0: للمساجد التي فيها القبور سواء كان القبر سابقا على المسجد أم لا، لكن إن كان سابقا وجب أن يهدم المسجد ويغير مكانه، وإن كان المسجد هو الأول فإنه يجب أن يخرج هذا الميت من قبره ويدفن مع المسلمين.
1: ربما كان يقصد السائل أنه خارج دار المسجد ولكن في اتجاه القبلة،
0: حتى إذا كان خارج دار المسجد فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تصلوا إلى القبور.
1: لا،
0: فالصلاة إلى القبر محرمة
1: إذا كان قريبا من المسجد
0: ولا تصح الصلاة إلى القبر. أما إذا كان القبر بعيدا وبينه وبينه شارع ويعلم أنه لا يصلي إليه هذا لا بأس به.
1: السؤال الثاني يقول: لي ابنة خالة وقد ارتضعت مع إخوتي الذين هم أصغر مني، بأن ارتضع إخوتي من أمها أكثر من 3 مرات. يقول: لي ابنة خالة وقد ارتضعت مع إخوتي الذين هم أصغر مني، بأن ارتضع إخوتي من أمها أكثر من 3 مرات، فهل يصح أن نتقدم لخطبتها زوجة لي؟ أما أنا فلم أرضع من أمها.
0: إذا كنت أنت لم ترضع من أمها وهي لم ترضع من أمك فإنه يجوز لك أن تتزوج بها، لأنه لا صلة بينك وبينها في هذه الحال، فليست أخت لك ولا أنت أخ لها. أما إخوتك الذين رضعوا أكثر من 3 مرات فإنهم إن رضعوا 5 مرات صاروا إخوة لها، إذا كانوا رضعوا من أمها أكثر من 5 مرات. أما إذا رضعوا 3 أو 4 أو دون ذلك فإنهم لا يكونون إخوة، لأن الرضاع المحرم ما بلغ 5 مرات. قالت عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات يحرمنا، فنسخنا ب5 رضاعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يتلى من القرآن. فهذا دليل على أن المحرم 5 رضاعات لا أقل. ويشترط أيضا أن يكون هذا الرضاع في زمن الإرضاع، وهو ما كان قبل الفطام على رأي بعض أهل العلم، أو ما كان قبل الحولين على الرأي الآخر. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من المستمع محمد قاسم أبو إدريس، سوداني يعمل باليمن. يقول: ما الحكم الشرعي في بيع المحصول قبل أن يظهر الزرع على وجه الأرض، أو قبل ظهور الثمرة وبعد خروج الزرع على وجه الأرض؟ هل جائز هذا أم محرم؟
0: نقول: هذا محرم، لا يجوز بيع المحصول حتى يبلغ نموه وحتى يشتد إذا كان حبا، وحتى ينضج إذا كان عنبا أو نحوه، المهم حتى يطيب أكله ويكون صالحا للأكل. فأما بيع المحصول قبل ذلك فإنه حرام. أما بيع ما يجز في الحال فإنه إذا انتهى إلى جزه جاز بيعه، كما لو كان هناك أعلاف تباع على أنها علف، أو مزارع تباع على أنها علف، فإنها تباع إذا آن جزها وقطعها ولا حرج في ذلك. وإنما كان الأمر هكذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وذلك لأنه أقطع للنزاع وأبعد عن الخصومات، حيث إن صاحبه المشتري من حين ما يشتريه ينتفع به ولا ينتظر به شيئا، بخلاف ما لو بيع الثمر من أجل الثمر قبل أن يبدو صلاحه فإنه قد تعتريه آفات يحصل بها النزاع والخصومات والمشاكل. وهذه من حكمة الشرع أنها عن كل بيع يوجب الخصومات والعداوة والنزاع، لأن كل شيء يوجب ذلك فإنه يحدث به من تصدع المؤمنين والتباغض والتباعد بينهم ما ينافي كمال الإيمان.
1: السؤال الثاني يقول: ما هي الأعذار التي تبيح للإنسان التخلف عن صلاة الجماعة رغم سماعه الأذان، وماذا تفيد كلمة لا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد؟
0: أولا، هذا الحديث ضعيف. فلا حجة فيه. ولكن هناك حديث آخر ثابت وحجة، وهو من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. والنفي هنا في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة ليس المراد به نفي الصحة، إنما المراد به نفي الكمال، إنما المراد به نفي الكمال. فلا تكمل صلاة من سمع النداء إلا في المسجد، لكن هذا الكمال كمال واجب وليس كمال مستحب، فإن الحضور إلى المساجد لأداء صلاة الجماعة واجب على الرجال ولا يجوز لهم التخلف عنها. قال ابن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. فيجب على كل من سمع النداء من الرجال أن يحضر إلى المسجد ويصلي مع جماعة المسلمين، إلا أن يكون هناك عذر شرعي. ومن الأعذار الشرعية ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فإذا كان الإنسان قد حضر إليه الطعام وهو في حاجة إليه ونفسه متعلقة به، فإن له أن يجلس ويأكل ويعذر بترك الجماعة حينئذ، فإذا فرغ من أكله ذهب إلى المسجد إن أدرك جماعة، وإلا فهو معذور. وكذلك من كان الأخبثان البول والغائط يدافعانه ويلحان على الخروج، فإنه في هذه الحال يقضي حاجته ثم يتوضأ ولو خرج الناس من المسجد، لأنه معذور. ومن العذر أيضا أن يكون هناك مطر ووحل، فإن في ذلك مشقة في حضور المساجد، فله أن يصلي في بيته وفي رحله. وإلا فالأصل وجوب حضور صلاة الجماعة على الرجال في المساجد. نعم.
1: هل يكون مقياس القرب والبعد هو سماع الأذان، خاصة مع وجود مكبرات الصوت الحالية التي قد تسمع من أماكن بعيدة؟
0: لا، هو سماع الأذان بالنسبة للأذان المعتاد الذي ليس فيه مكبر صوته.
1: لا.
0: وحتى أيضا بالنسبة للأذان المعتاد الذي لا يكون المؤذن فيه خفي الصوت، لأنه قد يكون المؤذن ضعيف الصوت وبيتك قريب من المسجد، لو أذن غيره لسمعته. فالعبرة بذلك القرب المعتاد الذي يسمع فيه النداء في العادة.
1: نعم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع إبراهيم محمد عيسى، سوداني مقيم بالكويت. يقول لقد كنت في شبابي مقصرا في الدين إلى درجة كبيرة، فكنت لا أصلي ولا أصوم وأسرق من أموال الناس، وقد حلفت أيمانا كثيرة وحنثت فيها وأنا لا أحصي عددها الآن، كما قد صدر مني طلاق لزوجتي مرات كثيرة ولا أعرف العدد بالتحديد، وعشرتنا لا زالت مستمرة وقد أنجبت بنتين، فما الحكم في تركي لما مضى من الفروض والواجبات، وما الحكم في الأيمان التي حلفتها وحنثت فيها، وما الحكم في الطلاق الذي صدر مني وأجهل عدده الآن؟
0: أما بالنسبة للعبادات التي تركتها في ذلك الوقت، فإنك إذا تبت توبة نصوحا إلى الله عز وجل غفر الله لك ما سلف، لقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأما بالنسبة للأيمان فإن عليك أن تكفر كفارة يمين واحدة وتجزئ عن جميع الأيمان على المشهور من مذهب الإمام أحمد، وذلك لأن الأيمان مهما تعددت فإن الواجب فيها شيء واحد، وهو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة. وذهب بعض أهل العلم بل أكثر أهل العلم على أن الأيمان إذا كانت على أشياء متعددة فإن عليه لكل يمين كفارة. وعلى هذا القول، وهو أبرأ للذمة، على هذا القول يجب عليك أن تتحرى الأيمان التي حلفت وهي متباينة فتخرج عن كل يمين منها كفارة. وأما بالنسبة للطلاق الذي وقع منك فإذا كان الطلاق الذي وقع منك أكثر من سنتين فإن زوجتك الآن لا تحل لك، لأن الإنسان إذا طلق زوجته ثلاثا فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لقوله تعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى أن قال سبحانه وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فعليك إذا تيقنت أنك قد طلقت ثلاثا فأكثر عليك أن تفارقها ولا تحل لك حينئذ، وعليك أن تتقي الله في هذا الأمر وتعلم أنك إذا تركت شيئا لله عوضك الله خيرا منه. الله موفق.
1: بارك الله فيكم. هذا المستمع عبد السلام أحمد سالم من خميس مشيط بعث برسالة ضمنها سؤالين، يقول ما حكم من أخفى مجرما عن العدالة أو ساعده على الهرب أو الاختفاء؟
0: يقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز لأحد أن يعين آثما أو معتديا على إثمه وعدوانه أيا كان، فهذا الظالم المعتدي المجرم لا تجوز مساعدته في تمكنه من الهرب أو الستر عليه.
1: لا،
0: اللهم إلا إذا كان في ذلك مصلحة، مثل أن يكون هذا المجرم لم يسبق منه شيء، لم يسبق منه بادرة، وظاهر حاله الصلاح، فإننا هنا يمكن أن نقول إن الستر عليه مستحب في هذه الحال إذا علمنا أنه سيستقيم، بل إذا غلب على ظننا، أما العلم فغير معلوم، لكن إذا غلب على الظن أنه سيستقيم ويرجع إلى الله عز وجل. فأما من عرف بالفساد ولا يظن فيه الخير فإنه لا يجوز الستر عليه، وهذا لا يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، أو ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، فإن المراد بذلك من كان في ستره مصلحة، وأما من كان ستره يزيده في الشر والتوغل في العدوان فإن ستره في هذه الحال لا يجوز.
1: أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائل عبد الرحمن سعيد الفقيه من الجبيل، يقول إنه مصاب بضيق الصدر وكثرة الشكوك والوساوس، وخاصة حينما يقرأ في كتب الفقه في أبواب الطلاق والأيمان، وخصوصا حينما يصف حالة رجل طلق زوجته ويذكر قوله بلسانه كأنه هو الناطق بذلك، فإنه يخشى أن يقع منه طلاق رغم أنه يصف طلاق شخص آخر، مما سبب له القلق والشك، فهل يقع منه أو من أمثاله ممن يروون حالة طلاق من الغير على ألسنتهم، أو مثلا في حالة تعليم أو نحو ذلك، كما أنه يطلب شرح الحديث إن كان صحيحا بهذا اللفظ: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والعتاق.
0: لا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الأخ الذي ابتلي بهذا الأمر وهو الوسواس فيما يتعلق بالطلاق والأيمان، نخبره ونرشده إلى أن هذا الأمر الذي يقع منه قد ابتلى به بعض الناس وهو كثير، ودواؤه أن يستعيد الإنسان بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وأن لا يلتفت إليه، وأن يعلم أن اليقين لا يزال بالشك، وأن النكاح الثابت الباقي لا يمكن أن يزال بمجرد أوهام ووساوس، وأن زوجته لا تطلق إذا حكى طلاق غيره أو قرأ في كتب العلم ذكر الطلاق أو علم أحدا ممن يقرأ عنده بأحكام الطلاق، وغلق عليه حتى لفظ بالطلاق
2: مغلوبا عليه بدون قصد ولا إرادة فإنه لا يقع منه الطلاق في هذه الحال. فإن بعض الموسوسين في هذا الأمر يجد من نفسه ضيقا عظيما وحرجا شديدا حتى ينطق بالطلاق بدون إرادة وبدون قصد، فمثل هذا لا يقع طلاقه. إنما يقع الطلاق إذا أراده الإنسان إرادة حقا وكتبه بيده أو نطق به بلسانه مريدا له غير ملجأ إليه ولا مغلق عليه فكره حينئذ، فهذا هو الذي يقع عليه الطلاق. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الموسوس لا يقع طلاقه. وعلى كل حال فإن دواء هذا الوسواس الذي أصاب الأخ السائل وربما أصاب غيره كثيرا دواؤه أن لا يلتفت الإنسان إليه وأن لا يهتم به وأن يعلم إذا أنه إذا حكى طلاق غيره أو قرأ في الفقه باب الطلاق أو درس طلبة في باب الطلاق فإنه لا يطلق زوجته إذا قال مثل أنت طالق يريد أن يمثل به للطلبة أو نحو ذلك. ونصيحتي لهذا وأمثاله أن لا يلتفتوا إلى هذه الوساوس أبدا. والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ويدخل عليه وساوس في أمور عظيمة كمسألة الطلاق ومسألة الصلاة بل حتى مسألة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ودواء ذلك أن يستعيذ بالله من هذا الأمر وأن ينتهي ويعرض عنه ويلهو عنه وهو بحول الله سيزول. وقد جرب ذلك كثير من الناس فانتفعوا حينما كانوا يستعيذون بالله من الشيطان الرجيم عند إصابتهم بهذا وينتهون عما يوسوسون به، فرأوا من ذلك فائدة عظيمة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بمثل هذا حين شكوا إليه أنهم يجدون في نفوسهم ما لو خر أحدهم من السماء لكان أحب إليه من أن ينطق به، أو لو كان حممة أي فحمة محترقة لكان أحب إليه من أن ينطق به، فأرشدهم إلى ذلك صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل على محمد. والحديث الذي ذكره ماذا عن صحته؟
2: أما الحديث الذي ذكره فهو صحيح.
1: نعم.
2: فإن الطلاق والنكاح والعتق هزله جد، فمن عقد النكاح وقال أنا هازل فإنه لا يقبل قوله هذا لأنه عقده وأراده وثبوت الحكم عند الله عز وجل. وكذلك من طلق ولو كان هازلا فإن طلاقه يقع ما دام أراد الطلاق، فلو كان يمازح زوجته فقال لها أنت طالق وهو يمازحها فإنها تطلق بذلك. وبهذا نرى أنه يجب على الإنسان أن يحترز في مثل هذه الأمور وأن لا يتلاعب بالطلاق.
1: بالنسبة لعقد النكاح هل تمثلون بمثال لإنعقاده في حالة مثلا هزل؟
2: ممكن.
1: نعم.
2: ممكن أن يكون بعض الناس مثلا يمزح مع واحد فيقول مثلا أنا أريد أن تزوجني بنتك وما أشبه ذلك، أو يقول له مثلا لا أنا عندك لست بكفء ما أنت مزوجا، فيقول لا أنا أزوجك ويمزح عليه ويقول زوجتك فيقول قبلت. وهذا ربما يقع.
1: لا.
2: فإذا حصل هذا الشيء انعقد النكاح.
1: انعقد لابد أن يكون من ولي الفتاة نفسها.
2: أي نعم، لابد أن يكون من وليها وأن يكون عند من يشترط الإشهاد أن يكون بحضور شهود.
1: نعم. بارك الله فيك.
2: وأما الوعد المجرد فهذا لا ينعقد به النكاح. مثلا يقول سأزوجك بنتي أو انتظر حتى تكبر أو ما أشبه ذلك، فهذا لا ينعقد به النكاح لأنه وعد.
3: نعم. هذا سؤال من السائل يقول
4: يعتمد بعض الناس أن الصدقة المبذولة من شخص عليه دين غير مقبولة ولا يؤجر عليها، فهل صحيح هذا؟ وما هي الحقوق الشرعية المالية التي يعفى منها من عليه دين حتى يقضيه؟
2: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصدقة من الإنفاق المأمور به شرعا والإحسان إلى عباد الله إذا وقعت موقعها، والإنسان مثاب عليها، وكل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. وهي مقبولة سواء كان على الإنسان دين أم لم يكن عليه دين، إذا تمت فيها شروط القبول بأن تكون بإخلاص لله عز وجل ومن كسب طيب ووقعت في محلها، فبهذه الشروط تكون مقبولة بمقتضى الدلائل الشرعية. ولا يشترط أن لا يكون على الإنسان دين، لكن إذا كان الدين يستغرق جميع ما عنده فإنه ليس من الحكمة ولا من العقل أن يتصدق والصدقة مندوبة ليست بواجبة ويدعى دينا واجبا عليه، فليبدأ أولا بالواجب ثم يتصدق. وقد اختلف أهل العلم فيما إذا تصدق وعليه دين يستغرق، فمنهم من يقول إن ذلك لا يجوز له لأنه إضرار بغريمه وإبقاء لشغل ذمته بهذا الدين الواجب، ومنهم من قال إنه يجوز لكنه خلاف الأولى. وعلى كل حال فلا ينبغي للإنسان الذي عليه دين يستغرق جميع ما عنده لا ينبغي له أن يتصدق حتى يوفي الدين، لأن الواجب أهم من التطوع. وأما الحقوق الشرعية التي يعفى عنها من عليه دين حتى يقضيه فمنها الحج.
1: لا.
2: فالحج لا يجب على الإنسان الذي عليه دين حتى يوفي دينه. أما الزكاة فقد اختلف أهل العلم هل تسقط عن المدين أو لا تسقط، فمن أهل العلم من يقول إن الزكاة تسقط فيما يقابل الدين سواء كان المال ظاهرا أم غير ظاهر، ومنهم من يقول إن الزكاة لا تسقط فيما يقابل الدين بل عليه أن يزكي جميع ما في يده ولو كان عليه دين ينقص النصاب. ومنهم من فصل فقال إن كان المال من الأموال الباطنة التي لا ترى ولا تشاهد كالنقود وعروض التجارة فإن الزكاة تسقط فيما يقابل الدين، وإن كان من الأموال الظاهرة كالمواشي والخارج من الأرض فإن الزكاة لا تسقط. والصحيح عندي أنها لا تسقط سواء كان المال ظاهرا أم غير ظاهر، وأن كل من في يده مال مما تجب فيه الزكاة فعليه أن يؤدي زكاته ولو كان عليه دين، وذلك لأن الزكاة إنما تجب في المال لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، والحديث في البخاري بهذا اللفظ. ولهذا الدليل من الكتاب والسنة تكون الجهة منفكة فلا تعارض بين الزكاة وبين الدين، الجهة منفكة لأن الدين يجب في الذمة والزكاة تجب في المال، فإذا كان كل منهما يجب في موضع دون ما يجب فيه الآخر لم يحصل بينهما تعارض ولا تصادم، وحينئذ يبقى الدين في ذمة صاحبه وتبقى الزكاة في المال يخرجها منه بكل حال.
1: نعم. بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول هناك رجل مصاب بمرض عصبي فيأتيه الإغماء أحيانا ويستمر به مدة ثم يفيق،
4: فما الحكم بالنسبة للوضوء؟ هل ينتقض بالإغماء أم لا؟ وكذلك لو طالت مدة الإغماء حتى فاتت عدة فروض من الصلوات، فهل يقضيها أم لا يقضيها؟
2: أما الوضوء فإنه ينتقض بالإغماء.
4: نعم.
2: لأن الإغماء أشد من النوم، والنوم ينقض الوضوء إذا كان مستغرقا، بحيث لا يدري النائم لو خرج منه شيء. أما النوم اليسير الذي لو أحدث النائم لا أحس بنفسه، فإن هذا لا ينقض الوضوء، سواء كان من نائم أو قاعد متكئ أو قاعد غير متكئ أو أي حال من الأحوال، ما دام لو أحدث لا أحس بنفسه فإن نومه لا ينقض الوضوء. فالإغماء أشد من النوم، فإذا أغمي على الإنسان فإنه يجب عليه الوضوء. أما لو أغمي عليه مدة فات بها عدة صلوات أو صلاة واحدة، فإن العلماء اختلفوا في هذا، هل يجب عليه القضاء مدة الإغماء أو لا يجب؟ فمنهم من قال إنه يجب عليه قضاء الصلوات التي تفوته في مدة الإغماء، قالوا لأن الإغماء كالنوم، والنائم يجب عليه قضاء الصلاة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وقال بعض أهل العلم إنه لا يجب على المغمى قضاء الصلاة، وذلك لأنه لا يصح قياسه على النائم، لأن النائم إذا استيقظ وقف وصحى، بخلاف المغمى عليه فإنه لا يملك إيقاظ نفسه ولا يملك أحد أن يوقظه، فبينهما فرق، ومع وجود الفارق لا يصح القياس، ولكن الاحتياط والأولى أن يقضي إبراء لذمته. ثم إن كان هذا واجبا عليه بأصل الشرع أو بمقتضى الشرع فقد أبرأ ذمته، وإن لم يكن واجبا عليه فإن ذلك يكون تطوعا يؤجر به عند الله. نعم.
4: السؤال التالي من المستمع وردي محمد الوردي من سوريا، يقول: كان لأخي الشقيق ابن رضيع، وقد عملت والدته عملية جراحية فقامت أمي بإرضاعه، فهل يجوز له أن يتزوج من ابنتي أو من بنات أحد أعمامه الآخرين أم لا؟
2: إذا كان هذا الطفل قد رضع من أمك 5 رضعات فأكثر، فإنه يكون ابنا لها، وإذا كان ابنا لأمك كان أخا لك ولإخوانك، وعلى هذا فلا يجوز له أن يتزوج بأحد من بناتك أو بنات إخوانك، لأنه يكون عما لهم، ولا يتزوج كذلك أحدا من أخواتك أو من بنات أخواتك، لأنه أخ لهن وخال لبناتهم. هذا إذا كان الرضاع 5 رضعات فأكثر في مدة الرضاع، وهي إما حولان على المشهور، وإما قبل الفطام على القول الثاني. أما إذا كان الرضاع أقل من 5 رضعات فإنه لا يؤثر شيئا، ولا يكون الرضاع ابنا للذي رضع منها أو للتي رضع منها، وحينئذ فإنه يجوز أن يتزوج من بناتك لأنه ليس خالا لهم.
4: الرسالة التالية بعثت بها المستمعة السودانية لم توضح اسمها، بعثت بثلاث أسئلة. في سؤالها الأول تقول: إنها فتاة متزوجة وقد حصلت مشاكل بينها وبين أهل زوجها، فقالت لأم زوجها: ابنك مثل أخي، تقصد من ذلك تحريمه عليها كما يحرم أخوها، وقد امتنعت عن زوجها بسبب كلامها ذلك، فما الحكم في مثل هذا القول إذا صدر من المرأة؟
2: الحكم في هذا القول أنه لا يحل لها أن تنطق بهذا النطق، لأنها شبهت من أحله الله لها بمن حرمه الله عليها وهو كذب وزور، ولكنه ليس له حكم الظهار، أي أنه لا يلزمها أن تكفر كفارة ظهار، لأن الله تعالى خص الظهار بالرجال حيث قال: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. لكنه بالنسبة للمرأة إذا قالته لزوجها يلزمها كفارة يمين، وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، وتكون الأيام متتابعة. والإطعام طعام المساكين يكون على وجهين، فإما أن يصنع غداء أو عشاء ويدعوهم إليه فيأكلون، وإما أن يدفع إليهم من أوسط ما يطعم الناس في بلادهم مقدار 6 كيلوات، والأولى أن يكون معه لحم يؤدمه حتى يتم الإطعام ويكمل.
1: نعم. 6 الكيلو للجميع 10؟
2: نعم، 6 الكيلو لجميع 10.
1: نعم. السؤال الثاني تقول: إنها منذ أن وجب عليها الصيام وهي تصوم رمضان، ولكنها لا تقضي صيام الأيام التي تفطرها بسبب الدورة الشهرية، ولجهلها بعدد الأيام التي أفطرتها فهي تطلب إرشادها إلى ما يجب عليها فعله الآن.
2: يؤسفنا أن يقع مثل هذا بين نساء المؤمنين، فإن هذا الترك، يعني ترك قضاء ما يجب عليها من الصيام، إما أن يكون جهلا وإما أن يكون تهاونا، وكلاهما مصيبة، لأن الجهل دواؤه العلم والسؤال، وأما التهاون فإن دواءه تقوى الله عز وجل ومراقبته والخوف من عقابه والمبادرة إلى ما فيه رضاه. فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله عز وجل مما صنعت، وأن تستغفر، وأن تتحرى الأيام التي تركتها بقدر استطاعتها فتقضيها، وبهذا تبرأ ذمتها، ونرجو لها أن يقبل الله توبتها.
1: السؤال الأخير تقول: ما هي الأذكار والأدعية المشروعة التي تقال بعد الانتهاء من كل صلاة؟ وهل هناك فرق بين الأدعية بالنسبة للصلوات، بمعنى هل لكل صلاة دعاء خاص بها، أم هو دعاء واحد وذكر واحد يقال بعد كل صلاة، وما هو؟
2: الأذكار الواردة بعد الصلوات متنوعة، فإذا أتى الإنسان بنوع منها كان كافيا، لأن العبادات المتنوعة يجوز بل يشرع للإنسان أن يفعلها على تلك الوجوه التي أتت عليها. مثال ذلك الاستفتاح، فيه استفتاحات متنوعة، إذا استفتح بواحد منها أتى بالمشروع، ففيه ما دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وفيه أيضا: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. فإذا استفتح بالأول أو بالثاني أو بغيرهما مما ورد في الاستفتاح، وهو الذي يقال في أول ركعة قبل الفاتحة، فلا حرج عليه، بل هو الأفضل أن يستفتح بهذا تارة وهذا تارة. وكذلك ما ورد في التشهد، وكذلك ما ورد في أذكار الصلوات، فإذا فرغ الإنسان من الصلاة فإنه يستغفر 3، يقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 3 مرات: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ويقول أيضا: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ويقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، فهذه 99، فهذه 99، ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويجوز أن يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 مرة جميعا، والحمد لله الحمد لله الحمد لله 33 مرة جميعا، بمعنى أنه يسبح 33 مرة وحدها، ويحمد 33 مرة وحدها، ويكبر 34 جميعا، فهذه 100. ويجوز أيضا أن يقول بدلا عن ذلك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، فهذه 100. فهذه الأنواع الأفضل أن يأتي الإنسان منها مرة بهذا ومرة بهذا ليكون قد أتى بالسنة. أما في صلاة المغرب وصلاة الفجر فإنه ورد أنه يقول بعدها 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وكذلك يقول ربي أجرني من النار 7 مرات. واعلم أن تنوع العبادات والأذكار من نعمة الله على الإنسان، ذلك لأنه يحصل بها عدة فوائد، منها أن تنوع العبادات يؤدي إلى استحضار الإنسان ما يقول من الذكر، فإن الإنسان إذا دام على ذكر واحد صار يأتي به كما يقولون روتينيا بدون أن يحضر قلبه، فإذا تعمد وتقصد تنويعها فإنه بذلك يحصل له حضور القلب. ومن فوائد تنوع العبادات أن الإنسان قد يختار الأسهل منها والأيسر لسبب من الأسباب، فيكون في ذلك تسهيل عليه. ومنها أن في كل نوع منها ما ليس في الآخر، فيكون بذلك زيادة ثناء على الله عز وجل. والحاصل أن الأذكار الواردة في الصلوات متنوعة كما سمعتم إلى بعض منها. نعم،
1: بارك الله فيكم. هذه الرسالة من المستمع حنون من العراق التأميم، يقول لي بعض الأصدقاء الذين كثيرا ما أجلس معهم وأقضي بعض الوقت معهم فيحدث أحيانا منهم بعض المخالفات الدينية في الطريق، فأذكرهم بحقوق الطريق التي يجب الالتزام بها لمن جلس فيها، ولكنهم يكابرون ويقولون إنها واجبة على من جلس في الطريق لا على من مشى فيها، فما رأيكم في هذا، وما هو الحديث الذي يتحدث عن هذا المعنى؟
2: رأينا في هذا أن ما ذكروه من أن هذه الحقوق إنما جاءت في من يجلس على الطريق لا في من يمر به هو صحيح، جاءت في من يجلس على الطريق، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم الجلوس على الطرقات، أو قال في الطرقات قالوا يا رسول الله هذه مجالسنا ما لنا منها بد نتحدث فيها، قال فناديتم فأعطوا الطريق حقه، قالوا وما حقه يا رسول الله، قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
1: نعم.
2: وهذه الحقوق الخمسة وإن كانت جاءت في الحديث في من جلس في الطريق فإنها واجبة حتى في على من مر بالطريق، فإن غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبة على كل أحد، كل أحد يجب عليه أن يكف أذاه وأن يغض بصره عما لا ينبغي عما لا يجوز النظر إليه، وأن يرد السلام وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. فهؤلاء الأصحاب إن امتثلوا ما نهيتهم عنه وتركوه فهذا خير لك ولهم، واستمر على صحبتهم إذا كانوا يأتمرون بالمعروف وينتهون عن المنكر. أما إذا أصروا على ما هم عليه ولم يقلعوا عما حرم الله عليهم من هذه الأشياء وأمثالها وما هو أعظم منها، فإنه لا يجوز لك أن تصاحبهم، لأن مصاحب فاعل

0: أن أذكر ما يفهمه بعض الناس من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. حيث إن بعض الناس فهم من هذا الحديث أن من جلس مع من يفعل المنكر وهو كاره لهذا المنكر بقلبه فإنه قد سلم منه، وهذا فهم خاطئ، لأن من كره بقلبه لا يمكن أن يبقى في مكان أو في حال يكرهها، لو صدق لفارقه. فمفارقة الإنسان لفاعل المنكر هو الإنكار بالقلب لأنه علامته. أما أن تجلس معهم وتقول أنا أكره ما يفعلون فهذا يخالفه الواقع، وهو جلوسك مع أهل المنكر. فلا يمكن الإنكار بالقلب إلا بمفارقة مكان المعصية ومن يمارس هذه المعصية. نعم.
1: السؤال الثاني يقول: توجد بقرب قريتنا مقبرة وقد جعلت من فوقها الطرق ويجلس الناس عليها، فهل يجوز لهم ذلك؟
0: لا يجوز أن تجعل مقابر المسلمين طرقا يتطرق الناس بها أو يجلسون عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على القبر، وقال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتمضي إلى جلده خير له من أن يجلس على القبر. والواجب أن ترفعوا هذا للمسؤولين لديكم، إما للبلدية أو للمحكمة أو لهيئة الأمر المعروف عن المنكر أو للمسؤول عن هذا الأمر، حتى يزال هذا الطريق وتحترم مقابر المسلمين.
1: نعم. هذا سؤال من السائل يقول: والدتي على قيد الحياة وقد تزوج والدي غيرها، ولكنها سيئة المعاملة لنا ولوالدنا، وقد أثارت الكثير من الفتن والمشاكل بيننا وبين والدنا حتى تسببت في الفرقة بيننا، إلى أن انتقل هو وزوجته الأخرى وأبناؤه منها إلى منزل آخر، وهجرونا من كل شيء، حتى إنها تسب والدي وتشتمه، وقد جعلتني أكرهها كثيرا، وأحيانا أدعو عليها وعلي بالموت، فهل علي إثم في ذلك، وهي ماذا عليها في فعلها ذلك؟
0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن العدوان على المسلم ولا سيما من بينك وبينه صلة أنه محرم، ولا يجوز لأحد أن يعتدي على أخيه المسلم بالأذى بقول أو فعل، لقول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والواجب عليها وعليكم أيضا التواد والتآلف وعدم النزاع والخصومة، وأن تزيلوا ما في نفوسكم من الأحقاد والأضغان والكراهية. وإن الإنسان لا يأخذه العجب أن يقع هذا من والدة لأولادها ومن زوجة لزوجها، ولكن الهداية بيد الله عز وجل، وعليكم أن تبدأوا الحياة من جديد، وأن تناصحوا أمكم لما فيه الخير والصلاح، حتى لا تلجئ الوالد إلى الخروج بزوجته الجديدة وأبنائها، وإذا أمكن إعادة الأمور إلى مجاريها، وأن يرجع الوالد إلى بيته الأول وتسكن جميعا عيشة واحدة وبيتا سعيدا، فإن هذا هو الأولى. وأما ما ذكرت من أنك تدعو على نفسك وعليها بالموت فهذا حرام ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. فعليك أن تصبر وأن تحتسب وأن تسأل.

0: الله الهداية لوالدتك، والله سبحانه وتعالى مقلب القلوب، إذا شاء واقتضت حكمته أن تعود الأم إلى ما يجب عليها فإن ذلك ممكن وليس على الله بعزيز. فعليك يا أخي بالصبر وكثرة الدعاء بأن الله سبحانه وتعالى يهدي والدتك لما فيه الخير والالتئام والائتلاف.
1: بارك الله فيكم. هذا السائل حمود علي المالكي من بني مالك، بعث برسالة يقول فيها: أنا رجل متزوج وقد كنت مكثرا من شرب الدخان، وحرصا مني على الإقلاع عنه كلية، فقد أقسمت بالطلاق على ألا أعود لشربه أبدا، وفعلا فقد انقطعت عنه مدة طويلة، ولكن في يوم من الأيام كنت جالسا مع بعض الأصدقاء ولم أشعر بنفسي إلا وأنا أدخن، فانتبهت لذلك وتذكرت أنني حلفت بالطلاق على تركه، وقد سألت عن ذلك فقيل علي كفارة فقط، ولأنني أشك في عدد الطلقات في ذلك الوقت، فقد أصابني القلق والشك في بقائي مع زوجتي بعدما حدث، ولكني ما زلت ممسكا لها، وحياتنا عادية جدا، فأرجو إرشادي إلى ما يجب علي من ناحية الطلاق، جزاكم الله خيرا.
2: الطلاق الذي وقع منك هو كما أفتاك المفتي، حكمه حكم اليمين وعليك كفارة يمين، ولكني أنصحك عن أمرين: الأمر الأول أن تجعل لسانك يعتاد الحلف بالطلاق، فإن هذا أمر خلاف المشروع، فلا ينبغي للإنسان أن يعتاد الحلف بالطلاق، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أما الأمر الثاني فإني أنصحك عن الرجوع إلى شرب الدخان، لأن شرب الدخان محرم بدليل الكتاب والسنة، ولا أعني بالدليل هنا الدليل الخاص الذي ينص على هذا الدخان وهو التتن، لأن هذا ما حدث إلا أخيرا، لكن في نصوص الكتاب والسنة كلمات عامة جامعة تشمل ما يحدث إلى يوم القيامة. فمن النصوص الدالة على تحريمه قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن المعلوم أن هذا الشراب عن الدخان سبب لأمراض كثيرة مستعصية ربما تؤدي بالإنسان إلى الموت، كما قرر ذلك الآن أكابر الأطباء. ومنها قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وهذه وجه دلالتها كالآية الأولى. ومنها قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالله تعالى نهى أن نؤتي السفهاء الذين لا يحسنون التصرف في المال، نهى أن نعطيهم الأموال، وبين أن الله جعل هذه الأموال قياما للناس تقوم بها مصالح دينهم ودنياهم. ومن المعلوم أن الدخان ليس فيه مصلحة لا في الدين ولا في الدنيا، بل فيه مضرة. أما من السنة فيستدل على تحريمه بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن إضاعة المال، وإضاعة المال صرفه فيما لا فائدة فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة، والدخان لا فائدة فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة، فيكون صرف المال فيه صرفا، بل يكون صرف المال فيه إضاعة للمال. ومن أدلة السنة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وهذا الحديث وإن كان فيه مقال لكن قواعد الشرع تشهد له، فنفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضرر والضرار، وهو نفي بمعنى النهي، ألا يمارس الإنسان ما فيه الضرر أو ما فيه الإضرار بالغير، وحينئذ نقول هل في الدخان ضرر أم لا؟ والجواب على لسان الأطباء فيه ضرر، وحينئذ يكون داخلا في النهي الوارد في هذا الحديث. هذه أدلة تحريم الدخان من حيث الأثر، أما من حيث النظر فإن شارب الدخان يستثقل العبادات البدنية، ولا سيما ما فيها الإمساك عن الأكل والشرب مثل الصيام، فإن الصيام من أثقل شيء على شارب الدخان، لأنه يحبسه عن تناوله في النهار، فيجد من ذلك مشقة عظيمة وثقلا عظيما من هذه العبادة. كذلك أيضا تثقل عليه الصلاة أحيانا، لو جاء وقت الصلاة وهو مشتهل للدخان لوجدته يستثقل هذه الصلاة وينتظر بفارغ الصبر الخلاص منها، وهذا لا شك أنه مؤثر على العبد في سيره إلى ربه عز وجل. فنصيحتي لك أيها الأخ ولعامة إخواننا المسلمين أن يتجنبوا شرب الدخان، ولا يصعب على المرء تركه إذا صدق العزيمة والتوجه إلى ربه باستعانته تبارك وتعالى وسؤاله الخلاص منه، وبإبعاده عن الجلوس مع الذين يشربون. ولهذا عدت إلى شربه حين جلست مع أولئك الذين يشربونه، فالابتعاد عن مجالس من يشربه من أكبر العون على الاعتصام منه، وأهم شيء صدق العزيمة والنية والإخلاص لله والاستعانة به سبحانه وتعالى، فإن هذا كله مما يعين الإنسان على تركه. وقد رأينا أناسا من الله عليهم بتركه فعادت لهم الصحة والقوة والنشاط وحمدوا العاقبة. نعم،
3: جزاكم الله خير الجزاء. إخوتنا الكرام، كان لقاؤنا هذا اليوم مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة.
4: نور على الدرب.
1: أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع يحيى موسى يحيى من السودان، يقول في سؤاله الأول في رسالته: نحن نقوم بزراعة الفول، فهل عليه زكاة وكيف تقدر؟ فإن بعض الناس يقولون إن زكاته من قيمته بعد بيعه وقدرها 10%، فهل هذا صحيح أم لا؟
2: نعم، الفول تجب فيه الزكاة لأنه من الحبوب.
1: نعم،
2: وإذا بلغ النصاب وهو 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وصاع الرسول صلى الله عليه وسلم مقدر بالأثقال، لكنه لا يحضرني الآن هذا المقدار، وربما نبينه إن شاء الله تعالى في آخر الحلقة أو في حلقة قادمة.
1: نعم،
2: والواجب فيه العشر كاملا، يعني 10%، يعني 10% إذا كان يشرب بدون مؤونة، أي يشرب سيحا أو يشرب بعروقه بدون سقي أو من الأمطار، فهذا يجب فيه 10%. أما إذا كان يشرب بالمكائن وبمؤونة لاستخراج الماء، فإن الواجب فيه نصف العشر، أي 5%.
1: نعم، وزكاته من جنسه لا من قيمته.
2: نعم، أما إخراج الزكاة فإنه يجوز إخراجها منه ويجوز إخراجها من قيمته إذا بيع، كما نص الإمام أحمد رحمه الله على جواز إخراج القيمة إذا باع الإنسان بستانه. وإخراج القيمة غالبا أنفع للفقراء، لأن الفقير إذا أتته القيمة اشترى بها ما يحتاجه لنفسه من ملابس ومطاعم وغيرها، لكن إذا أتاه الفول فقد يرغب أن يأكله وقد يرغب أن يبيعه، وحينئذ ربما ينقص عليه.
3: نعم. فيما لو زكينا القيمة، هل نزكيها على قدر زكاة الحب معنى 10% أو على أساس زكاة نقد بنقد؟
2: لا، على أساس زكاة الحب والثمار.
3: يعني نزكي 10%.
2: 10% أو 5%.
3: نعم. السؤال الثاني يقول: في حالات الزواج قد يحدث اتفاق الفتاة والشاب على الزواج مع رفض والدي الفتاة، فيذهبان إلى القاضي فيزوجهما من عنده مع وجود الولي، ولكن بسبب رفضه فإنه لا يرجع إليه لأخذ موافقته، فما حكم مثل هذا الزواج؟
2: إذا رفض الولي أن يزوج المرأة التي هو ولي عليها،
3: نعم،
2: من خطبها، فإنه ينظر إذا كان هذا الخاطب كفأ في دينه وخلقه، فإن الولاية تنتقل إلى من بعده لا إلى القاضي. فمثلا إذا كان لها أب وأخ، فرفض الأب أن يزوج والخاطب كفء في دينه وخلقه، فإن لأخيها الشقيق أو الذي من الأب أن يزوجها، فإن لم يكن لها أخ فعمها، وهكذا الأولى فالأولى من عصبتها، فإن لم يكن لها عصبة فإنه يزوجها القاضي حينئذ، لأن القاضي ولي من لا ولي له. أما مع وجود ولي غير ممتنع من تزويج كفء فإنه لا يجوز أن يتولى تزويجها القاضي. نعم.
3: كيف نحكم الآن إذا كان انعقد زواج بهذه الصفة بعد رفض الوالدين عقده القاضي دون الرجوع إلى غيرهما من الأولياء؟
2: نقضي بهذا بأن القاضي هو المسؤول عن هذا الأمر.
3: نعم.
2: ولا نستطيع أن نعترض شيئا حكم به قاض من قضاة المسلمين.
3: السؤال الثالث يقول: عندي مبلغ من المال جمعته منذ عدة سنوات ويتزايد سنة بعد أخرى، ولكني منذ 4 سنوات لم أزكه وأريد الآن تزكيته، فهل أزكي عن السنوات الماضية أم عن السنة الحالية فقط، وكم أخرج للزكاة منه؟
2: إذا كان عندك نقد مضى عليه عدة سنوات لم تزكه فإنك آثم في تأخير الزكاة، لأن الواجب على المرء أن يؤدي الزكاة فور وجوبها ولا يؤخرها، لأن الواجبات الأصل وجوب القيام بها فورا. وعلى هذا فإنك آثم بهذا التأخير، فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل من هذه المعصية، وعليك أن تبادر الآن بإخراج الزكاة عن كل ما مضى من السنوات، ولا يسقط عنك شيء من هذه الزكاة، بل عليك أن تتوب وتبادر بالإخراج حتى لا تأتم بها بالتأخير، أو حتى لا تزداد إثما بتأخيرك.
3: نعم.
2: نعم.
3: كيف يقدر الزكاة في 4 سنوات؟
2: يقدرها بحيث يعرف كم كان ماله كل سنة.
3: نعم.
2: ومعلوم أن في الأموال النقدية فيها ربع العشر، فيخرج ربع العشر عن كل مال، وهو يرجع إلى ما مضى، كم كان ماله عند الحول الأول، عند الحول الثاني، عند الحول الثالث، عند الحول الرابع.
3: نعم.
2: حتى يتبين له. وإذا كان في شك من هذا الأمر فإنه يتحرى ويحتاط في إبراء ذمته.
3: نعم. يعني في المال الذي يثبت عنده في الحول المتأخر ينقص منه ما أخرجه في الحول الذي قبله.
2: لا.
3: نعم.
2: مثلا إذا كان عنده في الحول الأول 10,000.
3: نعم.
2: يخرج زكاة 10,000 عن الحول الأول. عند تمام الحول الثاني صار 20,000.
3: نعم.
2: فإنه يخرج عن 20,000 كلها. عند الحول الثالث صار 30,000 يخرج عن 30,000. عند الحول الرابع صار 40,000 يخرج عن 40,000.
3: نعم.
2: وهكذا.
3: لكن أقصد لو كان المبلغ ثابت بعدد معين فإنه في كل سنة ينقص الذي أخرجه في التي قبله.
2: لا لا، إذا كان ثابتا لا يزيد.
3: نعم.
2: فإنه لا ينقص مقدار الزكاة التي تجب عليه، لأن الصحيح أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة. نعم. فمثل إذا كان عنده 10,000 ريال،
1: نعم،
2: فإنه يجب عليه أن يزكيها كل سنة
1: نفس العشرة،
2: 4 سنوات نفس العشرة. نعم، لأن الزكاة لا تمنع الوجوب.
1: سؤاله الأخير يقول: يقوم بعض مأذوني الأنكحة بعقد نكاح جماعي بأن يعقد لعدة أشخاص بقراءة وخطبة واحدة، فهل يصح مثل هذا العقد؟
2: نعم، يصح مثل هذا العقد أو مثل هذه العقود. فإذا اجتمع جماعة عند مأذون واحد ليعقد لهم النكاح وقرأ الخطبة المشروعة،
1: نعم،
2: وهي: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يقرأ 3 آيات، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وجعل منها يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم يقول، يبدأ بالأول فيقول: قل، ويشير إلى الزوج، قل زوجتك بنتي أو أختي أو ما الذي يريد أن يعقد النكاح لها فلانة،
1: لا.
2: فيقول الزوج: قبلك. ثم بالثاني ثم بالثالث وهكذا، على أنه لو عقد النكاح بدون خطبة أصلا فإنه لا بأس بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوج الرجل المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن له بها حاجة، فطلبها أحد الصحابة رضي الله عنهم والقصة مشهورة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: زوجتكها بما معك من القرآن، ولم يخطب عليه الصلاة والسلام هذه الخطبة. فهذه الخطبة إنما تقال على سبيل الاستحباب فقط،
1: نعم،
2: وليست على سبيل الوجوب. وإذا اجتمع عدة عقود في خطبة واحدة فلا بأس بذلك.
1: نعم.
2: نعم.
1: قراءة الفاتحة عند عقد الزواج، حتى قد أصبح البعض يطلق عليها قراءة الفاتحة وليس العقد، ويقول: قرأت فاتحتي على فلانة، هذا مشروع؟
2: هذا ليس بمشروع، بل هذا بدعة.
1: نعم،
2: هذا بدعة. وقراءة الفاتحة أو غيرها من السور المعينة لا تقرأ إلا في الأماكن التي شرعها الشرع، فإن قرأت في غير الأماكن تعبدا فإنها تعتبر من البدع. وقد رأينا كثيرا من الناس يقرؤون الفاتحة في كل مناسبات، حتى أننا سمعنا من يقول: اقرأوا الفاتحة على الميت وعلى كذا وعلى كذا، وهذا كله من الأمور المبتدعة المنكرة. فالفاتحة وغيرها من السور لا تقرأ في أي حال وفي أي مكان وفي أي زمان إلا إذا كان ذلك مشروعا بكتاب الله أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فهي بدعة ينكر على فاعلها.
1: نعم.
2: نعم.
1: بارك الله فيكم. هذا المستمع سليمان عيسى من تشاد نجامينا يقول: أنا الآن أعمل بدولة تشاد في التجارة، وقد قدمت من السودان بعد أن سافر والدي إلى المملكة العربية السعودية، وكان عنده قطعة أرض في السودان، وكان عنده أيضا منزل، وقد كلفني ببيع الأرض والذهاب بثمنها له في السعودية، وقد بعت الأرض فعلا، وبعد مدة سافرت إليه في المدينة المنورة حيث يقيم، وفي ذلك الوقت وهب لي المنزل الموجود في السودان، وللعلم فإن لي أختين، وحين عودتي إلى السودان بعت المنزل وسافرت بقيمته إلى دولة تشاد واستقريت فيها، واشتريت لي منزلا هناك وكونت تجارة مما بقي معي من ثمن المنزل الذي بعته في السودان، فهل هذه الهبة لي من والدي صحيحة أم أن لأختي حقا في تجارتي ومنزلي؟
2: تخصيص والدك إياك بهذا البيت بدون أختيك حرام ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وعلى هذا فإنه يجب على والدك الآن أن يسترد ما أعطاك أو أن يستسمح أختيك أو أن يعطيهما مثل ما أعطاك، لكل واحدة منهما نصف ما أعطاك، لأن العطية يكون فيها للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا هو العدل، إذ لا قسمة أعدل من قسمة الله عز وجل، وقد جعل الله تعالى للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. وعلى هذا فنقول لوالدك إذا أراد أن يتخلص من هذا الأمر لك واحد من ثلاثة طرق: فإما أن تأخذ من ولدك الذي خصصته بهذا البيت تأخذ ما أعطيته منه، وإما أن تستسمح البنتين حتى يسمح بذلك، وإما أن تعطي كل بنت نصف ما أعطيت الولد، وبذلك تبرأ ذمتك، وإلا فإنك آثم. وهذا من الجور الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: لا أشهد على جور.
1: نعم. لو لم يتمكن والده من فعل أحد هذه الأمور الثلاثة بسبب بعده عنه، ولكن نفس الولد أو الذي هو السائل أشرك أختيه في تجارته ومنزله بهذا القدر،
2: لو فعل هذا لكان جيدا وتبرأ بذلك ذمة الوالد.
1: نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع ألف صاد باء من اليمن تعز يقول: أنا رجل متزوج وقد تركت بلدي وزوجتي وسافرت خارج البلد للعمل، وقد مكثت حوالي 9 أشهر غائبا، وقد كانت زوجتي حاملا فوضعت مولودها في 7 أشهر و10 أيام فقط، مما جعل الشك يساورني في أمرها، وقد فكرت في فراقها ولكني لم أستطع نظرا لرغبتي الشديدة، وهي كذلك في استمرار العلاقة الزوجية بيننا، ولكن هذا الشك يقلقني دائما، فأرجو إفادتي: هل يمكن أن تضع الحامل مولودها في 7 أشهر؟ وما هي أقل مدة الحمل الممكنة وأكثرها؟ وبماذا تنصحوني أن أفعل؟
2: ننصحك بأن تبقى على زوجيتك مع هذه المرأة، ونطمئنك بأن ولادتها 7 أشهر ليس فيها شك، فإن أقل مدة الحمل التي يمكن أن يعيش فيها 6 أشهر، لأن الله تعالى يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال تعالى: وفصاله في عامين، ووصينا الإنسان بولديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. فإذا أسقطنا عامين للفصال من 30 شهرا بقي 6 أشهر للحمل، وهذه أقل مدة الحمل التي يمكن أن يعيش فيها إذا خرج. فابنك الآن والحمد لله ليس فيه شك، وينبغي أن تزيل عن نفسك هذه الوساوس إزالة مطلقة. أما أكثر مدة الحمل فإنه لا حد لها على القول الراجح، وإن كان بعض أهل العلم يحدها بأربع وبعضهم بأكثر، لكن ما دام الحمل متيقنا في بطن هذه المرأة فإنها حامل به إلى أن تضعه.
1: نعم. هذا سؤال من السائل
3: محمد يوسف إبراهيم من الظهران يقول: كان لي عم وقد توفاه الله، وبعد مضي مدة على وفاته تقدم أحد الأشخاص يقول: إن لي على عمك دينا فأوفني، فطلبت منهم ما يثبت ذلك الدين من وثيقة ونحوها، فلم يكن عنده شيء، ثم طلبته أن يحلف بالله أن له دينا على عمي، وكذلك رفض أن يحلف بحجة أنه لن يحلف على حق الله، فليس في هذا داعي للقسم، فما العمل في مثل هذه الحالة؟ هل أعطيه ما ادعاه من الدين أم لا؟
0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنه قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أجيب عن سؤال سبق من بعض المستمعين عن مقدار نصاب الحبوب والثمار، وقد سبق أننا قلنا إنه 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ووعدنا بتحرير ذلك وقد حررناه والحمد لله.
3: نعم.
0: فكان صاع النبي صلى الله عليه وسلم كيلوين وأربعين جراما أو غراما بالبر الجيد الذي زينته زينة العدس، فالصاع النبوي كيلوين أو كيلوان وأربعون غراما بالعدس وهو معروف عند الجميع، أو بالبر الجيد الدجن، ويكون على هذا النصاب، يكون النصاب على هذا 612 كيلو على حسب الوزن الذي ذكرناه الآن.
3: نعم، يعني 300 صاع ضربت في كيلوين وأربعين جرام.
0: اي نعم.
3: نعم.
0: وأما بالنسبة لجواب الأخ السائل، فإن هذا الذي ادعى أن له دينا على عمك لا يلزمك وفاؤه إلا إذا أقام بينة، فإن لم يقم بينة فإنه لا يلزمكم أن توفوه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي، ويكون هو المفرط حيث لم يثبت هذا ببينة، وليس عليكم شيء. اللهم إلا إذا علمتم أن هذا الرجل ثقة لا يمكن أن يدعي ما ليس له، فحينئذ يجب على من وثق بقوله أن يؤديه ما ينال نصيبه من الميراث، وأما من لم يثق بقوله فإنه لا يلزمه أن يؤديه شيئا. وكونك طلبت منه اليمين فلم يحلف بناء على أنه يعتقد أن الحق له، فإنه يكون هو الذي أسقط حقه، لأنه لا يستحق شيئا إلا بيمين. ولكن كما قلت قبل قليل، إذا كنت أن تثق من صدق هذا الرجل وقد ورثت من مال عمك شيئا، فأدي له نصيب أو قسط ما يكون من نصيبك من ميراث عمك، وهكذا كل من صدقه من الورثة فإنه يلزمهم أن يعطوه قسط نصيبهم من الورثة من التركة. مثال ذلك، لنفرض أن عمك له بنت وأن العاصب أنت، فيكون للبنت النصف ولك الباقي وهو النصف، فإذا كان صاحب هذا الدين يدعي 10,000 ريال وأنت تثق من صدقه، فإنك تعطيه من الذي ورثت من عمك، تعطيه 5,000 ريال لأنها مقابل نصيبك، ثم البنت إن صدقته أيضا دفعت الباقي، وإن لم تصدق فإنه لا يلزمها شيء. هذا هو حكم هذه المسألة.
3: جزاكم الله خيرا. هذه 3 أسئلة بعث بها المستمع إبراهيم المطر من سوريا الجزرة، يقول في سؤاله الأول: عندي 60 رأسا من الغنم أعلفها 6 أشهر من السنة بأنواع من العلف، فمنها التبن والحشيش والشعير، فهل عليها زكاة أم لا؟ وإذا كان عليها زكاة فما مقدارها؟
0: هذه الغنم التي تعلفها نصف السنة كاملا ليس عليك فيها زكاة، وذلك لأن زكاة المواشي لا تجب،
5: إلا إذا كانت سائمة، والسائمة هي التي ترعى المباح، يعني ترعى ما أنبته الله تعالى في الأرض السنة كاملة أو أكثر السنة. فأما ما لا يرعى، فأما ما يعلف أكثر السنة أو نصف السنة فإنه لا زكاة فيه، إلا إذا كنت قد أعددتها للتجارة بحيث تكون تاجرا تتاجر بهذه المواشي، تبيع هذه وتشري هذه، فهذه لها حكم زكاة العروض. وإذا كان هذه حالك، أي أنك تتاجر بها وتبيع وتشتري لست مبقيها للتنمية، فإن عليك زكاتها بحيث تقدرها كل سنة بما تساوي، ثم تخرج ربع عشر قيمتها، أي 2.5% من قيمتها. هذا هو حكم هذه المواشي التي ذكرت.
3: السؤال الثاني يقول: لي أرض زراعية وقد سلمتها إلى أحد الفلاحين ليزرعها لنفسه مقابل 20 ليرة في المئة أخذها منه، فهل هذا جائز، وبماذا يسمى هذا النوع من التعامل الزراعي شرعا؟
5: نعم، يجوز هذا، يجوز لك أن تعطي أرضك من يزرعها بسهم ممن توجها، بسهم مشاع ك20% وهو الخمس، أو 40% وهو الخمسان، أو 50% وهو النصف، وهكذا. وذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عامل أهل خيبر حين فتحها، عاملهم بما بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، أي بنصفه. فيجوز لمن عنده أرض أن يعطيها من يزرعها بسهم مشاع ممن توجها، ويسمى هذا معاملة، ويسمى أيضا مزارعة.
3: نعم. سؤاله الثالث يقول: أنا متزوج من امرأتين وكل واحدة منهما قد أنجبت البنين والبنات، ولكنهما لا تصليان، وأما الصيام فإنهما تصومان ولكن الصلاة ترفضان تأديتها حتى بعد أن علمتهما وبينت لهما أنها فرض ولا يجوز تركها إلا بأعذار شرعية بالنسبة للنساء، ولكن دون جدوى، فماذا يجب علي نحوهما؟
5: يجب عليك نحوهما أن تفارقهما، وذلك لأن تركهما للصلاة موجب للكفر المخرج عن الملة، فتكونا كافرتين بتركهما الصلاة، والكافرة لا تحل للمؤمن لقوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وقال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، وقال تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فالواجب عليك أن لا تمسك بعصمة هاتين المرأتين لأنهما كافرتان، وليس لهما حق في حضانة أولادهما، فأنت أخرجهما من بيتك وأولادهما عندك، ليس لهما حق في حضانتهما، لأنه لا ولاية لكافر على مسلم. وإني أقول لهما ولعلهما تسمعان: إن صيامكما رمضان غير مقبول، وليس لكما منه إلا التعب والعناء، ذلك لأن الكافر لا يقبل منه أي عمل صالح. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فإذا كانت النفقات ونفعها متعد لا تقبل، فكيف بالعبادات الخاصة التي لا تتعدى فاعلها؟ والحاصل أن هاتين المرأتين قد انفسخ نكاحهما منك، إلا أن تتوبا إلى الله وترجعا إلى الإسلام وتصليا، فإن رجعتا وصليتا فهما زوجتاك، وإلا فأخرجهما من بيتك وأبقي أولادك عندك. ونسأل الله لنا ولهما الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى.
6: السؤال، وهذه رسالة من الأخت عين ميم قاف من السودان، ضمنتها سؤالين. تقول في سؤالها الأول: نحن نسكن في منزل منذ 4 سنوات، ومنذ نزلنا هذا المنزل ونحن نمر بحالات سيئة جدا من مرض لأفراد الأسرة ولما نملكه من بهائم، فلم تعد تتكاثر، فلا نسل منها ولا لبن فيها ولا فائدة، مما جعلنا نتشائم من هذا المنزل، فهل يجوز لنا ذلك؟ وهل لو خرجنا منه وانتقلنا إلى منزل آخر لهذا السبب هل نأثم بذلك أم لا؟
5: ربما يكون بعض المنازل أو بعض المركوبات أو بعض الزوجات مشؤوما، يجعل الله سبحانه وتعالى بحكمته مع مصاحبته إما ضرر أو فوات منفعة أو نحو ذلك، إما ضررا أو فوات منفعة أو نحو ذلك. وعلى هذا فلا بأس أن تبيعوا هذا البيت وتنتقلوا إلى بيت غيره، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لكم الخير فيما تنتقلون إليه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشؤم في 3، وذكر منها الدار. نعم.
6: ما هي 3 التي فيها الشؤم؟
5: هي الدار والمرأة والفرس.
6: نعم.
5: يعني بعض المركوبات قد يكون فيه شؤم، بعض الزوجات يكون فيه شؤم، بعض البيوت يكون فيه شؤم، فإذا رأيت ذلك فاعلم أنه بتقدير الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى بحكمته قدر ذلك لتنتقل إلى محل آخر.
6: نعم. السؤال الثاني، تقول: نذرت أختي أن تصوم يوم الجمعة، فهل يجوز لها أن توفي بنذرها أم لا؟ وإن لم يجوز فهل تلزمها كفارة تدفعها؟
5: نعم، نقول لها: تصوم يوم الجمعة وتضيف إليه يوم السبت، أو تصوم معه يوم الخميس، وبذلك يكون وفاؤها بالنذر على وجه لا كراهة فيه. أما إفراد يوم الجمعة بالصوم لخصوصه لا لسبب آخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، إلا أن يصوم الإنسان يوما قبله أو يوما بعده، وحينئذ نقول لهذه النادرة: صومي يوم الجمعة وصومي قبله يوما أو بعده يوما.
6: السؤال التالي من المستمع حامد عبد الله سعيد من سلطنة عمان منطقة الظاهرة، يقول: كثيرا ما نقرأ سورة الفلق، ومنها قوله تعالى: ومن شر غاسق إذا وقب، فما معنى هذه الآية، وما معنى قوله: ومن شر النفاثات في العقد؟ ولماذا نسب النفث إلى النساء؟ فهل هو فعل خاص بهن أم يفعله حتى الرجال؟
5: نعم، الغاسق إذا وقب هو الليل، كما قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. وإنما أمر بالاستعاذة منه لأن الهوام والسباع وغيرها تنتشر في الليل أكثر من انتشارها في النهار، فلذلك استعاذ الإنسان بربه من هذا الغاسق إذا وقب، أي إذا دخل. وأما النفاثات في العقد فهن النساء اللاتي ينفثن في العقد سحرا يسحرن به الناس، وخصت النساء بذلك لأن الغالب أنه يقع منهن، وإلا فالرجال مثلهن، ولكن الخطاب قد يخص أحيانا بما أو بمن يغلب وقوعه منه، وليس معنى ذلك أنه لا يتعدى إلى غيره ممن يشاركه في العلة.
6: نعم. بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع عبد الرحمن ميم سين من مقديشو الصومال، يقول: أنا أسكن مع بعض أقاربي في منزلهم، ويوجد عندهم كلب في المنزل يقولون إنه لحراسة منزلهم، وكثيرا ما يلمسونه بأيديهم ويغسلون جسمه بأيديهم أيضا، فهل يجوز استعمال الكلاب لمثل هذا الغرض في المنزل فقط وهل يؤثر لمسه باليد على صحة الوضوء أم يعتبر ناقضا؟ وما حكم استعمال الآنية التي قد يعطى طعامه وشرابه فيها؟
5: استعمال أو اقتناء الكلاب لا يجوز إلا فيما رخص به الشارع، والنبي عليه الصلاة والسلام رخص في ذلك في 3 أمور: كلب الماشية يحرسها من السباع والذئاب، وكلب الزرع يحرسه من المواشي والأغنام وغيرها، والثالث كلب الصيد ينتفع به الصائد. هذه 3 التي رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيها باقتناء الكلب، وما عداها فإنه لا يجوز. وعلى هذا فالمنزل الذي يكون في وسط البلد لا حاجة إلى أن يتخذ الكلب لحراسته، فيكون اقتناء الكلب لهذا الغرض في مثل هذه الحال محرما لا يجوز، وينتقص من أجور أصحابه كل يوم قيراط أو قيراطان، فعليهم أن يطردوا هذا الكلب وأن لا يقتنوه. أما لو كان هذا البيت في مكان في البر خال ليس حوله أحد فإنه يجوز أن يقتنى لحراسة البيت ومن فيه، وحراسة أهله أبلغ في الحفاظ من حراسة المواشي والحرث. وأما مس هذا الكلب فإن كان مسه بدون رطوبة فإنه لا ينجس اليد، وإن كان مسه برطوبة بحيث يمس الإنسان ظهره وهو رطب أو يده أو يد الماس رطبة فإن هذا يوجب تنجيس اليد على رأي كثير من أهل العلم، ويجب غسلها أي غسل اليد بعده 7 مرات إحداها بالتراب. وأما الأواني التي يعطى فيها الطعام والشراب فإنه إذا ولغ في الإناء أي شرب منه يجب غسل الإناء 7 مرات إحداها بالتراب، كما ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وضع الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 إحداها بالتراب.
6: أحسن الله إليكم. هذا المستمع جيم ميم سين دال من إيران بعث يسأل يقول: أنا شاب أبلغ 30 من العمر الآن، وقد ضللت مدة 19 سنة بلا صلاة ولا صيام، وقد تزوجت بزوجة لا تصلي ولا تصوم، والآن والحمد لله قد تبت إلى الله توبة نصوحة، فما الحكم فيما مضى من عمري، وما الحكم في زواجي من تلك المرأة التي لا تصوم ولا تصلي إلى الآن؟
5: سؤالك هذا يتضمن شيئين: الشيء الأول بالنسبة إليك حيث كنت لا تصلي ولا تصوم في أول عمرك بعد بلوغك، ولكنك تبت إلى الله الآن توبة نصوحا، فإني أبشرك بأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فماذا تبت إلى الله توبة نصوحا فإن الله تعالى يقبل توبتك، وما مضى من تركك للواجب فإن الله يعفو عنه، فإن الإسلام يهدم ما قبله، ولا يجب عليك قضاء شيء مما مضى، لا صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا غيره. وأما بالنسبة لزواجك من هذه المرأة فإن هذه المرأة كافرة، لا يحل للمسلم أن يبقيها عنده، ويجب عليك مفارقتها، إلا إن هداها الله تعالى للإسلام ورجعت وتابت إلى الله سبحانه وتعالى فإنك تجدد عقد نكاحها وتتزوجها من الآن. ونسأل الله تعالى لكما التوفيق لما يحب ويرضى، وأن يهديها إلى الإسلام حتى تتم الحياة بينكما على ما يرام.
6: ما فاته من الصلاة والصيام،
5: وهذا هو الشيء الثاني الذي تضمنه سؤالك بالنسبة إلى مشكلة الزوجة.
6: نعم. أقول ما فاته من الصلاة والصيام في السنين الماضية التي ذكرها
5: لا قضاء عليه فيه.
6: لا قضاء عليه.
5: نعم، لأن الله يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف.
6: نعم.
5: فما دام تركها فإنه يكفر بترك الصلاة، والكافر لا يجب عليه قضاء ما فاته من العبادات كما في هذه الآية التي ذكرت.
6: نعم.
7: هذه رسالة من المستمع جيم عين ضاء من معهد النماص العلمي، يقول سمعنا من محدث أن أهل الأعراف هم أناس أو رجال خرجوا للجهاد في سبيل الله ولم يستأذنوا أهلهم في الخروج للجهاد، ولكنهم خرجوا وقتلوا في سبيل الله وماتوا شهداء ولم يدخلوا الجنة ولا النار، فهم على الأعراف بينهما حتى يقضي الله فيهم يوم القيامة، فهل هذا صحيح أم لا؟ ثم لو كان صحيحا وأراد الإنسان الجهاد والهجرة في سبيل الله في وقتنا الحاضر، فهل يكون مع أهل الأعراف إذا لم يستأذن والديه للخروج لأنهما قد لا يأذن له بذلك؟ وإذا كان كذلك الأمر فإنا قد قرأنا في القرآن الكريم الحث من الله عز وجل والترغيب في الجهاد بقوله تعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يهاجر في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، وقوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وقال رسول صلى الله عليه وسلم في حثه على الجهاد من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فما قولكم في هذا؟
0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قولنا في هذا أن ما سمعت من أن أهل الأعراف هم قوم خرجوا إلى الجهاد في سبيل الله بدون استئذان أهليهم هذا ليس بصحيح، فإن أهل الأعراف على ما قاله أهل العلم هم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فلهم الذين غلبت عليهم السيئات حتى يدخلوا في النار ليطهروا من سيئاتهم، ولهم قوم غلبت حسناتهم حتى يدخلوا الجنة، ولكنها تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فكان من حكمة الله عز وجل وعدله أن يوقفوا في الأعراف وآخر أمرهم أن يدخلوا الجنة بفضل الله تعالى ورحمته، هؤلاء هم أهل الأعراف. أما ما ذكرت من الجهاد في سبيل الله بدون استئذان الأبوين فإننا نقول في ذلك إذا كان الجهاد تطوعا فإنك لا تخرج إلا باستئذان الأبوين، وإذا كان الجهاد واجبا فإنه لا يحتاج إلى إذن الأبوين، بل لك أن تخرج وإن لم تستأذنهما وإن لم يرضيا بذلك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، اللهم إلا أن يكون في ضرورة إلى بقائك، فحينئذ تقدم دفع ضرورتهما على الجهاد. وعلى هذا يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد، حيث كان يحتاجان إلى بل مضطران إلى وجود ابنهما عندهما. وأما فضل الجهاد في سبيل الله والهجرة فإن هذا أمر معلوم بدلالة الكتاب والسنة، والجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام ومن أهم الأعمال الصالحة وأحبها إلى الله عز وجل، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، ولكن ليعلم
5: أن الجهاد في سبيل الله ليس هو مجرد قتال الكفار، بل إن الجهاد في سبيل الله تعالى هو الذي يقاتل فيه الإنسان لتكون كلمة الله هي العليا فقط. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذا هو الميزان الحقيقي الصحيح الذي يعرف به كون الجهاد في سبيل الله أو ليس في سبيل الله. فمن قاتل دفاعا عن الوطن لمجرد أنه وطن فليس في سبيل الله، ومن جاهد عن وطنه لأنه وطن إسلامي يحتمي به عن الكفار فإنه في سبيل الله. فالميزان الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام ميزان بين واضح. نعم، من قاتل دون ماله أو دون أهله أو دون نفسه فقتل فهو شهيد، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
8: بارك الله فيكم. ذكرتم في أول إجابتكم أن الجهاد إذا كان تطوعا فيلزمه أن يستأذن والديه، وإذا كان تطوعا فلا، وإذا كان واجبا لم يلزمه ذلك. هل لنا أن نعرف الحالات التي يكون فيها الجهاد تطوعا ويكون واجبا؟
5: نعم، قال أهل العلم إنه يجب الجهاد إذا استنفره الإمام،
8: نعم،
5: بأن قال له أخرج. ثانيا إذا حصره العدو أو حصر بلده أو كان محتاجا إليه في الجهاد، بحيث يكون المجاهدون مفتقرين إلى وجود هذا الشخص لكونه يعرف أن يتصرف في الآلات المعينة التي يقاتل بها دون غيره.
8: نعم،
5: فهو يجب إذا حصره أو حصر بلده عدو أو استنفره الإمام أو كان المجاهدون في حاجة إليه بعينه. وكذلك أمر خامس إذا حضر الصف فإنه لا يجوز الفرار، فإنه من كبائر الذنوب، لقوله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.
8: نعم
5: نعم.
8: والتطوع
5: وفيما عدا ذلك يكون تطوعا
8: فيما عدا هذه الحالات الخمس.
5: نعم،
8: جزاكم الله خيرا. هذا المستمع ميم زا خاء من العراق الموصل بعث بسؤالين، يقول: ما هي نواقض الوضوء التي لو حصل للمتوضئ شيء منها بطل وضوءه؟ وهل كشف العورة من فوق الركبة من نواقض الوضوء؟ بمعنى لو انكشفت عورة إنسان فوق ركبتيه فهل يلزمه إعادة الوضوء؟ وهل الاستحمام للجسد كله يكفي عن الوضوء أم لا؟
5: هذا السؤال تضمن ثلاثة أسئلة في الواقع.
8: نعم،
5: ونذكرها لا على الترتيب. أولا يقول: هل الاستحمام يكفي عن الوضوء؟ الاستحمام إن كان عن جنابه فإنه يكفي عن الوضوء، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فإذا كان على الإنسان جنابه ونغمس في بركة أو في نهر أو ما أشبه ذلك ونوى بذلك رفع الجنابة، فإنه يرتفع الحدث عن الأصغر والأكبر، لأن الله تعالى لم يوجب عند الجنابة سوى أن نطهر، أي أن نعم جميع البدن بالماء غسلا. وإن كان الأفضل أن المغتسل من الجنابة يتوضأ أولا، حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام يغسل فرجه بعد أن يغسل كفيه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه، فإذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه ثلاث مرات ثم يغسل باقي جسده. أما إذا كان الاستحمام للتنظف أو التبرد فإنه لا يكفي عن الوضوء، لأن ذلك ليس من العبادة وإنما هو من الأمور العادية، وإن كان الشرع يأمر بالنظافة لكن النظافة لا على هذا الوجه، بل النظافة مطلقا بأي شيء يحصل به التنظيف. على كل حال، إذا لم يكن
2: إذا كان الاستحمام للتبرد أو للنظافة فإنه لا يجزئ عن الوضوء. المسألة الثانية مما تضمنها السؤال كشف العورة هل ينقض الوضوء؟ والجواب أنه لا ينقض الوضوء، حتى لو نظر إليه أحد فإنه لا ينتقض وضوءه، لا هو ولا الناظر.

0: لكن نذكر ما يكون ناقضا بمقتضى الدليل. فمن نواقض الوضوء الخارج من السبيلين، أي الخارج من القبل أو الدبر.
1: نعم.
0: فكل ما خرج من القبل أو الدبر فإنه ناقض للوضوء، سواء كان بولا أم غائطا أم مذيا أم منيا أم ريحا، كل شيء يخرج من الدبر أو من القبل فإنه ناقض للوضوء ولا تسأل عنه. لكن إذا كان منيا وخرج بشهوة فمن المعلوم أنه يجب الغسل.
1: نعم.
0: وإذا كان مذيا فإنه يوجب غسل الذكر والأنثيين مع الوضوء أيضا. ومما ينقض الوضوء أيضا النوم إذا كان كثيرا، بحيث لا يشعر النائم لو أحدث. فأما إذا كان النوم يسيرا يشعر النائم بنفسه لو أحدث فإنه لا ينقض الوضوء. ولا فرق في ذلك بين أن يكون نائما مضطجعا أو قاعدا معتمدا أو قاعدا غير معتمد، المهم حالة حضور قلبه، المهم حالة حضور قلبه. فإذا كان بحيث لو أحدث لا أحس بنفسه فإن وضوءه لا ينتقض، وإذا كان في حال لو أحدث لم يحس بنفسه فإنه يجب عليه الوضوء. ذلك لأن النوم نفسه ليس بناقض، وإنما هو مظنة الحدث. فإذا كان الحدث منتفيا لكون الإنسان يشعر به لو حصل منه فإنه لا ينتقض الوضوء. والدليل على أن النوم نفسه ليس بناقض أن يسيره لا ينقض الوضوء، ولو كان ناقضا لنقض يسيره وكثيره كما ينقض البول يسيره وكثيره. ومن نواقض الوضوء أيضا أكل لحم الجزور، أي الناقة أو الجمل. فإذا أكل الإنسان لحما من لحم الجزور الناقة أو الجمل فإنه ينتقض وضوءه، سواء كان نيئا أم مطبوخا، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن سمرة أنه سئل عليه الصلاة والسلام أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. فقال أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فكونه يجعل الوضوء من لحم الغنم راجعا إلى مشيئة الإنسان دليل على أن الوضوء من لحم الإبل ليس براجع إلى مشيئته، وأنه لا بد منه. وعلى هذا فيجب الوضوء من لحم الإبل إذا أكله الإنسان نيئا كان أم مطبوخا. ولا فرق بين اللحم الأحمر واللحم غير الأحمر، فينقض الوضوء أكل الكرش والأمعاء والكبد والقلب والشحم وكل شيء، كل شيء داخل في اسم اللحم فإنه ينقض الوضوء. وجميع أجزاء البعير ناقض، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفصل، وهو يعلم أن الناس يأكلون من هذا ومن هذا، ولو كان الحكم يختلف لكان النبي عليه الصلاة والسلام يبينه للناس حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم. ثم إننا لا نعلم في الشريعة الإسلامية حيوانا يختلف حكمه بالنسبة لأجزاء، فهو إما عن الحيوان إما حلال أو حرام، وإما موجب للوضوء أو غير موجب. وأما يكون بعضه في كذا له حكم وبعضه له حكم فهذا لا يعرف في الشريعة الإسلامية، وإن كان معروفا في شريعة اليهود كما قال الله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض. ولهذا أجمع العلماء على أن شحم الخنزير محرم، مع أن الله تعالى لم يذكر في القرآن إلا اللحم، فقال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. ولا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن الشحم أي شحم الخنزير محرم. وعلى هذا فنقول اللحم المذكور في الحديث بالنسبة للإبل يدخل فيه الشحم ويدخل فيه الأمعاء والكرش، ولأن الوضوء من هذه الأجزاء أحوط وأبرأ للذمة، فإن الإنسان لو أكل من هذه الأجزاء من

0: الكبد أو الأمعاء أو الكرش لو توضأ وصلى فصلاته صحيحة، لكن لو لم يتوضأ وصلى فصلاته باطلة عند كثير من أهل العلم. وعلى هذا فيكون أحوط، وما كان أحوط فإنه أولى لأنه أبرأ للذمة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
1: بارك الله فيكم. بالنسبة للاستحمام ذكرتم أنه إذا كان عن جنابة فإنه لا يلزمه إعادة الوضوء بعده، لكن إذا لم يكن الاستحمام عن طريق غمس الجسد كله في ماء يعمه، بل كان مثلا بالوسائل الموجودة حاليا أو بإناء صغير يغترف منه ونحو ذلك، بمعنى أنه يتعرض إلى لمس فرجيه بيديه، هل يؤثر هذا أم لا؟
0: غسل الفرج يكون قبل الاغتسال.
1: نعم، أثناء المسح
0: السنة. نعم، أن يكون غسل الفرج قبل الاغتسال كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله. وحتى لو فرض أن الإنسان في أثناء الغسل مس ذكره فإنه لا ينتقض وضوءه على القول الراجح عندنا.
1: نعم،
0: لأنه ليس بقصد منه. ثم إن الأحاديث في ذلك متعارضة، فمن العلماء من جمع بينهما ومنهم من رجح بعضها على بعض. والذي نرى في هذه المسألة أن مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان لشهوة، فإن كان لغير شهوة فالوضوء منه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب.
1: نعم،
0: هذا اللي نراه في هذه المسألة. ويرى بعض أهل العلم أنه لا ينقض مطلقا، ويرى آخرون أنه ينقض مطلقا. نعم،
1: جزاكم الله خير الجزاء. إخوتنا الكرام، كان لقاؤنا هذا اليوم مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة.
2: نور على الدرب.
3: لقاؤنا هذا أيها السادة يتم مع فضلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأستاذ بكلية الشريعة في منطقة القصيم وإمام وخطيب الجامع بمدينة عنيزة. فضلة الشيخ، أول الأسئلة معنا في هذا اللقاء من سائل لم يذكر اسمه، يقول بعد الثناء والسلام: إن الحج شيء مهم على نفس المسلم ويجب أن يعرف عنه كل شيء، وقد حجيت أكثر من مرة ولكن الجاهل عدو نفسه كما يقولون، ولم أقضي على العي بالسؤال في حينه، فبعد قدومي في إحدى السنوات من مزدلفة رميت جمرة العقبة ثم الثانية ثم الثالثة لأني لم أتأكد أي الجمار هي، فهل علي شيء في ذلك؟ يقول: وفي اليوم الثاني عملت كما عملت في يوم العيد، ولم أبدأ من الجمرة التي تلي مكة المكرمة، وإنما بدأت من التي تلي منى، هل علي شيء في ذلك أيضا؟
4: الحمد لله. أما رميك الجمرات الثلاث يوم العيد فإنه لن يصح منها إلا رمي جمرة العقبة.
3: نعم،
4: لأنها هي التي ترمى يوم العيد.
3: نعم،
4: ويكون رمي الوسطى والدنيا رميا لاغيا. وأما رميك الجمرات الثلاث اليومين التاليين وبدأتك من الجمرة التي تلي منا، هذا هو الصحيح.
3: نعم،
4: فإن الإنسان في يوم العيد لا يرمي إلا جمرة واحدة وهي جمرة العقبة.
3: نعم،
4: وفي الأيام بعده يرمي الجمرات الثلاث مبتدئا بالجمرة الأولى التي تلي منا، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة التي تلي مكة.
3: نعم. هذه الرسالة من الأخ المرسل شكري ابن علي ابن مغرم أو معزم البكري من الماس من بني بكر. يقول في رسالته هذه: أبعث إليكم برسالة هذه والتي تحمل سؤال يهمني وأرغب في تفسير حل هذا السؤال وإرسال الرد أو إذاعته إذا تكرمتم. يقول: يوجد لي زوجة ولها أخوين أكبر منها ولهم أولاد وبنات كثيرون، وأنجبت زوجتي أولاد وبنات، ولقد قامت والدة زوجتي وأخوانها بإرضاع أبنائي وبناتي مع أبناء وبنات أخوان زوجتي، والسؤال هو: هل يجوز لأحد أبناء أخوان زوجتي الزواج من إحدى بناتي، وعلى من تعود المسؤولية في مثل هذا الموضوع؟ أفيدونا أفادكم الله.
4: الحمد لله. أما الذين رضعوا من جدتهم من أولادك وأولاد إخوة زوجتك فإنهم إخوان، لا يجوز لبعضهم أن يتزوج ببعض.
3: لا.
4: فإذا قدرنا أن بنتا من بناتك رضعت من جدتها وأن ابنا من أبناء إخوة زوجتك رضع من الجدة المذكورة فإنه لا يجوز له أن يتزوج ببنتك، ولأنهم إخوة.
3: لا.
4: وأما من لم يرضع من جدته من أولادك أو أولاد إخوة زوجتك فإنه ليس بينهم محرمية، فيجوز أن يتزوج الرجل منهم بالأنثى. فإذا كان لك بنت لم ترضع من جدتها ولأبناء ولإخوة زوجتك ابن لم يرضع من جدته فإنه يجوز له أن يتزوج ببنتك.
3: لا.
4: نعم، هذا الجواب واضح. وأما قول السائل وعلى من تكون مسؤولية في هذا، فليس في ذلك مسؤولية، لأن الرضاع ربما يضطر الناس إليه، لا سيما في الزمن السابق الذي ليس عند الناس ما يستغنون به عند جفاف لبن الأم، فيضطرون إلى أن يطلبوا مرضعة ترضع الطفل، وحينئذ لا يكون في ذلك مسؤولية.
3: أحسنت. هذه الرسالة من يحيى أحمد العنسي من الظهران، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، كنا في الأعوام الماضية نترك شعر رؤوسنا قبل الحج لكي نقصر منها بعد الانتهاء من العمرة ثم نحلقها عند التحلل من الحج، لكننا نقوم بتمشيط شعر الرأس أثناء الإحرام لأنه ليس طويلا جدا ويتساقط الشعر أو تساقط الشعر قليل إذا لم يكن معدوما التساقط، ونحن نكده بالمشط لأن الشعر إذا لم يمشط يبدو قبيحا في نظر الناس، فهل علينا شيء في تمشيطه؟ وما حكم الشعر الذي يسقط من غير قصد؟ أفيدونا وفقكم الله.
4: تمشيط المحرم رأسه لا ينبغي، لأن الذي ينبغي للمحرم أن يكون أشعث أغبر.
3: نعم.
4: ولا حرج عليه أن يغسله، وأما تمشيطه فإنه عرضة لتساقط الشعر، ولكن إذا سقط شعر من الإنسان بدون قصد، إما لحك رأسه أو لفركه أو ما أشبه ذلك، فإنه لا حرج عليه في هذا،
3: لا،
4: لأنه غير متعمد لإزالته. وليعلم أن جميع محظورات الإحرام إذا لم يتعمدها الإنسان ووقعت منه على سبيل الخطأ أو على سبيل النسيان فإنه لا حرج عليه فيها،
3: لا،
4: لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
3: لا.
4: وقد فعل الله سبحانه وتعالى ذلك. وفي خصوص الصيد وهو من محظورات الإحرام، قال الله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وهذا القيد متعمدا يفيد أن من قتله غير متعمد فليس عليه جزاء.
3: لا.
4: وهذا القيد قيد احترازي، لأنه قيد مناسب للحكم، وذلك أن التعمد هو الذي يناسبه إيجاب الجزاء.
3: لا.
4: وأما غير التعمد فلا يناسبه إيجاب الجزاء، لما في العلم من هذا الدين الإسلامي أنه دين السماحة والسهولة واليسر.
3: لا.
4: وعلى هذا فنقول جميع محظورات الإحرام بدون استثناء إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا فإنه لا يترتب عليه شيء من أحكامها، لا من وجوب الفدية ولا من فساد النسك فيما يفسد النسك كالجماع.
3: نعم.
4: هذا هو الذي تقتضيه الأدلة التي أشرنا إليها.
3: نعم.
4: والله الموفق.
3: أحسنت. المرسل ساير ماطر المطيري من القصيم عنيزة يقول أرجو أن تفيدوني عن ذكر الله سبحانه وتعالى، هل يجوز ذكر الله داخل الحمام أم لا يجوز؟
4: لا ينبغي للإنسان أن يذكر ربه في داخل الحمام لأن المكان غير لائق.
3: نعم.
4: غير لائق لذلك، إن ذكره بقلبه فالأحرج عليه بدون أن يلفظ به بلسانه، وإلا فالأولى أن لا ينطق به في بلسانه في هذا الموضع وينتظر حتى يخرج منه.
3: نعم. طيب بالنسبة للإنسان يتوضأ في الحمام ويخرج إلى الغسالات وهذه في الأبنية الحديثة تبدو ظاهرة جدا، هل يجوز له أن يذكر الله مثلا عند تكملة وضوئه على الغسالة، غسالة الأيدي؟
4: غسالة الأيدي إذا كانت خارج الحمام،
3: نعم،
4: خارج محل قضاء الحاجة،
3: نعم،
4: فلا حرج أن يذكر الله تعالى عندها.
3: نعم.
4: أما إذا كانت في داخل محل قضاء الحاجة فإنه لا يذكر الله تعالى بلسانه فيها.
3: نعم.
4: في هذا الموضع لما أشرنا إليه أولا.
3: حسنت.
4: ولكن يذكر الله بقلبه لا حرج عليه فيه.
3: نعم. هذه الرسالة من الأخ عبد الله علي الحشاشي من بلدة ناحش، يقول أفيدكم أن فيه رجل متولي على حريم يتمان من الوالدين وهو متوليهم من يومهم بزورة حتى الآن، والمذكور جوز واحدة من اليتمان أخوه وواحدة يجبرها على ولده، والهدف من ذلك هو أن الحريم هؤلاء معهم مرزق كثير وجبرهم على جواز أخوه على ولده، مع العلم أنهم عايشون في بيت صغار من يومهم صغار وجبرهم على الجواز من أخوه وولده، أفيدوني جزاكم الله خير، هل هو حق أم باطل؟ ولكم جزيل الشكر.
4: ليس من حق أي ولي من الأولياء أن يجبر موليته على النكاح، حتى الأب نفسه لا يحق له أن يجبر ابنته على الزواج بمن لا تريد الزواج به.
3: لا.
4: ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولم يستفصل النبي صلى الله ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين الأب وغيره.
3: لا.
4: ولا بين البكر وغيرها.
3: لا.
4: بل في صحيح مسلم قال والبكر يستأمرها أبوها، فنص على البكر ونص على الأب.
3: نعم.
4: فدل ذلك على أنه لابد من استئذان الرجل لمن يريد أن يزوجها من مولياته، سواء كان أبا أم أخا أم عما أم ابنا، لابد من أن يستأذن في ذلك.
3: نعم.
4: وعلى هذا فهذا الرجل الذي كان وليا على هؤلاء الأيتام ويظهر منه أنه أجنبي أيضا.
3: نعم.
4: لا يجوز له أن
3: هو عم للبنات،
4: هو لا يجوز له أن يجبر واحدة منهم على أن تتزوج بابنه، لأن ذلك محرم عليه.
3: لا.
4: بل لا يزوج امرأة منهن إلا بعد رضاها واستئذانها استئذانا شرعيا يتبين لها به أوصاف الزوج وحياته.
3: لا.
4: ولا يكفي أيضا أن يقول أريد أن أزوجك فلانا وهو لا وهي لا تدري عن هذا الرجل، عن هذا الرجل الذي يريد أن يزوجها منه، حتى يبين قبيلته ويبين حاله ويبين أخلاقه ويبين كل ما تحتاج المرأة إلى بيانه.
3: لا.
4: نعم.
3: أحسنت. هذه الرسالة من موسى محمد عقيلي من الرياض، يقول بعد السلام والتحية، يقول نشاهد كثيرا، نشاهد في سنوات عديدة كثيرا من اللحوم تذهب هدرا في ميناء، فهل يجوز لي في يوم العيد أن أرمي جمرة العقبة وأطوف بالبيت وأحلق رأسي وأتحلل وألبس ثيابي، وفي اليوم الثالث أو الثاني أذبح فديتي لكي آكل منها وأجد من يأكلها أيضا، أو أنه لا بد من ذبحها قبل التحلل؟
4: لا بأس أن يذبح الإنسان هديه بعد التحلل. وبهذه المناسبة أحب أن أبين أن الأنساك التي تفعل يوم العيد هي كالتالي: أولا رمي جمرة العقبة، ثم ذبح الهدي، ثم النحر، ثم الطواف بالبيت والسعي. هذا هو المشروع في ترتيب هذه الأنساك الأربعة. ولكن لو قدم بعضها على بعض،
3: أنتم قلتم الرمي ثم الذبح ثم النحر.
4: نعم. لا
3: تقصدون الحلق.
4: نعم. الرمي.
3: نعم.
4: ثم ذبح الهدي.
3: نعم.
4: ثم الحلق أو التقصير.
3: نعم.
4: ثم الطواف بالبيت.
3: نعم.
4: هذه الأنساك الأربعة تفعل مرتبة هكذا كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رمى جمرة العقبة ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم طاف.
3: نعم.
4: ولكن لو قدم بعضها على بعض ولا سيما عند الحاجة فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم العيد في التقديم والتأخير، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج.
3: لا.
4: قضية هذا الرجل هذا السائل تنطبق على هذه على هذا الحكم، بمعنى أنه يجوز أن يؤخر النحر إلى اليوم الثاني من أيام العيد ويتحلل قبله.
3: لا.
4: لأن التحلل لا يرتبط بذبح الهدي، وإنما التحلل يكون برمي جمرة العقبة والحلق والطواف، ففي الرمي والحلق أو التقصير يتحلل التحلل الأول، وإذا طاف وسعى حل التحلل الثاني.
3: لا.
4: أما النحر أو ذبح الهدي فإنه لا علاقة له في التحلل.
3: لا. إذن مثلا لو رمى جمرة العقبة وحلق يتحلل،
4: يتحلل التحلل الأول،
3: التحلل الأول،
4: وإذا طاف وسعى حل التحلل الثاني.
3: نعم.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: وبعد أخبر سماحتكم بأني أو بأن وقعت نفسي في إحدى الشدائد أو بما يسمونها محنة تؤدي لقتل النفس، وهذه المحنة ارتكبتها في عام 76 و900 ألف. لقد خافت والدتي خوفا شديدا على نفسي من القتل أو القتال، ويومها ليس لدى والدتي أي سلطة أو وسيلة تحل مشكلتي، فمن شدة خوفها علي جعلت في ذمتها صيام شهر ما عدا شهر رمضان. من كل سنة تصوم شهر من عام 76، تتابع صيامها لحد الآن، وأنا الحمد لله رب العالمين لقد نجيت من هذه الشدة بسلام. ووالدتي لقد تجاوز عمرها 40 سنة، فالآن أصبحت تصوم شهرين منهن شهر رمضان المبارك، هذا فرض، والثاني اليمين التي في ذمتها من طرفي، فما المبرر التي يبررها من صيام هذه أو هذا الشهر؟
6: الحمد لله. قبل أن نجيب على هذا السؤال نحب أن نبين لإخواننا المستمعين أن النذر مكروه، بل إنه محرم عند كثير من أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ولأن الإنسان يلزم نفسه بما لم يلزمه الله به، ولأن الإنسان ربما لا يستطيع أن يفي بهذا النذر لعذر حقيقي شرعي أو للتهاون، ويكون في ذلك خطر عظيم عليه، كما في قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله وحصل لهم ما علقوا عليه هذين الأمرين الصدقة والصلاح لما آتاهم من فضله بخلوا به يعني فلم يتصدقوا
3: لا.
6: وتولوا وهم معرضون فلم يكونوا من الصالحين.
3: نعوذ بالله.
6: النتيجة والعقوبة فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون.
3: نعوذ بالله.
6: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في النذر إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. البخيل ببدنه إذا كان النذر عملا بدنيا كصلاة وصوم، أو البخيل بماله فيما إذا كان النذر ماليا كالصدقة وشبهها. على كل حال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن النذر لا يأتي بخير، وما لا يأتي بخير فليس فيه خير. ولهذا ننهى إخواننا أن يلجأوا عند الشدائد إلى النذور، وإنما المطلوب من المسلم أن يلجأ عند الشدائد إلى الله سبحانه وتعالى ويسأله الفرج وإزالة الشدة، ويعلم علما يقينيا بأنه كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. والإنسان إذا نذر عند الشدة وأزيلت الشدة عنه فليس معنى ذلك أن سبب إزالتها هو النذر، فالشدة لم تزل بالنذر، لأننا لا نعلم أن النذر سبب لإزالة الشدة، وإنما ابتلى الله سبحانه وتعالى المرء فأزال هذه الشدة عند النذر لا بالنذر. وهذا كما يحصل حتى في فتنة عباد القبور الذين يعبدون القبر ويدعون صاحب القبر، ربما يحصل مطلوبهم حين بعد الدعاء مباشرة بعد دعاء صاحب القبر ليختبرهم الله بذلك ويبلوهم. ونحن نعلم أن ما حصل لهم من المطلوب ليس من صاحب القبر، ولكنه حصل عند دعائهم إياه لا بدعائهم إياه. على كل حال بعد هذه المقدمة نرجع إلى الجواب على هذا السؤال. فأمه التي جعلت في أمتها، والذي يظهر أنها جعلت ذلك بصيغة النذر بأن نذرت أن تصوم من كل سنة شهرا لإزالة هذه الشدة، فإننا نقول لها يجب عليها أن تفي بنذرها، لأن الصوم طاعة لله سبحانه وتعالى. وقد قال الله سبحانه من نذر أن يطيع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. فيجب على المسلم إذا نذر طاعة، سواء كان نذرا معلقا على شرط كهذا النذر أو غير معلق، يجب عليه أن يوفي بنذره إذا كان طاعة لله عز وجل. ونسأل الله أن يعينها على ما أزمت به نفسها.
3: طيب مثلا إذا عجزت لكبر سنها ألا يسقط عنها النذر كما يسقط عنها صوم رمضان؟
6: إذا عجزت لكبر سنها فإن يعني لا في الشتاء ولا في الصيف عجزت، لأن هذا الشهر لم تقيده بزمن، فهو يصلح في الشتاء ويصلح في الصيف، وكذلك يصلح متتابعا ويصلح متفرقا، إلا إذا كان من نيتها أنه متتابع فيجب فلكل امرئ ما نوى. ويجب عليه أن تفي به متتابعا، عليها أن تفي به متتابعا. فأما إذا قال شهرا وأطلقت فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز متتابعا ويجوز متفرقا. لكن إذا عجزت بكبر كما سألت فالظاهر أنه يجب عليها ما يجب على العاجز عن صيام رمضان، بمعنى أن تطعن عن كل يوم مسكينا، لأن الواجب بالنذر يحتى به حذو الواجب بالشرع إلا ما قام الدليل على الفرق بينهما فيه.
3: ما هي صيغة النذر التي يجب على الإنسان الوفاء بها؟ هل يسبق ذلك حلف، أو مثلا يقول علي أن أفعل كذا وكذا؟
6: هو صيغة النذر ليس له صيغة معينة، بل كل قول يدل على التزام العبد بالشيء لله فهو نذر، فإن قرنه باليمين صار يمينا ونذرا.
3: نعم.
6: صار يمينا ونذرا. نعم.
3: نعم. طيب لو مثلا نذر شخص إذا رزق مثلا بأولاد أن يقدم مثلا ثلاث مثلا ذبائح، لأن هذا السؤال ورد للبرنامج أكثر من مرة، لكنه لم يعين هل يعطيه للفقراء، يقول إن رزقت كذا وكذا ذبحت كذا وكذا، هل يجوز له أن يأكل منها أو يجب عليه أن يوزعها بكاملها؟
6: في هذه الحال يسأل عن نيته.
3: نعم.
6: فأحيانا يكون الرجل نوى بهذا النذر إظهار الفرح والسرور فقط.
3: نعم.
6: كما يظهر الفرح والسرور بالقادم ويذبح له ذبيحة.
3: نعم.
6: فهذا النذر حكمه نذر مباح.
3: نعم.
6: بمعنى أنه يخير بين أن يفعله ويأكل منه هو وأهله وأقاربه وجيرانه، وبين أن يكفر كفارة يمين.
3: نعم.
6: يعني هذا هو القاعدة في نذر المباح، أن يخير الإنسان بين فعل ما نذر وبين كفارة اليمين.
3: نعم.
6: وأرجو لإخواني المتمسكين بالعربية أن لا ينكروا علي إدخال بين هنا بين العطف والمعطوف عليه.
3: نعم.
6: لأن لكل مقام مقالا. وأما إذا كان هذا الذي نذر إن رزقه الله ولدا أن يذبح شاة مثلا،
3: نعم،
6: إذا كان نيته أن يذبحها شكرا لله عز وجل على هذه النعمة، فإنه يحلى بها حذو الصدقة فتطعم للفقراء والمساكين.
3: نعم. أحسنتم. السؤال الثاني للمجند حسين شهاب الحمد من الجيش العربي السوري، يقول فيه: أسأل سماحتكم الكريمة من طرف قراءة القرآن الكريم، لأنني أحاول على إتقان القراءة لقراءة القرآن الكريم، بل يصعب علي ترميز القراءة، وينبغي أو يبقى يحدث معي التأتأة في القرآن الكريم، وليس لدي أحد من الناس يعلمني الترميز، فهل أتابع بقراءتي في القرآن أم غير جائزة؟ وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
6: وعليكم السلام. القرآن الكريم يقرأه الإنسان بقدر ما يستطيع كغيره من الطاعات.
3: نعم.
6: اتقوا الله ما استطعتم.
3: نعم.
6: فيقرأ الإنسان بقدر استطاعته إذا كان عنده معرفة للحروف وإقامة لها بقدر المستطاع. وفي هذه الحال إذا كان يشق عليه فإنه له أجر التلاوة وأجر المشقة، فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شق له أجران، كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: لا.
6: فنقول لهذا الأخ: استمر في قراءتك ما دمت تعرف أن تقرأ، و بقدر ما تستطيع أقم الحروف، وبقدر ما تستطيع لاحظ الرموز والمواقف الصحيحة، وليس عليك شيء وراء ذلك.
3: أحسنتم. هذه الرسالة وردت من المملكة الأردنية الهاشمية، جرش مخيم غزة، يوسف إبراهيم طبيب بيطري. يقول في رسالته: حضرة الأساتذة والمشايخ معدي ومقدمي نور على الدرب والمشرفين عليه حفظهم الله ورعاهم، والباذلين للجهد الصادق في إعداد وإخراج هذا البرنامج الذي هو علامة من العلامات البارزة في برامج الإذاعة، وكذلك قراءات في صحيح البخاري رضي الله عنه، ومن سير الصحابة، ومسائل ومشكلات، وأدعو إلى سبيل ربك، وغزاة العقول، وناشئ في رحاب القرآن الطفل المسلم، بل هو البرنامج المثالي من البرامج حقا، إن لكل برنامج نكهته الخاصة به، وأن لكل لحلاوة، وأن على كل لطلاوة. أما بعد، فأني أتوجه لفضيلة الشيخ المعالج ببعض الأسئلة، وهي: أولا، ما رأي فضيلتكم في رؤية نقطة أو نقطتين من الماء الأبيض الرقيق تنزل قبل نزول البول عندما تكون كمية قليلة، وأحيانا أخرى تكون هذه الرؤية بعد الاستيقاظ من النوم دون تذكر أي رؤية في أثناء النوم، وأيضا بدون ظهور أي شيء على الملابس الداخلية، وهل لون الملابس له دخل في الحلم؟ بل أحيانا أخرى تكون الرؤية بعد أداء أكثر من فرض
5: بوضوء واحد وبدون الشعور بلذة أو نظر أدى إليها.
4: يبدو لي أن هذا ليس ناتجا عن شهوة أو تذكر كما قاله في آخر السؤال. وعلى هذا فإن هذا الماء الأبيض الرقيق لا يعتبر مذيا ولا منيا، وإنما هي رواسب فيما يبدو في قنوات البول وتتعقد على هذا الوجه وتخرج قبل البول وربما تخرج بعده أحيانا، فعليه يكون حكمها حكم البول تماما، بمعنى أنه يجب تطهيرها وتطهير ما أصابت ولا يجب أكثر من ذلك.
5: أحسنتم. سؤاله الثاني يقول: ما رأي فضيلتكم في الآتي؟ قالت زوجتي وهي غضبانة: حرام علي ربنا إذا أنت نزعت شيئا من زينة إحدى قطع ملابسها فتركت ذلك العمل. وأحيانا تحلف بهذه الصيغة: وحياة الله. أحيانا يقول بعض الناس لآخر: حد الله بينك وبينه، ليمنعه من فعل شيء، ويعتقد أنه إذا فعل ذلك الشيء يعتقد أنه ارتكب ذنبا عظيما نتيجة عدم انتهائه بسماع جملة حد الله بينك وبينه.
4: أما صيغة القسم بقول الإنسان وحياة الله فهذه لا بأس بها، لأن القسم يكون بالله سبحانه وتعالى بأي اسم من أسمائه، ويكون كذلك بصفاته كالحياة والعلم والعزة والقدرة وما أشبه ذلك. فيجوز أن يقول الحالف: وحياة الله وعلم الله وقدرة الله وعزة الله وما أشبه هذا مما يكون من صفات الله سبحانه وتعالى. كما يجوز القسم بالقرآن الكريم لأنه كلام الله، وبالمصحف أيضا لأنه مشتمل على كلام الله سبحانه وتعالى. وأما قولها حرام علي ربنا، فإذا كانت تقصد أن الله حرام عليها فهذا لا معنى له ولا يجوز مثل هذا الكلام، لأن معنى هذا التحريم هل معناها عبادة الله حرام عليها أو ما أدري ما هذا الكلام. أما إذا كانت تريد حرام علي هذا الشيء أو حرام علي ألا تفعل أنت هذا الشيء وتقصد بربنا أي يا ربنا، فهذا هذه صيغة التحريم، صيغة لتحريم الشيء. والشيء إذا حرم وقصد الإنسان به الامتناع عنه صار بمنزلة اليمين، كما قال الله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فجعل هذا التحريم يمينا وقال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فالرجل أو فالإنسان إذا قال هذا حرام علي أو حرام علي ألا يفعل ألا أفعل كذا، وقصده بذلك الامتناع من هذا الشيء، قصده بذلك الامتناع من هذا الشيء، فحكمه حكم اليمين. بمعنى أن نقول: كأنك قلت الآن والله لا أفعل هذا الشيء، أو والله لا ألبس هذا الثوب، أو والله لا أكل هذا الطعام. وعلى هذا فما دام الزوج ترك الملابس التي حلفت عليه بهذا اليمين فإنه ليس عليها شيء، ليس عليها كفارة يمين، لأن زوجها بر بيمينها، وإذا بر المحلوف عليه باليمين لم يكن شيئا على الحالف. وأما بالنسبة للصيغة الثالثة الله حد بيني وبينك، فهذا كأنه من باب الاستعاذة بالله عز وجل. والاستعاذة بالله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجاب الإنسان عليها، بمعنى أنه إذا استعاذ الرجل بالله عز وجل وجب علينا أن نعيذه، إلا إذا كان ظالما في هذه الاستعاذة فإن الله سبحانه وتعالى لا يجيره إذا كان ظالما، مثل لو أننا أردنا أن نأخذ الزكاة من شخص لا يؤديها فقال أعوذ بالله منكم، فإننا لا نعيده لأن إعادته إقراره لأن إعادته معناها إقراره على معصية الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى لا يرضى ذلك. فإذا كان الله لا يرضاه فنحن أيضا لا نوافقه عليه،
6: فالمهم أن من استعاد بالله تعالى فإننا مأمورون بإعادته وتجنبه ما لم يستعذ بالله من أمر واجب عليه يخاف أن نلزمه به، فإننا لا نعيده في هذه الحال.
5: في الحقيقة بعض الناس يأتي بكلام وكأنه قسم ويعتبره الناشئون أنه قسما، مثلا يأمر ابنه وإذا لم يمتثل قال علي ثيابي أن أضربك أو أن أفعل كذا وكذا، ما الذي ينبغي أن يقال لمثل هؤلاء؟ هل يجازون على ما هم عليه أم يجب؟
6: هذه علي ثيابي أنه قسما، لأن
5: ثيابه بس اللي أعتقد أن هذا قسم أو ربما
6: على كل حال هو أراد بهذه الصيغة كما ذكر أن يلزم طبيه بهذا الشيء أو أن يمنعه منه، لكنها لا نراها قسما لأن ثيابه عليه كما قال ثيابه عليه.
5: لكن أليس في ذلك تنشئ للأطفال على عادات غير جيدة؟
6: ربما يقال إن هذا ما ينبغي من أجل أن يخشى، من أجل أنه يخشى ما قلت أن يتربى على مثل هذه الأقسامات التي هي لاعب في الحقيقة.
5: يوجد عندنا بعض التجار الذين يدينون لمدة سنة، يكون مثلا عند التاجر 100 أو 200 قطمة هيل في دكانة، ويجيء الذي يريد أن يتدين منه من هذه القطم الهيل ويقول له التاجر استلم من مثلا 10-20 حسب الذي استدان منه، ويتسلمها الضعيف، ثم يجي آخر يستدين ويدينها إياه هذا التاجر مرة ثانية وهي بمكانها ما حركت ويدينها عدة أشخاص، فهل هذا يجوز على أنه يدينها عدة أشخاص وهي بمكانها؟ هل هذا ما في شيء من الربا؟
6: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
5: اللهم صل وسلم على رسول الله.
6: هذه المسألة التي ذكرها السائل ابتلي بها كثير من المسلمين مع الأسف الشديد، وهي في الواقع مرة ومحزنة، لكنها مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم، قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن. هذه المسألة هي من الحيل التي كان اليهود يرتكبون مثلها أو أقل أو أكثر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نفعل مثل فعلهم من هذه الحيل.
5: لا.
6: من المعلوم أن الرجل لو أعطى شخصا 10,000 ريال نقدا سلمها له ورقا وقال هذه 10 12,000 إلى سنة، من المعلوم للجميع أن هذا ربا وأنه محرم، وأن المرابي عليه من الوعيد والعقوبة ما هو معلوم لكل المسلمين. فالله تعالى يقول في الذين يرابون فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال هم سواء، والحديث في مسلم. وفيه أحاديث كثيرة تدل على غلظ هذا العمل، عمل الربا، وأنه من كبائر الذنوب العظيمة. فإذا كان معلوما أن ما صورناه من قبل من الربا وهو صريح، فإن التحيل على هذا بأي نوع من أنواع الحيل يعتبر وقوعا فيه، إذ الحيلة على المحرم لا تقلبه مباحا بل تزيده قبحا إلى قبحه، لأن الحيلة لأن الحيلة على المحرم يجتمع فيها أمران محذوران، أحدهما الوقوع في المحرم، والثاني المخادعة لله ورسوله. ونحن نضرب مثلا بما هو أكبر من ذلك، الكفر. فالكافر الصريح الذي يعلن في كفره هو واقع في الكفر وقد فعل هذا الذنب العظيم، لكن المنافق الذي يظهر الإسلام ويظهر بمظهر الرجل الصالح وهو يبطن الكفر
4: هذا أشد ذنبا وأعظم. ولهذا جعل الله المنافقين في الدرك الأسفل من النار تحت الكفار الذين يصرحون بالكفر. فالمتحيل على الربا أشد من المعطي للربا صراحة، أو أشد من الآخذ للربا صراحة، لأنه جمع بين المحذورين، محذور الربا ومحذور التحيل والخداع لمن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث يسد على المتحيلين جميع أنواع الحيل، وقال لهم: أنتم قصدتم هذا فلكم ما قصدتم، وإنما لكل امرئ ما نوى. والعملية التي أشار إليها الأخ السائل هي موجودة بكثرة مع الأسف ومنتشرة، وهي من ظهور الربا الذي يؤذن بالهلاك والخطر على هذه الأمة. ومن العجب أنه لو وجد حانات زنا أو خمر لكان كل الناس ينكرونها، لكن توجد هذه الحانات الربوية ولكن الناس ساكتون، لا أحد ينكر ولا أحد يشمئز منها، وذلك لأنها كثرت، وكما قيل: إذا كثر الإمساس قل الإحساس. هذه الأكياس من الهيل كما قال الأخ تبقى في دكان التاجر مدة سنين يمكن، أو شهورا أو أسابيع أو ما شاء الله من هذا. يأتي إليه التاجر ويشتريها منه حسب ما اتفق مع الفقير على الربح، لأنه يتفق أولا مع الفقير على أن بدينك 10، 11، 15 أو أكثر أو أقل. ثم يذهب هذا التاجر وهذا المستدين إلى صاحب الدكان ويشتري التاجر منه السلعة بثمن يتفقان عليه، ثم مع ذلك في الحال في نفس المجلس يبيعها على المستدين حسب ما اتفق عليه من الربح أو من المرابحة، ثم بعد ذلك يبيعها المستدين على صاحب الدكان بأنزل مما باعها صاحب الدكان به على التاجر. ثم يأخذ دراهم ويخرج بها في جيبه. هذه هي القضية العلوبة والمكر والخديعة. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذه المسألة وسماها الربا، سماها الصفقة الربوية الثلاثية. هذا معنى ما سماها به، لأنه غاب عني لفظه الآن. ومع ذلك قال هذه حرام بلا ريب وربا. وكان رحمه الله يحكي في مسألة التورق قولين لأهل العلم ثم يختار هو التحريم، فدل ذلك على أن هذه المسألة ليست هي مسألة التورق التي يتمحش بعض الناس بها ويقول إن المشهور من مذهب الحنابلة جواز مسألة التورق. نحن نقول هكذا: إن المشهور من مذهب الحنابلة جواز مسألة التورق، لكن ليست مسألة التورق بهذه الحيلة الظاهرة البينة. مسألة التورق كما قال الفقهاء رحمهم الله: إذا احتاج الإنسان إلى نقد واشترى ما يساوي 100 ب120 إلى أجل. وطبعا اشتراه على الوجه السليم الصحيح وليس فيه 10-11 ولا 10-15 ولا شيء. أنا احتجت مثلا إلى دراهم فأتيت إلى صاحب الدكان قلت: بيع علي هذا الشيء إلى سنة، هو الآن يسوى 100، قلت له 120 وأخذته وذهبت وبعته. هذه هي مسألة التورق. أما هذه المسألة فليست من التورق في شيء، ولا تنطبق على التورق إطلاقا. ذلك لأنهما أولا يتفقون على المرابحة، فيكون التاجر باع على المستدين ما لا يملك بربح، وهذا وإن لم يكن معينا لكنه في ذمته. وثانيا أنها يحصل فيها بيع الشيء قبل حوثته وقبضه. ثالثا يحصل فيها بيع الشيء قبل نقله عن محله، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع
6: حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وكون بعض الناس يقول أنا قبضتها لأنني عددتها، فمجرد العدد ليس قبضا بلا شك، ولا أحد يقول إنه قبض، لكن لأن القبض معناها أن يكون الشيء في قبضتك وفي حوزتك. وأي شيء يكون هذا العدد أن تقبضه؟ أي شيء يكون من القبض؟ ولكن العلماء يقولون ما يحتاج إلى عدد فلا بد من عدده لقبضه، بمعنى أنه لا يتم قبضه إلا بعدده، وهذا أمر صحيح. وأما مسألة أن نقول مجرد إنسان يمسحه بيده أو يعده بإشارته يكون هذا قبضا، فهذا لا غير مسلم إطلاقا. ثم إن هذه الصفقة في الحقيقة غير مرادة، لأن التاجر لا يقلب هذا الهيل ولا يسأل عن نوعه ولا يسأل عن عيبه وسلامته، وربما يكون هذا قد فسد من طول الزمن، وربما تكون الأرض قد أكلته وهم لا يعلمون. بل إني أعتقد أن التاجر، أن صاحب الدكان لو أتى بأكياس من الرمل وصفها وقال للناس هذه سكر لهؤلاء الذين يتاجرون بهذه الطريقة، لا أخذوها على أنها سكر، بناء على عادتهم أنهم لا يقلبون ولا ينظرون ولا يفعلون شيئا. ولقد حكى لي بعض الناس وهو ثقة أنه جاء ليستدين من شخص، فذهبوا إلى صاحب دكان وعنده بضاعة، لكن هذه البضاعة لا تساوي القدر الذي يريده المستدين، فقال نبيع ندبر لها شأنا، فباعها صاحب الدكان على التاجر أولا، ثم باعها التاجر على الفقير ثانيا، ثم باعها الفقير على صاحب الدكان ثالثا، ثم باعها صاحب الدكان مرة ثانية على التاجر، ثم التاجر على المستدين، حتى أكملت ما يريده هذا المستدين.
3: يعني تباعوها أكثر من مرة.
6: تباعوها أكثر من مرة، هي قيمتها ما تساوي القدر.
3: نعم.
6: لكن لعبوا هذه اللعبة المستديرة حتى وصلوا إلى الدراهم التي يريدها هذا المستدين. وحدثني شخص آخر أيضا أنهم جاءوا إلى صاحب دكان وعنده سكر، وكان السكر يساوي 100 في سعره الحاضر. فقال أنا أريد كذا وكذا من الدراهم ألاف. فقال هذا السكر لا يساوي إلا نصف ما تريد. قال إذا نرفع سعره، نرفع قيمته يعني، حتى يصل إلى الحد الذي تريده. فرفعوا السعر، سعر الكيس بدل من 100 رفعوه حتى يكون قيمة هذا السكر القليل بالغة ما يريده هذا المستدين. ومثل هذه الحيل كلها انفتحت على الناس من الأم من الباب الأول الذي سأل عنه هذا السائل. فلا شك عندنا في أن هذه المعاملة واقع فيها من فعلها في الربا، بل هو زائد على الذين يرابون صراحة بأنه يخادع الله ورسوله والذين آمنوا وما يخدع إلا نفسه وما يشعر.
3: أحسنت.
6: وسوف يندم عندما يحصره أجله. ولقد ذكر ابن القيم في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أن رجلا حضره الموت فجعلوا يلقنونه لا إله إلا الله، فجعل يقول العشر 11 العشر 11، لأنها ملكت قلبه، فصار والعياذ بالله ابتلي بها عند موته حتى نسي بها شهادة الحق. فنحن ننصح إخواننا المسلمين عن هذه المعاملات المحرمة التي فيها الخداع لله ورسوله والمؤمنين. ونقول لهم إن ما صنعتم في بهذه الطريقة أشد مما يصنعه الذين يرابون صراحة في البنوك وغيرها. فإنهم أهون منكم، لذلك لأنهم يفعلون الربا وهم يعتقدون أنه ربا، ويجدون في نفوسهم خجلا من الله عز وجل وانكسارا، ويؤمنون أن يجددوا توبة. المهم أنهم يعرفون أنهم على خطأ وأنهم مستحقون للعقوبة، فتجدهم يتوبون إلى الله ويرجعون إليه. لكن مثل هؤلاء المتحيلين يرون أنهم على طريقة سليمة حلال، فيبقون على ما هم عليه
4: ولا يكادون يرجعون أبدا عن هذا الغي وهذا الضلال. نسأل الله لنا ولهم السلامة. ثم إنه حسب ما نعلم أن ما يؤخذ من الربح في البنوك أقل مما يأخذه هؤلاء الفقراء. والفقراء لا يدرون، يظنون أن هذه الطريقة صحيحة وسليمة، فيقولون كوننا نعمل عملا لا إثم فيه ولو زاد علينا الربح أهون من كوننا نعمل عملا محرما. ولكني أقول لهم إن هذه الطريقة أشد إثما من طريقة البنوك، لأنها كما أسلفنا ربا وخداع. ولكن يبقى النظر أنه من سياسة التعليم الصحيح الذي مشى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام،
3: اللهم صل،
4: أنه إذا سد الباب من طريق محرم يجب أن يفتح للناس باب من طريق مباح حتى لا يقفوا حيارة. نقول في هذه الحال الطريق إلى السليم إلى ذلك أن الرجل إذا احتاج سلعة معينة بنفسها، مثل أن يحتاج إلى سيارة أو إلى مواد بناء أو غيرها، فليذهب إلى أهل المعارض الذين يبيعون هذه الأدوات وهذه الأعيان ويشتري منهم العين التي يريدها بنفسها بثمن أكثر مؤجلة، وبهذا يسلم من الإثم. فمثلا إذا كان يحتاج إلى اسمنت مثلا، ذهب إلى أهل اسمنت واشترى منهم ما يساوي 10,000 ب12,000 وعمر به، وكذلك المواد الأخرى من حديد ومواد صحية وما أشبه ذلك، وبهذا يسلم. قد يقول أنا لا أريد مواد أو أعيانا، أنا أريد دراهم لأجل للتزوج أو ما أشبه ذلك. نقول لا حاجة بك إلى هذه المعاملة المحرمة، فإما أن تشتري الأغراض التي للزواج بمثل ما أشرنا إليه في مواد البناء، وإما أن تصبر حتى يغنيك الله، لأن الله يقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ولا ينبغي الإنسان أن يستدين ليتزوج، فهذا الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه المرأة التي وهبت نفسها للنبي ولم يكن له بها حاجة، قال التمس ولو خاتم من حديد فلم يجد، فزوجه بما معه من القرآن، ولم يرشده إلى أن يستدين أو يستقبض من أحد، بل إنما زوجه بما معه من القرآن. فالمهم أن مثل هذا، أقصد أن الحاجة للزواج لا ينبغي الإنسان أن يستبيح لنفسه هذه الطريقة المحرمة من أجله.
3: نعم أحسنتم. إذا نقول المستمع عبد الرحمن عبد العزيز عبد الله السيف من القصيم في بريدة أن أسئلته الثلاثة قد مرت في الإجابة التي أجاب بها فضيلة الشيخ محمد الصالح عثيمين، وهي الذي يبيع مثلا قطم الهيل وهي في مكانها لعدة أشخاص، وكذلك الصنف الثاني الذي يذهب نفس المستدين والمدين لدكان آخر ويشترون السلعة وهو في مكانها أيضا ويسلم صاحب الدكان النقود للمستدين، أو الذي يعطي الفلوس نقدا ويقول 10, 12, أو 14 إلى غير ذلك.
0: طيب.
3: أيها السادة، رسالتنا أو الرسالة التي وردت الثانية في هذا اللقاء هي من عبد الله بن عبد الرحمن العبد العزيز من منطقة القصيم أيضا، يقول الشيخ المجيب على أسئلة نور على الدرب: أنا أحب مشاهدة المصارعة الحرة لأنها ترفع عني وتذهب الملل عن نفسي، وكنا سابقا نقضي بعض الوقت في الرحلات والسباق والصيد، وقد تعقدت الآن أمور المعيشة، فأصبحنا لا نملك الوقت الكافي للعمل واللهو المباح، ونظرا إلى أني لا أملك جهاز التلفاز فإني أذهب في وقت المصارعة إلى أحد المنتزهات أو المقاهي لمشاهدتها. وذات مرة جاء أحد المصارعين بحركات مثيرة لجمهور المشاهدين، فأخذوا يتصايحون تشجيعا له، وإذا بأحد الأخوة يقول: يا حبيب النبي استر عليه يا رب، يا رب خليه. وسؤالي هو: هل يجوز إطلاق كلمة يا حبيب النبي لشخص غير مسلم؟
4: الحقيقة قبل أن نجيب على هذا السؤال نود أن ننصح الأخ وغيره من المستمعين إلى أن يعرفوا أن الوقت ثمين، وأن الإنسان إنما خلق لعبادة الله عز وجل، ولا ينبغي أن يضيع وقته في مثل هذه المشاهدات التي لا تعينه على طاعة الله ولا تكسبه مصلحة في دنياه، وإنما هي مضيعة وقت، لا سيما إذا كانت في منتزهات عامة، فإن الغالب أن هذه المنتزهات العامة

0: ذلك من الأشياء التي لا يجوز للإنسان الجلوس مع المتلبسين بها. فننصح أن يراجع الكتب النافعة القيمة ما دام إنسان صاحب جد وعمل، وكذلك يراجع بعض الصحف التي تبحث في أمور نافعة أو التي فيها أخبار يطلع الإنسان فيها على أحوال المسلمين وما أشبه ذلك. وأما إطلاق حبيب النبي على رجل لا يعرف هل هو مسلم أو كافر فإنه لا ينبغي، إذا علم أنه كافر لا يجوز إطلاقا، وإذا علم أنه مسلم فهذا يجوز إذا كان هذا المسلم ملتزما بإسلامه حقيقة، وإذا كان مشكوكا فيه فإنه لا ينبغي. والغالب أن الذين يتصارعون هذه المصارعة الحرة الغالب أنهم يكونون غير مسلمين،
1: نعم.
0: فلا ينبغي إطلاق هذا في قوم تجهل حالهم،
1: نعم.
0: لأن حبيب النبي من كان حبيب الله عز وجل،
1: نعم.
0: والله تعالى إنما يحب المؤمنين والمتقين والمحسنين وغيرهم ممن علق الله محبته بما يتصفون به من صفات يحبها الله.
1: هل يجوز وضع السحاب في ثوب المرأة أم هو حرام؟
2: الحمد لله، السحاب وضعه في ثوب المرأة لا بأس به، سواء كان ذلك من الخلف أم من الأمام، وذلك لأن الأصل في الملابس الإباحة نوعا وكيفية إلا ما ورد الشرع بتحريمه.
1: لا. سؤالها الثاني تقول هل يجوز للمرأة المشطة المائلة أم هي حرام؟
2: المشطة المائلة لا أتصورها، لكن إذا كان المقصود فرق الرأس من جانب واحد،
1: لا،
2: فإن ذلك خلاف السنة، والسنة أن يكون فرق الرأس من الوسط ليكون الشعر من الجانبين على السواء،
1: لا،
2: من جانب اليمين ومن جانب الشمال، فهذا هو الذي ينبغي للمرأة أن تفعله. أما فرقها من جانب واحد فهذا لا ينبغي، لا سيما إن كان يقتضي التشبه بغير المسلمات فإنه يكون حراما.
1: نعم. تقول أيضا هل يجوز تطويل ثوب المرأة من تحت القدم بحوالي 5 سنتي أفيدنا؟
2: نعم، يجوز للمرأة أن تنزل ثوبها إلى أسفل من الكعب، بل إن هذا هو المشروع في حقها،
1: نعم،
2: من أجل أن تستر بذلك قدميها، فإن ستر قدمي المرأة أمر مشروع بل واجب عند أكثر أهل العلم، فالذي ينبغي للمرأة أن تستر قدميها إما بثوب ضاف عليها وإما بلباس شراب أو كنادر أو شبه.
1: تقول أيضا هل للمرأة أن تصلي صلاة التراويح وهل تقضيها إذا أفطرت في رمضان؟ والسلام عليكم.
2: نعم، يشرع للمرأة أن تصلي صلاة التراويح إما في بيتها وإما في المسجد، وإذا أتاها الحيض فإنها لا تقضيها، وذلك لأن الصلاة لا تقضى، لا فرضها ولا نفلها، فلا يشرع لها أن تقضيها إذا طهرت.
1: تقول ملحوظة وتطلب قلب الصفحة، وفعلا لقينا وجدنا فيها سؤال، تقول هل يجوز قلع الشعر الذي في الحاجب إذا كان متصلا من على الأنف ومشوه الوجه، ولا سيما إذا كان طويلا وضار، وأنا والله العظيم أني لا أقلد الكفار واليهود والتجمل، ولكن شوه وجهي وليس كل شعر الحاجب، ولكن الذي متصل على الأنف هو المشوه والضار لي، والسلام عليكم.
2: أما إزالة هذا الشعر على سبيل النتف فهذا حرام لا يجوز،
1: لا،
2: لأن هذا نمص، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة. وأما إزالته بغير النتف كالقص والحلق فهذا لا بأس به،
1: لا،
2: وإن كان بعض العلماء يرى أنه حرام وأنه من النمص، والذي ينبغي

0: لها أن تتركه، أي أن لا تتعرض له بشيء إلا إذا ضرها، بحيث ينزل من هذا الشعر شيء على عينيها يؤذي العين أو يحول بينها وبين تمام النظر، فلا بأس أن تقص عنها ما يؤذيها.
1: نعم. هذه الرسالة وردتنا من السائل من الجمانية سعود بن غالب بن راجح، يقول أنا مدان لبنك التنمية العقاري وأدفع زكاة مالي، فهل أترك من مالي مقدار مال البنك بدون زكاة أم لا؟
0: هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، منهم من يرى أن الدين يمنع وجوب الزكاة فيما عندك من المال، وعلى هذا فإذا كان عليك دين لبنك العقار أو غيره فإنه لا يجب عليك الزكاة، لا تجب عليك الزكاة فيما يقابله.
1: لا.
0: فإذا كان عندك 100,000 مثلا وعليك 50,000 فلا تزكي إلا 50,000 فقط، والخمسون الأخرى في مقابل الدين لا زكاة فيها.
1: لا.
0: وذهب بعض العلماء إلى أن الدين لا يسقط الزكاة، وأن الإنسان يجب عليه زكاة ما بيده ولو كان عليه دين يقابله أو أكثر منه. وذهب آخرون إلى أنه إن كان المال ظاهرا كالثمار والحبوب والمواشي وجبت فيه الزكاة ولو كان على الإنسان دين يقابله أو أكثر.
1: لا.
0: وإن كان المال غير ظاهر كالنقدين يعني القروش الفلوس وعروض التجارة فإنه لا تجب عليه الزكاة فيما يقابل الدين، ولكل حجة يتمسك بها. أما من قال إن الدين يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة والباطنة فحجته أن الزكاة وجبت مواساة، والمدين ليس أهلا للمواساة لأنه هو بنفسه يستحق أن يعطى فكيف يعطي.
1: لا.
0: ولأنه في هذه الحال ليس بغني ما دام عليه دين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وأما من قال بوجوب الزكاة عليه بكل حال فقال إن النصوص عامة في كل خمس أواق، ليس فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة، وفي الرقة في حديث أبي بكر الذي كتبه قال في الرقة في كل 200 درهم ربع العشر.
1: لا.
0: قالوا فهذه الإطلاقات تدل على وجوب الزكاة سواء كان على الإنسان دين أم لا، ولأن الزكاة إنما تجب في المال لا في الذمة، بدليل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، والإنسان ذو مال ولو كان عليه دين.
1: لا.
0: وعلى هذا فتجب عليه الزكاة ولو كان عليه دين فيؤدي زكاة ما بيده، وإذا احتاج لقضاء الدين شيئا أخذه من الزكاة من غيره. وأما الذين فرقوا بين المال الظاهر وغيره فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة لقبض الزكاة من الأموال الظاهرة، ولم يكن هؤلاء السعاة يسألون من عليهم الزكاة هل عليكم دين أم لا.
1: لا.
0: فدل على وجوب الزكاة فيها مطلقا، ولأن الأموال الظاهرة تتعلق فيها بها أطماع الناس لظهورها وبيانها، والديون أمر خفي يخفى على الناس، فلا يمكن إسقاط الزكاة التي هي ظاهرة بأمر باطن خفي. والذي نرى بعد هذا كله أن الزكاة تجب على المدين ولا تسقط عنه، لأن الأدلة عامة، والزكاة في المال ليست في الذمة، حتى نقول إن الذمة مشغولة بالدين السابق فلا تشغل بالزكاة، بل نقول إن الزكاة في المال، فما دام هذا المال عنده وجبت عليه الزكاة.
1: لا
0: سيما في مثل دين العقار البنك العقاري.
1: لا.
0: لأن دين البنك العقاري مؤجل، والذي يحل منه كل سنة ضئيل، ولا يمكن أن نقول لهذا الرجل الذي عليه 300,000 للبنك العقاري لا تؤدي زكاة 300,000 من مالك بحجة أن عليك دينا ستقضيه بعد 12 سنة أو أكثر، بل يجب عليك أن تؤدي زكاة مالك، وإذا حل الطلب الذي عليك للبنك وليس لديك مال توفي به فلك أن تأخذ من الزكاة، لأنك من الغارمين.
1: لا.
0: نعم. إلا في مسألة واحدة، لو كان الدين حالا، لو كان الدين حالا مع حلول الزكاة.
1: لا.
0: وأنت الآن ستسلمه إلى صاحبه، فحينئذ نقول ليس عليك زكاة في هذا المال، لأنك قد أعددته للوفاء، ولأن عثمان رضي الله عنه كان يخطب ويقول: أيها الناس، إن هذا شهر زكاة أموالكم، فمن كان عليه دين فليقضه، أو قال فليؤده. فدل ذلك على أن الدين الحال مقدم، إذا كان الإنسان يدين فيه مقدم على الزكاة.
1: نعم. أو يقال لمن يطلب مال لصندوق التنمية وهو يخشى من تأديب الزكاة، يدفعه لصندوق التنمية لكي يزكي عليه هذا الصندوق.
0: كيف؟
1: مثلا إذا كان يطلب 300,000 لمدد معينة من السنين وهو يخشى تأدية هذه الزكاة، يدفع هذا المال إذا كان باق عنده ومستغل.
0: طيب إذا كان يريد أن يعجل الدين.
1: نعم.
0: لا يزكي.
1: نعم.
0: هذا طيب.
1: هذه رسالة وردت من أحمد،
0: لكن بشرط أن يؤديه قبل وجوب زكاته. يعني مثلا إذا كان تحل الزكاة في رمضان يؤدي في رجب أو في شعبان.
1: نعم. هذه الرسالة وردت من أحمد محمد إبراهيم أبو حدرة العرياني من جدة جامعة الملك عبد العزيز، يقول في رسالته: ما هو رأي فضيلتكم في أمثال هؤلاء الشباب المقلدين؟ وهذه التقاليد ليست لنا ولا ناتجة عن عادتنا، أولا كتربية الشعر إلى ما لا نهاية، وتطويل الثوب إلى أسفل الرجلين، وتعليق السلاسل بأعناقهم، أليس هذا حرام؟ وهل يقبل صلاة وصوم هؤلاء الشباب؟
0: التقليد في الأمور النافعة التي لم يرد الشرع بالنهي عنها هذا أمر جائز، وأما التقليد في الأمور الضارة أو التي منع الشرع منها من العادات فهذا أمر لا يجوز. فهؤلاء الذين يطولون شعورهم إلى ما لا نهاية نقول لهم هذا خلاف العادة المتبعة في زمننا هذا. واتخاذ شعر الرأس مختلف فيه، هل هو من السنن المطلوب فعلها أو هو من العادات التي يتمشى فيها الإنسان على ما اعتاده الناس في وقته؟ والراجح عندي أن هذه من العادات التي يتمشى فيها الإنسان على ما جرى فيه الناس في وقته. فإذا كان من عادة الناس اتخاذ الشعر، إذا كان من عادة الناس اتخاذ الشعر وتطويله فإنه يفعل، وإذا كان من عادة الناس حلق الشعر أو تقصيره فإنه يفعل. ولكن البلية، كل البلية، أن هؤلاء الذين يعفون شعور رؤوسهم لا يعفون شعور لحاهم، ثم هم يزعمون أنهم يقتدون بالرسول صلى الله عليه وسلم وهم في ذلك غير صادقين، لكنهم يتبعون أهواءهم. ويدل على عدم صدقهم في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام أنك تجدهم قد أضاعوا شيئا من دينه هو من الواجبات.
1: لا.
0: كإعفاء اللحية مثلا، فهم لا يعفون لحاهم وقد أمروا بإعفائها، وكتهاونهم في الصلاة وفي غيرها من الواجبات الأخرى، مما يدلك على أن صنيعهم في إعفاء شعورهم شعور رؤوسهم ليس المقصود به التقرب إلى الله ولا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي عادة استحسنوها فأرادوها وفعلوها.
1: لا.
0: وأما اتخاذ السلاسل فاتخاذ السلاسل محرم للتجمل بها، لأن ذلك من شيم النساء، وهو تشبه بالمرأة، وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، ويزداد تحريما وإثما إذا كان من الذهب، فإنه حرام على الرجل من الوجهين جميعا، من جهة أنه ذهب ومن جهة أنه تشبه بالمرأة، ويزداد قبحا إذا كان فيه صورة، صورة حيوان أو ملك أو أعظم من ذلك، وأخبث إذا كان فيه صليب، فإن هذا حرام حتى على المرأة أن تلبس حليا فيه صورة، سواء كانت صورة إنسان أو حيوان طائر أو غير طائر، أو كان فيه صورة في صليب. وهذا أعني لبس ما فيه صورة حرام على الرجال وعلى النساء.
1: نعم.
0: فلا يجوز لأي منهما أن يلبس ما فيه صورة حيوان أو صورة صليب.
2: نعم. يقول إذا غسلت العورة ثم لبست السروال وانتصفت في الوضوء أحدثت، هل أبدأ الوضوء من جديد أو أتجدد؟ أرشدوني جزاكم الله خير.
3: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإنسان إذا غسل عورته وأنقى المحل لا يجب عليه إعادة غسل العورة مرة ثانية إلا إذا خرج منه شيء.
2: لا.
3: وعلى هذا فالسائل إذا كان أحدث في أثناء وضوئه، أي في أثناء تجدده كما يقول العامة، فإنه لا يعيد غسل فرجه إذا لم يخرج منه شيء.
2: لا،
3: يعني خارج محسوس، لا الريح، الريح لا يجب غسل الفرج منها إذا لم يخرج معها بلل. فعليه إذا أحدث بريح في أثناء وضوئه فإنه لا يعيد غسل فرجه، والمراد بريح لا رطوبة معها.
2: لا،
3: فإنه لا يعيد غسل فرجه.
2: لا،
3: وإنما يعيد الوضوء من جديد، يعني بمعنى أنه يعود فيغسل كفيه ويتمرمض ويستنشق ويغسل وجهه إلى آخر الوضوء.
2: لا.
3: نعم.
2: يقول أيضا، ما حكم طلب النكاح باليد؟
3: لا يجوز هذا، أن الإنسان يحاول إخراج منيه بيده، لأن ذلك من العدوان. قال الله سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
2: لا.
3: يعني من طلب وراء الأزواج وما ملكت اليمين فإنه عاد متجاوز للحد. ثم إن فيه ضررا جسميا كما هو معروف عند الأطباء، لأنه يهدم هذه الغريزة هدما بالغا، حتى أنهم قالوا إن المرأة الواحدة منه تعادل في هدم البدن 12 مرة بالجماع الطبيعي.
2: لا.
3: وعلى هذا فالواجب على المؤمن أن يصبر ويحتسب ويكبح شهوته بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فإذا كان الإنسان قوي الشهوة ويخشى على نفسه من الزنا، إن لم يخففها بإخراج هذه المادة فإنه يصوم كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم يستطع النكاح.
2: لا.
3: وإذا كان لا يستطيع أن يصوم فإنه يصبر ويحتسب، وكلما ثارت عليه الشهوة يحاول أن يتشاغل بأمر آخر ينهيه عنها حتى يوفق الله له، فإن الله سبحانه وعد المستعففين بالغنى.
2: لا.
3: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله.
2: لا. يقول أيضا ما هي مدة المسح للمقيم؟
3: قصدها مسح الخفين فيما يبدو.
2: الخفين. نعم.
3: مدته يوم وليلة 24 ساعة.
2: نعم.
3: تبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح، فيحسب من أول مرة مسح إلى دورها من اليوم الثاني. فإذا مسح في تمام الساعة 12 من اليوم فإنه له أن يمسح إلى تمام الساعة 12 من اليوم الذي يليه.
2: لا.
3: وإذا مسح قبل انتهاء المدة وبقي على طهره وانتهت مدته وهو على طهره فإنه لا ينتقض وضوءه، يبقى على وضوئه حتى ينتقض بناقض معلوم.
2: نعم. لأن المدة التي قبل المسح لا يعتد بها، كأن مثلا يتوضأ الفجر ويستمر على طهارته الظهر والعصر والمغرب ثم يتوضأ للعشاء الآخرة، تبدأ المدة من العشاء الآخرة لمدة 24.
3: نعم. لا وأقول لك أيضا لو فرض أنه صلى العشاء الآخرة بوضوء الفجر.
2: نعم.
3: ولم يمسح إلا من اليوم الثاني من الفجر، إلا من الفجر في اليوم الثاني.
2: نعم.
3: فإن المدة تبتدي من الفجر الثاني.
2: نعم.
3: من الفجر من اليوم الثاني.
2: نعم.
3: ولنفرض أنه قبل زمن بداية المسح من اليوم الثالث، لنفرض أنه مسح قبل انتهاء المدة.
2: نعم.
3: وبقي على طهارته إلى العشاء من الليلة الثالثة أو الرابعة، فإن ذلك صحيح أيضا.
2: نعم.
3: ولهذا يخطئ بعض العوام اللي يقولون إن الذي يلبس الخفين يصلي فيهن خمس أوقات. لا، ربما يصلي أكثر من خمس أوقات.
2: نعم.
3: نعم.
2: أيضا يقول هل يجوز الكذب الممازح، يعني الكذب مازحا؟
3: الكذب لا يجوز مازحا ولا جادا، لأنه من الأخلاق الذميمة التي لا تصف بها إلا أهل النفاق. ومن المؤسف أننا نسمع كثيرا من بعض الناس أنهم يقسمون الكذب إلى قسمين، كذب أبيض وكذب أسود. فإذا ترتب على الكذب ضرر بأكل مال أو اعتداء وما أشبه ذلك فهو عندهم كذب أسود، وإذا لم يتضمن ذلك فهو عندهم كذب أبيض. نعم.
2: لا.
3: وهذا تقسيم باطل، فالكذب كله أسود ولكن يزداد سوادا كلما ترتب عليه ضررا أعظم.
2: لا.
3: وبهذه المناسبة أحذر إخواني المسلمين مما يصنعه بعض السفهاء من كذبة إبريل، هذه الكذبة التي تلقوها عن اليهود والنصارى والمجوس وأصحاب الكفر، ثم هي مع كونها كذبا والكذب محرم شرعا وكونها تشبها بغير المسلمين والتشبه بغير المسلمين محرم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إسناده جيد وأقل أحواله التحريم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم. هي مع تضمنها هذين المحذورين هي أيضا إذلال للمسلم أمام عدوه، لأن من المعلوم بطبيعة البشر أن المقلد يفخر على من قلده،
2: لا
3: ويرى أنه أقدم منه، يرى أنه أقدم منه، ولذلك ضعف مقلده حتى قلده، فهي فيها إذلال للمؤمن بكونه ذيلا وتبعا للكفار. المحذور الرابع أن غالب هذه الكذبة الخبيثة تتضمن أكلا للمال بالباطل أو ترويعا للمسلم،
2: لا
3: فإنه ربما يكذب فيكلم أهل البيت ويقول إن فلان يقول ترى عندنا جماعة اليوم ليطبخوا غدا كثيرا ولحما وما أشبه ذلك، أو ربما يخبرهم بأمر يروعهم كأن يقول قيمكم بعث بعثة السيارة وما أشبه ذلك من الأمور التي لا تجوز بدون أن تكون بهذه الحال. فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يكون عزيزا بدينه فخورا به معجبا به لأجل أن يهابه أعداء المسلمين ويحترموه. وأنا ضامن لكل من اعتز بدين الله أن يكون عزيزا بين الناس، ولكل من ذل أمام أعدائه أن يكون أذل وأذل عند الله وعند أعدائه. فلا تظن أيها المسلم أن متابعتك للكفار وأخذك أخلاقهم، لا تظن أن ذلك يعزك في نفوسهم، بل إنه يذلك غاية الذل، وأنت تعلم ذلك. أنت الآن لو أن أحدا اقتدى بك في أفعالك لرأيت لنفسك فخرا عليه، ورأيت أنه ذل أمامك حيث كان مقلدا لك، وهذا أمر معلوم معروف بطبيعة البشر. وكلما رأى أعداؤنا أننا أقوياء وأعزاء بديننا وأننا لا نبالي بهم ولا نعاملهم إلا بما يقتضيه شريعة الله التي هي شريعة كل العالم بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار. فإذا كان هذا في أهل الكتاب وهم أهل الكتاب فما بالك بغيره من الكفار. كل من سمع بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يتبعه فإنه من أهل النار،
2: لا.
3: فإذا كان كذلك فما بالنا نحن المسلمين نذل أنفسنا ونتبع غيرنا. وكلنا يعلم ما جرى في محاورة هرقل عظيم الروم مع أبي سفيان وهو كافر، حينما تحرز أبو سفيان أن يكذب في حق النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من أن تؤخذ عليه هذه الكذبة أو هذه الكذبة، مع أنه يود أن يكذب في ود صالح الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا كافرا فما بالك أيها المؤمن تكذب. والله موفق.
2: أحسنت وثابكم الله. لي زوجتان في بلاد عسير ويمنعهما آباؤهما من السفر معه ويبقى عنهن عدة شهور، هل يأثم في ذلك أم لا؟
3: إذا كان قد اشترط عليه في العقد أن لا يسافر بهما فلآبائهما الحق في منعه من السفر بهما ما لم تختارا السفر معه، فإن اختارت السفر معه حرم على آبائهما منعهما لأن الحق لهما،
2: لا
3: أي للزوجتين. وإذا كان لم يشترط عليه ذلك فإن الزوج مالك لزوجته، فإذا سافر وطلب أن تسافر معه زوجته وجب عليهما أن تسافر معه، وحرم عليهما وعلى أبيهما الامتناع. فإن امتنعتا أو منعهما أباؤهما فإنه ليس عليه حرج فيما إذا سافر وتأخر عنهما، لأن النفوذ منهما في الحقيقة
2: رسالة وردت في برنامج يقول فيها: رجل ترك زوجته أكثر من سنة في البادية وبدون عذر شرعي، ولذلك هو يجمع في الفلوس فقط وحب الدنيا والتفاخر، والآن تاركها في البادية مع أهلها ولكن دون رجل إلى بعد مدة أكثر من 7 شهور ولكي يجمع فلوس فقط، فهل مثل هذا العمل يجوز أم لا؟ نرجو الإفادة سريعا وفقكم الله.
3: الحقيقة أن هذا العمل فتر من هذا الرجل، لأن من أهم ما يجمع له الإنسان الدنيا التمتع بنيل شهوته، وقد بدأ الله سبحانه وتعالى النساء مقدما على القناطير المقنطرة، فقال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فما أدري هذا الرجل كيف يصبر هذه المدة عن أهله من أجل جمع الدنيا التي ليست نافعة له إذا لم يبذلها في نيل متعته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. ثم هي إن رضيت بعمله فلا إثم عليه لأن الحق لها، إلا أن يكون في إهماله إياها خوف عليها أن تفتتن أو يفتتن بها، فيجب عليه مراعاة أهله. وإن كانت تطالبه ولم ترضى بغيبته هذه الطويلة فيجب عليه أن يؤدي حقها ولا يأجرها بهذا السفر.
2: نعم أحسنتم.
4: لقد فاتني يوم من شهر رمضان وأنا مسافر، ثم جاء شهر رمضان الثاني ولم أقضي هذا اليوم الذي فاتني، هل يجوز لي أن أقضيه فيما بعد، علما بأن السنة دارت وأنا لم أقضيه، وهل يجوز لي القضاء أم لا؟
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
2: نعم.
3: فهذا الرجل السائل كان مسافرا وأفطر يوما، فعليه أن يقضيه امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، ويجب عليه أن يقضيه في سنته فلا يؤخره إلى ما بعد رمضان الثاني، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. فقولها ما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان دليل على أنه لا بد من القضاء قبل دخول رمضان الثاني.
2: لا.
3: ولكن إذا أخره إلى ما بعد رمضان الثاني فإن عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه وأن يندم على ما فعل وأن يقضي هذا اليوم، لأن القضاء لا يفوت بالتأخير، فيقضي هذا اليوم ويجزئه وتبرأ به ذمته.
2: نعم.
4: سؤالي حول الصلاة في السفر. كنت مسافرا من الرياض إلى بلدة بعيدة وكنت أقصر الصلاة، وذات يوم عزمت على السفر إلى بلدة قريبة منها، فهل يجوز لي جمع المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير؟ وإذا كان يجوز فأيهما أفضل؟
3: يجوز لك أن تقصر ما دمت لم تعد إلى بلدك.
2: نعم.
3: ويجوز لك كذلك أن تجمع، لأن الجمع من رخص السفر، ولا والقصر من عزائمه وسننه المؤكدة جدا، حتى قال بعض أهل العلم إنه من فرائض السفر وأن المسافر يجب أن يقصر.
2: نعم.
3: ولكن إذا كنت في بلد فإنه يجب عليك حضور الجماعة إذا سمعت النداء لعموم الأدلة الموجبة لمن سمع النداء أن يحضر، وإذا حضرت وصليت مع الإمام المقيم وجب عليك إتمام الصلاة.
2: نعم.
3: أما بالنسبة للجمع
5: فيجوز لك أن تجمع ما دمت في سفرك كما أشرنا إليه، لكن الأفضل في الجمع أن لا يجمع المسافر إلا إذا احتاج إلى الجمع، مثل أن يكون قد جد به السير فيحب أن يواصل مسيرة فيجمع في وقت الأولى أو يؤخر إلى وقت الثانية حسب ما يكون أو أرفق به وأيسر لمسيره.
4: نعم.
5: وعلى هذا فإذا أردت أن تنتقل من البلدة التي سافرت منها إليها من الرياض إلى بلدة أخرى قريبة منها، وأردت أن تواصل سفرك ما بين البلدتين، فلا حرج عليك أن تجمع جمع تقديم في البلدة قبل أن تسير إلى البلدة الثانية.
4: نعم.
5: ويجوز لك أن تؤخر فتجمع جمع تأخير حتى تصل إلى البلدة الثانية إن وصلت إليها قبل خروج وقت الصلاة الثانية، وإلا جمعتها في أثناء سيرك.
4: نعم.
5: المهم أن المسافر يجوز له الجمع وتركه أفضل، إلا أن يكون أرفق به فإنه حينئذ يكون مشروعا ومستحبا. والأفضل أن تجمع جمع تقديم أو تأخير حسب ما يتيسر لك، فالأفضل في حقك هو الأيسر في مسيرك.
1: أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة. استعرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على فضل الشيخ محمد بن صالح عثيمين، الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا لفضل الشيخ، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع أسئلتكم واستفساراتكم التي نعرضها في لقائنا هذا على فضل الشيخ محمد بن صالح عثيمين، الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. في بداية هذا اللقاء نرحب بفضلة الشيخ،
5: حياكم.
4: هل رسم ذوات الأرواح كالحيوان والإنسان على الأوراق وتشكيلها بالألوان جائز؟ وهل هو داخل في عموم الحديث القدسي قال تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة؟
5: نعم، هو داخل في هذا الحديث، لكن الخلق خلقان، خلق جسمي وصفي.
4: نعم.
5: وهذا في الصور المجسمة، وخلق وصفي لا جسمي، وهذا في الصور المرسومة، وكلاهما يدخل في هذا الحديث، فإن خلق الصفة كخلق الجسم.
4: نعم.
5: وإن كان الجسم أكثر لأنه جمع بين الأمرين، الخلق الجسمي والخلق الوصفي. ويدل على ذلك على العموم، وأن التصوير محرم باليد سواء كان تجسيما أو كان تلوينا، عموم لعن النبي صلى الله عليه وسلم للمصورين، فعموم لعنه للمصورين يدل على أنه لا فرق بين الصور المجسمة والملونة التي لا يحصل التصوير فيها إلا بالتلوين فقط. ثم إن هذا هو الأحوط، هذا هو الأحوط.
4: نعم.
5: والأولى بالمؤمن أن يكون بعيدا عن الشبه. ولكن قد يقول قائل، أليس الأحوط في اتباع ما دل عليه النص، لا في اتباع الأشد؟ نقول صحيح أن الأحوط اتباع ما دل عليه النص لا اتباع الأشد، لكن إذا وجد لفظ عام يمكن أن يتناول هذا وهذا فالأحوط الأخذ بعمومه.
4: لا.
5: وهذا ينطبق تماما على أحاديث التصوير.
4: لا.
5: فلا يجوز للإنسان أن يرسم صورة ما فيه روح، لا إنسانا ولا حيوانا آخر، لأنه داخل في لعن المصورين.
4: نعم.
5: نعم.
4: ها هذه أنا أعمل في شركة تويوتا بقسم اللحام ويعمل معي بعض الخواجات اليونانيين، وفي ذات مرة كنت أشرب كوب من الشاي وأخذه أحدهم وشرب منه ثم رده لي، فهل لو شربت بعده من هذا الكوب يكون حرام أم لا؟ يرجع الإفادة وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
5: ليس هذا بحرام، لأن ريق الكافر وعرقه طاهر وليس بنجس، ولذلك أباح الله لنا طعامهم مع أن أيديهم تلمسه، وأباح لنا نساءهم أي نساء أهل الكتاب وطعام أهل الكتاب مع أنهم كفار.
4: نعم.
5: وهذا يدل على عدم نجاسة بدن الكافر، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم. لكن إذا كان شربك بعده يشير إلى استدلالك أمام الكافر فإنه لا يجوز لك هذا، لأن الواجب على المسلم أن يكون عزيزا بإسلامه وأن لا يري الكفار الذل. وكيف يريهم الذل وقد قال الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.
4: نعم.
5: فلا يري الرجل الذل أمام الكفار إلا وهو ناقص الإيمان، لأن من كان مؤمنا كامل الإيمان فإنه يرى أنه أعز خلق الله سبحانه وتعالى. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية.
4: نعم.
5: فكما أن المؤمن أكرم الخلق عند الله وأعزهم، فالكافر أذلهم عند الله وأحطهم. قال الله سبحانه وتعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون.
4: نعم.
5: وقال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فلا ينبغي بل ولا يجوز للمسلم أن يستدل أمام الكافر. فإذا كان شربك الفنجال بعده يشير إلى ذلك أمامه فهو حرام عليك، وإلا فلا بأس به.
4: نعم. عن النذر والأكل منه بعث يقول: نذرت لله تعالى أن أذبح، ولقد نفذت النذر وذبحت، ولكني أكلت أنا وأهلي من ذلك، وسمعت أنه لا يجوز الأكل منه، فماذا علي؟ هل أعيد الذبح مرة ثانية أو أخرج بمقدار ما أكلت أنا وأهلي وهو ما يقارب 3 كيلوغرام من اللحم؟ أفيدوني فأنا حائر، أو أنه ليس علي شيء ولكم جزيل الشكر.
5: نذر الذبح ينقسم إلى قسمين.
4: نعم.
5: أحدهما أن يكون قربة لله، يريد الإنسان به أن يتقرب إلى الله عز وجل، فهذا لا يأكل منه وإنما يصرفه صدقة للفقراء. والنوع القسم الثاني أن يكون نذر الذبح عادة لا عبادة، أي أن يقصد به الفرح والسرور وجمع الناس عليه وما أشبه ذلك من الأمور المباحة، فهذا لا يكون له حكم العبادة وإنما هو نذر مباح، إن شاء الإنسان فعله وإن شاء كفر عنه كفارة يمين ولم يفعله.
4: نعم.
5: وهذا القسم إذا فعله ونفذ ما نذر به فله أن يأكل منه هو وأهله ولا حرج عليه في ذلك. أما القسم الأول الذي قصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فقد قلنا إنه يصرف صدقة للفقراء، وإذا كان قد أكل منه فليضمن مقدار ما أكل ويتصدق به على الفقراء.
4: سؤاله الثاني يقول: هو أن الرجل إذا توفي وضعوا عند قبره قراء للقرآن بالأجرة إلى أن يأتي يوم الجمعة، إلى يوم الجمعة هل يستفيد الميت من هذه القراءة على قبره، وهل القراءة جائزة أم لا؟
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن هذا العمل
3: من الأمور المنكرة التي لم تكن معروفة في عهد السلف الصالح، وهو الاجتماع عند القبر والقراءة. وأما كون الميت ينتفع بها فإننا نقول إن كان المقصود انتفاعه بالاستماع فهذا منتف، لأنه قد مات.
2: لا،
3: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. فهو وإن كان يسمع، إذا قلنا بأنه يسمع في هذه الحال فإنه لا ينتفع، لأنه لو انتفع لزم منه أن لا ينقطع عمله. والحديث صريح في حصر انتفاع الميت بعمله بالثلاث التي ذكر سقنا الحديث بها.
2: لا،
3: وأما إذا كان المقصود انتفاع الميت بالثواب الحاصل للقارئ، بمعنى أن القارئ ينوي بثوابه أن يكون لهذا الميت، فإذا تقرر أن هذا من البدع فالبدع لا أجر فيها، بل كل بدعة ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يمكن أن تنقلب الضلالة هداية. ثم إن هذه القراءة وحسب فحوى السؤال تكون بأجرة.
2: نعم.
3: والأجرة على الأعمال المقربة إلى الله باطلة، والمستأجر للعمل الصالح إذا نوى بعمله الصالح هذا، الصالح من حيث الجنس وإن كان من حيث النوع ليس بصالح كما سأبينه إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
3: إذا نوى بالعمل الصالح أجرا في الدنيا فإن عمله هذا لا ينفعه ولا يقربه إلى الله ولا يثاب عليه، لقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
2: لا.
3: فهذا القارئ الذي نوى بقراءته أن يحصل على أجر دنيوي، نقول له: هذه القراءة غير مقبولة، بل هي حابطة ليس فيها أجر ولا ثواب، وحينئذ لا ينتفع الميت بما أهدي إليه من ثوابها لأنه لا ثواب فيها.
2: لا.
3: إذن فالعملية إضاعة مال وإتلاف وقت وخروج عن سبيل السلف الصالح رضي الله عنهم، لا سيما إذا كان هذا المال المبذول من تركة الميت وفيها قصار وصغار وسفهاء، فيؤخذ من أموالهم ما ليس بحق فيزداد الإثم إثما، والله المستعان.
2: في الحقيقة هناك بعض الناس بعد أن يدفن الميت يبقون عند قبره مدة، يستغفرون الله ويذكرون الله ويتكلمون أيضا مع الميت، ويتمسكون بقصة عمرو بن العاص الذي طلب من مشيعيه أن يبقوا عند قبره مدة نحر جزور. نريد أيضا حكم هذا العمل.
3: أما الوقوف عند القبر والاستغفار له وسؤال التثبيت للميت فهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم،
2: اللهم صل وسلم،
3: أنه إذا فرغ من دفنه وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وأما ما ذكر عن عمرو بن العاص رضي الله عنه فإن هذا من الأمور الاجتهادية التي يعتبر هدي غيره مخالفا لها.
2: لا.
3: لأن ذلك لم يفعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، فهو رضي الله عنه قال: لعلي، يقول لمن خاطبهم بالبقاء عنده: أستأنس بكم حتى أراجع رسل ربي، يعني الملائكة الذين يسألون الميت.
2: نعم.
3: فهذا مجرد اجتهاد منه رضي الله عنه، فقد يوافق عليه وقد لا يوافق، لكنه ليس على الصورة التي سأل عنها هذا السائل. نعم.
1: أيضا يسأل خلف العمر عن القراءة أيضا، يقول هل صحيح أنه إذا ظلوا يقرؤون على قبره إلى يوم الجمعة فإن الجمعة تأقيه للأخرى إلى يوم القيامة ولم يعد يحاسب في القبر؟
3: هذا ليس بصحيح، لأن أصل هذا العمل كما أسلفنا ليس من السنن بل هو من البدع، والبدعة لا تفيد شيئا، لا تقربا إلى الله ولا نتائج في الثواب والأجر.
1: نعم. يقول في سؤاله الأخير، إذا توفي الرجل فإن أهله يعطون صدقة قمحا أو دراهم ويدعون بأنها سقوط للصلاة، فهذه الصدقة التي يدفعها أهل الميت هل تسقط من فروضه الخمسة في اليوم والليلة شيئا أم لا؟
3: الجواب لا، لا تسقط شيئا، وكونه يتصدق عما فرط فيه من الصلوات هذا أيضا أمر بدعي، لأن الصلاة لا تقضى عن الميت لا بعينها ولا ببدنها، وإنما يستغفر له إذا كان فرط فيها ولم يصل إلى حد الكفر، فإنه يستغفر له لعل الله أن يتوب عليه. أما الصدقة للميت لا من أجل أنها بدل عن الصلاة فهذه جائزة، جائزة، ولكنها ليست من الأمور المطلوبة. ففي صحيح البخاري أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. فهذا دليل على أن الصدقة ينتفع بها الميت، لكن لا تجعل كما ذكر السائل بديلا عن صلاة مفروضة عليه.
1: يقول أن زوجتي تلبس ملابس زينتها إذا أرادت أن تذهب لأحد أو يأتينا أحد، رغم أني أنهاها عن ذلك ولكن بدون فائدة، فما حكم ذلك؟
3: لا بأس للمرأة أن تتجمل وتتزين لنظيراتها من النساء.
1: نعم.
3: إذا لم يخش من ذلك فتنة، ولا ينبغي لك أن تنهاها أنت عن هذا الأمر، لأن هذا أمر جبلت عليه النساء بل وحتى الرجال، فإن الرجل يحب أن يظهر بمظهر الجمال في ثوبه، فكذلك المرأة. أما إن خشي الفتنة بذلك مثل أن يكون حولها من يشاهدها من الرجال، أو يكون بعض النساء ينعتها لزوجها، يعني المرأة تنعت هذه المرأة لزوجها أي لزوج المرأة الناعتة، فهذا أيضا محظور، مثل أن تقول مثلا زوجة فلان عليها كذا وعليها كذا وعليها كذا، تنعتها لزوجها كأنما ينظر إليها. فأما إذا لم يكن فيه محذور فليس لك حق في منعها من أن تتجمل بما جرت به العادة أمام صاحباتها.
1: نعم. يقول أيضا، إذا أمرتها تقول إن شاء الله أفعل ولا تفعل، فما حكم هذا منها؟
3: هو يجب عليها أن تمتثل ما أمرتها به ما لم يكن في ذلك ضرر عليها أو معصية لله ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها.
1: نعم.
3: ولكن كما أشرنا سابقا بشرط أن لا يكون عليها ضرر في ذلك ولا معصية لله ورسوله، فإن كان في ذلك معصية لله ورسوله فلا يجوز لها أن توافقك، ولا يجوز لك أيضا أن تأمرها بذلك، وكذلك إذا كان عليها ضرر فإنه لا يجوز لأنه ليس من العشرة بالمعروف.
1: أرجو عرض أو معرفة حكم الشريعة الإسلامية في إنسان تزوج من فتاة وقبل الزواج بشهر تقريبا اجتمع بها، وكانت في هذه الحالة قبل زواجها إنسانة خاطئة، وكذلك هو الآخر، فأرجو معرفة حكم الشريعة الإسلامية، وهل يجوز أو يصح زواجهم أم لا، ولكم جزيل الشكر.
3: إذا كان اتصاله بها قبل الدخول وبعد العقد، يعني قبل إجراء حفل الزواج.
4: نعم.
3: لكنه بعد العقد، فهذا لا بأس به لأنها زوجته حيث عقد عليها. وإن كانت مخطوبة وإلى الآن لم يتم العقد فإن هذا حرام عليه وهو زنا، لأنها أجنبية منه حتى يتم عليها العقد. وفي هذه الحال يجب عليهما جميعا أن يتوبا إلى الله، فإذا تاب إلى الله ورجع عما فعل حلت له.
4: نعم.
3: ولكن في هذه الحال لو تزوجها يجب أن يستبرئها بحيضة، بمعنى أن لا يجامعها حتى تحيض، لأنه يحتمل أن تحمل من الجماع الأول السابق على عقد النكاح، وهذا الولد الذي أتى من الجماع الأول السابق على عقد النكاح يعتبر زنا، ولد زنا لا يلحق والده لأنه ليس على عقد شرعي.
4: نعم.
3: اللهم إلا أن يكون لهذا الواطي أو لهذا الرجل شبهة ويعتقد أنه يطأها على وجه حلال، فإنه يكون حينئذ مولودا من وطء شبهة وينسب إلى أبيه.
4: ما رأي العلماء فيما يلي: المرأة التي تفطر في رمضان بسبب العادة الشهرية هل يحق لها الإعادة لتلك الأيام التي أفطرتها؟
3: نعم، يجب عليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها.
4: نعم. طيب، يقول: ما حكم المرأة التي تسب أولادها ووالدهم غائب؟
3: سب الأولاد من الولد من الوالد أو الأم إن كان على وجه غير محرم، كما لو قالت: يا بليد، يا أخرق، وما أشبه ذلك من الكلمات التي لا تصل إلى درجة التحريم، فهذا لا بأس به.
4: نعم.
3: لا بأس به مع وجود سببه. وإن كان السب على وجه محرم، كما لو لعنته أو قذفته، فهذا حرام عليها سواء كان أبوهم حاضرا أم غائبا. وكذلك بالنسبة للوالد، لا يجوز أن يسب أولاده بشيء بلفظ محرم، فأن يقول: لعنكم الله، أو يا أولاد الزنا، وما أشبه ذلك، لأن هذا حرام.
4: لا.
3: ولا يجوز.
4: نعم. ما حكم المرأة التي تخرج دون إذن من زوجها؟ أرشدونا والله يوفقكم.
3: إذا كان زوجها حاضرا فلا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه.
4: نعم.
3: وإذا كان غائبا فلها أن تخرج ما لم يمنعها ويقول لها: لا تخرجي، فإذا منعها فله الحق. فصارت المسألة: إذا كان حاضرا لا تخرج إلا بإذنه.
4: نعم.
3: وإذا كان غائبا تخرج إلا أن يمنع.
4: نعم.
3: نعم.
4: طيب، هل لها أن تستأذن من أبيه أو أمه في الخروج إذا كان غائبا؟
3: قلنا أن الأصل أنها تخرج ما لم يمنعها.
4: نعم.
3: إن كان قد منعها قبل أن يسافر، قال: لا تخرجي من البيت، أو قال: لا تخرجي لكذا وكذا وعين، فإنها لا تخرج ولو أذن لها أبوه وأمه، لأن حكمها بيد زوجها لا بيد أبيه وأمه.
4: مثلا يقول: لا تخرجي إلا بمشورتي، فهل يحل الوالد أو الوالدة إذا غاب محله أم لا؟
3: لا يحلون محله إلا إذا قال ذلك.
4: نعم. يعني إذا فوض
3: الأمر إليهما.
4: فضيلة الشيخ، هذه الرسالة وردت من مستمع لا أجد له ذكر اسم في هذه الرسالة، يقول: حسب اعتقادي أن فريضة الحج ولدت بولادة الدين الإسلامي، ولكن تبين لي أن الناس كانوا يحجون قبل الإسلام، وكان الرسول الكريم عليه السلام يجتمع في هؤلاء الحجاج كي يدعوهم للإسلام، فكيف كان ذلك؟ أرجو إفادتي وفقكم الله وجزاكم خيرا.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحج في الجاهلية من العبادات المعروفة المألوفة.
4: نعم.
3: وليس فيه تغيير إلا شيئا بسيطا، مثل كون أهل الحرم لا يقفون وقوف عرفة إلا بمزدلفة.

0: النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فوقف بعرفة ولم يدفع منها إلا بعد غروب الشمس، ودفع من مزدلفة حين أسفر جدا قبل أن تطلع الشمس.
1: نعم.
0: ولا أعرف شيئا أكثر من هذا بالنسبة للحج في الجاهلية. وأما في الإسلام فالأمر فيه واضح ولله الحمد، فإن الله تعالى فرضه على القول الراجح في السنة 9 من الهجرة أو 10، وحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 10 حجة الوداع، وبين للناس مناسكهم، وفقه الناس في المناسك فقها تاما، وكان يقول عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم. فتعلم الناس الحج ونقله السلف إلى الخلف، وتلقاه الخلف عن السلف حتى أصبح بينا واضحا ولله الحمد، وإن كان يوجد فيه بعض الخلافات التي نصرها الاجتهاد من أهل العلم، فهذه للمجتهد المصيب أجران وللمجتهد المخطئ أجر واحد.
1: أنا شاب مسلم وعلى علم يقين أن السحر حرام، ومع هذا فإني أجد في هذه الأيام أناسا كثيرين يتعرضون لنوبات مرضية ويترددون على عدة أطباء ولم يفدهم بأي علاج، بينما يذهبون في النهاية إلى أحد المنجمين السحرة فيتبين أنهم مسحورون من قبل أناس آخرين فيشفيهم من آلامهم بطريقته الخاصة، أي باستعمال بعض الكتب. أفيدوني في ذلك أثابكم الله.
0: ما ذكره السائل معناه النشرة أو النشرة، وهي حل السحر عن المسحور.
1: نعم.
0: والأصح فيها أنها تنقسم إلى قسمين، أحدهما أن تكون من بالقرآن والأدوات الشرعية والأدوية المباحة، فهذه لا بأس بها بما فيها من المصلحة وعدم المفسدة، بل ربما تكون مطلوبة لأنها مصلحة بلا مضرة.
1: لا.
0: وأما إذا كانت النشرة بشيء محرم كنقل السحر بسحر مثله، فهذا موضع خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من أجازه للضرورة ومنهم من منعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان.
1: لا.
0: بإسناد جيد رواه أبو داود. فعلى هذا يكون حل السحر بالسحر محرما، وعلى المرء أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرع لإزالة ضرره، والله سبحانه يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ويقول تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
1: نعم. هذه الرسالة وردت من بلد عربي، ويقول في رسالته لي أب حصل بيني وبينه كلام، ولكن يقول تصرف وأني رفضت طلبه الذي طلب مني، وهو طلاق زوجتي، وطلب مني ذلك الطلب لأنه تشاجر مع ابنة عمه وهو خالي ونسيبي من ذلك المدة وهي 10 سنوات، عزلني من العيش معه وقطعني ويسوء علي ويحرمني من ما ساهمت فيه، أكتب له وهو لا يرد علي. يقول أنني أيضا طلبت من بعض الأقارب أن يتوسطوا بيني وبينه ليصلحوا بيننا لكنه رافض، وأنا مريض وزاد علي المرض بسببه، وأعاني من مقاطعته لي، وأعاني من مرضي، وأعاني عن بعدي عن وطني للبحث عن قوت ابني وزوجتي وبنتي، أفيدونا عن ذلك الوضع أفادكم الله.
0: هذا السؤال يتضمن شقين. الشق الأول أنه عصى والده حين أمره بطلاق زوجته، وهذا العصيان يجب أن يعرف أنه قد يكون آثما به وقد يكون غير آثم. فإذا كان أبوه أمره بطلاق زوجته بسبب وجده فيها يستلزم مفارقتها

0: كسوء أخلاقها مثلا، فإنه يجب عليه طاعة والده بذلك لسببين. السبب الأول
1: لا.
0: أن هذه لا ينبغي للمرء أن يبقيها في ذمته، خصوصا إذا كان لا يمكن إصلاحها. وثانيا طاعة الوالد، وتارة يكون أمر والده بطلاق زوجته ليس لسبب يقتضي ذلك شرعا، ولكنه لكراهة شخصية أو مخاصمة أو ما أشبه ذلك، وطلاقها يوجب ضررا للابن. فمثل هذا لا يلزم الولد إجابة والده إلى طلبه، لأنه لا يلزمه طاعة والده فيما فيه ضرر عليه، وإنما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما الشق الثاني في السؤال فهو محاولته الإصلاح مع أبيه وامتناع أبيه من ذلك، فهذا لا إثم عليه به ما دام قد بذل المجهود في الوصول إلى إصلاح وإلى إزالة هذا الأمر من قلب والده ولم يتمكن، فإن الإثم هنا يكون على الوالد لأن قطيعة الرحم صارت من قبله.
1: لا.
0: والواجب على أبيه في مثل هذه الحال أن يرجع إلى نفسه وأن يعين على بره، وأن يعرف أن هذا أمر صعب، يأمر ولده بطلاق زوجته التي يحبها والتي له منها ولد وفي ذلك ضرر عليه، وليتصور نفسه لو كان أبوه أمره بذلك وهو يحب زوجته فما هو موقفه، وعلى الإنسان أن يعامل غيره بما يحب أن يعامله الغير به.
1: لا.
0: وأن ينزل الناس منزلة نفسه قبل أن يكلفهم الأمور، حتى يعرف ويكون مؤمنا حقا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولو أننا كنا إذا أردنا معاملة الناس فرضنا أنفسنا نحن الذين نعامل بما نريد أن نعامل به غيرنا، وننظر هل ذلك يؤثر علينا أم لا، لكنا ننال خيرا كثيرا ونبعد من الأنانية. لكن مع الأسف أن أكثرنا لا يولي هذا الأمر اهتمامه، والله موفق.
1: أحسنتم. بعث لنا من الأردن من الطفيلة يقول أنا موظف أعمل في إحدى الشركات المساهمة، ويحدث بعض الأحيان أن أطلب من المسؤول المباشر عني أن أترك مكان عملي وأغادر إلى البيت ويسمح لي بذلك، ويقوم بتثبت أو بتثبيت أجر ذلك اليوم مع العلم أنه موظف مثلي وغير مساهم في الشركة التي نعمل فيها. كذلك يحدث أن أطلب منه أن يسمح لي بصنع أو عمل شيء من أموال الشركة، مثل عمل طاولة خشب أو طاولة حديد وغير ذلك من الأشياء قليلة القيمة، علما بأنها من أموال الشركة المساهمة. ما حكم ذلك وجزاكم الله خير الجزاء؟
0: إذا كانت الشركة تعلم بذلك وتقر عليه فلا حرج، لأن هذا مالها، فإذا رضيت بما يصنع به فلا حرج. وكذلك بالنسبة للعمل وتغيبه المدة اليسيرة بإذن رئيسه المباشر، هذا أيضا لا بأس به إذا كانت الشركة تعلم بذلك وتقره. أما إذا كانت الشركة لا تعلم بذلك ولا تقره فإنه لا يجوز لرئيسه أن يأذن له في ذلك إلا إن كان قد جعل إليه أو فيما جرت العادة به من الأمور البسيطة، فهذا لا بأس له.
1: هذه رسالة يقول مرسلها فيها أن إنسان حرم عن أكل شيء من يد إنسان، فهل يدفع كفارة وما هي؟
0: هذه المسألة مسألة تحريم ما أحل الله، أفتان الله بها سبحانه وتعالى حيث قال: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فجعل الله تحريم الحلال يمينا، فإذا حرم الإنسان على نفسه شيئا بمعنى أنه أراد الامتناع منه بهذه الصيغة فإنه حينئذ يكون بمنزلة الحالف، فله أن يفعل ما حرم ثم يكفر كفارة يمين، وكفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين من أوسط ما نطعم أهلنا أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام.
1: لا. أيضا يقول ممدوح كليب النعيمات من الأردن من العارضة: امرأة حرمت عن الدخان وحلفت على القرآن أنها لن تعود لشرب الدخان، وأخيرا دخنت وبعد ذلك دفعت كفارة، وأخيرا أجبرها زوجها أن تدخن ثم لم تعد تدخن، فما حكمها؟
0: هذه كالأولى.
1: نعم.
0: حرمت على نفسها أن تشرب الدخان بقصد الامتناع منه، ولكنها ردت إليه، فيجب عليها كفارة يمين. فالكفارة التي بذلت إن كانت بقدر كفارة اليمين، يعني أنها أطعمت 10 مساكين، فقد برئت ذمتها، وإلا فعليها أن تبرئ ذمتها بإطعام 10 مساكين. ثم إنه من الخطأ الذي ارتكبه زوجها حيث أمرها بأن تعود إلى الدخان.
1: لا،
0: لأن هذا أمر بمعصية ولا طاعة للزوج بها أو فيها، لا يجوز لها أن تطيع زوجها فيما يحرم. والدخان اختلف الناس في حكمه أول ما ظهر، فمن مبيح ومن محرم ومن كاره، ومن قائل إن الأولى اجتنابه، ولكن بعد أن تبين ضرره بإجماع الأطباء في عصرنا هذا تبين لنا أنه محرم وأنه لا يجوز للإنسان شربه لأنه يؤدي إلى ضرر في الجسم، ثم هو إتلاف للمال بدون فائدة، ثم ما يصحبه من الروائح الكريهة التي تؤذي من لم يعتد شربه.
2: هل يجوز بناء القبر؟ وإذا لم يجوز أفيدوني ماذا أفعل؟
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا أدري هل يريد ببناء القبر اتخاذ مكان للإنسان يدفن فيه مبنيا، أو أنه يريد ببناء القبر البناء عليه.
2: لا،
3: فإن كان الأول وهو أن يتخذ مكانا يدفن فيه، فإن السنة هو أن يكون القبر ملحدا، أي أن تحفر حفرة ويجعل في مقدمة القبر مما القبلة
2: لا
3: حفرة أخرى بمقدار جسم الميت يدفن فيها، فإن هذا هو السنة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: وعلى هذا فمن اتخذ قبرا مبنيا ببناء فإنه يكون مخالفا للسنة.
2: لا.
0: وأما إذا كان يريد البناء على القبور فإن هذا محرم، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من تعظيم أهل القبور وكونه وسيلة وذريعة إلى أن تعبد هذه القبور وتتخذ آلهة مع الله.
2: لا.
0: كما هو الشأن في كثير من الأبنية التي بنيت على القبور، فأصبح الناس يشتكون بها بأصحاب هذه القبور مع الله سبحانه وتعالى.
2: لا. هذه رسالة وردتنا من سوريا من محمد صلاح الدين يعقوب، تتعلق بالحج.
1: يقول منذ سنتين قضيت فرض الحج والحمد لله، ولكن عندما كنت بالليل أو بالليلة الثالثة في منى استنومت، ويقصد يعني المحتلم، وأصبحت في اليوم الثالث جنوبا وقبل الشمس تيممت وصليت حتى المساء ورجمت الشيطان، وعند عودتي إلى مكة المكرمة اغتسلت وصليت المغرب والعشاء وطفت طواف الإفاضة ومضيت. يقول حتى الآن لم أذبح، أرجو إعلامي هل كان حجي صحيحا وهل الذبح واجبا أم لا؟
0: لم يذكر تفاصيل الحج وكيفيته من أوله إلى آخره.
1: نعم.
0: لكن الذي ذكر الآن لا يجب بطلان حجه، حجه لا يفسد بما ذكره، ولكن يجب عليه إذا احتلم في منى أو غيرها من المشاعر أن يغتسل، فإن تعذر عليه ذلك وخاف فوت الوقت فإنه يتيمم.
1: لا.
0: ولكن إذا تيمم لصلاة الفجر مثلا التي خاف فوت وقتها فإنه يتعين عليه أن يطلب الماء في النهار ليغتسل ويصلي بغسل.
1: لا.
0: وأما هل يجب عليه الهدي؟
1: قبل أن نذهب عن هذه المسألة، إذا ألا يكفي التيمم عن مثلا أن الإنسان يغتسل بالماء؟
0: ما يكفي إلا إذا تعذر استعمال الماء، لأن الواجب التطهر بالماء.
1: نعم.
0: فإذا تعذر إما لعدم وجود الماء وإما لخوف الضرر باستعماله جاز أن يتيمم.
1: نعم. طيب بالنسبة للبادية الذين يقيمون في البر يكون عليهم عدة جنابات ويتيممون عنها، هل يلزمهم إذا وردوا للبلد أن
0: نعم يلزمهم إذا وردوا إلى البلد وقدروا على الماء أن يغتسلوا
1: عن الأشياء الماضية؟
0: عن الأشياء الماضية. نعم. لأن الجنابة بالتيمم لا ترتفع ارتفاعا مطلقا.
1: نعم.
0: وإنما الارتفاع حتى يجد الماء. حسنا. وهكذا أيضا في الوضوء، إذا تيمم عن حدث أصغر ووجد الماء وجب عليه أن يتوضأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم، أو قال وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته.
1: نعم.
0: فلا بد من هذا.
1: أحسنت.
0: نعم. عودا على سؤال الأخ.
1: نعم.
0: يقول وأما الهدي فلا ندري هل يجب عليه أم لا، لأنه إن كان متمتعا وهو قادر على الهدي وقت حجه وجب عليه أن يهدي.
1: لا.
0: وكذلك إن كان قارنا، أما إذا كان غير قارن ولا متمتع وهو المفرد فإنه لا يجب عليه الهدي.
1: لا. بين يدينا رسالة من سحنون عبد الله السحنون من مدينة أحد الرفيدة في الجنوب، يقول إن والدي بائع ومشتري في دكان، وأنا بعض الأوقات أساعده في البيع، ولكن إذا جاء من محتاج مسكين وأنا في الدكان فإنني أعطيه ما أستطيع عليه بدون إذن والدي، مع العلم أنني أقول في نفسي اللهم اجعلها على نية أبي، فهل هذه الصدقة جائزة أم لا؟
0: هذه الصدقة جائزة إذا علمت أن والدك لا يمانع فيها.
1: نعم.
0: أما إذا علمت أن والدك يمانع فيها ولا يرضى أن تتصدق فإنه لا يحل لك أن تتصدق بشيء من ماله، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فهذه المسألة وأشباهها لا تخلو من ثلاث حالات: إما أن نعلم رضا صاحب المال فهذا لا بأس به، أو نعلم عدم رضاه وأنه رجل شحيح لا يرضى أن يتصدق بشيء من ماله فهذا لا يجوز، وإما أن نشك، فالأصل احترام المال وأن لا يتصدق به الإنسان إلا إذا علم رضا صاحبه أو غلب على ظنه.
1: نعم. طيب إذا كان الولد مثلا مشارك لأبيه في المال، الولد مثلا يدفع إذا كان عنده راتب أو دخل يدفعه لوالده،
0: إذا كان مشاركا فإن واه من ماله الخاص، مال خاص بحيث يخصم عليه وينزل من الربح الذي يخصه فلا حرج، هو ماله. وإذا كان يريد أنه من الجميع فحكمه كما سبق.
1: يقول أيضا سحنون من أحد رفيدة، يقول إنني بعض الأوقات أخذ من الدكان فلوس وليست بالكثير، مثل 10 أو 20 أو ما يشابهها، لكي أشتري بها ما أحتاجه إذا نزلت السوق، ولكن أخذها من غير أن يراني والدي، ولست أقصد يعني أسرقها، ولكن أخاف إذا أخبرت أن يقول وماذا تشتري، وأنا لا أريد أن أخبره فهل هذه الفلوس تعتبر بالنسبة لي حرام؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
0: نعم، هو لا يجوز لك أن تأخذ شيء من ماله بغير رضا كما أسلفنا، لكن نرى في مثل هذه الحال أن تطلب من والدك أن يجعل لك أجرا معلوما في الشهر لقاء تعبك في ماله. هذا الأجر المعلوم يمكنك أن تتصرف فيه كما شئت من صدقة ونفقة، ويكون بذلك سلامة دينك، وكذلك أيضا يكون فيه عونك على أن تبذل ما تريد.
1: لا. سؤاله الأخير يقول أنني أسمع بعض الناس وخصوصا الأخوة المصريين يقول إذا جاء وقت الصلاة اللهم إني نويت أن أصلي لك صلاة كذا وكذا، ويذكر الصلاة فرضا حاضرا 4 ركعات أو 3 ركعات إذا كان في صلاة المغرب، فهل هذا القول صحيح أم لا؟
0: هذا القول ليس بصحيح، والتكلم بالنية لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد السلف الصالح، فهو مما أحدثه الناس، ولا داعي له، لأن النية محلها القلب، والله سبحانه وتعالى عليم بما في قلوب عباده. ولست تريد أن تقوم بين يدي من لا يعلم حتى تقول أتكلم بما أنوي ليعلم، إنما تريد أن تقف بين يدي من يعلم ما توسوس به نفسك، ويعلم مستقبلك وماضيك وحاضرك، فالتكلم بالنية من الأمور التي لم تكن معروفة عند السلف الصالح، ولو كانت خيرا لسبقون إليه، فلا ينبغي للإنسان أن يتكلم بنيته لا في الصلاة ولا في غيرها من العبادات، لا سرا ولا جهرا.
1: رجل حج إلى بيت الله الحرام وأكمل جميع المناسك وطاف طواف الوداع، ثم سعى بين الصفا والمروة 7 أشواط اعتقادا منه أن الحج هكذا، وهي من طريقة يقول رجل حج إلى بيت الله الحرام وأكمل جميع المناسك وطاف طواف الوداع ثم سعى بين الصفا والمروة، يعني بعد طواف الوداع 7 أشواط اعتقادا منه أن الحج هكذا، وهي عن طريقة الجهل، فهل حجه جائز وهل يلحقه إثم وماذا يجب عليه أن يفعل؟
0: متى تاريخ الكتاب هذا؟
1: هذا تاريخ في شهر 4 1401.
0: الواقع أنه يؤسفني أن يكون هذا الكتاب يسأل فيه مقدمه عن أمر وقع قبل 4 شهور. فالواجب على المسلم أولا إذا أراد أن يفعل عبادة أن يسأل عن أحكامها من يثق به من أهل العلم، لأجل أن يعبد الله على بصيرة. والإنسان لو أراد أن يسافر إلى بلد وهو لا يعرف طريقها تجده يسأل عن هذا الطريق وكيف يصل وأي الطرق أقرب وأيسر، فكيف بطريق الجنة وهو الأعمال الصالحة؟ فالواجب على المرء إذا أراد أن يفعل عبادة أن يتعلم أحكامها قبل فعلها. هذا واحد. ثانيا بطريق الجنة وهو الأعمال الصالحة، فالواجب على المرء إذا أراد أن يفعل عبادة أن يتعلم أحكامها قبل فعلها. هذا واحد. ثانيا إذا قدر أنه فعلها وحصل له إشكال فيها فليبادر به، لا يأتي بعد 4 أشهر يسأل، لأنه إذا بادر حصل بذلك مصلحة وهي العلم، ومصلحة أخرى وهي المبادرة بالإصلاح إذا كان قد أخطأ في شيء. أما بالنسبة للجواب على هذا السؤال فنقول إن سعيه بعد طواف الوداع ظنا منه أن عليه سعيا لا يؤثر على حجه شيئا ولا على طواف الوداع شيئا، فهو أتى بفعل غير مشروع له لكنه جاهل، فلا يجب عليه شيء.
2: تخفيف شعر الحاجب.

0: تخفيف شعر الحاجب إن كان بطريق النتف فهو حرام، لأنه من النمص الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله. وإذا كان بطريق القص أو الحلق فهذا كرهه بعض أهل العلم، ومنعه بعضهم وجعله من النمص، وقال إن النمص ليس خاصا بالنتف بل هو عام لكل تغيير للشعر لم يأذن الله به.
1: نعم.
0: إذا كان في الوجه. ولكن الذي نرى أنه ينبغي للمرأة حتى وإن قلنا بجواب أو بكراهة تخفيفها بطريق القص أو الحلق أن لا تفعل ذلك إلا إذا كان الشعر كثيرا على الحواجب بحيث ينزل إلى العين فيؤثر على النظر، فلا بأس بإزالة ما يؤذي منه.
1: نعم. أيضا ما حكم الحمالات وهي تقول ما حكم الستيانة الحمالات؟
0: الحمالات لا بأس بها لأنها نوع من التجمل، فإذا كانت المرأة ذات زوج وأرادت أن تفعل هذا لزوجها فليس فيه بأس.
1: نعم.
0: أما إذا كانت لم تتزوج صغيرة فأنا لا أحب أن تفعل ذلك، لأنني لا أود من البنت الشابة التي لم تتزوج أن تجعل لها شغفا بهذه الأمور وتهيئا بما يكون سببا لفتنتها أو الفتنة بها.
1: لا. أيضا تقول ما حكم جدل الشعر جديرة واحدة أو ضفيرة واحدة؟
0: هذا أيضا لا أعلم فيه بأسا، إذا جدلتها جديرة واحدة لا أعلم في ذلك بأسا، والأصل الحل، ومن رأى شيئا من السنة يمنع ذلك وجب اتباعه فيه.
1: نعم. هذه رسالة من عبد الكريم خليل من جدة، يقول ما حكم إذا نزل على ثياب بول طفل ذكر عمره عدة شهور؟
0: الصحيح في هذه المسألة أن بول الذكر الذي يتغذى باللبن أن بوله خفيف النجاسة.
1: نعم.
0: وأنه يكفي في تطهيره النضح، وهو أن يغمره بالماء، يصب عليه الماء حتى يشمله بدون فرك وبدون عطر.
1: نعم. حتى لو لم ينزل الماء على الأرض من الغسل.
0: أي نعم. وذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء بابن صغير له فوضعه في حجره.
1: نعم.
0: فبال عليه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله.
1: طيب وبالنسبة للأنثى؟
0: الأنثى لا بد من الغسل، لأن الأصل أن البول نجس.
1: نعم.
0: ويجب غسله، لكن استثني الولد بدلالة السنة عليه.
1: نعم.
0: استثني الولد الذكر يعني.
1: أيضا يقول بعد صلاة الفجر وجدت على الغيار الداخلي الملابس الداخلية وقع من دون أن أشعر بذلك، هل تكون صلاتي صحيحة أم لا وفقكم الله؟
0: إذا كنت لم تنم بعد صلاة الفجر فإن صلاة الفجر غير صحيحة في وقوعها وأنت جنب حيث تيقنت أنها لمني. أما إذا كنت قد نمت بعد صلاة الفجر ولا تدري هل هذه البقعة من نومتك الأخيرة التي بعد الصلاة أو مما قبل الصلاة، فالأصل أنها مما بعد الصلاة وأن الصلاة صحيحة. وهكذا الحكم أيضا فيما لو وجد الإنسان أثر مني وشك هل هو من الليلة الماضية أو من الليلة التي قبلها، فليجعله من الليلة الماضية القريبة.
1: لا.
0: وأن يجعله من آخر نومة نامها، لأن ذلك هو المتيقن وما قبلها مشكوك فيه.
1: لا.
0: والشك في الأحداث لا يوجب الطهارة منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أو لا.
1: لا.
0: فلا يخرجن من المسجد. رواه مسلم من حديث أبي هريرة.
1: هذه الرسالة يعرض فيه موضوع عن الأذان، يقول أذان مكة أو مدينة الرياض الذي يرفع إلينا في المذياع وكان الشخص فاتح المذياع، وهذا الأذان الذي ذكرته هل يجوز متابعته؟ وإذا انتهى هل نقول الدعاء الذي يقال بعد الفراغ من الأذان الذي يرفعه المؤذن أم لا؟ وما هو الحكم جزاكم الله خيرا؟
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأذان الذي يرفع لا يخلو إما أن يكون مرفوعا على الهواء،
1: لا
0: أي أن الأذان كان لوقت الصلاة،
1: لا
0: من المؤذن، فهذا يجاب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول، إلا أن الفقهاء رحمه الله قالوا إذا كان قد أدى الصلاة التي يؤذن لها فلا يجيب.
1: نعم.
0: وأما إذا كان الأذان مسجلا وليس أذانا على الوقت، يعني ليس مرفوعا على الهواء وهو الحالة الثانية،
1: نعم،
0: فإنه لا يجيبه، لأن هذا ليس أذانا حقيقيا، يعني أي أنه لم يرفعه الرجل حين أمر برفعه، وإنما هو شيء مسموع لأذان سابق.
1: نعم. فضيلة الشيخ محمد، كان لكم فيما أعتقد تحفظ عن رفع الأذان أو يرفعه فلان؟
0: نعم.
1: وأنتم في هذه الإجابة وافقتم على كلمة يرفعه أو
0: يرفعه؟ الحقيقة أنها جرت على لساني من غير قصد، ولكن تبعا.
1: نعم.
0: ولكن تبعا، وإنما الذي نرى أنه قال أذن فلان،
1: نعم،
0: لا رفع الأذان
1: أو نودي للصلاة.
0: نعم.
1: طيب، شق أو شق رسالته الثاني عن السجاد، يقول السجاد التي توضع للإمام يوجد في هذا المفرش صور مسجد، هل يجوز أن ينكس المفرش ويوضع صور هذا المشهد في المسجد تحت رجلي الإمام، أم ليس فيه شيء بأن هذه الصورة لا قيمة لها؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
0: أولا، نرى أنه لا ينبغي أن يوضع للإمام مثل هذا، لأنه ربما يشوش عليه،
1: يعني المفرش اللي في صورة المسجد،
0: نعم، لأنه ربما يشوش عليه ويلفت نظره، وهذا يخل بالصلاة.
1: لا.
0: ولهذا لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على خميصة لها أعلام ونظر إلى أعلامها نظرة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإرسالها إلى أبي جهم، وقال أتوني بعمد جميع أبي جهم فإنها ألهتني عانفا عن صلاتي. فإذا قدر أن الإمام لا ينشغل بذلك لكونه أعمى أو لكون هذا الأمر قد مر عليه كثيرا فلا تفت إليه، فإننا لا نرى بأسا أن يصلى عليها منكوسة أو غير منكوسة.
1: نعم. هذه الرسالة وردتنا من محافظة الأنبار، يقول مرسلها: في بداية شبابي بدأت بالمواظبة الحقيقية على الصلاة والصيام والذهاب إلى المسجد في كل وقت، وكنت أجد في صلاتي وصيامي نكهة كبيرة فالخشوع وحب العبادة وكل ما يرضي الله سبحانه وتعالى أبادر به باستمرار على هذا المنوال مدة سنين أو أقل، أو سنتين أو أقل أو أكثر، ولكن الذي حدث خلال هذه المدة هو أنني واجهت ضروبا من المشاكل والمصاعب من الناس، أو بالأحرى من الحاقدين على الإسلام، بالإضافة إلى العاطفة الجنسية التي أثرت علي وأنا شاب. كل هذه المؤثرات وغيرها أخذت تنخر في قلبي وتهدم ما بنى النور أو نور الحق، فذهب عني جوهر العبادة من صلاة وصيام وهي خشوع والصدق لله والحب الذي كان متأصلا في روحي، في نفس الوقت الذي لا أريد، وأؤكد لكم ذلك بأن أترك الصلاة والصيام، وفي الوقت ذاته بدأت ألم نفسي، لماذا أنا كذلك؟ لماذا هذا التهاون على الواجبات؟ وجل اهتمامي ودعائي هو الثبات على دين الحق وأن أبقى رجلا صالحا، ولكن الصلاح وكما تعلمون هو بصلاح القلب، وأطلب منكم أو أطلب من سيادتكم أن توجد لهذه المشكلة حل، وأن ترشدوني للعمل الصواب، وما هي الكتب التي ترشدوني لقراءتها، والله يرعاكم ويحفظكم.
0: هذا الرجل دعا الذي أصيب بهذه النكسة ينصحه بأن يصبر ويصابر على ما كان عليه في أول عمره من الاستقامة والخشوع في الصلاة والإقبال إلى الله عز وجل ومحبته، فإنه كما قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال إمامة الدين. فالإنسان يعرض له مثل هذه العوارض، ولكنه إذا صبر وصابر واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم امتثالا لقوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، فإنه سوف تكون العاقبة له.
1: لا.
0: فالذي ننصحه أولا بالمصابرة على الأعمال الصالحة والحرص على الخضوع وحضور القلب، ثانيا الإكثار من تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى وتدبر معانيه ومطالعة التفاسير الموثوق بها لتفسير معاني الآيات الكريمة.
1: لا.
0: ثالثا الإكثار من ذكر الله عز وجل، فإن الله تعالى يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. رابعا مطالعة كتب الحديث الموثوق بها أيضا وتفهم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة الصحيحة والحرص على تطبيقها، وخامسا أن يختار له من الأصحاب من يعينونه على هذا الأمر من أهل العلم والبصيرة والكفاءة، وبهذه الأسباب يهيئ الله له الأمر مع الاستعانة بالله تعالى وشدة الإقبال إليه.
1: لا. طيب ما رأيكم أيضا في الأغراق في ملذات الدنيا مثلا والسعي وراها، أليس ذلك أيضا يضع أمام الشخص أشياء تبعده عن
0: نعم هذا لا شك أنه من العوائق.
1: نعم.
0: الكذاب على الدنيا والانصراف إليها كلية، وكون الذي يجعلها أكبر همه ومبلغ علمه، لا شك أن هذا من الطوارئ. وما ضر الناس اليوم أن يغاربهم إلا هذا الأمر، حيث أكبوا على الدنيا، منهم من أكب على حب الرئاسة والجاه، منهم من أكب على اللهو واللعب وإضاعة الأوقات في غير فائدة لا دينية ولا دنيوية، ومنهم من أكب على المبايعات والصفقات، ومنهم من أكب على أمور أخرى لا يتأتى شرحها هنا.
1: لا.
0: فعلى كل حال نحن نقول: لو أن الناس اقتصدوا في طلب الدنيا واجتهدوا في طلب الآخرة لنالوا خيرا كثيرا، ولكن مع الأسف أنهم اجتهدوا في طلب الدنيا واقتصدوا في طلب الآخرة.
1: لا.
0: إن صح أن نقول اقتصدوا، إن لم نقل أضاعوا أمر الآخرة إلا من عصم الله سبحانه وتعالى.
1: أحسنتم. هذه الرسالة من مدينة حلب الشهباء في سوريا من المرسل الشاب المسلم محمد علي سامرائي، يقول: أدعو الله أن يوفق مقدمي هذا البرنامج الإسلامي والمجيبين على أسئلته، وبعد أنا شاب أعزب غير متزوج أسافر إلى بعض الدول العربية من أجل العمل لكي أقدم لأخوتي وأخواتي العيش، ثم صادفني شهر رمضان المبارك وأنا في لبنان وأفطرت في بعض الأيام منه لأنه صادفتني بعض الصعوبات فيه لأنني بعيد عن أهلي وليس لي من يخدمني، وكان عمري في ذلك الوقت 19 سنة والآن عمري 24 سنة وأنا أصلي في هذه الأيام، أرشدوني وأنا أريد أن أقضيها، هل يصح صيام أم كفارة، وما هو الحل بهذه المسألة، علما عندما أفطرت في ذلك الأيام غير مقصود لكن من ضيق الوقت وفقكم الله.
0: هذا الرجل ما دام من أهل حلب وكان في لبنان فإنه يعتبر مسافرا لأنه فارق محل إقامته، والسفر كما قال أهل اللغة مفارقة محل الإقامة، فهو ممن يجوز له أن يفطر في رمضان، وإذا كان أفطر في رمضان متأولا وظانا أنه معذور في هذا الفطر فإن عليه قضاء ما أفطر يوما بيوم.
1: لا.
0: وبعد ذلك لا يكون عليه كفارة.
1: لكن بالنسبة لتأخر القضاء لأن أفطرها في السنة 19 والآن في سن 24 ما الحكم في ذلك؟
0: هذا في الحقيقة كما قلنا في حلقة سابقة إنه يعتبر تفريطا من المؤمن أن يعمل العمل ثم بعد مدة طويلة يذهب يسأل عنه.
1: لا.
0: وألمحنا فيما سبق إلى أنه يجب على المسلم أولا أن لا يدخل في العبادة إلا عن علم وبصيرة ليعرف كيف يعبد الله.
1: لا.
0: ثم إذا لم يكن ذلك فلا أقل من أن يسأل عن الأمر في وقته حتى لا تفوت عليه الفرصة. فهذا الرجل نقول إنه أخطأ في تأخيره السؤال عن وقته، ولكنه لا يلزمه سوى القضاء. لأن القول الراجح أنه لا يجب على المفرط سوى قضاء رمضان مع التوبة والاستغفار.
1: لا أحسنتم. قول السادة أصحاب الفضيلة العلماء بعد التحية الرجاء الإفادة عما يلي عن أهل القرآن، عن هل القرآن يفيد الميت أم لا؟ في بعض الناس أصروا على أن القرآن لم يفد الميت، الرجاء إفادتنا وشكرا.
0: هذا الأمر يقع على وجهين.
1: نعم.
0: أحدهما أن يأتي إلى قبر الميت فيقرأ عنده، فهذا لا يستفيد منه الميت، لأن الاستماع الذي يفيد مستمعه إنما هو في حال الحياة، حيث يكتب للمستمع ما يكتب للقارئ. وهنا الميت ميت، انقطع عمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له.
1: لا.
0: والوجه الثاني أن يقرأ الإنسان القرآن تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ويجعل ثوابه لأخيه المسلم أو قريبه. فهذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يرى أن الأعمال البدنية المحضة لا ينتفع بها الميت ولو أهديت له، لأن الأصل أن العبادات مما يتعلق لشخص العابد.
1: لا.
0: لأنها عبارة عن تذلل وقيام بما كلف به، وهذا لا يكون إلا الفاعل فقط، إلا ما ورد النص انتفاع الميت به فإنه حسب ما جاء في النص يكون مخصصا لهذا الأصل. ومن العلماء من يرى أن ما جاءت به النصوص من وصول الثواب إلى الأموات في بعض المسائل يدل على أنه يصل إلى الميت من ثواب الأعمال الأخرى ما يهديه إلى الميت.
1: لا.
0: وبناء على هذا الخلاف بين أهل العلم نقول له إن قراءتك القرآن تقربا إلى الله ثم جعلك الثواب للميت المسلم ينبني على هذا الخلاف. إن قلنا بأنه ينتفع به ويصل إليه ثوابه فهو واصله، وإلا فلا.
1: لا.
0: لكن يبقى النظر هل هذا من الأمور المشفوعة أو من الأمور الجائزة؟ يعني هل نقول إن الإنسان يطلب منه أن يتقرب إلى الله تعالى بتلاوة القرآن ثم يجعلها لقريبه أو أخيه المسلم، أو أن هذا من الأمور الجائزة التي لا يندب إلى فعلها؟ الذي نرى أن هذا من الأمور الجائزة التي لا يندب إلى فعلها.
1: لا.
0: وإنما يندب إلى الدعاء إلى المسلمين والاستغفار لهم وما أشبه ذلك مما يسأل الله تعالى أن ينفعهم به. وأما أن تفعل العبادات وتوديها فهذا أقل ما فيه أن يكون جائزا فقط.
1: لا.
0: وليس من الأمور المندوبة.
1: سؤاله الثاني يقول: الرجاء فدتنا عن بدع المآتم، فيه ناس تعمل للميت ليلة 15 وليلة 40، هل هذا صحيح أم لا؟ وهل ينصب للميت يوم أم ثلاثة؟ الرجاء إفادتنا وشكرا.
0: المآتم كلها بدعة، سواء كانت ثلاثة أيام أو على الأسبوع أو على 40 يوما، لأنها لم ترد من فعل السلف الصالح رضي الله عنهم.
1: نعم.
0: ولو كان خيرا لسبقونا إليه، ولأنها إضاعة مال وإتلاف وقت، وربما يحصل فيها من المناكر من الندب والنياحة ما يدخل في اللعن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة التي تنوح ولا تستمع إليها. ثم إنه إن كان من مال الميت من ثلثه آني،
1: لا،
0: فإنه جناية عليه، لأنه صرف له في غير الطاعة. وإن كان من أموال الورثة، فإن كان فيهم صغار أو سفهاء لا يحسنون التصرف فهو جناية عليهم أيضا، لأن الإنسان مؤتمن في أموالهم فلا يصرفه إلا فيما ينفعهم. وإن كان لعقلاء بالغين راشدين،
1: لا،
0: فهو أيضا سفه، لأن بذل الأموال فيما لا يقرب إلى الله أو لا ينتفع المرء به في دنياه من الأمور التي تعتبر سفها، ويعتبر بذل المال فيها إضاعة له، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال.
1: لا. أحسنتم. هذه الرسالة ورد علي نور الصومالي تنزانيا. بعدها التحية: السلام عليكم، يسرني أن أشكركم لبرنامجكم هذا، أي نور على الدرب، وكثير ما يفيدني. لي سؤال سألتها من قبل بعض علماء هذا الوطن، لكني لم أجد حتى الآن جوابا مقنعا، أطلب أن تجيبوا لي برسالة وبالإذاعة أيضا. فقرأت خطبة لعمر بن الخطاب: إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم حق في كتاب الله تعالى، إلى آخر الخطبة. فبحثت آية الرجم فوجدت في كتاب بلوغ المرام صاد 271، وهي قوله تعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما. والعجب أن هذه الآية لا يوجد في الكتاب كما قال عمر بن الخطاب في خطبته هذا. والسؤال: من الذي خرجها في الكتب؟ وما السبب؟ وهل جناح في قراءتها؟ وأي سورة كانت فيها؟ وأن تذكروا الآية التي كانت قبلها وآية التي بعدها. أجيبوا يا أصحاب الفضيلة والعلم، جزاكم الله بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: هذا الحديث الذي ذكره السائل عن عمر رضي الله عنه ثابت عنه في الصحيحين.
1: نعم.
0: وأن الآية نزلت في كتاب الله وقرأها الصحابة ووعوها وحفظوها، وطبقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء بعده، وهي حق بلا شك.
1: نعم.
0: لكن هذه الآية مما نسخ لفظه وبقي معناه، وقد ذكر أهل العلم أن النسخ في كتاب الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وهذا أكثر ما وقع في القرآن.
1: نعم.
0: والثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه، والثالث ما نسخ لفظه وحكمه.
1: نعم.
0: فمثال الأول قوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون.
1: نعم.
0: ثم قال بعدها ناسخا لها: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200 وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000. فهذا نسخ حكمه وبقي لفظه.
1: لا.
0: بقي لفظه تذكيرا للأمة بما أنعم الله عليهم من التخفيف، وكذلك إبقاء لثوابه بتلاوته.
1: لا.
0: ومما نسخ، أما القسم الثاني وهو ما نسخ لفظه وبقي حكمه، فمثل هذه الآية، آية الرجم، فإن حكمها باق إلى يوم القيامة، وكانت مقروءة وموجودة لكنها نسخ لفظها. والحكمة في نسخ لفظها والله أعلم بيان فضل هذه الأمة على الأمة اليهودية التي كتمت أو حاولت أن تكتم ما كان موجودا في كتابها، وهي آية الرجم، حينما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتونه في قضية اليهوديين،
1: لا،
0: حينما زنى رجل بامرأة منهم، فجاءوا بالتوراة ووضع القارئ يده على آية الرجم حتى قال عبد الله بن سلام ارفع يدك. فالأمة اليهودية كان الرجم الزاني ثابتا في التوراة لفظا وحكما، فحاولوا كتمه وعدم العمل به.
1: لا.
0: هذه الأمة نسخ لفظ التلاوة التي تثبت رجم الزاني، لكن الأمة الإسلامية طبقت هذا الحكم على الرغم من كون اللفظ منسوخا، مما يدل على فضلها وعلى امتثالها لأمر الله عز وجل وعدم تحايلها على إبطال شريعته.
1: لا.
0: هذا هو الذي يظهر لي من الحكمة في نسخ لفظها. وإن كان قد روي أن الحكمة هو أن الآية التي أشار إليها الأخ بالسؤال، وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما، لا تطابق الحكم الثابت الآن، لأن الحكم الثابت الآن معلق بالإحصان لا بالشيخوخة.
1: لا.
0: والآية إن صحت الشيخ والشيخة تعلق الحكم بالشيخوخة لا بالإحصان، وبينهما فرق. فقد يكون الشيخ غير محصن، يعني لم يتزوج، ومع ذلك لا يرجم، ومقتضى الآية أن يرجم لأنه شيخ. وقد يكون المحصن شابا فيرجم، ومقتضى الآية إن صحت أنه لا يرجم.
1: لا.
0: ولذلك هذه الآية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، في القلب من صحتها شيء، وإن كانت قد وردت في السنن وفي المسند وفي ابن حبان، لكن في القلب منها شيء، لأن حديث عمر رضي الله عنه الذي أشار إلى آية الرجم قال: وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصن، إذا أحصن.
1: لا.
0: فمقتضى هذا اللفظ الثابت في الصحيحين أن الآية المنسوخة قد علقت الحكم بالإحصان لا بالشيخوخة، ولهذا يجب التحرز من القول بأن الآية المنسوخة بهذا اللفظ، أي بلفظ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، لأن إثبات أن هذه هي الآية المنسوخة معناها إثبات أنها من كلام الله.
1: لا.
0: وكلام الله سبحانه وتعالى حسب الحكم الشرعي الثابت الآن مقيد بالإحصان لا بالشيخوخة. والحديث الذي في الصحيحين عن عمر يدل أيضا على أن الآية المنسوخة قد علقت الحكم بالإحصان لا بالشيخوخة.
1: لا.
0: على كل حال، في نفسي وفي قلبي شيء من صحة هذا اللفظ، أي لفظ الآية التي كانت منسوخة، وهي أن لفظها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم.
1: نعم.
0: فلا أستطيع أن أجزم بأن هذه هي الآية, أي أن هذا هو لفظها, لأنها كما أشرنا إليه لا تطابق الحكم الشرعي الثابت الآن, ولا تطابق أيضا الحديث الثابت في الصحيحين أن الآية المنسوخة على من زنى إذا أحصن, ففي القلب من صحتها شيء. أما قول الأخ أنه لم يجدها فصدق, فهي غير موجودة في المصحف آية الرجم.
1: لا.
0: وأما أين السورة التي ذكر فيها ففي صحيح ابن حبان أنها كانت في سورة الأحزاب, في سورة الأحزاب, والله أعلم بذلك.
1: لا.
0: هل هي في سورة الأحزاب أو في سورة النور؟ الله أعلم.
1: لا.
0: لأن الحديث يجب النظر فيه, يجب النظر فيه. والخلاصة أن قوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة, وإن كان مشهورا ومعروفا في السنن ومسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان, فإن في نفسي من صحته شيء. أولا لأنه يخالف الحكم الشرعي الثابت, إذ الحكم معلق بالإحصان لا بالشيخوخة.
1: لا.
0: ثانيا أن لفظ حديث عمر الثابت في الصحيحين ذكر أن الرجم على من زنى إذا أحصن, فمقتضى ذلك أن الآية المنسوخة تعلق الحكم بالإحصان لا بالشيخوخة, وهذا مما يدل على ضعف هذا الحديث المروي, فيجب التثبت فيه. إذن هذا القسم الثاني من المنسوخ, ما نسخ لفظه وبقي حكمه. الثالث ما نسخ لفظه وحكمه, ومثلوا له بحديث عائشة رضي الله عنها الثابت في صحيح مسلم, كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرم, فإن هذه العشر نسخت لفظا وحكما, ثم استقر الحكم على 5 معلومات.
1: نعم.
0: نعم.
1: إذن الأخير من سؤاله, والشق الأخير من سؤاله, وهو يقول تذكر الآية التي كانت قبلها والآية التي بعدها, إذا لم نعرف السورة نفسها فلن نستطيع.
0: نحن قلنا أنها مقتضى حديثنا الحديث الذي فيه صحيح النهبان أنها في الأحزاب.
1: نعم.
0: ولكن لا يعرف بين الآيتين.
1: نعم حسنت. يقول في رسالته إذا مات رجل وأخر يعني وترك أولاد وزوجة وأبوه حي, هل زوجته تلحق في مال زوجها أم والده ينفيها لأن التصرف لوالده في ماله؟
0: هذه المسألة الزوجة لها ما فرض الله لها.
1: نعم.
0: وهو الثمن, ما دام الميت له أولاد.
1: نعم.
0: فلها الثمن ولأبيه السدس, والباقي لأولاده, الباقي لأولاده, فإن كانوا إناثا أخذنا فرضهن ورد الباقي تعصيبا للأب.
1: نعم.
0: وإن كانوا ذكورا أخذ الباقي كله للذكر مثل حظ الأنثيين.
1: نعم. أنت لها ابن عم يريد أن يتزوجها, ولكن يشك أن هذا الولد رضع من أمها, وهي توفيت وقد ذكرت أنها أرضعته, ولكن لا ندري هل أرضعته رضاعا يحرم زواجه من بناتها أم ويقول وسألنا أم هذا الولد وقالت أنها أرضعته شيء لا يبلغ 5 مرات, فما رأيكم في هذه القضية؟
0: رأينا في هذه القضية أنه لا بأس أن يتزوج بها, لأن عدد الرضعات مشكوك فيه من قبل المرضعة, ومعلوم من قبل أم الولد أنه 5 رضعات, وإن كان في شهادة أم الولد هذه إن كان فيها ما فيها, لأن شهادتها هذه قد يقال إنها تجر إلى ولدها نفعا ليتمكن من نكاح هذه البنت. ولكن مع هذا نقول إن الأولى والأسلم أن يتجنب هذه البنت, لأن النساء سواها كثير, والأمر المشكوك فيه لا ينبغي للإنسان أن يقع فيه ما دام يتمكن من الخلاص, لا سيما وأن بعض أهل العلم ذهب إلى أن الرضاع محرم قليله وكثيره, حتى الرضعة الواحدة, ولكن الراجح أنه لا بد من 5 رضعات ينفصل بعضهن عن بعض، فإذا كان دون 5 رضعات فلا تحريم. فالذي نرى لهذا الرجل أن الأسلم والأحوط أن يبتعد عن هذه المرأة، لأنه أبرأ لذمته وأسلم. ثم ربما بعد ما يتزوجها ويأتيها أولاد منها ربما تقوم البينة ممن علم أنه رضع 5 رضعات، وحينئذ يحصل

0: وش وهو محرم. وأيضا أرجو أن تفيدوني، عندي جدي متوفى له الرحمة من الله ولم يحج، هل يجوز لي أن أحج عنه أم لا؟
1: الحمد لله رب العالمين. أما الاغتسال للمحرم فلا بأس به لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء اغتسل مرة أو مرتين أو أكثر، ولكنه يجب أن يغتسل إذا احتلم وهو محرم، فيغتسل من الجنابة. وأما الحج عن جده الذي لم يحج فلا حرج عليه أيضا أن يحج عنه، لأن ذلك قد جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: هذه الرسالة وردتنا من العراق، يقول مرسلها: سلام غشام ميزر السعدون العراق كوت محلة 14 تموز. يقول فيها: في إحدى المرات صليت صلاة الظهر قبل موعدها بخمس دقائق لعدم علمي في الوقت، فهل صلاتي مقبولة أم لا؟
1: الصلاة قبل وقتها لا تجزئ،
0: نعم،
1: حتى ولو كانت قبل الوقت بدقيقة واحدة، ولو كبر للإحرام قبل الوقت فإنه لا تصح الصلاة، لأن الله تعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني موقتا محددا، فلا تصح الصلاة قبل وقتها.
0: نعم.
1: وعلى هذا فيجب عليك إعادة الصلاة التي صليتها قبل الوقت في خمس دقائق.
0: نعم. طيب، أليس في تعليق على قول بعض الناس أو بعض السائلين: هل حجي مقبول أو هل صلاتي مقبولة أو هل صيامي مقبول؟ في كلمة مقبول
1: ليس في هذا شيء.
0: نعم.
1: لأن المراد بمقبول أنه جار على المناهج الشرعية.
0: نعم.
1: وأما قبول العمل ذاته من هذا الشخص المعين فهو عند الله.
0: نعم.
1: لكن كلامه على أنه مقبول بحسب الظاهر.
0: نعم.
1: على ما تقتضيه قواعد الشريعة، هذا المراد بالمقبول.
0: لديه سؤال آخر يقول فيه: في بعض المرات تصادف صلاة العصر وأنا في المدرسة ولا يسمح لي الوقت أن أصليها في وقتها، وأن الجامع بعيد عن المدرسة، فهل أصليها مع المغرب؟
1: لا يجوز أن تصليها مع المغرب، بل الواجب عليك أن تصليها في وقتها.
0: نعم.
1: لما أشرنا إليه سابقا في قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وقال: ما أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فإن ذلك يدل على أن تأخيرها إلى ما بعد الغروب لا يجوز ولا تصح.
0: نعم. أيضا سؤاله الأخير يقول: عندما يحتلم الشخص فهل يغتسل أو يغسل جميع جسمه أم لا؟
1: إذا احتلم الرجل أو المرأة فإن رأيا أثر المني بعد اليقظة وجب عليهما الغسل، ويجب تعميم البدن بالماء.
0: نعم.
1: أما إذا احتلم الإنسان ولم ير شيئا فإنه لا يجب عليه الغسل.
0: نعم.
1: لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، هل عليها الغسل؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء. فقيد النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الغسل بما إذا رأت الماء.
0: نعم.
1: نعم.
2: أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة. استعرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على فضل الشيخ محمد بن صالح عثيمين، الأستاذ بكلية الشريعة في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا لفضل الشيخ، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: فضل الشيخ محمد.
3: أهلا وسهلا بكم.
0: فضل الشيخ محمد، في لقاء من لقاءاتنا عرضنا رسالة المرسل حاء خاء قاف نون من الظهران، عرضنا فيها ثلاثة أسئلة وبقي له سؤالان. يقول: لقد سمعت في أحد حلقات هذا البرنامج، وأنا بعد مراجعتي لما ذكر عرفت أن الإجابة صدرت منكم يا فضيلة الشيخ محمد. يقول أنه من مات ولم يصلي يسمى كافرا، ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين.

0: سؤالي هو: هل من صلى أحيانا وتركها أحيانا وصام عدة أيام قلائل وترك أكثر أيام رمضان، هل يقول نطلق عليه اسم كافرا أم لا؟ وفقكم الله.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقول: لقد سبق مني كما ذكرت الإجابة عن حكم تارك الصلاة، وبينت بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أنه كافر كفرا مخرجا عن الملة، وعلى هذا فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أقاربه المسلمون وتنفسخ منه زوجته ولا يحل له دخول مكة وحرمها كما هو مبين في حلقة سابقة. ولكن السؤال الذي أورده وهو أنه إذا كان يترك الصلاة أحيانا ويصلي أحيانا ويصوم بعض أيام رمضان ويترك البعض، فما حكمه؟ نقول: إن كان يفعل ذلك إنكارا للوجوب والفرضية أو شكا في الوجوب فهو كافر، كافر من أجل هذا، أي من أجل شكه في وجوب هذا الشيء أو من أجل إنكاره لوجوب هذا الشيء، لأن فرض الصلاة والصيام معلوم بالكتاب والسنة والإجماع القطعي من المسلمين، ولا ينكر فرضيته أحد من المسلمين إلا رجلا أسلم جديدا ولم يعرف عن أحكام الإسلام شيئا فقد يخفى عليه هذا الأمر. وأما إذا كان ترك يترك البعض، أي بعض الصلوات أو بعض أيام رمضان، وهو مقر بوجوب الجميع، فهذا فيه خلاف بالنسبة لترك الصلاة. أما الصيام فليس بكافر، لا يكفر بترك بعض الأيام بل يكون فاسقا، ولكن الصلاة هي التي نتكلم عنها. فنقول: اختلف العلماء القائلون بتكفير تارك الصلاة، هل يكفر بترك فريضة واحدة أو فريضتين أو لا يكفر إلا بترك الجميع؟ والذي يظهر لي أنه لا يكفر إلا إذا ترك تركا مطلقا، بمعنى أنه كان لا يصلي ولم يعرف عنه أنه صلى وهو مستمر على ترك الصلاة. فأما إذا كان أحيانا يصلي وأحيانا لا يصلي مع إقراره بالفرضية فلا أستطيع القول بكفره، لأن الحديث يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ومن كان يصلي أحيانا لم يقل لم يصدق عليه أنه ترك الصلاة، والحديث يقول ترك الصلاة والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر.
0: لا،
1: لم يقل فمن ترك صلاة فقد كفر، ولم يقل بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك صلاة، بل قال ترك الصلاة، فظاهره أنه لا يكفر إلا إذا كان تركا عاما مطلقا. وأما إذا كان يترك أحيانا ويصلي أحيانا فهو فاسق ومرتكب أمرا عظيما وجان على نفسه جناية كبيرة.
0: أيضا يقول المستمع من الظهران: دلوني على عمل يحميني من الذنوب.
1: العمل الذي يحمي من الذنوب من أهمه إقامة الصلاة.
0: نعم،
1: لقول الله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا أقام الإنسان صلاته بأن أتى بها كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها وما أمكنه من مستحباتها، ومن أهم إقامتها الخشوع فيها وهو حضور القلب وعدم تحديث النفس والوساوس والهواجيس، هذا من أهم إقامة الصلاة. فهو إذا أقام الصلاة على هذا الوجه فإنها من أسباب منعه عن كبائر الذنوب وصغائرها. وكذلك أيضا من أهم الأسباب قراءة ما يتحصن به من الشياطين، ك كقراءة آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. فإن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وكذلك أيضا إذا هم بالذنب فإنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لقوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم.
0: هذه رسالة وردتنا من باكستان، يقول الراقم، وأعتقد أن يقصد الكاتب أو المرسل، الراقم الآثم المولوي غلام الأصفياء من باكستان بلدة ميانة كوندل ضلع كجرات، يقول: باسمه سبحانه وتعالى، ما تعريف الشرك جامعا ومانعا؟ وما كانوا يشركون كفار مكة وهو الشرك الأعظم؟ لأني تعمقت في القرآن والأحاديث فعلمت أنهم ما كانوا يستعينون من الأصنام، وما كانوا يلجؤون في الاضطرار إلا إلى الله كما جاء في القرآن. يقول: بل كانوا يعترفون بأن الله هو الخالق والرازق والمنجي ومجيب المضطر والمحيي والمميت ومدبر الأمر والمالك، كما هو الظاهر من تلبيتهم: لا شريك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وهذه الآية: قل من بيده ملكوت كل شيء أفتوني جزاكم الله، وما هو شرك كفار قريش؟
1: الجواب على هذا: أولا، قول الأخ الكاتب أو الراقم باسمه تعالى هذا خلاف السنة.
0: نعم.
1: فإن السنة أن يقول إنسان بسم الله بالاسم المظهر،
0: نعم،
1: لا بالضمير، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء. قال الله تبارك وتعالى عن كتاب سليمان إلى ملكة سبأ: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كتب إلى الملوك يدعوهم إلى الله يبدأ بقوله بسم الله الرحمن الرحيم. أما الاسم المضمر فإنه لا يدل على اسم الله تبارك وتعالى إلا من كان يعرف أن ابتداء الأمور بسم الله، فقد يعرف أن هذا الضمير يرجع إلى الله تبارك وتعالى.
0: نعم.
1: وعلى كل حال فالضمير مبهم يحتاج إلى معرفة مرجعه، فلا ينبغي أن يستعمل في مقام الإظهار، لا سيما وأنه على خلاف السنة الواردة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما بالنسبة لشرك المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ليس شركا في الربوبية، لأن القرآن يدل على أنهم إنما كانوا يشركون في العبادة فقط، أما في الربوبية فيؤمنون بأن الله وحده هو الرب، وأنه مجيب دعوة المضطرين، وأنه هو الذي يكشف السوء، إلى غير ذلك مما ذكر الله تبارك وتعالى عنهم من إقرارهم بربوبية الله عز وجل وحده.
0: نعم.
1: ولكن هم كانوا مشركين بالعبادة، يعبدون غير الله معه، وهذا شرك مخرج عن الملة، لأن التوحيد هو عبارة حسب دلالة اللفظ جعل الشيء واحدا، والله تبارك وتعالى له حقوق يجب أن يفرد بها، وهذه الحقوق تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها حقوق ملك، والثاني حقوق عبادة، والثالث حقوق أسماء وصفات. ولهذا قسم العلماء التوحيد إلى ثلاثة أقسام:
0: لا.
1: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد العبادة. فأما توحيد الربوبية فهو إفراد الله تبارك وتعالى بالخلق والأمر، كما قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر.
0: نعم.
1: فالخلق والأمر وهو التدبير هذا هو الربوبية، وهو مختص بالله عز وجل، فلا خالق إلا الله، ولا آمر ومدبر إلا الله عز وجل. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو إفراد الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، بحيث يؤمن العبد بما أثبت الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم له من الأسماء والصفات على الوجه الذي أراد الله ورسوله وعلى الوجه اللائق به من غير إثبات شبيه له أو مثيل.
0: نعم.
1: لأن إثبات شبيه أو مثيل هذا هو الشرك. وأما توحيد العبادة فهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، بمعنى أن تعبد الله مخلصا له الدين، لقوله تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. فالمشركون إنما أشركوا في هذا القسم، قسم العبادة، حيث كانوا يعبدون مع الله غيره، وقد قال الله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي في عبادته.
0: نعم.
1: وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى في سورة الإخلاص قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وقولي في سورة الإخلاص يعني إخلاص العمل، فهي سورة الإخلاص إخلاص العمل، وإن كانت تسمى بسورة الكافرون لكنها في الحقيقة هي سورة إخلاص عمل، كما أن سورة قل هو الله أحد سورة إخلاص علم وعقيدة.
0: نعم.
1: الحاصل أن هؤلاء المشركون الذين بعث بهم الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كانوا لا يستعينون إلا بالله ولا يستغيثون إلا به ولا يقرون بأن أحدا خالقا سوى الله عز وجل، لكنهم نقول إنهم كانوا مشركين من أجل إشراكهم في العبادة. نعم.
0: إذن على حسب ما فهمنا من كلامكم يا فضيلة الشيخ أنهم لا يشركون بالله إلا في العبادة فقط.
1: نعم.
0: لكن طيب اعتراضهم على الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم،
1: نعم،
0: أليس هذا في اعتراض على توحيد الأسماء والصفات؟
1: نعم، فيه اعتراض على توحيد الأسماء والصفات.
0: نعم.
1: لكنهم لا ينكرونها كلية.
0: نعم.
1: مثل ما يفعلون في العبادة.
0: نعم.
1: يعني يقولون ببعض الأسماء ويمكن ببعض. نعم. والحقيقة أن هذا إنكار بعض الأسماء والصفات يعتبر كإنكار الجميع.
0: نعم.
1: لأنه لا يمكن لأحد أن يقر بشيء ويكفر بمثله إلا كان كافرا بالجميع.
0: نعم. وفي رسالته تحية وتقدير لمقدم هذا البرنامج وللعلماء وفقهم الله لما يحبه ويرضاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، ومشكلة لها عواقب وخيمة، أطلب منكم وفقكم الله مناقشتها وتوضيح سبيل سلبيتها على الوطن والمواطنين. النساء أخذت تفد إلى بلادنا وبكثرة، ويا للأسف أخذت تفد علينا نساء غير مسلمات من هنا وهناك وفي بيوت المسلمين ويربين أولادنا، وهؤلاء يا فضلة الشيخ يشكلون بدورهم آثارا لا تخفى على المسلمين، ولا سيما أنهم يكرهون الإسلام ويبطنون الكراهية للمسلمين، وحيث أن اختلاطهم معنا فيه خطر علينا وعلى أولادنا وشبابنا، فنرجو النصح والتوضيح للمواطنين وتحذيرهم من عواقبها الوخيمة وفقكم الله.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السؤال الذي ذكره الأخ هو من الأمور التي وقع فيها كثير من الناس بجلب الخدم من ذكور وإناث. وفي الحقيقة أن جلب كلا الصنفين فيه خطر من ناحيتين، النواحي الاجتماعية والنواحي الأخلاقية.
0: لا.
1: أما النواحي الاجتماعية فإن اعتياد الإنسان على الترف وعدم العمل وعدم المهنة في البيت والتكاسل والاتكال على الغير، كل هذا عليه خطره النفسي، على سلوك الإنسان ونفسيته وفكره، لأنه يعتاد الترف والنعيم والتواكل على الغير.
0: لا.
1: وهذا يؤثر فيه ويبقي في نفسه فراغا عظيما لا يتمتع في حياته منه أي بسببه. ولهذا ترى المرأة التي جلبت لها الخادمة تراها فارغة الذهن، فارغة الفكر، ليست تعمل ولا تتحرك، دمها ساكن وطعامها غير هاضم، وذلك لأنها تبقى كأنها ندمانة في طرف من بيتها، تضع يدها كما يقولون على خدها، لا تتحرك ولا تصنع شيئا، وهذا يؤثر عليها نفسيا ويؤثر عليها جسميا. هذا من الناحية الاجتماعية. الناحية الخلقية أن هؤلاء الخدم إذا كن إناثا فإنهن خطر لا على الشباب الذين في البيت بل وحتى على رب البيت، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وربما يغريه بامرأة قد لا تكون ذات حسب وجمال، ولكن من أجل أنها ممنوعة منه شرعا أو هو ممنوع منها شرعا يزينها الشيطان في قلبه، فيكون ممن زين له سوء عمله فرأه حسنا.
0: أعوذ بالله،
1: نسأل الله السلامة. وقد يقول الإنسان إننا ولله الحمد على دين مكين ونأمن على أنفسنا، ولكن هذا حديث نفس، والإنسان إذا تعرض للفتن فإنه يقع فيها. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الإنسان إذا سمع بالدجال أن ينأى عنه، لأن الرجل قد يأتي ويقول أنا مؤمن أنا لن أصدق بالدجال، فلا يزال به يوقعه في الفتن حتى يضله عن سبيل الله. وهكذا أيضا بالنسبة للخدم الوافدين من الذكور، فإن فيهم أن يكون الإنسان متكلا على غيره، مفضيا بأموره إلى غيره، غير مهتم بها مباشرة، وهذا ضرر اجتماعي. وبالنسبة للعائلات من بنات وأخوات وزوجات هو أيضا خطر عليهن، لأنه مع الأسف الشديد نسمع أن بعض الناس يرسل ابنته أو أخته أو زوجته مع هذا السائق وحده، يمشي بها في السيارة، يتكسر بها في الأسواق، في أسواق البلد أو الداخلية أو المتطرفة، وربما يخرج بها عن البلد، ثم لو أراد أن يخرج منها من الذي يمنعه؟ ولهذا لا يحل لإنسان أن يمكن زوجته أو ابنته من أن تركب مع السائق وحده، فإن هذا من أعظم الخلوة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله في حديث ابن عباس الثابت في الصحيحين: لا يخلون رجل بامرأة. لا يقال إن هذا ليس بخلوة لأنهم يمشون في السوق، صحيح أنهم يمشون في السوق ولكنهم في خلوة، لأن هذه السيارة بمنزلة غرفة أو حجرة انفرد بها هذا الرجل بهذه المرأة، فهو يستطيع أن يتكلم معها بما شاء وأن يضحك إليها وتضحك إليه، ويستطيع أن يتفق معها بكل سهولة على أن يخرج إلى خارج البلد ويصنع ما شاء.
0: لا.
1: فالمسألة خطيرة جدا، فسواء قلنا إنها خلوة كما هو الذي يتضح لنا أو قلنا إنها ليست بخلوة فإنها معرض للفتنة بلا ريب. ثم إن بعض الناس يقول إن زوجتي والحمد لله مأمونة تخاف الله، أو إن ابنتي كذلك مأمونة تخاف الله وتخشى العواقب في الدنيا والآخرة. نقول مهما كان الأمر فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وليس هذا القرن الذي نحن فيه بأفضل من القرن الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الصحيحين أن رجلا استأجر رجلا ليعمل عنده، فزنى هذا الرجل بامرأته أي بامرأة من استأجره، فأخبر والد الرجل أن على ابنه الرجم فابتدى منه بمئة شاة ووليدة، ثم إنه سأل أهل العلم فأخبروه بأن على ابنه جلد مئة وتغريب عام، لأن هذا الابن لم يكن قد تزوج. ثم ترافع الرجل وصاحب الزوجة أو زوج المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى بينهما بكتاب الله تبارك وتعالى، فرد الغنم والوليدة على والد الابن وأخبره بأن على ابنه جلد مئة وتغريب عام، وقال لأنيس رجل من الأنصار اغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فذهب إليها فاعترفت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها. والحاصل أن هذه القصة وقعت بين الأجير وبين زوجة من استأجره في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو خير القرون وأسلمها من الفتن وأبعدها عن الفساد، ومع ذلك حصلت هذه القصة، أفلا يمكن أن تحصل في عهدنا هذا؟ إنه يمكن، بل أقرب وأقرب وأقرب بكثير من وقوعها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام.
2: بس هنا
1: ولهذا نقول إن هذه المسألة فيها خطر عظيم، وإن الواجب على الإنسان أن لا يستجلب خادما إلا عند الحاجة، ثم إذا استجلب خادما ذكرا فإنه يجعله في بيت خارج بيته. وكذلك بالنسبة إن استخدم خادما في البيت امرأة فليحرص غاية الحرص ألا تنفرد بأحد من الرجال فيقع المحذور.
0: فضل الشيخ محمد، كأني بمن يسمع الحديث الذي رويتموه في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم أن أجيرا فعل بامرأة مستأجرة، أن ذلك كان في عصر التشريع الإسلامي ولا بد أن يقع هذا لكي يكون هناك حكم لهذا الفعل.
1: جواب على هذا أن نقول إن هذا التشريع الإسلامي سبق هذه الحادثة. ولهذا أهل العلم أخبر الرجل بأنه ليس على ابنه إلا جلد مئة وتغريب عام. فالتشريع الإسلامي ثابت قبل أن تحصل هذه الحادثة.
0: أثابكم الله. بعثت بهذه الرسالة الأخت حاميم من الرياض حارة الصالحية، تقول إلى حضرة فضيلة الشيخ الذي يجيب في هذه الحلقة تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أنا امرأة دام زواجي حوالي 3 سنوات ولم أنجب خلالها أطفالا، هل أطلب من زوجي الطلاق وأتزوج من غيره لكي أنجب، أم نذهب إلى طبيب حتى يكشف علينا، وهل هناك أمل في الشفاء؟
1: لا يحق لك أيها السائلة أن تطلبي الزواج أن تطلبي الطلاق من زوجك حتى يتبين الأمر، لأنه قد يكون العقم منك وقد يكون العقم منه. فإذا ثبت بطريق صحيح أن العقم منه فحينئذ لك أن تطلبي الفراق والفسخ على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وعند بعض العلماء لا يحق لك طلب الفسخ إلا إذا كان ذلك بشرط عند عقد النكاح، مثل أن تكوني قد اشترطت عند العقد أنه إن تبين أنه عقيم فلك الفسخ. ولكن الصواب أنه إذا ثبت عقمه فإن لك أن تطلب الفسخ منه، لأن لك حقا في الولد، وأنت تريدين الأولاد كما أنه هو أيضا يريد الأولاد. وهو لو تبين أن العقم منك لطلقك، فكذلك أنت إذا تبين أن العقم منه فلك أن تطلبي منه أن يطلقك أو يفسخ نكاحك، لأن هذا هو العدل. وقد ذكر أهل العلم أن الرجل لا يجوز له أن يعزل عن امرأته إلا بإذنها، وعلل ذلك بأن لها حقا في الأولاد، فإذا كان العزل لا يجوز إلا بإذن المرأة لأن لها حقا في الأولاد، فكذلك يجوز لها أن تطلب فسخ النكاح إذا تبين أنه عقيم.
0: قولكم لو تبين له أنها عقيم لا طلقها أو أبقاها في عصمته وتزوج عليها زوجة أخرى وهي مستحيل عليها ذلك.
1: نعم هو هذا ما نريد.
0: نعم.
1: المعنى أنه هو يستطيع أن يتخلص منها إذا كانت عقيما.
0: نعم.
1: فإذا قلنا هو يستطيع وهي لا تستطيع صار فيه نوع من الجور.
0: نعم.
1: وإذا قلنا إن لكل منهما أن يفارق الآخر إذا تبين أن العيب فيه فهذا هو غاية العدل.
0: نعم. أيضا تقول الأخت من الرياض في حارة الصالحية: هل يجوز أن تكشف أمي وجهها عند زوجي؟
1: نعم يجوز لها أن تكشف وجهها عند زوجك، لأن الإنسان إذا تزوج امرأة صارت أمها وجدتها من قبل أبيها أو أمها صارت محرما له، يجوز لها أن تكشف له وأن يخلو بها وأن يسافر بها لأنها من محارمه.
0: نعم. أيضا تقول بالنسبة لصلاة الجمعة: هل بالنسبة لصلاة الجمعة للمرأة كم ركعة تصلي في بيتها وشكرا لكم؟
1: المرأة إن صلت الجمعة مع الإمام فإنها تصلي كما يصلي الإمام.
0: نعم.
1: وأما إذا صلت في بيتها فإنها تصلي ظهرا 4 ركعات.
0: هذه الرسالة وردتنا عن العمال، وقد طرحنا رسالة مشابعة لها. يقول السائل سين عين ألف من جدة السؤال: هل يجوز أخذ من العمال الذين تحت كفالة فائدة 25% أو راتب شهري 500 ريال، لأنهم بالراتب الشهري لا يعملون بإخلاص، أفيدونا جزاكم الله كل خير؟
1: نقول استجلاب العمال من الخارج كان بين هذا المستجلب وبين الحكومة وفقها الله كان على شروط معينة، فالواجب عليه أولا مراعاة هذه الشروط، لأن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ويقول تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فالواجب على من استجلب هؤلاء العمال أن يراعي أولا الشروط الواقعة بينه وبين الحكومة.
0: نعم.
1: ولا يخرج عنها. فإذا كانت الحكومة ترضى أن يتعامل العمال الجالب مع هؤلاء العمال كما يريد فإنه لا بأس أن يتفق معهم على نسبة معينة، بشرط أن يكون له أثر في هذا العمل الذي اتفق معهم على نسبة معينة فيه.
0: نعم.
1: بأن يكون هو الذي يتقبل الأعمال من الناس ويكون له تأثير ويكون هو المطالب وهم منفذون. فإذا اتفق معهم في مثل هذه الحال على شرط معين أي على سهم معين فلا حرج فيه، ولكن كما أسلفنا لابد أن يكون ذلك لا يخالف ما اتفق مع الحكومة عليه.
0: نعم. لكن لو أراد أن يعطيهم نسبة على العمل الذي يقومون به في مكانه أو في عمله، أعطاهم نسبة حافزا لهم على العمل،
1: لو أراد أن يعطيهم نسبة زائدا عن الأجور اتفق معهم عليها.
0: نعم.
1: فلا حرج في ذلك.
0: نعم.
1: لأن هذه تعتبر كمكافأة أو مجازات على نشاطهم
0: سابقكم. يقول في رسالته إلى حضرات فضيلة العلماء: سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أما بعد فإني أريد منكم أن تفتوني في المسائل المهمة. يقول: ما حكم الدخول على بنت عمي أو بنت خالي سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة؟
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدخول على بنت العم سواء كانت متزوجة أم غير متزوجة، إن كان مع خلوة ليس عندهما أحد فهذا حرام ولا يجوز، تقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة، اتفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وإن كان معه أحد وأمنت الفتنة ودخل عليها وهي متحجبة غير متبرجة بزينة فلا حرج في ذلك،
2: أيضا يقول: هل الصلاة تقضى سواء كانت الفرض أو الواجب، وهل تقضى في وقتها كمثل أن فاتتني صلاة المغرب ودخل وقت العشاء ولم أصلي المغرب، فهل يجوز لي أن أصلي العشاء ثم أصلي المغرب بعدها مباشرة، أو أصلي المغرب في اليوم الثاني في وقتها بعد الفرض؟
1: نقول: يجب عليك قضاء الصلاة الفريضة إذا فاتتك لعذر كنسيان ونوم، يجب عليك قضاؤها متى زال ذلك العذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك.
2: لا.
1: وفي المثال الذي ذكرت أنه فاتتك صلاة المغرب ودخل وقت العشاء، تبدأ بصلاة المغرب أولا ثم تصلي العشاء بعدها، لأنه لا بد من الترتيب بين الصلوات كما أمر الله تبارك وتعالى به. فصلاة المغرب تصلى قبل العشاء، والفجر يصلى قبل الظهر، والظهر تصلى قبل العصر، وهكذا.
2: نعم.
1: وأما قولك إنك تقضيها في وقتها المماثل فهذا ليس بصحيح، وإن كان بعض العامة يظنون أن الإنسان إذا فاتته صلوات فإنه يقضي كل صلاة مع نظيرتها من اليوم الثاني.
2: نعم.
1: ولكن هذا جهل. أما الصلوات النوافل فإنها تقضى إذا فاتت، وذلك في المؤقتات كالرواتب مع المفروضات، إذا فاتت فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة نومهم عن صلاة الفجر أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الفجر ثم صلى الفريضة.
2: نعم.
1: وكذلك الوتر إذا فات بنوم أو مرض أو نحوه فإنه يقضى في النهار، لكنه يقضى غير وتر، يقضى شفعا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع عن صلاة الوتر صلى في النهار 12 ركعة. فعلى هذا إذا فاتك الوتر بنوم، مثل أن كنت أخرت وترك إلى آخر الليل ثم لم تقم، وكان من عادتك أن توتر بثلاث، فإنك تصلي الضحى 4 ركعات.
2: نعم.
1: لا تصلي ثلاثا، لأن الثلاثة إنما كان الحكمة منها أن توتر صلاة الليل، وصلاة الليل قد انقضت، وعلى هذا فتقضي 4 ركعات بدلا عن الثلاث، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما النوافل المطلقة فإنه لا وقت لها حتى نقول إنها تقضى إذا فات وقتها. وأما نوافل ذوات الأسباب كتحية المسجد وصلاة الكسوف فإنها لا تقضى إذا فات سببها. فصلاة الكسوف مثلا إذا زال الكسوف وانجلت الشمس أو القمر فإنها لا تقضى، وكذلك تحية المسجد إذا جلس الإنسان وطال الجلوس فإنه لا يقضيها، لأنها فاتت عن وقتها. وكذلك سنة الوضوء لو توضأ ثم لم يصلي ثم وتأخر وقت صلاته فإنه لا يصليها.
2: نعم.
1: فتبين بهذا أن الفرائض تقضى بكل حال في الوقت الذي يزول فيه العذر، وكذلك الرواتب المؤقتة بوقت كالوتر، وكذلك الصلوات النوافل المؤقتة بوقت كالوتر والرواتب. وأما النوافل المطلقة فلا تقضى لأنه لا وقت لها، وإنما يصلي نفلا متى شاء.
2: نعم.
1: في غير وقت النهي. وأما النوافل ذوات الأسباب وهو القسم الرابع فإنه إذا فاتت أسبابها لا تقضى أيضا، لأنها مربوطة بسببها، فإذا تأخرت عنه لم تكن فعلت من أجله فلا تقضى. وبهذه المناسبة أود أن أقول إن الصلوات الفائتة تنقسم إلى أقسام، منها ما يقضى على صفته،
2: نعم،
1: متى زال العذر المانع من أدائه مثل الصلوات الخمس، ومنها ما يقضى لكن يؤتى عنه ببدل كالجمعة إذا فاتت فإنها تقضى في وقتها متى زال العذر ويصليها الإنسان ظهرا لا يصليها جمعة، ومنها ما يقضى في نظير وقته على صفته كصلاة العيد إذا فاتت بالزوال فإنها تقضى في اليوم الثاني في وقت صلاة العيد بالأمس، ومنها ما يقضى متى ذكر لكن لا على صفته كالوتر كما أشرنا إليه قريبا،
2: نعم،
1: ومنه ما لا يقضى كذوات الأسباب كما أشرنا إليه أيضا قريبا،
2: نعم.
1: ثم أعلم أنك إذا قضيت فائتة من الفرائض فإنما تقضيها على صفة ما وجبت عليك، فإذا قضيت صلاة الليل في النهار،
2: نعم،
1: فإنك تجهر فيها بالقراءة كما لو قضيت صلاة الفجر بعد طلوع الشمس فإنك تقرأ فيها جهرا كما لو أديتها لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قضيت صلاة النهار في الليل فإنك تسر بها ولا تجهر كما لو نمت عن صلاة العصر ولم تستيقظ إلا بعد غروب الشمس فإنك تصلي العصر لكن تسر فيها بالقراءة.
2: نعم.
1: وإذا قضيت صلاة سفر وأنت في بلدك فإنك تقضيها ركعتين ولا تقضيها أربعا لأنها وجبت عليك ركعتين والقضاء يحكي الأداء.
2: نعم.
1: وإذا ذكرت صلاة حضر وأنت مسافر وقضيتها فإنك تقضيها أربعا لأنها وجبت عليك أربعا والقضاء يحكي الأداء. والمهم أن المقضية من الفرائض من الصلوات الخمس يقضى على صفته كيفية وكمية.
2: نعم. أيضا لديه سؤال يقول من وليد عمر سالم، هل تجوز صلاة الحائض وهل هناك حالة تجوز فيها؟
1: صلاة الحائض لا تجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟
2: نعم.
1: والحديث ثابت في الصحيحين، فهي لا تصلي يحرم عليها تحرم عليها الصلاة ولا تصح منها ولا يجب عليها قضاؤها، تقول عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
2: نعم. طيب ما حكم أدائها للصلاة وهي على غير وضوء وإنما تخشى من أو تستحي من الناس ألا تصلي
1: وهي على غير وضوء؟
2: نعم،
1: يعني الحائض
2: على غير طهارة، لا تريد أن تتطهر وإنما تريد أن تقوم أمام الناس لكي تبعد عن نفسها الخجل،
1: وهذا صلاتها حرام عليها ولا يجوز لها أن تصلي وهي حائض ولا أن تصلي وهي قد طهرت ولم تغتسل.
2: نعم. أيضا يقول ما هو الدعاء المفضل؟
1: فإن لم يكن لديها ماء مثلا طهرت وهي ما عندها ليس عندها ماء،
2: نعم،
1: فإنها تتيمم وتصلي حتى تجد الماء،
2: نعم،
1: ثم تغتسل.
2: يقول أيضا ما هو الدعاء المفضل لحفظ القرآن الكريم وما الطريقة التي تنصحون به لحفظ كتاب الله ولكم جزيل الشكر؟
1: لا أعرف في ذلك دعاء يحفظ به القرآن الكريم، ولكن الطريق إلى حفظه هو أن يواظب الإنسان على تحفظه، وللناس في تحفظه طريقان،
2: نعم،
1: أحدهما أن يحفظه آية آية أو آيتين آيتين أو ثلاثا ثلاثا حسب طول الآيات وقصرها، والثاني أن يتحفظه صفحة صفحة، والناس يختلفون، منهم من يفضل أن يتحفظه صفحة صفحة، يعني يقرأ الصفحة ويرددها ويرددها حتى يحفظها، ومنهم من يفضل أن يحفظ الآية ثم يرددها حتى يحفظها ثم يحفظ آية أخرى كذلك وهكذا حتى يتمم.
2: نعم.
1: ثم إنه أيضا ينبغي سواء حفظ بالطريقة الأولى أو بالثانية أن لا يتجاوز شيئا حتى يكون قد أتقنه، لأن لا يبني على غير أساس.
2: نعم.
1: وينبغي أن يستعيد ما حفظه كل يوم، خصوصا في الصباح، فإذا عرف أنه قد أجاد ما حفظه أخذ درسا جديدا. نعم.
2: هذه رسالة وردتنا من يقول: إني المواطن سين ضاد عين من أحد الأقطار العربية المسلمة، أتقدم إلى فضيلة الشيخ بهذه الأسئلة. سؤاله يقول فيه: هل إن الثأر حرام أم حلال؟
1: الثأر
2: نعم،
1: الأخذ بالثأر بدون تعد لا بأس به، يعني معناه أن تجازي من أساء إليك بمثل إساءته، لقوله تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، وقوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ولكن إن كان في العفو صلاح فإنه أفضل، لقوله تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى، وقوله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ولكن بشرط أن يكون في العفو صلاح وإصلاح، فإن لم يكن فيه صلاح وإصلاح، مثل أن يكون المعتدي إنسانا معروفا بالشر والظلم، فإن العفو عنه هنا لا ينبغي، بل أخذه بعقوبته أفضل، لأن ذلك يردعه ويردع أمثاله، إن لم نقل في هذه الحال إن أخذه بعقوبته واجب، وأنه يحرم العفو عنه لما في ذلك من استمراره في التطاول والعدوان على الناس إذا عفي عنه. نعم.
2: سؤاله الآخر يقول: هل يجوز جعل أحد قصص القرآن الكريم مثل قصة يوسف على شكل شعرا؟ أفيدونا ولكم جزيل الشكر.
1: القرآن الكريم كلام الله عز وجل، ويجب أن يعظم لأنه كلام الله، وهو قرآن مجيد وقرآن عظيم وقرآن كريم، فلا يجوز أن يعدل به عن الطريقة التي أنزله الله تعالى عليها، لا سيما تحويله إلى شعر، فإن هذا من أعظم المنكرات ومن أعظم الجرأة على الله عز وجل. والقرآن إنما نزل للاتعاظ والتذكر، ولم ينزل لأن يجعل أغاني وشعرا، فمحاولة هذا الشيء من أعظم جرأة على الله تعالى وأعظم المنكرات، وهي حرام بلا شك.
0: بكم على إحدى المستمعات التي تقول: هل يجوز الدعاء إلى الله عز وجل والتوسل إليه بجاه الأنبياء أو بجاه عباده الصالحين، بمعنى أن نقول: اللهم أن نسألك بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم أن تغفر لنا ذنوبنا، وخلاف ذلك من الدعاء؟ ويقول: إنكم قد أشرتم في حديث أو في إجابتكم أنه من وجد حديث يخالف عدم الجواز فيرسل إلينا، وأنه وجد حديث في نيل المرام يقول فيه
1: في بلوغ المرام
0: يقول الحديث عن أنس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس ابن عبد المطلب، وقال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وأنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا فيسقون. رواه البخاري. ويقول: فما رأي فضيلة أستاذنا الجليل في ذلك؟ هل له من صحة أم من الأحاديث الضعيفة الزائدة؟ والله الموفق.
1: الحمد لله رب العالمين. قبل أن أجيب على هذا السؤال، أولا أشكر الأخ على تعاونه مع إخوانه، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى، فإن الإنسان بشر يخطئ ويصيب ويذهل عن الشيء ويغيب، والشريعة ليست محجورة على أحد معين من الناس، بل كل من آتاه الله تعالى علما وفهما وإخلاصا فإن له الحق في أن يتكلم بما آتاه الله تعالى من علم وفهم وإخلاص.
0: نعم.
1: وهذا هو واجب كل مسلم في هذا الباب وغيره، أن يكون ناصحا لإخوانه حريصا على حفظ شريعة الله، إذا تكلم أحد فيها بخطأ حاول إصلاح الخطأ على وجه الحكمة والصواب. وأما بالنسبة لسؤاله فهذا الحديث الذي أشار إليه هو حديث صحيح رواه البخاري، لكن من تأمله وجد أنه دليل على عدم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، وذلك أن التوسل هو اتخاذ الوسيلة.
0: لا.
1: والوسيلة هي الشيء الموصل إلى المقصود، والوسيلة المذكورة في هذا الحديث: نتوسل إليك بنبينا فتسقينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا. المراد بها التوسل إلى الله تعالى بدعائه، لأن عمر قال للعباس: قم يا عباس فادعو الله، فدعا. ولو كان هذا من باب التوسل بالجاه لكان عمر رضي الله عنه يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوسل بالعباس.
0: لا.
1: لأنه بلا شك جاه النبي صلى الله عليه وسلم عند الله أعظم من جاه العباس وغيره، فلو كان هذا الحديث من باب التوسل بالجاه لكان الأجدر بأمير المؤمنين عمر أن يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم دون جاه العباس ابن عبد المطلب. والحاصل أن التوسل إلى الله تعالى بدعاء من يرجى فيهم أن ترجى فيهم إجابة الدعاء لصلاحه لا بأس به، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتوسلون إلى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وكذلك أيضا عمر توسل بدعاء العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. فلا بأس إذا رأيت رجلا صالحا حريا بالإجابة بكون طعامه وشرابه وملبسه ومسكنه حلالا، وكونه معروف بالعبادة والتقوى، لا بأس أن تسأل الله تعالى أن تسأله أن يسأل أن يدعو الله لك بما تحب، بشرط أن لا يحصل في ذلك غرور لهذا الشخص الذي طلب منه الدعاء، فإن حصل منه غرور بذلك فإنه لا يحل لك أن تقتله وتهلكه بهذا الطلب منه، لأن ذلك يضره. كما أنني أيضا أقول إن هذا جائز، ولكنني لا أحبذه، وأرى أن الإنسان يسأل الله تعالى بنفسه دون أن يجعل له واسطة بينه وبين الله، لأن ذلك أقوى في الرجاء وأقرب إلى الخشية. كما أني أيضا أرغب في أن الإنسان إذا طلب من أخيه الذي ترجى إجابة دعائه أن يدعو له، أن ينوي بذلك الإحسان إليه، أي إلى هذا الداعي، دون دفع حاجة هذا المدعو له، لأن ذلك إذا طلبه من أجل دفع حاجته صار كسؤال المال وشبهه المذموم، وأما إذا قصد بذلك نفع أخيه الداعي بالإحسان إليه، والإحسان إلى المسلم يثاب عليه المرء كما هو معروف، صار هذا أولى وأحسن.
0: هذا المرسل عبد الرحمن صالح الحربي بعث إلينا بهذه الرسالة يقول: ما حكم ذبيحة المجنون؟ حيث أنه في قريتنا مجنون، وفي أحد الليالي أحضر إلينا لحم بقر فقمنا بطهيه فأكلناه، فهل ذبحه حلال أم حرام؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا.
1: ذبح المجنون لا يحل أكل ما ذبحه.
0: لا،
1: أقول إن ذبح المجنون ليس بصحيح، وذلك لأن من شروط الزكاة قصد التذكية، والمجنون لا يصح منه القصد، كما أنه ربما يفوته التسمية، والتسمية شرط لحل الأكل لقول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، كما أنه ربما يفوته قطع ما يجب قطعه عند الزكاة وهما الودجان، فإن الودجين وهما العرقان الغليظان اللذان يبرز منهما الدم لا بد من قطعهما في الزكاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، وإنهر الدم لا يحصل إلا بقطع هذين الودجين، لأنه وإن حصل دم بعدم قطعهما لكن إنهار الدم الذي يكون كالنهر لا يكون إلا بقطع هذين الودجين. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن شريطة الشيطان، وهي التي تذبح ولا تفرى أوداجها. فالمهم أنه أن المجنون ذكاته فقد منها قطعا قصد التذكية، وفقد من ويخشى أن لا يسمي الله عليها وأن لا يقطع ما يجب قطعه في التذكية، وكل هذه من أسباب المنع من أكل ما ذبح. وقد نص أهل العلم على أنه من شروط صحة الزكاة أن يكون المذكي عاقلا.
0: هذه الرسالة جاءتنا من شخص لم يذكر اسمه، لكن يقول: ما هي العبارة الصحيحة مما يأتي: اللهم أعوذ بك من علم لا ينفع؟ والثاني يقول: ناقل الكفر ليس بكافر. هو الحقيقة الذي فهمت من سؤال اللهم أعوذ بك من علم لا ينفع، التعوذ من العلم هل يجوز أم لا؟
1: هذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع،
0: نعم،
1: علم مقيد بهذا،
0: نعم،
1: أن لا يكون نافعا، وذلك لأن العلم إما نافع وإما ضار، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك.
0: نعم.
1: فالعلم بالشريعة لا يمكن أن يخرج عنه أحد هذين الأمرين: إما نافع لصاحبه إذا عمل به عملا وتعليما ودعوة، وإما ضار له إذا لم يقم بواحد من هذه الأمور الثلاثة. فقولك أعوذ بك من علم لا ينفع هو كقولك اللهم إني أعوذ بك من علم يضر.
0: أيضا يقول: ناقل الكفر ليس بكافر، هل هذا صحيح أم لا؟
1: هو إن قصد أنه حديث فليس بحديث، وإن قصد أنه كلام لأهل العلم فهذا صحيح، أن ناقل الكفر ليس بكافر، بمعنى أن الإنسان الذي يحكي قول الكفار لا يكفر.
0: لا،
1: وهذا أمر معلوم لأهل العلم، وحسب وبحسب النظر أيضا، فإنك إذا قلت قال فلان إن الله ثالث ثلاثة أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يعد ذلك كفرا منك.
0: لا،
1: لأنك إنما تحكي قول غيرك.
0: لا، أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم، وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا لفضيلة الشيخ محمد، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أنه متزوج وله امرأة حامل وأرادت أن تذهب إلى أهلها، فقلت لها إن ذهبت فأنت مطلقة وذهبت، أرجو إفادتي ما العمل علما أنها حامل.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا قبل الإجابة على سؤالك، ننصحك والمستمعين بعدم التسرع في إطلاق مثل هذه العبارة.

0: أو ليصمت. أما بالنسبة للجواب على سؤاله فإننا نقول إذا قال الرجل لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق، إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، إن خرجت إلى السوق فأنت طالق، إن كلمت فلانا فأنت طالق، فلا يخلو من حالين، إحداهما أن يريد بهذا الطلاق، أي أنه متى فعلت ما علق الطلاق عليه فقد طابت نفسه منها،
1: لا
0: فهو كاره لها حينئذ غير كاره لطلاقها، فإنه في هذه الحال إذا فعلت ما علق الطلاق عليه وقع الطلاق، لأنه مريد للطلاق، فهو يقول إنها إذا فعلت ذلك فقد طابت نفسي منها، لا حاجة لا رغبة لي فيها. الحالة الثانية أن يقصد بقوله أنت طالق إن فعلت كذا أو إن فعلت كذا فأنت طالق، يقصد بذلك التأكيد عليها بعدم الفعل، وهو لا يريد أن يطلقها حتى وإن فعلت ذلك، فهو يحبها ولكنه يكره ما يخاف أن تفعله، فأكد ذلك بقوله أنت طالق إن فعلته. ففي هذه الحال اختلف العلماء هل يقع الطلاق أو يجعل هذا في حكم اليمين، والصواب أن هذا في حكم اليمين، وأنه إذا فعلت المرأة ما علق الطلاق عليه فإنها لا تطلق بذلك، ولكن يجب عليه أن يكفر كفارة يمين، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام 3 أيام. وقول السائل مع العلم بأنها حامل، يظهر لي أنه أراد بهذه الملاحظة ما يظنه بعض العوام من أن طلاق الحامل لا يقع، والحقيقة أن طلاق الحامل يقع كغيرها، بل هو أوسع أنواع الطلاق في المدخول بها، لأن طلاق غير الحامل يشترط فيه أن يكون في طهر لم يجامعها فيه، وأما طلاق الحامل فإنه يقع ويجوز ولو كان قد جامعها جماعا لم تغتسل منه، بمعنى أنه يجوز أن يطلق زوجته الحامل ولو كان قد جامعها، لأن عدتها معلومة من حين الطلاق، فهي داخلة في عموم قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، وقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والمهم أن طلاق الحامل واقع كطلاق غير الحامل خلافا لما يظنه بعض العامة. نعم.
1: أيضا لديه سؤال آخر يقول فيه ما هو أو ما حكم صلاة الظهر بالنسبة ليوم الجمعة؟ إذا صليت الجمعة فهل تسقط الفريضة أم تصلى؟ وهل تصلى السنة القبلية والبعدية؟ ما الحكم في ذلك؟ أرجو إرشادي والشكر لفضيلتكم ولكم خالص شكري.
0: إذا صلى الإنسان الجمعة فإن الجمعة هذه هي فريضة الوقت، أي فريضة وقت الظهر، وعلى هذا فلا يصلي الظهر، وصلاة الظهر بعد صلاة الجمعة من البدع التي لم تأتي في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي يجب النهي عنها، حتى ولو تعددت الجمعة فإنه ليس من المشروع أن يصلي الإنسان صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة، بل هي بدعة منكرة، لأن الله تعالى لم يوجب على المرء في الوقت الواحد سوى صلاة واحدة وهي الجمعة وقد أتى بها. وأما تعليل من علل ذلك بأن تعدد الجمعة لا يجوز، وأنه إذا تعددت فالجمعة لأسبق المساجد، وهنا الأسبق مجهول فيؤدي حينئذ

0: إلى بطلان الجمعة كلها وإقامة الظهر بعدها، فنقول لهؤلاء: من أين لكم هذا الدليل أو هذا التعليل؟ وهل بني على أساس من السنة أو على صحيح من النظر؟ لا، بل نقول إن الجمعة إذا تعددت لحاجة فكل الجمعة صحيح، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا وأهل هذا البلد إذا تباعدت جهات البلد أو ضاقت المساجد وتعددت الجمع بحسب الحاجة هم قد اتقوا الله ما استطاعوا، ومن اتقى الله ما استطاع فقد أتى بما وجب عليه، فكيف يقال إن عمله فاسد وأنه يجب أن يأتي، وإنه يجب أن يأتي ببدله وهي صلاة الظهر بدلا عن الجمعة. وأما إذا أقيمت الجمعة في أمكنة متعددة بدون حاجة فلا شك أن هذا خلاف السنة وخلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون، وهو حرام عند أكثر أهل العلم. ولكن مع هذا لا نقول إن العبادة لا تصح، لأن المسؤولية هنا ليست على العامة، وإنما المسؤولية على ولاة الأمور الذين أذنوا بتعدد الجمعة بدون حاجة. ومن ثم نقول: يجب على ولاة الأمور القائمين بشؤون المساجد أن لا يأذنوا في تعدد الجمعة إلا إذا دعت الحاجة لذلك. وهذا لأن للشارع نظرا كبيرا في اجتماع الناس على العبادات لتحصل الإلفة والمودة وتعليم الجاهل، وهذه المجتمعات كزيارات يقوم بها بعض الناس لبعض في مكان واحد، والاجتماعات إما أسبوعية أو حولية أو يومية كما هو معروف. فالاجتماعات اليومية تكون في الأحياء في مساجد كل حي، لأن الشارع لو أوجبها على الناس أن يجتمعوا كل يوم 5 مرات في مكان واحد لكان في ذلك مشقة عليهم، فلهذا خفف عنهم وجعلت اجتماعاتهم في مساجدهم كل حي في مسجده. هذا الاجتماع اليومي. الاجتماع الأسبوعي هو يوم الجمعة، فإن الناس يجتمعون كل أسبوع، ولهذا كانت السنة تقتضي أن يكونوا في مسجد واحد لا يتعدد، لأن هذا الاجتماع الأسبوعي لا يضرهم إذا قاموا به ولا يشق عليهم، وفيه مصلحة كبيرة، يجتمع الناس على إمام واحد وعلى خطيب واحد يوجههم توجيها واحدا فينصرفون وهم على عظة واحدة وصلاة واحدة. وأما الاجتماع الحولي فمثل صلاة الأعياد، فإنها اجتماع حولي وهي أيضا لجميع البلد، ولهذا لا يجوز أن تتعدد مساجد الأعياد إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك كمساجد الجمعة. والحاصل في الجواب أن نقول: من صلى الجمعة فإنه لا يصلي الظهر لا وجوبا ولا استحبابا، لأنه أدى ما وجب عليه في هذا الوقت وهي صلاة الجمعة.
1: يقول أيضا: هل تصلى السنة القبلية والبعدية؟ فما الحكم في ذلك؟ أرجو إرشادي والشكر.
0: صلاة الجمعة ليس لها سنة قبلها، ولكن المشروع لمن جاء إلى المسجد أن يصلي إلى حضور الإمام، وقد ثبت في السنة الحث على التبكير إلى صلاة الجمعة، وأن من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. وهؤلاء الذين يأتون إلى الجمعة ينبغي لهم أن يشتغلوا بالصلاة والذكر وقراءة القرآن وغير ذلك مما يقرب إلى الله عز وجل. وأما السنة بعدها فإنه ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته ركعتين بعد صلاة الجمعة، فهذه هي السنة بعدها أن يصلي ركعتين في بيته، وإن صلى أربعا في مكانه في المسجد فهو خير أيضا.
1: من العراق ومن كركوك وردتنا هذه الرسالة من المرسلة باميم عين، تقول أني فتاة في 29 من العمر، زرت مكة المكرمة في شهر رمضان بنية العمرة، ولكن بعد يوم من بقائي في مكة المكرمة مرضت ولم نستطع أن نكمل شعائر العمرة، فقد قمنا بطواف حول الكعبة 7 مرات والصفا والمروة، ولم نستطع أن نذهب إلى المدينة لزيارة مرقد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب هذا المرض، ورجعت إلى البلد، وأنني الآن حزينة ومؤلمة بسبب رجوعنا قبل المدة، وهل هذه الزيارة يعتبر لنا عمرة؟
0: هذا العمل الذي قامت به هذه المرأة طواف وسعي، بقي عليها أن تقصر من شعر رأسها، وإذا فعلت الثلاثة الإحرام وهو معلوم من كلامها الطواف والسعي والتقصير فقد أتت بالعمرة كاملة. وأما زيارة المدينة فإنها ليست من مكملات العمرة ولا علاقة لها بالعمرة، وإنما زيارة المسجد النبوي سنة مستقلة يفعلها الإنسان متى تيسر له ذلك، فعمرتها الآن باق عليها حسب سؤالها، باق عليها التقصير لأنها لم تقصر.
1: نعم.
0: والتقصير ليس له وقت، فلو قصرت الآن فقد تمت عمرتها، وقد بقي عليها أيضا طواف الوداع، إن كانت لم تمشي أو لم تسافر منذ سعت فورا، فأما إذا كانت قد سافرت فور انتهاء السعي فإنه لا وداع عليها، لأن الصحيح أن العمرة يجب فيها طواف الوداع لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، ولأن العمرة كالحج إلا فيما ثبت الخلاف فيه بينهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنع في عمرتك كما أنت صانع في حجك أو كما تصنع في حجك، فالعمرة حج أصغر، كل ما يجب في الحج يجب فيها إلا ما قام الدليل على استثنائه كالوقوف والرمي والمبيت.
1: نعم.
0: وعلى هذا فنقول لها إن كنت رجعت منذ سعيت فإن هذا فليس عليك وداع، لأنك في الحقيقة صار طوافك الذي سعيت بعده آخر عهدك البيت، وإن كنت بقيت في مكة فإنك قد أخللت بطواف الوداع.
1: ثم في قولها فضيلة الشيخ ولم أزر مرقد النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم، كنت أريد أن أقول هذا لكن سبقت. قولها لم أزر مرقد النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرها أنها تريد بسفرها إلى المدينة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وشد الرحل لزيارة القبور أيا كانت هذه القبور لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، والمقصود بهذا أنه لا تشد الرحال إلى أي مكان في الأرض لقصد العبادة بهذا الشد.
1: نعم.
0: لأن الأمكنة التي تخصص بشد الرحال هي المساجد 3 فقط، وما عداها من الأمكنة لا تشد إليه الرحال، فقبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إليه، وإنما تشد الرحال إلى مسجده، فإذا شدت الرحلة إلى مسجده وسافرت إلى مسجده وأتت المسجد هناك فإن الرجال يسن لهم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأما النساء فلا يسن لهن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: هذه الرسالة وردتنا من مود السبيعي من جدة المملكة العربية السعودية،
2: يقول ما هو وجه المقارنة بين الأحاديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام. والحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الحديث الأخرى من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة وحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. نريد الجمع بينهما.
0: الحمد لله رب العالمين، وبعد، فإن من المهم لطالب العلم خاصة أن يعرف الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض ليتمرن على الجمع بين الأدلة ويتبين له عدم المعارضة، لأن شريعة الله لا تتعارض وكلام الله تبارك وتعالى وما صح عن رسوله لا يتعارض أيضا. وما ذكره السائل من الأحاديث الأربعة التي قد يظهر منها التعارض فيما بينها، فإن الجمع بينها ولله الحمد ممكن متيسر، وذلك أن نحمل الحديثين الأخيرين من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة إن صح، فإن بعض أهل العلم ضعفه وقال لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مرسل، فإن هذا العموم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة يخصص بحديث الفاتحة.
2: نعم.
0: من لم يقرأ لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، فيكون قراءة الإمام فيما عدا سورة الفاتحة له قراءة. وكذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ فأنصتوا يحمل على ما عدا الفاتحة، فيقال إذا قرأ في غير الفاتحة وأنت قد قرأتها فأنصت له ولا تقرأ معه، لأن قراءة الإمام قراءة لك. هذا هو الجمع بين الحديثين.
2: نعم.
0: والأخذ بالحديثين الأولين وهو لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن وكل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، الأخذ بهما أحوط، لأن القارئ يكون قد أدى صلاته بيقين دون شك إذا قرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ. وفي السنن من حديث عبادة بن الصامت أن رسول صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الصبح فلما انصرف قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها.
2: نعم.
0: هذه
2: الرسالة وردتنا من بلاد بني مالك بجيلة، المركز الفرعي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعث بها المرسل يقول ابنكم البار هلال سراج المالكي، يقول في رسالته سؤالي هو أن هناك أهل قرية من إحدى قرى بني مالك الحجاز بمنطقة بجيلة، وأهل تلك القرية عندهم عادة دون غيرهم من أهل القرى والقبائل، وهي أنهم عقب انتهائهم من صلاة المشهد في كل يوم عيد سواء كان عيد الأضحى أو عيد الفطر يذهبون إلى زيارة قبور أهليهم ومن في تلك المقبرة من أموات المسلمين، وذلك من أجل السلام عليهم، وفي أثناء الطريق يتضرعون إلى الله ويدعون، ومن جملة تضرعهم ودعائهم قولهم الله الله ألا يا الله عبدا ضعيفا يطلب الغفران، إلى أن يقولون أربع تكابير وهم واقفون، ولكنهم لم يشدوا رحال. وعند مشاهدتهم المقبرة وعلى بعد حوالي 80 متر تقريبا يرفعون أصواتهم تحت تذلل وخشوع بقول لا إله إلا الله، ثم يتقدم أحد القراء وهم واقفون ثم يسلم على الميتين بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم السلام عليكم إلى آخر الدعاء، لا نريد الإطالة بذكره. يقول نريد أن تذكروا لنا حكم هذه الزيارة وحكم ما يقال فيها وما يفعل.
0: نقول زيارة القبور مستحبة للرجال كل وقت،
2: لا،
0: ليلا ونهارا في أيام الأعياد وفي غيرها،
3: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وفيها فائدتان عظيمتان، إحداهما تذكر الآخرة، والثانية الدعاء لهؤلاء الأموات من المؤمنين والمسلمين. وإذا كانت من العبادات فإنه يجب على المؤمن أن يكون فيها متبعا لا مبتدعا،
2: لا
3: متبعا في هيئتها وفي زمنها. وهذا الزمن الذي خصصه هؤلاء وهو ما بعد صلاة العيدين يخرجون إلى المقبرة، هذا الزمن ليس واردا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرد أنه صلى الله عليه وسلم يخص المقبرة بزيارة بعد صلاة العيد.
2: نعم.
3: وعلى هذا فتخصيصها بهذا اليوم أو الذهاب إلى المقبرة في هذا اليوم يعتبر من البدع التي لا يجوز للمرء أن يتقيد بها، وإن كان الأصل أن الزيارة مشروعة، لكن تخصيصها في هذا اليوم وبما بعد الصلاة هو من البدع.
2: نعم.
3: هذا واحدة، فهي بدعة زمنية. كذلك أيضا الصيغة التي يؤدون بها هذه الزيارة بكونهم يذهبون مجتمعين ويقولون هذا الدعاء إذا أقبلوا على المقبرة وهذا الذكر ثم يتقدم القارئ فيقرأ، هذا أيضا من البدعة في صيغة الدعاء وفي كيفية الزيارة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه يذهب هو وأصحابه مجتمعين، ولا أنهم يعملون كما يعمل هؤلاء من الدعاء بهذه الدعوات في مكانها معين وحين إقبالهم إلى المقبرة. فالواجب على هؤلاء الإخوان أن ينتهوا عن هذا، وأن يتوبوا إلى الله، وأن يزوروا المقبرة كلما سنحت لهم الفرصة واشتدت بهم الغفلة عن الآخرة، حتى يتذكروا بها ما يصيرون إليه كما صار إليه هؤلاء الأموات الذين كانوا من قبل أحياء على ظهر الأرض.
2: لا.
3: وأن يكونوا متبعين للرسول صلى الله عليه وسلم في جميع عباداتهم، لأننا لو قلنا إن كل من استحسن شيئا تقرب به إلى الله أصبح الدين غير منضبط، وأصبح لكل قوم دين، لأن هؤلاء يستحسنون كذا فيدينون لله به، وهؤلاء يستحسنون كذا فيدينون لله به، وحينئذ تتفرق الأمة شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. والواجب الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويسعنا ما يسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
2: سؤاله الثاني يقول فيه: هو أني أشعر بمرض حساسية في خشمي وأستعمل لها علاج بخاخ للأنف، وإذا لم أستعمله يكون فيه مشقة علي عظيمة من ضيق النفس، ولا أستطيع الصبر عن العلاج أكثر من 3 ساعات، وإن لم أستعمله فإنه يضيق نفسي نهائيا. والمشكلة العويصة هي إقبال شهر رمضان، حيث أنني أستعمله وأخشى أن يجرح صيامي، وإن تركته ما أستطيع، علما أني كنت في بعض الأيام من رمضان أستعمله، ولكن في أني كثير الحرص من وصوله إلى حلقي، فما حكم ذلك وما حكم استعماله، وفقكم الله لما في الخير.
3: نسأل الله لك الشفاء والعافية. والجواب على سؤالك أن هذا البخاخ الذي تستعمله ما هو إلا شيء يشبه الغاز، بكونه يتبخر ولا يصل منه شيء إلى المعدة، وحينئذ فنقول لا بأس أن تستعمل هذا البخاخ وأنت صائم، ولا تفطر بذلك، لأنه كما قلنا لا يصل إلى المعدة منه أجزاء، لأنه شيء يتطاير ويتبخر ويزول، ولا يصل منه جرم إلى المعدة حتى نقول إن هذا مما يوجب فطر.
2: لا.
3: فيجوز لك أن تستعمله وأنت صائم.
2: هذه الرسالة سبق أن أجبنا على سؤال منها، وبقية الأسئلة التي وردتنا من المستمع عين خاميم من بلاد بني عمرو قرية بران، يقول فيها: فيه مدرس يقول الذي يستمع القرآن الكريم من الراديو حرام، فقلت قال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فقال ما دام أنت تعرف اقرأ في المصحف مع من هو الحق وفقكم الله.
3: الاستماع إلى القراءة المسجلة لا شك أنه استماع إلى صوت محكي،
2: نعم،
3: ومثبت على هذا الشريط، وهو أمر لا يعارض الآية الكريمة إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فالاستماع إليه لا بأس به، بل قد يكون مستحبا إذا كان الإنسان لا يحسن القراءة بنفسه ويحب أن يستمع إلى هذا من إلى القرآن من هذا المسجل،
2: نعم،
3: فيكون مأمورا به. فالصواب معك في أنه لا بأس بالاستماع إلى القراءة من المسجل،
2: نعم،
3: لأن هذه من الوسائل التي أنعم الله بها علينا الآن، حيث نحفظ كتاب الله بكتابته بالأحرف وبتسجيله بالصوت،
2: نعم،
3: ولكن ليعلم أن ما يقال في التسجيل ليس كما يقوله الشخص بنفسه، لا سيما إذا كانت العبادة مقصودة من الفاعل. أقول هذا لئلا يظن ظان أننا لو ركبنا مسجلا على مكبر الصوت في المنارة عند الأذان وسمع منه الأذان من هذا المسجل، فإن هذا لا يجزئ عن الأذان من الإنسان نفسه،
2: لا،
3: لأن الأذان عبادة يجب أن يفعله الفاعل بنفسه بخلاف الشيء المسجل، فإنه حكاية صوت الفاعل أو القارئ أو المسجل، فليس هو فعله. ولهذا قد نفتح المسجل فيحكي لنا صوت إنسان ميت، فإذا لم يكن هو فعله وكان الأذان مشروعا من الفاعل فإنه لا يجزئ الأذان بمكبر الصوت عن أذان البشر نفسه.
2: نعم. سؤاله الثاني يقول إن أهالي قبيلتنا بأجمع يجمعون الزكاة ويعطونها الفقيه، فيقولون من صام يجب أن يعطيها الفقيه وهي زكاة البدن، هل هم على حق؟
3: الفقيه ولا الفقير؟
2: لا، الفقيه قاضي البلد. أفتونا مأجورين.
3: إذا كان هذا الفقيه أمينا يعطيها الفقراء المستحقين لها فلا بأس أن يدفع الناس زكاتهم إليه، ولكن يكون الدفع قبل العيد بيوم أو يومين، ويكون إيصاله هو إلى الفقراء قبل صلاة العيد. أما إذا كان الفقيه يأخذها لنفسه بحجة أنه فقيه وهو غني عنها فإنه لا يجوز إعطاؤه إياها، وهو أيضا لا يحل له أن يأخذها وهو غير أهل لها.
2: نعم. أصادف في هذه الأيام أن أصوم يوم الجمعة، وبعض الناس يقولون بأن صوم يوم الجمعة مكروه لأنه يوم عيد للمسلمين، أرجو من فضيلتكم بيان حكم ذلك، ولكم مني جزيل الشكر.
3: الحمد لله رب العالمين، ما قاله هؤلاء لك من أن صوم يوم الجمعة مكروه هو صحيح، لكن ليس على إطلاقه، فصوم يوم الجمعة مكروه لمن قصده وأفردها بالصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام.
2: لا.
3: وأما إذا صام الإنسان يوم الجمعة من أجل أنه صادف صوما كان يعتاده فإنه لا حرج عليه في ذلك، وكذلك إذا صام يوما قبله أو يوما بعده فلا حرج عليه في ذلك ولا كراهة.
2: لا.
3: مثال الأول، إذا كان من عادة الإنسان أن يصوم يوم عرفة فصادف يوم عرفة يوم الجمعة فإنه لا حرج عليه أن يصوم يوم الجمعة ويقتصر عليه، لأنه إنما أفرد هذا اليوم
4: لا من أجل أنه يوم الجمعة ولكن من أجل أنه يوم عرفة. وكذلك لو صادف هذا اليوم يوم عاشوراء واقتصر عليه فإنه لا حرج عليه في ذلك، وإن كان الأفضل في يوم عاشوراء أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وكذلك أيضا لو صام يوم الجمعة لا من أجل سبب خارج عن كونه يوم جمعة، فإننا نقول له إن كنت تريد أن تصوم يوم السبت فاستمر في صيامك، وإن كنت لا تريد أن تصوم يوم السبت ولم تصوم يوم الخميس فأفطر كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أما فعلك أنت من كونك تصومين هذه الأيام التي ذكرت وتصادف يوم الجمعة فإنه لا حرج عليك أبدا ولم تفعلي مكروها. نعم.
2: سؤالها الثاني تقول: نسمع بأنه يستحب بعد صلاة المغرب صلاة 6 ركعات أو أكثر، وهي تسمى صلاة الأوابين، فهل هذه الصلاة ذكرت فيها أحاديث نبوية؟ وهل أداوم على صلاة هذه الركعات؟ وإذا كانت هذه الصلاة غير مسنونة أو لم تذكر فيها أحاديث، فهل يستحب أن أصلي نفل مطلق؟ أم ماذا أفيدونا يا أصحاب الفضيلة؟
4: المغرب لها سنة راتبة بعدها وهي ركعتان، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بعدها ركعتين. وأما 6 ركعات التي تسمى صلاة الأوابين فلا أعلم لها أصلا.
2: لا.
4: وأما التنفل المطلق فيما بين المغرب والعشاء فإنه لا حرج عليك في هذا، لأن جميع الأوقات التي ليست بوقت نهي كلها يشرع فيها الصلاة نفلا مطلقا.
2: نعم.
4: فإن الصلاة خير موضوع والإكثار منها مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى، وقد مدح الله تعالى الذين هم على صلاتهم دائمون. فأنت إذا تنفلت فيما بين المغرب والعشاء نفلا مطلقا ولو كثر عدده فلا حرج عليك في هذا.
2: نعم. سؤالها الثالث تقول: إني امرأة أغتسل من أسفل السرة إلى الرجل ثم أتوضأ، أفعل ذلك في كل صلاة، وبعض الناس يقولون لي بأن هذا من الوسوسة، وهل الغسل يجزئ عن الوضوء؟
4: هذا الذي تفعلين من غسل أسفل البدن لا أصل له، والمرأة إذا كان عليها غسل من جنابة أو حيض أو نفاس وجب عليها أن تغسل جميع بدنها.
2: نعم.
4: كالرجل إذا وجب عليه غسل من الجنابة فإنه يجب عليه أن يغسل جميع بدنه. وأما ما عدا ما يوجب الغسل فإن عملك هذا غير مشروع، بل المرأة إذا قضت الحاجة من بول أو غائط تغسل ما أصابته النجاسة فقط دون ما سواه ثم تتوضأ للصلاة. وأما هذا العمل الذي تعملينه فلا شك أنه من الوسواس ومن الإسراف ومجاوزة الحدود.
2: لا.
4: فعليك أن تستغفر الله وأن تمتنعي عنه.
2: لا. لا. أيضا شق السؤال تقول: هل الغسل يجزئ عن الوضوء؟
4: الغسل المشروع كغسل الجنابة يجزئ عن الوضوء، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم يذكر وضوءا. فالجنابة إذا اغتسل الإنسان عنها أجزأته عن الوضوء وجاز أن يصلي وإن لم يتوضأ.
2: لا.
4: وأما إذا كان الغسل غير مشروع كالغسل للتبرد ونحوه فإنه لا يجزئ عن الوضوء لأنه ليس بعبادة. نعم.
2: سؤالها الرابع تقول: أريد أن أعرف حكم السعي يعني بين الصفا والمروة، هل يعتبر السعي من الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط أم شوطين؟ أفيدونا وفقكم الله، وقد كنا نعمل الذهاب من الصفا إلى المروة والعكس شوطا واحدا ونحن نجهل ذلك، وفقكم الله.
4: أما عملكم هذا فهو خلاف المشروع، لكن نظرا لجهلكم يجزئكم، ويكون السعي المشروع الذي تثابون عليه هو 7 أشواط الأولى فقط التي هي في حسابكم 3.5 أشواط.
1: نعم.
4: والسعي بين الصفا والمروة من الصفا إلى المروة الشوط، والرجوع من المروة إلى الصفا هو الشوط الثاني، وهكذا حتى تتم 7 أشواط ويكون الانتهاء بالمروة لا بالصفا. وهذا هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع المسلمون عليه، ولم يقل أحد بخلافه إلا قولا يكون وهما من قائله.
1: نعم.
4: نعم.
1: أيضا لديها سؤال خامس، تقول: ما حكم من صلى العشاء 3 ركعات ثم سلم ثم تكلم قليلا أو مشى قليلا ثم تذكر بأنه صلى 3 ركعات، فهل يعيد الصلاة أم يرجع ويواصل الصلاة ثم يسجد سجود السهو؟
4: الواجب عليه أن لا يعيد الصلاة من أولها، بل الواجب أن يكمل الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عمران بن الحصين، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 3 ركعات ثم قام إلى بيته، فخرج رجل فقال: يا رسول الله، وأخبره، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ما بقي. فإذا حصل هذا فالواجب على المرء أن يكمل صلاته ثم يسلم ثم يسجد 2 سجدتين للسهو ثم يسلم.
1: لا.
4: كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم،
1: اللهم صل،
4: وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي.
1: هذه رسالة وردتنا من المستمعة المرسلة ميم عين جيم من الرياض، تقول فيها: هل قص الشعر من الأمام ومن الخلف حرام؟ وهل ورد أدلة تؤيد ذلك؟
4: نقول: المشروع أن المرأة تبقي رأسها على ما كان عليه ولا تخرج عن عادة أهل بلدها، وقد ذكر فقهاء الحنابلة رحمهم الله أنه يكره للمرأة قص رأسها إلا في حج أو عمرة، وحرمه بعض فقهاء الحنابلة، حرموا قص المرأة شعر رأسها.
1: لا.
4: ولكن ليس في المسألة ما يدل على الكراهة أو على التحريم، بل الأصل عدم ذلك، فيجوز للمرأة أن تأخذ من شعر رأسها من القدام أو من الخلف على وجه لا تصل به إلى حد التشبه برأس الرجل، لأن الأصل الإباحة. لكن مع ذلك أنا أكره للمرأة أن تفعل هذا الشيء، لأن نظر المرأة وتطلبها لما يجد من العادات المتلقات عن غير بلادها، هذا مما يفتح لها باب النظر إلى العادات المستوردة، وربما تقع في عادات محرمة وهي لا تشعر. فكل العادات الواردة إلى بلادنا في المظهر والملبس والمسكن، إذا لم تكن من الأمور المحمودة التي دل الشرع على طلبها، فإن الأولى البعد عنها وتجنبها، نظرا إلى أن النفوس تتطلب المزيد من تقليد الغير، لا سيما إذا شعر الإنسان بالنقص في نفسه وبكمال غيره.
1: لا.
4: فإنه حينئذ يقلد غيره، وربما يقع في شرك التقليد الآثم الذي لا تبيحه شريعته. دعنا من العادات، ونحن في الحقيقة عندنا أشياء نتمسك بها يسميها بعضنا عادات وتقاليد، ونحن ننكر عليهم هذه التسمية ونقول: لقد ضللتم وما أنتم بالمهتدين، فإن من عاداتنا ما هو من الأمور المشروعة التي لا تتحكم فيها العادات والتقاليد.
1: نعم.
4: كمثل الحجاب مثلا، فلا يصح أن نسمي احتجاب المرأة عادة أو تقليدا، وإذا سمينا ذلك عادة أو تقليدا فهو جناية على الشريعة، لأننا حولنا الشريعة إلى عادات وتقاليد.
2: نعم.
4: بل هي من الأمور الشرعية التي لا تتحكم فيها الأعراف ولا العادات ولا التقاليد.
2: نعم.
4: والتي يلزم المسلم أيا كان وفي أي مكان يلزمه أن يلتزم بها وجوبا فيما يجب واستحبابا فيما يستحب.
2: نعم. سؤال الأخت من الرياض الثاني تقول فيه: هل الوقوف للمدرسة لا يجوز؟ وإذا كان لا يجوز فماذا نفعل إذا كان هذا يضايق المدرسة، حيث كانت عندنا طالبة فلم تقف للمدرسة، فسألتها لماذا لم تقفي كبقية الطالبات، فأخبرتها أن ذلك غير جائز، فحصلت بينهما مناقشة، فأرادت المدرسة إبعاد تلك الطالبة لمدة يومين، ونحن لا نريد أن نفصل، فماذا نفعل وفقكم الله؟
4: إلزام الطالبات أو الطلبة بالقيام المدرس أو المدرسة هذا من الأمور المنكرة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار.
2: نعم.
4: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق عند الله جاها وعند المؤمنين كان يكره أن يقوم الناس له ولا يحب ذلك، فحسبنا أن نكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمله هذا، وأن نكره ما كرهه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن نكره أن يقوم لنا الناس، فكيف أن يليق بنا أن نلزم الناس بالقيام لنا؟
2: نعم.
4: ولهذا ينبغي للمدراء، مدراء المدارس من رجال ونساء، أن يمنع المدرسات أو المدرسين من عمل مثل هذه الأمور.
2: نعم.
4: ثم على من فوقهم من الوزارة أو الرئاسة أن تلاحظ ذلك وأن تعمم بالمنع منه، لأن هذا كما أنه خلاف المشروع ففيه نوع من الاستعباد للطلبة والطالبات.
2: نعم.
4: والإذلال لهم، وكفى بالطالب وقارا وكفى به أدبا أن يكون منتبها للمدرس، متابعا له فيما يقول، مناقشا له فيما يشكل عليه. وأما هذه الأمور الشكلية التي تخالف الشريعة فإنه لا يجوز لأحد أن يلزم بها.
2: لا.
4: فإن أنه ليس من الشرع أن يقوم الناس للمعلم إذا دخل، والرسول عليه الصلاة والسلام كان أصحابه لا يقومون له إذا دخل.
2: نعم. إذن نرجو من المسؤولين في وزارة المعارف ومن المسؤولين في الرئاسة العامة لتعليم البنات أن يأخذوا توجيهكم ونصيحتكم هذه في عين الاعتبار، وأن يمنعوا قيام الطالبات والطلاب للقيام
4: بالزامهم بذلك.
2: نعم. ثالثا تقول المرسلة من الرياض: هل صحيح أن من تظهر ساعديها من النساء وهي في البيت يوم القيامة تحترق ساعداها، مع العلم أننا قد فصلنا ملابسنا بعضها إلى الأكمام أو بعض الأكمام إلى المرفقين؟ نرجو توضيح الحكم في ذلك.
4: أما هذا الجزاء وهو أن الساعدين تحترقان يوم القيامة فلا أصل لهم، وأما الحكم في إظهار الساعدين لغير ذوي المحارم والزوج فإن هذا محرم، لا يجوز أن تخرج المرأة ذراعيها لغير زوجها ومحارمها.
2: لا.
4: وإن كان بعض أهل العلم يخالف في هذا ويقول ما جرت العادة به في هذا الأمر فلا بأس أن تخرجه المرأة، ولكن في هذا نظرا، لأننا لو اتبعنا الأعراف في مثل هذه المسألة لكنا نخضع لأعراف الأوروبيين وغيرهم من الذين تتكشف نساؤهم بحجة أن هذا من العرف الذي لا تستقبحه النفوس ولا تراه عورة. فعلى المرأة أن تحتشم وأن تحتجب ما استطاعت وأن تستر ذراعيها إلا إذا كان البيت ليس فيه إلا زوجها ومحارمها، فهذا لا بأس بإخراج الذراعي.
5: نعم. هي في الحقيقة تعللت بحجة لكن أو بعلة ما أدري مدى صحة هذه العلة.
4: نعم.
5: لأنها تقول لأننا نفصل أو نخيط ملابسنا ونجعل أكمامها إلى المرفقين، وهذه هي العلة في جعلها.
4: لا بأس تبقى هذه الثياب المخيطة على هذا الوضع.
5: نعم.
4: وتلبس للزوج والمحارم، ويفصل ثياب جديدة إذا كان في البيت من ليس محرما لها.
5: نعم.
4: كأخي زوجها وما أشبهها.
5: إذا لا يجوز للمرأة أن تخرج بهذه الملابس للشارع؟
4: لا ما يجوز، ما في أشكال. هذا لا يجوز بلا شك.
5: أنا هذا أريد، ما أريد أن أصل إليه. لأنه كثير من النساء الآن يشاهدنا في الأسواق وأكمام ملابسهن إلى المرفقين أو أعلى من المرفقين.
4: لا هذا لا يجوز بلا شك. هذا حرام ولا يجوز، فيه فتنة عظيمة.
5: نعم. نرجو من المستمعات إن شاء الله أن يسمعنا هذا اللقاء وأن ينتبهنا إلى أمور دينهن وعاقبتهن يوم القيامة. أثابكم الله.
6: يقول في رسالته: لقد عرفنا مصير الرجال في الجنة أن لهم زوجات حور عين، ويقصد الرجال من المسلمين، ولكن ما مصير النساء في الجنة؟ ألهم أزواج أم لا؟
7: الحمد لله رب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى في نعيم أهل الجنة: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ويقول تعالى: وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. ومن المعلوم أن الزواج من أبلغ ما تشتهيه النفوس، فهو حاصل في الجنة لأهل الجنة ذكورا كانوا أم إناثا. فالمرأة يزوجها الله تبارك وتعالى بالجنة أو في الجنة يزوجها بزوجها الذي كان زوجا لها في الدنيا، كما قال الله تعالى: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وإذا كانت لها زوجان في الدنيا فإنها تخير بينهما يوم القيامة في الجنة، وإذا لم تتزوج في الدنيا فإن الله تعالى يزوجها ما تقر به عينها في الجنة. فالنعيم في الجنة ليس قاصرا على الذكور، وإنما هو للذكور وللإناث، ومن جملة النعيم الزواج. ولكن قد يقول قائل: إن الله تعالى ذكر الحور العين وهن زوجات ولم يذكر للنساء أزواجا، فنقول: إنما ذكر الزوجات للأزواج لأن الزوج هو الطالب وهو الراغب في المرأة، فلذلك ذكرت الأزواج للرجال في الجنة وسكت عن الأزواج للنساء. ولكن ليس معنى ذلك أنه ليس لهن أزواج، بل لهن أزواج من بني آدم.
6: لا. سؤاله الآخر يقول فيه: يقال أنه إذا قامت يوم القيامة فإن المسلمين الذين هم مؤدون للشريعة الإسلامية والمؤمنين بوجود الله ويوم القيامة وغير مؤدين لدين الإسلام ستأتيهم ريح فيموتون، إلا الكفار فهم يرون أهوال يوم القيامة والأشياء التي تحصل حين قيام الساعة، ما مدى صحة ذلك؟
7: ليس هذا بصحيح، بل إذا قامت الساعة فإن جميع الناس مسلمهم وكافرهم يشاهدون هذا اليوم العظيم وينالهم ما ينالهم من شدائده وهمومه وكروبه وغمومه، ولكن الله تعالى ييسره على المسلم كما قال الله تعالى: وكان يوما على الكافرين عسيرا. وقال تعالى: على الكافرين غير يسير. فاليوم عسير وشديد، وعسره وشدته على الجميع، ولكن هذا العسر والشدة ييسر على المؤمنين ويكون غير شاق عليهم بخلاف الكافرين.
6: أيضا لديه سؤال ثالث وأخير، يقول: ذهبنا أنا وأصدقائي للعمرة في رمضان، وكان يوم وصولنا إلى مكة يوم جمعة، قبل صلاة الظهر طفنا على الكعبة ثم جلسنا لكي نصلي الجمعة، وبعد ما بدأ يخطب الإمام وفي الخطبة كان بجنبي صديق لي، فتكلمت معه لكي أسأله عن بعض ما بقي لنا من مناسك العمرة، ولكن لم يرد علي فسكت ولم يكلمني، وبعدما رجعنا إلى مدينتنا عرفت أن الذي يتكلم والإمام يخطب لا جمعة له، هل علي أن أقضي الجمعة ظهرا؟ أفيدوني أفادكم الله وشكرا.
7: الفائدة في هذا أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم والإمام يخطب، ومن تكلم والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. والمراد بنفي جمعته أن يحرم من ثوابها وفضلها، وليس المراد أن لا تجزئ عنه، وعلى هذا فصلاتك الجمعة مجزية ولا يجب عليك إعادتها، بل لا يشرع لك إعادتها، لأن المقصود بنفي الجمعة نفي فضلها وثوابها. ومع هذا نقول لك أيها الأخ السائل، ما دمت جاهلا بهذا الأمر حينما تكلمت فإنه ليس عليك إثم ولا يفوتك هذا الفضل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. وعلى هذا فجمعتك تامة وقد نلت أجرها، لأنك حينما تكلمت مع أخيك كنت جاهلا بالتحريم.
6: هذه الرسالة وردتنا من الأردن من الأخت سين جيم، تقول في رسالتها أنها متزوجة وعندها 3 أولاد والحمد لله، وتقول أن عندها ضعف في الجسم، وعندما تحمل تمرض مرض شديد، وعندما تضع الطفل تفقد الوعي، هل لها أو يجوز لها أن تتناول حبوب منع الحمل وفقكم الله؟
7: حبوب منع الحمل هي فيما ذكر لنا ضارة على الرحم قد تسبب القرحة فيه، ثم إن محاولة منع الحمل في الأصل جائزة، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعزلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهوا عن ذلك، ولكن هي خلاف الأولى، لأن تكثير الأولاد أمر مشروع ومطلوب. ولكن مع هذا الضرر الذي أشارت إليه السائلة نقول إنه لا بأس أن تتناول هذه الحبوب إذا أذن بذلك زوجها، وإذا تحسنت حالها وصارت تتم بحال تشعر بأنه لا يصيبها هذا الأذى فإنها تمسك عنها.
6: أيضا لديها سؤال آخر، تقول: هل عندما تحيض المرأة يجوز أن تغتسل أو تغسل شعرها لأنها لا تحمل القذارة في هذه المدة؟
7: نعم، يجوز لها أن تتنظف بغسل جسمها وشعرها وغير ذلك.
6: هذه الرسالة وردتنا من ياسين محمد العبد الحليم، الجمهورية العراقية،
7: نعم،
6: محافظة نينوى ناحية الشورى، يقول في رسالته: هل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عندما يتثاءب يضع يده اليمنى أم يده اليسرى أم يضعهما معا على فمه الطاهر؟
7: لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده على فمه إذا تثاءب، وإنما ورد ذلك من قوله حيث أمر صلى الله عليه وسلم الرجل عند التثاؤب، يعني أو المرأة، أن يكظم، يعني يمنع فتح فمه ما استطاع، فإن لم يستطع فليضع يده على فمه، ويضع اليد اليمنى أو اليسرى، المهم أن لا يبقي فمه مفتوحا عند التثاؤب.
6: نعم. سؤاله الثاني يقول: هل أن ذبح الديك الأبيض حلال أم حرام في الإسلام؟ لأنه يقال إذا صاح الديك يسبح ويقول: اذكروا الله يا غافلين.
7: الديك الأبيض وغير الأبيض من البهائم التي أحلها الله عز وجل، فيجوز ذبحه ولا حرج فيه. وأما كونه يسبح عند أذانه أو عند صياحه فإن هذا يكون له ولغيره، فما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا يسبح بحمد الله، ولكن لا تفقهون تسبيحهم كما قال الله تبارك وتعالى. وصياح الديكة ينبغي لمن سمعه أن يسأل الله من فضله كما جاء به الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها رأت ملكا. فإذا سمعت صياح الديك الأبيض أو غيره فإن المشروع أن تسأل الله من فضله.
6: هذه الرسالة وردتنا ولم يذكر مرسلها اسمه، ما هو التهليل الذي يقال بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر؟
7: التهليل بل ذكر الله تعالى بعد الصلوات، قد أمر الله به في قوله فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وهذا الذكر الذي أمر الله به مجملا بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول إذا سلمت أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا أنفع ذا الجد منك الجد. وتسبح الله تعالى بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك أن تسبح الله وتحمده وتكبره 33، تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، وتقول تماما 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وسواء سبحتها مجموعة سبحان الله والحمد لله والله أكبر، أو سبحت وحده التسبيح وحده والتحميد وحده والتكبير وحده، فقلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى تكمل 33،
6: لا
7: الحمد لله الحمد لله الحمد لله حتى تكمل 33، الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى تكمل 33، وتختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كذلك يجوز أن تسبح وتحمد وتكبر 10 بدلا من 33،
6: لا
7: فتقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 10 مرات، الحمد لله الحمد لله الحمد لله 10 مرات، و الله أكبر الله أكبر الله أكبر 10 مرات، فهذه 30. أيضا هذا مما جاءت به السنة. ومما جاءت به السنة في هذا أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه 25 مرة، فيكون المجموع 100. فأي نوع من هذه الأنواع سبحت به فهو جائز، لأن القاعدة الشرعية أن العبادات الوارد أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة يجوز فعلها بل يسن فعلها على هذه الوجوه كلها، هذه مرة وهذه مرة، لأجل أن يأتي الإنسان بالسنة في جميع وجوهها. هذه الأذكار التي قلت عامة في الصلوات المغرب والفجر والظهر والعصر والعشاء. في المغرب يزاد وفي الفجر أيضا يزاد التهليل 10 مرات، وكذلك ربي أجلي من النار 7 مرات.
2: لا أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم، وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا لفضل الشيخ محمد، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: السؤال الأولى من المستمع علي إبراهيم علي من الجوف دومة الجندل، يقول لقد وقع علي طلاق لزوجتي بأن قلت لها إن خرجت من هذا الباب فأنت طالق ومحرمة علي مثل أمي وأختي، وللأسف فقد خرجت ولكن ليس من نفس الباب الذي أشرت إليه،
9: ولأنها قد أنجبت 3 أطفال فإني أسأل عن الحكم فيما قلت وماذا يجب علي لكي أسترجعها.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل الجواب على هذا السؤال أوجه النصيحة إلى الأخ السائل وإلى السامعين أيضا بأن لا يتلاعبوا بالألفاظ

0: يريد أن يحلف فليحلف بالله عز وجل، مع أن الزوج الحازم الذي يكون شخصية أمام زوجته وأمام أولاده لا يحتاج إلى مثل هذه الأمور، بل مجرد كلمة تدل على المنع يحصل بها الامتناع منهم. أما الرجل الذي يتضاءل أمام أهله حتى يأتي على أهوائهم ولو كانت مخالفة للحق فهذا عنده نقص في الحزم والرجولة، ولذلك ينبغي أن يكون الإنسان قويا من غير ضعف، لينا، ينبغي أن يكون قويا من غير عنف ولينا من غير ضعف، وأن يجعل كلمته بين أهله لها وزنها ولها قيمتها حتى يعيش فيهم عيشة حميدة. ولست أدعو في ذلك إلى أن يكفهر أمام أهله ويعبس ولا يريهم وجها طلقا، بل أدعو إلى ضد ذلك، إلى أن يكون معهم هينا لينا خيرا، ولكن يكون مع ذلك حازما جادا في أمره غير مغلوب عليه. أما الجواب على هذا السؤال فإن الرجل إذا قال لزوجته إن خرجت من هذا الباب فأنت طالق ومحرمة علي كأمي وأختي، فلا يخلو من حالين: إحداهما أن يريد بذلك مجرد منعها لا طلاقها ولا تحريمها، ولكنه نظرا لتأكد ذلك أو لتأكيد ذلك عنده أراد أن يقرن هذا المنع بهذه الصيغة، فإنه في هذه الحال يكون له حكم اليمين على القول الراجح من أقوال أهل العلم. فإذا خرجت من الباب فإنها لا تطلق، ولكن يجب عليه أن يكفر كفارة يمين. ولا فرق بين أن تخرج من الباب الذي عينه أو من الباب الآخر من أبواب البيت، لأن الظاهر من قوله أنه يريد أن لا تخرج من البيت، وليس يريد أن لا تخرج من هذا الباب المعين، إلا أن يكون في هذا الباب المعين شيء يقتضي تخصيصه بالحكم فيرجع إلى ذلك. الحال الثاني أن ينوي بقوله إن خرجت من هذا الباب فأنت طالق ومحرمة علي كأمي وأختي، أن يريد بذلك وقوع الطلاق ووقوع التحريم عند وجود الشرط، وحينئذ يكون شرطا له حكم الشروط الأخرى، فإذا وجد الشرط وجد المشروط. فإذا خرجت من هذا الباب أو من غيره من أبواب البيت فإنها تكون طالقا ويكون مظاهرا، فإذا طلقت ولم يسبق هذا الطلاق طلقتان فإن له أن يراجعها، ولكن لا يقربها حتى يفعل ما أمره الله به في كفارة الظهار، بأن يعتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ولا فرق بين أن تخرج من الباب الذي عينه أو من باب آخر من أبواب البيت، لأن الظاهر من لفظه أن لا تخرج من البيت مطلقا حتى ولو تسورت الجدار، إلا أن يكون في الباب المعين الذي عينه ما يقتضي تخصيص الحكم به أو الشرط به فيكون خاصا بهذا الباب، فإذا خرجت من غيره فإنها لا تطلق ولا يثبت الظهار.
1: نعم، بارك الله فيكم. هذه الرسالة من السائلة الزهراء عين ميم نون من البيضاء بالجماهيرية العربية الليبية، تقول في السؤال الأول: هل للجن تأثير حقيقة على الإنسان كما نسمع من تسلط بعض ذكور الجن على إناث الإنس وتسلط بعض إناث الجن على الرجال من الإنس، وكيف التخلص من هذا إن كان هذا واردا، وبأي الطرق يمكن معالجة من به مثل هذه الحالة دون الرجوع إلى وسائل محرمة ومخالفة للتوحيد؟
0: نعم، لا شك أن الجن لهم تأثير.

0: مع الإنس بالأذية التي قد تصل إلى القتل، وربما يؤذونه برمي الحجارة، وربما يؤذونه بالإيحاش أي يروعونه، إلى غير ذلك من الأشياء التي ثبتت بها السنة ودل عليها الواقع. وقد ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لبعض أصحابه أن يذهب إلى أهله في إحدى الغزوات، وأظنها غزوة الخندق، وكان شابا حديث عهد بعرس، فلما وصل إلى بيته وإذا امرأته على الباب فأنكر عليها ذلك، فقالت له أدخل، فدخل فإذا حية ملتوية على الفراش، وكان معه رمح، فوخزها بالرمح حتى ماتت. وفي الزمن الذي أو في اللحظة التي ماتت فيه هذه الحية مات الرجل، فلا أدرى أيهما أسبق موتا، الحية أم الرجل. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر ودى الطفيتين. وهذا دليل على أن الجن قد يعتدون على الإنس وأنهم يؤذونهم، كما أن الواقع شاهد بذلك، فإنه قد تواترت الأخبار، استفاضت الأخبار بأن الإنسان قد يأتي إلى الخربة فيرمى بالحجارة وهو لا يرى أحدا من الإنس في هذه الخربة، وقد يسمع أصواتا وقد يسمع حفيفا كحفيف الأشجار وما أشبه ذلك مما يستوحش به ويتأذى به. وكذلك أيضا قد يدخل الجني إلى جسد الآدمي، إما لعشق أو لقصد الإيذاء أو لسبب آخر من الأسباب.
1: نعم.
0: ويشير إلى هذا قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وهذا النوع قد يتحدث الجني من باطن نفس الإنسي
1: وبلسان،
0: ويخاطب من يقرأ عليه آيات من القرآن، وربما يأخذ القارئ عليه عهدا ألا يعود، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي استفاضت بها الأخبار وانتشرت بين الناس. وعلى هذا فإن الوقاية المانعة من شره، من شر الجن، أن يستعيذ الإنسان أو أن يقرأ الإنسان ما جاءت به السنة مما يتحصن به منهم، مثل آية الكرسي، فإن آية الكرسي إذا قرأها الإنسان في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. نعم.
1: السؤال الثاني تقول: ماذا يجب أن تفعل امرأة زوجها يتعاطى المسكرات ويأتي الفاحشة مع النساء ويحرمها من حقوقها الشرعية، وهي تخاف من الله إن استمرت في حياتها معه بهذا الوضع؟
0: تفعل الزوجة التي زوجها بهذه الصفة يتعاطى المسكرات والزنا والعياذ بالله، تطلب الفسخ منه لدى المحكمة، والمحكمة سوف تنظر في ثبوت هذا الأمر من عدمه، ثم تحكم بما يكون موافقا للشرع بحول الله تعالى. نعم.
1: إنما لا يجوز لها البقاء تحته بهذا الوضع.
0: نعم، لا، بقاؤها عند هذا الرجل لا شك أنه أمر لا ينبغي، أما أنه يحرم عليه البقاء مع كونه لم يصل إلى حد الكفر ففيه نظر، لكنه لا ينبغي لها أن تبقى عنده.
1: لا. نعم. السؤال الثالث تقول: رجل اشترى قطعة ذهبية بمبلغ 200 دينار واحتفظ بها مدة من الزمن إلى أن زادت قيمة الذهب أضعافا، فباعها ب3000 دينار، فما حكم هذه الزيادة؟
0: هذه الزيادة لا بأس بها ولا حرج.
1: نعم.
0: وما زال المسلمون هكذا في بيعهم وشرائهم، يشترون السلع وينتظرون بها زيادة القيمة، وربما يشترونها لأنفسهم للاستعمال، ثم إذا ارتفعت القيمة جدا ورأوا الغبطة في بيعها باعوها، مع أنه لم يكن عندهم نية في بيعها من قبل. والمهم أن الزيادة متى كانت تبعا للسوق فإنه لا حرج فيها ولو زادت أضعاف مضاعفة. نعم.
1: لكن لو كانت الزيادة في ذهب بأن بادل بها في ذهب آخر وأخذ زيادة في الذهب الآخر،
0: بيع الذهب بالذهب لا يجوز إلا وزنا بوزن.
1: نعم.
0: كما ثبت بذلك الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ويدا بيد أيضا. فإذا بعت ذهبا بذهب ولو اختلف في الطيب، يعني أحدهما أطيب من الآخر، فإنه لا يجوز إلا مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد.
1: نعم.
0: فلو أخذت من الذهب عيار 18 مثقالين بمثقال ونصف من الذهب عيار 24، فإن هذا حرام ولا يجوز، لأنه لا بد من التساوي. ولو أخذت مثقالين بمثقالين من الذهب ولكن تأخر القبض في أحدهما فإنه لا يجوز أيضا، لأنه لا بد من القبض في مجلس العقد.
1: نعم.
0: ومثل ذلك أيضا بيع الذهب بالأوراق النقدية المعروفة، فإنه إذا اشترى الإنسان ذهبا من التاجر أو من السائق لا يجوز له أن يفارقه حتى يسلمه القيمة كاملة، إذ أن هذه الأوراق النقدية بمنزلة الفضة، وبيع الذهب بالفضة يجب فيه التقابض في مجلس العقد قبل التفرق.
1: نعم. إنما الفرق فيه بزيادة ونقص يجوز ما دام بالقيمة.
0: إذا اختلف الجنس.
1: نعم.
0: فإنه لا بأس بالزيادة والنقص، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم
1: إذا كان
0: يدا بيد.
1: يدا بيد. نعم. سؤالها الأخير تقول: سمعت في برنامجكم أنه يمكن التداوي من السحر بتلاوة الآيات القرآنية وبعض الأدوية الحلال، فهل هناك آيات خاصة تقرأ لمثل هذه الحالة، أو هناك أدعية خاصة لهذا؟
0: نعم، الآيات الخاصة بهذا مثل قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فإنه ما تعود أحد بمثلهما. والأدعية الخاصة أن يدعو الإنسان ربه بالشفاء: اللهم اشفيني من هذا الداء، أو كذلك يدعو له من يقرأ عليه بمثل هذا الدعاء المناسب. نعم.
1: هذه الرسالة من السائل سامي بن عياضة من الطائف، يقول: حينما أبدأ في صلاة أي فريضة كثيرا ما ينشغل ذهني ويسرح بعيدا في عالم الدنيا، وحركات الصلاة إنما أؤديها بدون حضور قلب، وأحيانا أنتبه وأتذكر بعد فوات نصف الصلاة، وأحيانا لا أنتبه إلا وأنا في التشهد الأخير، فما الحكم في هذه الحالة سواء كنت مأموما أم إماما أم منفردا؟
0: الحكم في هذه الحالة أن الإنسان إذا غلب على صلاته الوسواس، يعني الهواجيس في أمور الدنيا أو في أمور الدين، كمن كان طالب علم وصار ينشغل إذا دخل في الصلاة بالتدبر في مسائل العلم، أقول إذا غلب هذا على أكثر الصلاة فإن أكثر أهل العلم يرون أن الصلاة صحيحة وأنها لا تبطل بهذه الوساوس، لكنها ناقصة جدا، فقد ينصرف الإنسان من صلاته لم يكتب له إلا نصفها أو ربعها أو عشرها أو أقل، أما ذمته فتبرأ بذلك ولو كثر، لكن ينبغي للإنسان أن يكون حاضر القلب في صلاته، لأن ذلك هو الخشوع، والخشوع هو لب الصلاة وروحها. ودواء ذلك أن يفعل الإنسان ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتفل عن يساره 3 ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا فعل ذلك أذهبه الله. وإذا كان مأموما في الصف فإن التفل لا يمكنه لأن الناس عن يساره، ولكن يقتصر على الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فإذا فعل ذلك وكرره أذهب الله ذلك عنه.
1: نعم. بارك الله فيكم. هذه السائلة نضال علي من العراق بغداد تقول: كنت قد نذرت لله إن حقق لي أمرا ما أن أصوم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع مدى الحياة، والحمد لله قد تحقق لي مرادي، ولكنني حينما بدأت في الوفاء بالنذر وجدت صعوبة بالغة، وخصوصا بعدما التحقت بإحدى الدوائر الحكومية، فيصعب جدا الجمع بين العمل والصيام في وقت واحد، وخصوصا أن الجو حار في بلدنا، فهل لي من مخرج من هذا النذر وما هو؟
0: إذا نذر الإنسان أولا قبل حقيقة أن يجيب على هذا السؤال، تكرر مرارا من هذا البرنامج التحذير من النذر والنهي عن النذر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، وهذا هو الواقع، فإن كثيرا من الناذرين إذا نذروا شيئا وحصل لهم ما نذروا عليه شق عليهم الوفاء بالنذر، وصاروا يطرقون باب كل عالم لعلهم يجدون الخلاص، وربما يدعون ما نذروه فيكون لهم نصيب من هذا الواقع الذي ذكره الله في قوله: ومنه من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فتأمل قوله: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، حيث كان عاقبة من لم يفي بما عهد الله عليه من النذر مع أن الله تعالى قد آتاه ما أراد، كان عاقبته أن أعقبه الله نفاقا في قلبه إلى أن يموت والعياذ بالله. والإنسان يجب عليه إذا وقع في أمر أن يسأل الله عز وجل وأن ينتظر فرج منه، وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى غني حميد وغني كريم، يعطي بدون أن يشرط له شرط، فيقال لله علي نذر إن حصل كذا أن أفعل كذا، فالرب جل وعلا يعطي ويتكرم من فضله وإحسانه بدون أن يشرط له شرط. بعد هذا نرجع إلى الجواب عن سؤال هذه المرأة التي نذرت أن تصوم كل يوم اثنين وخميس إذا حصل لها كذا وكذا، وقد حصل لها ما نذرت عليه، فيجب عليها أن توفي بنذرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. وهذه قد نذرت طاعة من الطاعات وهو صوم يوم الاثنين والخميس، فيجب عليها أن تفي بهذا النذر، وليس هذا من الفعل المكروه حتى نقول إنها تستبدله بشيء آخر، لأن صيام يوم الاثنين والخميس من الأمور المشروعة.
1: نعم، لكن إن صادف في أحد أيام الخميس أو الجمعة أن كان عندها عذر شرعي منعها من الصيام أي نوع من أنواع الأعذار، فهل يعتبر دينا عليها تصومه في أي يوم آخر؟
0: نعم، إذا وافق يوم الاثنين أو الخميس حالا لا يمكن صيامه فيها كالحيض
1: ومرض
0: كالعيد،
1: نعم،
0: وأيام التشريق، فإنها لا تصومه، لا تصومه. وأما كونها تقضيه فهذا عندي محل نظر وتردد، ولعلنا نراجعه فيما بعد ويتبين فيه الحكم
1: إن شاء الله. بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع صاد عين حاء، مصري يعمل بالرياض، يقول: قدر الله تعالى علي بمرض البهاق ولطف بي إذ جعل أغلب ظهوره على الجلد في أماكن خفية من جسدي، وبدأ هذا المرض في الظهور في سن 20، وقد سعيت للعلاج ولكن لم يأذن الله لي بعد بالشفاء لحكمة يعلمها سبحانه. وبعدها 15 سنة تقدمت للخطبة، وكان في ذاك الوقت ظاهرا على ظهر يدي اليمنى 3 بقع ملحوظة بالإضافة إلى غيرها في أجزاء خفية من سائر جسدي. وأثناء مدة الخطبة التي دامت 6 أشهر لم أشأ أن أصارح خطيبتي عن شيء من هذا المرض ولا أهلها خشية العدول عن قبولي، واعتبرت أنا أن ظهوره بيدي اليمنى ورؤيتهم لذلك طوال فترة الخطبة يدلهم على احتمال وجوده في أجزاء أخرى من جسدي، وتم الزواج على ذلك. ولكن لما انتقلت إلى بيت الزوجية أو لما انتقلت إلى بيت الزوجية ورأت زوجتي ما بجسدي من المرض ساءها ذلك وتمردت تمردا شديدا، واعتبرت أني مخادع لها بسبب عدم الإفصاح، ولازمها الشعور بأنها باءت بالحسرة والخسران في عقد هذا الزواج، وأشهد أنني قابلت تمردها حين ذاك بالقسوة والشدة أحيانا وبالضرب أحيانا أخرى، ولكنها لم تطلب مني الانفصال. وبعد مرور سنوات من العيش معي على مضض اعتادت بعدها ما قدره الله لي واستسلمت للأمر الواقع، والآن أنجبت 3 أولاد ومر على زواجنا 13 سنة. لكن كثيرا ما يلازمني الندم الشديد على أن الزواج تم على هذه الصورة، لدرجة أنني وددت لو أنها طلبت مني الانفصال حتى لا أكون ظالما لها. فهل كنت ظالما لها بعدم المصارحة بما في جسدي رغم ظهور المرض نفسه على يدي أثناء فترة الخطبة؟ وهل زواجي بهذا الشكل صحيح أم يجب علي شيء آخر أفعله الآن؟
0: لا ريب أن عدم تصريحك لها بما حصل لك من المرض أو بما كان خفيا من المرض لا ريب أنه خداع وأنه غش، والبقعة التي ترى في يدك اليمنى لا نعلم هل هي بينة ظاهرة تدل على هذا المرض أو أنها صغيرة خفية لا تدل على المرض، أو أنها بصورة يظن أنها أثر احتراق أو ما أشبه ذلك. والحاصل أن تمام النصح أنك بينت لها ولأهلها ما خفي عليهم في هذا الأمر، وما عملتها بها بعد ذلك فإنك آثم به، ولكن الحق لها هي وحدها، وليس لك الآن إلا أن تطلب منها السماح عما مضى من إخفاء ما فيك من هذا العيب وعما حصل منك من القسوة عليها، فإذا عفت عن ذلك وسمحت ونرجو أن تعفو عن ذلك وتسمح فإن ذلك خير كثير، لقول الله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وقال تعالى في وصف أهل الجنة والعافين عن الناس. فالعفو مع الإصلاح خير وفيه ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فنصيحتي لك أن تتحلل من زوجتك وأن تطلب منها السماح، ونصيحتي لها أن تعفو عنك لأنها أم أولادك والحياة بينكما شركها الآن، ونسأل الله تعالى أن يتوب على الجميع.
1: له سؤال آخر يتعلق بالموضوع، يقول لقد وصف لي أحد الأطباء نوعا من الأدوية عبارة عن دهان ذو قوام، وهل لو استعملته لا يؤثر على صحة الوضوء لأنه قد ربما يحول بين الماء والبشرة؟
0: لا يجوز لك أن تستعمل الدواء الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة، لأن هذا ليس علاجا يزيله، إذا كان هذا علاجا يزيله فلا حرج عليك أن تستعمله لأن مدته مؤقتة، أما إذا كان شيئا يخفيه ويمنع وصول الماء فإنه لا يجوز. والحمد لله هذا أمر يكون في كثير من الناس، والإنسان إذا اعتاد هذا الأمر هان عليه، يكون شاقا عليه أول ما يخرج به، ولكنه إذا اعتاده وصار الناس ينظرون إليه فإنه لا شك أنه يزول عنه هذا الإحساس الذي يحسه منه.
1: أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائل مازن التركي من الرياض، بعث يقول في سؤاله: جاء في كتاب المرأة وحقوقها في الإسلام أن الإسلام جعل من حق زوجة أن تمتنع عن خدمة زوجها وخدمة بيت الزوجية بما فيها خدمة الأولاد، وبتعبير آخر إن الإسلام لا يوجب على ذمة الزوجة هذه الأنواع من الخدمة كما في النصوص الفقهية للمذاهب الثلاثة الحنفي والشافعي والحنبلي. هذا هو رأي هذا المؤلف وقوله في كتابه، فما مدى صحة هذا القول من وجهة النظر الإسلامية؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل الجواب على هذا السؤال، أحب أن لا ينسب الكتاب المؤلف الذي ألفه رجل من الناس أيا كان مستواه العلمي والديني، ولا أحب أن تنسب فتوى صدرت من عالم إلى أن ذلك هو الإسلام، إذ من الممكن جدا أن يكون هذا الرأي الذي زعم أنه هو الإسلام أو هذا الحكم الذي زعم أنه هو حكم الله ورسوله ليس موافقا لحكم الله ورسوله وليس من الإسلام، أي من الأحكام الإسلامية، وإنما يقال الأحكام الفقهية وما أشبه ذلك بدون أن ينسب إلى الإسلام عموما، لأن الذي يتكلم باسم الإسلام هو رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. أما أهل العلم فكل يعبر عما يراه في مدلولات الأحكام في مدلولات الكتاب والسنة، وجائز أن يكون ما يراه خطأ. وهذه المسألة ثم نأتي بعد ذلك إلى الجواب عن السؤال، وهو هل يلزم المرأة أن تخدم زوجها أو لا. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يرى أنه لا يلزمها أن تخدم زوجها في لا في قليل ولا في كثير، حتى في طف الغداء والعشاء ونحوه لا يلزمها أن تقوم به، ومنهم من يرى أنه يلزمها أن تقوم بما دل عليه العرف في ذلك، كما دل عليه العرف من الخدمة سواء كان ذلك في مأكل أو مشرب أو ملبس أو غير ذلك مما جرى به العرف بأن النساء يلتزمن به حتى تعد من امتنعت من ذلك مخالفة للمعروف وجافية جافة، فإنه يلزمها أن تقوم به. وهذا القول هو الراجح، أن المرأة يجب عليها أن تعاشر زوجها بما دل عليه العرف وبما كان متعارفا بين الناس بحسب الأحوال وبحسب الأزمان وبحسب الأمكنة، لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، فكما أن على الزوج أن يعاشرها بالمعروف، وهذا يختلف باختلاف الأزمان وباختلاف الأماكن وباختلاف الأحوال وباختلاف القبائل والعادات، فعليها هي أيضا أن تعاشره كذلك، لأن الله يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فعليهن ما عليهن بالمعروف ولهن ما لهن بالمعروف. وبناء على ذلك فإننا قد نقول في وقت من الأوقات إنه يلزمها أن تخدم زوجتها أزوجها في الطبخ وغسيل الأواني وغسيل ثيابه وثيابها وثياب أولادها وحضانة ولدها والقيام بمصالحه، وقد نقول في وقت آخر إنه لا يلزمها أن تطبخ ولا يلزمها أن تغسل ثيابها ولا ثياب زوجها ولا ثياب أولادها حسب ما يجري به العرف المتبع المعتاد. وهذا إذا تأملته وجدته ما يدل عليه القرآن والسنة. وأما الآراء الفقهية فإن الآراء الفقهية تنزل على حسب أعرافهم وعاداتهم، والعلماء رحمهم الله يحكمون بحسب ما يرون مما يقتضيه العرف في وقتهم، وإذا تدبر الإنسان ذلك وجده كثيرا في كلامهم يقول يجب كذا ويجب كذا، فإذا تأملته وجدت أن ذلك بحسب ما يكون من العرف في وقتهم. نعم،
1: بارك الله فيكم. هذا السؤال من المستمع محمد علي الطيب، سوداني مقيم بالعراق، يقول: في بعض الأحيان أكون مسافرا بالطائرة أو بالسيارة، ثم يدخل وقت الصلاة أثناء الرحلة، وهناك لا أعرف اتجاه القبلة ولا أتمكن من الركوع أو السجود، ولست على وضوء ولم أجد ما أتيمم به، فكيف تكون الصلاة في مثل هذه الظروف؟ فأنا أؤجلها حتى أصل فأصليها قضاء، فهل فعلي هذا صحيح أم لا؟
0: فعلك هذا ليس بصحيح، فإن الصلاة يجب أن تفعل في وقتها، لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وإذا وجب أن تفعل في وقتها فإنه يجب على المرء أن يقوم بما يجب فيها بحسب المستطاع، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ولأن الله عز وجل أمرنا بإقامة الصلاة حتى في حال الحرب والقتال، ولو كان تأخير الصلاة عن وقتها جائزا لمن عجز عن القيام بما يجب فيها من شروط وأركان وواجبات ما أوجب الله تعالى الصلاة في حال الحرب. وعلى هذا يتبين أن ما فعله الأخ السائل من كونه يؤخر الصلاة إلى ما بعد الوقت فيصليها قضاء بناء على أنه لا يعرف القبلة، وأنه ليس عنده ماء في الطائرة، وأنه لا يتمكن من الركوع والسجود، يتبين أن فعله هذا خطأ. ولكن ماذا يصنع المرء في مثل هذه الحال؟
1: نعم،
0: نقول: يتق الله ما استطاع. فبالنسبة للقبلة يمكنه أن يسأل المضيفين في الطائرة أين اتجاه القبلة، فيتجه حيث وجهوه إليه، وهذا في صلاة الفريضة. أما النافلة فيصلي حيث كان وجهه كما هو معروف. بالنسبة للقيام والركوع والسجود نقول له: قم، لأن القيام ممكن والطائرة في الجو. ونقول له: اركع، لأن الركوع ممكن، لا سيما في بعض الطائرات التي يكون ما بين الكراسي فيها واسعا.
1: نعم،
0: فإن لم يتمكن من الركوع قلنا له: تومي في الركوع وأنت قائم. في حال السجود نقول: أسجد. والغالب أنه لا يمكنه إذا لم يكن في الطائرة مكان معد للصلاة. فإذا لم يتمكن من السجود قلنا له: اجلس بعد أن تقوم من الركوع وتأتي بالواجب، اجلس وأومئ بالسجود وأنت جالس. وأما القعود بين السجدتين والتشهد فأمره واضح، وبهذا تنتهي الصلاة قد اتقى الله فيها ما استطاع. وأما فيما يتعلق بالوضوء فنقول: إذا لم يكن لديك ماء وليس هناك ماء يمكن أن تتيمم به، فإنك تصلي ولو بلا وضوء ولا تيمم، لأن ذلك هو منتهى استطاعتك وقدرتك. والمهم أن لا تؤخر الصلاة عن وقتها إلا إذا كانت الصلاة مما يجمع إلى ما بعده، كما لو كانت الرحلة في وقت الظهر وبإمكانك أن تؤخر الظهر إلى العصر فتجمعهما جمع تأخير في وقت العصر،
1: هذا جائز.
0: فهذا جائز بل يكون واجبا في هذه الحال.
1: نعم.
0: نعم.
1: بالنسبة للتيمم، يعني لابد من التيمم بتراب له غبار؟
0: التيمم بالتراب لا يحتاج إلى غبار على القول الراجح.
1: نعم،
0: لأن الله تعالى قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وهذا عام في كل الأوقات، ومعلوم أن المسافرين قد يكونون على أرض رملية ليس فيها غبار، وقد يكونون في زمن الأمطار وبلل الأرض فلا يكون غبار.
1: نعم.
0: فالصحيح أنه أن الغبار ليس بشرط،
1: لكن أقصد أنه لا يصح التيمم إلا بتراب
0: بكل ما على الأرض، لكن في الطائرة ما يتمكن الإنسان إلا إذا كان إلا إذا كان معه تراب فهو يمكن أن يتيمم.
1: نعم. هذا السائل محمد أحمد بدر مصري يعمل بالعراق أيضا، يقول عندنا عادة في يوم العيد بعد أداء صلاة العيد نقوم بزيارة المقابر، فنجد هناك النساء يقمن بالبكاء والنواح فوق المقابر، فما حكم هذا العمل منا ومن النساء؟
0: أما حكم العمل منكم فإنه من البدع، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يخصص المقابر بالزيارة في يوم العيد، ولا يمكن للمرء أن يخصص وقتا من الأوقات لعبادة من العبادات إلا بدليل من الشرع، لأن العبادة تتوقف على الشرع في سببها وفي جنسها وفي قدرها وفي هيئتها وفي زمانها وفي مكانها، لا بد أن يكون الشرع قد جاء في كل هذه الأشياء. فإذا خصصنا عبادة من العبادات بزمن معين بدون دليل كان ذلك من البدع، فتخصيص يوم العيد بزيارة المقبرة بدعة ليست واردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه. وأما بالنسبة لزيارة النساء فإن زيارة النساء محرمة، لا يجوز للنساء أن يزورن القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، فكيف إذا حصل من زيارتهن ما ذكره السائل من البكاء والنياحة؟ فإنه يكون ظلما فوق ظلم، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة، وأخبر أن النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب والعياذ بالله. فعلى النساء أن يتقين الله عز وجل وأن يبتعدن عن محارمه ولا يزورن المقابر، وإذا كنا يريدنا أن يدعون للأموات فليدعون وهم في بيوتهم، والله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء.
1: أحسن الله إليكم. هذه الرسالة من السائل فتحي منصور من الجماهيرية الليبية، يقول أنا أشكو من كثرة الشك في الطهارة من الجنابة لدرجة أنني أعيد الغسل مرة أخرى أو مرتين، فما الحكم في هذا وماذا يجب علي؟
0: الحكم في هذا أن الشكوك إذا كثرت فإنه لا يلتفت إليها لأنها وسواس كما نص على ذلك أهل العلم، وعليه فإذا كثرت الشكوك فاطرح ولا تلتفت لها ولا تبالي بها ولا تعيد الغسل، بل استمر في صلاتك وعبادتك ولا تعيد شيئا من طهارتك.
1: السؤال الثاني يقول إذا اغتسل الشخص من الجنابة بعد الحدث مباشرة وبعد أن انتهى ولبس ملابسه أحس بخروج شيء أو وجد أثرا لسائل قد خرج منه، فماذا عليه في هذه الحالة؟
0: هذا السائل الذي خرج منه إذا لم يكن هناك شهوة جديدة أوجبت خروجه فإنه بقية ما كان من الجنابة الأولى فلا يوجب الغسل، وإنما عليه أن يغسله ويغسل ما أصابه ويعود الوضوء فقط.
1: نعم. يقول ماذا يجب على من به سلس البول أو الريح من حيث الطهارة للصلاة؟
0: يجب على من به سلس بول أو ريح أن لا يتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها، فإذا غسل فرجه تلجم بشيء حتى لا تتعدى النجاسة إلى ثيابه وإلى فخذيه، ثم يتوضأ ويصلي الصلاة، وله أن يصلي فروضا ونوافل. أما إذا كان يريد صلاة نافلة في غير وقت الفريضة فإنه إذا أراد أن يفعل هذه النافلة فعل ما ذكرنا، غسل فرجه
2: وتحفظ بشيء ثم توضأ ثم صلى.
1: جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من السائل محمد حامد ذياب من بني مالك، يقول لي ابن ولأخي 3 بنات، إحداهن كبيرة ومتزوجة، وقد رضع ابني من ابنة أخي الكبيرة، فهل يجوز له أن يتزوج من إحدى أخواتها الباقيات أم لا؟
0: إذا كان الرضاع 5 رضاعات فأكثر، وكان في الحولين قبل الفطام، فإنه يكون ابنا لمن رضع منها، وتكون أخواتها خالات له. ومعلوم أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج واحدة من خالاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أما إذا كان الرضاع دون 5 رضعات فإنه لا يؤثر، فلا تكون المرضعة أما له ولا أخواتها خالات له، وحينئذ يجوز أن يتزوج من شاء منهن.
1: نعم. ومفهوم 5 رضعات ما هو؟
0: 5 رضعات يرى بعض أهل العلم أن كل رضعة، أن الرضعة هي أن يمسك الرضيع بالثدي.
1: نعم.
0: فمتى أطلقه فهي رضعة، فإذا عاد إليه فهي رضعة ثانية، وهكذا ولو في مجلس واحد. ويرى آخرون من أهل العلم أن الرضعة مثل الوجبة من الطعام للكبير، وأنه لا عبرة بالتقام الثدي ثم إطلاقه ما دام المجلس واحدا، وهذا أحوط، لأنه أقرب إلى مفهوم اللفظ، ولأن الأصل الحل، فلا يثبت التحريم إلا بدليل بين يرفع ذلك الحل. ومن أخذ بالاحتياط وأخذ بالقول الأول
1: لا،
0: على أن الرضعة هي أمساك الثدي ثم إطلاقه ثم إطلاقه، فلا بأس بذلك، لكن كما هو معروف للجميع الحكم الاحتياطي لا يدل على الوجوب.
1: نعم. والرأي الراجح من القولين؟
0: الراجح عندي أنه أن الرضعة اسم للوجبة.
1: نعم.
0: وأنه إذا كان في مجلس واحد فلو أطلق الثدي ثم عاد ثم أطلقه ثم عاد فهي رضعة واحدة
1: ما دامت في مجلس واحد. نعم. والسن، ليس هناك شرط في السن؟
0: أما السن فإن بعض العلماء يرى أن المعتبر الحولان.
1: نعم.
0: وبعضهم يرى أن المعتبر الفطام، فمتى فطم الصبي ولو قبل الحولين وصار يتغذى بالطعام والشراب فلا أثر لرضاعه. ومنهم وإذا لم يفطم ولو تجاوز الحولين فإن رضاعه معتبر. ومنهم من يقيده بالحولين، يقول لأن الحولين أضبط، إذ أن الأول قد يخفى كونه مفطوما أم غير مفطوم.
1: نعم.
0: وهذا والحولان أضبط. والله أعلم.
1: السؤال الثاني يقول: بينما كانت أغنامي ترعى في البر إذا اعتدى عليها سبع واختطف إحداها، فلحقت به فوجدته قد كسر أحد أعضائها ولكنها لازالت حية لم تمت، فذكيتها، فهل يجوز الأكل من لحمها أم لا؟
0: نعم، يجوز الأكل من لحمها ما دمت أدركتها حية، لقول الله تعالى: وما أكل السبع، يعني حرام عليكم. لا. وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، فما أدركت زكاته من مأكل السبع والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة فإنه يكون حلالا.
1: يعني جميع لحمها حلال، حتى الجزء الذي قد شرع السبع في أكله،
0: حتى الجزء الذي شرع السبع في أكله. أما إذا كان قد قطعه أي السبع، فإنه لا يحل أكله، لأن ما أبين من حي فهو كميتته.
1: إذا قطعه حتى انفصل عن باقي الجسد.
0: نعم.
1: فهذا لا يجوز.
0: نعم.
1: نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل ألف ألف ميم ألف مصري يعمل بالرياض، بعث بسؤالين. السؤال الأول يقول: أنا رجل متزوج وقد أنجبت زوجتي 6 من الأطفال، ولكني بعد هذا أشك في حسن سلوكها نظرا لبعد الشبه بيني وبين بعض الأولاد، فهل هذا يعتبر داعيا للشك فيها أم لا، وماذا علي أن أفعل؟
0: عليك إذا جاءت امرأتك بولد يكون شبهه موجبا للشبهة، عليك أن لا تلتفت إلى ذلك، لأنه ثبت في الصحيحين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وكان الرجل وامرأته بغير هذا اللون، فهو يعرض ويبين ما في نفسه من الشبهة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألك إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. فقال: أنى لها ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: وهكذا ابنك لعله نزعه عرق. فأنت لا تدري، فقد يكون من أجدادك أو أجداد امرأتك من هو بهذا الشبه الذي استغربته من بين أولادك، فلا تلتفت إلى هذا، وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما دامت زوجتك مستقيمة فلا يكونن في نفسك شك منها. نعم.
1: السؤال الثاني: هل يجوز لمن عليه دين أن يؤدي فريضة الحج إن لم يكن قد أداها من قبل، أو أداها ولكنه يريد أن يتطوع؟
0: إذا كان على الإنسان دين يستغرق ما عنده من المال فإنه لا يجب عليه الحج، لأن الله تعالى إنما أوجب الحج على المستطيع. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن عليه دين يستغرق ما عنده لم يكن مستطيعا للحج، وعلى هذا فيوفي الدين، ثم إذا تيسر له بعد ذلك فليحج. وأما إذا كان الدين أقل مما عنده بحيث يتوفر لديه ما يحج به من بعد أداء الدين، فإنه يقضي دينه ثم يحج حينئذ، سواء كان فرضا أم تطوعا. لكن الفريضة يجب عليه أن يبادر بها، وغير الفريضة هو بالخيار، إن شاء تطوع وإن شاء فلا إثم عليه.
1: هذه الرسالة من السائل أنور عبد الهادي محمد، عراقي يدرس بالباكستان. يقول: لقد قرأت في كتاب فقه السنة للسيد سابق حول موضوع الزواج بنية الطلاق بعده، وقد ذكر المؤلف أن المذاهب الأربعة قد أباحوا هذا النوع من الزواج، وحرمه الإمام الأوزاعي لأن الإمام الأوزاعي اعتبره كزواج المتعة، فما هو الحكم الصحيح في هذا؟ فإن كان جائزا فإني أريد أن أتزوج لأحصن نفسي من الوقوع في الحرام حتى تنتهي مدة دراستي ثم أطلقها.
0: نعم. المعروف من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الزواج بنية الطلاق محرم، وأنه داخل في نكاح المتعة، وذلك لأن النية معتبرة في التأثير في الحكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولأن الرجل لو تزوج المطلقة 3 بنية أنه يحللها للأول ثم يطلقها كان هذا النكاح باطلا ومحرما ولم تحل للزوج الأول، كما لو شرط ذلك في نفس العقد. وعلى هذا فتكون نية الطلاق كنية التحليل، أي كما أن النية في التحليل مؤثرة فكذلك نية الطلاق مؤثرة أيضا.
2: وقال بعض أهل العلم إن نية الطلاق ليست كشرطه، لأن شرط الطلاق معناه أنه إذا تمت المدة ألزم به، وكذلك المتعة إذا شرط على الإنسان أنه يتزوجها إلى أجل مسمى فإن معناه أو مقتضى هذا العقد أنه إذا تم الأجل هذا المسمى انفسخ النكاح تلقائيا، فليست النية كالشرط. وهذا الفرق بين ظاهر، لأن الشرط إذا تم الأجل انفسخ النكاح تلقائيا، وإذا كان قد شرط عليه الطلاق فإنه يلزم به عند تمام المدة. وهذا الفرق لا شك أنه مؤثر في الحكم، ولكن عندي أن هذا حرام من وجه آخر، أي أن الإنسان إذا تزوج بنية أنه يطلقها إذا غادر البلد حرام من جهة أنه غش وخداع للزوجة وأهلها، فإن الزوجة وأهلها لو علموا أن هذا الرجل إنما تزوجها بنية الطلاق إذا أراد السفر ما زوجوه في الغالب، فيكون في ذلك خداع وغش لهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا. والحاصل أن العلماء رحمهم الله اختلفوا فيما إذا تزوج الغريب بنية أنه متى أراد الرجوع إلى وطنه طلقها بدون شرط، فذهب قوم من أهل العلم وهو المشهور مذهب الإمام أحمد أن هذا النكاح فاسد وأنه نكاح متعة، وعلل ذلك بأن نية الطلاق كشرطه قياسا على التحليل الذي تكون نيته كشرطه. وقال آخرون من أهل العلم إن النية لا تؤثر، وإن الفرق بين النية والشرط هو أن الشرط إذا تم الأجل ألزم بالطلاق إن كان المشروط هو الطلاق، أو انفسخ النكاح إن كان النكاح مؤجلا إلى هذه المدة. وهذا الفرق ظاهر يؤثر في الحكم، ولكنه عندي أنه غش إذا نواه بدون أن يبينه للزوجة وأهلها، لأنهم لو علموا بنيته هذه ما زوجوه في الغالب، وحينئذ إما أن يعلمهم أو يكتم عنهم، فإن علمهم فهو نكاح المتعة، وإن كتمه كان غشا وخداعا، فلا ينبغي للمؤمن أن يعمل هذا العمل.
1: هذه رسالة من المستمع زايد غرم الله الشهري من النماص، يقول: لي والدة وقد ورثت نصيبها من بعد أبيها المتوفى، فأعطته لأخيها الشقيق علما أن لها 8 أولاد بين ذكور وإناث، فهل تجوز مثل هذه الهبة شرعا، وما مقدار نصيب أولادها من إرثها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه المرأة كما قال السائل ورثت من أبيها، ثم أعطت أخاها جميع ما ورثته من أبيها.
1: لا.
2: وأحد أبنائها يسأل: هل هذه العطية جائزة؟ فنقول: إذا كانت هذه العطية في حال صحتها فإنها جائزة، ولها أن تتصرف في مالها بما شاءت، غير أنها لا تفضل أحدا من أولادها على أحد. أما أن تعطي أولادها، أما أن تعطي أخاها أو أحدا من أقاربها سوى أولادها، فلها الحق في ذلك ولا أحد يمنعها منه. وأما سؤاله ما نصيبه من إرثها، فإن أراد ما نصيبه من إرثها من أبيها فليس لهم حق فيه ما دامت الأم على قيد الحياة، وإذا ماتت فإن إرثها يقسم على حسب ما تقتضيه الشريعة في وقت موتها، ولا يمكن الحكم عليه الآن. أما إذا كانت أعطت أخاها هذا الميراث الذي ورثته من أبيها في مرض موتها المخوف أو ما في حكمه، فإنه ليس لها أن تتصرف فيما زاد على الثلث، فإن كان إرثها من أبيها أكثر من ثلث مالها فإنه يتوقف على إجازة الورثة، وأما إذا كان أقل من ثلث مالها عند موتها فإن عطيتها تامة. نعم.
1: بارك الله فيكم. السائل من السودان ومقيم بالمملكة، لم يذكر اسمه، يقول: من العادات عندنا في السودان في حالات الزواج والختان أن يقوم الواحد منا بدفع مبلغ من المال للعريس أو لوالي أمر المختون مساعدة له في الزواج، وعندما يتزوج الشخص الآخر يقوم ذلك العريس بالدفع للعريس الجديد، أي يرد ذلك وكأنه دين يرده زائدا عن المبلغ الذي كان قد دفع له، فإذا كان هذا الأمر من قبيل التعاون ويدخل في باب من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فكيف الحكم في هذه الزيادة؟ كأن أدفع له في زواجه 100 ريال فيعطيني في زواجي 300، أقول هل تعتبر هذه الزيادة ربا أم أنها حلال؟
2: السؤال هنا يشتمل على مسألتين: المسألة الأولى ما يعطى عند الختان مساعدة لولي أمر المختون، والثانية ما يعطى المتزوج مساعدة له على زواجه. فأما في الختان إنما يعطاه ولي الأمر لا بأس به إذا كان يتحمل مالا كثيرا فيعطى مساعدة له، وأما إذا كان لا يتحمل مالا كثيرا كما هو المعروف فإنه لا حاجة إلى أن يعطى إعانة على ذلك. أما في مسألة الزوج أو المتزوج فإنه أيضا لا بأس من إعانته، والإعانة لا تعتبر قرضا، ولذلك لو مات المتزوج الذي أعين لم تبقى هذه الإعانة دينا في ذمته ولم تؤخذ من تركته، فدل هذا على أنها ليست قرضا ولا في حكم القرض، وإنما هي مجرد مساعدة. والزوج إذا أعان المتزوج الآخر بعد ذلك بمال أكثر مما أعين به فإنه لا حرج فيه، لأن هذا من باب المعروف والإحسان والمكافأة، والإنسان لا حرج عليه أن يكافئ من أسدى إليه معروفا بأكثر من معروفه، فإن ذلك غاية الكرم. ولهذا لما استقرض النبي صلى الله عليه وسلم بكرا ولم يجد لوفائه إلا رباعا خياري إلا خيارا رباعيا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعطوه، أي أعطوا المقرض، فإن خياركم أحسنهم قضاء.
1: جزاكم الله خير الجزاء. إخوتنا الكرام، كان لقاؤنا هذا اليوم مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة.
3: نور على الدرب.
1: أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائل مطر من جيزان: كنا في حلقتنا الماضية قد استعرضنا سؤالا له ووعدناه بإكمال عرض بقية أسئلته، وهذا سؤاله الثاني. يقول: رجل أحرم بالعمرة في أشهر الحج وطاف وسعى ثم ذهب إلى المدينة للزيارة وأحرم من آبار علي مفردا بالحج، فهل هذا يعتبر متمتعا بناء على العمرة السابقة أم لا؟
2: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما دام هذا الرجل حين أتى بالعمرة في أشهر الحج قد عزم على أن يحج من عامه فإنه يكون متمتعا، لأن سفره بين العمرة والحج لا يبطل التمتع إلا إذا رجع إلى بلده وأنشأ السفر من بلده إلى الحج، فحينئذ ينقطع تمتعه لأنه أفرد كل
0: نسك بسفر مستقل. فهذا الرجل الذي رجع الذي ذهب إلى المدينة بعد أن أدى العمرة ثم أحرم بالحج من آبار علي يلزمه هدي التمتع لعموم قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي.

0: وسأل ماذا يصنع، فقيل له ارجع إلى أقرب ميقات وأحرم منه، وفعل، فهل يجزئ هذا أم لابد من الرجوع إلى ميقاته الذي جاوزه في قدومه؟
1: إذا مر الإنسان بالميقات ناويا النسك إما حجا أو عمرة فإنه لا يحل له مجاوزته حتى يحرم منه بما أراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وقال هن لهن ولما أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. وهذه المسألة التي ذكر السائل أنه تجاوز الميقات بلا إحرام حتى وصل مكة ثم قيل له ارجع إلى أدنى ميقات فأحرم منه، نقول له إن هذه الفتوى التي أفتيها ليست بصواب، وأن عليه أن يذهب إلى الميقات الذي مر منه أو مر به، لأنه الميقات الذي يجب عليه الإحرام منه، كما يدل على ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي أشرنا إليه آنفا. ولكن إن كان الذي أفتاه من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم واعتمد على ذلك فإنه لا شيء عليه، لأنه فعل ما يجب من سؤال أهل العلم، وخطأ المفتي ليس عليه منه شيء.
0: نعم. هذه رسالة من المستمع علي سعيد عبد البديع من الرياض، يقول حج أبي في العام الماضي وهو رجل عامي ويمشي على رجل واحدة معتمدا على عصا، فسمع أن طواف الوداع 6 أشواط ونظرا لظروفه تركه، فماذا يجب أن أفعله بالنسبة له حتى أطمئن على أداء هذه الشعيرة على الوجه الأكمل، خصوصا وأنني لم أتمكن من الحج هذا العام، فهل أعطي لبعض الحجاج قيمة الدم ثم يذبح عنه أم أكلفه بالطواف عنه؟ وهل إذا ذهبت لأداء عمرة أو طواف أنا نيابة عنه أكون قد فعلت ما يجب؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
1: ما دام والدك لم يترك إلا طواف الوداع فقط، فإن أهل العلم يقولون في من ترك واجبا من واجبات الحج يجب عليه أن يذبح فدية في مكة يوزعها على الفقراء، وعلى هذا فتوكل أحدا يذهب إلى مكة من الذاهبين إلى مكة ليشتري لك شاة أو معزا ويذبحها ويتصدق بها على الفقراء هناك. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. هذا المستمع مصطفى شعبان مصري مقيم بمكة المكرمة النزهة، بعث ب3 أسئلة. السؤال الأول يقول لقد قمت منذ 3 سنوات بالحج لي وكنت لا أعلم إلا القليل عن مناسك الحج، وذهبت مع بعض أصدقائي الذين حجوا في الأعوام السابقة، ولكننا عندما وصلنا إلى عرفات تاه البعض عنا وكان معهم كل حاجاتنا، ولم يبق معي غير نقودي وواحد من أصدقائنا، وأكملنا باقي مناسك الحج كمثل باقي الحجاج، نسير معهم ونفعل كما يفعلون حتى نزلنا من منى بعد رمي الجمرات جميعها، ولا أدري أن علينا غير طواف الوداع ولم أعمل طواف الإفاضة، ورجعت إلى جدة حيث أنني مصري وأعمل فيها، وكنت أعزب وطبعا لم أعمل طواف وداع إلا عند مغادرتي المملكة في فترة الإجازة، ثم قمت بعدما علمت بتقصيري في الحج في الحجة الأولى بالحج مرة ثانية لي، وطبعا بحثت في مناسك الحج وقرأت الكثير عنه قبل ذهابي ثانيا حتى لا أقصر في شيء مرة أخرى، والحمد لله، وأخبروني أن الحجة الثانية تعوض النقص في الأولى، فأريد معرفة حقيقة الأمر منكم، هل علي شيء الآن بالنسبة للحجة الأولى التي مضى عليها أكثر من 3 سنوات؟
1: تكرر في هذه الحلقة ذكر هذه الإشكالات التي يقول فيها السائلون إنهم سألوا وقيل لهم كذا،

0: وأنا أحب أن أسأل من الذي يسألون، هل هم يسألون عامة الناس أو يسألون أي إنسان رأوه؟ فإن كان الأمر كذلك فإنه تقصير منهم، وهذا لا تبرأ به الذمة، ولا يكون لهم به ولا يكون لهم به حجة عند الله، لأن الله إنما يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وسؤالك لمن لا تعلم أنه من أهل الذكر سؤال لا يفيد، لأن من ليس من أهل الذكر هو مثلك جاهل لا يصح لأن يسأل. أما إذا كانوا يسألون أهل علم ويثقون بعلمهم ودينهم فإنهم يكونون معذورون أمام الله عز وجل ولا يلزمهم شيء. وحينئذ فهذا الذي أفتاه بأن حجته الأخيرة تجزئه عن حجته الأولى في إفتائه نظر، لأن حجته الأولى لم تتم، إذ أن طواف الإفاضة ركن لا يتم الحج إلا به. وعلى هذا فكان ينبغي لهذا المفتي أن يأمره بأن يطوف طواف الإفاضة ليكمل حجه الأول، ثم بعد ذلك يأتي بالحج الأخير، ويكون الحج الأخير تطوعا. نعم،
1: أحسن الله إليكم. السؤال الثاني يقول: أنا الآن أعمل في مكة المكرمة منذ عامين، فهل عندما أسافر في فترة إجازتي السنوية يجب أن أطوف طواف وداع، مع العلم أنني أقوم بالحج سواء لي أو للأهل المتوفين؟ وهل يمكن عمل الطواف للوداع ليلا ثم السفر صباحا؟ أي هل يمكن النوم بعد الطواف وتناول الطعام أو شراؤه ثم السفر أم لا؟
0: طواف الوداع واجب على كل إنسان غادر مكة وهو حاج أو معتمر.
1: نعم.
0: فإذا قدمت للحج أو للعمرة وأتيت بذلك فإنك لا تخرج حتى تطوف للوداع. أما إذا قدمت إلى مكة لغير حج ولا عمرة، بل لعمل أو لزيارة قريب أو ما أشبه ذلك، فإن طواف الوداع لا يلزمك حينئذ، لأنك لم تأتي بنسك حتى يلزمك طواف الوداع. ويجب أن يكون طواف الوداع آخر شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. ولكن العلماء رخصوا لمن طاف طواف الوداع، رخصوا له في الأشياء التي يفعلها وهو عابر وماش، مثل أن يشتري حاجة في طريقه، أو أن ينتظر رفقة متى جاءوا ركب ومشى. وأما من طاف للوداع ثم أقام ونوى إقامة لغير هذه الأشياء وأمثالها، فإنه يجب عليه أن يعيد طواف الوداع.
1: السؤال الأخير يقول: إذا كان السؤال الأخير في الواقع لا يتعلق بالحج بل بالزكاة، يقول: إذا كان لي ميراث من الوالد عبارة عن ثلث منزل ويدر علي دخلا من إيجاره، فكيف يمكن حساب زكاته سنويا؟ وهل يصح إعطاء أي نقود لبعض الأقارب أو الأصدقاء تكون زكاة، خاصة لأن دخلهم قليل ومحدود؟
0: هذا العقار الذي أعددته للإجارة ليس فيه شيء من الزكاة، لأنه لم يعد للتجارة وإنما أعد للاستغلال، ولكن الزكاة في أجرته. إذا قبضتها وتم عليها سنة من العقد فإنه يجب عليك أن تزكيها. فإذا قدر أنك آجرته في شهر محرم ثم عند تمام ذي الحجة أعطاك الأجرة، فإنه يجب عليك أن تؤدي الزكاة لأنه تم عليه الحول.
1: نعم.
0: وإن أعطاك الأجرة في أثناء السنة وصرفتها قبل أن تتم الحول، أن يتم الحول فلا زكاة عليك فيها. وأما صرف هذه الزكاة وغيرها من الزكوات إلى الأقارب والأصدقاء فإن كانوا أهلا لها ومستحقين لها فإن الصدقة على الأقارب صدقة وصلة، وهم أفضل من غيرهم. وإن كانوا لا يستحقون الزكاة فإنه لا يجوز أن تصرفها إليهم، بل يجب أن تصرفها إلى من أوجب الله صرفها إليهم، في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.
1: بارك الله فيكم. هذه الرسالة من المستمع صالح سليمان عبد الله من الأحساء المزروعية، يقول: ما الحكم في من ذهب لأداء فريضة الحج والعمرة قارنا؟ هل يجزئ طواف القدوم للحج عن طواف العمرة؟ وهل يجزئ السعي للحج عن السعي للعمرة؟ أم عليه أن يطوف طواف القدوم للحج ثم الطواف بنية العمرة ثم السعي للحج ثم السعي للعمرة؟
0: إذا حج الإنسان قارنا
1: نعم
0: فإنه يجزئه طواف الحج وسعي الحج عن العمرة والحج جميعا، ويكون طواف القدوم طواف السنة. وإن شاء قدم السعي بعد طواف القدوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء أخره إلى يوم العيد بعد طواف الإفاضة، ولكن تقديمه أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يوم العيد فإنه يطوف طواف الإفاضة فقط ولا يسعى، لأنه سعى من قبل. والدليل على أن الطواف والسعي يكفيان للعمرة والحج جميعا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن طواف القارن وسعي القارن يكفي للحج والعمرة جميعا. نعم.
1: السؤال الثاني يقول: أثناء الطواف للعمرة أو الحج حان وقت صلاة الظهر أو العصر أو أي فريضة أخرى، فهل يصلي ثم يكمل بقية أشواط الطواف، أم يصلي ويبدأ الطواف من جديد، أم يكمل الطواف ثم يصلي متأخرا؟
0: إذا أقيمت الصلاة وأنت تطوف سواء طواف عمرة أو طواف حج أو طواف تطوع،
1: لا،
0: فإنك تنصرف من طوافك وتصلي ثم ترجع وتكمل الطواف ولا تستأنفه من جديد، وتكمل الطواف من الموضع الذي انتهيت إليه من قبل.
1: لا،
0: ولا حاجة إلى إعادة الشوط من جديد.
1: لا،
0: لأن ما سبق بني على أساس صحيح وبمقتضى إذن شرعي فلا يمكن أن يكون باطلا. نعم.
1: من فعل شيئا من محظورات الإحرام، هذا سؤاله الثالث، يقول: من فعل شيئا من محظورات الإحرام بعد أن لبس إحرامه كأن مشط شعر رأسه فعل ذلك ناسيا، هل عليه شيء؟
0: إذا فعل شيء من محظورات الإحرام بعد أن لبس إحرامه وهو لم يعقد النية بعد فلا شيء عليه، لأن العبرة بالنية لا بلبس الثوب. ولكن إذا كان قد نوى ودخل في النسك فإنه إذا فعل شيئا من المحظورات ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه.
1: لا،
0: ولكن يجب عليه بمجرد ما يزول العذر فيذكر إن كان ناسيا ويعلم إن كان جاهلا، يجب عليه أن يتخلى من ذلك المحظور. مثال هذا: لو أن رجلا نسي فلبس ثوبا وهو محرم فلا شيء عليه، ولكن من حين ما يذكر يجب عليه أن يخلع هذا الثوب. وكذلك لو نسي فأبقى سرواله عليه ثم ذكر بعد أن عقد النية ولبى فإنه يجب عليه أن يخلع سرواله فورا ولا شيء عليه. وكذلك لو كان جاهلا فإنه لا شيء عليه، مثل أن يلبس فنيلة ليس فيها خياط بل منسوجة نسجا، يظن أن المحرم لبس ما فيه خياطة، فإنه لا شيء عليه. ولكن إذا تبين له أن الفنيلة وإن لم يكن فيها توصيل فإنها من اللباس الممنوع، فإنه يجب عليه أن يخلعها. والقاعدة العامة في هذا أن جميع محظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. ولقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولقوله تعالى في خصوص الصيد وهو من محظورات الإحرام: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. ولا فرق في ذلك بين أن يكون محظورات الإحرام أن يكون محظور الإحرام من اللباس والطيب ونحوهما، أو من قتل الصيد وحلق شعر الرأس ونحوهما. وإن كان بعض العلماء فرق بين هذا وهذا، ولكن الصحيح عدم التفريق، لأن هذا من المحظور الذي يعذر الإنسان فيه بالجهل والنسيان والإكراه. واعلم أن الفدية في حلق الرأس ذكرها الله تعالى في القرآن في قوله: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والصيام 3 أيام، والإطعام إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، والنسك شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة.
1: السؤال الرابع يقول: رجل لبس ملابس الإحرام ولكنه لم يترك الذراع الأيمن مكشوفا وغطى الصدر والظهر والذراعين، فهل عليه شيء؟ وإذا أمسك بمظلة لحماية رأسه من الشمس فهل عليه شيء؟ وكذلك لو لبس حزاما من الجلد حول وسطه فوق الإزار وهو مخيط، فهل يؤثر هذا على صحة الإحرام؟
0: المسألة الأولى: إذا لم يكشف كتفه الأيمن.
1: نعم.
0: والواقع أن أكثر الحجاج يغلطون في هذه المسألة، حيث يكشفون الكتف من حين الإحرام إلى أن يحلوا من الإحرام.
1: نعم.
0: وهذا سببه الجهل، وذلك لأن كشف الكتف الأيمن إنما يشرع في حال طواف القدوم فقط. وعلى هذا فإذا أحرمت فإنك تغطي جميع الكتفين.
1: نعم.
0: حتى تشرع في طواف القدوم، فإذا شرعت في طواف القدوم اضطبعت بأن تكشف الكتف الأيمن وتجعل طرف الرداء على الكتف الأيسر، فإذا فرغت من الطواف أعدت الرداء على ما كان عليه، أي غطيت الكتفين جميعا.
1: نعم.
0: وبهذا يزول الإشكال الذي ذكره السائل، فيكون الإنسان مغطيا كتفيه وقاية للحر أو البرد إلى أن يبدأ بالطواف. وأما المسألة الثانية وهي حمل المظلة على الرأس وقاية من حر الشمس، فإن هذا لا بأس به ولا حرج، ولا يدخل هذا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تغطية الرأس رأس الرجل، لأن هذا ليس تغطية بل هو تضليل من الشر من الشمس والحر. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه أسامة بن زيد وبلال، أحدهما يقود به راحلته والثاني رافع ثوبه يظلله من الشمس حتى أو من الحر حتى رمى جمرة العقبة. وهذا دليل على أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم قد استظل بهذا الثوب وهو محرم.
1: نعم.
0: قبل أن يتحلل. وأما السؤال الثالث،
1: وهو وضع حزام
0: حول الحزام على وسطه فإنه لا بأس به ولا حرج فيه. وقوله مع أنه مخيط، هذا القول مبني على فهم خاطئ من بعض العامة، حيث ظنوا إن معنى قول العلماء يحرم على المحرم لبس المخيط أن ظنوا أن المراد به ما كان فيه خياطة، وليس كذلك. بل مراد أهل العلم بلبس المخيط ما كان مخيطا على قدر العضو ولبس على هيئته المعتادة كالقميص والسراويل والفنيلة وما أشبهها. وليس مراد أهل العلم ما كان فيه خياطة. ولهذا لو أن الإنسان أحرم برداء مرقع أو بإزار مرقع لم يكن عليه في ذلك بأس، وإن كان قد خيط بعضه ببعض.
1: إذا على هذا يجوز يعني جميع أنواع الأحزمة وما يسمى منها بالكمر لحفظ النقود وال...
0: كل هذه جائزة،
1: أو البعض الأنواع من الأحذية أيضا. سؤاله الأخير يقول: أدى حاج مناسك الحج ولم يتمكن من الذهاب لزيارة المسجد النبوي وسافر مباشرة، فهل من ضرورة قبول الحج أن يلحق بالزيارة أم لا؟
0: هذا ليس من ضرورة الحج، ليس من ضرورة الحج أن يزور الإنسان المسجد النبوي، ولا علاقة له بالحج. وإنما زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم تكون في كل وقت، ولكن أهل العلم ذكروها في المناسك لأنهم فيما سبق كان يشق على الناس أن يأتوا لزيارة المسجد النبوي، فكانوا يجعلونها مع فعل الحج ليكون السفر إليها واحدا، وإلا فلا علاقة لها بالنسك. بل من اعتقد أن لها علاقة في النسك فإن اعتقاده ليس بصحيح، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه.
1: بارك الله فيكم. هذا السؤال من المستمع أحمد محمد حسين من جمهورية اليمن الديمقراطية عدن، يقول: ما حكم حج من أحرم بالحج متمتعا وطاف وسعى ولكنه لم يحلق أو يقصر، بل حل من إحرامه وبقي إلى يوم الثامن من ذي الحجة، فأحرم بالحج من جدة إلى منى وأدى المناسك كاملة حتى طواف الوداع، فماذا عليه في ذلك؟
0: هذا الحاج ترك التقصير في عمرته، والتقصير من واجبات العمرة، وفي ترك الواجب عند أهل العلم دم يذبحه الإنسان في مكة ويوزعها الفقراء. وعلى هذا فنقول لهذا الحاج: يجب عليك على ما قاله أهل العلم أن تذبح فدية بمكة وتوزعها على الفقراء، وبهذا تتم عمرتك وحجك.
1: نعم. وإن كان الآن خارج مكة،
0: وإن كان خارج مكة يوصي أن يذبح له الفدية بمكة،
1: لابد أن تذبح في مكة.
0: نعم.
2: جزاكم الله خيرا. هذا السائل صالح جابر، سوداني مقيم بالكويت، يقول: لقد أديت فريضة الحج في عام مضى مع كفيلي، ولقد كان اسمي الصحيح صالح جابر، وقد اشتريت عقدا للعمل بدولة الكويت باسم عبد الله الشيخ نافع، ولقد استخرجت جواز سفر بهذا الاسم، ومن ثم أديت به فريضة الحج في ذلك العام، فهل يصح حجي أم ماذا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
0: إن حجك صحيح، لأن تزوير اسمك لا يؤثر في صحة الحج.
1: نعم.
0: ولكن عليك الإثم بتزوير الاسم، وعليك الآن أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تعدل اسمك إلى الاسم الصحيح الذي كنت مسمّم به من قبل، حتى لا يحصل تلاعب لدى المسؤولين، ولئلا تسقط الحقوق التي وجبت عليك باسمك الأول باختلاف اسمك الثاني عن الاسم الأول، فتكون بذلك آكل للمال بالباطل مع الكذب الذي افتريته بتغيير اسمك.
3: وبهذه المناسبة أود أن أنصح كل من سمع كلامي هذا بأن الأمر ليس بالهين بالنسبة لأولئك الذين يزورون الأسماء ويستعيرون أسماء لغيرهم من أجل أن يستفيدوا من إعانة الحكومة أو من أمور أخرى أو من أجل أن يصلوا إلى أغراض لهم بأسماء غيرهم من هذه الأسماء المزورة، فإن ذلك تلاعب في المعاملات وكذب وغش وخداع للمسؤولين والحكام. وليعلموا أن من اتقى الله عز وجل جعل له مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، وأن من رزقه الله جعل له من أمره يسرا، وأن من اتقى الله جعل له من أمره يسرا، وأن من اتقى الله وقال قولا سديدا أصلح الله له عمله وغفر له ذنبه، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. نعم.
1: له سؤال آخر يقول: ما هو الوقت المخصص لرمي الجمرات بداية ونهاية؟ فقد رميت الجمرة الأخيرة في الساعة 9 صباحا، وكنت مع كفيلي وهو الذي أصر على الرمي في هذا الوقت بالرغم من إلحاحي لتأخيرها حتى بعد الظهر، فهل أجزأ عنا ذلك الرمي أم علينا شيء نفعله؟
3: وقت الرمي بالنسبة لرمي جمرة العقبة يوم العيد،
1: نعم،
3: يكون لأهل القدرة والنشاط من طلوع الشمس يوم العيد، ولغيرهم من الضعفاء ومن لا يستطيع مزاحمة الناس من الصغار والنساء يكون وقت الرمي في حقهم من آخر الليل. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت ترتقب غروب القمر ليلة العيد، فإذا غاب دفعت من مزدلفة إلى منى ورمت الجمرة. أما آخره فإنه إلى غروب الشمس من يوم العيد، وإذا كان الإنسان في زحام أو كان بعيدا وأحب أن يؤخره إلى الليل فلا حرج عليه في ذلك، ولكنه لا يؤخره إلى طلوع الفجر من اليوم 11. وأما بالنسبة لرمي الجمار في أيام التشريق وهي اليوم 11 واليوم 12 واليوم 13، فإن ابتداء الرمي يكون من زوال الشمس أي من انتصاف النهار عند دخول وقت الظهر، ويستمر إلى الليل، وإذا كان هناك مشقة بالزحام أو غيره فلا بأس أن يرمي بالليل إلى طلوع الفجر. ولا يحل الرمي في اليوم 11 واليوم 12، لا يحل الرمي قبل الزوال، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال، وقال للناس: خذوا عني مناسككم. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يؤخر الرمي إلى هذا الوقت مع أنه في شدة الحر، ويدع أول النهار مع أنه أبرد وأيسر، دليل على أنه لا يحل الرمي قبل هذا الوقت. ويدل لذلك أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرمي من حين أن تزول الشمس قبل أن يصلي الظهر، وهذا دليل على أنه لا يحل أن يرمى قبل الزوال، وإلا لكان الرمي قبل الزوال أفضل لأجل أن يصلي صلاة الظهر في أول وقتها، لأن الصلاة في أول وقتها أفضل. والحاصل أن الأدلة تدل على أن الرمي في يوم 11 والثاني عشر والثالث عشر لا يجوز قبل الزوال، والله موفق.
1: أحسن الله إليكم. هذه الرسالة من السائل ألف قاف يا لام من الرياض، يقول: في أثناء السير نهارا وأنا محرم وضعت طرف الإحرام على رأسي، وحينما تيقظت لذلك رفعته من على رأسي ولم أعد لذلك مرة أخرى، فهل علي شيء؟
3: ليس عليك شيء لأنك وضعته ناسيا، والإنسان إذا فعل شيئا من محظورات الإحرام ناسيا فإنه لا شيء عليه، ولكنه يجب عليه إذا ذكر أن يتخلى عن ذلك المحظور. والدليل على أنه لا شيء عليه قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. وقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. نعم.
1: السؤال الثاني يقول: قمت برمي الجمرات أول أيام العيد وثاني يوم، وانصرفت معتقدا أن رمي التعجيل يومين أول أيام العيد وثاني الأيام، وبعد عودتي إلى الرياض عرفني أحد الإخوان بأن الرمي المعجل يومين بعد أول أيام العيد لا يوما واحدا مثل ما فعلت، فما الذي يجب علي فيما سبق مع أني لم أطف طواف الوداع؟ وهل حجي صحيح بذلك الشكل؟
3: حجك صحيح لأنك لم تترك فيه ركنا من أركان الحج، ولكنك تركت فيه ثلاثة واجبات: الواجب الأول المبيت بمنى ليلة الثاني عشر، والواجب الثاني رمي جمرات في اليوم الثاني عشر، والواجب الثالث طواف الوداع. ويجب عليك على كل واحد منها دم تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء، لأن الواجب عند أهل العلم إذا تركه الإنسان، عن الواجب في الحج إذا تركه الإنسان وجب عليه دم يذبحه في مكة ويفرقه على الفقراء. وبهذه المناسبة أود أن ننبه إخواننا الحجاج على هذا الخطأ الذي ارتكبه أخونا السائل، فإن كثير من الحجاج يفهمون مثل ما فهم، يفهمون أن معنى قوله تعالى: فمن تعجل في يومين، أي خرج في اليوم الحادي عشر، فيعتبرون اليومين يوم العيد واليوم الحادي عشر، والأمر ليس كذلك، بل هذا خطأ فهم، هذا خطأ في الفهم، لأن الله تعالى قال: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. والأيام المعدودات هي أيام التشريق، وأيام التشريق أولها اليوم الحادي عشر، وعلى هذا فيكون قوله: فمن تعجل في يومين، أي من أيام التشريق وهو اليوم الثاني عشر. فينبغي أن يصحح الإنسان مفهومه نحو هذه المسألة حتى لا يخطئ، والله أعلم.
1: جزاكم الله خيرا. هذا السائل إبراهيم مطر من جيزان بعث بسؤالين. يقول في السؤال الأول: رجل وقف في عرفة وفي ذلك اليوم مرض حتى خرج وقت الرمي وأيام التشريق، فماذا يفعل هذا الحاج وقد ذهب وقت الرمي وتعدى وقت طواف الإفاضة؟
3: الحقيقة أن السؤال لم يفصل فيه، فهو يقول أنه مرض من يوم عرفة، ولا ندري هل بقي في عرفة حتى غربت الشمس، وهل بات بمزدلفة، وهل بات بمنى، فهذا السؤال فيه إشكال واضح. فنقول: إذا كان هذا الرجل الذي مرض في يوم عرفة مرض مرضا لا يتمكن معه من إسمام النسك، وقد اشترط في ابتداء إحرامه: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإنه يحل ولا شيء عليه، ولكن إن كان هذا الحج فريضته فإنه يؤديه في سنة أخرى. وإن كان لم يشترط فإنه على القول الراجح إذا لم يتمكن من إكمال حجه له أن يتحلل، ولكن يجب عليه هدي، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي.
1: نعم.
3: فقوله فإن أحصرتم، الصحيح أنه يشمل حصر العدو وحصر غيره، ومعنى الإحصار أن يمنع الإنسان مانع من إتمام نسكه، وعلى هذا فيتحلل بعمرة، فيتحلل ويذبح هديا ولا شيء عليه سوى ذلك، إلا إذا كان لم يؤدي فريضة الحج فإنه يحج من العام القادم. أما إذا كان الرجل واصل المسير في حجه ووقف بمزدلفة ولكنه في منى لم يبت ولم يرم الجمرات، فإنه في هذه الحال يكون حجه صحيحا ومجزئا، ولكن عليه دم لكل واجب تركه، فيلزمه على هذا دمان، أحدهما للمبيت في منى والثاني لرمي الجمرات. وأما طواف الوداع فيطوفه إذا أراد أن يخرج.
1: طواف الإفاضة
3: هو لم يطف طواف الإفاضة؟
1: نعم،
3: طواف الإفاضة يبقى حتى يعافيه الله فيطوف،
1: يبقى عليه.
3: نعم،
1: ولو تأخر
3: لأنه أي طواف الإفاضة ليس له حد.
1: نعم،
3: حده على القول الراجح إلى منتهى شهر ذي الحجة، فإن كان لعذر فحتى ينتهي عذرهم.
1: السؤال الثاني يقول: رجل سافر إلى أرضه ولم يطف طواف الإفاضة، فما حكم هذا مع العلم أنه قد أتى أهله في تلك الفترة؟
3: يجب على هذا الرجل أن يمتنع عن أهله، لأنه قد حل التحلل الأول دون الثاني، ومن حل التحلل الأول دون الثاني حرم، أبيح له كل شيء إلا النساء. ويلزمه أن يذهب إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة لإنهاء نسكه. أما إتيانه أهله في هذه المدة فإن كان جاهلا فلا شيء عليه، لأن جميع المحظورات لا شيء فيها مع الجهل، وإن كان عالما فإن عليه شاة على ما قاله أهل العلم يذبحها ويوزعها على الفقراء، وعليه أيضا أن يحرم ليطوف طواف الإفاضة محرما، لأنه فسد إحرامه بجماعه بعد التحلل. نعم،
1: بارك الله فيكم. هذا السائل سعيد محمد يقول: كنت أعمل سائقا، وفي شهر الحج اتفق جماعة على الحج وكلموني على ذلك بما أني سائق سيارة، ولكي أتنقل بهم في سيارتي بين المشاعر، ونويت الحج معهم. وعندما وصلنا مكة ودخلنا المسجد الحرام وطفنا طواف القدوم، بعد ذلك خرجنا وإذا بهم قد غيروا رأيهم وقالوا لي: أوقف السيارة في مكة وأنت اذهب وحج لوحدك. وكنت قد اتفقت معهم على مبلغ معين من المال وأعطوني أقل منه بكثير، وعندها غضبت ونزلت إلى جدة وقطعت حجي، ومن يومها وأنا لا أعرف ماذا يترتب علي من جراء ذلك. فهل لهم الحق أولا في نقض هذا الاتفاق على الأجرة، وثانيا ماذا علي في العدول عن الحج، وهم أيضا فقد عدلوا عن الحج وقطعوه من تلك اللحظة؟
3: أما بالنسبة للأجرة فإن لك الأجرة كاملة.
1: نعم،
3: ما دام الفسخ من قبلهم، لأنه لا عذر منك أنت ولا تفريط، وإنما هم الذين قطعوا ذلك على أنفسهم، فيلزمهم أن يسلموا الأجرة كاملة. وأما بالنسبة للحج فإن كنتم قد تحللتم بعمرة، يعني طفتم وسعيتم وقصرتم ثم حللتم على نية أن تأتوا بالحج في وقته، فإنه لا شيء عليكم حيث انصرفتم من الإحرام قبل أن تحرموا. وأما إن كان ذلك بعد الإحرام فإنه يجب عليك الآن أن تتحلل بعمرة لفوات الحج، وعليك أن تأتي بالحج الذي تحللت منه بدون عذر، وعليك أيضا على ما قاله أهل العلم أن تذبح لذلك فدية، لأنك أخطأت حينما تحللت بدون عذر. نعم.
2: هذه الرسالة من السائل محمد العبد الله الصالح من قطر، يقول: ما هو الدليل على وجوب المبيت بمزدلفة ولا يكتفى بكونه سنة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص للنساء والضعفة في الرحيل بعد نصف الليل؟
3: الدليل على وجوبه قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والأصل في الأمر الوجوب حتى يقوم دليل على صرفه عن الوجوب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعروة بن المضرس وقد اجتمع به في صلاة الفجر يوم مزدلفة فقال: يا رسول الله، إني أتعبت نفسي وأكلت راحلتي وما تركت جبلا إلا وقفت عنده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة أن يدفعوا من منى في آخر الليل، والترخيص يدل على أن الأصل العظيم هو الوجوب. بل إن بعض أهل العلم ذهب إلى أن مزدلفة الوقوف فيها ركن من أركان الحج، لأن الله تعالى أمر به في قوله: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والنبي عليه الصلاة والسلام حافظ عليه وقال: وقفتها هنا، وجمع كلها موقف أي مزدلفة. ولكن القول الوسط، وقال الوسط من أقوال أهل العلم، أن المبيت بها واجب وليس بركن ولا سنة. نعم.
2: السؤال الثاني يقول: حججت مفردا وطفت للقدوم وسعيت، فهل علي سعي بعد طواف الإفاضة؟
3: ليس عليك سعي بعد طواف الإفاضة، فالمفرد إذا طاف للقدوم وسعى بعد طواف القدوم فإن هذا السعي هو سعي الحج، فلا يعيده مرة أخرى بعد طواف الإفاضة. نعم.
2: سؤاله الثالث يقول: بتنا على بعد 400 متر تقريبا من حدود مزدلفة ولم نعلم بذلك إلا في الصباح، فماذا علينا؟
3: عليكم عند أهل العلم هدية شاة تذبحونها وتوزعونها على فقراء مكة، لأنكم تركتم واجبا من واجبات الحج. وبهذه المناسبة أود أن أذكر إخواني الحجاج بأن ينتبهوا للحدود، حدود المشاعر، لا في عرفة ولا في مزدلفة، فإن كثيرا من الناس في عرفة ينزلون خارج حدود عرفة ويبقون هناك إلى أن تغرب الشمس ثم ينصرفون ولا يدخلون إلى عرفة، وهؤلاء إذا انصرفوا فإنهم ينصرفون بدون حج. ولهذا يجب أن الإنسان يتحرى من حدود عرفة ويتعرف إليها، وهي أميال قائمة والحمد لله بينة. وكذلك في مزدلفة، فإن كثير من الناس مع التعب من الانصراف من عرفة ينزلون قبل أن يصلوا إلى مزدلفة، وهؤلاء إذا لم يقوموا من مكانهم هذا إلا بعد طلوع الفجر وصلاة الفجر فإنه يكون قد فاتهم الوقوف بمزدلفة، فيلزمهم فدية يذبحونها ويوزعونها على الفقراء، لأنهم تركوا واجبا، وترك الواجب عند أهل العلم موجب للهدي.
2: نعم، بارك الله فيكم. هذا السائل من القصيم الذيبية، رمز لاسمه بالأحرف ميم جيم ها، يقول: إذا أخذ شخص مالا ليحج عن آخر وقدره 7000 ريال ثم استهلك في حجه 3000 فقط وبقي الباقي معه، فهل يجب عليه أن يرده على صاحبه أم ينتفع به وحلال عليه؟
3: إذا أخذ دراهم ليحج بها وزادت هذه الدراهم على نفقته فإنه لا يلزمه أن يدفعها إلى من أعطاه هذه الدراهم، إلا إذا كان الذي أعطاه قال له: حج منها، ولم يقل حج بها. فإذا قال حج منها فإنه إذا زاد شيء عن النفقة يلزمه أن يرده إلى صاحبه، فإن شاء أفى عنه وإن شاء أخذه. وأما إذا قال حج بها فإنه لازمه أن يرد شيئا إذا بقي، اللهم إلا أن يكون الذي أعطاه رجلا لا يدري عن الأمور ويظن أن الحج يتكلف مصاريف كثيرة، فأعطاه بناء على غرته وعدم معرفته، فحينئذ يجب عليه أن يبين له وأن يقول له إني حججت بكذا وكذا وأن الذي أعطيتني أكثر مما أستحق، وحينئذ إذا رخص له فيه وسمح له فلا حرج.
4: لكن إذا لم يحدد أو لم يخصص بالقول، لم يقل حج منها ولم يقل حج بها، وترك الأمر مبهما، فهل يلزم هذا بإرجاع الزائد إلى صاحبه؟
3: هو إذا أعطاه الدراهم ماذا يقول له؟
1: نعم،
3: ماذا يقول له؟
1: يقول هذا مبلغ ربما مقابل الحج أو تكلفة الحج.
3: إذا قال تكلفة الحج فمعناه أنه أن ما زاد على التكلفة يرد عليه،
1: وما نقص يطالب به،
3: وما نقص يطالب به.
1: نعم. بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول: لي والدة متوفاة وأريد أن أضحي عنها من مالي، فهل أشركها في ضحيتي أنا وأهل بيتي أم أضحي عنها بأضحية خاصة؟
3: لا يشرع للميت أضحية خاصة تخص به، وإن كان هذا جائزا لكنه ليس بمشروع، إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه فيما أعلم أنه ضحى عن أحد من الأموات أضحية مستقلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد ماتت زوجته خديجة، وماتت زوجته زينب بنت خزيمة، ومثن بناته إلا فاطمة، ومات أبناؤه، ومات عمه حمزة، ولم يخص أحدا منهم بأضحية، وإنما كان يقول عليه الصلاة والسلام عند تضحيته: اللهم هذا عن محمد وآل محمد، فيشمل آل بيته الأحياء والأموات. وإذا كان كذلك فإن الأفضل في حق السائل أن لا يخص أمته بأضحية خاصة، وإنما يضحي بأضحية عنه وعن أهل بيته وتشمل الأحياء والأموات. هذه هي السنة. وإن بعض الناس يضحي بأضحية عن الميت أول سنة يموت، يسمونها أضحية الحفرة أو أضحية الدفنة، وهذا من البدع، لأن تخصيص الميت بأضحية بهذا الاسم في أول سنة يموت لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه، فيكون من البدع التي ابتدعها الناس، وكل بدعة ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
5: نعم. هذا سؤال من السائل
4: يقول: أنا أعمل في ذبح البهائم وبيع لحمها،
1: وبالذات نقوم بذبح الأغنام، ونقوم بذبحها وسلخها في المسلخ الحكومي المعد لذلك بعد أن يختم عليها من قبل المراقبين، والأغنام التي نسلخها من الأغنام المحلية البلدية كما يقال، وهذه أقيامها تزيد عن غيرها من المستورد، ولكنني أقوم بذبح بعض الأغنام المستوردة كالتي ترد من أستراليا أو تركيا مثلا خفية وخارج المسلخ، وأقوم ببيعها ضمن تلك التي هي من البلد، بينما هي أقل قيمة بكثير، وأبيعها بنفس سعر المحلية على من يشتري مني دون سؤال، معتمدا على ثقته في أو على عادتي وما عرفه عني أنني لا أذبح إلا المحلي. أما من يسألني فإنني أخبره بالصحيح، فما حكم عملي هذا، وما حكم المال الذي كسبته بهذه الطريقة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تضمن هذا السؤال شيئين: الشيء الأول أن هذا الرجل كان يذبح خارج المسلخ المعد للذبح فيه خفية، وهذا العمل محرم إذا كانت الدولة قد أصدرت نظاما بمنعه، لأن فيه مخالفة لولاة الأمور في غير معصية الله، ومخالفة ولاة الأمور في غير معصية الله محرمة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع. ولأن الصحابة رضي الله عنهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فيما أحبوا وكرهوا، وعلى هذا فعليه أن يتوب إلى الله من هذا العمل ويرجع إليه ويقلع عن فعله هذا.
1: نعم.
3: أما الشيء الثاني الذي اشتمل عليه هذا السؤال فهو إدخاله هذا اللحم مع اللحوم البلدية التي هي أرغب عند الناس وأحب إليهم، وهذا من الغش، لأنه يجعل هذا اللحم في صفاف اللحم الجيد وهو دونه رغبة ودونه شهية عند الناس، فيكون من الغش. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غش فليس مني. فعليه أيضا أن يتوب من معاملة الناس بالغش، وأن تكون معاملته للناس صريحة بينة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما. أما ما اكتسبه من هذا المال المحرم فالذي أرى أن يتصدق بما يزيد على قيمة اللحم الذي أدخله في اللحوم الجيدة، يتصدق به تائبا إلى الله متخلصا منه لا متقربا به إلى الله تعالى، لأن هذه الزيادة جاءت نتيجة لفعل محرم، وما كان نتيجة لفعل محرم فإن تحقيق التوبة منه أن يتبرأ منه ويبتعد عنه. ونرجو من الله تعالى أن يتوب عليه وأن يهدينا جميعا للنصح والبيان.
1: بارك الله فيكم. هذه الرسالة لمستمع من ليبيا لم يذكر اسمه، يقول: هو شاب يبلغ من العمر 29 سنة، وهذا الشاب أرسل إليه أهله أنهم قد خطبوا له فتاة يعرفها، وعندما وصله الخبر قال: هي علي كظهر أمي، وهي مطلقة بالثلاث لأنه لا يريدها. وعندما حضر إلى أهله وجدهم لم يخطبوا له الفتاة ولكن مجرد اقتراح، ولكن هذا الشاب في نهاية الأمر اقتنع بهذه الفتاة وأراد أن يخطبها، فهو يسأل: ما هو الحكم فيما صدر منه، وهل عليه كفارة في الظهار أم لا، وما هو حكم الطلاق بالثلاث الذي قاله، علما بأنه عندما قال هاتين الكلمتين لم يعقد له على الفتاة، وإنما كان مجرد رأي من أهله.
3: قبل الجواب على هذا السؤال أنصح هذا الأخ من هذا التسرع وهذا الحمق، فإن كونه يظاهر منها ويطلقها ثلاثا قبل أن يعقد له وبمجرد أن يخبر أنها مخطوبة له يعتبر من التسرع والحمق بمكان، والإنسان العاقل الحازم هو الذي يملك نفسه ولا يتصرف إلا تصرفا يحمل عاقبته، وكم من إنسان غلبه الطيش والغضب فتصرف تصرفا يندم له فيما بعد. أما ما أوقعه من ظهار أو طلاق على هذه المرأة التي لم يعقد له عليها فإنه ليس بشيء، لأن الطلاق لا يقع إلا بعد عقد، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات
0: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، ولأن الطلاق لمن أخذ بالساق وهو لم يأخذ بساقها حتى الآن ولم يعقد له عليها، ولأن الطلاق حل قيد النكاح، وما دام لم يتزوج فليس هناك قيد يحله. أما بالنسبة للظهار فقد قال الله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم، فأضاف الظهار إلى نسائهم، وما دامت المرأة لم يعقد له عليها فليست من نسائهم فلا يلحقها ظهاره. ولكن إذا كان هذا الرجل نوى بالظهار الامتناع من جماعها فإنه يخرج كفارة يمين إذا عقد له عليها وجمعها، أحوط وأبرأ لذمته. أما الظهار فلا يلزمه لأنها ليست من نسائه كما سبق.
1: نعم. يعني فقط تلزمه كفارة يمين.
0: كفارة يمين ما دام حلف ألا يجمعها.
1: نعم. إذا كانت نيته ذلك.
0: نعم.
1: وهي كفارة اليمين.
0: كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة.
1: نعم. هذه الرسالة من المستمعة خالدة شكر الجوادي من العراق نينوى، تقول إنها امرأة متزوجة منذ 9 سنين، وقد كانت متزوجة من رجل وأنجبت منه طفلا، وقد حصل بينهما طلاق بسبب سوء سلوكه الديني، فهو مدمن على شرب الخمر، تارك للصلاة، مستهين بالقرآن وأهله. وبعد طلاقها تزوجت من رجل آخر وبقي طفلها مع أبيه، ولم تستطع البعد عن طفلها، فلم يدم زواجها الثاني كثيرا بل طلقها الآخر تقديرا لظروفها، وما أن سمع زوجها الأول بذلك حتى أخذ يتردد على دارهم بطفله ويعرض لهم رغبته في استردادها، وكان أهلها يمانعون من عودتها لما يعلمون من سوء سلوكه، ولكن والدها اشترط عليه أن يقلع عن شرب الخمر وأن يستقيم في كل أمور دينه ووعده بذلك، وهي أيضا وافقت طمعا في بقائها بجانب طفلها، وفعلا عادت إليه، ولكن طبائعه لم تتغير بل ازداد سوءا، وأصبح يجمع من حوله قرناءه ويناديهم في منزله يمارسون كل أنواع الشر والفسوق من شرب ورقص وغير ذلك حتى مع نسائهم، وكان دائما يكلفها بعمل الأكل والشراب لهم حتى أصبح منزلها وكأنه دار ضيافة مع قلة دخله، مما جعل الديون تتراكم عليه وجعلها تهمل نفسها وأطفالها وتشتغل بخدمة الضيوف جلساء السوء، وكثيرا ما يردد كلمة الطلاق عليها إذا رفضت فعل شيء، وربما يحنث ولا يبالي، وهذا قليل من كثير مما يفعله ويمارسه مع جلسائه، فما هي نصيحتكم لي مع هذا الرجل أن أفعله؟
0: أولا نبدأ بنصيحة هذا الرجل.
1: نعم.
0: فنحذره من هذه المعاصي العظيمة بل من الكفر، لأنه بترك الصلاة صار مرتدا كافرا، لا تحل له زوجته حتى يتوب إلى الله عز وجل ويقوم بالصلاة، ونريد أن نبين له أن العقوبة والعياذ بالله قد عجزت له بتراكم هذه الدين عليه وضيق الأمور عليه، ونبين له أنه لو اتقى الله عز وجل لجعل له فرجا ومخرجا. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وباب التوبة مفتوح، وكل ذنب فإن الله تعالى يغفره بالتوبة، لقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أما بالنسبة لهذه الزوجة فإن والدها أخطأ
3: في تزويجها إياه بمجرد أن وعده بأنه سيتوب، وليس من حقه أن يزوجها إياه حتى يعلم توبته باستقامته، ولهذا وعدهم فأخلفهم ولم يفي بالوعد.

0: فرق بينه وبين هذه الزوجة لأنها لا تحل له ما دام تاركا للصلاة، وأما أولادها فليس له عليهم حضانة، لأن من شرط الحضانة أن يكون الحاضن أمينا على محضونه، ومن كانت هذه حاله فإنه ليس بأمين عليه، فلا يحل أن يبقى أولاده عنده، بل الواجب أن يكونوا عند أمهم تقوم برعايتهم وصيانتهم وما يلزم لهم. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. هذا السؤال من المستمع ميم عين ميم، سوداني مقيم بجدة، يقول: توفيت والدتي وعمري لا يتجاوز 7 أشهر، فتولت جدتي أمر تربيتي وإرضاعي، علما أن آخر مولود لها عمره 7 سنوات، ولم يكن آنذاك بها لبن، ولكن مع استمرار الرضاع توفر بها اللبن وأرضعتني إلى أن كبرت. وبعد بلوغي أردت الزواج بإحدى بنات خالتي التي هي بنت لهذه الجدة التي أرضعتني، وقد سألت عن ذلك فأجبت بالجواز، وفعلا تزوجتها منذ 3 سنوات، ولكني أشك في صحة هذا الزواج، فما الحكم فيه وماذا يجب علي إن لم يكن صحيحا؟
0: إذا رضعت من جدتك كما قلت هذه المدة الطويلة التي تزيد على 5 مرات، فإنك بذلك تكون ولدا لها لأنها أرضعتك، وقد سمى الله تعالى المرضعة أما، وقال تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وعلى هذا فتكون أنت أخا لكل أولاد هذه المرأة وهي جدتك، تكون أخا لكل أولادها من بنين وبنات.
1: لا.
0: وإذا كان كذلك فإن خالتك تكون أختا لك، وتكون بناتها بنات أختك، وأنت خالهن، فلا يحل لك أن تتزوج بهن، وعليك الآن أن تفارق هذه المرأة وأن تبتعد عنها، لأن النكاح لم ينعقد.
1: كون الجدة كبيرة في السن وقد انقطع لبنها فترة، هذا لا يؤثر؟
0: نعم لا يؤثر.
1: نعم
0: نعم،
1: ما دام وجد اللبن.
0: نعم.
1: هذه رسالة من المستمع خلوي غازي محمد المطيري من السر، يقول: توفيت زوجتي وكانت قد أوصت بثلث مالها لولدها حين يبلغ سن الرشد، وقد حفظت ذلك الثلث إلى أن بلغ ولدها سن الرشد فدفعته إليه، ولكنه سيء التصرف فيه ولا يعمل لتنميته وزيادته، بل يصرف منه حتى يتناقص ودون عمل لزيادته، فأنا أسأل أولا: هل مثل هذه الوصية صحيحة أم لا؟ وهل أترك ولدها يتصرف كيف يشاء في هذا الثلث أم أسترده منه حتى أعلم منه حسن التصرف؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
0: هذه الوصية صحيحة، ولكنها قالت في وصيتها: إنه يكون بيدك حتى يبلغ ابنها سن الرشد. ومعنى بلوغ ابنها سن الرشد أن يكون رشيدا، فلا يحل لك أن تسلمه إليه حتى تعلم أنه قد صار رشيدا في تصرفه، وما دام الأمر قد وقع فإنه لا بد أن تبلغ الأمر إلى المحكمة التي في بلدكم حتى تقوم بما يجب نحو هذا الموضوع.
1: هذه رسالة من السائلة فاطمة خالد أم عماد من الأردن، تقول: إنها امرأة لرجل يبلغ 60 سنة من العمر وهو مصاب بمرض السكر، لذا فهو سريع الغضب، وحينما يغضب لأي سبب فإن

0: له تصدر منه ألفاظ غير لائقة، وكثيرا ما يتلفظ بالطلاق حتى لو لم تكن امرأته هي السبب، وقد طلقها مرات كثيرة في مناسبات متعددة، ومنها ما يكون طلاقه ثلاثا كقوله طالق طالق طالق، هذه في حالة، وفي حالة أخرى يطلقها على المذاهب الأربعة، وأخرى وأخرى، ولكنها لا تخرج من بيته بسبب أولادها وحرصها على البقاء معهم، لذلك فهي صابرة على طبعه وغضبه، ولكنها ليست معه كما تكون الزوجات، فهي تعتبره أجنبيا منها ولا تجالسه ولا يرى منها غير الوجه، ولكنها تسأل ما حكم بقائها معه على هذه الحالة، هل تستمر على ذلك أم تفارقه أم تعامله معاملة الأزواج في كل شيء، وطلاقه الذي يصدر منه لا يقع بالنظر لسرعة غضبه ومرضه، أم ماذا تفعل؟ وهي أيضا صدر منها في إحدى حالات الشجار بينهما أن قالت له أنت مثل ابني وأخي، فما حكم مثل هذا القول إذا صدر من الزوجة؟
1: خلاصة الجواب على هذا السؤال، إذا كان الزوج حين إصداره الطلاق في حالة غضب لا يملك نفسه معها، فإن طلاقه لا يقع عليه، لأنه لا طلاق في إغلاق. والغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أحدها أن يكون في ابتدائه بحيث يعقل الغاضب ما يقول ويملك نفسه، فتصرفه كتصرف غير الغاضب لأنه ليس ثمة مانع من تنفيذه، وإذا طلق في هذه الحال فإن طلاقه يقع. الحالة الثانية أن يكون غضبه شديدا جدا بحيث لا يعي ما يقول ولا يدري ما يقول ولا يدري أهو في البيت أم في السوق، في حال يكون كالمغمى عليه، فهذا لا يقع طلاقه بلا ريب، وذلك لأنه ليس له فكر وليس له عقل بما يقول حينئذ. الحال الثالثة أن يكون الغضب متوسطا بين الحال الأولى والثانية بحيث يعي ما يقول ويدري ما يقول، لكنه عاجز عن ملك نفسه، لا يملك نفسه مع هذا الغضب، ففي طلاقه خلاف، ففي وقوع طلاقه خلاف بين أهل العلم، والراجح عندي أنه لا يقع طلاقه في هذه الحال، لأنه كالمكره، إذ أن الحالة النفسية الكامنة تلجئه إلجاء إلى أن يقول هذا الطلاق، ولا سيما أن زوجها كما ذكرت كان معه مرض نفسي، فإذا كان زوجها في هذه الحال فإنه لا يقع طلاقه عليها مهما كرره. وأما بالنسبة لما قالته هي له في بعض خصوماتها إنه كابنها، فإن هذا ليس بظهار، والمرأة ليست من أهل الظهار، فلو قالت لزوجها أنت علي كظهر أبي أو كظهر ابني أو كظهر أخي فليس هذا بظهار، ولا يلزمها فيه كفارة ظهار أيضا، لأن كفارة الظهار إنما تلزم من يقع منه الظهار وهو الزوج، وأما هي فلا يلزمها كفارة الظهار إذا قالت ذلك لزوجها، ولكن عليها كفارة يمين، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد ما تطعم أو وجدت لكن لم تجد مساكين فإنها تصوم 3 أيام متتابعة. وها هنا مسألة وردت في سؤالها، وهي أنها ذكرت أن زوجها يقول أنت طالق طالق طالق، وهذا التكرار على هذا الوجه، أعني تكرار الخبر دون الجملة كلها، لا يقع به الثلاث حتى على المشهور من مذهب الإمام أحمد، إلا أن ينوي الثلاث بذلك، فإن لم ينوي الثلاث فإنه لا يقع إلا واحدة، فلو قال إنسان لزوجته أنت طالق طالق طالق ولم ينوي الثلاث لم يلزمه إلا واحدة فقط. وبعض الناس قد يجهل حكم هذه المسألة ويظن أن المذهب وقوع الطلاق الثلاث في هذه العبارة ولم يتبين له الفرق بين تكرار الجملة كلها وتكرار الخبر وحده. فتكرار الخبر وحده لا يتعد به الطلاق إلا إذا نواه. فإذا قال قائل لزوجته أنت طالق طالق طالق وجاء يسأل هل تطلق زوجته ثلاثا، نقول له هل نويت الثلاث؟ فإن قال نعم صار الطلاق ثلاثا على المشهور من المذهب.
0: نعم.
1: وإن قال نويت واحدة لم يكن إلا واحدة حتى على المشهور من المذهب. وإن قال لم أنوي شيئا إنما أطلقت هذا التكرار وليس عندي تلك الساعة نية، قلنا له أيضا لا يقع عليك إلا واحدة حتى على المشهور من المذهب. أما على القول الراجح الذي نراه فإنه لا يقع الطلاق الثلاث ولو كرر الجملة كلها، حتى لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، لأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان الطلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، كان الطلاق الثلاث واحدة، فلما تتايع الناس فيه ألزمهم عمر وقال أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن تكرار الطلاق أو تكرار الطلاق باللفظ لا يقع متعددا إلا إذا كان بعد رجعة أو نكاح جديد.
0: نعم. إذن ماذا نقول لهذه الزوجة؟ نقول لها أن تعاشر زوجها بشكل عادي كأن شيئا لم يصدف؟ نعم،
1: نقول لها أن تعاشر زوجها بشكل عادي إذا كانت حاله كما ذكرنا.
0: نعم،
1: يعني في حال غضب لا يستطيع أن يملك نفسه فيها.
0: نعم.
1: فإن الطلاق لا يقع منه حينئذ على زوجته فتبقى زوجة له،
0: وما صدر منها هي عليها كفارة يمين.
1: أي نعم.
0: نعم. بالنسبة لما صدر منها. نعم.
1: إذن الخلاصة.
0: نعم.
1: أن زوجها إذا كان يغضب حتى لا يستطيع ملك نفسه في حال غضبه فإنه لا يقع منه طلاق ولا ظهار ولا غيره، فتبقى على ما هي عليه عنده. وأما بالنسبة لها فيلزمها كفارة يمين فيما قالته لزوجها من ألفاظ الظهار.
0: نعم.
1: ثم إنه وقع في سؤالها أنها قالت إنني لا أكشف له سوى وجهي، وظاهر هذا أنها تكشف له وجهها في حال تعتقد أنها قد بانت منه وأنها ليست زوجة، ولكني أقول لها ولمن يسمع إن كشف الوجه محرم إلا للرجال المحارم، فمن ليس بمحرم لها فليس لها أن تكشف له وجهها، إنه يحرم عليها أن تكشف له وجهه، لأن الوجه من أعظم ما يكون سببا للفتنة من جسم المرأة، فهو أعظم فتنة من الرجل التي قال من قال بجواز كشف الوجه إنه يجب عليها أن تستر رجلها وأن تكشف وجهها ويجوز لها أن تكشف وجهها. فيقال أي فتنة أعظم، أن يرى الإنسان قدم امرأة أو أن يرى وجهها؟
0: نعم.
1: ولا ريب عند كل عاقل له نظر في النساء أن فتنة الإنسان بالوجه أعظم بكثير من فتنة الرجل، ولعل الله أن يسر لنا موقفا آخر نتكلم فيه عن هذه المسألة المهمة العظيمة التي بدأ بعض الناس يتهاون بها في هذه البلاد التي كانت تتمسك بها تمسكا يقتضيه الدين، وترتضيه الأخلاق، والله موفق.
2: بارك الله فيكم. هذا سؤال
0: من المستمع أحمد وداعة علي مقيم بمنطقة الباحة، يقول: سألت أحد العلماء عن مدى جواز تخصيص زوجتي بنصيب من تركتي، فقال لي: إن كنت أريد ذلك بقصد مكافأتها على خدمتها وعشرتها الطيبة فلا حرج في ذلك، ولكن إذا أردت ذلك بقصد الإضرار بباقي الورثة فإن هذا لا يجوز، وفي تقديري مع ضعف علمي أن المرأة نصيبها معروف حسب ما قرره الشرع، وقول هذا يتعارض في نظري مع ما ورد في الكتاب والسنة، فما رأيكم في ذلك؟ وإن كان كلام هذا العالم صحيحا فهل يمكن أن نقيس على ذلك أنه يمكن أن أخص أحد أولادي بنصيب من التركة دون إخوته بدعوى أنه وقف معي مواقف جيدة دون إخوته وخدمني أكثر منهم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل الجواب على السؤال أحب أن أحذر من أن يتكلم الإنسان بغير علم فيما شرعه الله تعالى، لأن المتكلم فيما يكون من الشريعة معبر عن الله ورسوله، فعليه أن يحترز وأن يتحرى الصواب بقدر ما أمكنه قبل أن يتكلم، والجرأة على الفتية ليست بالأمر الهين، فإن الإنسان سوف يسأل، وربما تساهل الإنسان في فتية من الإفتاءات فضل بها كثير من الناس، وقد قال الله تعالى في محكم كتابه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال جل ذكره: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقد جعل الله تعالى في الأمر سعة بأن يقول من تفتي ولا علم عنده يقول: لا أعلم فيما لا يعلمه، فإن ذلك أبرأ لذمته وأعز له وأرفع له عند الله عز وجل، فإن من قال فيما لا يعلم إنني لا أعلم فقد تواضع، ومن تواضع لله رفعه. وبهذا يثق الناس من علمه واستفتائه، لأنه إذا عرفوا أنه يقول فيما لا يعلم لا أعلم وثقوا منه، وعرفوا أنه لا يقدم على الفتوى إلا عن علم. وما أفتى به في هذه المسألة من أنه يجوز أن توصي لزوجتك بشيء من مالك نظرا لمعاملتها الطيبة معك، فإنها فتوى المعارضة لما دل عليه الكتاب والسنة، فإن الله تعالى فرض للزوجة من مالك بعد موتك شيئا محدودا: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. وقد قال الله تعالى في آيات المواريث: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فالحد الذي حده الله للزوجة بعد موت زوجها من ماله هو إما الربع وإما الثمن، لا زيادة على ذلك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وعلى هذا فإذا كنت تريد أن تبر امرأتك بشيء نظرا لمعاملتها الطيبة معك، فبإمكانك أن تبرها في حال صحتك فتعطيها ما تكافئها به من مالك، أما بعد موتك فإن الأمر محدود مقدر من قبل الشرع لا يجوز أن يتعدى فيه الإنسان. وأما بالنسبة لما ذكرت أنه يمكن أن يقاس عليه الوصية لأحد من أولادك بشيء حيث كان يبرك أكثر من إخوانه، فإن هذا كما عرفت من بطلان الأصل، وإذا بطل الأصل بطل الفرع، أي أنه إذا بطل المقيس عليه بطل المقيس.
3: نعم.
1: على أن الأولاد يختصون بخصيصة أخرى، وهي أنه إذا كان هذا الولد البار له إخوة فإنه لا يجوز أن تعطيه شيئا زائدا ولو زائدا على إخوانه ولو كان ذلك في حياتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه بشير بن سعد ليشهده على عطيته لابنه النعمان ابن بشير قال له عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك نحلتهم مثل ذلك؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولم يستفصل الرسول عليه الصلاة والسلام هل كان أعطى النعمان لبره به أكثر من غيره أم لا، فعلم أنه لا يجوز للوالد أن ينحل أحدا من أولاده دون الآخرين ولو كان أبر منهم، وبر هذا البار أجره على الله عز وجل. والحاصل أنه لا يجوز للإنسان أن يوصي لزوجته بأكثر من ميراثها نظرا لقيامها بواجبها نحوه، ولا يجوز لأحد أن يخص أحدا من أولاده بشيء دون إخوته نظرا لكونه أبر منهم، بل يجب عليه العدل بين أولاده. والعدل هو أن يعطي كل إنسان ما يحتاجه، وليس معناه أن يسوي بينهم، فإذا أعطى هذا 10 أعطى الآخر 10 مثلا، لا، قد يحتاج هذا الإنسان حاجة تبلغ 1000 والثاني يحتاج حاجة تبلغ 100، فإذا أعطى كل واحد منهما حاجته فقد عدل بينهما، وإن كان هذا تبلغ حاجته 1000 والثاني تبلغ 100. والمهم أن القيام بالواجب بالنسبة للأولاد عدل ولو كان واجب أحدهم يتطلب أكثر من الآخر.
2: جزاكم الله خير الجزاء. إخوتنا الكرام، كان لقاؤنا هذا اليوم مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة.
4: نور على الدرب.
2: هذا سؤال من المستمعة: هل يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها وكفيها أمام إخوان زوجها من الرجال أم أن هذا حرام؟ فبعض الناس قال إن وجه المرأة وكفيها ليس بعورة ويجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها بعد أن تغطي شعر رأسها وبقية جسمها، وبعضهم قال إن هذا حرام ولا يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها أمام إخوان زوجها، وأنا الآن لا أعرف أين الصواب من الخطأ، أرجو إفادتي، كما أرجو أن توضح لنا معنى الآيات القرآنية من سورة الأحزاب وكذلك بعض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا أرادت المرأة أن تغطي وجهها أمام إخوان زوجها من الرجال وغيرهم من الأجانب ولكن زوجها هددها بالطلاق إذا هي فعلت ذلك وغطت وجهها، فماذا تفعل؟ وهل الآية الآتية تدل على فرض الحجاب على المرأة وتأمرها بتغطية وجهها أم لا، وهي قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفه. وهل معنى الحديث السابق أنه يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها وكفيها فقط أمام الرجال من إخوان زوجها أم لا؟ وإذا كان يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها وكفيها فقط أمام الرجال، فما معنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر زوجتيه أم سلمة وميمونة رضي الله عنهما أن يحتجبا من ابن أم مكتوم وهو رجل أعمى لا يبصر، حيث قال لهما احتجبا منه، فقالت إحداهما للرسول أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال الرسول لهما أفعميان أنتما ألستما تبصرانه؟ وإذا كان الوجه والكفان عند المرأة ليس بعورة ويجوز أن تكشف المرأة عنهما، فكيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنها لك الأولى وليست لك الأخرى؟ فأرجو التفصيل في هذا الموضوع جزاكم الله خيرا.
1: هذا الموضوع من أهم الموضوعات وأشدها إلحاحا لبيان الحق فيه في هذا العصر الذي كثر فيه الخوض في مسألة النساء، حتى كان بعض دعاة السفور يأتون بشبهات يدعونها حججا وليست بحجج في الواقع.
2: نعم.
1: وكثير منهم يعلم إذا لم يتجاهل ما وقع فيه النساء اللاتي بنين تبرجهن وسفورهن على رأي يراه بعض أهل العلم، مع أن بعض أهل العلم الذين يرون هذا الرأي تحفظوا أشد التحفظ في المنع مما وصلت إليه حال النساء في هذا العصر. فليت الأمر اقتصر على وجه الكفين، على كشف الوجه والكفين، ولكن بدا الرأس وبدت الرقبة وبدا النحر وبدا الذراعان وبدا العضدان وبدت الأقدام والسيقان، حتى أصبح الأمر أمرا منكرا بإجماع المسلمين بناء على ما فتح لهؤلاء من قول بعض أهل العلم بجواز كشف الوجه والكفين. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه إذا خيفت الفتنة أو كان القول ذريعة إلى أمر محرم فإن القول بالإباحة ينقلب إلى محرم، لأن من القواعد المقررة في علم الشريعة سد الذرائع، أي سد ما كان ذريعة إلى حرام. فالمباح حتى لو كان مباحا صريحا إذا كان منتجا ولا بد لأمر محرم صار ذلك الأمر محرما. ألا ترى إلى قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كيف نهى الله تعالى عن سب آلهة المشركين مع أن سبها أمر مشروع بل واجب إذا كان سبها يؤدي إلى سب الله تبارك وتعالى المنزه عن كل عيب ونقص. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه بإجماع المسلمين إذا خيفت الفتنة من كشف الوجه واليدين عن الكفين فإن كشفهما يكون حراما، والفتنة في زماننا هذا محققة في كشف الوجه والكفين. وعلى هذا فيكون مقتضى هذا القول الذي لا شك فيه، فإن العلماء قد قيدوا جواز كشف الوجه والكفين بأمن الفتنة، فإذا خيفت الفتنة فهو حرام. وبعد هذه المقدمة نجيب على هذا السؤال بإذن الله تعالى فقرة فقرة. فقول السائل هل يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها وكفيها أمام إخوان زوجها من الرجال أم أن هذا حرام؟ نقول إن هذا حرام، فإن إخوان زوجها كغيرهم من الأجانب لا يحل لهم أن ينظروا إلى زوجة أخيهم، ولا يحل لها أن تكشف عن وجهها وكفيها أمامهم، كما لا يحل ذلك في غيرهم أيضا، بل إن إخوان الزوج وأقاربه
5: أشد خطرا من الأجانب. ولهذا لما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، يعني أنه يجب الفرار منه كما يفر من الموت.
0: نعم.
5: وعلى هذا فإنه يتبين به الجواب، أو بهذا يتبين الجواب عن الفقرة التالية، وهي أن زوجها يتوعدها بالطلاق إذا لم تكشف وجهها لإخوته، فنقول إن هذا أمر بمعصية، والأمر بالمعصية لا يجوز للإنسان أن يمتثله، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإني لأعجب من هذا الرجل كيف يأمر زوجته بأن تكشف وجهها لإخوانه، فإن هذا دليل على عدم الغيرة، إذ أن الإنسان يغار، الإنسان ذو الفطرة السليمة يغار من أن يرى أحد وجه امرأته مكشوفا أمامه. وعليه فنقول تصمم هذه المرأة على عدم كشف وجهها لإخوانه ولو هددها بالطلاق، والرجل الذي لا يحتز بينه وبين زوجته إلا مثل هذه المسألة معناه أنه ليس له رغبة في زوجته، إذ كان له لو كان له رغبة في زوجته لكان تصميمها على أن تحتجب عن إخوته مما يدعو إلى إمساكها والتمسك بها.
0: نعم.
5: نعم. وأما
0: الأدلة
5: الفقرة ثالثة، وهي هل الآية الكريمة قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، هل هي تدل على فرض الحجاب على المرأة؟ نقول نعم، هي تدل على ذلك، لأن الجلابيب جمع جلباب وهو بمنزلة العباءة للمرأة، وإذا كان الواجب أن تدني عليها منه فمعنى ذلك أنه لا بد أن تستر وجهها. ولهذا قال ابن عباس أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. هذا تفسير ابن عباس كما ذكره عنه ابن كثير رحمه الله، ومعنى هذا أن الآية تدل على أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها. أما ما ذكره السائل من حديث أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة إذا بلغ سن حيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه، فالحديث ضعيف، فإن راويه أبا داود قال خالد بن الدريك لم يدرك عائشة فيكون منقطعا، وفي أحد رواته ضعف أيضا، فيجتمع فيه علتان الانقطاع وضعف السند، وفيه أيضا علة ثالثة وهي أن أسماء بنت أبي بكر لا يمكنها أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بثياب رقاق يصفن بشرتها وهي في سن كبير حين دخلت عليه، هذا من أبعد ما يكون، لأنه مخالف للحياء الذي هو من الإيمان، فهو معلول متنا وسندا فلا يحتج به. وأما ما ذكره السائل في حديث أم سلمة وميمونة حين دخل عليهما ابن أم مكتوم فأمرهما النبي عليه الصلاة والسلام أن يحتجب منه، فالحديث ضعيف، أشار إلى ضعفه الإمام أحمد رحمه الله، ويدل لضعفه أنه مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على جواز نظر المرأة إلى الرجل إذا لم يكن فتنة، فإن عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يسترها فتنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، وفاطمة بنت قيس أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وقال إنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. وكذلك عمل الناس يدل على هذا.
2: نعم.
5: فإن المرأة تمشي في السوق محتجبة لكنها ترى الرجال من وراء حجابها، ولو كان نظرها إلى وجه الرجل محرما لوجب على الرجال أن يحتجبوا عن النساء كما يحتجب النساء عن الرجال، وهذا أمر خلاف المعلوم والمعهود في أعراف المسلمين. فالصحيح أن المرأة يجوز لها أن تنظر إلى وجه الرجل بشرط أن لا يكون هناك فتنة، فإن كان هناك فتنة فهو محرم.
2: نعم.
5: وبهذا يتبين الجواب عن الفقرة الأخيرة التي ذكر فيها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكثر النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليس لك الثانية. فإن هذا يؤيد ما ذكرناه من تحريم نظر الرجل إلى وجه المرأة، وأنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال.
2: وهذا الحديث صحيح، حديث علي بن أبي طالب؟
5: لا يحضرني الآن هل هو صحيح أو حسن.
2: نعم.
5: لكن على إيراد السائل له نقول أنه يؤيد ما ذكرناه ولا يعارضه.
2: نعم، بارك الله فيكم. هذه رسالة من السائلة أم عوف من العراق بغداد، تقول: هي امرأة كانت متزوجة وأنجبت من زوجها ابنا وبنتا خلال 3 سنوات، وبعد ذلك حصل بينهما سوء تفاهم ونشبت بينهما خلافات فهجرها وانفصلت عنه بدون طلاق، وبقيت مدة 6 سنوات دون أن يطلقها، فرفعت عليه دعوى في المحكمة طالبة الطلاق، ولم يحضر هو بل وكل والده، وفعلا حضر والده وصدر الحكم لصالحها بالتفريق بينهما. فهي تسأل: أولا، هل هذا يعتبر طلاقا شرعيا بهذا الشكل وتبدأ فيه العدة من تاريخ صدور الحكم أم ماذا؟ وما هو الحكم الشرعي في فعل هذا الزوج معها؟ وهل تجب عليه لها النفقة خلال تلك المدة التي علقها فيها؟
5: هذا الذي جرى من المحكمة لا يعتبر طلاقا، وإنما هو فسخ، إلا أن يكون صدر من القاضي بلفظ الطلاق واعتبره طلاقا فهو طلاق. ويحكم بالعدة من صدور الحكم، أي من تاريخ صدور الحكم لا من علمها بها، أي علمها بهذه المفارقة. وأما وجوب النفقة عليه في مدة تعليقها فإن هذا لا يرجع إلينا، وإنما يرجع إلى المحكمة. إذا شاءت أن تطالبه بذلك فإن المحكمة هي التي تفصل بينهما، وإن تركته فلا حرج عليها لأن الأمر يرجع إليها هي.
2: لكن هو ألا يأثم بتركها هذه المدة الطويلة دون أن يفصل بأمرها؟
5: نعم، يأثم إذا لم يكن منها سبب. إن كان منها سبب فإنه لا إثم عليه، لأننا في الحقيقة لا ندري ما هو سبب هذا الخلاف وسبب مفارقتها لبيت زوجها، قد تكون هي السبب في ذلك. فإذا كانت هي السبب في ذلك فإنه ليس لها نفقة وليس عليه إثم في هجرها ما دامت هي التي هجرته. نعم.
2: هذا السؤال من المستمع عبد السلام عجة من جمهورية جيبوتي، يقول: إذا غاب رجل عن زوجته مدة طويلة ولا يعلم خبره، فتزوجت من رجل آخر، وبعد عشرتهما مدة عاد زوجها الأول من غيبته، فهل يستمر نكاح الرجل الثاني بها أم ينفسخ؟ ولو قدر بينهما ولد فلمن يلحق نسبا؟ وهل تعتد من الزوج الثاني؟ وإذا عادت للأول فهل يكفي عقدهما القديم أم لابد من تجديد عقد؟
5: هذه المسألة يعبر عنها بتزوج امرأة مفقود، فإذا فقد الزوج ومضت المدة التي يبحث عنه فيها ثم حكم بموته واعتدت منه وتزوجت آخر ثم قدم، فإن له الخيار بين أن يبقي الزواج بحاله وبين أن ترد زوجته إليه. فإن بقي الزواج بحاله فالأمر ظاهر والعقد صحيح، وإن لم يختر ذلك وأراد أن ترجع إليه زوجته فإنها ترجع إليه، ولكنه لا يجامعها حتى تنتهي عدتها من الثاني، ولا تحتاج إلى عقد بالنسبة للزوج الأول، لأن نكاحه الأول لم يوجد ما يبطله حتى تحتاج إلى عقد. وأما ولدها من الزوج الثاني فهو ولد شرعي ينسب إلى أبيه، لأنه حصل من نكاح مأذون فيه، وما ترتب على المأذون فهو حق وصحيح.
0: إنما الزوج الثاني ليس له خيار فيما إذا أراد الزوج الأول استرجاع.
5: الزوج الثاني ليس له خيار فيما إذا أراد الخيار للأول فقط.
0: للأول فقط.
5: نعم.
0: السؤال الثاني يقول: إذا وجب على المرأة صيام شهرين متتابعين، فهل انقطاع صيامها بسبب عذرها الشرعي يؤثر على شرطية التتابع؟
5: لا يؤثر على شرطية التتابع، لأنه إفطار بعذر شرعي. وهكذا نقول في غيرها، فمن كان عليه صيام شهرين متتابعين فقطع التتابع بعذر شرعي أو بعذر حسي فإنه لا ينقطع التتابع. فإذا قدر أن شخصا عليه صيام شهرين متتابعين فسافر في أثنائهما، فإن سفره هذا إذا أفطر فيه لا ينقطع به التتابع، لأنه فطر مأذون فيه. وكذلك لو انقطع بعذر شرعي كما لو صار في أثناء هذين الشهرين صادف شهر رمضان أو صادف أيام عيد الأضحى وأيام التشريق وما أشبه ذلك، فإنه لا يقطع التتابع،
0: إنما عليه يعني فورا أو فور انتهاء هذا العذر أن يستأنف الصيام.
5: نعم.
0: نعم. بارك الله فيكم. أيها خلف رشدان العازمي من الكويت يقول: خرجت ذات يوم أنا وبعض أصحابي في نزهة إلى البر، وكان المكان الذي ذهبنا إليه يبعد عن المدينة التي نسكن فيها بحوالي 70 كيلومتر. ولما حان وقت صلاة رباعية اختلفنا حول جواز القصر في هذه المسافة لسببين: أولهما أننا لسنا مسافرين وإنما خرجنا للنزهة، وثانيهما أن المسافة التي بيننا وبين المدينة أقل من مسافة القصر، ولكن منا من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة لمسافة 3 فراسخ، فهي تقارب المسافة التي قطعناها. وقصر بعده أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، فما رأيكم في هذا من ناحية جواز القصر لمن قطع مسافته وإن لم يكن مسافرا، ومن ناحية ضبط المسافة بالكيلومتر ومقارنته بالفراسخ؟ جزاكم الله خيرا.
5: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
0: اللهم صل.
5: الجواب على هذا السؤال هو أن أهل العلم اختلفوا في جواز القصر، هل يحدد بمدة أو بمسافة أو لا يحدد ويرجع في ذلك إلى العرف.
0: نعم.
5: فأكثر أهل العلم يرون أنه محدد بالمسافة، ومقدارها 81 كيلا و310 مترا، فمن قطع هذه المسافة ولو في نصف يوم فإنه يحل له قصر الصلاة والفطر في رمضان. ويرى آخرون من أهل العلم أنه لا يحدد بمسافة، أعني السفر الذي يبيح القصر والفطر، وإنما يرجع في ذلك إلى العرف، فما سماه الناس سفرا فهو سفر، وذلك بأن يكون الخروج مستعدا له الإنسان متأهبا له وهو السفر، يودع عند سفره ويستقبل عند قدومه. وهذا القول هو ظاهر الأدلة، لأن الله تعالى يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ولم يحدد الله تعالى مسافة هذا الضرب بل أطلقه، فمتى كان الإنسان ضاربا في الأرض مفارقا لوطنه فإنه يحل له القصر. وثبت في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج مسافة كان إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين، وهذا أقل بكثير مما ذكره السائل، حيث ذكر أنهم بعدوا عن البلدة نحو 70 كيلو.
3: نعم.
5: والمهم أن هذا القول هو الراجح، لأنه لا دليل يدل على تحديد المسافة، فمتى سمى الناس هذا ضربا في الأرض وسفرا ثبتت له أحكام السفر. قد يكون تكون المسافة القصيرة سفرا باعتبار طول مدة الإقامة، وقد تكون المسافة البعيدة غير سفر باعتبار قصر مدة الإقامة. فهؤلاء الذين خرجوا إلى هذه النزهة إذا كانوا سيبقون يومين أو ثلاثة أو أكثر، فمعنى ذلك أنهم متأهبون أهبة السفر مستعدون لهذه الرحلة، فيجوز لهم القصر حتى وإن كانوا قد خرجوا لنزهة، لأن الآية والنصوص عامة. وأما إذا كانوا سيخرجون في الصباح ويرجعون في المساء، فالظاهر أن هذا ليس بسفر وأنه لا يحل لهم القصر. وليعلم أنه ينبغي أن نتخذ قاعدة مهمة، وهي أننا إذا شككنا في جواز إذا شككنا في وجود شروط الجواز فالأصل عدم الوجود. وعلى هذا فإذا شككنا هل هذا سفر أو ليس بسفر، فإن الأصل عدم أن يكون سفرا، فلا يستباح به القصر ولا الفطر، لأن الأصل وجوب الإتمام، فلا نعدل عن هذا الأصل إلا بوجود شيء متيقن يبيح لنا القصر.
3: نعم.
5: وبناء على هذه القاعدة نكون إذا شككنا في كون هذا سفر أو غير سفر يكون الاحتياط ألا نقصر الصلاة.
3: بوجود أو توفر وسائل النقل الحالية وسرعة قطع هذه المسافة التي هي مثلا 80 كيلو أو أكثر، أيضا هل هذا يبيح يعني أحكام السفر بالنسبة لقصر الصلاة والفطر؟
5: نعم، على القول بتحديد السفر بالمسافة لا فرق بين أن أقطعها في يوم،
3: يعني ليست العلة هي المشقة والتعب
5: نعم، لا فرق بين أن يقطعها بيوم أو يومين أو نصف ساعة أو أكثر.
3: نعم.
5: وقد صرح بذلك أهل العلم، وليست العلة هي المشقة في السفر، بل لأن السفر مظنة المشقة.
3: نعم.
5: سواء وجدت أم لم توجد، ولهذا يباح للإنسان أن يقصر الصلاة ركعتين وهو مقيم في سفره، كما أقام النبي عليه الصلاة والسلام في سفره في الحج، أقام 4 أيام قبل خروجه إلى المشاعر، وأقام 6 أيام في المشاعر، وكان يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام.
3: اللهم صل على محمد، بارك الله فيكم. هذه السائلة أم نشوى من المنطقة الشرقية، تقول: هي امرأة متزوجة من رجل من أقاربها يكبرها في السن، وقد أنجبت منه الأبناء والبنات، وهو يصلي ويصوم، ولكنه أحيانا يرتكب بعض المحرمات التي تنسيه دينه وأهله، فيترك كل شيء، إضافة إلى سوء عشرته معهم في البيت وسوء أخلاقه، فلا تعرف منه الكلمة الطيبة ولا السلام عندما يدخل البيت ولو كان غائبا عنه مدة أسبوع، وقد جعلتها هذه الأمور تكرهه كثيرا وتتمنى أن يفارقها إلى الأبد أو يفارق الحياة، وقد أخذ ابنها الأكبر يقلد أباه في فعل بعض المحرمات، ولذلك فهي تكرهه أيضا لتقليده أباه في فعل الحرام وعدم خوفه من الله، فتدعو عليه بالموت. لذلك فهي تسأل أولا عن حكم الاستمرار في الحياة مع هذا الزوج، وثانيا عن حكم الدعاء على الولد، وهل في ذلك تفريق بين الأولاد في المعاملة، لأن من أولادها من تحبهم وتعطف عليهم. وثالثا تريد أن تعمل عملية تمنع أن تحمل من هذا الرجل الخبيث كما تصفه، فهي تكره أن تنجب منه زيادة خوفا أن يسلك مسلكه. ورابعا إن هي فارقته فمع من يكون الأولاد، فهي تخشى عليهم إن بقوا مع والدهم أن يؤثر عليهم ويفسد أخلاقهم. نعم،
1: قبل الجواب على هذا السؤال نوجه نصيحة إلى هذا الرجل، إن كان ما قالته زوجته فيه صدقا، أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يرجع عما وصفته به زوجته حتى تستقر له الحياة وتطيب له، فإن الله عز وجل وعد وعدا مؤكدا بأن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن أن يحييه حياة طيبة. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وإذا رجع الله عز وجل وتاب إليه وأناب وحافظ على ما أوجب الله عليه سيجد لذة وطعما للإيمان وانشراحا بشعائر الإسلام وتطيب له الحياة، ويكون كأنه ولد من حينه. ثم إنما سألته هذه المرأة ما سألت عنه هذه المرأة من محاولة فراق زوجها، أرى أن لا تفارقه ما دام لم يخرج عن الإسلام بذنوبه، ولكن تصبر وتحتسب من أجل الأولاد وعدم تفرقهم، وعليها أن تكرر النصيحة لزوجها، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه على يديها. وأما الدعاء على ولدها بالموت فهذا خطأ، ولا ينبغي الإنسان إذا رأى ضالا أن يدعو عليه بالموت، بل الذي ينبغي أن يحاول النصيحة معه بقدر الإمكان ويسأل الله عز وجل له الهداية، فإن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، والقلوب بين أصبعين من أصابعه سبحانه وبحمده يقلبها كيف يشاء. وكم من شيء أيس الإنسان منه في تصوره فيسر الله تعالى حصوله. فلا تستبعدي أيتها المرأة أن يهدي الله سبحانه وتعالى ولدك، ادعي له بالهداية وكرر له النصح، والله على كل شيء قدير. وأما محاولتها أن تمتنع من الإنجاب منه فهذه نظرية خاطئة، وذلك لأن الإنجاب أمر محبوب في الشريعة، وكلما كثرت الأمة كان ذلك أفضل وأكثر هيبة لها، ولهذا امتن الله عز وجل على بني إسرائيل بالكثرة، حيث قال سبحانه وتعالى: وجعلناكم أكثر نفيرا، وقال شعيب لقومه: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتزوج الودود الولود لتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته يوم القيامة. والأمة كلما كثرت قويت ماديا ومعنويا كما هو ظاهر، الذين يظنون أن الكثرة توجب ضيق المعيشة، وهؤلاء أساءوا الظن بالله عز وجل وخالفوا الواقع. وقد قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقال سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها.
6: وأولئك الأمم الذين ضاقت عليهم العيشة بكثرتهم إنما أتوا من حيث قلة اعتمادهم على الله عز وجل وتوكلهم عليه، ولو أنهم توكلوا على الله وصدقوا بوعده ما ضاقت عليهم المعيشة. وأما سؤالها الرابع عن أولادها ماذا يكونون لو فارقت زوجها، فهذا أمره إلى المحكمة، هي التي تبت في هذا الأمر وتنظر في الحال والواقع أي الأمرين أصلح أن يكونوا عند أبيهم أو عند أمهم.
3: والمعتبر في هذا صلاح أمر الأولاد.
6: نعم، المعتبر بهذا في هذا صلاح الأولاد، لأن الحضانة إنما وجبت من أجل حماية الطفل وصيانته وأصلاحه. ولهذا قال أهل العلم إن المحضون لا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه ولو كان أحق من غيره من حيث الترتيب، لأن المدار كما قلت على إصلاح الولد وصيانته عما يضره.
3: نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل من العراق بغداد، رمز لاسمه بالأحرف عين سين جيم، بعث في الواقع بعدة أسئلة. يقول في سؤاله الأول: ما هي حقيقة نجاسة المشرك والكافر؟ وهل معنى هذا أنه لو مس أحد المسلمين أحد المشركين أو الكفار وهو على طهارة أن طهارته قد انتقضت، أم أن النجاسة معنوية وليست حسية؟
6: نجاسة المشركين بل نجاسة جميع الكفار نجاسة معنوية.
3: نعم.
6: وليست نجاسة حسية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. ومعلوم أن المؤمن ينجس نجاسة حسية، إذا أصابته النجاسة تنجس.
3: نعم.
6: فقوله لا ينجس علم أن المراد نفي النجاسة المعنوية. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فأخبر الله تعالى أنه نجس. وإذا قرن هذا بما ثبت في حديث أبي هريرة من أن المؤمن لا ينجس علمنا أن المراد بالنجاسة بنجاسة المشرك وكذلك غيره من الكفار نجاسة معنوية وليست حسية. ولهذا أباح الله لنا طعام الذين أوتوا الكتاب مع أنهم يباشرونه بأيديهم، وأباح لنا المحصنات من الذين أوتوا الكتاب بالزواج بهن مع أن الإنسان سيباشرهن، ولم يأمرنا بغسل ما أصابته أيديهم ولا بغسل ما مس نساءهم بالزواج. وأما قول السائل إنه إذا مس الكافر يقول انتقض وضوءه،
3: نعم،
6: فهذا وهم منه، فإن مس النجاسة لا ينقض الوضوء حتى لو كانت نجاسة حسية كالبول والعذرة والدم النجس وما أشبهه، فإن مسه لا ينقض الوضوء وإنما يوجب غسل ما تلوث بالنجاسة فقط. نعم.
3: السؤال الثاني يقول: ماذا على من يتسبب في قطيعة الرحم من إثم، كأن يمنع زوج زوجته من مواصلة أهلها وأقاربها، أو يمنع والد ابنه أو ابنته من مواصلة أقربائه أو أقربائها لأمها أو لأمه كأجداده وأخواله؟
6: الذي يأمر بقطيعة الرحم مضاد لله ورسوله، فإن الله تعالى أمر بصلة الأرحام وأخبر وحث النبي عليه الصلاة والسلام على صلة الرحم، وأخبر الله تعالى في القرآن أن قطيعة الرحم من أسباب اللعنة كما قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فالآمر بقطيعة الرحم مضاد لله ورسوله، عليه أن يتوب من ذلك وأن يرجع إلى الله عز وجل وأن يأمر بما أمر الله به أن يوصل. وأما بالنسبة للمأمور بقطيعة الرحم فإنه لا يحل له أن يمتثل أمر من أمره بذلك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلو أمر الرجل زوجته أن تقطع صلة رحمها أو أن تقطع رحمها فلا يلزمها أن توافقه على

0: بها أو يكون ذهابها إليهم يستوجب أن تقع في أمر محرم مما يكون في بعض البيوت،
1: نعم،
0: فإن له الحق في منعها من ذلك، لكن لا بقصد قطيعة الرحم، بل بقصد توقي ما يحصل من المفاسد بذهابها إليهم. وبهذه النية يكون غير آمر بقطيعة الرحم التي أمر الله بها أن توصل. وكذلك نقول بالنسبة للأولاد،
1: نعم،
0: الذين يمنعهم أبوهم من الذهاب إلى أقاربهم من أخوال وأعمام، إذا كان الغرض بذلك أن لا يصل هؤلاء فلا شك أن هذا محرم وأنه مضاد لله ورسوله. وأما إذا كان قصده توقي ما عسى أن يكون من مخالطة هؤلاء فإنه لا حرج عليه في ذلك، لأنه إنما قصد بذلك الإصلاح.
1: سؤاله الثالث يقول: ما معنى قوله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون؟
0: معنى الآية ظاهر،
1: نعم،
0: وهو أن الله حكم بالفلاح على من وقاه الله تعالى شح نفسه، أي طمعها فيما ليس لها، أو طمعها بحيث تمنع ما يجب عليها، لأن الشح مداره على أمرين:
1: نعم،
0: إما طمع فيما ليس لك أو فيما ليس من حقك، وإما منع لما يجب عليك بذله. فمن وقاه الله شح نفسه بحيث لا يطمع فيما لا يستحق ولا يمنع ما يجب عليه، فإن هذا من أسباب الفلاح. فمثلا إذا وقى الإنسان شح نفسه في الزكاة فصار يخرج جميع ما يجب عليه منها، ويسره الله تعالى للبذل في الصدقات وما يقرب إلى الله عز وجل، فهذا قد وقي شح نفسه في بذل ما يحبه الله عز وجل وعدم منع ما يجب عليه. ومن وقاه الله تعالى أخذ أموال الناس بالباطل من سرقة أو خيانة أو ما أشبه ذلك فقد وقاه الله شح نفسه، فيكون وقاية شح النفس بأن يحمي الله عز وجل المرء من الطمع فيما لا يستحق أو من منع ما يجب عليه بذله. فمن وقي شح ذلك كان من المفلحين. والفلاح كلمة جامعة لحصول المطلوب وزوال المكروه.
1: نعم. بارك الله فيكم. سؤاله الرابع يقول: أين كان يسكن قوم ثمود وما هي قصة عقرهم الناقة؟
0: ثمود يسكنون بلاد الحجر، وهي معروفة، مر بها النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى تبوك. وهذه الديار ديار قوم أهلكهم الله عز وجل بالصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، وهم أعني ثمود هم قوم صالح، أعطاهم الله تعالى آية عظيمة وهي الناقة التي لها شرب ولهم شرب يوم معلوم، يشربون من لبنها وتشرب الماء هي في اليوم الثاني، ولكنهم والعياذ بالله كفروا هذه النعمة وعقروا الناقة وعتوا عن من ربهم وتحدوا نبيهم صالحا بقولهم: ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وهذه البلاد لا يجوز لأحد دخولها إلا معتبرا خائفا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا ديار هؤلاء إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها. والمعنى أنه لا يحل للإنسان أن يدخلها إلا معتبرا خائفا وجلا، أما أن يذهب إليها على سبيل الفرجة والتنزه فإن هذا قد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: إن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها. نعم.

0: نعم. سؤاله الأخير يقول: يوجد في مدينة الكوفة مسجد يقال إن جميع الأنبياء والرسل عليهم السلام قد زاروا هذا المسجد، ولكل نبي فيه محراب ودعاء مكتوب على المحراب، والناس يزورون هذا المسجد بكثرة ويتنقلون بين محاربه ويدعون عند كل محراب بما كتب عليه من الدعاء بعدد الركعات التي يريد الزائر أن يصليها، فهل هذا صحيح؟ وهل زيارة هذا المسجد لهذا الغرض جائزة أم لا؟
1: هذا باطل قطعا،
0: نعم.
1: فإن سيد الأنبياء والمرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم لم يزره بلا ريب، وكذلك الأنبياء قبله لا يمكن أن يكونوا قد زاروه، لأنه إن قصد بالأنبياء الأنبياء الذين لم يرسلوا فإنهم 24,000، وإن قصد الرسل فهم 310 رسولا، وهؤلاء لا يمكن أن يكونوا قد زاروا هذا المسجد، وإنما هذا من التزوير الذي يقتل به أكل المال بالباطل وصد الناس عن سبيل الله. والذهاب إلى هذا المسجد بهذه النية محرم ولا يجوز، والواجب على المسلمين أن يتحققوا في هذه الأمور، وأن ينصحوا من مارس القيام بتعظيمها واحترامها. وليس هناك مساجد تشد الرحال إليها إلا ثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. وما عدا ذلك من المشاهد أو المساجد فإنه لا يجوز أن تشد إليها الرحال مطلقا في أي حال من الأحوال. ثم إن غالب هذه الأمور تكون كذبا مزورة، والمؤمن العاقل يعرف أن هذا من التزوير بأول نظرة.
0: لكن حكم الصلاة فيه؟
1: حكم الصلاة فيها قلت لك إنها، أو قلت في الجواب، إنه لا يجوز قصده للصلاة فيه وأنه حرام. وأما الصلاة فيه كبقعة مثل أن يمر به الإنسان مرورا عابرا فيصلي فيه فإنه لا بأس به،
0: يعني دون اعتبار
1: بدون أن يعتقد ما ذكره السائل، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت للأرض مسجدا وطهورا، إلا أن يخشى أن يفتتن أحد بصلاته فيه فإنه يتجنبه ويتقدم عنه ويصلي في مكان آخر.
0: نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل تين سين من جمهورية اليمن الديمقراطية حضرموت، يقول: أنا رجل متزوج ولي 8 أشهر منذ تزوجت، ولكني كثير الوسوسة ودواما أشعر بنفسي توسوس في الطلاق، وليس بيني وبين زوجتي أي مشكلة ولا أستطيع أن أطلقها، وأكثر الأحيان تأتي هذه الوسوسة وأنا في الصلاة، يعني أشعر بنفسي تقول إذا ما وقع كذا وكذا على أي شيء معين فعلي بالطلاق، وبعض الأحيان قد يقع ذلك صحيح وبعض الأحيان لا يقع، وأيضا في بعض الأيام أجلس أنا وزوجتي فنتحدث في أي حديث كان لا يتعلق بهذا الشيء، ولكني لا أشعر إلا بنفسي تقول طالقة، ولكني لا أنطق بهذه الوسوسة عند زوجتي، وقد دخلني الشك من هذا الأمر، أفيدوني ماذا أفعل جزاكم الله خيرا حتى أتخلص من ذلك الوسواس، وهل يقع شيء بذلك أم لا؟
1: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أبين للأخ السائل ولغيره ممن يستمعون إلى هذا البرنامج بأن الله تعالى يقول: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فللشيطان هجمات على القلب يدخل فيها القلق على الإنسان والتعب النفسي حتى يكدر عليه حياته. واستمع إلى قول الله تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. يتبين لك أن الشيطان حريص على ما يحزن المرء، كما أنه حريص على ما يفسد دينه، وطريق التخلص منه أن يلجأ الإنسان إلى ربه بصدق وإخلاص، فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لقوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وليتحصن بالله عز وجل حتى يحميه من هذا الشيء، من هذا الشيطان العدو له. وإذا استعاذ بالله منه ولجأ إلى ربه بصدق وأعرض عنه بنفسه حتى كأن شيئا لم يكن من هذه الوساوس، فإن الله تعالى يذهبه عنه. ونصيحتي لهذا الأخ الذي تلي بهذا الوسواس في طلاق امرأته أن لا يلتفت إلى ذلك أبدا، وأن يعرض عنه إعراضا كليا، فإذا أحس به في نفسه فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يذهبه الله عنه. أما من ناحية الحكمية فإن الطلاق لا يقع بهذه الوساوس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فما حدث الإنسان به نفسه من طلاق أو غيره فإنه لا يعتبر شيئا، وإذا كان طلاقا فإنه لا يعتبر حتى لو عزم في نفسه على أن يطلق، لا يكون طلاقا حتى ينطق به فيقول مثلا: زوجتي طالق. ثم إن المبتلى بالوسواس لا يقع طلاقه حتى لو تلفظ به في لسانه إذا لم يكن عن قصد، لأن هذا اللفظ باللسان يقع من الموسوس من غير قصد ولا إرادة، بل هو مغلق عليه مكره عليه لقوة الدافع وقلة المانع. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا طلاق في إغلاق، فلا يقع منه طلاق إذا لم يرده إرادة حقيقية بطمأنينة. فهذا الشيء الذي يكون مرغم عليه الإنسان بغير قصد ولا اختيار فإنه لا يقع به طلاق. وقد ذكر لي بعض الناس الذين ابتلوا بمثل هذا أنه قال مرة من المرات: ما دمت في قلق وتعب سأطلق، فطلق بإرادة حقيقية تخلصا من هذا الضيق الذي يجده في نفسه. وهذا خطأ، خطأ عظيم، والشيطان لا يريد من ابن آدم إلا مثل هذا، أن يفرق بينه وبين أهله، ولا سيما إذا كان بينهم أولاد فإنه يحب أن يفرق بينهم أكثر لعظم الضرر. والعدو كما هو معلوم لكل أحد يحب الإضرار بعدوه بكل طريق وبكل وسيلة. والطريقة التي فعلها هذا الذي ذكر لي طريقة ليست بصواب، وليس دواء من ابتلي بالوسواس أن يوقع ما يريد الشيطان منه، بل دواؤه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ونظير هذا أن بعض الناس يكون على طهارة فيشك في الحدث هل أحدث أم لا، فيذهب ويتبول أو يخرج الريح من دبره من أجل أن ينتقض وضوءه يقينا ثم يتوضأ، وهذا أيضا خطأ، وهو خلاف ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، حيث سئل عن رجل يجد الشيء في صلاته فقال عليه الصلاة والسلام: لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالمهم أن كل هذه الشكوك التي ترد على ما هو حاصل وكائن يقينا يجب على الإنسان أن يرفضها ولا يعتبر بها، وليعرض عنها حتى تزول بإذن الله عز وجل.
0: بارك الله فيكم. هذا المستمع عين طاء ألف هاء من المدينة المنورة يقول: لي أخت من الأب وقد زوجها أبي من رجل بدون رضاها وبدون أخذ إذنها، وهي تبلغ 21 سنة، ووقت عقد النكاح شهد شهود زورا بأنها موافقة، ووقعت والدتها بدلا عنها على وثيقة العقد، وهكذا تم الزواج، وهي لا تزال رافضة هذا الزوج مهما كانت الأسباب، فما الحكم في هذا العقد وفي شهادة الشهود؟
1: هذه الأخت لك إن كانت بكرا وأجبرها أبوها على الزواج بهذا الرجل، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى صحة النكاح، ورأوا أن للأب أن يجبر ابنته على الزواج بمن لا تريد إذا كان كفؤا.
0: نعم.
1: ولكن القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يحل للأب ولا لغيره أن يجبر المرأة على التزوج بما لا تريد وإن كان كفؤا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستأذن، وهذا عام لم يستثنى منه أحد من الأولياء، بل قد ورد في صحيح مسلم البكر يستأذنها أبوها، فنص على البكر ونص على الأب، وهذا نص في محل النزاع فيجب المصير إليه. وعلى هذا فيكون إجبار الرجل ابنته على أن تتزوج بشخص لا تريد الزواج منه يكون محرما، والمحرم لا يكون صحيحا نافذا، لأن إنفاذه وتصحيحه مضاد لما ورد فيه من النهي، وما نهى الشارع عنه فإنه يريد من الأمة ألا تتلبس به أو تفعله. ونحن إذا صححناه فمعناه أننا تلبسنا به وفعلناه وجعلناه بمنزلة العقود التي أباحها الشارع، وهذا أمر لا يكون. وعلى هذا القول الراجح يكون تزويج والدك ابنته هذه بمن لا تريد يكون تزويجا فاسدا والعقد فاسد، فيجب النظر في ذلك من قبل المحكمة. أما بالنسبة لشاهد الزور فإن هذا والعياذ بالله قد فعل كبيرة من كبائر الذنوب، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ألا أخبركم بأكبر الكبائر، فذكرها وكان متكئا فجلس، ثم قال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قالوا ليته سكت. فهؤلاء المزورون عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يقولوا كلمة الحق وأن يبينوا للحاكم الشرعي أنهم قد شهدوا زورا وأنهم راجعون في شهادتهم هذه. وكذلك الأم حيث وقعت عن ابنتها كذبا فإنها آثمة بذلك، وعليها أن تتوب إلى الله عز وجل وأن لا تعود لمثل هذا.
0: أحسن الله إليكم. الرسالة التالية للأخت ألف سين ميم عين من الأردن طيبة بني عوان، تقول درج على ألسنة الكثير من الناس حينما يفعل أحد شيئا لا يرضى عنه أو يحصل أمر غير مرغوب فيه أن يقولوا حرام هذا أن يحصل أو حرام أن تفعل هذا، وإن لم يقترن هذا من القائل بنية تحريم شيء أحله الله ولكنه أمر اعتادوا قوله، فهل عليهم في ذلك شيء أم هو من لغو القول الذي لا نؤاخذ عليه؟
1: هذا الذي وصفوه بالتحريم إما أن يكون مما حرمه الله، كما لو قالوا حرام أن يقع الزنا من هذا الرجل، حرام
2: أن يسرق الإنسان وما أشبه ذلك، فإن وصف هذا الشيء بالحرام صحيح مطابق لما جاء به الشرع. وأما إذا كان الشيء غير محرم فإنه لا يجوز أن يوصف بالتحريم ولو لفظا، لأن ذلك قد يوهم تحريم ما أحل الله عز وجل، أو يوهم الحجر على الله عز وجل في قضائه وقدره، بحيث يقصدون بالتحريم التحريم القدري.
0: نعم.
2: لأن التحريم يكون قدريا ويكون شرعيا، فما يتعلق بفعل الله عز وجل فإنه يكون تحريما قدريا، وما يتعلق بشرعه فإنه يكون تحريما شرعيا. وعلى هذا فينهى هؤلاء عن إطلاق مثل هذه الكلمة ولو كانوا لا يريدون بها التحريم الشرعي، لأن التحريم القدري ليس إليهم أيضا، بل هو إلى الله عز وجل، هو الذي يفعل ما يشاء فيحدث ما شاء أن يحدثه ويمنع ما شاء أن يمنعه. والمهم أن الذي أرى أنهم يتنزهون عن هذه الكلمة وأن يبتعدون عنها، وإن كان قصدهم بذلك شيئا صحيحا، حيث يقصدون فيما أظن أن هذا الشيء بعيد أن يقع أو بعيد ألا يقع، ولكن مع ذلك أرى أن يتنزهوا عن هذه الكلمة.
0: نعم، بارك الله فيكم. السائل ألف ميم ألف من السودان بعث بهذا السؤال، يقول: رجل تزوج من ابنة خاله وقد أنجبت له 5 أطفال، وبعد هذه المدة دار حديث بين الأسرة ووالدته، فذكرت والدته أنها أرضعت زوجة ابنها يوم أن كان عمرها 9 أشهر، وقالت في أول الأمر إنها أرضعتها مرة واحدة، وبعد الإلحاح عليها في الصدق والتأكد منه قالت إنها لا تتذكر كم رضعة أرضعتها، أهي مرة واحدة أم أكثر لطول المدة، فقد مضى على ذلك حوالي 20 عاما، فماذا يفعل هذا الزوج في هذه الحالة؟
2: ليس على الزوج في هذه الحالة شيء، وذلك لأن الرضاع لا يثبت إلا إذا كان 5 رضعات في الحولين وقبل الفطام، فما دون ذلك فإنه لا يحرم ولا يثبت به شيء من أحكام الرضاع. ولكن إذا حصل شك في الرضاع هل بلغ 5 أو هو دون 5، فإن الأصل عدم ثبوت ذلك، فلا تحريم حينئذ، لكن الاحتياط أن لا يتزوجها مع الشك. أما وقد تم الزواج الآن وانعقد على وجه صحيح فإنه لا يلزمه أن يفارقها لعدم وجود المفسد المتيقن، فالعقد الآن ثابت متيقن والمفسد غير متيقن.
0: نعم.
2: ولا يترك المتيقن لغير متيقن، وحينئذ فإنه يبقى مع زوجته هذه ولا حرج عليه، إلا أن تتذكر الأم فيما بعد أنها أرضعت هذه المرأة 5 مرات فأكثر في وقت الرضاع الذي يثبت به التحريم، فإنه حينئذ يتبين أن العقد فاسد ويجب عليه مفارقتها، والأولاد الذين حصلوا أولاد شرعيون لهذا الرجل، لأنهم خلقوا من ماء يعتقد صاحبه أنه حصل بمقتضى الحكم الشرعي.
0: نعم. أحسن الله إليكم. الرسالة التالية من الأخت كاف ميم عين من العراق محافظة البصرة، تقول: توفي رجل كان يتصف بالكرم وحسن الخلق، ولكنه لم يكن يصلي ولا يصوم، وبعد وفاته دفع أهله مبلغ 3000 دينار لشخص آخر لكي يصلي عنه قضاء ما فاته من صلوات ويصوم عنه، فهل يصح ذلك شرعا، وما حكم أخذ المال عن ذلك؟
2: هذا الرجل الذي توفي وهو لا يصلي ولا يصوم توفي والعياذ بالله على الكفر.
0: نعم.
2: لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم والذي تؤيده نصوص الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم أن تارك الصلاة كافر، أما جاحد الصلاة فإنه كافر ولو كان يصلي. والنصوص الواردة إنما وردت في الترك لا في الجحود، فلا يمكن أن نلغي هذا الوصف الذي اعتبره الشرع بأن نحمله على الجحود كما فعل بعض أهل العلم وحمل النصوص الواردة في تكفير تاركها على من تركها جحودا، فإن هذا الحمل يستلزم إلغاء الوصف الذي علق الشارع الحكم عليه واعتبار وصف آخر لم يكن مذكورا، كما أن هذا الحمل متناقض، وذلك لأن الجاحد كافر ولو صلى، حتى لو كان يصلي مع الجماعة ويتقدم إلى المسجد وهو يعتقد أن الصلوات الخمس غير مفروضة عليه وإنما يفعلها على سبيل التطوع فإنه كافر. فتبين بهذا أن حمل النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة على من تركها جحودا حمل غير صحيح وليس في محله، وعلى هذا فيكون هذا الرجل الذي مات وهو لا يصلي يكون كافرا يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف والعياذ بالله. أما ما بذلوه لهذا الرجل ليصوم عنه ويصلي عنه فإن هذا ليس بصحيح، لأنه لا يصح عقد الإجارة على أي عمل من أعمال القربة، فلا يصح أن يقول شخص لآخر أجرك على أن تصلي عني أو تصوم عني، وإنما اختلف العلماء في الحج على خلاف لا ليس هذا موضع ذكره. وهذا المال الذي أخذه بغير حق، فالواجب عليه أن يرده إلى أهله لأنه أخذه بغير حق، والصلوات التي صلاها لا تنفع هذا الميت لأنه غير مسلم، وغير المسلم لا ينفعه أي عمل من الأعمال، حتى عمله هو بنفسه لا ينفعه، لقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، ولقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
0: هذا لأنه غير مسلم فقط أم لأنه أيضا لا يجوز الإجارة عن القرب؟
2: ذكرنا الوجهين.
0: نعم.
2: الوجهين هذا لأنه
0: يعني حتى لو كان مسلما لا يجوز.
2: حتى لو كان مسلما لا يجوز أن يؤاجر من يصلي عنه أو يصوم عنه.
0: نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الثاني للأخت تقول رجل متزوج من امرأة وله منها 3 أولاد وقد تزوج عليها بأخرى هي ابنة أختها وعاش معها إلى أن أنجبت له 3 أبناء وبنتا واحدة، ولكننا سمعنا في هذا البرنامج أنه لا يجوز الجمع بين المرأة وخالتها، فما الحكم في زواجهم هذا وماذا عليهم أن يفعلوا؟
2: زواجهم هذا غير صحيح بل هو باطل، والواجب أن يفرق بينه وبين هذه الزوجة الأخيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، وقد ذكر الله تعالى الجمع بين الأختين في جملة المحرمات، وقال وأن تجمعوا بين الأختين، والسنة بينت أيضا أن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها محرم، فالواجب التفريق بين هذا الرجل وبين المرأة التي عقد عليها هذا العقد المحرم، ولا يثبت بهذا العقد شيء من أحكام النكاح، اللهم إلا أن تأتي بأولاد منه في حال الجهل، فإن هؤلاء الأولاد يلحق نسبهم بأبيهم فيكون أولاد لأبيهم وأمهم.
0: نعم. لو أراد أن يستبقيها ويطلق الأولى يصح هذا؟
2: إذا كان يريد هذه الثانية فإن النكاح الأول لا يمكن أن يبنى عليه.
0: نعم.
2: بل إذا طلقت الأولى وانتهت عدتها فإنه يعقد على الثانية عقدا جديدا، لأن النكاح الأول ليس بصحيح.
0: يعني لابد أن تنتهي عدة الأولى بعد الطلاق.
2: نعم.
0: نعم. سؤالها الأخير تقول: هل يجوز استعمال بعض المواد الغذائية كالطحين والبيض والعسل واللبن ونحوها كعلاج لما قد يصيب الوجه من أمراض كالكلف ونحوه، وإن لم يكن لمرض بل لمجرد تجميل البشرة فهل يجوز أيضا؟
2: الجواب: من المعلوم أن هذه الأشياء من الأطعمة التي خلقها الله عز وجل لغذاء البدن، ولكن إذا احتاج الإنسان إلى استعمالها في شيء آخر ليس بنجس كالعلاج فإن هذا لا بأس به، كقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فقوله تعالى لكم يشمل عموم الانتفاع إذا لم يكن ما يدل على التحريم.
0: لا.
2: وأما استعمالها للتجميل فهناك مواد أخرى يحصل التجميل بها سوى هذه، فاستعمالها أولى. وليعلم أن التجميل لا بأس به، بل إن الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال، ولكن الإسراف فيه حتى يكون أكبر هم الإنسان بحيث لا يهتم إلا به ويغفل كثيرا من مصالح دينه ودنياه من أجله، هذا أمر لا ينبغي، لأنه داخل في الإسراف، والإسراف لا يحبه الله عز وجل.
0: جزاكم الله خيرا. هذا السائل رمز لاسمه بالأحرف زاء لام ميم عين من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، يقول: عندي صديق سحرت زوجته من قبل أناس أعداء له ولأهله، وحاول أن يعالجها بشتى الطرق مثل الكي وغيره ولكن دون فائدة، ودلنا رجل على إنسان يعالج السحر بالسحر، فهل عليه إثم لأنه يستخدم السحر في نفع الناس من السحرة الآخرين ولم يضر به أحد؟ وهل على صديقي هذا إثم لأنه ذهب إلى هذا الساحر لعلاج زوجته مما أصابها من السحر؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أبين أن السحر من أكبر المحرمات، بل هو من الكفر إذا كان الساحر يستعين بالأحوال الشيطانية على سحره أو يتوصل به إلى الشرك. وقد قال الله تبارك وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على المكائد بابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهذا دليل على أن تعلم السحر كفر، السحر المتلقى من الشياطين، وعلى هذا فيجب الحذر منه والبعد عنه حتى لا يقع الإنسان في الكفر المخرج من الملة والعياذ بالله. وأما حل السحر عن المسحور فإنه ينقسم إلى قسمين: أحدهما أن يكون بالأدعية والأدوية المباحة وبالقرآن، فهذا جائز لا بأس به.
0: لا.
2: ومن أحسن ما يقرأ به على المسحور: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فإنهما تعوذ متعوذ بمثلهما. وتارة يكون حل السحر بسحر، وهذا مختلف فيه سلفا وخلفا، فمن العلماء من رخص فيه لما فيه من إزالة الشر عن هذا المسحور، ومنهم من منعه وقال إنه لا يحل السحر إلا ساحر.
0: نعم.
2: وهذا أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نشرة فقال هي من عمل الشيطان، وعمل الشيطان هو ما كان بالسحر، أما ما كان بالقرآن أو بالأدعية المباحة أو بالأدعية المباحة فإن هذا لا بأس به ولا حرج فيه. وعلى من ابتلي بهذا الأمر أن يصبر وأن يكثر من القراءة والأدوية المباحة والأدعية المباحة حتى يشفيه الله تعالى من ذلك.
0: الشخص الذي يستخدم السحر أو يزاول السحر ماذا عليه؟
2: سبق أن قلنا أنه إذا كان سحره بواسطة الشياطين أو لا يتوصل إليه إلا بشرك فإن هذا شرك مخرج عن الملة.
0: نعم. والتصديق به؟
2: التصديق بالسحر نوعان.
0: نعم.
2: أحدهما أن يصدق بأثره أن له تأثيرا، وهذا لا بأس به لأن هذا هو الواقع.
0: نعم.
2: والثاني أن يصدق به إقرارا أي مقرا له ورضيا به، فهذا محرم ولا يجوز.
0: نعم. إذن هذا المعنى في التصديق بالسحر.
2: أي نعم، هذا الأخير هو المعنى الذي ورد.
0: نعم. بارك الله فيكم. السؤال التالي للأخت فعين ميم من العراق بغداد، تقول إنها امرأة تزوجت من رجل كان متزوجا قبلها بأخرى وقد أنجبت له 9 أولاد أكبرهم فتاة متزوجة، وقد توفيت زوجته الأولى فتزوج بها وكانت بمثابة الأم لأولاده الموجودين في البيت، إلا أنها لم تلق من زوجها وأولاده إلا كل شقاء وأذى حتى من ابنته المتزوجة، فهي تخرج من بيت زوجها بدون إذنه وتأتي لتحدث المشاكل والخلافات في بيت أبيها مع زوجته، ويحدث كل ذلك على مرأى ومسمع من أبيهم الذي لا يحاول منعهم أو رجعهم، بل على العكس يقف إلى جانبهم ظلما، حتى واجباته المنزلية ولوازم البيت لا يقوم بشيء، بل هي التي تشتري كل ما يحتاجه البيت من مالها الخاص، إلى أن باعت ما كانت تملكه من حلي مع أن هذا من واجباته، وليت ذلك قوبل بالعرفان والشكر، بل حصل العكس تماما، وقد طلبت منه الطلاق فرفض أن يطلقها، فلا هو عاشرها بإحسان ولا فارقها بإحسان، فما رأيكم في هذا وبماذا تنصحون هذا الزوج نحو زوجته وأولاده؟
2: الذي ننصح به هذا الزوج وأولاده أن يتقوا الله عز وجل في هذه المرأة إذا كان ما تقوله حقا، وأن يعاشر هذا الرجل زوجته بالمعروف، لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، ولقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف.
0: نعم.
2: وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، وكونه لا يعاشرها إلا بمثل هذه العشرة التي قالتها أمر منكر، هو به آثم عند الله عز وجل، وسوف تأخذ ذلك من حسناته يوم القيامة في يوم هو أشد ما يكون فيه إلى الحسنات، هو أشد ما يكون فيه حاجة إلى الحسنات.
0: لا.
2: وأما ما يتعلق بالزوجة وماذا عليها في هذه الحال فنقول إنها فأقول إني أمرها بأن تصبر وتحتسب وتعظ الزوج بما يخوفه ويرقق قلبه، فإن لم يجري شيئا فإن الله يقول وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعرارا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير، فلتطلب تكوين جماعة من أهل الخير يتدخلون في الموضوع ويصلحون بينهما على ما يرونه من جمع أو تفريق بعوض أو بدون عوض.
0: نعم. نعم. جزاكم الله خيرا. السؤال التالي للمستمع شداد الرحيلي من المدينة المنورة، يقول: ما هي الفواسق الخمس التي تقتل في الحل والحرم؟ وهل معنى هذا أننا لو وجدناها أو بعضها ونحن محرمين وفي داخل حدود الحرم أنه يجوز قتلها؟ ولماذا هذه الخمس دون غيرها، مع أنه قد يكون هناك من الدواب والسباع ما هو أخطر منها على الإنسان ومع ذلك لم تذكر، أم أنه يقاس عليها ما شابهها؟
2: الفواسق الخمس هي الفأرة والعقرب والكلب العقور والغراب والحدأة.
0: نعم.
2: هذه هي الخمس التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: خمس كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم. فيسن للإنسان أن يقتل هذه الفواسق الخمس وهو محرم أو محل، داخل أميال الحرم أو خارج أميال الحرم، لما فيها من الأذى والضرر في بعض الأحيان. ويقاس على هذه الخمس ما كان مثلها أو أشد منها، إلا أن الحيات التي في البيوت لا تقتل إلا بعد أن يحرج عليها ثلاثا، لأنه يخشى أن تكون من الجن، إلا الأبتر وذي الطفيتين فإنه يقتل ولو في البيوت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت إلا الأبتر وذي الطفيتين. فإذا وجدت في بيتك حية فإنك لا تقتلها إلا أن تكون أبتر أو ذات طفيتين.
0: يعني
2: الأبتر يعني قصير الذنب،
0: يعني ينذرها قبل القتل.
2: فالأبتر هو قصير الذنب.
0: نعم.
2: وذو الطفيتين هما خطان أسودان على ظهره، فهذان النوعان يقتلان مطلقا، وما عداهما فإنه لا يقتل ولكن يحرج عليه ثلاث مرات، بأن يقول لها: أحرج عليك أن تكوني في بيتي، أو كلمة نحوها مما يدل على أنه ينذرها.
0: نعم.
2: ولا يسمح لها بالبقاء في بيته. فإن بقيت بعد هذا الإنذار فمعنى ذلك أنها ليست بجن، أو أنها وإن كانت جنا أهدرت حرمتها، فحينئذ يقتلها.
0: نعم.
2: ولكن لو اعتدت عليه في هذه الحال فإن له أن يدافعها ولو بأول مرة يدافعها، فإن أدى إلى قتلها، لم يندفع أداها إلا بقتلها، أو لم تندفع مهاجمتها إلا بقتلها، فله أن يقتلها حينئذ، لأن ذلك من باب الدفاع عن النفس.
0: نعم.
2: نعم.
0: إنما الأمر لا يقتصر على هذه، أو التحريم لا الحلية لا تقتصر على هذه الخمس بعينها، بل نقيس إيه؟ عليها ما شابهها في أذى.
2: مشروعية قتل الفواسق لا تختص بهذه الخمس.
0: نعم.
2: بل يقاس عليها ما كان مثلها أو أشد ضررا منها.
0: طيب هذا القياس متروك لاجتهاد الشخص؟
2: نعم، الاجتهاد متروك لاجتهاد الشخص الذي يكون أهلا لذلك.
0: نعم.
2: بأن يكون عنده علم بموارد الشريعة ومصادرها، وعلم بالأوصاف والعلل التي تقتضي الإلحاق أو عدمه.
0: أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع عين عين عين من جمهورية مصر العربية، يعمل بالمملكة. يقول: تزوجت بزوجتي عن طريق المبادلة، وجاء ذلك لعدة مضايقات من أحد الجيران الأقارب، فعندما جاء الشاب ليخطب أختي أراد أن يصرفه عنها أحد الجيران الأقارب لأنني لم أخطب ابنتهم، وجاء خطيب أختي وقال بأن والدي ووالدتي لم يوافقا على زواجي من ابنتكم إلا أن تتزوج أنت أختي، فشاورت بعض الزملاء في العمل وقالوا لي هذا شيء حسن، ولم ينهني أحد ويعرفني بأن هذا محرم. وبعد الزواج حصل منه مشاكل بسبب البدل لا حصر لها، فاعترفت بخطئي، ولقد رزقت 4 أولاد والأمور قد استقرت، ولكني سألت رجلا متفقها في الدين وقال لي بأن زواجك ليس من الإسلام والإسلام يبطله، ويسمي زواجك الشغار، ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد بأن تعقد عقدا من جديد وتعطي مهرا لزوجتك قبل أن تلازمها، علما بأننا عقدنا العقد الأول بمقدم وبمؤخر ولم أعطها من المقدم شيء، إلا أنني جهزت بيتي وشقيقتي وهو جهز بيته وشقيقته، فهل ذلك العقد يكون باطلا ولا بد من تجديده، أو ماذا علينا أن نفعل؟
2: هذا العقد الذي ذكرت هو على خلاف نكاح الشغار، لأن نكاح الشغار يقول لا أزوجك ابنتي حتى تزوجني ابنتك، وأما سؤالك فإنه يقول لا أتزوج ابنتك أو أختك حتى تتزوج أختي.
0: نعم.
2: فهو على العكس من نكاح الشغار. ومع هذا فإننا نقول إذا وقع ذلك على سبيل المبادلة، بمعنى أن كل واحدة من المرأتين تكون مهرا للأخرى، فإن ذلك لا يجوز، لأن الله تعالى اشترط للحل أن يبذل المال، فقال تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. وأنت والرجل الآخر لم تبتغيا بأموالكما، بل كل واحد منكما جعل المرأة مهرا للأخرى، وهذا حرام ولا يصح. أما إذا سميتما مهرا فإن بعض أهل العلم يقول في نكاح الشغار إنه إذا سمي لهما مهرا كاملا ورضيت كل امرأة بالرجل الذي تزوجها فإن النكاح حينئذ يكون صحيحا. والذي أفتيكم به أن ترجعوا في هذا إلى المحكمة لديكم، فإن أقرت النكاح الأول فعلى ما تراه المحكمة، وإن لم تقره ورأى الحاكم الشرعي أنه لا بد من إعادة النكاح فليعد النكاح. نعم.
0: نعم. هو يقول عقدنا العقد بمقدم وبمؤخر، لكنه لم يدفع شيئا من المقدم.
2: نعم، هو ظاهره أن المهر قد سمي لكل من الزوجتين لكن لم يسلم، فيبقى في ذمة الزوج، ولكن يبقى النظر هل نكاح الشغار هو أن يتزوج كل منهما بدون مهر أو بمهر قليل يتحيلون به، وأنه إذا تزوج كل منهما بالمهر كاملا ورضيت الزوجتان فليس بشغار، وهذا موضع نزاع بين أهل العلم، وحيث إنه موضع نزاع فالذي أفتي به ما سبق أن نرجع في ذلك إلى المحكمة.
3: نعم، بارك الله فيكم. هذه السائلة أم حسين من العراق بغداد، تقول هي امرأة مؤمنة وتحاول جهدها أن تنفذ أمر الله في كل شيء وتطلب رضاه، ولكن قبل عدة سنوات كان زوجها يشرب الخمر ولا يصلي، بل كان يكفر بصلاتها وصومها، وحاولت أن ترشده إلى الطريق الصحيح فلم تستطع إلا بتضرع إلى الله والتوسل إليه في إبعاده عن الخمر، فاستجاب الله تعالى دعاءها وترك الخمر. وقد سمعت في هذا البرنامج أن الله حرم المؤمنات على الكافرين لأن زوجها لم يكن يصلي، فقد وضعته بين أمرين، إما الفراق برغم ما عندهم من أولاد وبنات متزوجات وغير متزوجات وأطفال، وإما أن يتوب إلى الله تعالى ويصلي له ويؤمن به، وقد أطاع أمر الله بالصلاة والحمد لله، ولكنها في حيرة وفي تفكير دائم، هل ما فات من استمرارها في العيش مع زوجها عندما كان كافرا فيه ذنب عليها، وماذا عليها أن تفعل لكي تكفر عن ذنبها إذا كان كذلك؟
2: هذه المسألة من أخطر المسائل في عصرنا هذا، وأهمها وأجدرها بالعناية.
3: نعم.
2: وقد تقدم لنا في غير ما حلقة في هذا البرنامج بأن تارك الصلاة يكون كافرا كفرا مخرجا عن الملة بدلالة الكتاب والسنة والآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم،
1: وبينا أن أدلة القائلين بعدم كفره ليس فيها أو ليس لها أو ليس فيها ما يدل على ما استدلوا به عليها، لأنها إما نصوص عامة خصصت بأحاديث بالأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة، وإما أنها أحاديث قيدت بوصف لا يمكن أن يدع الإنسان معه الصلاة، وإما أنها أحاديث كانت في حال يعذر فيها الإنسان بترك الصلاة، وإما أنه لا دلالة فيها أصلا على ما ذكروا. وعلى كل حال فالذي أراه في هذه المسألة التي سألت عنها المرأة أنه لا بد من إعادة عقد النكاح ما دام حين عقد النكاح عليها وهو على الوصف الذي ذكرت لا يصلي بل يكفر بالصلاة، لا بد من أن يعاد العقد مرة أخرى، وبهذا تنحل المشكلة. وفي ظني أن إعادة العقد أمر يسير على الزوج وعلى الزوجة أيضا، لأنه ليس فيه أكثر من أن يحضر الولي وهو أبوها إن كان موجودا أو أحد أبنائها إن كان بالغا عاقلا ولم يكن أبوها موجودا، ويتم العقد بالشهود وبمهر يتفقان عليه، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير الجزاء. إخوتنا الكرام، كان لقاؤنا هذا اليوم مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة.
4: نور على الدرب.
3: جزاكم الله خيرا. السؤال التالي للمستمع محمد مدني أحمد من جدة، يقول: أنا متزوج من زوجة ولي منها 4 أولاد، وكانت دائمة الخلافات معي، وكنت أحلف عليها بالطلاق 3، وفي نفس الوقت هي تطلب الطلاق، وكذلك نيتي أثناء الخلاف الطلاق، وسبق مرة أن طلقتها فعلا ثم استرجعتها، وبعد رجوعها تكررت نفس الخلافات والحلف، وبعد نهاية الخلاف يقوم بعض الأصدقاء والأهل بالصلح ولم يتم أي شيء، وحتى ذلك الحين على ذمتي، وكنت خلال هذه الفترة جاهلا بعيدا عن الصلاة وأمور الدين، وقد تكرر هذا أكثر من 10 مرات، فما الحكم في ذلك؟
1: الحكم في ذلك ما دمت تقصد بما تقول الطلاق فإن الطلاق يقع، وإذا وقع الطلاق فإنه إذا تكرر 3 حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك بنكاح صحيح، ثم يكون الفراق بينه وبينها بموت أو طلاق أو نحوه وتنقضي عدتها، فحينئذ تحل لك. هذا إذا كان ما فعلته من المعاصي لا يخرجك من الإسلام، أما إذا كانت المعصية التي تمارسها وتقوم بها تخرج من الإسلام، فإن الرجل إذا ارتد والعياذ بالله ينفسخ نكاحه، إلا أن يتوب ويرجع إلى الإسلام قبل انقضاء العدة فإن نكاحه باق، وكذلك أيضا بعد انتهاء العدة على قول الراجح ما دام للزوجة رغبة في الرجوع إليه.
3: أحسن الله إليكم. هذا السائل أحمد، السيد أحمد، مصري يعمل بالأردن عمان، يقول: ما مقدار الزكاة في نصاب الذهب، وما هو مقدار النصاب في الذهب والفضة، وهل المال العائد به معي من عملي في خارج بلدي عليه زكاة، وإن كان عليه زكاة فهل تقع عن الموجود معي فقط أم الذي أرسلته في السنوات السابقة إلى أهلي للمصروف، وعن قطعة أرض لبنائها منزلا، وهل الذي أدفعه إلى أخي مصاريف الدراسية وما شابه ذلك يجوز اعتباره من الزكاة أم لا تحل الزكاة على أخي؟
1: هذه عدة مسائل في هذا السؤال. أما الأولى فهي نصاب الذهب والفضة. نصاب الذهب 20 مثقالا.
3: نعم.
1: وأما ويساوي بالجرام 85 جراما.
3: نعم.
1: وأما نصاب الفضة فهو 140 مثقالا، ويساوي بدرهم الفضة السعودية 56 ريالا. وأما الأموال التي تحصلها في بلد غير بلادك فتجب فيها الزكاة كما لو حصلتها في بلادك، وما تم عليه الحول وجب إخراج زكاته، وما صرفته لأهلك قبل تمام الحول أو لنفسك فإنه لا زكاة فيه، لأن من شروط وجوب الزكاة تمام الحول. وأما ما تعطيه لأخيك في نفقاته المدرسية فإن كان أخوك تجب عليك نفقته فإن هذا من النفقة عليه فلا تحتسبه من الزكاة، وإن كانت نفقته لا تجب عليك لكون الأب موجودا فإن لك أن تحتسبه من الزكاة ما دام أبوك لا يستطيع الإنفاق عليه. والإنفاق أو الصدقة على الأقارب المستحقين لها إذا لم تجب نفقتهم أفضل من الصدقة على غيرهم، لأنها تجمع بين الصدقة والصلة. نعم.
3: وعن قطعة الأرض التي يريد أن يبنيها منزلا؟
1: وأما قطعة الأرض التي يريد أن يبنيها مسكنا له فليس فيها شيء من الزكاة، لأن جميع عروض التجارة أو جميع العروض التي لا تجب الزكاة في أصلها ليس فيها زكاة إلا إذا أعدها للتجارة، فأما إذا أعدها للسكنة أو للاستعمال المنزلي أو ما أشبه ذلك فليس فيها شيء، إلا أن الذهب والفضة ولو كان حليا مستعملا ففيه الزكاة على القول الراجح إذا بلغ النصاب.
3: نعم. بالنسبة للأرض لو كان مترددا بين بنائها أو الاتجار بها؟
1: لو كان مترددا بين بنائها والاتجار بها فلا شيء عليه أيضا.
3: نعم.
1: لأنه لا بد أن يكون عازما على أنها للتجارة، إذ أن الأصل عدم وجود الزكاة في الأراضي والعقارات حتى يتحقق أنها للتجارة.
3: وإذا كانت للإيجار؟
1: إذا كانت للإيجار فليس فيها زكاة
3: في عينها. نعم.
1: ولكن الزكاة في أجرتها إذا تم عليها الحول
3: وبلغت نصابا. نعم.
1: نعم.
3: بارك الله فيكم وأثابكم أيها المستمع. فرج الحربي من جدة يقول: والدي توفي وترك ميراثا مع وصية بثلث مما يملك صدقة عنه لله، وبعد وفاة الوالد وقبل تقسيم الميراث توفيت الوالدة تاركة وصية بثلث من ميراثها صدقة لله تعالى، وبقي من الورثة 4 بنات وابنان، ولم يتفقوا على كيفية قسمة الميراث مع الوفاء بوصيتي الأب والأم، فكيف العمل في ذلك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما والدكم فإنها يؤخذ منها ثلث مال أولا من أجل صرفه إلى الوصية، ثم يقسم الباقي، فتأخذ والدتكم وهي زوجته إن كانت باقية في ذمته حتى مات تأخذ الثمن، والباقي يكون بينكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يكون لكل ذكر سهمان ولكل أنثى سهم واحد. وأما بالنسبة لتركة والدتكم فإنها ينزع منها الثلث أولا من أجل صرفه فيما أوصت فيه،
3: لا.
1: ثم يقسم الباقي وهو الثلثان بينكم أيها الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
3: نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل من السودان محمد عثمان أحمد يقول: لماذا بعض علماء الأصول يقولون إن من موانع اعتبار الدليل مفهوم المخالفة، ولذلك يقدمون المنطوق من الآيات والأحاديث بالأخذ على المفهوم منها عند التعارض، ف هل لقاعدتهم هذه نص ينص عليها من الكتاب والسنة أم لا؟ وإذا لم يكن لها نص من الكتاب والسنة فما حكم هؤلاء في الإسلام؟ لأنهم يرفضون بشدة حكم المفهوم من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية إذا تعارض مع المنطوق، فمثلا يرفضون حكم ما تضمنته آية المائدة وهي قوله تعالى

0: الذبيحة وإن كان الذابح وثنيا أو مرتدا؟ أجيبونا بارك الله فيكم عن هذا الموضوع. نعم،
1: هذه القاعدة التي ذكرها أهل الأصول في أن دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم ظاهرة جدا، لأن دلالة المنطوق واضحة في محل النطق، أما دلالة المفهوم فإن اللفظ يدل عليها لا في محل النطق، وما دل عليه اللفظ في محل النطق فإنه أولى. ولأن دلالة المفهوم قد تكون غير مرادة،
0: لا،
1: وقد تصدق ببعض الصور دون بعض، بخلاف دلالة المنطوق فإنها دالة على كل صورها، دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام. وأما ما ذكره السائل من التمثيل بآية المائدة مع آية الأنعام فإنه لا ريب أن غير أهل الكتاب لا تحل ذبيحتهم، لأن الله تعالى خصص ذلك بقوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وهذا القيد ليس من باب اللقب كما قاله بعضهم، وإنما هو من قيد الوصف، إذ أن صلة الموصول بمنزلة الوصف، فأنت إذا قلت يعجبني الذي فهم فهو بمنزلة قولك يعجبني الفاهم، والفاهم وصف وله مفهوم يعلق به الحكم. فطعام الذين أوتوا الكتاب هو كقولك طعام المؤتين الكتاب، وهذا وصف وليس لقبا كما ادعاه بعضهم، وبناء على ذلك تكون دلالة المنطوق فيه ظاهرة ودلالة المفهوم فيه ظاهرة، لأن الحكم إذا علق على وصف ثبت بوجوده وانتفى بانتفائه، فيكون منطوق الآية طعام الذين أوتوا الكتاب حل، وطعام غير الذين أوتوا الكتاب ليس بحل. وبهذا يكون قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، أي مما ذبحه من هو أهل للذبح وهو المسلم والكتابي من اليهود والنصارى. هذا هو القول الراجح الذي عليه جمهور أهل العلم. نعم.
0: السؤال الثاني يقول رجل طلق امرأته 3 مرات متفرقة غير أنه طلقها في طهر جامع فيه في كل مرة، هل يقع بهذا 3 تطليقات في هذه الحالة أم لا؟
1: هذه المسألة بناء على أنه طلق 3 مرات وكل مرة يعتبرها طلقة ويعتد بها، ما أستطيع أن أفتي فيها برأي، وأرى أن يستفتي فيها أحدا من علماء بلده وفيهم الكفاية إن شاء الله تعالى.
0: نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل عبد الله عين ميم عين مصري يعمل بالعراق، يقول سؤالي مكون من 3 فقرات عن الطلاق. يقول زوجتي فعلت شيئا لا يرضيني حتى إنني غضبت منها غضبا شديدا وأقسمت عليها 4 طلقات لو تكرر هذا العمل مرة أخرى فسوف أضربك ضربا شديدا، وبعدها تصالحنا وحافظت على القسم، وبعد ذلك تهاونت مرة أخرى وذلك عن نسيان منها كما تقول هي، فما الحكم في هذا؟
1: نقول إنه لا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يؤكد شيئا أن يؤكده بالطلاق، لأن ذلك بمعنى اليمين، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فإذا أردت أن تؤكد شيئا فأكده باليمين بالله سبحانه وتعالى لا بالطلاق، وذلك لأن التأكيد بالطلاق خلاف المشروع، ولأن التأكيد بالطلاق يرى كثير من أهل العلم أو أكثر أهل العلم أنه يثبت به حكم الطلاق لا حكم اليمين، فيكون الإنسان بذلك مخاطرا فيما إذا حلف بالطلاق على زوجته أن تفعل شيئا أو ألا تفعله. أما ما وقع لهذا الرجل من كونه حلف

0: بالطلاق 4 مرات على زوجته إن فعلت هذا الشيء أن يضربها ضربا شديدا، فإنه ليس له حق في أن يضربها ضربا شديدا، وإنما إذا فعلت ما يقتضي الضرب فإنه يضربها ضربا غير مبرح. وعليه فإنه لما عادت إلى فعل هذا الشيء الآن لا يضربها ذلك الضرب الشديد الذي حلف بالطلاق عليه، ولكن يكفر عن طلاقه هذا أو عن حلفه بطلاقه هذا، يكفر كفارة يمين. وكفارة اليمين كما ذكر الله عز وجل 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وإطعام 10 المساكين له وجهان: الوجه الأول أن يصنع غداء أو عشاء ويدعو 10 مساكين يأكلون، والوجه الثاني أن يطعمهم شيئا غير مطبوخ ومقداره 6 كيلو من الرز يعطيها 10، وإذا حصل أن يجعل معها شيئا من الإدام من لحم أو غيره فإنه أكمل وأفضل.
1: نعم. الحالة الثانية يقول: نهيت زوجتي عن فعل شيء غير الأول، وقلت لها لو أن أحدا من أسرتي أقصد والدي أو والدتي قال لك افعلي ذلك العمل فقولي إن زوجي قد نهاني عن ذلك بالطلاق، وعندما تغيبت عن المنزل علمت أنها فعلت ذلك فغضبت غضبا شديدا وقلت لها أنت طالق 2 مرات، وكنت أقصد بهذا اللفظ أني أذكرها بما قلت لها عن هذا العمل سابقا، فما الحكم في ذلك؟
0: الحكم في ذلك أن قولك الأخير أنت طالق إذا كنت في غضب شديد لا تدري ما تقول فإنه لا يقع الطلاق منك، أما إذا كنت في حال تملك نفسك ويمكنك أن تتصرف تصرفا سليما وقلت لها أنت طالق وادعيت أن ذلك تذكير لها بما سبق فإن هذا يرجع فيه إلى المحكمة، لأنك ادعيت خلاف الظاهر، فإن الظاهر من هذه الجملة أنك أوقعت الطلاق عليها لمخالفتها ما ذكرت. وحيث إنك ادعيت خلاف الظاهر فإنه لابد من أن يكون ذلك راجعا إلى المحكمة، إلا إذا صدقتك المرأة بما تقول فإنه يقبل منك تلك الدعوة، ولكن كلامك في الحقيقة خلاف الواقع، ادعاؤك أن هذا تذكير لما سبق خلاف ظاهر الكلام والأحوال المقترنة به، فعليك يا أخي أن تتقي الله عز وجل وأن لا تلتمس الحيل في مثل هذه الأمور العظيمة الخطيرة، بل عليك أن تكون صادقا فيما تقول. وأرى أنه لا بد من رفع هذه المسألة إلى المحكمة لتنظر في الأحوال وفي إمكان صدقك فيما ادعيت من عدمه.
1: الحالة الأخيرة يقول: في هذه الأيام التي أعمل فيها بالعراق أرسلت لزوجتي رسالة بعدم فعلها لشيء آخر غير الأول والثاني، وبعدها أرسل لي أحد أفراد أسرتي بأنها فعلت ما نهيتها عنه فغضبت غضبا شديدا حتى إنني لم أذهب إلى العمل في اليوم الثاني، وأرسلت شريطا مسجلا عليه لوالدي قولي إن زوجتي لابد أن تخرج من البيت لأنني طلقتها ولا أدري كم مرة قلت تلك العبارة، ولكن والدي لم يبلغ زوجتي بذلك وأرسل لي رسالة وأنكر فيها ما قاله أخي وأقسم أنها لم تفعل شيئا، وأرسلت رسالة لزوجتي وقلت لها إنك لابد أن تخرجي من البيت وإن شاء الله عندما أرجع سوف أعطي لك كل ما لك من جهاز ونحوه، ولكن الرسالة أخذتها والدتي من موظف البريد دون علم زوجتي أن لها رسالة ولم تظهرها لها، يعني أن زوجتي لم تقرأ الرسالة ولم تعلم بما فيها وكذلك لم تعلم بالشريط المسجل عليه الطلاق، فما الحكم في هذا وهل يجوز لي الاستمرار في الحياة الزوجية معها؟
0: طلاقك الأول الذي أرسلت إلى والدك بالشريط كان مبنيا على أنها فعلت ما نهيتها عنه، وإذا تبين أنها لم تفعله فإنه لا يقع عليك الطلاق، لأن الطلاق المبني على سبب إذا تبين عدم وجود السبب فإنه لا طلاق حينئذ. أما طلاقك الأخير فإذا كان نيتك بقولك لا بد أن تخرج من البيت نيتك الطلاق فإنه يقع الطلاق عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإذا كانت هذه الطلقة هي الثالثة فإنها لا تحل لك إلا بعد زوج بنكاح صحيح، ثم يكون الفراق.
1: مثل هذا الأخ وغيره كثير من الإخوة المستمعين الذين يبعثون برسائل واستفسارات يسألون فيها عن طلقات صدرت منهم، يعني عملية إرسالهم الرسائل وانتظارهم إلى أن تصل الإجابة، وقد تصل وقد لا تصل أيضا، هذا ربما قد يفوت عليهم شيئا من ناحية الحكم الشرعي، فيما لو كان هناك حكم بعدم وقوع الطلاق أو حكم بجواز الرجعة، يعني قد تفوت مدة العدة المحددة. فهل يعني عملية انتظارهم هذه شيء لا بأس به، أو يجب أن يبحثوا حولهم عن حكم أو عن حل لقضيتهم؟
0: الذي أرى أنه كما قلت يجب أن يبحثوا عن علماء في أماكنهم حتى يبتوا في الأمر، فإن هذا أولى وأحسن، والحمد لله لا تخلو بقاع الأرض من علماء يبينون للناس أحكام شريعة الله سبحانه وتعالى. ثم إني أيضا أنصح هؤلاء الناس عن التلاعب العظيم بالطلاق، كل إنسان يطلق على أدنى سبب ثم بعد ذلك يذهب إلى أعتاب العلماء في كل مكان ليحصل له المخلص مما وقع فيه، فإن هذا خلاف العقل وخلاف الاتزان. والإنسان إذا غضب يجب أن يملك نفسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له رجل: أوصني يا رسول الله، قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب، وليس الشديد بالسرعة، إنما هو الذي يملك نفسه عند الغضب حتى لا ينفذ ما حمله غضبه عليه.
1: بارك الله فيكم. هذه الرسالة من المستمع جعيث هزاع من الخرج، يقول: ما هي قصة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من دعا إلى عصبية، وقوله صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة، وهل يدخل في ذلك من يتفاخرون بأنسابهم وعراقة أسرهم ويمنعون بناتهم من التزوج إلا بمن كان من مستواهم نسبا فقط، بصرف النظر عن الاعتبارات الأخرى التي أرشد إليها الدين الحنيف، وكذلك أبناؤهم لا يتزوجون من بنات غيرهم إلا ممن كانوا في مستواهم نسبا، وما هي نصيحتكم لهم؟
0: لا شك أن الطعن في النسب أو الفخر به من أمور الجاهلية، والذي ينبغي أن يكون مصدرا للحمد والذم هو الدين والخلق، وهو الذي ينبغي أن يكون الرفض والقبول مبنيا عليه في مسألة التزويج. فإنه في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أتاكم من تطون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فالذي ينبغي للإنسان أن يكون اعتباره للقبول والرفض مبنيا على هذين الخلق، على هذين الأمرين: الدين والخلق. حتى المال لا ينبغي للإنسان أن يلتفت إليه التفاتا كبيرا في هذا الموضوع،
1: لا،
0: وإلا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من جملة المقاصد في الزواج أن تنكح المرأة لحسبها كما تنكح لجمالها ومالها ودينها. ولكنه حتى على اعتبار الدين في قوله فاظفر بذات الدين. ولا ريب أيضا أن الحسب له أثره في العلاقات بين الناس، ولكن كون نجعله هو الأول والأخير وهو الذي تبنى عليه الأمور في القبول أو الرفض هذا أمر لا ينبغي. والفقهاء رحمهم الله في هذا الباب اختلفوا، فمنهم من قال إن المرأة التي تكون من قبائل معروفة لا تزوج برجل ليس من القبائل،
1: لا.
0: وبعضهم يقول تزوج ولكن لمن لم يرضى من أوليائها أن يفسخ النكاح. والذي أرى أنه لا ينبغي أن يعتبر إلا ما اعتبره الشرع من الدين والخلق، ولكن الناس إذا اعتادوا شيئا لا يكون مخالفا للشرع ويكون موافقا لقول من أقوال أهل العلم، فإنه لا يعاب عليهم ولا ينكر عليهم ما دام قد قال به أحد من أهل العلم وليس فيه مخالفة لنص. وعلى كل حال فالذي ينبغي اعتباره هو الخلق والدين، والله أعلم.
1: نعم، أحسن الله إليكم. هذه الرسالة من المستمع محمد حسن، سوداني مقيم بالباحة، يقول لقد سمعت كثيرا أن الذكرى الجماعية بدعة ولا يجوز، ولكن حسب علمي المتواضع اطلعت على بعض الأحاديث التي تفيد أنه لا حرج في ذلك، ومن تلك الأحاديث ما رواه مسلم بما معناه أنه ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وأعتقد أن السيوطي أشار لهذا الحديث في كتابه الحاوي للفتاوي، وبناء عليه قال بجواز الذكر الجماعي. ثم الحديث الآخر والذي معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج على جماعة من أصحابه فقال لهم ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله، فلم ينكر عليهم ذلك. وواضح بأن الذكر هنا مطلق، علما بأن كل ذلك يتعارض ويتناقض مع ما جاء في آخر سورة الأعراف من قوله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. نرجو أن توضحوا لنا الصواب في هذا الموضوع وفقكم الله.
0: الصواب في هذا الموضوع أن الحديث الذي أشار إليه السائل، بل الحديثان في الذين يتدارسون كتاب الله ويتلونه، وكذلك في القوم الذين يذكرون الله، أن هذا مطلق، فيحمل على المقيد المتعارف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولم يكن من المتعارف بينهم أنهم يذكرون الله تعالى بلفظ جماعي أو يقرؤون القرآن بلفظ جماعي. وفي قوله ويتدارسونه بينهم يدل على أن هذه المدارسة تكون بالتناوب، إما أن يقرأ واحد فإذا أتم قراءته قرأ الثاني ما قرأ الأول وهكذا، وإما أن يكون كل واحد منهم يقرأ جزءا ثم يقرأ الآخر مما وقف عليه الأول. هذا هو ظاهر الحديث. وأما الحديث الآخر الذي فيه أنهم يذكرون الله تعالى فإن نقول هذا مطلق، فيحمل على ما كان متعارفا عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولم يكن متعارفا بينهم أن يجتمعوا وأن يذكروا بذكر واحد جماعة. ويدلك على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج كان منهم المكبر ومنهم المهلل ومنهم الملبي، فكل إنسان يذكر الله تعالى لنفسه. وأما قوله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال، فهذا المراد به الذكر الخاص للمرء، وهو أيضا مخصوص بما دلت عليه السنة من الجهر به، فإنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يشرع الجهر بالذكر بعد الصلاة المكتوبة، لأن هذا هو المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول بعض أهل العلم إن الإسرار به أفضل، وإجابتهم عن حديث ابن عباس بأن ذلك للتعليم، فإن فيه نظرا.
1: نعم.
0: وذلك لأن التعليم يحصل بدون هذا، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قد علم فقراء المهاجرين ماذا يقولونه دبر الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. ثم إن التعليم يحصل بالمرة الواحدة، لا بأن يحافظ عليه النبي عليه الصلاة والسلام في كل صلاة، أو يحافظون عليه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في كل صلاة. ثم نقول سلمنا أنه للتعليم، فهو للتعليم في أصل الذكر وفي صفته، بمعنى أن الرسول يعلمهم ما هو الذكر الذي يقال في أدبار الصلوات، وما كيفية تلاوة هذا الذكر والإتيان به، أنه يكون جهرا. وهذا هو القول الذي يؤيده حديث ابن عباس المذكور، وهو في صحيح البخاري. نعم.
1: نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل خ س م من الرياض يقول في سؤاله الأول: كنت متزوجا من امرأة وحسب الظروف العائلية طلقتها، إلا أنني عند ذهابي إلى المحكمة الشرعية كان معي والدي واثنين من الشهود، لكن والدي قال لي: قل للقاضي طلقتها منذ 6 أشهر لئلا تكون ملزما بالنفقة خلال الفترة الماضية عن مطالبتهم لك عند مطالبتهم لك فيما بعد. ولجهلي وعدم معرفتي نفذت ما قال لي والدي، فهل علي ذنب في ذلك؟ وهل الطلاق صحيح علما بأنني طلقتها بالثلاث وصدر بذلك صك شرعي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا، فأنا لست مرتاحا نفسيا مما نصحني به والدي وعملت به. نعم.
0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن ما أمرك به والدك محرم، لأنه تضمن الكذب وإسقاط حق المرأة بالإنفاق عليها مدة العدة، وعليه أن يتوب إلى الله ويرجع إليه، لعل الله أن يتوب عليه. أما بالنسبة لحق الزوجة فإن عليك أن تؤدي إليها نفقتها في العدة منذ كتبت طلاقها. وأما طلاقك إياها وإقرارك بأنك طلقتها منذ 6 أشهر، فإن كنت قد نويت وقوعه في الحال فإن الطلاق يقع ويلغو قولك قبل 6 أشهر، وإن لم تنوي وقوعه في الحال فلا بد من مراجعة القاضي حتى يحكم لك بمقتضى قولك بما يراه في هذه المسألة. وإني أنصح والدك وكل من يستمع إلى هذا البرنامج بأن يتقوا الله عز وجل، وأن يعلموا أن كل كسب يكسبونه أو كل غرامة تندفع عنهم بسبب الكذب فإنه لا خير لهم في ذلك، وأن يعلموا أن الدنيا دار ممر ومتاعها قليل، ولكن الأعمال الصالحة أغلى وأنفس، فإن تسبيحة أو تكبيرة أو تحميدة خير من الدنيا وما فيها. وهذه الحقوق التي تنتهك بسبب الكذب سوف يأخذها أصحابها يوم القيامة من أعمالهم الصالحة.
1: السؤال الثاني يقول: لدي بنت من المرأة المطلقة، وكنت أعطيهم نفقتها منذ بداية طفولتها لفترة من الزمن، إلا أنهم أنكروا ما قد أعطيتهم من مصروف لابنتي وتوقفت من إعطائهم أي شيء خوفا من نكراني فيما بعد عند مطالبتي لابنتي أو عند مطالبتي بابنتي. والآن بلغت البنت 7 سنوات، فهل لي الحق في أخذها؟ وكيف يمكن لي إعطاؤهم مصروف السنوات الماضية؟ وكيف يقدر هذا المصروف منذ طفولتها إلى أن بلغت 7 سنوات؟
0: جواب هذه المسألة يكون عند المحكمة.
1: نعم.
0: فإن تراضيت معهم على شيء وتصالحت على شيء فأنتم على ما تصالحتم عليه ما دام في نطاق الحدود الشرعية، وإن لم يكن اتفاق وصلح فلن يزيل هذه المشكلة ولن يفض النزاع إلا الحاكم الشرعي.
1: نعم. له سؤال أخير يقول: شاب بلغ من العمر 31 سنة، وخلال هذه الفترة من الزمن وبعد سن الرشد ترك الصوم والصلاة لمدة 2 سنين فقط من هذا العمر، فهل لهذا كفارة؟ علما بأنه الآن يؤدي الصلوات 5 ويصوم رمضان، إلا أنه متألم وخائف من الله حسرة على ما فاته في تلك 2 سنين لركنين من أركان الإسلام. نعم.
0: هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم في من ترك العبادات المؤقتة حتى خرج وقتها بدون عذر، فمنهم من قال إنه يجب عليه القضاء، ومنهم من قال إنه لا يجب عليه القضاء. مثال ذلك رجل ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها بدون عذر، أو لم يصم رمضان عمدا حتى خرج وقته بدون عذر. فمن أهل العلم من يقول إنه يجب عليه القضاء لأن الله تعالى أوجب على الصائم على المسافر والمريض في رمضان أوجب عليهم القضاء، فإذا أوجب الله القضاء على المعذور فغيره من باب أولى. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فأوجب النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة على من نسيها حتى خرج وقتها، وأوجب عليه على من نام عنها حتى خرج وقتها أوجب عليه أن يقضيها. قالوا: فإذا وجب القضاء على المعذور فغير المعذور من باب أولى. والقول الثاني في المسألة أنه لا يجب القضاء على من ترك عبادة مؤقتة حتى خرج وقتها بدون عذر، وذلك لأن العبادة المؤقتة عبادة موصوفة بأن تقع في ذلك الزمن المعين، فإذا أخرجت عنه بتقديم أو تأخير فإنها لا تقبل. فكما أن الرجل لو صلى قبل الوقت لم تقبل منه على أنها فريضة، ولو صام قبل شهر رمضان لم يقبل منه على أنه فريضة، فكذلك إذا أخر الصلاة عن وقتها بدون عذر فإنها لا تقبل منه، وكذلك لو أخر صيام رمضان بدون عذر فإنه لا يقبل منه. وهذا القول هو الراجح، وذلك لأن الإنسان إذا أخرج العبادة عن وقتها وعملها بعده فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإذا كان عمله مردودا فإن تكليفه لقضائه تكليف لا فائدة منه. وعلى هذا فنقول لهذا السائل: ما دمت قد تركت الصلاة 2 والصيام 2 بدون عذر، فإن عليك أن تتوب إلى الله توبة صادقة نصوحا، وتكثر من الأعمال الصالحة، ولا تقضي ما فات، لأنك لو قضيته لم تنتفع منه، ولكن التوبة تجب ما قبلها، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل على محمد، بارك الله فيكم. سؤال التالي للمستمع أحمد، مصري يعمل بمنطقة حائل، يقول: ما هي الكتب التي تفقه المسلم في أصول دينه وتوضح له الأحكام الشرعية الصحيحة، علما أنني سمعت في برنامجكم أن بعض الكتب غير مستندة إلى صحة فيما تشتمل عليه، فأرجو إرشادي إلى أهم تلك الكتب الصحيحة.
0: أهم الكتب كتاب الله عز وجل،
1: نعم،
0: تقرأه وتتعلم معناه إما من خلال التفاسير الموثوقة وإما على أحد من أهل العلم، ثم تتذكر بما في القرآن من مواعظ وأحكام، تقول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وبعد ذلك سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن الكتب المؤلفة فيها كتاب منتقى الأخبار وكتاب بلوغ المرام، تدرسهما وتراجع شروحهما وتسأل عما أشكل عليك فيهما أهل العلم الموثوقين بعلمهم ودينهم. ثم ما تيسر لك من كتب الفقه على حسب توجيه من يكون عندك من أهل العلم في بلدك. وإذا حصل للإنسان نية صحيحة في طلب العلم فإن الله تعالى ييسر له طريقه. وفي الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: من التمس طريقا يلتمس فيه، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
1: سؤاله الثاني يقول: أنا شاب في 26 من عمري متزوج، ولكن منذ زواجي هذا وأنا أعيش حياة غير سعيدة، لأنني تزوجت هذه الزوجة لأجل أخي الأصغر والذي كان يريد الزواج من أختها الصغرى، والتي تمسك والدها بأن لا يزوجه إياها إلا إذا تزوجت الكبرى، ولما أحسست بأن أخي سوف يضيع مستقبله بسبب هذه الفتاة تزوجت الكبرى وأنا أكرهها، والآن أريد طلاقها، فهل في ذلك إثم علي لأني أعرف أن أبغض الحلال عند الله الطلاق، علما أنني أمضيت معها 7 سنوات هي أسوأ سنوات عمري، وبسببها تركت بلدي لأعمل هنا بالمملكة، ولمدة 4 سنوات على التوالي لم أعد إليها، وقد أنجبت منها طفلة، فهل يجوز لي ذلك؟ وهل علي إثم في هجرها تلك المدة الطويلة؟
0: ما دمت يمكنك أن تصبر عليها فالصبر خير، لقوله تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، لا سيما وأنها قد أنجبت منك ابنة، فإنك لو فارقتها لكان في ذلك خطر على هذه البنت أن تضيع بينك وبين أمها أو بينك وبين أمها وزوجها الذي يتزوجها بعدك.
1: نعم.
0: وعلى هذا فالأولى لك الصبر. أما غيابك عنها لمدة 4 سنوات متوالية فإن الحق لها ما دامت لم تطالبك بذلك، وأنت واثق أو أنت مطمئن عليها في بلدها، فإنه لا حرج عليك أن تبقى هذه المدة. وأما إذا كنت تخشى عليها في بلدها أو كانت تطالبك بالحضور فلا بد من الحضور، إلا إذا كان بقاؤك هنا أمرا ضروريا لطلب المعيشة فإنك معذور في ذلك، ولك أن تخيرها بعد هذا فتقول: إن شئت أن تصبري على هذا، وإن شئت وسعت لك.
1: نعم. هذه العادة التي قد يتخذها بعض أولياء أمور الفتيات من عدم تزويج الكبرى وإن طلبت قبل الصغرى وإن طلبت قبل الكبرى، هذه ليس فيها شيء؟
0: نعم. أما هذه العادة التي ذكرت فإنها نعم. عادة سيئة، ولا يحل لأحد أن يمنع امرأة خطبت منه والخاطب كفء وهي قد رضيت من أجل أن أختها الكبرى لم تتزوج، فإن هذا عدوان على حق المخطوبة.
1: نعم.
0: وما ذنبها أن تمنع حتى تتزوج الكبيرة؟ وربما أن الله سبحانه وتعالى لا ييسر الكبيرة زوجا.
1: نعم.
0: ليس خطبة المرأة الكبيرة أمرا محتما، بل هو أمر محتمل، وتضيع مستقبل البنت الصغيرة من أجل الكبيرة هذه جناية وخطأ، ولا يجوز مع موافقتها ورضاها بالخاطب وكونه كفءا لها.
1: أحسن الله إليكم. هذه الرسالة للمستمع أبو سالم من العراق، ضمنها سؤالين. السؤال الأول يقول: بعض الناس عندنا يذبحون الذبائح لغير الله، للإمام علي رضي الله عنه مثلا أو للشيخ عبد القادر، وأحيانا يكلفني بعضهم أن أذبح له بتلك النية، ولكني في داخل نفسي أقول هي لله تعالى، لعلمي أن ذلك لا يجوز، فهل في هذا شيء؟ وهل يلحقني شيء من الإثم؟ وهل يجوز الأكل من لحوم تلك الذبائح؟
0: الذبح لغير الله شرك،
1: نعم،
0: لأن ذبح عبادة كما أمر الله به في قوله فصل لربك وانحر، وقوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فمن ذبح لغير الله فهو مشرك شركا مخرجا عن الملة والعياذ بالله، سواء ذبح ذلك لملك من الملائكة أو لرسول من الرسل أو لنبي من الأنبياء أو لخليفة من الخلفاء أو لولي من الأولياء أو لعالم من العلماء، كل ذلك شرك بالله عز وجل ومخرج عن الملة. والواجب على المرء أن يتقي الله تعالى في نفسه وأن لا يوقع نفسه في ذلك الشرك الذي قال الله تعالى فيه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولا يحل لك أنت أن تذبح له هذه الذبيحة وأنت تعلم أنه ينوي بذلك ذبحها لغير الله عز وجل، فإن فعلت فقد شاركته في الإثم، حتى لو نويتها لله فإن ذلك لا ينفع، لأن الاعتبار بنية صاحبها الذي وكلك،
1: نعم،
0: فلا تفعل هذا. وأما الأكل من لحوم هذه الميتة من لحوم هذه الذبيحة فإنه محرم، لأنها أهل لغير الله بها، وكل شيء أهل لغير الله به أو ذبح على النصب فإنه محرم، كما ذكر الله ذلك في سورة المائدة في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، فهي من قسم المحرمات لا يحل أكلها لا لذابحها ولا لك ولا لغيركما.
1: نعم. السؤال الثاني يقول: لي صديق أراد أن يتزوج من إحدى الفتيات عندنا، فعندما تقدم لخطبتها اشترط أهلها أن تكون أخته بديلة لها يتزوجها أحدهم، فهل يجوز لو وافق على تزويج أحدهم أخته ويدفع لهم مهرا زيادة، أم لا يجوز ذلك ما دام مشروطا هذا الزواج بذاك؟
0: هذا لا يجوز أن يمتنع أحد من تزويج موليته إلا إذا زوجه الخاطب موليته، فإن هذا محرم ولا يجوز، وهو من نكاح الشغار الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وذلك لأن المرأة أمانة بيد وليها، فإذا فتح الباب للأولياء في هذا صارت النساء لعبا بأيدي أوليائهن، يزوجها من يحقق له رغبته ولو كان غير كفء، ويمنعها من لا يحقق له رغبته وإن كان كفءا،
1: لا.
0: وهذا خلاف الأمانة التي أمر الله تعالى بأدائها إلى أهلها، وهو من الخيانة التي نهى الله عنها، قال الله عز وجل إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل محمد مطيح الحامد المالكي من الليث، يقول: لي أخ قد رضع من امرأة أكثر من 5 رضعات، ولهذه المرأة أخت، فهل تصبح هذه الأخت خالة لأخي وتحرم عليه لأنه رضع من أختها أم لا؟ وبالنسبة لي أنا، هل تحرم علي هذه المرأة التي أرضعت أخي وأختها أم لا، علما أنني لم أرضع منها نهائيا؟
0: أخوك الذي رضع من هذه المرأة 5 رضعات فأكثر قبل الفطام والحولين،
1: نعم،
0: يكون ابنا لها وعلى هذا فتكون أختها خالة له، لا يحل له أن يتزوج بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فكما أن أخت أمك من النسب لا تحل لك وهي خالتك، فكذلك أخت أمك من الرضاع لا تحل لك وهي خالتك. وأما بالنسبة لك أنت فإن الرضاع لا ينتشر حكمه إليك، لأن الرضاع لا ينتشر من قبل المرتضع إلا للمرتضع ومن تفرع منه من الذرية. وأما إخوته وآباؤه وأمهاته فإنه لا ينتشر إليهم التحريم. وعلى هذا فيجوز لك أن تتزوج المرأة التي أرضعت أخاك، وأن تتزوج أختها أيضا، وأن تتزوج بنتها التي هي أخت أخيك. والمهم من القاعدة في هذا الباب أن الرضاع لا ينتشر بالنسبة للمرتضع إلا له ولمن تفرع منه من الذرية من ذكور وإناث وأولادهم وإن نزلوا. أما آباؤه وأمهاته وإخوته وأخواته وأعمامه وعماته وخالاته وأخواله فلا ينتشر إليهم التحريم. وإنما لم ينتشر إليهم التحريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأنت بالنسبة إلى هذه المرأة التي أرضعت أخاك لا علاقة لك بها، فهي ليست أمك وليست خالتك وليست أختك ولا عمتك، فإذا لا علاقة بينك وبينها، وكذلك بقية أقارب المرتضع غير من تفرع منه من الذرية. أما من تفرع منه من الذرية فإن الرضاع ينتشر إليهم، لأن المرأة التي أرضعت والدهم هي جدتهم، وأخواتها خالات للمرتضع، وخالة الرجل خالة لمن تفرع منه، كما أن عمة الرجل عمة لمن تفرع منه، والله أعلم.
1: نعم، يعني حتى أولاد هذه المرأة التي أرضعت هذا الرجل وأولاده أيضا لا يجوز أن يتزوجوا من بعض.
0: نعم، أولاد هذه المرأة يكونون إخوة للرضيع،
1: وبالتالي
0: ويكون هذا الرضيع
1: نعم
0: عمًا لأولاد الذكور وخالًا لأولاد الإناث.
1: نعم، بارك الله فيكم. السؤال التالي من الأخت مليحة صالح عبد من العراق بغداد حي الفردوس، تقول: أنني أعمل في دائرة وهذه يكثر فيها النصارى جدا، ونحن نتعامل معهم ونودهم أحيانا أكثر من المسلمين، وأنا سمعت وقرأت أن هذا لا يجوز على الرغم من أنني أصوم وأصلي وأرتدي الحجاب الشرعي وأخاف الله، وأحيانا أجادلهم إلى درجة الخصومة ولكن دون جدوى، وأحيانا أو كثيرا ما يكذبون ما أقول، ولكن بعد يوم أعود وأتكلم معهم طمعا في إسلامهم لأنهم يودونني كثيرا، وأنا أظل في حيرة من هذه الصداقة، وخصوصا مع إحداهن، فهي لا تؤذيني ولا تسيء إلي، ولكني أخاف الله تعالى وأخشى أن يكون علي إثم في صداقتي لها وإخلاصي لها، ولكن يعلم الله أنني أطمع كثيرا في دخولها ورفاقها في الإسلام، ولذلك حافظت على علاقتي بها، فهل علي شيء في هذا؟
0: نعم، لا شك أن المسلم يجب عليه أن يبغض أعداء الله وأن يتبرأ منهم، لأن هذه هي طريقة الرسل وأتباعهم. قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وعلى هذا فلا يحل لك أن يقع في قلبك محبة ومودة لأعداء الله الذين هم أعداء لك في الواقع. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. أما كونك تعاملينهم باللين والرفق طمعا في إسلامهم وإيمانهم فهذا لا بأس به، لأنه من باب التأليف على الإسلام، ولكن إذا عيست منهم فعامليهم بما يستحقون أن تعامليهم به.
1: ماذا عن مودتهم أكثر من المسلمين، أو عن مدحهم أو ربما أو يكون مدحهم بصفة عامة، كمن يقول مثلا إن المسيحيين أو يعني غير المسلمين قد يكون أفضل من المسلمين في بعض المعاملات أو في شيء بصفة عامة؟ يعني
0: لا شك أن الذي يقول أن الذي وادهم أكثر من المسلمين أن هذا فعل محرما عظيما.
1: نعم.
0: فإنه يجب عليه أن يحب المؤمنين وأن يحب لهم ما يحب لنفسه. أما أن يود أعداء الله أكثر من المسلمين فهذا خطر عليه عظيم وحرام عليه، بل لا يجوز أن يودهم ولو أقل من المسلمين كما سمعت من الآية.
1: نعم.
0: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وكذلك أيضا من أثنى عليهم ومدحهم وفضلهم على المسلمين في العمل وغيره فإنه قد فعل إثما وأساء الظن بإخوانه المسلمين وأحسن الظن بمن ليسوا أهلا لإحسان الظن. والواجب على المؤمن أن يقدم المسلمين على غيرهم في جميع الشؤون في الأعمال وفي غيرها، وإذا حصل من المسلمين تقصير فالواجب عليه أن ينصحهم وأن يحذرهم وأن يبين لهم مغبة الظلم، لأن الله أن يهديهم على يده.
2: جزاكم الله خيرا. هذا السائل
1: حسن أحمد الحسين من خميس مشيط حارة الضباط، يقول: والدتي مرضت مرضا شديدا ونذرت على نفسها إذا شافاها الله من هذا المرض أن تصوم 9 أيام من كل شهر، فشفيت بإذن الله من مرضها، وصامت هذه الأيام 10 أشهر في كل شهر 9 أيام، ولكن حصل لها ظروف في الحياة من رعي الأغنام والزراعة والحصاد ونحو ذلك، فلم تستطع صيام هذه الأيام، فاقتصرت على صيام 3 أيام من كل شهر، وهي إلى الآن لم تقطع صيام هذه الأيام 3، فماذا عليها في ترك صيام الأيام 6 المتبقية من النذر، وماذا يجب عليها أن تعمل إن أرادت التخلص من هذا النذر؟
0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنه قبل الإجابة على سؤال المرأة أو سؤال الرجل عن نذر أمه، أود أن أقول إن النذر مكروه، بل إن بعض أهل العلم حرمه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فالشفاء لا يجلبه النذر، والغنى لا يجلبه النذر، والولد لا يجلبه النذر، والنجاح في الحياة أو في الدراسة لا يجلبه النذر، إلى غير ذلك من الأمور المحبوبة أو زوال الأمور المكروهة لا يكون النذر جالبا لها، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يأتي بخير، وإنما الخير بيد الله عز وجل، والرب عز وجل كريم يتكرم على عباده بدون أن يشترطوا له شيئا يتعبدون له به من صيام أو صدقة أو غيرها. ثم إن النذر إلزام للنفس بما لم يلزمه الله عز وجل، وتكليف لها بما لم تكلف به. ثم إن كثيرا من الناذرين يصعب عليهم بعد ذلك الوفاء بالنذر، ويشق عليهم وربما يتهاونون به ويدعونه، وهذا خطر عظيم. واستمع إلى قول الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فماذا كان حالهم بعد ذلك؟ ماذا كانت؟ قال الله تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وما أكثر الناذرين الذين إذا نذروا شيئا بحصول شيء فحصل ذلك الشيء الذي علق عليه النذر، ما أكثر الذين يتجولون يمينا وشمالا ليجدوا عالما يرخص لهم في الخلاص مما ألزموا به أنفسهم. فإذا علمت أيها المؤمن عاقبة النذر، وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فإنك تتجنبه طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وحماية لنفسك من أن تلزمها بما لم يلزمك الله به. ولكن بعد هذا كله، إذا نذر الإنسان طاعة سواء كان نذرا مطلقا أو معلقا بشرط، فإنه يجب عليه أن يفي بتلك الطاعة، لأنها تكون واجبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ووالدتك هذه نذرت نذرا يمكنها أن تقوم به، وهو أن تصوم 9 أيام من كل شهر إذا شفاها الله تعالى، وقد شفاها الله من ذات من مرضها الذي علقت على الشفاء منه هذا النذر. ويمكنها أن تصوم هذه الأيام 9 موزعة على الشهر، فتصوم 3 في العشر الأول، و3 في العشر الأوسط، و3 في العشر الأخير من الشهر، ما دامت لم تشترط التتابع أو تنوي ولا خلاص لها من ذلك. اللهم إلا أن تعجز عنه عجزا يبيح لها الفطر في رمضان من مرض ونحوه، فحينئذ لها أن تدع ذلك من أجل هذا العذر وتقضيه في وقت آخر. نعم
1: أحسن الله إليكم. السؤال التالي للمستمع عبيد العواد العبيد، سوري مقيم في عمان، يقول: أنا متزوج من ابنة عمي منذ 5 أو 6 سنوات، ولكن في وقت عقد القران عقدت عليها باسم غير اسمها، فما الحكم في هذا؟ وإن كان الاسم المستعار يوافق اسم أختي لها، فما الحكم أيضا؟ وهل عقدي عليها صحيح؟
0: أولا أنصحك أنت وغيرك عن مثل هذه الأعمال المشينة التي لا تليق بالمؤمن، أن يكذب وأن يجعل الأمور في قالب غير الحقيقة، لما في ذلك من الخطورة العظيمة لا سيما في مثل الزواج. وأما بالنسبة لهذا العقد، فإذا كانت الزوجة معلومة بعينها لك وللولي وللشهود، ولكن حصل الكذب في الاسم فقط، فإن النكاح يكون صحيحا، لأن العبرة بالمعنى لا باللفظ. وأما إذا كان الأمر بخلاف ذلك، فإن العقد ينظر فيه. وعلى هذا فإذا كان معلوما لديك ولدى وليها ولدى الشهود بأن التي عقدت عليها هي فلانة المعينة المعلومة ولكن سميت بغير اسمها، فإن النكاح صحيح، وعليك أن تتوب إلى الله وأن تعدل الاسم بما يطابق الواقع.
1: السؤال التالي للمستمع سوداني مقيم بالمملكة لم يذكر اسمه، يقول: جاء في الحديث الشريف قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، وجاء في سورة البقرة قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين الآية. نرجو التوفيق في هذه المسألة ببيان تفسير الحديث والآية والجمع بينهما.
0: الحديث الذي أشار إليه السائل
1: نعم
0: هو كالتوضيح لآيات الفرائض، فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الفرائض قال في في الآية الأولى منها آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. وقال في الآية الثانية تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وهذا يدل على أن من كان من أهل المواريث فإنه لا يحل أن يوصي له الميت بشيء لأنه إذا أوصى به فقد أعطاه أكثر مما جعله الله له وهذا من تعدي الحدود. وأما الآية التي في سورة البقرة فإن قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية الوالدين والأقربين يخص منها من كان وارثا فإن من كان وارثا فإنه لا يوصى له ويمكن أن يكون الوالد غير وارث فيما لو حصل اختلاف دين بينه وبين ولده فإنه لا توارث بينهما. فإذا حصل مانع من موانع الإرث أصبح الوالد أهلا للوصية. وأما الأقربون فكذلك نقول من كان منهم وارثا فإنه لا وصية له ومن كان غير وارث فإنه يوصى له. فتكون آية البقرة مخصوصة بآية المواريث.
1: نعم بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول من المعلوم إذا كان الشيء محرما فإن المال المكتسب منه يعتبر حراما أيضا فالخمر مثلا حرام لذا المال الناتج عن بيعها حرام أيضا وعليه فقد أقيم حفل فني كبير في أوروبا وفي كثير من بلدان المسلمين جمعت عن طريقه أموال لشراء أغذية لمنكوبي المجاعة في أفريقيا ولا شك أن هذا الحفل يشتمل على أشياء محرمة وبناء على ما ذكرناه فهل يعتبر هذا المال وهذه الأغذية حرام وكذلك ما يتلقاه المسلمون المحتاجون من غيرهم من غير المسلمين من إعانات نقدية أو عينية هل هي حرام أم حلال؟
0: الأمر كما ذكر السائل أن كل شيء اكتسب بالحرام فإنه يكون حراما.
1: نعم.
0: ولا ينفع صاحبه الذي اكتسبه إن أنفقه لم يبارك له فيه وإن تصدق به لم يقبل منه وإن خلفه كان زادا له إلى النار. أما بالنسبة لمن بذل له ذلك الشيء فإنه لا يكون حراما عليه وذلك لأن التحريم كان للكسب لا للعين فكل شيء محرم لكسبه يكون حراما على الكاسب فقط وأما من أخذه من هذا الكاسب بطريق حلال فإنه ليس حراما عليه. أما ما كان حراما لعينه فإنه حرام على الكاسب وعلى غيره كما لو علمت أن هذا السارق سرق هذا الشيء من فلان فإنه لا يحل لك أن تأخذ هذا المسروق لأن عينه اللهم إلا أن تأخذه استنقاذا لترده إلى صاحبه فإنه حينئذ يكون واجبا عليك إذا قدرت عليه بدون ضرر عليك. وكذلك ما يحصل من إعانات من غير المسلمين للمسلمين يجوز قبولها بشرط أن لا يكون في ذلك إذلال للمسلمين فإن كان هؤلاء الكفار يتبرعون بهذه الأموال لإذلال المسلمين وإخضاعهم وكونهم تحت رحمتهم فإن ذلك لا يجوز لأنه لا ينبغي بل لا يجوز للمسلم أن يذل نفسه لا سيما أمام أعداء الله الكفار. نعم
1: جزاكم الله خيرا. هذه الرسالة من المستمع عوض ناصر أحمد اليافعي من الطائف يقول في سؤاله الأول يوجد عندنا مسجد في القرية وهو مهجور منذ فترة طويلة ولا أحد يصلي فيه وكذلك الماء لا يوجد فيه إلا أيام الأمطار وإن وجد هذا الماء فالمصلون يتوضؤون بهذا الماء الوضوء الكامل فهل يجوز ذلك علما بأنه يبقى فترة طويلة وتخرج منه رائحة ويتغير لونه ولا زالوا يتوضؤون منه، فما هو الحكم في ذلك؟ وهل يجوز بناء مسجد آخر قريب منه؟
0: الحكم في ذلك أن وضوءهم من هذا الماء المتغير بمكثه لا بأس به، وهذا الماء طهور وإن تغير، لأنه لم يتغير

0: لأن ذلك من الإضرار بالمسجد الأول. وقد ذكر أهل العلم أن ذلك محرم وأنه يجب هدم المتأخر منهما لأنه هو الذي حصل به الإضرار. ولا يخفى على الجميع قول الله عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. لا يخفى على أحد هذه الآية، وأن كل من بنى مسجدا يحصل به الإضرار بالمسجد الآخر وتفريق المسلمين فإنه يكون له نصيب من هذه الآية.
1: نعم. لكن لو عمل على إصلاح هذا المسجد وإعادة بنائه من جديد وتحسينه،
0: لكن هذا إذا كان هذا المسجد القديم لا يمكن الانتفاع به.
1: نعم.
0: فإنه لا بأس من تجديد بنائه على وجه يكون به راحة المصلين. ومثل هذا ينبغي أن تراجع فيه الجهات المسؤولة حتى لا يتلاعب الناس بالمساجد القديمة.
1: نعم. السؤال الثاني يقول: توجد عند والدي أرض يقال لها السبيل لصالح المسجد المذكور، ووالدي يقوم بواجب هذه الأرض ويأخذ النصف مقابل القيام بها، والنصف الآخر للمسجد يسجله عنده بعد تحديد القيمة، ويظل المبلغ عنده رصيدا دون أن يعمل به شيئا لصالح المسجد، فهل يجوز ذلك أم يجب ترك هذا السبيل للمسجد بالكامل؟ وهل على والدي شيء لعدم قيامه بأي عمل لصالح المسجد من المبلغ الموجود عنده؟ وهل هو ملزم بذلك؟
0: لا شك أن جدك الذي أوقف هذا السبيل قد جعل له ناظرا عليه من الذرية أو من غيرهم، وإذا كان والدك هو الناظر عليه فإن عليه أن يفعل ما هو أحسن لهذا الوقف من تنميته أو تنمية مغله، وله أن يأخذ إذا لم يتبرع بقدر عمله، لأنه لا يلزم أن يعمل بشيء بدون أجرة، فله أن يأخذ ما يأخذه غيره بحسب العادة وحسب العرف. وأما ما يحصل من المغل فالواجب عليه أن يصرفه في مصالح هذا المسجد ولا يعطله. فإن كان المغل أكثر مما يحتاجه المسجد وكان المغل يتوفر كل سنة فإنه يصرف الفاضل عن حاجة المسجد إلى مسجد آخر ليكثر بذلك أجر الموقف.
1: نعم.
0: ولا يعطل هذا المغل. نعم.
1: سؤاله الثالث يقول: هذا المسجد يحيط به سور، وفي داخل هذا السور يوجد قبر، والقبر ليس داخل المسجد بل داخل السور المحيط بالمسجد والقبر، فهل يجوز ذلك وهل يؤثر هذا على صحة الصلاة في المسجد؟
0: الذي أرى أنه يجب عليك فورا من حين ما تسمع هذا الجواب،
1: نعم،
0: أن تتصل بالمحكمة لديكم حتى ينظر القاضي ماذا يأمر به نحو هذا القبر، لأنه لا يجوز أن يبقى القبر داخل رحبة المسجد، بل ينظر إذا كان القبر هو الأول فيحترم القبر ويخرج من المسجد بتدخيل سور المسجد عنه حتى يكون خارجه، وإذا كان المسجد هو الأول فإنه ينبش القبر ويدفن في مقابر الناس.
1: نعم. السؤال الأخير يقول: توجد أرض لشخص يقال إنه أخذها من واحد قال له: إذا أنت ترغب في أخذ هذه الأرض ملكا فيجب أن تقرأ كل يوم جزءا من القرآن بعد صلاة الفجر، وأخذ هذا الرجل الأرض بذلك الشرط، والآن هذا الشخص يريد أن يسلم هذه الأرض لأنه عاجز عن الاستمرار في القراءة لكبر سنه، وأولاده لا يقرؤون القرآن وهو يخاف أن يموت أو يحدث له أي مكروه بسبب ترك الأرض عند أولاده، فيقول: كيف يعمل في هذه الأرض لأن جميع الناس عندهم رفضوا أخذها بسبب شرط القراءة، فكيف يتصرف فيها وما حكم أخذها وتملكها بذلك الثمن الذي هو القراءة؟
0: هذه الصيغة على وجهين.
1: نعم.
0: إن كان

0: صاحب الأرض أراد أن يجعلها أجرة لمن يقرأ له هذا القدر كل يوم، فإن هذه الأجرة لا تصح، لأن القراءة من أعمال القرب، وأعمال القرب لا يجوز أخذ الأجرة عليها. وإن كان صاحب الأرض قد أوقفها على من يقرأ كل يوم جزءا، فيكون هذا قد أوقفها على القراء، فمن لم يكن قارئا فإنه لا يستحق منها شيئا. وعلى هذا أو على التقديرين كليهما لا بد أن تسلمها إلى المحكمة الشرعية، وهي التي تتولى أمرها، والله موفق.
1: بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع سين جيم ميم من سلطنة عمان صحار، وفي الواقع بعث بعدة أسئلة، كنا في حلقة ماضية قد عرضنا بعضها، وهذا سؤال بقي له. يقول فيه: ما معنى قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا؟
0: قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، الضمير ها يعود إلى النار.
1: نعم.
0: وإن بمعنى ما، أي ما منكم أحد إلا وارد على النار. ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. واختلف العلماء رحمهم الله في الورود المذكور في هذه الآية، فمنهم من قال إن الورود الدخول فيها، ولكنه أي أن جميع الناس يدخلونها، ولكن المؤمنين لا يحسون بحرها، بل تكون عليهم بردا وسلاما، كما كانت النار في الدنيا على إبراهيم عليه الصلاة والسلام بردا وسلاما.
1: نعم.
0: واستدل هؤلاء بأن الورود يأتي بمعنى الدخول، استدلوا بقوله تعالى: يقدم عن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، وبقوله تعالى: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، وما أشبه ذلك. وقال بعض أهل العلم: المراد بالورود في قوله وإن منكم إلا واردها، المراد به العبور على الصراط، لأن الصراط يمد فوق جهنم فيعبر الناس فيه على قدر أعمالهم، فهذا العبور على هذا الصراط هو الورود المذكور في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها. وأيدوا قولهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وذلك في صلح الحديبية حين بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تحت شجرة هناك، وبأنه ثبت في الصحيحين من حديث عتبان بن مالك: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فقوله حرم على النار وقوله في الحديث الذي قبله لا يدخل النار أحد، يدل على أنه على أن المؤمنين لا يدخلون النار. وإذا كان كذلك تعين أن يكون المراد بالورود هو المرور فوقها، وكلا القولين له وجه، والعلم عند الله تعالى. ولكن المهم أن نعلم علم اليقين أن من مات من أهل الكبائر فإنه إذا دخل النار يعذب بقدر ذنوبه ثم يخرج منها إن شاء الله تعالى أن يعذبه، وقد يغفر الله له، لأن الله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
1: لا.
0: ولكن ينبغي الإنسان، بل يجب عليه، أن يبادر بالتوبة من كل معصية، لأنه لا يدري، فربما لا يكون داخل تحت مشيئة الله المغفرة له. فإن من مات بدون توبة من كبائر الذنوب غير الكفر والشرك فإنه يخشى أن لا يغفر الله له، لأن الله قيد المغفرة له بالمشيئة، فقال: لمن يشاء. فلا ينبغي أن يتخذ بعض الناس هذه الآية سبيلا إلى التهاون بالتوبة وعدم المبالاة بفعل الكبائر، إذ لا يدري أيدخل في من شاء الله أن يغفر له أم لا يدخل، فهو على خطر حتى يتوب إلى الله توبة النصوح.
1: نعم.
2: هذه رسالة من المستمع
1: عوض الرحمن السوداني مقيم بالعراق، يقول: ذات يوم فاتتنا صلاة العصر في وقتها ولم نتذكر إلا بعد سماع أذان المغرب، فقمنا وصلينا المغرب مع الجماعة ثم صلينا بعده العصر، فرآنا أحد الإخوة وقال: كان يجب عليكم أن تصلوا المغرب أولا ثم العصر ثم تصلوا المغرب ثانية، فهل كلامه صحيح أم لا؟ وإن لم يكن صحيحا فما هو الحكم إذن في مثل هذه الحالة، وماذا يجب علينا؟
0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب على هذا السؤال هو أن الإنسان إذا نسي صلاة أو نام عنها وليس عنده من يوقظه ولا من يذكره حتى خرج وقتها، فإنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وفي هذه المسألة التي وقعت للسائل، الذي ينبغي أن يبدأ أولا بصلاة العصر ثم بصلاة المغرب حتى يكون الترتيب على حسب ما فرض الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الصلوات في أحد الأيام في غزوة الخندق قضاها مرتبة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وبناء على هذا، فلو أنكم حينما جئتم إلى المسجد وهم يصلون المغرب دخلتم معهم بنية العصر، ثم إذا سلم الإمام من صلاة المغرب تأتون ببقية صلاة العصر، فتكون الصلاة مغربا للجماعة وتكون لكم عصرا، وهذا لا يضر، أعني اختلاف نية الإمام والمأموم، لأن الأفعال واحدة. والذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف فيه على الإمام هي الأفعال دون النية، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم لما قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، قال: فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، ثم ذكر الركوع والسجود. فيكون قوله فلا: فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، يكون تفسيرا لقوله فلا تختلفوا عليه. أما النية فأمرها باطن لا يظهر فيها الاختلاف على الإمام، ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن نية الإمام إذا كانت مخالفة لنية المأموم فإنه لا بأس به، فتصح صلاة من يصلي العصر خلف من يصلي الظهر وبالعكس. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله في الرجل يأتي في ليالي رمضان والإمام يصلي التراويح أنه لا بأس أن يدخل مع الإمام بنية صلاة العشاء، فتكون للإمام نافلة لأنها التراويح، وهي لهذا الداخل فريضة لأنها صلاة العشاء. ولكن ما حدث منكم بناء على أنه وقع على سبيل الجهل حيث قدمتم المغرب على صلاة العصر، فإنه لا حرج عليكم في ذلك ولا يلزمكم إعادة المغرب بعد صلاة العصر، لأن الترتيب وقعت مخالفته عن جهل، وإذا كانت عن جهل فلا حرج عليكم في ذلك. بل إن من أهل العلم من يقول إن الترتيب يسقط بخوف فوت الجماعة، وبناء على هذا القول يصح لكم ويجوز أن تدخلوا مع الإمام بنية المغرب، فإذا سلم أتيتم بعد ذلك بصلاة العصر من أجل المحافظة على إدراك صلاة الجماعة، والله أعلم.
1: جزاكم الله خيرا. لو كان الإنسان في من قادم أو قادما من سفر وقد أجل صلاة لكي يجمعها مع التي بعدها جماعة أخير، فوصل المدينة في وقت الصلاة التي بعدها والجماعة يصلون تلك الصلاة كمن أخر المغرب ليصليه مع العشاء، فوصل المدينة وأهلها يصلون صلاة العشاء، فهل ينضم معهم لصلاة العشاء أن يصلي المغرب قبلها؟
0: ينضم معهم بنية صلاة المغرب كما قلت.
1: لا،
0: وفي هذه الحال إن كان قد دخل مع الإمام في الركعة الثانية وما بعدها فالأمر ظاهر، إن دخل مع الإمام في الركعة الثانية سلم معه لأنه يكون صلى ثلاثا، وإن دخل في الثالثة أتى بعده بركعة. أما إن دخل في الركعة الأولى من صلاة العشاء وهو يصلي بنية المغرب فإن الإمام إذا قام إلى الرابعة يجلس هو ويتشهد ويسلم ثم يدخل مع الإمام في بقية صلاة العشاء حتى يدرك الجماعتين في الصلاتين،
1: يعني ينفصل عن إمامه،
0: ينفرد عن إمامه ويسلم. وهذا الانفصال جائز لأنه لعذر، والانفصال لعذر جائز كما ذكر ذلك أهل العلم. ومن ذلك أي من الانفصال للعذر ما لو طرأ على الإنسان في أثناء الصلاة طارئ يستلزم السرعة في الصلاة فإن له أن ينفرد عن الإمام ويكمل صلاته خفيفة ثم يذهب إلى هذا الطارئ، مثله لو حصل له ألم في بطنه أو اضطرار إلى تبول أو تغوط أو حصل في معدته روجان يخشى أن يقيء في صلاته وما أشبه ذلك. المهم أن الانفراد لعذر عن الإمام جائز، وهذا انفراد لعذر. ثم إنه لا حرج عليك في هذه الحال إذا أتيت وهم في صلاة العشاء أن تدخل معهم بنية صلاة العشاء ثم بعد ذلك تأتي بالمغرب، كما أشرنا إليه قبل قليل بأن بعض أهل العلم يرى أن الترتيب يسقط بخوف فوت الجماعة.
1: نعم، جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من الأخت فصادها من القصيم.
3: ما مدى صحة هذين الحديثين؟ من لم يكن له شيخ فشيخه شيطانه، ومن لم يكن له شيخ يكون مسخرة للشيطان، وهل معنى هذا أنه لابد للمسلم أن يقلد شيخا ويصدقه في أقواله وأفعاله؟
0: هذان الحديثان باطلان موضوعان ولا يجوز نسبتهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: نعم،
0: ولكن على المسلم إذا كان بين قوم اشتهر عندهم هذان الحديثان عليه أن يبين للناس بطلانهما حتى يحذروا منهما، ولا يجب على المسلم أن يقلد أحدا في عباداته ومعاملاته إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن اعتقد من الناس أن أحدا سوى الرسول عليه الصلاة والسلام يجب تقليده فإنه أخطأ خطأ عظيما، وكما قال بعض أهل العلم يستتاب فإن تاب وإلا قتل، لأنه لا أحد يجب تقليده إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كل أحد من الناس سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه معرض للخطأ كما أنه يكون موافقا للصواب. فهو أي قائل هذا القول أنه لا بد للإنسان من شيخ يكون سائرا خلفه قال قولا خطأ على إطلاقه. صحيح أن من كان عاميا من الناس لا يعرف ما يقول فإن الله تعالى أمره أن يسأل أهل الذكر كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولكن هذا لا يلزم منه أن يتخذ شيخا معينا يقتدي بأقواله وأفعاله بحيث لا يدع قوله لقول أحد سواه، وإنما يتبع الإنسان من يغلب على ظنه أنه أقرب إلى الصواب. وأعني بذلك من يغلب على ظنه أنه أقرب إلى الصواب من العلماء الموثوقين بعلمهم ودينهم وأمانتهم دون الشيوخ المزورين الذين يظهرون للناس أنهم شيوخ طريقة وأن لهم مكاشفات وما أشبه هذا مما يروجه مشايخ أهل البدع، فإن هؤلاء المشايخ لا يستحقون أن يتبعوا في شيء من أقوالهم، بل الواجب أن نبين بطلان أقوالهم وما هم عليه من الضلال حتى يحذر الناس منهم.
3: نعم. أعتقد أيضا أن الأمر لا يقتصر على مجرد تقليدهم، بل قد يتعدى ذلك إلى تقديسهم والتماس الخير والنفع منهم أيضا ودفع الضر.
0: نعم، هذا ربما يكون.
3: نعم،
0: وإذا كان كذلك فإنه يخشى أن يأخذ بهم هذا الاعتقاد إلى الشرك الأكبر.
3: نعم.
2: جزاكم الله خير الجزاء. إخوتنا الكرام، كان لقاؤنا هذا اليوم مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين، المدرس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم، وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة.
4: نور على الدرب.
3: بارك الله فيكم. الرسالة التالية للمستمع عبد الواحد بن خليفة محمد التونسي من مكة المكرمة، يقول: من الناس من يجيب على أسئلة مسابقة القرآن التي تذاع من الإذاعة أو بعض المسابقات الأخرى من إذاعات مختلفة تكون إذاعتها خلال شهر رمضان المبارك، ثم بعد إجابته لها يكررها أو يكرر كتابتها عدة مرات ويكتب عليها أسماء أقاربه وربما أصدقائه، فإذا فازوا أعطاهم شيئا مقابل استخدام أسمائهم، وهذا باتفاقه معهم على ذلك. هذا صنف من الناس. وهناك صنف آخر من يبحث عن الإجابة وهي جهود غيرهم ثم ينقلها ويرسلها، فإذا فاز يأخذ هو الجائزة التي هي مقررة لمن استفاد بمعلومات تلك الأسئلة وصرف جهده ووقته فيها. وهناك صنف ثالث قد يكون أكثر خطرا، وهو ما يحدث في بعض الدول الإسلامية بأن يجيب المرء عن الأسئلة ثم يصورها مرارا ويبيع تلك الصور في الشوارع والأسواق كأوراق اليانصيب، فيرسلها المشتري بعد نسخها بيده والفوز والجائزة له، وقد يكون من بينهم غير المسلمين، فما الحكم الشرعي فيما يحصل من مكافآت بهذه الطريقة؟ أهي حلال أم حرام؟
0: قبل الجواب على هذه الأسئلة الثلاثة أو على بيان أحكام هذه الأصناف الثلاثة،
3: نعم،
0: أقول إنه يشكر البرنامج الذي يجعل هذه الجوائز للمتفوقين لما في ذلك من الإعانة على العلم والفهم، لا سيما إذا كان فيما يتعلق بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأحكام الشرعية.
3: لا.
0: ولكن أخشى على الذين يدخلون هذه المسابقات أن يكون غرضهم من ذلك نفس المادة أو نفس المكافأة المادية، فيضيع بذلك أجرهم فيما إذا كان من الأمور الشرعية، بل يأثمون بذلك، فإن طلبهم العلم الشرعي لهذا الغرض طلب غير صحيح. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من طلب علما وهو مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، وهذا خطر عظيم. فلا يجوز للمرء أن يدخل في مسابقة شرعية من أجل الحصول على هذه المكافأة المادية، لأنه جعل الأفضل والأكمل جعله وسيلة لما هو أدنى.
3: لا.
0: فإن علم أحكام الله عز وجل وعلم معاني كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أسمى وأعلى من أن يجعل وسيلة لينال به الإنسان عرضا من الدنيا. وبعد هذا فإن ما ذكره الأخ من هذه الأصناف الثلاثة كلهم محرم. أما الصنف الأول وهو أن يجيب بعدة أجوبة ويكتب على كل جواب اسم أحد من أقاربه أو أصدقائه، فلأنه كذب وتزوير وخيانة للبرنامج، ويكون سببا لأكل المال بغير حق بل بالباطل. فجمع ثلاثة أوصاف كلها واحد منها يثبت به التحريم، الكذب والخيانة وأكل المال بالباطل. وعلى هذا فيكون هذا الفعل محرما. وأما الصنف الثاني وهو أن يتلقى الأجوبة من الناس تكتب له، يأخذ أجوبة من الناس يكتبونها له ثم يقدمها، فهو أيضا محرم، لأن هذا الرجل نقل جوابا من غيره، فهو جواب غيره وليس جوابه. وليس من هذا أن يبحث الرجل عن جواب هذه الأسئلة مما في الكتب أو من أفواه أهل العلم بذلك، لأن المقصود من هذا البرنامج هو أن يصل الإنسان إلى العلم، وليس كل أحد يكون عالما للشيء بنفسه، بل لا بد من المراجعة إما عن طريق الكتب وهو الأفضل والأولى،
3: الاستعانة،
0: وإما أن يستعين بأحد من الناس، فهذا جائز ولا بأس به. ويدل لذلك أن الذين يقدمون هذه البرامج لا يحرمون أو لا يمنعون من أن يستعين أحد بأحد، ولو كانوا يريدون ذلك لبينوه. فكونك تأخذ الجواب مكتوبا من غيرك وتقدمه هذا حرام، وكونك تستعين بأحد من الناس بالبحث أو بالكتب فهذا لا بأس به ولا حرج فيه. أما الصنف الثالث وهو أن يكتب الجواب ثم يبيعه في الأسواق، فهو أيضا حرام على المشتري، لأن المشتري قدم جوابا لغيره، فيكون كذبا وزورا على هذه البرامج. ثم إن فيه شيئا من الغرر، إذ أنك قد تشتري هذه الورقة المتضمنة للجواب ثم لا تربح، فيكون فيه شيء من الغرر والميسر، وهذا حرام.
3: وآكل الثمن،
0: وآكل الثمن أيضا آثم، لأنه أعان على محرم. وقد قال الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
3: ما دام الاستعانة بين مجموعة هذا جائز، لو حصل أن اجتمع مثلا 3 أو 4 أشخاص وبحثوا جميعا في حل هذه الأسئلة وبعث كل منهم برسالة بعد أن توصلوا إلى الحل، مثل هذا هل فيه شيء؟
0: هذا ليس فيه شيء، لأنه كما قلت المقصود من هذه الأسئلة أن يتحرك الناس ويبحثوا فيما بينهم أو في الكتب حتى يصلوا إلى العلم.
3: بارك الله فيكم. هذا السائل علي عبد الله محسن من الجمهورية العربية اليمنية صنعاء، يقول: تقدمت لخطبة فتاة من قريتنا للزواج قبل 4 سنوات، حيث الشروط والمهور في قريتنا غالية جدا تصل إلى 130,000 ريال، وتزوجت على هذا المبلغ المذكور، ولكن الذي حدث هو أنه صدر قرار من الدولة ومن مشائخ قرى أخرى مجاورة لقريتي في تحديد شروط ومهور النساء، واتفقوا على أن يكون المبلغ 50,000 ريال، ولكن قريتي لم تلتزم بهذا، وأراد كل واحد ولي لفتاة أن يزوجها إلي بمبلغ 130,000 ريال طمعا في المال، وأنا تزوجت على هذا المبلغ لأني لم أجد أحدا من أهل قريتي يزوجني بمبلغ يسير، وتزوجت وفوضت أمري إلى الله، ولكن الذي حدث هو أنه قد طلبت المحكمة أولياء أمور النساء والرجال الذين زوجوا والذين تزوجوا لكي يحلفوا يمينا على أنهم لم يسلموا زيادة فوق الاتفاق ولم يأخذوا، وحلفوني يمينا، فقال لي: قل بالله العظيم، وأنا أردد بعده ذلك إلى أن قال: وتكون زوجتك من رأسك طالق. وقلت هذا وليس في نية الطلاق، بينما فعلا نحن قد سلمنا زيادة فوق الاتفاق، والسؤال هو: هل يعتبر هذا طلاقا؟ وكم يقع به؟ أم ماذا يعتبر؟
0: الظاهر أن هذا لا يعتبر طلاقا، لأن المقصود به تأكيد هذا الخبر الذي أخبرت به، وهو أنك لم تزد على ما قررته الحكومة، فلا يكون حينئذ طلاقا،
5: لأن الطلاق إذا قصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب كان له حكم اليمين على القول الراجح من أقوال أهل العلم. وعلى هذا فامرأتك غير طالق منك بل هي زوجتك. لا. وإذا كنت مكرها على هذا اليمين فإنه لا إثم عليك أيضا. أما كفارة فلا تجب لأن كفارة اليمين من شروط وجوبها أن تكون اليمين على أمر مستقبل. أما اليمين على أمر ماض فليس فيها كفارة وإنما فيها الإثم إن كان الإنسان كاذبا عالما بكذبه أو عدم الإثم إن كان الإنسان صادقا أو حالفا على ما يغلب على ظنه.
3: نعم. غلاء المهور إلى هذا الحد ليس فيه شيء من ناحية الدين يعني وتعثير أمور الزواج نحو ذلك.
5: نعم لا شك أن غلاء المهور سبب لقلة الزواج.
3: نعم.
5: والذي ينبغي إكثار الزواج حتى تكثر الأمة ويكثر نسلها ويحصلها الخير. ولهذا ينبغي للمسلمين عموما أن يحرصوا على تقليل المهر مهما أمكن لأن في تقليل المهر مفاسد. المفسدة الأولى أنه خلاف السنة فإن أهل العلم يقولون يسن في الصداق التخفيف. ثانيا أنه سبب لحرمان البركة لأن من بركة النكاح أن يكون يسير المؤونة. ثالثا أن غلاء المهور سبب لإبقاء الزوجة أو للتمسك بالزوجة مع سوء العشرة لأن الرجل إذا علم أنه لن يجد زوجة إلا بمهر كثير وأنه قد سلم مهرا كثيرا لهذه الزوجة فإنه يتمسك بها وإن كانت العشرة بينهما سيئة. وفي هذا من التعب النفسي والبدني ما هو ظاهر فلا يكاد يطلقها أبدا. لكن لو كانت المهور يسيرة لكان الإنسان يمكن أن يطلق إذا لم يمكن الاجتماع بين الزوجين. الأمر الرابع من مفاسد تكثير النكاح تكثير الصداق أنه إذا ساءت العشرة بينهما ولم يمكن البقاء فإن هذا الزوج قد يطلب المخالعة بأن يرد عليه ما أعطاهم ثم يكلفهم أن يكلف الزوجة وأهلها بعد ذلك مبالغ باهظة قد لا يستطيعون القيام بها. هذه من مفاسد تكثير المهور. والذي أحب من عامة المسلمين أن يقوموا به هو أن يحرصوا غاية الحرص على تقليل المهور وتكون البداءة بهذا الأمر من الكبرى والرؤساء ولو الجاه والشرف حتى يتبعهم الناس في ذلك. فإن الناس إذا رأوا أعيانهم وكبراءهم وشرفاءهم قد قللوا من المهور تبعوهم في هذا. ومثل هذه الأمور لا يكفي فيها القول أو الكتابة بل لا ينفع فيها نفعا مؤثرا إلا إيجاد ذلك بالفعل. فإذا تحدث الناس عن أن فلانا دفع هذا المهر القليل وزوجوه وهو من الأعيان والشرفاء والوجهاء هان عليهم بعد ذلك أن يزوجوا بمهور قليلة. نعم
3: بارك الله فيكم. السؤال التالي من المستمع عين ألف ألف سوداني مقيم بالرياض يقول يوجد لدينا في السودان فئة من الناس تسمي نفسها أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الفئة تقوم بأعمال لا أصل لها في الشرع حيث أنهم يزعمون أنهم أولياء صالحون ومن وقت لآخر يطوفون في ربوع أرجاء الوطن ويستقبلون من العامة بالهتافات والترحيب ويقدمون لهم الهدايا والقرابين مع العلم أنهم في أشد الحاجة إليها، معتقدين أنها تعود عليهم بالبركة والخير من هذه الفئة، فهل يوجد في زماننا هذا بقية لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل هذه الأعمال التي يقومون بها جائزة وكذلك التي يقابلون بها؟
5: بكل بساطة أن نقول لهؤلاء المدعين أنهم من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أثبتوا لنا ذلك ببرهان قاطع من الناحية التاريخية. ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق له أولاد بلغوا وتزوجوا وأنجبوا، وإنما أولاده الذين ينسبون إليه ليسوا من أولاده بصلبه. وعلى هذا فنقول لكل من ادعى أنه من آل البيت من هؤلاء، أثبتوا لنا ذلك من ناحية تاريخية، فإن عجزوا عن الإثبات تبين بطلان قولهم وكذبهم. وإن ثبت ذلك من ناحية تاريخية فإننا نقول ليس كونكم من ذرية أو من آل النبي صلى الله عليه وسلم بمجد عنكم شيئا إذا لم تكونوا على شريعته، فإن المهم أن تكونوا على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كنتم على شريعته حقا فإن لكم حق الإسلام وحق القرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم. ومجرد القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغني شيئا، فهذا أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم أخو أبيه لم يغني عنه قربه من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، بل أنزل الله تعالى سورة كاملة من القرآن في فضيحته إلى يوم القيامة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. والحاصل أننا نحتاج في هذه الدعوة إلى إثباتها من الناحية التاريخية، ثم إذا ثبتت ننظر إلى حال هؤلاء، فإن كانوا صالحين حقا يتمشون على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا فإن لهم حق الإسلام وحق القرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكونوا كذلك فإنهم دجالون ولا يستحقون شيئا، ولا بركة في أعمالهم ولا في أحوالهم. والظاهر ما دام هؤلاء الجماعة يمشون على القرى وعلى السذج من الناس ويدعون ما يدعون، الظاهر أنهم كاذبون فيما ادعوا، وأنهم غير مستقيمين أيضا على ما ينبغي منهم في شريعة الله سبحانه وتعالى، وحينئذ فلا يستحقون شيئا من التعظيم أو الإكبار أو إتحافهم بالهدايا وغيرها.
1: نعم، أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائل
3: جيم جيم ميم، يقول: كنت ذات يوم أصلي إماما صلاة الجمعة، وفي التشهد الأخير من صلاتي بالناس شككت في وضوئي، هل توضأت أم لا، علما أنني قبل موعد الصلاة بربع ساعة تقريبا اغتسلت غسل الجمعة، ولكني لم أتأكد هل توضأت بعده أم لا، فهل يكفي ذلك الغسل وإن كنت لم أنوي به الطهارة من الحدث الأصغر أم لا؟ إن لم يكن كافيا فماذا علي أن أفعل، وما الحكم في صلاة المأمومين خلفي؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل الإجابة على هذا السؤال أحب أن أبين قاعدة نافعة في باب الحدث وغيره، وهي أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهذا الأصل مبني على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه أحدث فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
1: نعم.
5: ومن أمثلة هذا الأصل إذا كان الإنسان قد توضأ فشك هل أحدث أم لا، فإنه يبقى على وضوئه وطهارته، لأن الأصل بقاء الطهارة وعدم الحدث. ومنه أي من هذا الأصل إذا أحدث الإنسان ثم شك هل رفع حدثه أم لم يرفعه فإن الأصل بقاء الحدث وعدم رفعه، فعليه أن يتوضأ إن كان الحدث أصغر وأن يغتسل إن كان الحدث أكبر. وبناء على ذلك فإننا نقول في مثل هذه الحال التي ذكرها السائل، لو شك الإمام في أثناء الصلاة في التشهد الأخير أو فيما قبله هل تطهر من حدثه أم لا، فإن الأصل عدم الطهارة، وحينئذ يجب عليه أن ينصرف من صلاته وأن يعهد إلى أحد المأمومين بإتمام الصلاة بهم إماما، فيقول مثلا تقدم يا فلان أكمل الصلاة بهم، ويبنون على ما مضى من صلاتهم. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، وبه يتبين أن صلاة المأمومين ليس فيها خلل، سواء ذكر الإمام في أثناء الصلاة أو بعد تمام صلاته أنه ليس على طهارة، فإن ذكر بعد تمام صلاته فقد انتهت صلاة المأمومين على أنها صحيحة ولا فيها أشكال، وإن ذكر في أثناء صلاته فإن المأمومين لن يفعلوا شيئا يوجب بطلان صلاتهم، لأنهم فعلوا ما أمروا به من متابعة هذا الإمام، والأمر الخفي الذي لا يعلمون به لا ليسوا مؤاخذين به، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكوننا نلزمهم بأمر خفي يتعلق بالإمام هذا من الأمور التي لا تصل تحت الوصف.
3: لا.
5: وعلى هذا فنقول إذا تبين للإمام في أثناء صلاته أنه ليس على وضوء أو أحدث في أثناء الصلاة فإنه يعهد إلى واحد من المأمومين أن يتقدم فيكمل بهم الصلاة، ولا حرج في ذلك. وعلى هذا فنقول لهذا الأخ السائل، إذا حصل منك مثل هذا في صلاة الجمعة فإنك تعهد إلى أحد المأمومين يتقدم يكمل بهم صلاة الجمعة، وأما أنت فتذهب وتتظهر ثم ترجع، فإن أدركت ركعة من الصلاة مع في الجمعة مع الجماعة في الجمعة فأتي بعدها بركعة واحدة لتكون جمعة، وإن أدركت أقل من ركعة بأن جئت بعد أن رفع الإمام رأسه من الركوع الركعة الثانية فقد فاتتك الجمعة فتصليها ظهرا.
3: نعم. بارك الله فيكم. سؤال ثاني يقول، في إحدى القرى عندنا يوجد قبر وعليه بناء حجرة وعليها أعلام ترفرف، ويأتي بعض الناس بالذبائح والمأكولات معتقدين أن صاحب هذا القبر ينفع أو يضر، فهو حسب ظنهم يشفي مرضاهم ويرزقهم الأولاد، وإذا نصحناهم أو حاولنا تغيير هذا المنكر يحذرون من ذلك، وأن هذا ولي مشهور ومن يتعرض له بأذى فإنه يؤذيه ويضره، فما رأيكم في هذا وما هي نصيحتكم لهؤلاء؟
5: رأينا في هذا أنه يجب أن تهدم هذه القبة أو هذه الحجرة وأن تزال معالمها لأنها معالم شرك والعياذ بالله، ثم نقول لهؤلاء الذين يذهبون إلى هذه الحجرة يذبحون عندها القربان ويسألونها دفع الضر وجلب النفع، نقول هؤلاء مشركون في الربوبية والألوهية، لأنهم تعبدوا لهذا القبر بالذبح له، ولأنهم اعتقدوا أن فيه نفع أن صاحبه ينفع أو يضر، وليس الأمر كذلك، ولأنهم دعوا هذا صاحب هذا القبر والدعاء من العبادة، فقد أشركوا في الربوبية والألوهية شركا أكبر. وعلى علماء المسلمين أن يبينوا لهؤلاء العوام بأن هذا من الشرك وأن يحذروهم، وأما السكوت على مثل هذا في بلاد تكثر فيه الرباب على القبور والذبح لها والسفر إليها، السكوت على هذا لا شك أنه مسؤولية كبيرة على أولئك العلماء، ومن المعلوم أن العامة يثقون بأقوال علمائهم أكثر مما يثقون بأقوال علماء بلاد أخرى كما هو ظاهر، فالواجب على علماء المسلمين في جميع أقطار المسلمين أن يتقوا الله عز وجل وأن يبينوا لعوامهم خطر هذه الأمور وأنها من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل، والذي أوجب الله لصاحبه الخلود في النار إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهؤلاء العامة الذين يحذرون من هذا الولي تحذيرهم ليس بصحيح وليس بواقع.
3: نعم.
5: وليجرب الناس هذا الأمر، يجرب ويحذر من هذا العمل المحرم الشركي، وينظر هل يصيبهم شيء أم لا. فكل هذا تحذير باطل، وأنما هو من الشيطان ولا يجوز التصديق به، لأنه كذب وزور. ثم إن المصدق به يصدق بما ليس له حقيقة أصلا.
3: نعم. بارك الله فيكم. هذه السائلة رقية أحمد من جدة تقول إنها امرأة متزوجة من رجل ولكنها لم تنجب له أولادا ويريد أن يتزوج بأخرى، وقد اختارت له ابنة أختها، فهل يجوز أن يتزوجها وتجتمع مع خالة أمها عند رجل واحد؟
5: لا يجوز للإنسان أن يجمع بين امرأتين إحداهما خالة للأخرى أو عمة لها أو أخت لها. أما الأختان فقد قال الله تعالى في جملة المحرمات: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وأما المرأة وعمتها والمرأة وخالتها فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. والقاعدة في ذلك على ما ذكره أهل العلم أن كل امرأتين يحرم التناكح بينهما، فإنه يحرم جمع بينهما. يعني لو قدر أن هذه ذكر لم يحل أن يتزوج بهذه، فإنه يحرم جمع بينهما.
3: نعم.
5: فالمرأة وعمتها لا يمكن أن يقع التناكح بينهما لو كان أحدهما ذكرا، وكذلك المرأة وخالتها، وكذلك الأختان.
0: وأما الجمع بين المرأة وبنت خالتها والمرأة وبنت عمتها فإن هذا لا بأس به، لأن الإنسان يجوز أن يتزوج بنت خالته ويجوز أن يتزوج بنت عمته. فهاتان المرأتان لو قدر أن إحداهما ذكر جاز أن يتزوج بالأخرى، وعليه فيجوز الجمع بين المرأة وبنت عمتها، أو بين المرأة وبنت عمها، وبين المرأة وبنت خالتها، وبين المرأة وبنت خالها.
3: نعم. إذن على هذا تكون هذه الصورة التي ذكرتها السائلة غير جائز الجمع فيها.
0: نعم نعم
3: نعم. أحسن الله إليكم.
0: وكذلك نعم. أيضا بنت وبنت الأخت لا يجوز أن يجمع بينها وبين عمتها خالتها، وذلك أن خالة المرأة خالة لكل من تفرع منها.
3: نعم.
0: وعمة المرأة عمة لكل من تفرع منها، أي من هذه المرأة.
3: نعم. أحسن الله إليكم. السؤال التالي للمستمع حسين علي عبد الله الهيبي من العراق يقول: ما هي العلة في تحريم لبس الذهب على الرجال؟ لأننا نعلم أن دين الإسلام لا يحرم على المسلم إلا كل شيء فيه مضرة عليه، فما هي المضرة المترتبة على التحلي بالذهب للرجال؟
0: اعلم أيها السائل، وليعلم كل من يستمع هذا البرنامج، أن العلة في الأحكام الشرعية لكل مؤمن هي قول الله ورسوله، لقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فأي واحد يسألنا عن إيجاب شيء أو تحريم شيء دل على حكم الكتاب والسنة، فإننا نقول العلة في ذلك قول الله تعالى أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه العلة كافية لكل مؤمن. ولهذا لما سئلت عائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لأن النص من كتاب الله أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام علة موجبة لكل مؤمن.
3: لا.
0: ولكن لا بأس أن يتطلب الإنسان الحكمة وأن يتلمس الحكمة من أحكام الله تعالى، لأن ذلك يزيده طمأنينة ولأنه يتبين به سمو الشريعة الإسلامية حيث تقرن الأحكام بعللها، ولأنه يتمكن به من القياس إذا كانت علة هذا الحكم المنصوص عليه ثابتة في أمر آخر لم ينص عليه. فالعلم بالحكمة الشرعية له هذه الفوائد الثلاث. ونقول بعد ذلك في الجواب على سؤال الأخ إنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام تحريم لباس الذهب على الذكور دون الإناث، ووجه ذلك أن الذهب من أعلى ما يتجمل به الإنسان ويتزين به، فهو زينة وحلية، والرجل ليس مقصودا لهذا الأمر، أي ليس إنسانا يتكمل بغيره أو يكمل بغيره، بل الرجل كامل بنفسه لما فيه من الرجولة، ولأنه ليس بحاجة إلى أن يتزين لشخص آخر لتتعلق به رغبته، بخلاف المرأة فإن المرأة ناقصة تحتاج إلى تكميل بجمالها، ولأنها محتاجة إلى التجمل بأعلى أنواع الحلي حتى يكون ذلك مدعاة للعشرة بينها وبين زوجها.
1: لا.
0: فلهذا أبيح للمرأة أن تتحلى بالذهب دون الرجل. قال الله تعالى في وصف المرأة: أو من ينشأ الحلية وهو في الخصام غير مبين. وبهذا يتبين حكمة الشرع في تحريم لباس الذهب على الرجال. وبهذه المناسبة أوجه كلمة نصيحة إلى هؤلاء الذين ابتلوا من الرجال بالتحلي بالذهب، فإنهم بذلك قد عصوا الله ورسوله وألحقوا أنفسهم لحاق الإناث، وصاروا يضعون في أيديهم جمرة من النار يتحلون بها كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا شاءوا أن يتحلوا بالفضة في الحدود الشرعية فلا حرج في ذلك، وكذلك بغير الذهب من المعادن لا حرج عليهم أن يلبسوا خواتيم منه إذا لم يصل ذلك إلى حد السرف.
1: نعم. السؤال الثاني يقول: هل يجوز للرجل أن يطلق زوجته أثناء فترة العادة الشهرية ويقع الطلاق أم لا؟
0: لا يحل للمرء أن يطلق زوجته في أثناء الحيض.
1: نعم.
0: لقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وإلى آخر الآية.
1: نعم.
0: والطلاق للعدة أن يطلقها طاهرا من غير جماع أو حاملا قد استبان حملها، فهذان الحالان أو فهاتان الحالان هما اللتان يحل فيهما الطلاق إذا تبين حملها وإذا كانت طاهرا من غير جماع. أما الحائض فطلاقه حرام لأنه معصية لله عز وجل في قوله: فطلقوهن لعدتهن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أن ابن عمر طلق زوجته وهي حائض تغيظ في ذلك. وإذا حصل الطلاق على المرأة وهي حائض فإن جمهور أهل العلم يرون أن الطلاق يقع ويحسب من الطلاق، ولكنهم يندبونه أو يأمرونه بمراجعتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يراجع عبد الله بن عمر امرأته حين طلقها وهي حائض. ويرى بعض أهل العلم أن الطلاق في حال الحيض محرم لا يقع، لأن القاعدة الشرعية أن ما نهي عنه لا يمكن أن ينفذ ويصحح، إذ في تنفيذه وتصحيحه مخالفة للنهي عنه، لأن النهي عنه يقتضي أن لا يعتبر وأن لا يكون شيئا يعتد به شرعا، إذ لا يجتمع النهي مع الاعتدار بالشيء، فكيف ينهي الشارع عنه ثم يعتد به؟ هذا خلاف الحكمة. وإلى هذا ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال: إن طلاق الحائض لا يقع ولا يحسب عليه من الطلاق. وإذا تأمل الإنسان ما ورد في ذلك من النصوص وتأمل العلل والحكم الشرعية تبين له أن هذا القول أرجح، والله أعلم.
1: نعم، بارك الله فيكم. السؤال الأخير للسائل يقول: إذا كان الشخص يصلي وفي أثناء الصلاة شرد ذهنه ف فلم يتذكر كم ركعة صلىها، فماذا يفعل في هذه الحالة؟
0: إذا شك المصلي كم صلى من الركعات فلا يخلو من حالين.
1: نعم.
0: الحال الأولى أن يغلب على ظنه عدد معين سواء كان الأقل أو الأكثر، فإذا غلب على ظنه عدد معين أخذ بهذا الظن وبنى عليه، فإذا أتم صلاته وسلم سجد سجدتين للسهو ثم سلم.
1: نعم.
0: وحينئذ يكون محل السجود محل السجود السهو في هذه الحال بعد السلام.
1: السلام. نعم.
0: كما يدل على ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه. الحالة الثانية أن يشك في عدد الركعات ولا يتبين أو ولا يغلب على ظنه رجحان عدد معين، ففي هذه الحال يبني على اليقين وهو الأقل، فإذا شك هل صلى ثلاثا أم أربعا ولم يترجح عنده أنه أربع ولا أنها ثلاث جعلها ثلاثا وأتى بالرابعة ثم سجد للسهو قبل أن يسلم، وحينئذ يفرق في الشك بينما إذا كان يغلب على ظنه أحد الطرفين وما إذا لم يكن يغلب على ظنه، ففيما إذا كان يغلب على ظنه أحد الطرفين يعمل بهذا الغالب بهذا الظن الغالب ويسجد للسهو بعد السلام.
1: نعم.
0: وفيما إذا كان لا يغلب على ظنه بل هو متردد بدون ترجيح يبني على الأقل ويسجد للسهو قبل السلام. وأرجو من إخوتي الأئمة أن يعتنوا بهذا الباب، أعني باب سجود السهو، لأنه يشكل على كثير من الناس والإمام يقتدى به، فإذا أتقنوا أحكام سجود السهو حصل في ذلك خير كثير. وها هنا مسألة أحب أن أنبه لها، وهي أن بعض الأئمة يعلمون أن محل سجود السهو بعد السلام فيما وقع منهم من سهو، لكنهم لا يفعلون ذلك، لا يسجدون بعد السلام، يقولون إننا نخاف من التشويش على الناس، وهذا حق أنه يشوش على الناس، لكنهم إذا عن الناس إذا أخبروا بالحكم الشرعي وبين لهم الفرق بين ما كان قبل السلام وما بعده زال عنهم هذا اللبس وألفوا ذلك. ونحن قد جربنا هذا بأنفسنا، فإن وجدنا أننا إذا سجدنا بعد السلام في سهو يكون محل السجود فيه بعده لم يحصل إشكال على المأمومين، لأنهم علموا أن ذلك هو الحكم الشرعي، وكوننا ندعو السنة خوفا من التشويش معناه أن كل سنة تشوش على الناس وهم يجهلونها ندعوها، وهذا لا ينبغي، بل الذي ينبغي إحياء الأمر المشروع بين الناس، وإذا كان ميت لا يعلم عنه كان الحرص عليه وإحياء وعلى إحيائه أولى وأوجب حتى لا تموت هذه الشريعة بين المسلمين. وفي هذه الحال إذا سجد الإمام بعد السلام فيما كان مقتضاه السجود بعد السلام فإنه إذا سلم ينبه الجماعة ويقول إنما سجدت بعد السلام لأن هذا السهو محل سجوده بعد السلام، ويبين لهم ما يعرفوه من هذه الأحكام حتى يكونوا على بصيرة من الأمر.
1: نعم. لكن إذا دخل بعض المأمومين للصلاة في وقت متأخر وفاتتهم بعض الركعات، ولكنهم أو النسيان الذي حصل أو الخطأ الذي حصل حصل في الجزء الذي أدركوه، فإذا أجل سجود السهو لما بعد السلام هم سوف يقومون بعد السلام مباشرة لإكمال الصلاة، هل يجوز في هذه الحالة أن يسجدوا مع الإمام سجود السهو ثم يقوموا بعد ذلك لإكمال ما فاتهم؟
0: هذه فيها خلاف بين أهل العلم.
1: نعم.
0: فالمشهور من مذهب الحنابلة أنهم يتابعون الإمام في السجود بعد السلام لكن لا يسلمون.
1: نعم.
0: يعني أن من فاته شيء من الصلاة وكان سجود الإمام بعد السلام، فالمشهور من مذهب الحنابلة أنهم يسجدون مع الإمام بدون أن يسلموا معه
1: السلام الأول، يعني نعم
0: لا يسلمون معه لا الأول ولا الثاني
1: ولا الثاني. نعم.
0: لأن صلاتهم لم تتم لكن يتابعونه في السجود، ثم إذا انتهى وسلم من سجود السهو قاموا لقضاء ما فاتهم.
1: نعم.
0: ومن أهل العلم يقول إنهم لا يتابعون الإمام في السجود بعد السلام، لأن المتابعة متعذرة، إذ أن متابعة الإمام لا بد أن تكون بالسلام معه التسليم الأول الذي قبل السجود، وهذا متعذر بالنسبة لمن عليه لمن فاته شيء من الصلاة.
1: نعم.
0: وعلى هذا فيقومون بدون أن يتابعوه، ثم إذا قاموا بدون أن يتابع إذا قاموا وأكملوا صلاتهم، فإن كان سهو الإمام في الجزء الذي أدركوه معه
1: نعم.
0: سجدوا للسهو بعد السلام، وإن كان

0: السائل مصباح محمد أحمد من السودان الكربة، يقول: إذا تزوج رجل من امرأة ولها بنت من رجل قبله، ولكن هذه البنت لم تعش مع زوج أمها بل بعيدة عنهم إلى أن توفيت أمها وهي في سن الزواج، فهل يجوز لزوج أمها أن يتزوجها لأنها لم تكن في حجره؟
1: هذه البنت التي من زوجته من زوج سابق،
0: نعم،
1: إذا كان قد دخل بالأم أي قد جمعها فإنها لا تحل له سواء كانت في حجره أم لم تكن. هذا هو قول جمهور أهل العلم، أن بنت الزوجة إذا كان قد دخل بأمها فإنها حرام على الزوج تحريما مؤبدا سواء كانت في حجره أم لم تكن. وعلى هذا فهذه البنت التي ذكرها السائل لا يحل له أن يتزوجها بعد أمها، وهذا القول يعني قول الجمهور هو قول الصحيح، لأن الله تعالى يقول: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فذكر الله تعالى وصفين، وصفا للربيبة ووصفا للأم. أما الربيبة قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم، وأما الأم فقال: من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ثم ذكر الله تعالى حكم ما اختل فيه الشرط الثاني وسكت عن ما اختل فيه الشرط الأول، فقال: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فدل ذلك على أن القيد الأول في الربائب ليس بمعتبر، إذا لو كان معتبرا لذكر الله تعالى حكم ما تخلف فيه هذا القيد كما ذكر حكم ما تخلف فيه القيد الثاني.
0: نعم.
1: وعليه فيكون قوله اللاتي في حجوركم قيدا أغلبيا، والقيد الأغلبي لا يثبت به أو ليس له، أو بالعبارة الأصح ليس لمفهومه حكم.
0: نعم
1: نعم.
2: أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائل
0: إبراهيم علي الغانمي من مدينة رابغ، يقول: لقد جرت العادة عندنا في قرى منطقتنا عندما يتوفى شخص ما من أهل هذه القرى، تقوم النساء القريبات لهذا الشخص وبعض الجيران بالتزام البيوت وعدم مغادرتها، سواء لزيارة أصدقائهم أو أقربائهم أو لمناسبات أخرى، وذلك لمدة 40 يوما، بحجة المجاملة والمدارات لأهل المتوفى ومشاركتهم في مأساتهم، فهل يجوز لهن ذلك أم لا؟
1: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما ذكر في هذا السؤال هو من الإحداد، والإحداد على غير الميت حرام إلا في 3 أيام فأقل، وعلى هذا فيجب إنكار هذا العمل والنهي عنه، وبيان أن هذا ليس من الإسلام في شيء حتى ينتهي هؤلاء عن هذا الفعل. ولا أدري لو كان كلما مضى 40 يوما مات واحد، هل سيبقى هؤلاء في بيوتهم مدى الدهر؟ إن هذه العادة عادة سيئة منكرة يجب تجنبها والتخلي عنها. ومن أصيب بميت فإن الشارع جعل له 3 أيام فأقل يحد فيها، إلا المرأة على زوجها فإنه يجب أن تحد 4 أشهر و10 أيام إن كانت غير حامل، وإن كانت حاملا فإحدادها إلى وضع الحمل. وعلى هذا فلو أن امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل ثم وضعت بعد 1 يوم أو أقل فإنها تنتهي عدتها وإحدادها. وبهذه المناسبة أحب أن أقول إن بعض العامة يظنون أن المرأة المحادة إذا تم

0: عدتها فإنها تخرج إلى السوق في تلك الساعة أو في نظير تلك الساعة التي مات زوجها فيها، وتخرج معها بطعام أو دراهم تعطيها أول من تقابل، وهذا بدعة لا أصل لها، لا أصل له. وإنما انقضاء العدة معناه أنه إذا تمت العدة التي أمر الله بها فإن المرأة تنتهي من الإحداد، سواء خرجت أو بقيت في بيتها، المهم أنه انتهى منعها من التجمل والتطيب وما أشبه ذلك. هذا هو معنى انتهاء العدة، وليس معناه أن تخرج في مثل الساعة التي مات زوجها فيها وتخرج بطعام أو نحوه تعطيه من تلاقيه أولا، فإن هذا من الأمور العادية التي لا أصل لها في الشر فهي منكرة.
1: نعم. مفهوم الإحداد الذي تفضلتم بذكره على الميت لمدة 3 أيام، ما هو مفهومه لغير النساء؟
0: مفهومه أن الإنسان ما دام في حالة المصيبة حزنا له أن يجعل الخروج مثلا من بيته إلا للجماعة إذا كان رجلا، وله أن يدع الثياب الجميلة، وله أن يدع مجالس أصحابه في هذه المدة فقط. هذا معنى الإحداد.
1: إنما لا يشتمل على أو لا يجوز لبس السواد لغير،
0: لا، لبس السواد ليس مشروعا، لا للمرأة ولا المتوفى عنها زوجها ولا لغيرها، لأن المراد بالنسبة للمرأة المتوفى عنها زوجها ألا تلبس ثوبا جميلا، ولا يختص ذلك بلون معين، بل كل الثياب التي لا تعد تجملا من أي لون كانت جائز للمرأة أن تلبسها، أما ما يعد تجملا فإنه لا يجوز من أي لون كان.
1: نعم، أحسن الله إليكم. هذا السؤال بعث به مستمع عربي مقيم في فرنسا اسمه نشيط، يقول: لي أخ من الرضاعة متزوج اسمه محمد أرضعته أمي، فزوجة محمد هذا الذي هو أخي من الرضاعة أرضعت بنتا، وأنا تزوجت بتلك البنت التي أرضعتها زوجة أخي من الرضاع، ولكني أشك في صحة هذا الزواج، فإذا كانت ابنة لأخي من الرضاع فهو أخ لي أيضا، فأنا أصبح عما لهذه البنت، أم أنها لا تمت لي بصلة وزواجنا صحيح؟ أفيدونا عن هذا جزاكم الله خيرا.
0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهذا الرجل الذي رضع من أمك يكون أخا لك من الرضاع، إذا تمت شروط الرضاع بأن كان 5 رضعات فأكثر في الحولين أو قبل الفطام فإنه يكون أخا لك. فإذا تزوج بزوجة وأرضعت وهي في حباله بنتا،
1: لا،
0: فإن هذه البنت لا تحل لك، لأنها بنت أخيك من الرضاع فهي كبنت أخيك من النسب، فأنت عمها فلا تحل لك، وعلى هذا فالنكاح باطل بإجماع المسلمين، فيجب عليك المفارقة. ثم إن كان الله قد قدر بينكما أولاد فالأولاد ينسبون إليك وأنت أبوهم، لأنك حين أتيت هذه المرأة التي تزوجتها أتيتها وأنت تعتقد أنها زوجتك،
1: لا،
0: والعبرة بعقيدتك، وعلى هذا فيكون الأولاد أولاد لها وهم أيضا أولاد لك. ولكن يجب عليك الآن ومن حين أن تسمع هذا الكلام يجب عليك أن تفارقها وأن تعتبر النكاح الأول باطل وأنها ليست زوجة لك.
1: نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل أنور محمد إبراهيم من العراق محافظة ذي قار، يقول: كيف هي حقيقة حياة الجن، وهل بينهم تزاوج شرعي، وهل هم يعيشون ويموتون مثلنا نحن الإنس، وهل لهم تأثير على الإنس؟
0: أما حقيقة حياة الجن فالله أعلم بها، ولكن نعلم أن الجن أجسام لها حقيقة، وأنهم خلقوا من النار، وأنهم يأكلون ويشربون ويتزاوجون أيضا، ولهم ذرية كما قال الله تعالى في الشيطان: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. وأنهم مكلفون بالعبادات، فقد أرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وحضروا واستمعوا القرآن كما قال الله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وكما قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين إلى آخر الآيات. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال للجن الذين وفدوا إليه وسألوه الزاد: قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. وهم عن الجن يشاركون الإنسان إذا أكل ولم يذكر اسم الله على أكله، ولهذا كانت التسمية على الأكل واجبة وكذلك على الشرب، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فإن الجن حقيقة واقعة، وإنكارهم تكذيب للقرآن وكفر بالله عز وجل، وهم يؤمرون وينهون، ويدخل كافرهم النار كما قال الله تعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها. ومؤمنهم يدخل الجنة أيضا لقوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان. والخطاب للجن والإنس، ولقوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا. وقوله: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إلى غير ذلك من الآيات والنصوص الدالة على أنهم مكلفون يدخلون الجنة إذا آمنوا، ويدخلون النار إذا لم يؤمنوا.
1: تأثيرهم على الإنس،
0: أما تأثيرهم على الإنس فإنه واقع أيضا، فإنهم يؤثرون على الإنس، إما أن يدخلوا في جسد الإنسان فيصرع ويتألم، وإما أن يؤثروا عليه بالإحاش والترويع وما أشبه ذلك.
1: نعم. كيف العلاج من تأثيرهم؟
0: العلاج من تأثيرهم بالأوراد الشرعية، مثل قراءة آية الكرسي، فإن من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح.
1: نعم. السؤال الثاني يقول: هل يجوز أن تؤدى صلاة الجمعة في البيت إذا كان المسجد بعيدا، أو يقتدى في أدائها بالصلاة المنقولة عبر الإذاعة؟
0: لا يجوز أن تؤدى صلاة الجمعة إلا مع المسلمين في المسجد.
1: نعم.
0: ولكن إذا امتلأ المسجد واتصلت الصفوف بالشوارع فلا حرج في الصلاة بالشوارع لأجل الضرورة. وأما أن يصلي الإنسان في بيته أو في دكانه فإنه لا يجوز ولا يحل له ذلك، لأن المقصود من الجمعة ومن الجماعة أيضا أن يحضر المسلمون بعضهم إلى بعض، وأن يكونوا أمة واحدة فيحصل فيهم التآلف والتراحم، ويتعلم جاهلهم من عالمهم. ولو أن فتحنا الباب لكل أحد وقلنا صلي على المذياع أو صلي على مكبر الصوت وأنت في بيتك لم يكن لبناء المساجد وحضور المصلين فائدة، فيجب على المرء أن يسعى إلى المساجد ليصلي فيها مع المسلمين.
1: نعم. حكم الاقتداء بالمذياع في الصلاة سواء الجمعة أو غيرها،
0: كما علمت أنه لا يصح ولا يجوز،
1: لا يجوز
0: الاقتداء به لأنه يؤدي إلى ترك الجمعة والجماعة في الحقيقة.
1: نعم.
0: لو فتح هذا الباب.
2: جزاكم الله خير الجزاء. إخوتنا الكرام،
1: كان لقاؤنا هذا اليوم مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة.
2: نور على الدرب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الأول، الوجه الأول يبدأ حالا. المملكة العربية السعودية، وزارة المعارف، الأمانة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية الناطقة بالرياض. عنوان الكتاب 90 فتوى في أحكام الحيض والنفاس، لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، جمع وترتيب أحد طلبة العلم، طبعة خاصة بجهاز الإرشاد والتوجيه بالحرس الوطني عام 1419 للهجرة. أولا، أحكام الطهارة للحائض. 1. حكم غسل الرأس للحائض. سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ما حكم غسل الحائض رأسها أثناء الحيض، فبعض الناس يقولون إنه لا يجوز، فأجاب: غسل الحائض رأسها أثناء الحيض لا بأس به، وأما قولهم لا يجوز فلا صحة له، بل لها أن تغسل رأسها وجسدها. حكم وضع الحناء للحائض. 2. وسئل الشيخ: هل يجوز للمرأة وضع الحناء في يديها ورأسها وهي حائض؟ وهل صحيح أنها إذا ماتت لا تدفن ويدها بيضاء؟ فأجاب بقوله: أما المرأة الحائض فيجوز لها أن تتحنى في يديها ورأسها ورجليها، ولا حرج عليها في ذلك. وأما ما ذكر أن المرأة إذا ماتت وليس في يديها حناء ويداها بيضاوان لا تدفن، فهذا ليس بصواب ولا أصل له، فالمرأة إذا ماتت فهي كغيرها، إذا كانت من المسلمين تدفن مع المسلمين، وإذا كانت من غير المسلمين تدفن مع غير المسلمين، سواء كانت متحنية أم لا. 3. السائل الذي ينزل من المرأة. وسئل الشيخ: هل السائل الذي ينزل من المرأة طاهر أو نجس؟ وهل ينقض الوضوء؟ فبعض النساء يعتقدن أنه لا ينقض الوضوء. فأجاب قائلا: الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر، ولكنه ينقض الوضوء وإن كان طاهرا، لأنه لا يشترط للناقض للوضوء أن يكون نجسا، فها هي الريح تخرج من الدبر وليس لها جرم، ومع ذلك تنقض الوضوء. وعلى هذا إذا خرج من المرأة وهي على وضوء فإنه ينقض الوضوء وعليها تجديده، فإن كان مستمرا فإنه لا ينقض الوضوء، ولكن تتوضأ للصلاة إذا دخل وقتها، وتصلي في هذا الوقت الذي تتوضأ فيه فروضا ونوافل، وتقرأ القرآن، وتفعل ما شاءت مما يباح لها، كما قال أهل العلم نحو هذا في من به سلس البول. هذا هو حكم السائل من جهة الطهارة، هو طاهر لا ينجس الثياب ولا البدن، وأما حكمه من جهة الوضوء فهو ناقض للوضوء إلا أن يكون مستمرا عليه، فإن كان مستمرا فإنه لا ينقض الوضوء، لكن على المرأة أن لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت وأن تتحفظ. أما إن كان متقطعا وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة، فإنها تؤخر الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش خروج الوقت، فإن خشيت خروج الوقت فإنها تتوضأ وتتلجم، أي تتحفظ وتصلي، ولا فرق بين القليل والكثير، لأنه كله خارج من السبيل، فيكون ناقضا قليله وكثيره. وأما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينقض الوضوء، فهذا لا أعلم له أصلا إلا قولا لابن حزم رحمه الله، فإنه يقول إن هذا لا ينقض الوضوء، ولكنه لم يذكر لهذا دليلا، ولو كان له دليل من الكتاب والسنة أو أقوال الصحابة لكان حجة. وعلى المرأة أن تتقي الله وتحرص على طهارتها، فإن الصلاة لا تقبل بغير طهارة ولو صلت 100 مرة، بل إن بعض العلماء يقول إن الذي يصلي بلا طهارة يكفر، لأن هذا من باب الاستهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى. حكم السوائل التي تنزل من بعض النساء. 4. وسئل فضيلة الشيخ ما حكم السوائل التي تنزل من بعض النساء وهل هي نجسة وهل تنقض الوضوء؟ فأجاب: هذه الأشياء التي تخرج من فرج المرأة لغير شهوة لا توجب الغسل، ولكن ما خرج من مخرج الولد فإن العلماء اختلفوا في نجاسته، فقال بعض العلماء إن رطوبة فرج المرأة نجسة ويجب أن تتطهر منها طهارتها من النجاسة، وقال بعض العلماء إن رطوبة فرج المرأة طاهرة ولكنها تنقض الوضوء إذا خرجت، وهذا القول هو الراجح، ولهذا لا يغسل الذكر بعد الجماع غسل نجاسة. أما ما يخرج من مخرج البول فإنه يكون نجسا لأن له حكم البول، والله عز وجل قد جعل في المرأة مسلكين: مسلكا يخرج من البول ومسلكا يخرج من الولد، فالإفرازات التي تخرج من المسلك الذي يخرج منه الولد إنما هي إفرازات طبيعية وسوائل يخلقها الله عز وجل في هذا المكان لحكمة، وأما الذي يخرج مما يخرج منه البول فهذا يخرج من المثانة في الغالب ويكون نجسا، والكل منها ينقض الوضوء لأنه لا يلزم من الناقض أن يكون نجسا، فها هي الريح تخرج من الإنسان وهي طاهرة لأن الشارع لم يوجب منها استنجاء ومع ذلك تنقض الوضوء. حكم الصفرة بعد الطهر. 5. وسئل فضيلة الشيخ ما حكم الصفرة التي تأتي المرأة بعد الطهر؟ فأجاب قائلا: القاعدة العامة في هذا وأمثاله أن الصفرة والكدرة بعد الطهر ليست بشيء، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، كما أن القاعدة العامة أيضا أن لا تتعجل المرأة إذا رأت توقف الدم حتى ترى القصة البيضاء، كما قالت عائشة رضي الله عنها للنساء وهن يأتين إليها بالكرسف يعني القطن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. وبهذه المناسبة أحذر النساء تحذيرا بالغا من استعمال الحبوب المانئة من الحيض، لأن هذه الحبوب كما تقرر عندي من أطباء سألتهم في المنطقة الشرقية والغربية وهم من السعوديين والحمد لله، وكذلك أطباء من الأخوة المنتدبين إلى هذه المملكة في المنطقة الوسطى، وكلهم مجمعون على أن هذه الحبوب ضارة، وقد كتب لي بعضهم عدد المضار التي فيها، فكتب لي 14 مضرة، ومن أعظم ما يكون فيها من المضرة أنها سبب لتقرح الرحم، وأنها سبب لتغير الدم واضطرابه، وهذا مشاهد، وما أكثر الإشكالات التي ترد على النساء من أجلها، وأنها سبب لتشوه الأجنة في المستقبل، وإذا كانت الأنثى لم تتزوج فإنه يكون سببا في وجود العقم أي أنها لا تلد، وهذه مضرات عظيمة. ثم إن الإنسان بعقله وإن لم يكن طبيبا وإن لم يعرف الطب يعرف أن منع هذا الأمر الطبيعي الذي جعل الله له أوقاتا معينة يعرف أن منعه ضرر، كما لو حاول الإنسان أن يمنع البول أو الغائط فإن هذا ضرر بلا شك، كذلك هذا الدم الطبيعي الذي كتبه الله على بنات آدم لا شك أن محاولة منعه من الخروج في وقته ضرر على الأنثى، وأنا أحذر نساءنا من تداول هذه الحبوب، وكذلك أحب من الرجال أن ينتبهوا لهذا ويمنعونهن، والله الموفق. أن ينتبهوا لهذا ويمنعهن، والله الموفق. حكم استمرار الحيض بعد انقضاء أيام الحيض. 6. وسئل الشيخ عن امرأة كانت تحيض 6 أيام في أول كل شهر ثم استمر الدم معها فما الحكم؟ فأجاب بقوله: هذه المرأة التي كان يأتيها الحيض 6 أيام من أول كل شهر ثم طرأ عليها الدم فصار يأتيها باستمرار، عليها أن تجلس مدة حيضها المعلوم السابق، فتجلس 6 أيام من أول كل شهر ويثبت لها أحكام الحيض وما عداها استحاضة، فتغتسل وتصلي ولا تبالي بالدم حينئذ، لحديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يا رسول الله إني استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي. رواه البخاري. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حبيبة بنت جحش: امكثي قدر ما كنت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. حكم السائل الأصفر قبل الحيض. 7. وسئل عن حكم السائل الأصفر الذي ينزل من المرأة قبل الحيض بيومين، فأجاب بقوله: إذا كان هذا السائل أصفر قبل أن يأتي الحيض فإنه ليس بشيء، لقول أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. أخرجه البخاري. وفي رواية لأبي داود: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. فإذا كانت هذه الصفرة قبل الحيض ثم تنفصل بالحيض فإنها ليست بشيء. أما إذا علمت المرأة أن هذه الصفرة هي مقدمة الحيض فإنها تجلس حتى تطهر. حكم ترك الصلاة بسبب الكدرة. 8. وسئل الشيخ حفظه الله تعالى عن امرأة رأت الكدرة قبل حيضها المعتاد فتركت الصلاة ثم نزل الدم على عادته، فما الحكم؟ فأجاب بقوله: تقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. وعلى هذا فهذه الكدرة التي سبقت الحيض لا يظهر لي أنها حيض، لا سيما إذا كانت أتت قبل العادة ولم يكن علامات الحيض من المغص ووجع الظهر ونحو ذلك، فالأولى لها أن تعيد الصلاة التي تركتها في هذه المدة. حكم من تقطعت أيام دورتها. 9. وسئل الشيخ عن المرأة إذا أتتها العادة الشهرية ثم طهرت واغتسلت وبعد أن صلت 9 أيام أتاها دم وجلست 3 أيام لو لم تصلي ثم طهرت وصلت 11 يوما وعادت إليها العادة الشهرية المعتادة، فهل تعيد ما صلته في تلك الأيام 3 أن تعتبرها من الحيض؟ فأجاب بقوله: الحيض متى جاء فهو حيض، سواء طالت المدة بينه وبين الحيضة السابقة أم قصرت. فإذا حاضت وطهرت وبعد 5 أيام أو 6 أو 6 أو 10 جاءتها العادة مرة ثانية فإنها تجلس لا تصلي لأنه حيض. وهكذا أبدا، كلما طهرت ثم جاء الحيض وجب عليها أن تجلس. أما إذا استمر عليها الدم دائما أو كان لا ينقطع إلا يسيرا فإنها تكون مستحاضة، وحينئذ لا تجلس إلا مدة عادتها فقط. حكم زيادة أيام الحيض. 10. وسئل عن امرأة كانت عادة حيضها 6 أيام ثم زادت أيام عادتها، فأجاب قائلا: إذا كانت عادة هذه المرأة 6 أيام ثم طالت هذه المدة وصارت 9 أو 10 أو 11 يوما فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد حدا معينا في الحيض، وقد قال الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. فمتى كان هذا الدم باقيا فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي، فإذا كان جاءها في الشهر الثاني ناقصا عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإن لم يكن على المدة السابقة. والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجودا فإنها لا تصلي، سواء كان الحيض موافقا للعادة السابقة أو زائدا عنها أو ناقصا، وإذا طهرت تصلي. حكم عدم التمييز بين دم الاستحاضة وغيره. 11. وسئل: إذا اشتبه الدم على المرأة فلم تميز هل هو دم حيض أم دم استحاضة أم دم غيره، فماذا تعتبره؟ فأجاب بقوله: الأصل في الدم الخارج من المرأة أنه دم حيض حتى يتبين أنه دم استحاضة، وعلى هذا فتعتبره دم حيض ما لم يتبين أنه دم استحاضة. حكم ترك الصلاة بسبب دم الاستحاضة. 12. وسئل فضيلته عن امرأة أصابها الدم لمدة 9 أيام فتركت الصلاة معتقدة أنها العادة، وبعد أيام قليلة جاءتها العادة الحقيقية، فماذا تصنع؟ هل تصلي الأيام التي تركتها أم ماذا؟ فأجاب بقوله: الأفضل أن تصلي ما تركته في الأيام الأولى، وإن لم تفعل فرح فلا حرج عليها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة المستحاضة التي قالت إنها تستحاض حيضة شديدة وتدع فيها الصلاة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتحيض 6 أيام أو 7 وأن تصلي بقية الشهر، ولم يأمرها بإعادة ما تركته من الصلاة، وإن أعادت ما تركته من الصلاة فهو حسن، لأنه قد يكون منها تفريط في عدم السؤال، وإن لم تعد فليس عليها شيء. حكم اختلاف أوقات الحيض. 13. وسئل عن امرأة كانت تحيض في آخر الشهر ثم رأت الحيض في أول الشهر، فما الحكم؟ فأجاب قائلا: إذا تقدمت عادة امرأة عن وقتها مثل أن تكون عادتها في آخر الشهر فترى الحيض في أوله فهي حائض كما تقدم. انتظار موعد الحيض من أول الشهر لآخره. 14. وسئل عن امرأة كانت تحيض في أول الشهر ثم رأت الحيض في آخر الشهر، فما الحكم؟ فأجاب بقوله: إذا تأخرت عادة المرأة عن وقتها مثل أن تكون عادتها في أول الشهر فترى الحيض في آخره، فالصواب أنها متى رأت الدم فهي حائض، ومتى ظهرت منه فهي طاهر، لما تقدم آنفا. حكم خروج الدم بسبب عملية جراحية. 15. وسئل فضيلته عن امرأة أجرت عملية وبعد العملية وقبل العادة بأربعة أو 5 أيام رأت دما أسود غير دم العادة، وبعدها مباشرة جاءت العادة مدة 7 أيام، فهل هذه الأيام التي قبل العادة تحسب منها؟ فأجاب بقوله: المرجع في هذا إلى الأطباء، لأن الظاهر أن الدم الذي حصل لهذه المرأة كانت نتيجة العملية، والدم الذي يكون نتيجة العملية ليس حكمه حكم الحيض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة المستحاضة: إن ذلك دم عرق. وفي هذا إشارة إلى أن الدم الذي يخرج إذا كان دم عرق ومنه دم العملية فإن ذلك لا يعتبر حيضا، فلا يحرم به ما يحرم بالحيض، وتجب فيه الصلاة والصيام إذا كان في نهار رمضان. حكم نزول دم الحيض بالعلاج. 16. وسئل الشيخ عن امرأة تسببت في نزول دم الحيض منها بالعلاج وتركت الصلاة، فهل تقضيها أم لا؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا تقضي المرأة الصلاة إذا تسببت لنزول الحيض فنزل، لأن الحيض دم، متى وجد وجد حكمه، كما أنها لو تناولت ما يمنع الحيض ولم ينزل الحيض فإنها تصلي وتصوم ولا تقضي الصوم، لأنها ليست بحائض، فالحكم يدور مع علته. قال الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فمتى وجد هذا الأذى ثبت حكمه، ومتى لم يوجد لم يثبت حكمه. الحد المعلوم للحيض. 17. وسئل: هل لأقل للحيض وأكثره حد معلوم بالأيام؟ فأجاب قائلا: ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام على الصحيح، لقول الله عز وجل: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فلم يجعل الله غاية المنع أياما معلومة، بل جعل غاية المنع هي الطهر، فدل هذا على أن علة الحكم هي الحيض وجودا وعدما، فمتى وجد الحيض ثبت الحكم، ومتى طهرت منه زالت أحكامه. ثم إن التحديد لا دليل عليه، مع أن الضرورة داعية إلى بيانه، فلو كان التحديد بسن أو زمن ثابتا شرعا لكان مبينا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فبناء عليه فكل ما رأته المرأة من الدم المعروف عند النساء بأنه حيض فهو دم حيض من غير تقدير ذلك بزمن معين، إلا أن يكون الدم مستمرا مع المرأة لا ينقطع أبدا، أو ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر، فإنه حينئذ يكون دم استحاضة. حكم من يأتيها الحيض في الخمسين من عمرها. وسئل فضيلة الشيخ عن امرأة تجاوزت الخمسين يأتيها الدم على الصفة المعروفة، وأخرى تجاوزت الخمسين يأتيها الدم على غير الصفة المعروفة وإنما صفرة أو كدرة، فأجاب بقوله: التي يأتيها دم على صفته المعروفة يكون دمها دم حيض صحيح على القول الراجح، إذ لا حد لأكثر سن الحيض، وعلى هذا فيثبت لدمها أحكام دم الحيض المعروفة من اجتناب الصلاة والصيام والجماع ولزوم الغسل وقضاء الصوم ونحو ذلك. وأما التي يأتيها صفرة وكدرة فالصفرة والكدرة إن كانت في زمن العادة فحيض، وإن كانت في غير زمن العادة فليست بحيض. وأما إن كان دمها دم الحيض المعروف لكن تقدم أو تأخر فهذا لا تأثير له، بل تجلس إذا أتاها الحيض وتغتسل إذا انقطع عنها. وهذا كله على القول الصحيح من أن سن الحيض لا حد له. أما على المذهب فلا حيض بعد 50 سنة وإن كان دما أسود عاديا، وعليه فتصوم وتصلي ولا تغتسل عند انقطائه، لكن هذا القول غير صحيح. حكم تحديد أول وآخر سن الحيض. 19. وسئل فضيلة الشيخ رفع الله درجته في المهديين عن تحديد بعض الفقهاء أول الحيض 9 سنين وتحديد آخره 50 سنة، هل عليه دليل؟ فأجاب فضيلته بقوله: تحديد أول الحيض 9 سنين وآخره 50 سنة ليس عليه دليل. والصحيح أن المرأة متى رأت الدم المعروف عند النساء بأنه حيض فهو حيض، لعموم قول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فقد علق الله الحكم على وجود الحيض ولم يحدد ذلك سنا معينا، فيجب الرجوع إلى ما علق عليه الحكم وهو الوجود، فمتى وجد الحيض ثبت حكمه، ومتى لم يوجد لم يثبت له حكم. فمتى رأت المرأة الحيض فهي حائض وإن كانت دون 9 أو فوق 50، لأن التحديد يحتاج إلى دليل ولا دليل على ذلك. حكم قضاء الصلاة أيام الدورة الشهرية. 20. وسئل هل من الواجب قضاء الصلاة أيام الدورة الشهرية وهل يجوز غسل الشعر فقط؟ فأجاب: المرأة الحائض لا تقضي الصلاة بالنص والإجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وسئلت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وعلى هذا فالصلاة لا يجب على الحائض قضاؤها، وأما غسل الحائض رأسها فإنه لا بأس به أثناء الحيض. وما سمعت من أن ذلك لا يجوز فإنه لا صحة له، بل لها أن تغسل رأسها وجسدها وما شاءت، ولها أيضا أن تستعمل الحناء في أثناء حيضها، ولا حرج عليها في هذا. حكم من صلت في ملابس عليها دم الحيض. 21. سائلة تقول: لبست ثوبا وصليت فيه أكثر من 5 أوقات ثم ظهر لي أن عليه آثار دماء، فتذكرت أني لبسته وأنا حائض من قبل، فما حكم صلاتي فيه؟ الجواب: الإنسان إذا صلى في ثوب نجس من بول أو غائط أو دم فإنه إن كان عالما ذاكرا حين صلاته فصلاته غير صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء اللاتي يصيب الحيض ثيابهن أن يغسلنه ثم يصلين فيه، وهذا دليل على أنه لا بد من إزالة النجاسة قبل الصلاة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان فقال: أما أحدهما فكان لا يستتر من البول الحديث، وفي رواية: لا يتنزه من البول. فالمهم أنه لا بد من طهارة البدن والثوب والبقعة التي يصلي فيها، فإذا نسي الإنسان أن يغسل النجاسة حتى صلى أو جهل أن عليه نجاسة فإن صلاته صحيحة ولا إثم عليه، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهذه السائلة تلبست بمحظور ناسية أو جاهلة فتدخل في عموم الآية، وأنه لا شيء عليها. ويدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه ذات يوم فخلع عليه، لأن جبريل عليه السلام أخبره أن فيهما أذى ولم يستأنف الصلاة من جديد، مما يدل على أن النجاسة المجهولة لا تؤثر ولا تضر، وكذلك النجاسة المنسية. ولكن يجب ألا تظن أن من صلى بدون وضوء ناسيا كمن صلى بثوب نجس ناسيا، فإن من صلى بغير وضوء ناسيا أو جاهلا عليه إعادة الصلاة بعد أن يتوضأ ويعيد الصلاة، ومثله لو أكل لحم إبل ثم صلى وتبين له بعد ذلك أي بعد الصلاة أنه لحم إبل فإنه يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. والفرق بين هذا وما ذكرناه أولا في من صلى وعليه نجاسة أن الصلاة بالنجاسة من باب فعل المحظور، وأما الصلاة بدون وضوء فهي من باب ترك المأمور، وما كان من باب ترك المأمور فإنه يعاد عند تذكر هذا المأمور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. والله الموفق. حكم الماء الذي يخرج بعد انتهاء الحيض. 22. وسئل الشيخ: أنا فتاة أبلغ من العمر 19 ولدي مشكلة وهي خروج ماء من السبيل، وهذا الماء يبل الملابس الداخلية التي أرتديها، وهو مستمر معي من مدة سنة تقريبا، وينقطع إذا أتت العادة الشهرية إلي ثم يعود بعد انتهائها، وأشعر بألم في بعض الأحيان، وهذا الألم لم يحدث إلا بعد أن حدث لي نزول هذا الماء، وهذا الماء له رائحة كريهة نوعا ما، فما أصل هذا الماء؟ وهل هو طاهر أم نجس؟ وهل يجب علي الوضوء لكل صلاة؟ وماذا أفعل إن أردت الصلاة أو قراءة القرآن؟ الجواب: لا أدري ما أصل هذا الماء، ولعلها إفرازات خارجة عن العادة لاعتلال صحتك أو ما أشبه ذلك من الأسباب، ومرجع ذلك إلى علماء الطب. أما بالنسبة لما يلزمك فيه لصلاتك فإنه في الأيام التي يكون فيها مستمرا فحكمه حكم سلس البول، أي أنها إذا دخلت الفريضة غسلته، أي أنها إذا دخلت الفريضة غسلته ثم تحفظت بحفاظة ثم توضأت، أي أنها إذا دخلت الفريضة غسلته ثم تحفظت بحفاظة ثم توضأت وصلت، ولها أن تصلي ما دام الوقت ما شاءت من فروض ونوافل. وأما النوافل التي في غير وقت الفريضة فإذا أرادت القيام بها فإنها تعمل كما سبق. وهذا الخارج نجس إلا أنه يعفى عن يسيره، فإذا أصاب الثوب أو البدن فإنها تغسله. وأما قراءة القرآن في هذه الحال فإن كان عن ظهر قلب فلا بأس، وإن كان نظرا بالمصحف فينبغي لها أن تتوضأ أو تجعل على يديها حائلا. والله الموفق. حكم التيمم بعد انقضاء الحيض. 23. أنا مريضة لا أستطيع الاغتسال، وعندما ينقطع الحيض أتيمم بالتراب، ولكنني أمسح بالماء على جسدي حسب استطاعتي قبل أن أتيمم بالتراب، وبعد ذلك أنوي التيمم وأتيمم بالتراب، وأما عند الوضوء للصلاة فإنني أتوضأ بالماء، فما الحكم في ذلك؟ هل فعلي هذا صحيح أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب: يقول الله تعالى في كتابه العظيم بعد أن ذكر الوضوء والغسل: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فإذا كان هذا المرض الذي معك لا تستطيعين أن تغتسلي منه للحيض، فلا حرج عليك أن تتيممي حتى يزول المرض، ثم بعد ذلك تغتسلين. وأما إذا كان هذا المرض لا يمنعك من الاغتسال بالماء فأسخني الماء واغتسلي، لأنه لا يجوز التيمم إلا إذا تعذر استعمال الماء، والله الموفق. حكم من تعذر عليها استعمال الماء للاغتسال من الحيض. 24. تقول امرأة إنها عملت عملية جراحية وقد جاءتها الدورة الشهرية، وأن الدكتور أمرها ألا تغتسل بالماء، وتقول إنها طاهرة لكن ملابسها نجسة، فهل لها صلاة أم لا؟ الجواب: إذا ثبت أن استعمال الماء يضرها فإنه يجوز أن تتيمم، ولكن متى شفيت وجب عليها أن تغتسل عن هذا الحيض الذي تيممت عنه، لأن طهارة التيمم مؤقتة بزوال العذر المانع من استعمال الماء. وأما صلاتها في ثيابها وهي نجسة فلا يجوز أن تصلي بثياب نجسة، بل تخلعها وتصلي في ثياب طاهرة، فإن لم تستطع فلا شيء عليها إذا صلت بها، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وما مضى من صلاتها قبل عملها فإنه صحيح، لأنها جاهلة بالحكم، والجاهل الذي يصلي بثياب نجسة وهو لا يعلم الحكم ليس عليه إعادة. وهنا مسألة يجب التنبيه إليها، وهي أن العملية إذا كانت في موضع معين من الجسم الذي يجب غسله والضرر خاص بذلك الموضع، فإن الماء يستعمل في بقية الجسم ويتيمم عن المحل الذي يتضرر بالماء، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. حكم الرطوبة التي تخرج من المرأة. 25. هل الرطوبة التي تخرج من المرأة طاهرة أم نجسة؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: المعروف عند أهل العلم أن كل ما يخرج من السبيلين فهو نجس، إلا شيئا واحدا وهو المني، فإن المني طاهر، وإلا فكل شيء ذي جرم يخرج من السبيلين فإنه نجس وناقض للوضوء. وبناء على هذه القاعدة يكون ما يخرج من المرأة من الماء يكون نجسا وموجبا للوضوء، وهذا ما توصلت إليه بعد البحث مع بعض العلماء وبعد المراجعة، ولكني مع ذلك في حرج منه، لأن بعض النساء يكون معها هذه الرطوبة دائما، وإذا كانت دائما فإن التخلص منها أن تعامل معاملة من به سلس البول، فتتوضأ للصلاة بعد دخول وقتها وتصلي. ثم إني بحثت مع بعض الأطباء فتبين أن هذا السائل إن كان من المثانة فهو كما قلنا، وإن كان من مخرج الولد فهو كما قلنا في الوضوء منه، لكنه طاهر لا يلزم غسل ما أصابه. حكم صلاة النوافل لمن ينزل السائل منها باستمرار. 26. وسئل: إذا توضأت المرأة التي ينزل منها السائل مستمرا لصلاة فرض، هل يجوز لها أن تصلي النوافل وقراءة القرآن بذلك الوضوء؟ فأجاب بقوله: إذا توضأت لصلاة الفريضة من أول الوقت فلها أن تصلي ما شاءت من فروض ونوافل وقراءة قرآن إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى. حكم صلاة الضحى بوضوء الفجر للمستحاضة. 27. سئل فضيلة الشيخ: هل يجوز لتلك المرأة أن تصلي صلاة الضحى بوضوء الفجر؟ فأجاب بقوله: لا يصح ذلك، لأن صلاة الضحى مؤقتة، فلا بد من الوضوء لها بعد دخول وقتها، لأن هذه المرأة كالمستحاضة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، ووقت الظهر من زوال الشمس إلى وقت العصر، ووقت العصر من خروج وقت الظهر إلى اصفرار الشمس، والضرورة إلى غروب الشمس، ووقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، ووقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، ووقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. هل تصلي قيام الليل بوضوء العشاء؟ 28. وسئل: هل يجوز لتلك المرأة أن تصلي قيام الليل إذا انقضى نصف الليل بوضوء العشاء؟ فأجاب قائلا: هذه المسألة محل خلاف، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا انقضى نصف الليل وجب عليها أن تجدد الوضوء، وقيل لا يلزمها أن تجدد الوضوء، وهو الراجح. حكم نزول السوائل المتقطعة. 29. وسئل: إذا توضأت من ينزل منها ذلك السائل متقطعا، وبعد الوضوء وقبل الصلاة نزل مرة أخرى، فما العمل؟ فأجاب بقوله: إذا كان متقطعا فلتنتظر حتى يأتي الوقت الذي ينقطع فيه، أما إذا كان ليس له حال بينة حين ينزل وحين لا، فهي تتوضأ بعد دخول الوقت وتصلي، ولا شيء عليها ولو خرج حين الصلاة. حكم تلوث البدن والثياب من السوائل. 30. وسئل: إذا أصاب بدنها أو لباسها شيء من ذلك السائل، فما الحكم؟ فأجاب بقوله: إذا كان طاهرا فإنه لا يلزمها شيء، وإذا كان نجسا وهو الذي يخرج من المثانة فإنه يجب عليها أن تغسله. حكم من لا تتوضأ من السوائل لجهلها. 31. وسئل حفظه الله: إذا كانت المرأة لا تتوضأ من ذلك السائل لجهلها بالحكم، فماذا عليها؟ فأجاب بقوله: عليها أن تتوب إلى الله عز وجل، ثم إن كانت في مكان ليس عندها من تسأله، كامرأة ناشئة في البادية ولم يطرأ على بالها أن ذلك ناقض للوضوء، فلا شيء عليها، وإن كانت في مكان فيه علماء فتهاونت وفرطت في السؤال، فعليها قضاء الصلوات التي تركتها. 2. أحكام الصلاة للحائض. حكم من حاضت بعد دخول وقت الصلاة. 32. وسئل فضيلة الشيخ: إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة، فما الحكم؟ وهل تقضي الصلاة عن وقت الحيض؟ فأجاب بقوله: إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة، كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعة مثلا، فإنها بعد أن تتطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة، لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تقضي الصلاة عن وقت الحيض، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وأجمع أهل العلم على أنها لا تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء مدة الحيض. أما إذا طهرت وكان باقيا من الوقت مقدار ركعة فأكثر، فإنها تصلي ذلك الوقت الذي طهرت فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فإذا طهرت وقت العصر أو قبل طلوع الشمس وكان باقيا على غروب الشمس أو طلوعها مقدار ركعة، فإنها تصلي العصر في المسألة الأولى والفجر في المسألة الثانية. حكم من صلت حياء وهي حائض. 33. وسئل الشيخ هل تجوز صلاة الحائض وإن صلت حياء؟ فأجاب صلاة الحائض لا تجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ والحديث ثابت في الصحيحين، فهي لا تصلي وتحرم عليها الصلاة ولا تصح منها ولا يجب عليها قضاؤها، لقول عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وصلاتها حياء حرام عليها، ولا يجوز لها أن تصلي وهي حائض، ولا أن تصلي وهي قد طهرت ولم تغتسل، فإن لم يكن لديها ماء فإنها تتيمم وتصلي حتى تجد الماء ثم تغتسل، والله الموفق. حكم من حاضت بعد دخول وقت الصلاة. 34. تقول السائلة: ما الحكم إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة؟ وهل يجب عليها أن تقضيها إذا طهرت، وكذلك إذا طهرت قبل خروج وقت الصلاة؟ الجواب: أولا، المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت، أي بعد دخول وقت الصلاة، فإنه يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة التي حاضت في وقتها إذا لم تصلها قبل أن يأتيها الحيض، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإذا أدركت المرأة من وقت الصلاة مقدار ركعة ثم حاضت قبل أن تصلي، فإنها إذا طهرت يلزمها القضاء. ثانيا، إذا طهرت من الحيض قبل خروج وقت الصلاة فإنه يجب عليها قضاء تلك الصلاة، فلو طهرت قبل أن تطلع الشمس بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة الفجر، ولو طهرت قبل غروب الشمس بمقدار ركعة وجبت عليها صلاة العصر، ولو طهرت قبل منتصف الليل بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة العشاء، فإن طهرت بعد منتصف الليل لم يجب عليها صلاة العشاء، وعليها أن تصلي الفجر إذا جاء وقتها. قال الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فرضا مؤقتا بوقت محدود، لا يجوز للإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها ولا أن يبدأ بها قبل وقتها. انتهى الوجه الأول.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
5: كان الإيمان،
4: لفضيلة الشيخ
5: محمد بن صالح العثيمين.
6: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه أرسله الله بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنني في هذه الليلة، ليلة الأربعاء، أحضر إلى هذا المسجد، مسجد علي بن المديني رحمه الله في مدينة الرياض، لأكمل ما سبق أن بدأت به من ذكر أركان الإيمان الستة، لأن أركان الإسلام والحمد لله ليست خافية على كثير من الناس، لكن أركان الإيمان هي التي تحتاج إلى بيان. ذكرنا أن أركان الإيمان ستة، يعدها لنا أخونا أن تؤمن بالله. أعد أن تؤمن بالله، رتبها كما جاء في الحديث. نعم خطأ، وهذا نتيجة التقليد.

وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. بارك الله فيك. استلف الإيمان بالله ذكرنا في الليلة الماضية أنه يتضمن أربعة أشياء، فما هي؟ فضل وواحد في ألوهيته وواحد في أسمائه. تمام. ذكرنا الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء: الإيمان بوجوده، لأن من طوائف الخلق الطاغية الظالمة الضالة من لا يؤمن بوجود الله عز وجل، وإن كان في قرارة نفسه يؤمن بأن لهذا الكون مدبرا، لأن أي عاقل لا يمكن أن يقول إن هذا الكون ليس له مدبر، لا بد له من مدبر، ولكن قد ينكر ذلك استكبارا وجحودا، كما قال الله عن آل فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الإيمان بألوهيته بانفراده بالربوبية، أن تؤمن بأن الله عز وجل رب كل شيء، له الخلق والملك والتدبير. فهل من خالق غير الله؟ أجيبه: لا، لا خالق إلا الله. فأما وصف الخلق بالخلق فهذا لا يعني الخلق الذي هو إيجاد المعدوم، بل تغيير المعدوم. يعني مثلا إذا قلنا بأن هذا الباب خلقه النجار، هل المعنى أنه أوجد مواد هذا الباب من مسامير وأخشاب وما أشبه ذلك؟ لا، لكنه صنعه على وجه معين. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: فتبارك الله إيش؟ أحسن الخالقين. إذن هناك خالق، لكن خلق المخلوق ليس خلقا حقيقيا، بل هو تغيير المخلوق الذي خلقه الله عز وجل. وقال الله لعيسى بن مريم: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ بها فتكون طيرا بإذني. غلق الباب يا إخوان، أشغلتم معاكم، غلق الباب وجزء. إذن الخلق المضاف إلى المخلوق ليس هو الخلق المضاف إلى الخالق. إيش الفرق؟ خلق الخالق إيجاد للأشياء بعد عدمها على وجه مقدر محكم، أما خلق المخلوق فإنه ليس إيجادا ولكنه إيش؟ تغيير. ولهذا جاء في الحديث في المصورين يقال لهم: أحيوا إيش؟ ما خلقتم. طيب، الله عز وجل منفرد بالملك، لا مالك إلا الله عز وجل، أليس كذلك؟ نعم، بلى، أحسنت، هذا هو الصواب. لا مالك إلا الله. وهنا قد يورد شخص علينا فيقول إن الله أضاف الملك إلى غيره في قوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وقال عز وجل: أو ما ملكتم مفاتحه، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. فكيف تقول إن الله منفرد بالملك؟ الجواب أن إضافة الملك إلى غير الله إضافة ناقصة من كل وجه. هل ملك الإنسان شامل أو ملك خاص فيما يملكه؟ خاص. هل هذا المالك لما يملكه هل يملك أن يفعل فيه ما يشاء؟ الظاهر أنكم تقولون لا، لأنكم تظنون أن هذا مرادي. هل المالك للشيء يملكه ملكا تاما يفعل فيه ما يشاء؟ لا، لا يا أخي، لا، لا ثم لا. كيف ذلك؟ هل تملك أن

هل تملك أن تضيع مالك مالك؟ لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. هل تملك أن تعذب مالك من الحيوان؟ الجواب لا، إذن ملك قاصر. هل تملك أن تبيع ملكك وأنت ممن تجب عليه الجمعة بعد إلى الجمعة الثانية؟ لا، إذن الملك قاصر. أما الله عز وجل فيفعل ما يشاء لأن له ملك السماوات والأرض. طيب، الثالث التدبير. إن الله تعالى منفرد بتدبير الخلق، لا يدبر الخلق إلا الله، وما نفعله نحن من تدبير ممالكنا أو تدبير أولادنا أو تدبير خدمنا فإنه تدبير ناقص. لكن التدبير الكامل المطلق خاص بالله عز وجل. فتبين الآن أن الإيمان بالله تضمن هذه الأمور الأربعة، هذا الربوبية، الألوهية. الله عز وجل منفرد بالألوهية، كلنا نقول لا إله إلا الله. وش معنى لا إله إلا الله؟ هذه الكلمة العظيمة التي هي مفتاح الإسلام ومفتاح دار السلام، هذه الكلمة العظيمة لها معنى عظيم، وهو لا معبود حق إلا الله. انتبه، لا معبود حق إلا الله عز وجل. فإذا قال قائل هناك معبودات يسميها عابدوها آلهة، فالجواب إن هذه التسمية أكذب التسمية، لأن الله أبطلها في قول الله في قوله إن هي إلا إيش أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، مجرد أسماء. لكن هل حقيقة أن هذه الأسماء صادقة على مسمياتها؟ أجيب يا جماعة، لا أبدا، إنها لا تصلح أن تكون إلها، ولا إله إلا الله وحده عز وجل. قال الله تعالى ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وعلى هذا فمن تعبد لمخلوق فإنه لم يتعبد الله، وإن تعبد الله فإنه لم يتعبد له حقيقة، لأن الواجب في التعبد لله أن يكون خالصا لله. فمن أشرك مع الله غيره في العبادة فهو مشرك، حتى لو أخلص في بعض العبادات فإنه مشرك، لا ينفعه إخلاص. اللات، العزى، منات، هبل وغيرها من الأسماء، هل هي آلهة أو غير آلهة؟ عجيب يا جماعة، لا، آلهة باطلة، والباطل كالعدم. هي آلهة عند عابديها لكنها في الحقيقة باطلة، ما أنزل الله بها من سلطان. وسبحان الله العظيم أن أولئك المشركين أنكروا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجعل الإله إله واحد، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وعجاب أبلغ من عجيب، عجاب أن يجعل الآلهة إلها واحدا. وإني أسألكم ما هو العجاب، أن تجعل الآلهة متعددة أم أن يجعل الإله واحدا؟ أيهم العجاب؟ سوى الرجل هذا وافق قريشا وهو لا يدري. طيب، ما هو العجاب، أن نجعل الآلهة إله واحدا أو أن نجعلها متعددة؟ نعم، متعددة
نعم هذا العجاب يا أخي، هذا العجاب. كيف تجعل الإله إله واحد، أي آلهة متعددة، وأنت بنفسك تؤمن بأن الرب واحد؟ ولهذا يلزم الله تبارك وتعالى المشركين أن يجعلوا الإله إله واحدا، لأنهم جعلوا الرب إيش؟ ربا واحدا. فأقام البرهان على سفههم بقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقولها الذي خلقكم كالدليل والبرهان على وجوب عبادته وحده، لأن هؤلاء المشركين يقرون بأن الله هو الرب وحده، فإذا لا بد أن يقروا بأنه الإله وحده. اللهم ارزقنا الإخلاص في ألوهيتك وفي ربوبيتك وفي أسمائك وصفاتك. إن هذا التوحيد، أعني توحيد الألوهية، من أصعب ما يكون على الإنسان. توحيد الربوبية سهل، لأن مجرد ما يلقي الإنسان نظرة على هذا الكون يعلم أن مدبره واحد وأن ربه واحد. لكن توحيد الألوهية صعب صعب. قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. ما جاهدت نفسي شيئا، نعم، ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. الإخلاص صعب صعب صعب. ولهذا يأتي شرك، أو يرد في السنة شرك يسمى الخفي. ليش خفي؟ لأنه صعب التخلص منه، صعب. أرأيت الرياء؟ اللهم أعذنا من الرياء، من الشرك كل دقه وجله، علانته وسره، اللهم أعذنا من هذا يا رب العالمين. الرياء حبة يسيرة كحبة الخردل تكون في القلب تفسد عليك العمل. كيف الرياء؟ الرياء أن يقوم الإنسان يصلي ليقول الناس إنه صاحب دين، أو يصلي صلاة يتقنها حسب الظاهر في القيام والقعود والركوع والسجود، لكن من أجل أن يراه الناس فيقول: هذا رجل يتقن صلاة، ويثني عليه لأنه يعبد الله على وجه متقن. هذا رياء. يتصدق بألف ريال علشان إيه؟ عشان يقال إنه جواد كريم. طيب، هنا سؤال: لو أن الإنسان صلى وأتقن الصلاة من أجل أن يقتدى به، وهو أسوة يتعلم الناس من أفعاله كما يأخذون من أقواله، أيكون هذا رياء؟ نعم، لا، ليس رياء، هذا في الحقيقة تعليم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولما صنع المنبر قام يصلي عليه، فإذا أراد السجود نزل وسجد في الأرض وقال: فعلت هذا لتأتموا بي ويش ولتعلموا صلاتي. هذا لا يعد مرائيا، هذا يعد معلما بفعله كما يعلم بقوله. وليعلم إخواني العلماء أن اعتقاد واعتماد الناس على أفعالهم قد يكون أقوى من اعتمادهم على أقوالهم، وانتقاد العلماء في أفعالهم قد يكون أقوى من انتقادهم في أقوالهم. ولهذا تجد بعض الناس يتابع العالم وهو يراه يصلي أو يفعل شيئا ثم يقتدي به قبل أن يقول له افعل ما أفعل. فيجب على أهل العلم من التمسك بالسنة أكثر مما يجب على غيرهم، لأن غيرهم إذا خالف السنة أو لم يقم بها لا يؤبه له، لكن العالم وطالب العلم لا شك أنه أسوأ،
يقتدى بها. فليحذر طالب العلم من التهاون بتطبيق السنة، حتى السنة قد تكون واجبة على طالب العلم وهي على غيره سنة، لأن طالب العلم كما قلت لكم أو العالم يعلم الناس بفعله كما يعلمهم بقوله. إذن لا بد من الإخلاص لله عز وجل، لأنك تقول لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله عز وجل، وأما غيره فباطل. أخلص العبادة لله، لا يهمك أحد مدحا ولا قدحا، لأن الذي سيحاسبك من هو؟ الله عز وجل. إذن فأحسن المعاملة مع الله تنال ثواب الله وثناء الناس عليك. يعني الذي يحسن النية لا يظن أنه يفوته الثناء، لا والله، ولكن الذي يرائي هو الذي يفوته الثناء. يقول الناظم: ثوب الرياء يشف عما تحته، فإذا اكتسيت به فإنك عاري. وصدق، لا بد أن يكشف الله سريرة الإنسان. نسأل الله أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا، كلنا مقصرون، فنستغفر الله ونتوب إليه ونسأله العفو. الرابع من الإيمان بالله الإيمان بإيش؟ بانفراده بالأسماء والصفات. أن تؤمن بأن الله تعالى منفرد بأسمائه وصفاته لا شريك له فيها، فهو سميع بسمع ليس كسمعنا، بصير ببصر ليس كبصرنا، عليم بعلم ليس كعلمنا، وهلم جرا. لا يمكن أن تنفي صفته أو اسمه فتكون معطلا، ولا يمكن أن تجعلها مماثلة للمخلوق فتكون ممثلا. آمن بها حقا مثبتا لها من غير مماثلة حتى يتم لك التوحيد، لأن التوحيد لا بد فيه من أمرين. من يعرفهما؟ قم يا قم. لا بد فيه من أمرين التوحيد، لا بد فيه من أمرين. نعم أحسنت، هذا صحة العمل، لكن أريد التوحيد. بارك الله فيك يا ولد. إيش؟ لماذا لم تفهم؟ لأنك غفلت مع صاحب لك تشير إليه، أليس كذلك؟ ها؟ إذن بس من أقر بالذنب فكمن لا ذنب له. طيب، لا بد في التوحيد من أمرين: نفي وإيش؟ وإثبات. لأنك لو اقتصرت على النفي فهذا عدم، ولو اقتصرت على الإثبات لم يمنع المشاركة، فلا توحيد إلا بنفي وإثبات. على هذا نقول: أثبت لله الأسماء والصفات وانفي المماثلة حتى تكون موحدا، وبذلك نعرف ضلال طائفتين من هذه الأمة، إحداهما الممثلة والثانية المعطلة، كلتاهما ضالة. فمن قال إن لله تعالى وجها كوجوهنا فهل وحد؟ من يعرف لماذا؟ تفضل قم. لأن جعل الله شريكا في هذه الصفة. استرع. ومن قال لا وجه له فليس بموحد. قم.
لا مو اسم، لا وجه له، عطل صفة من صفات الله، فأين التوحيد؟ إذن لا بد في التوحيد من إثبات ونفي. فنقول لله عز وجل أسماء وله أوصاف لا تماثل أسماء المخلوقين ولا أوصافها. فإذا قال قائل إن الله تعالى وصف الإنسان بالسمع والبصر، فقال عز وجل إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، أكمل فجعلناه سميعا بصيرا، وقال الله عن نفسه إن الله كان سميعا بصيرا. فهل هذا يعني أنه أن هناك اشتراك اشتراكا؟ الجواب أما مماثلة فلا، لأن السميع الذي يوصف به الإنسان هو سمع قاصر للغاية، والذي يوصف به الله عز وجل على أكمل شيء. اسمع، قال الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. أين كانت وهي تجادل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زوجها؟ كانت في حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، حجرة عائشة. قال الله تعالى قد سمع الله قول التي، والله يسمع تحاوركما. وأين الله؟ في السماء عز وجل، فوق سبع سماوات، مستوٍ على عرشه، ومع ذلك يسمع. تقول عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، تثني على الله عز وجل بعموم سمعه وشموله، الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد كنت بطرف الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض حديثها. والله عز وجل يقول قد سمع الله قول التي، القول كله ولا بعضه؟ وهنا سؤال نسأل به من يعرف أصول الفقه، ما الذي دل على أن المراد كل ما قالت، أن المراد كل ما قالت؟ قم. نعم، في سياق إيش؟ ها؟ كيف؟ سياق إيش؟ تفضل. نكرة في سياق النهي، أخطأت من وجهي، هي ليست نكرة ولا في سياق النهي، لكن ما يخالف، لا صواب إلا بخطأ، كل يخطئ. ها استر. أين أرباب الأصول؟ تفضل. أحسنت، قول التي لأنه مفرد مضاف. نعطيكم الفائدة هذه في أصول الفقه، كل مفرد مضاف فإنه يعم، كل مفرد مضاف يعم. دليل هذا قول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة مفرد مضاف فيعم كل النعم التي لا تحصى. ولهذا لو قال الرجل امرأتي طالق وله أربع نساء، من يطلق؟ كل النساء تطلق، كل الأربع، إلا إذا كان له نية معينة. ولو قال عبدي حر وله عشرة أعبد، كم يعتم؟ كلهم ما لم ينم شيء معين. على كل حال نرجع إلى ما نحن بصدده من أنه يجب إفراد الله تعالى بأسمائه وصفاته، فيقال أسماؤه ليست كأسماء غيره بل هي أعظم وأكمل، وكذلك صفاته. هذا الإيمان بالله. الثاني الإيمان بملائكته. الملائكة جمع ملك، وفيها تعليل صرفي لا داعي لذكره. والملك في الأصل الرسول،
ويدل على هذا الأصل قول الله عز وجل جاعل الملائكة جاعل الملائكة رسلا. الملائكة عالم غيبي، عالم غيب، قلنا عالم لأنهم جنس من أجناس المخلوقات، غيبي لأنهم في الأصل لا يرون. كل إنسان يصحبه ملكان عن اليمين وعن الشمال، هل نراهم؟ لا، إذن هم عالم الغيب. خلقهم الله عز وجل من نور كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهم أجنحة لكن لا نعلم كيفيتها، لأننا أخبرنا عنها ولم نخبر عن كيفيتها. أولي أجنحة يختلفون في القرب من الله عز وجل، ويختلفون في وظائف أعمالهم. فسؤال: من الموكل بالوحي؟ جبريل عليه السلام. ما دليلك؟ طيب بس تفضل. قل من كان عدو لجبريل فإنه بارك الله فيك. أسبب باقي شوي. ما الدليل على أنه الذي نزله على قلبه هو جبريل؟ أنه نزل على قلبه من جبريل. هذا أنا ذكرت أن الآية تدل على ذلك. كيف نعرف أنه جبريل؟ نقول إن الله قال في سورة أخرى، قال في سورة أخرى: نزل به الروح الأمين. نعم، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهذا الوصف لا ينطبق إلا على القرآن، فيكون جبريل هو الذي نزل به. بارك الله فيك. في ثلاثة ملائكة، كل واحد موكل بحياته، لكنها مختلفة. من يعرفها؟ تفضل. كم؟ ها، أحسنت، بارك الله فيك، جيد. ثلاثة موكلون بحياة. جبريل موكل بإيش؟ بالوحي، والوحي حياة. قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. إسرافيل موكل بنفخ الصور، وفي نفخ الصور الحياة، لأنه ينفخ الصور يوم القيامة النفخة الثانية، فتخرج الأرواح من هذا الصور إلى أجسادها. ميكائيل موكل بالقطر يعني المطر والنبات، وفيه حياة الأرض. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة الليل بهذا الاستفتاح: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لأن استيقاظ الإنسان من نوم الليل يعتبر بعثا، يعتبر بعثا وحياة جديدة. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستفتح بهذا الاستفتاح. أعيد مرة ثانية: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك،
إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. احفظ هذا حتى تستفتح به صلاة الليل لتتم أسوتك برسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الملائكة قلنا إنهم عالم الغيب، فهل يمكن أن يرون؟ لا يمكن، يمكن أن يرون إما على الصورة التي هم عليها وإما بصورة أخرى. هذا جبريل عليه السلام رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صورته مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء، له 600 جناح قد سد الأفق، تبارك الله أحسن الخالقين. 600 جناح لملك واحد قد سد الأفق كله، مما يدل على عظمة الخالق عز وجل، لأن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق. ورآه عند سدرة المنتهى، قال الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. وقد يأتي بصورة أخرى، مرة أتى بصورة دحية الكلب، ومرة أتى بصورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الصحابة أحد. فتؤمن بالملائكة على ما وصفوا في الكتاب والسنة، وتؤمن بوظائفهم التي تعلمها. تؤمن بأن الموت له ملك يقبض أرواح الناس، قال الله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. للنار خازن اسمه مالك، للجنة خازن ذكر أن اسمه رضوان. فتؤمن بما تعرف من أسمائهم ووظائفهم. هناك ملائكة كثيرون لا نعرف، لا نعلم وظائفهم، لكننا نعلم أنهم عند الله عز وجل لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أطت السماء وحق لها أن تئط. قال العلماء الأطيط هو صرير الرحل إذا كان البعير محملا، ما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم له أو راكع أو ساجد. أن تؤمن بالله وملائكته. الثالث الإيمان بالكتب، فإن الله سبحانه وتعالى لم يرسل رسولا إلا ومعه كتاب، كما قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. أنزل معهم مع من؟ مع الرسل. أنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقال عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هذه الكتب المنزلة نؤمن بها إجمالا إلا ما علمناه تفصيلا. مما علمناه تفصيلا الأخ هجم، ألست معنا؟ ها؟ لا؟ وليش يا أخي؟ أنت من أقرب الناس إلى كيف لا تكون معنا؟ إن إلهاء الإنسان عند العلم من الشيطان. الشيطان يتسلط على الإنسان في الصلاة ليصده عنه، وفي مجالس العلم ليصده عنه، كما قال عز وجل
في الشيطان إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. ما تحفظ شيء الآن؟ استرس. ما هي الكتب المنزلة التي نعرفها بعينها؟ تفضل. تفضل. ما يخالف. نعم التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. موسى وموسى. طيب جيد. ما هو الكتاب الذي يعتبر مهيمنا على غيره من الكتب وناسخا لما سواه؟ هو القرآن. قال الله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وبهذا نعرف أن الكتب التي يزعم أنها التوراة عند اليهود والإنجيل عند النصارى منسوخة، على أنها أيضا محرفة ومغيرة، كما قال عز وجل قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. هذه الكتب ما صح منها فهو منسوخ، وما لم يصح منها فهو باطل أصلا. أرجو الانتباه يا جماعة لهذه المسألة، لأنه بدأت طائفة مهزومة ذليلة خسيسة في الحقيقة تدعي أن الكتب الأخرى التوراة والإنجيل حق يجب العمل بها كما يجب في القرآن، مداهنة للنصارى واليهود، يدعون إلى توحيد الأديان، فيجعلون اليهود والنصارى كالمالكي والشافعي والحنبلي. هذه ظاهرة لا شك أنها من أبطل الظواهر وتجب محاربتها، ووصيتي لكم أن تحاربوها أشد المحاربة. هذه هدم للإيمان والعقيدة أن نقول هذه أديان سماوية كلها صحيحة كلها واحدة. نقول نعم، دين اليهود في وقت موسى هو الدين، ودين النصارى في وقت عيسى هو الدين، ودين الإسلام في وقت محمد صلى الله عليه جميعا وسلم هو الدين، لا دين سواه. قال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهنا سؤال، المعروف أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون، فهل بعد تكذيب النصارى بالنبي صلى الله عليه وسلم هل بعده ضلال أو غضب؟ غضب، لأن اليهود كانت أمة مغضوبا عليها لأنها كذبت عيسى عليه الصلاة والسلام وأنكرت رسالته، فنقول أيضا النصارى الآن هم مغضوب عليهم لأنهم علموا الحق ولم يعملوا به، يعلمون الحق، ضالون قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا يريدون الحق ولكن ضلوا عنه، لكن بعد بعثة الرسول لا فرق بينهم وبين اليهود، كلهم ردوا الحق بعد علمه، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقول اليهود والنصارى والمسلمون كلهم أصحاب أديان سماوية، لأن اليهود والنصارى بعد أن نسخ شرائعهم ليس لهم دين أصلا إلا إيش؟ إلا يا جماعة إلا دين الإسلام. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، هذه الجملة تفيد الحصر عند علماء البلاغة لأن طرفيها معرفة فتفيد الحصر، إن الدين عند الله الإسلام ولا غير. وقال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فأقول
وبالقرآن أقول إن شاء الله من ادعى أن دينا يكون مقبولا بعد الإسلام وهو ليس الإسلام فهو كافر. كافر لماذا؟ لأنه مكذب للقرآن. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فإيه؟ فلن يقبل منه. يجي واحد يقول الله النصارى الآن يتعبدون بكنائسهم واليهود بديارهم وبيعهم هم على دين مقبول، نقول كذبت، ليسوا على دين مقبول ولا يمكن أن نقبل هذا إطلاقا. اليهود والنصارى كغيرهم من الناس يقاتلون حتى يدخلوا في دين الله، فإن أبوا فالجزية، يعني نقرهم على دينهم الذي يدينون به وهو باطل لكن بالجزية. الجزية ما هي؟ أن نضرب على كل واحد شيء من المال يدفعه كل سنة مقابل حمايتنا له، ولأننا نسأل الله عز وجل أن يحقق لنا هذا، نحن الأعلون، فنقول نحن نحميك على أن تبذل من الجزية ما نحميك به، ويقدرها الإمام، إمام المسلمين. فإن أبى الجزية قوتل، قوتل، وإذا قاتلناهم لتكون كلمة الله العليا فالنصر لنا إن شاء الله تعالى. طيب، هل غير اليهود والنصارى يعامل هذه المعاملة؟ الجواب نعم على قول الراجح لحديث بريدة الثابت في صحيح مسلم أن يدعى الإسلام فإن أبى فالجزية فإن أبى قوتي. فالناس في الدعوة الإسلام سواء. صحيح أن لليهود والنصارى معاملة خاصة في مسألة اللحوم، الذبائح، ذبائح اليهود والنصارى حلال لنا وغيرهم لا. نساء أهل اليهود، نساء اليهود والنصارى حلال لنا وغيرهم لا. وهنا سؤال، هل نساء المسلمين حلال لليهود والنصارى؟ إن الذي يقول لا، لابد أن نناقشه. هل منكم من هو مستعد؟ مستعد يعني يحل اليهود يأخذ مسلمة؟ هذا سؤالي. هل يجوز لليهود والنصارى يأخذ مسلمة؟ لا. هل يجوز للمسلم يأخذ يهودية ونصرانية؟ نعم. طيب ما هو الدليل؟ تفضل. ها؟ وين الآن؟ وين الحديث؟ أين الحديث؟ إنما إيش؟ أنا أريد أن تأتيني بدليل من القرآن، لأن القرآن ما فيه إشكال. شوف يا جماعة، المستدل بغير القرآن يحتاج إلى شيئين: أولا إثبات هل هذا صحيح أو لا، والثاني دلالة. القرآن ما فيه إلا واحدة فقط وهي الدلالة، هات القرآن. ها؟ لا تعال. طيب، قرآن أسلس، تفضل. خلق أسلس، تفضل. أين؟ غلط. سبحان الله. نعم، بارك الله فيك. جيد، هذا الدليل من القرآن. يقال إن عاميا قال له أحد النصارى: أنتم أيها المسلمون ظلمة، أنتم أهل جور، كيف تبيحون لأنفسكم أن تزوجوا من بناتنا ولا تبيحون لنا أن نتزوج من بناتكم؟ يقول العام، الآن ما يعرف أدية القرآن والسنة. قال نعم، لأننا نحن نؤمن برسولكم وأنتم لا تؤمنون برسولكم. الله أكبر، سبحان الله، أنطق الله هذا العام بهذه الحجة الدامغة.
قال أؤمن برسولنا، نحن نزوجك، نحن المسلمين نؤمن بعيسى وأنه رسول الله حقا. هم لا يؤمنون بمحمد. إذن هل ظلمناهم الآن؟ هذا يعني هذا جواب أدبي واضح، نحن ما ظلمناهم، افعلوا برسولنا ما فعلنا برسولكم وعلى العين والرأس، لكن ما يفعلون. على كل حال أنا أحذر الشباب، والشباب في مستقبل العمر، ولا ندري ما يحصل من الفتن. الفتن الآن تترى وتتراكم، وكل فتنة ترقق ما قبلها، والناس الآن على مفترق طرق، غزانا النصارى واليهود من كل جانب، فعلينا أن نثبت، وعلينا أن لا نداهن في دين الله، علينا أن نقول إسلام أو كفر. سمي نفسك مسيحيا، سمي نفسك موسويا، اللي تبي، نحن ما عندنا إلا مسلم، ولا يمكن أبدا أن نداهنك ونقول دينك حق وأنت من أصحاب الأديان السماوية، بل نقول إن دينك منسوخ بدين الإسلام ولن يقبل الله منك. نعود إلى الحديث، الإيمان برسل الله عز وجل، الإيمان بالرسل. من الرسل؟ الرسل والحمد لله من البشر، رجال، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، رجال من بني آدم اصطفاهم الله عز وجل وحملهم الرسالة تشريفا لهم، لأنهم أهل لها، كما قال الله عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وهي منا من الله عز وجل. لكن اعلم أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقول الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فمن ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو كافر، حلال الدم والمال، لأنه مكذب للقرآن الكريم وخاتم النبيين، ولم يقل وخاتم الرسل، مع أنه قال ولكن رسول الله، لئلا يدعي المدعي أنه نبي وليس برسول. فإن الرسول أخص من النبي، الرسول أوحي إليه بالشرع وأمر بتبليغه، والنبي لا، أوحي إليه بالشرع ولم يؤمر بتبليغه. هذا الذي عليه جمهور العلماء رحمهم الله. الإيمان بالرسل نذكر إجمالا يا أخوان: من عينه الله عز وجل أو صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعيينه، وجب أن نؤمن به بعينه. وأولهم نوح، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. الدليل، اسمع، قال الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح وإيش ونبيين من بعده. فلا نبي قبل نوح، قبل نوح إلا آدم على القول الراجح فهو نبي. من آخرهم؟ محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهم عالم كثير، من علمناه باسمه وجب أن نؤمن به باسمه، ومن لا آمنا به مجملا. والله تعالى قد بين في كتابه أن من الرسل من قصهم الله علينا، ومنهم من لم يقصه علينا. رأيت منشورة ذكر فيها الرسل، وذكر إدريس قبل نوح، وهذا كذب، لا يجوز نشر هذه المنشورة، لأن الله تعالى قال: كما أوحينا إلى نوح وإيش والنبيين من بعده. وقال عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في إيش في ذريتهما النبوة والكتاب، لا في آباء نوح. فلهذا يجب
من رأى هذه المنشورة أن يمزقها، يجب عليه أن يمزقها لأنها كذب وتخل بالعقيدة. فليس قبل نوح أحد من الرسل. وفي حديث الشفاعة الطويل الذي ذكر في الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الناس يأتون إلى نوح ويقولون له أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. الخامس اليوم الآخر. وما أدراك ما اليوم الآخر؟ اليوم الآخر يوم عظيم، يوم عسير، أسأل الله أن يجعله علي وعليكم يسيرا، لكنه ولله الحمد على المؤمن يسير، لقول الله تعالى وكان يوما على الكافرين عسيرا، وقال عز وجل على الكافرين غير يسير، فأثبت العسر له ونفى اليسر. إذن عسر لا يسر فيه على الكافرين، أما على المسلم فإنه يسير. ذكر في الكتاب والسنة من أحوال يوم القيامة ما لا يتسع المقام لذكره الآن، ولكن هذا موجود في القرآن والسنة. وكذلك أيضا أحب أن أنبه إلى كلمة قالها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العقيدة الواسطية، هذا الكتاب المبارك الكثير الفائدة الكثير المعاني على قلة حجمه. ولهذا أوصي كل طالب علم، أوصيه أن يحفظ هذا الكتاب العقيدة الواسطية، لأنها زبدة ما قاله الأولون في عقيدة السلف. يقول رحمه الله يدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يكون بعد الموت. وعلى هذا ففتنة القبر وهي سؤال الميت عن ربه ودينه ونبيه الإيمان بها من الإيمان باليوم الآخر، وعذاب القبر أو نعيمه كذلك الإيمان به من الإيمان باليوم الآخر. وهذه الجملة ما رأيتها لأحد قبل شيخ الإسلام، ولكني لم أستقص البحث. يدخل في الإيمان باليوم الآخر إيش؟ الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يكون بعد الموت، ومنه فتنة القبر وعذاب القبر أو نعيمه. السادس الإيمان بالقدر خيره وشره. هذا الركن السادس زلت فيه أقدام وظلت فيه أفهام، انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. اسمع يا رجل، انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. قسم غلوا في إثبات القدر، وقسم غلوا في إثبات قدرة العبد، والقسم الثالث جمعوا بين هذا وهذا. الذين قالوا في إثبات القدر قالوا إن الإنسان مجبر على عمله، مجبر على عمله، ولا له تصرف ولا اختيار ولا شيء. يعني أنا حينما أقول قم يا رجل، يرون أني مجبر، ما لي إرادة. حينما يقوم الإنسان يصلي مجبر، ما له إرادة. حينما يشرب الخمر مجبر، ما له إرادة. هؤلاء من؟ هؤلاء الجبرية، وهم الجهمية. هم جهمية في الصفات، جبرية في القدر. وأسألكم يا جماعة، هل هذا معقول؟ الله، أنا أشك. هل أنتم قلت لا لأن أريد أن تقولوا لا، ولا صحيح؟ هل الإنسان مجبور؟ ما هو مجبور؟ أنتم حضرتم لهذا المكان باختياركم ولا بإجبار؟ باختيار. لا يشعر أحد بأن أحدا يجبره. واضح ولا غير واضح؟ إذن هذا باطل
شرعا وعقلا. طيب الطائفة أخرى غلت في قدرة العدل وقالوا إن الإنسان حر يعمل بغير إرادة الله وغير مشيئة الله، وهم القدرية الذين هم مجوس هذه الأمة. هل معقول أنني ملك لله عز وجل خلقني وأوجد في الإرادة وأوجد في القدرة، فأنا وصفاتي من إرادة وقدرة مخلوق لمن؟ مخلوق لله. هل يعقل أن يكون تصرفي بغير إرادة الله وأن الله يريد أن أفعل كذا وأعاكس هذه الإرادة؟ غير معقول. أما الوسط فقال الإنسان يفعل بإرادته، لا ليس هناك أحد يجبره، ولكن إرادته مخلوقة لله عز وجل، مرادة لله من قبل. انتبه، هذا هو الواقع. الواقع أن الإنسان يختار ما شاء، لكن اختياره تابع لإيش؟ لإرادة الله. قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. على مذهب وهذا يسمى مذهب القدرية الذين هم المعتزلة. والعجيب أن المعتزلة والجهمية أخوان في إنكار الصفات، عدوان في إثبات القدر. هم في القدر على طرفي نقيض، وفي الصفات على وفاق. نقول لهؤلاء القدرية كيف يمكن أن يكون في ملك الله ما لا يريد، وأن الإنسان يكون مستقلا بعمله ولا إرادة لله فيه؟ والله عز وجل يقول لمن شاء منكم أن يستقيم إيش؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولو قلنا بمذهب القدرية لأبطلنا كل دعاء يدعو به الإنسان ربه أن يثبته. كلنا يقول اللهم ثبته. لو قلنا أن الإنسان مستقل بعمله صار دعاء الله تعالى بالتثبيت لغوا لا قيمة له. إذن امشي على ما كان عليه السلف الصالح، وهو أن تؤمن بأن ما فعلته فبمشيئة الله. وأنت لا تخرج عن إرادة الله عز وجل، ولست مجبرا على العمل، بل تفعل باختيارك لمن شاء منكم أن يستقيم. وهذا لولا أن الأمم الضالة أو الطوائف الضالة تكلموا فيه لكان الكلام فيه لا حاجة إليه. لكننا أهل السنة والجماعة المتبعين للسلف اضطروا إلى الخوض في هذا لأن طوائف المبتدعة خاضوا فيه. على كل حال نؤمن بأن نفعل بإرادة وبقدرة، والله خالق إرادتنا وقدرتنا، ونفعل ولا نفعل شيئا إلا بمشيئة الله. هذه عقيدتنا. وقد ذكر العلماء أن للإيمان بالقدر 4 مراتب نذكرها إن شاء الله بعد الأذان على عجل. العلماء رحمهم الله أن الإيمان بالقدر له 4 مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم بعلمه القديم الأزلي الأبدي ما كان وما يكون. هذه واحدة. الثاني أن الله تبارك وتعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء. الثالثة أن كل ما كان وما يكون فهو واقع بمشيئة الله عز وجل. الرابعة أن الله تعالى خالق كل شيء، حتى أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل. 4 مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بإيش؟ بأن الله تعالى عالم بكل شيء،
لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الثانية أن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء. الثالثة أن كل ما في السماوات وما في الأرض فواقع بمشيئته. الرابع أن كل ما في السماوات والأرض فهو

0: لأننا إن شاء الله أيمنون.
1: تفضل.
0: العلم. نعم نعم. والخلق. بارك الله فيك. وفي هذا يقول الناظم: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. لا بد لهذه المراتب من دليل. دليل المرتبتين الأوليين العلم والكتابة قول الله تبارك وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. هذا واحد. دليل المرتبة الثالثة المشيئة قول الله تعالى: ويفعل الله ما يشاء. وقول الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. دليل المرتبة الرابعة قوله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله خالق كل شيء. إذا قال قائل: العلم والكتابة واضح، لكن المشيئة هل تشمل مشيئة العبد؟ يعني مشيئة الإنسان هل هي داخلة في هذا أو لا؟ فالجواب: هي داخلة، لقول الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالعبد إذا شاء شيئا وفعله علمنا أن الله شاءه من قبل، ونحن لا نعلم أن الله شاء الشيء إلا بعد عجب رجل إلا بعد وقوعه، لأن القدر سر مكتوم. لا يعلم الإنسان أن الله قدر شيئا إلا إذا وقع، لكن إذا وقع يجب أن نؤمن بأن الله تعالى شاءه، ولم يكن في ملكه ما لا يشاء. الإيمان بالخلق خالق كل شيء. أفعال العباد هل هي مخلوقة لله؟ قولوا نعم ولا لا. نعم، لأنها داخلة بعموم كل شيء. وجه ذلك أن فعل العبد ناتج عن شيئين، هما الإرادة والقدرة. لولا الإرادة ما حصل الفعل، ولولا القدرة ما حصل الفعل. أرأيت لو أن شيء شخصا قيل له: تفضل معنا، وقال: لا أريد، هل تحصل إجابة الدعوة أو لا؟ لا تحصل. ولو قيل له: تفضل معنا، وكان أشل ولا أحد يحمله، هل يجيب الدعوة أو لا؟ لا، لعدم القدرة. الإرادة والقدرة صفتان في الإنسان. من خلق الإنسان؟ الله. خالق الأصل خالق للصفة، فيكون الله تعالى خالقا لأفعال العباد بالواسطة. وبهذا تم الكلام على أركان الإيمان الستة، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المستمعين المنتفعين. وهنا شيء نبهت عليه في الدرس الماضي، وهو ترك التعمق فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. لا تتعمق، سر على ما سار عليه الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا لما قال رجل لمالك رحمه الله: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال مالك: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فجعل هذا السؤال بدعة. فلا تتكلف ولا تتعمق، آمن بالكتاب والسنة على حد قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم توفنا على الإيمان، واجعلنا مع

0: الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الآن إلى الأسئلة حتى يأتي وقت الإقامة. لا تدري وش معنى العلامة؟ وش معنى؟ لا أنا نتكلم على القائل. وش معنى العلامة؟ العلامة يا أخوان صيغة مبالغة من العلم، ومعنى العلامة كل العلوم يعلمها. هذا صحيح؟ هذا ما يصلح. لا لا لا أبدا، لا نعرف الجغرافيا ولا غير، إلا ما علمنا الله من بعض المسائل.
1: جزاكم الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بكم سائر المسلمين، وأن يكون كلامنا حجة لنا لا علينا بإذن الله تعالى. يسأل السائل فيقول: سماحة الشيخ حفظكم الله، لماذا جعل الله الإيمان بالجن ضمنيا من خلال الإيمان بالقرآن، ولم يجعل الإيمان بالجن كالإيمان بالملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر والقدر، وجزاكم الله خيرا؟ نعم.
0: لأن الجن مثل الإنس مرسل إليه، وقد ذكر الله تعالى من أوصافهم سورة كاملة. ما هي؟ سورة الجن. وذكر من أوصافهم في غيرها أشياء أيضا. والجن لا شك أنهم عالم غيبي، ولكن قد يرون، قد يرون. وبهذه المناسبة أود أن أنبه إخواني عن مسألة فشت في الناس اليوم، وهي أن الإنسان إذا أصيب بالصداع، أصيب بالصداع وأوجع رأسه، ثم بدأ يخذرف من وجع الرأس، يقول اللي فيه جني. نعم، كل شيء جني. فإن لم يستطع أن يقول جنيا قال سحر، فإن لم يستطع قال عين. ولا يقولون كما يقول الناس أولا أوجع رأسه واختل دماغه بعض الشيء من وجع الرأس وصار يهذي. وهذا وقع، يعني نحن نعلم بالمشاهدة والسماع أن بعض المرضى من وجع الرأس يهذي، فإذا شفاه الله عز وجل زال ذلك عنك. فإياك أن تكون جبانا، كل شيء جني، حتى لو يرى ظلاله في القمر ربما يقول لي يمشي معي جني. هذا غلط يا أخوان، استعذ بالله عز وجل. سورة الفلق تقيك من شر كل حاسد، سورة الناس تقيك من شر الجن والناس. والجن فيهم أصناف، منهم المسلم ومنهم الكافر، ومنهم الصالح ومنهم دون ذلك. هذا موجود في القرآن، والذي أخبرنا بها به هو الخالق عز وجل. ليس كل الجن كافرين، بل منهم المسلم والكافر. ما هي الآية التي تدل على هذا؟ تفضل. أحسنت. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. طيب، ما هي الآية التي تدل على أن المسلمين منهم فيهم الصالح وفيهم دون ذلك؟ تفضل. تمام، استرس. وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك. لكن الجن أبعد من الإنس في الإيمان والصلاح، لأن الجن ذرية الشيطان، والإنس ذرية من؟ آدم. فكانوا أقرب إلى الإسلام والإيمان من الجن، وإلا فإنهم مكلفون، والنبي صلى الله عليه وسلم مرسل إليهم وأكرمهم بكرامة مجانية إلى يوم القيامة. ما هي؟ أنه صلى الله عليه وسلم أكرمهم قال لهم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. سبحان الله، العظام التي تلوح في الأسواق يجدها الجن المسلمون أكثر ما تكون، أوفر ما تكون لحما. هذه كرامة باقية إلى يوم القيامة. ولهذا نهينا أن نستجمر بعظم، يعني أن نزيل البول، أثر البول والغائط بالعظام. ليش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها طعام إخوانكم من الجنة. وقال: لكم كل بعرة علف لدوابكم، مجانا. كل بعرة بعير، أو ربما نقول بعرة بعير وغيرها، علف لدوابهم تأكلها دوابهم. إذن هل لهم جواب؟ نعم نعم لهم جواب، لكننا لا نشاهدهم ولا نشاهد دوابهم. علف لدوابكم. ولهذا نهينا أن نستنجي بروث، لأن ذلك يفسد علف الدواب. نعم.
1: أحسن الله إليك يا شيخ. معظم الأسئلة التي بدأت بقولهم إنا نحبك في الله، والسؤال
0: أقول: أحبنا الله جميعا، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أحبابه وأوليائه، إنه على كل شيء قدير.
1: نعم. هذا سائل يسأل ويقول: ما حكم دعاء صفات الله عز وجل مثل يا عزة الله؟
0: نعم، هذا ذكر شيخ الإسلام أنه كفر بالاتفاق، لأنك إذا دعوت الصفة وحدها جعلتها إلها يدعى، والصفة وصف يقوم بالموصوف ليست مستقلة. فلا يجوز أن تقول: يا مغفرة الله اغفرين، يا قدرة الله أوجدي لي ولدا، يا غنى الله أوجد لي مالا. لا يجوز هذا. الغنى والقدرة وصفان قائمان بالله عز وجل، فلذلك حكى الاتفاق على أن هذا كفر. فإذا قال قائل: كيف يستقيم هذا وفي الدعاء المأثور يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث؟ فالجواب أن هذا توسل بصفة الرحمة لأن يغيثك الله، كقوله: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. فيجب أن نعرف الفرق بين أن تجعل الصفة شيئا قائما بنفسه يدعى ويرجى، وأن تجعلها وسيلة يستجيب الله لك بها. وبهذه المناسبة أود أن أقول: الوسيلة نوعان، وسيلة ممنوعة وسيلة جائزة مشروعة. فهل تريدون أن نتكلم عن المشروعة بشرط أن تحفظوها، أو نضرب عنها صفحا؟ عجيب وجالب. طيب، أسأل الله لي ولكم الفائدة. أولا، التوسل بأسماء الله عز وجل، سواء كان الاسم معينا أو بعموم الأسماء. فمثلا تقول: اللهم اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. هذا توسل بإيش؟ باسم معين. وفي الحديث ابن مسعود: أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك إلى آخر. هذا اسم معين ولا غير معين؟ غير معين. إذن التوسل إلى الله تعالى بأسمائه سواء كان اسم معينا أو عاما. ولكن إذا أردت أن تتوسل باسم معين فتوسل باسم مناسب لما تدعو به. إذا أردت أن تسأل الله الرزق ماذا تقول؟ إيش؟ يا اللهم يا رزاق ارزقني. تريد أن يغفر الله لك تقول: يا غفور اغفر لي، وهكذا. ولا يناسب أبدا أن تقول: اللهم يا شديد العقاب اغفر لي. هذا اعتداء في الدعاء. طيب، الثاني التوسل إلى الله تعالى بصفته، التوسل إلى الله بصفته، مثل اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت حياة خيرين لي، وكذلك اللهم برحمتك أستغيث. الثالث التوسل إلى الله بفعله، التوسل إلى الله تعالى بفعله، مثل قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فقوله كما صليت يعني كما مننت على إبراهيم وآل إبراهيم بالصلاة فمن على محمد بالصلاة، على محمد وآله بالصلاة. هذا توسل بإيش؟ بالفعل، بفعل الله عز وجل، يعني أنك تقول إنك يا رب قد مننت على فلان وفلان بكذا فمن علي بمثل. الرابع التوسل إلى الله تبارك وتعالى بحال الداعي، يعني أنك تذكر حالتك لربك عز وجل متوسلا إلى الله تعالى بها، كقول موسى عليه الصلاة والسلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وذكر حال الداعي أمام الكريم تعني أنك تسأل هذا الكريم أن يعود عليك بالخير، كما يأتي الفقير إلينا مثلا يقول والله أنا فقير وذو عيال، يعني إيش؟ يتوسل بحاله أن نعطف عليه ونعطيه. الخامس التوسل إلى الله تعالى بالإيمان، لأن الإيمان يحصل به المطلوب ويزول به المكروه. التوسل إلى الله بالإيمان، ومنه قوله تعالى ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، هذا توسل بالإيمان. السادس التوسل إلى الله بالعمل الصالح، كقوله تعالى ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فإيش؟ فاكتبنا مع الشاهدين. ولا يخفى على كثير منكم قصة الثلاثة الذين أووا إلى غار فانسد الغار بصخرة عظيمة لا يستطيعون أن يزحزحوها، فتوسل كل منهم بعمل صالح ففرج الله عنه. كم هذا؟ كم؟ ستة. السابع التوسل إلى الله تعالى بدعاء من ترجى إجابته، التوسل إلى الله بدعاء من ترجى إجابته، يعني أن يدعو لك من ترجى إجابته، هذا توسل. ومن ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب الناس، استمع لهذه القصة، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. من أي شيء هلكت وانقطعت السبل؟ من قلة المطر، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه ورفع الناس أيديهم معه وقال اللهم أغثنا ثلاث مرات، اسمع يا أخي، اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس فوالله ما في السماء من سحاب ولا قزعة، يعني نصحوا، ما في سحاب ولا قطع من الغيم، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. وسلع هذا جبل المدينة تأتي السحاب من جهته. يقول فخرجت من وراء السلع، وهو جبل معروف في المدينة إلى الآن، خرجت من وراء السحابة فارتفعت في السماء وانتشرت، ولما توسطت السماء رعدت وبرقت وأمطرت، فما نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته. الله أكبر. وهذا آية عظيمة من آيات الله الدالة على قدرته جل وعلا، وأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وفيه آية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث استجاب الله دعاءه والناس يشاهدون. بقي المطر ينزل أسبوعا كاملا ليل نهار. فدخل رجل يوم الجمعة الثانية الأول أو غيره وقال يا رسول الله غرق المال وتهدم البناء. منين؟ ها؟ من المطر، من كثرة السيول غرق المال، إما الزرع وإما المواشي غرقت اضطرابة السيول وتهدم البناء لأنه من الطين. فادعوا الله يمسكها عنه. فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. وهنا نسأل الزكية منكم، لماذا وافق النبي صلى الله عليه وسلم السائل الأول على ما طلب ولم يوافق السائل الثاني؟ ليش؟ الأول قال أدعو الله يغيثنا فقال اللهم أغيثنا، الثاني قال أدعو الله يمسكها ولا دع الله يمسكها، دع الله أن يجعلها على الضراب والأكام وبطن الأودية ومنابت الشجر.
2: بموجب فهرس تسجيلات التقوى فرقم هذا الشريط هو
3: 12,235.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني يبدأ حالا. حكم من طهرت قبل المغرب بركعة. 35. وسئل امرأة طهرت من الحيض قبل المغرب بركعة هل عليها قضاء الظهر والعصر؟ الجواب: إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس بركعة فإنه لا يلزمها إلا قضاء العصر فقط، لأنها هي الصلاة التي طهرت في وقتها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ولم يقل وعليه الظهر. فالصواب أن من أدرك من وقت صلاة العصر مقدار ركعة لا يلزمه إلا العصر، ومن أدرك من وقت صلاة العشاء مقدار ركعة لم يلزمه صلاة إلا صلاة العشاء ولا تلزمه صلاة المغرب. حكم من انشغلت عن الصلاة ثم حاضت. 36. وسئل امرأة دخل عليها وقت صلاة الظهر فانشغلت ببعض أمورها وقبل خروج الوقت همت بالصلاة إلا أنها حاضت، فهل تصلي إذا طهرت؟ الجواب: نعم، الصحيح أن المرأة إذا طهرت وقد أدركت من الوقت مقدار ركعة وجب عليها أن تقضي الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذه أدركت من وقتها ركعة فيجب عليها أن تقضي الصلاة. حكم من طهرت في وقت الفجر. 37. وسئل إذا كانت المرأة حائضا وطهرت في وقت الفجر فهل تصلي صلاة الفجر أم لا؟ الجواب: إذا طهرت المرأة من الحيض وقت صلاة الفجر فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي صلاة الفجر، وأما إذا شكت في الطهارة فإن الأصل بقاء الحيض حتى تتيقن أنها طهرت. والحاصل أن على المرأة إذا طهرت في وقت الصلاة الذي لم يخرج وقتها أن تبادر بالغسل وأداء الصلاة، والله الموفق. حكم من حاضت بعد دخول وقت الصلاة ولم تصلي. 38. وسئل إذا حاضت المرأة الساعة الواحدة ظهرا مثلا وهي لم تصلي بعد صلاة الظهر، هل يلزمها قضاء تلك الصلاة بعد الظهر؟ الجواب: في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه لا يلزمها أن تقضي هذه الصلاة لأنها لم تفرط ولم تأثم، حيث إنه يجوز لها أن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها. ومنهم من قال إنه يلزمها القضاء، أي قضاء تلك الصلاة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. والاحتياط لها أن تقضيها لأنها صلاة واحدة لا مشقة في قضائها. من طهرت هل تبدأ من صلاة الصبح؟ 39. وسئل: هل ضروري على المرأة عندما تنتهي من الحيض أن تبدأ الصلاة من الصباح، وهذا في رمضان وغير رمضان؟ الجواب: ليس من الضروري إذا طهرت من الحيض أن تبدأ الصلاة من صلاة الصبح، بل إنها إذا طهرت بعد الزوال تصلي الظهر وما بعدها. فلو طهرت بعد زوال الشمس، أي بعد دخول وقت الظهر، فإنها في هذه الحال تقضي صلاة الظهر ولا تقضي صلاة الفجر. وكذلك لو طهرت من الحيض قبل منتصف الليل، فإنه يجب عليها أن تصلي صلاة العشاء، ولا يجب عليها أن تصلي ما قبلها، لأن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم. حكم من حاضت أثناء الصلاة. 40. وسئل: دخلت علي العادة الشهرية أثناء الصلاة، ماذا أفعل؟ وهل أقضي الصلاة عن مدة الحيض؟ الجواب: إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعة مثلا، فإنها بعد أن تتطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة الذي دخل وقتها وهي طاهرة، لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تقضي الصلاة عن وقت الحيض، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وأجمع أهل العلم أنها لا تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء مدة الحيض. أما إذا طهرت وكان باقيا من الوقت مقدار ركعة فأكثر، فإنها تصلي ذلك الوقت الذي طهرت فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فإذا طهرت وقت العصر أو قبل طلوع الشمس وكان باقيا على غروب الشمس أو طلوعها مقدار ركعة، فإنها تصلي العصر في المسألة الأولى والفجر في المسألة الثانية. حكم حضور حلق الذكر بالمساجد للحائض. 41. وسئل: هل يجوز للحائض حضور حلق الذكر في المساجد؟ فأجاب: المرأة الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد، وأما مرورها بالمسجد فلا بأس به، بشرط أن تأمن من تلويث المسجد مما يخرج منها من الدم. وإذا كان لا يجوز لها أن تبقى في المسجد، فإنه لا يحل لها أن تذهب لتستمع إلى حلق الذكر وقراءة القرآن، اللهم إلا أن يكون هناك موضع خارج المسجد يصل إليه الصوت بواسطة مكبر الصوت، فلا بأس أن تجلس فيه لاستماع الذكر، لأنه لا بأس أن تستمع المرأة إلى الذكر وقراءة القرآن، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتكئ في حجر عائشة فيقرأ القرآن وهي حائض. وأما أن تذهب إلى المسجد لتمكث فيه لاستماع الذكر أو القراءة، فإن ذلك لا يجوز. ولهذا لما أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أن صفية كانت حائضا قال: أحابستنا هي؟ ظن صلى الله عليه وسلم أنها لم تطف طواف الإفاضة، فقالوا: إنها قد أفاضت. وهذا يدل على أنه لا يجوز المكث في المسجد ولو للعبادة. وثبت عنه أنه أمر النساء أن يخرجن إلى مصلى العيد للصلاة والذكر، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى. حكم مس الكتب الدينية للحائض. 42. وسئل: هل يجوز مس الأحاديث النبوية الشريفة أثناء الحيض؟ الجواب: نعم، يجوز للمرء أن يمس الأحاديث وهو على غير طهارة، لأن الأحاديث ليس لها حكم مس القرآن، فيجوز للجنب أن يقرأ الأحاديث، وكذلك يجوز للحائض أن تمسها وأن تقرأها وهي على حيضها، ولا حرج في ذلك. أما المصحف فإنه لا يمسه أحد إلا وهو طاهر طهارة كاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمرو بن حزم: لا يمس القرآن إلا طاهرا. وهذا القول أولى وأحوط، والله أعلم. حكم قراءة القرآن للحائض. 43. وسئل فضيلة الشيخ: هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن؟ فأجاب قائلا: يجوز للحائض أن تقرأ القرآن للحاجة، مثل أن تكون معلمة فتقرأ القرآن للتعليم، أو تكون طالبة فتقرأ القرآن للتعلم، أو تكون تعلم أولادها الصغار أو الكبار فترد عليهم وتقرأ الآية قبلهم. المهم إذا دعت الحاجة إلى قراءة القرآن للمرأة الحائض فإنه يجوز ولا حرج عليها، وكذلك لو كانت تخشى أن تنساه فصارت تقرأه تذكرا فإنه لا حرج عليها ولو كانت حائضا، على أن بعض أهل العلم قال إنه يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن مطلقا بلا حاجة، وقال آخرون إنه يحرم عليها أن تقرأ القرآن ولو كان لحاجة. فالأقوال ثلاثة، والذي ينبغي أن يقال هو أنها إذا احتاجت إلى قراءة القرآن لتعليمه أو تعلمه أو خوف نسيانه فإنه لا حرج عليها. حكم مس القرآن للمعلمة وهي حائض. 44. وسئل: مس القرآن بالنسبة للمرأة وهي حائض إذا كانت تقوم بتعليمه وتعليمه في المدرسة، وإذا أرغمتنا المدرسة على ذلك بقولها إنه ليس بحرام لأننا نتعلمه، ما الحكم في ذلك؟ الجواب: هذه المسألة تشتمل على مسألتين. المسألة الأولى: مس المصحف إذا لم يكن الإنسان على وضوء، وقد اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من يقول إنه يجوز مسه بدون وضوء لأنه ليس هناك دليل صحيح على وجوب الطهارة لمس المصحف، وعلى هذا فيجوز للمرأة الحائض مس المصحف لأن الطهارة ليست شرطا في مسه. وقال آخرون إنه لا يجوز لمن ليس على طهارة مس المصحف، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهرا. وكلمة طاهر تعني طاهرا من الحدث وطاهرا من النجاسة، بحيث لا يمسه بعضو متنجس. ويجيب الأولون على هذا الاستدلال بأنه يحتمل أن يراد بها الطهارة من الحدث والنجاسة، ويحتمل أن يراد بها الطهارة من الشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه: إن المؤمن لا ينجس. ولقوله تعالى عن المشركين: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. وعلى هذا فالمسلم طاهر فله أن يمس المصحف، وغير المسلم نجس فلا يجوز له مس المصحف. وإذا كان اللفظ محتملا للمعنيين فإنه لا يلزم بأحد الاحتمالين دون الآخر، فإنه لا يلزم بأحد الاحتمالين دون الآخر إلا بمرجح، وليس هذا من باب العموم حتى نقول إن هذا يشمل المحدث والكافر، بل هذا من المشترك الذي يحتمل المعنيين على السواء. وعلى كل حال فالأفضل أن لا يمس المصحف أحد إلا على طهارة، والأمر في دفع هذا سهل ولله الحمد، فإنه بإمكان من كانت على هذه الحال أي حال الحيض بإمكانها أن تلبس القفازين وتقلب المصحف بهما وتمسكه بهما. المسألة الثانية، فهي قراءة القرآن للمرأة الحائض، فإنه أيضا محل خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول إنه يجوز لها أن تقرأه لأنه ليس في السنة دليل صحيح صريح يدل على منعها من تلاوة القرآن، وهذا هو الأقرب، ولكن الأفضل ألا تقرأه إلا إن كانت محتاجة، مثل المعلمة التي تلقن الطالبات أو طالبة تريد قراءته للتعلم أو للامتحان، فإن هذا لا بأس به إن شاء الله. وقبل أن أختم الجواب أود أن أنبه أن بعض الناس استدل بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون على أنه لا يجوز للمحدث أن يمس القرآن، ولكن الآية لا تدل على ذلك ولا تمت إليه بصلة، فإن الله تعالى قال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، أي لا يمس ذلك الكتاب المكنون إلا المطهرون، ولم يقل إلا المطهرون باسم الفاعل، ولو كان المراد المتطهرين من الحدث لقال لا يمسه إلا المطهرون، ولما قال المطهرون دل ذلك على أن المراد بذلك الملائكة عليهم السلام، فيكون المعنى هذا الكتاب المكنون لا يمسه إلا الملائكة وهو اللوح المحفوظ، وقيل المراد به الصحف التي بأيدي الملائكة لقوله كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. حكم إلقاء الدروس في المسجد للحائض. 45 فضيلة الشيخ يقول هل يجوز للحائض الجلوس في المسجد تلقي دروسا؟ الجواب لا يجوز للحائض أن تجلس في المسجد، لا لإلقاء الدروس ولا لاستماع الدروس ولا لاستماع الدروس، لأن الحائض ليس لها المكث في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء بالخروج إلى صلاة العيد أمر الحيض أن يعتزلن المصلى. نعم لها المرور في المسجد إذا أمنت من تلويثه، فإن كانت تخشى أن ينزل الدم فيلوث المسجد فإنه لا يجوز لها المرور. كيفية أداء الصلاة للمستحاضة. 46 امرأة متزوجة ومشكلتي عدم انتظام الدورة الشهرية على الرغم من أنني تعالجت كثيرا وتناولت حبوبا منظما بإشراف الأطباء، وتأتيني الدورة كل 12 يوما وهذه هي فترة الطهر، والدم مدته غير محددة فتختلف في كل مرة من 4 أيام إلى 7 أيام أو أكثر أحيانا، والدم قليل جدا وليس كسائر النساء، وسألت من أجل أداء الصلاة فالبعض لم يستطع جوابي، والبعض قال اعتبري فترة الدم في المرة الأولى حيضا وما زاد استحاضة فصلي وأدي ما عليك من واجبات، مع العلم أن فترة الاستحاضة أكثر من فترة الحيض، بناء على ذلك فأرجو من سماحتكم توضيح الحكم في ذلك. الجواب: مشاكل الدماء عند النساء كثيرة جدا وبحر لا ساحل لها، ولما كانت النساء تختلف في ذلك اختلافا كثيرا لم يرد في الكتاب والسنة تحديد لأكثره ولا لأقله ولا لمدة الطهر بين الحيضتين ولا لأكثرها ولا لأقلها، والله سبحانه وتعالى يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. فبين سبحانه أنه أذى، أي الذي هو الحيض، وهو معروف عند النساء سواء طالت مدته أم قصرت، إلا إذا أطبق الدم على المرأة فإنها تكون مستحاضة. والمستحاضة إذا كانت لها عادة فإنها تأخذ بمدتها ثم تغتسل وتصلي، وإن لم يكن لها عادة بأن أطبق عليها الدم من أول مرة فإنها تأخذ بالتمييز، والتمييز يكون بثلاثة أمور: الأول يكون باللون، والثاني يكون بالكثافة، والثالث يكون بالرائحة. فدم الحيض أسود اللون، كثيف ثخين منتن الرائحة. وذكر بعض الأطباء أن دم الحيض لا يمكن أن يتجمد، وهذه علامة رابعة، بعكس دم الاستحاضة فإنه يتجمد كما يتجمد الدم الخارج من العروق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق، أي دم عرق. ومعروف أن دم العرق إذا نزل على الأرض تجمد، فإذا صح هذا الفرق فإنه يتبين من ذلك أن دم الحيض لا يتجمد إذا وقع على الأرض. حكم مس القرآن وكتب التفسير للحائض. 47. إنه من المعلوم لدي أن الحائض لا تمس القرآن الكريم، ولكنني رأيت بعض الأخوات يفعلن ذلك، فلما سألتهن عن ذلك قلن لي: هذا يجوز، فالله لم يحرمه. وقد علمت أيضا أنها يجوز أن تمس كتاب التفسير، أي الوارد فيه الآيات. أرجو توضيح هذا الموضوع. الجواب: نعم، لا يجوز لمن عليه حدث أكبر سواء كان جنابة أو حيضا أو نفاسا أن يمس المصحف، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن حزم: لا يمس المصحف إلا طاهرا. وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، فلا يجوز لمن عليه الحدث الأكبر أن يمس المصحف إلا من وراء حائل، فله أن يمس أو يحمل المصحف بالكيس أو بالغلاف من وراء حائل، أما أن يمسه مباشرة فهذا لا يجوز. وأما مس التفسير الذي فيه قرآن فلا حرج في ذلك، لأن هذا لا يسمى مصحفا، فيجوز لمن عليه الحدث أن يمس كتاب التفسير وأن يقرأ فيه، لأن هذا ليس مصحفا وإنما هو كتاب التفسير. حكم قراءة القرآن للحائض. 48. يقول السائل: ما حكم مس المصحف للحائض وقراءته؟ الجواب: أما قراءة القرآن بدون مصحف للحائض فإن للعلماء فيها ثلاثة أقوال قولا بالتحريم فإن للعلماء فيها ثلاثة أقوال قولا بالتحريم مطلقا، وقولا بالجواز مطلقا، وقولا بالتفصيل إن احتاجت إليه، مثل أن تكون مدرسة تعلم الطالبات أو متعلمة تحتاج إلى قراءته في الاختبار فإنه لا بأس به، وإن كان لغير حاجة فلا ينبغي أن تقرأه، هذا إذا كان عن ظهر قلب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وليس في السنة حديث صحيح صريح في منع الحائض من قراءة القرآن، والذي اختاره أنه إذا دعت الحاجة إلى قراءة القرآن كالمثالين السابقين فإنه يجوز للحائض أن تقرأه، أما إذا لم تدع الحاجة إليه فإنه لا ينبغي أن تقرأه، ولها عنه عوض بالتهليل والتكبير والتسبيح والتحميد. وأما مس المصحف فالصحيح أنه لا يحل لها مس المصحف، لأنه لا يمس المصحف إلا طاهر. حكم من حاضت في السن 12 ولن تقضي الصوم. 49. سائلة تقول: إن امرأة أتاها الحيض وهي في 12 من عمرها ولم تصم، لأنها تظن أنها لا تكليف إلا ببلوغ 15، وكان أبوها يضربها على ذلك يقول: لا تصومي حتى تبلغ 15. والآن سمعت بعض الفتاوى أن التكليف يبدأ من الحيض متى ما وصل، فكيف تفعل؟ الجواب: إذا كانت هذه البنت التي بلغت بالحيض في 12 من عمرها ولكنها لم تصم حتى أتمت 15 بناء على أنها تعتقد أن الصوم لا يلزمها إلا إذا بلغت 15 سنة، وبناء على أن أباها كان يضربها إذا صامت فتقول، فنقول إذا كانت في ذلك الوقت تعتقد أن الصوم واجب عليها فإنه يلزمها القضاء، لأن ضرب والدها على الصوم لا يؤدي إلى سقوطه عنها. وأما إذا كانت لا تدري كالذي ينشأ في البادية بعيدا عن المدن بعيدا عن العلماء فليس عليه القضاء. الضابط في هذه المسألة وغيرها أن الجاهل جهلا يعذر فيه لا تلزمه الشرائع، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الشرائع لا تلزم قبل العلم، واستشهد لذلك بأحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله صحيح أن الشرائع لا تلزم قبل العلم. ثالثا، الأحكام الفقهية للحائض المتزوجة. حكم غسل الجنابة للحائض. 50. وسئل امرأة أجنبت ثم نامت بدون اغتسال، ولما استيقظت من نومها وجدت أن عليها العادة الشهرية، فماذا تفعل؟ هل تغتسل عن الجنابة وهي حائض، أم تنتظر حتى تطهر من الحيض ثم تغتسل عنهما جميعا؟ الجواب: الأفضل للمرأة إذا كانت حائضا وعليها جنابة أن تغتسل، وإن أخرت ذلك حتى تطهر من الحيض فلا حرج عليها، ولكن الأفضل اغتسالها من الجنابة كما ذكر ذلك أهل العلم، وسواء كانت الجنابة قبل الحيض أو كانت في أثناء الحيض، وسواء كانت هذه الجنابة باحتلام أو غيره، فإن الأفضل في حقها أن تغتسل، ولكنه ليس بواجب لأنه لا صلاة عليها. والله الموفق. حكم الجماع في آخر العادة. 51. وسئل فضيلة الشيخ: إذا طلب الزوج زوجته في آخر العادة الشهرية فهل توافق على ذلك؟ فأجاب بقوله: هذا السؤال يدل على أن المرأة عارفة أن المرأة إذا كانت عليها العادة الشهرية أنه لا يجوز لزوجها أن يجامعها، وهذا أمر معلوم لقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقد أجمع العلماء على أنه يحرم على الزوج أن يجامع زوجته في حال الحيض، ويجب على الزوجة أن تمنع زوجها من ذلك وأن تخالفه ولا توافقه في طلبه، لأن ذلك محرم ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأما الاستمتاع بالزوجة إذا كان عليها العذر في غير جماع فإنه لا بأس به، كما لو استمتع بها خارج الفرج، ولكن إن حصل إنزال وجب الغسل، وإن لم يحصل إنزال فلا غسل. وإذا أنزل الرجل دون المرأة وجب على الرجل ولم يجب على المرأة، وإذا أنزلت المرأة دون الرجل وجب عليها الغسل دون الرجل، وإذا أنزل كل من المرأة والرجل وجب عليهما جميعا، لأن الغسل يجب إما بالإنزال بأي سبب يكون، وإما بالجماع أي بالإيلاج في الفرج وإن لم يحصل إنزال. وهذه المسألة، أعني وجوب الغسل بالجماع إذا لم ينزل، هذه مسألة كثير من الناس يجهلها. وبهذه المناسبة أقول إن المرأة إذا كان عليها غسل من جنابة فإنه يجب عليها أن تغسل جميع بدنها وشعرها وما تحت الشعر، ولا تترك شيئا من ذلك، لأن الله تعالى يقول: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم يخص شيئا من البدن دون شيء، فيجب على المرأة أن تغسل جميع بدنها. وإذا كان على الإنسان لزقة على جرح أو على فتق في الأضلاع أو غيرها فإنه يمسحه بالماء ويكفي ذلك عن غسله، ولا يحتاج إلى التيمم، لأن مسحه يقوم مقام غسله في هذه الحال. يجب على المرأة ألا تتعجل الطهر. 52. امرأة بعد شهرين من النكاح وبعد أن طهرت بدأت تجد بعض النقاط الصغيرة من الدم، فهل تفطر ولا تصلي أم ماذا تفعل؟ الجواب: مشاكل النساء في الحيض والنكاح بحر لا ساحل له، ومن أسبابه استعمال هذه الحبوب المانعة للحمل والمانعة للحيض، وما كان الناس يعرفون مثل هذه الإشكالات الكثيرة من قبل. صحيح أن الإشكال ما زال موجودا من بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، بل منذ وجد النساء، ولكن كثرته على هذا الوجه الذي يقف الإنسان حيران في حل مشاكله أمر يؤسف له، ولكن القاعدة العامة أن المرأة إذا طهرت ورأت الطهر المتيقن في الحيض، وأعني الطهر في الحيض خروج القصة البيضاء وهو ماء أبيض تعرفه النساء، فما تراه بعد الطهر من كدرة أو صفرة أو نقطة أو رطوبة فليس بحيض، فلا يمنع من الصلاة ولا يمنع من الصيام ولا يمنع من جماع الرجل لزوجته لأنه ليس بحيض. قالت أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. أخرجه البخاري، وزاد أبو داود بعد الطهر، وسندها صحيح. وعلى هذا نقول: كل ما حدث بعد الطهر المتيقن من هذه الأشياء فإنها لا تضر المرأة ولا تمنعها من صلاتها وصيامها ومباشرة زوجها إياها، ولكن يجب ألا تتعجل حتى ترى الطهر، لأن بعض النساء إذا جف الدم عنها بادرت واغتسلت قبل أن ترى الطهر، ولهذا كان نساء الصحابة يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالكرسفي، يعني القطن فيه الصفرة، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. حكم الطلاق وقت الحيض. ثلاثة وخمسون: هي أم لطفلين وقد طلقها زوجها، ولكنها وقت الطلاق كانت غير طاهرة ولم تخبر زوجها بذلك، حتى حينما ذهبوا إلى القاضي أخفت ذلك عنه إلا عن أمها التي قالت لها: لا تخبر القاضي بذلك وإلا فلن تطلقي. ثم ذهبت إلى أهلها، ثم أرادت الرجوع إلى زوجها خوفا على الأطفال من الضياع والإهمال، فما حكم هذا الطلاق الذي حدث وعليها العادة الشهرية؟ الجواب: الطلاق الذي وقع على المرأة وعلى المرأة العادة الشهرية اختلف فيه أهل العلم، وطال فيه النقاش أنه هل يكون طلاقا ماضيا أم طلاقا لاغيا، وجمهور أهل العلم على أن يكون الطلاق ماضيا ويحسب على المرء طلقة، ولكنه يؤمر بإعادتها وأن يتركها حتى تطهر من الحيض، ثم تحيض مرة ثانية ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة: الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة. ولكن الراجح عندنا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه رحمة الله عليه، أن الطلاق في الحيض لا يقع ولا يكون ماضيا، ذلك لأنه خلاف أمر الله ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والدليل في ذلك في نفس المسألة الخاصة حديث عبد الله بن عمر، حيث طلق زوجته وهي حائض فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: مره فليراجعها ثم يتركها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق عليها النساء. فالعدة التي أمر الله بها أن تطلق عليها النساء أن يطلقها الإنسان طاهرا من غير جماع. وعلى هذا فإن طلقها وهي حائض لم يطلقها على أمر الله فيكون مردودا، فالطلاق الذي وقع على هذه المرأة نرى أنه طلاق غير ماض، وأن المرأة لا زالت في عصمة زوجها، لا عبرة في علم الرجل في تطليقه لها إنها طاهرة أو غير طاهرة. نعم لا عبرة بعلمه، لكن إن كان يعلم صار عليه الإثم وعدم الوقوع، وإن كان لا يعلم فإنه ينتفي وقوع الطلاق ولا إثم على الزوج. حكم الزواج للحائض. 54. أنا فتاة كتب كتابي منذ فترة على شاب، وقد صادف ذلك اليوم أن كانت الدورة الشهرية معي، ولكن لم أوافق إلا بعد سؤالي المملك عن جواز الملك في هذه الظروف أم لا. فأجاب المملك بأنها جائزة، لكنني لم أقتنع بهذه الملكة، فأرجو منكم الإفادة إذا كانت هذه ملكة صحيحة أم لا، وهل يتحتم علي إعادتها في حالة عدم صلاحيتها، أفيدون مأجورين؟ الجواب: إن عقد النكاح على المرأة وهي حائض عقد جائز صحيح ولا بأس به، وذلك أن الأصل في العقود الحل والصحة إلا ما قام الدليل على تحريمه، ولم يقم دليل على تحريم النكاح في حال الحيض. وإذا كان كذلك فإن العقد المذكور يكون صحيحا ولا بأس به. وهناك يجب أن نعرف الفرق بين عقد النكاح وبين الطلاق، فالطلاق لا يحل في حال الحيض بل هو حرام، وقد تغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها وأن يدعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق، وذلك لقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فلا يحل للرجل أن يطلق زوجته وهي حائض، ولا أن يطلقها في طهر جامعها فيه إلا أن يتبين حملها، فإذا تبين حملها فله أن يطلقها متى شاء ويقع الطلاق. ومن الغريب أنه قد اشتهر عند العامة أن طلاق الحامل لا يقع، وهذا ليس بصحيح، فطلاق الحامل واقع وهو أوسع ما يكون من الطلاق، ولهذا يحل للإنسان أن يطلق الحامل وإن كان قد جامعها قريبا، بخلاف غير الحامل فإنه إذا جامعها يجب عليه أن ينتظر حتى تحيض ثم تطهر أو يتبين حملها. وقد قال عز وجل في سورة الطلاق: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذا دليل واضح على أن طلاق الحامل واقع. وفي بعض ألفاظ حديث ابن عمر: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وإذا تبين أن عقد النكاح على المرأة وهي حائض عقد جائز صحيح، فإني أرى ألا يدخل عليها حتى تطهر، ذلك أنه إذا دخل عليها قبل أن تطهر فإنه يخشى أن يقع في المحظور وقت الحيض، لأنه قد لا يملك نفسه، ولا سيما إذا كان شابا، فلينتظر حتى تطهر فيدخل على أهله وهي في حال يتمكن فيها من أن يستمتع بها في الفرج، والله أعلم. 4. من أحكام الصيام للحائض. حكم الصيام مع وجود الكدرة والصفرة. 55. سئل الشيخ عن امرأة عادتها 10 أيام، وفي شهر رمضان جلست العادة 14 يوما وهي لم تطهر، وبدأ يخرج منها دم لونه أسود أو أصفر، ومكثت على هذه الحال 8 أيام وهي تصوم وتصلي في هذه الأيام 8، فهل صلاتها وصيامها في هذه الأيام 8 صحيح؟ وماذا يجب عليها؟ فأجاب بقوله: الحيض أمره معلوم عند النساء وهن أعلم به من الرجال، فإذا كانت هذه المرأة التي زاد حيضها عن عادتها إذا كانت تعرف أن هذا هو دم الحيض

0: بصامتها بعد أن طهرت، ثم رأت هذا الدم المتنكر الذي تعرف أنه ليس دم حيض وإنما هو صفرة أو كدرة أو سواد أحيانا، فإن هذا لا يعتبر من الحيض، وصيامها فيه صحيح مجزئ، وكذلك صلاتها غير محرمة عليها. حكم قضاء الصيام في عشر من ذي الحجة. 56. امرأة صامت عن قضاء أيام العادة التي أتتها في رمضان في العشر أيام من ذي الحجة، وقالوا لها إن هذا لا يجوز، وسألت إمام قريتهم فأفتاها بالجواز، ترجو من فضيلتكم الإيضاح، فأجاب: يقول الله عز وجل في صيام رمضان: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولم يقيد الله سبحانه وتعالى هذه الأيام، لكن الأيام التي يحرم صومها لا يجوز قضاء رمضان فيها كأيام العيدين وأيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد عيد الأضحى. وأما صيامك ما عليك من أيام رمضان في عشر ذي الحجة فجائز ولا بأس به ومجزئ عنك، وليس عليك إعادة للصوم، والله الموفق. جهل بعض النساء بأحكام الدين. 57. والدتي التي تبلغ من العمر 40 سنة وقد عاشت في بيئة كما تعلم في زمن مضى لا يعرفون أصول الدين ويغلب عليهم الجهل، وتقول والدتي إنها لما كانت في سن 20 كانت المرأة إذا جاءتها العادة في شهر رمضان تقول: هذه مهلة ربنا ولا تقضي تلك الأيام، والآن تسأل هل تقضي ما تركته أم تتصدق أم ماذا تفعل، أرجو الإفادة. الجواب: لا شك أن هذه العادة المعتبرة عندكم منذ القدم عادة غير شرعية، والعادة لا تحكم على الشرع، وإنما الشرع هو الذي يحكم عليها، والواجب على كل امرأة أفطرت رمضان من أجل الحيض الواجب عليها أن تقضي أيامها التي عليها، فعلى والدتك أن تحصي الأيام التي تركتها، وأن تستعين بالله عز وجل وتقضيها ما دامت في زمن الإمكان، ولا يجزئ عنها أن تطعم ما دامت قادرة على الصوم، لأنها مطالبة به، لأن الإطعام إنما يكون لمن عجز عن الصوم، ووالدتك ليست بعاجزة، والله أعلم. انتهى الشريط الأول، من فضلك انتقل إلى الشريط الثاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الثاني. الوجه الأول يبدأ حالا، تابع لأحكام الصيام للحائض. حكم من نسيت الأيام التي أفطرتها. 58. صمت رمضان وكان عمري 11 أو 12 سنة وكان علي قضاء من الحيض فلم أقضه حتى الآن، وعمري الآن 20 سنة تقريبا، ولا أعرف الأيام كم عددها ولا عدد الأشهر التي لم أصم قضاءها، وقع هذا عن جهل مني، فهل أقضي ذلك أم ماذا أفعل؟ الجواب: هذه المشكلة التي عرضتها السائلة مشكلة كثير من النساء، وهي أن يعرض لها الحيض قبل 15 سنة، ويظن بعض الناس أن المرأة إذا حاضت لا تكون بالغة إلا إذا تم لها 15 سنة، وهذا ليس بصحيح، فإن المرأة إذا حاضت تكون بالغة حتى لو لم يكن عليها إلا 10 سنين. وعلى هذا فإذا حاضت البنت تكون بالغة تجب عليها الواجبات الشرعية، فيلزم السائلة قضاء الأيام التي لم تصمها ما بين 12 و13 و15، وإن كانت لا تدري، حيث إنها تصوم وتدع فإنها تتحرى، حيث إنه لا يلزمها إلا ما تيقنت وجوبه، وأما ما

0: شكت فيه فإن الأصل براءة الذمة. هذا العمل محرم ولا يجوز. 59. منذ 5 أعوام أتتها العادة الشهرية مرة، ولما حل رمضان صامت عدة أيام متفرقة إلى الضحى فقط، لأنها لا تصبر على الجوع. وفي عام 43,000 صامت يومين، وفي عام 44,000 صامت 11 يوما. أفيدون في ذلك جزاكم الله خيرا. الجواب: هذا العمل محرم ولا يجوز، وذلك لأن المرأة إذا بلغت وجب عليها ما يجب على الكبيرات، فعليك أن تقضي الأيام التي أفطرتها في العام الماضي والذي قبله، ما دام أن قد حصل لك بعد أن جاءك الحيض. ومع الأسف أن هذه المسألة يكثر السؤال عنها جدا، وهذا من جهل الناس وعدم حرصهم على التفقه في دينهم. فالواجب على المسلم من ذكر وأنثى أن يتفقه في الدين، لقوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومعلوم أن من يمشي بلا جادة فيوشك أن يضل ويهلك، وأما من مشى على جادة ونور فإن ذلك هو الحازم الكيس، والله الموفق. حكم من حاضت قبل الإفطار بدقائق ولم تفطر. 60. في رمضان الماضي جاءت العادة الشهرية امرأة قبل الإفطار بحوالي دقائق ولم تفطر، بل أكملت اليوم، وعند انتهاء العادة انقطع الدم في نصف اليوم وكانت مفطرة، وبعد العصر أكملت الصوم، وبعد رمضان قضت الأيام حتى اليوم الذي ما أفطرت فيه، فهل صومها صحيح وعليها أيام من سنوات مضت تريد قضاءها لكنها لا تملك المال حتى تتصدق، فهل يجزئ القضاء فقط؟ ومتى يجب على الفتاة أن تصوم وإذا بلغت ولم تصم لصغر سنها؟ هل عليها قضاء إذا كانت لا تعرف كم من الأيام تركت؟ فماذا يجب عليها؟ الجواب: هذا سؤال تضمن فقرات متعددة. الأولى تقول إنها صائمة وأن الدم نزل عليها قبل المغرب بدقائق وبقيت صائمة، وهذا ليس صحيحا أن تبقى صائمة بعد أن نزل الحيض عليها. فإذا نزل الحيض على المرأة فإنه يجب عليها أن تفطر، بمعنى أنها تنوي الإفطار، بل إنها قد أفطرت وإن لم تنوي، لكن يجوز لها نية الاستمرار في الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وبناء على أنك أفطرت فإنه يجب عليك قضاء ذلك اليوم. الثانية فتقول إنها طهرت قبل غروب الشمس، ومعلوم أنها مفطرة لكنها تقول إنها صامت، وهذا أيضا ليس بصحيح، فإن الصيام لا يصح إلا من طلوع الفجر، وعلى ذلك فإن صومك ذلك اليوم بعد تطهرك من الحيض فيه ليس بصحيح. لكن اختلف أهل العلم هل يلزمها الإمساك بدون أن تنوي به صوما، لأنه ليس بصوم شرعي، فيه خلاف ليس هذا موضع بسطه. الثالثة فإنك تسألين عن أيام مضت لم تصوميها، والجواب أن تأخيرها إلى أن يأتي رمضان التالي إن كان لعذر فلا حرج ولا إثم عليك وتقضين لو بعد رمضان، وإن كان لغير عذر فإنك تكونين آثمة، ويجب عليك أن تتوبي إلى الله من هذا العمل وتصومي ما تركت من أيام، لقول الله تعالى: فعدة من أيام أخر. وإذا كان ليس عندك مال تنفقيه فليس عليك شيء. وأما سؤالك متى يجب على الفتاة الصوم، فنقول إذا بلغت وبلوغها بأمور 4: إما تمام 15 سنة، وإما بالحيض، وإما بالإنزال، وإما بإنبات الحانة. فأي واحد من هذه الأمور 4 تكون الفتاة بالغة، ويجب عليها قضاء الصوم الذي حصل بعد بلوغها ولو كانت صغيرة السن. فلو حاضت وليس لها إلا 12 سنة وجب عليها أن تصوم كما لو كان لها أكثر من 15 سنة. وإذا كانت لا تعرف الأيام فيجب عليها أن تتحرى هذه الأيام، فإذا قدر أنها تقول إنها شهران أو شهر واحد لم يجب عليها إلا شهر واحد، لأن الأصل عدم بلوغها. وإذا كانت تقول إنها 3 أشهر أو شهران لم يجب عليها إلا شهران، لأن الأصل عدم البلوغ. أما لو تيقنت البلوغ ولكن لا تدري هل أفطرت شهرا واحدا أو شهرين وجب عليها صيام شهرين، لأن الأصل عدم الصيام. وكذلك لو تيقنت البلوغ ولا تدري هل أفطرت بعد بلوغها شهرين أو 3 فإنها تقضي 3 شهور. وهذا الحكم في من تركت الصيام جاهلة، أما من تعمدت ترك الصيام عالمة ثم تابت إلى الله عز وجل فإنها لا تقضي، لأن القضاء لا ينفعها في هذه الحال ولا يقبل منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن تعمدت تأخير العبادة المؤقتة عن وقتها بدون عذر ثم أتت بها بعد الوقت فقد عملت عملا ليس عليه أمر الله ورسوله، فيكون مردودا، لكن عليها أن تتوب إلى الله من ذلك وتكثر من الأعمال الصالحة، ومن تاب تاب الله عليه. لم تصم بحجة عدم بلوغها 15 سنة. 61. عندما كان عمري 14 عاما وبدأت تأتيني العادة الشهرية ودخل رمضان فصمت، ثم جاءتني العادة فأفطرت، ولما طهرت لم أكمل الصيام لحيائي ولأمر أبي لأمي بعدم إيقاظي لصغر سني، فماذا علي، القضاء أم الكفارة؟ الجواب: إن المرأة إذا أتاها الحيض صارت بالغة يجب عليها ما يجب على المرأة الكبيرة البالغة بالسن، حتى لو أتاها الحيض ل10 سنوات أو ل11 سنة أو 13 سنة فإنها تكون بالغة. يظن بعض العوام أن المرأة لا تبلغ إلا إذا بلغت 15 سنة، وهذا خطأ، ولكن بلوغ المرأة يحصل بأربعة أمور: إما أن يتم لها 15 سنة، وإما أن تحيض، فإذا حاضت ولو كانت صغيرة السن فإنه يجب عليها ما على كبيرة السن. وعلى هذا فإن عليك أن تقضي الأيام التي لم تصوميها بعد بلوغك بالحيض، وإن أشكل عليك عدد الأيام التي كنت أفطرتها فبإمكانك أن تتحري وتنظري ما يغلب على ظنك من الأيام فتقضيه، والله الموفق. حكم استعمال حبوب منع الحيض من أجل الاعتكاف. 62. إذا كانت المرأة تنزل دورتها في 10 الأواخر من رمضان وهي تحب أن لا يفوتها فضل 10 الأواخر، فهل لها أن تستعمل تلك الحبوب لتعينها على طاعة الله أم ماذا؟ الجواب: لا نرى أنها تستعمل هذه الحبوب لتعينها على طاعة الله، لأن الحيض الذي يخرج شيء كتبه الله على بنات آدم، وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي معه في حجة الوداع وقد أحرمت بالعمرة، فأتاها الحيض قبل أن تصل لمكة فوجدها تبكي، فقال لها: ما يبكيك؟ فأخبرته بأنها حاضت، فقال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. فالحيض ليس منها إذا جاءها في 10 الأواخر، فلتقنع بما قدر الله لها ولا تستعمل هذه الحبوب. وقد بلغني ممن أثق به من الأطباء أن هذه الحبوب ضارة في الرحم وفي الدم، وربما تكون سببا لتشويه الجنين إذا حصل لها جنين، فلذلك نرى تجنبها وتحمد الله إذا حصل عليها الحيض وتركت الصلاة والصيام، فإن ذلك بقضاء الله وقدره وليس في فعلها. حكم من أفطرت ولم تقضي بعد رمضان. 63. اتصل بي شخص من بلد مجاور يريد سؤالكم عن الحكم في امرأة كانت تحيض في رمضان فتفطر ولا تقضي بعد رمضان ولها على ذلك 30 سنة، فماذا عليها؟ الجواب: إذا كانت هذه المرأة في مكان بعيد عن العلماء وعن طلبة العلم كالتي تنشأ في بادية بعيدة ولا تعلم عن هذا الحكم، فليس عليها قضاء لأنها معذورة. أما إذا كانت مفرطة بأن كانت في بلد فيه العلماء، مدينة، لا يخفى مثل هذا الحكم إلا على مهمل ومفرط، فعليها أن تقضي ما تركت قضاءه، وإذا شكت تأخذ باليقين وهو الأقل، فإذا شكت أنها إذا تركت القضاء في 3 سنوات أو في 2 سنين فلتأخذ ب2، في 3 أو 4 تأخذ ب3، وهكذا. استعمال هذه الحبوب ضار على المرأة. 64: أنا أم لطفل لم يبلغ من العمر 4 شهور وأستعمل حبوب منع الحمل، ولكن أحيانا يعترضني نزول دم خفيف أحمر اللون بعد غسل الجماع، وقد حدث ذلك لي في شهر رمضان حيث رأيت الدم بعد تناول وجبة السحور وقبل صلاة الفجر، فانتظرت قبل طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا، فاغتسلت مرة أخرى وصليت الفجر ثم نمت، ثم عاودني ذلك في النهار فأكملت صيامي وبدأت أتوضأ لكل صلاة، واستمر ذلك لمدة 1.5 يوم حتى طهرت تماما، فاغتسلت للمرة الثالثة وأريد أن أستفسر هل صلاتي صحيحة وهل صيامي صحيح، مع العلم أني أعدت صيام هذين اليومين بعد نهاية شهر رمضان المبارك، فأنا أريد أن أسأل إذا حدث لي ذلك في أي يوم فماذا أفعل، وجزاكم الله خيرا. الجواب: قبل الإجابة على سؤالها أقول إن استعمال هذه الحبوب ضار على المرأة على رحمها وعلى رحمها وعلى عادتها وعلى دمها، بل وعلى جنينها في المستقبل. قد يحصل من هذه الحبوب تشويه للأجنة فيخرج الجنين مشوها، ولهذا كثر الآن هذا التشويه، ما أكثر ما نسأل عن جنين في بطن أمه ليس على رأسه عظام، ونسأل عن جنين مشوه، كل هذا من أجل هذه الحبوب التي ضرت المسلمين من جهة ومنعت كثرة الإنجاب من جهة أخرى. أما بالنسبة للجواب فلتسأل السائلة الأطباء هل يعتبر هذا الدم حيضا أم هو دم عرق. إن كان هذا دم عرق فإنه لا يمنعها من الصيام وصيامها صحيح، ولا يمنعها من الصلاة، فيجب عليها أن تصلي. وأما إذا كان من الحيض تحرك بسبب هذه الحبوب فإن صيامها لا يصح ولا تلزمها الصلاة. حكم صيام من حاضت بعد المغرب. 65: إذا حاضت المرأة بعد غروب الشمس بقليل فما حكم صومها؟ جوابنا عليه أن صيامها صحيح حتى لو أحست بأعراض الحيض قبل الغروب من الوجع والتألم، ولكنها لم تره خارجا إلا بعد غروب الشمس، فإن صومها صحيح، لأن الذي يفسد الصوم إنما هو خروج دم الحيض وليس الإحساس به. وقد علمنا عن كثير من النساء اللاتي يستعملن هذه الحبوب أن العادة عندهن تضطرب وتتغير ويتعبن العلماء في كيفية جلوسهن، الذي أنصح به أن لا تستعمل المرأة هذه الحبوب أبدا، لا في رمضان ولا في غيره. حكم من تجهل قضاء أيام أفطرتها في رمضان. 66: سائلة تقول إنها منذ أن أوجب عليها الصيام وهي تصوم رمضان، ولكنها لا تقضي الأيام التي تفطرها بسبب الدورة الشهرية ولجهلها بعدد الأيام التي أفطرتها، فهي تطلب إرشادها إلى ما يجب عليها فعله الآن. الجواب: يؤسفنا أن يقع مثل هذا بين نساء المؤمنين، فإن هذا الترك يعني ترك قضاء ما يجب عليها من الصيام إما أن يكون جهلا وإما أن يكون تهاونا، وكلاهما مصيبة، لأن الجهل دواؤه العلم والسؤال، وأما التهاون فإن دواءه تقوى الله عز وجل ومراقبته والخوف من عقابه والمبادرة إلى ما فيه رضا. فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله مما صنعت، وأن تستغفر، وأن تتحرى الأيام التي تركتها بقدر استطاعتها فتقضيها، وبهذا تبرأ ذمتها، ونرجو لها أن يقبل الله توبتها. حكم استعمال حبوب منع الحيض في رمضان. 67. يقول السائل: ما حكم المرأة تأخذ حبوبا لمنع الحيض في رمضان؟ الجواب: استعمال المرأة لحبوب منع الحمل إذا لم يكن عليها ضرر من الناحية الصحية فإنه لا بأس به، بشرط أن يأذن الزوج لذلك، ولكنه حسب ما علمته أن هذه الحبوب تضر المرأة، لأن خروج دم الحيض خروج طبيعي، والشيء الطبيعي إذا منع في وقته فإنه لا بد أن يحصل به ضرر على الجسم. وكذلك أيضا من المحظور في هذه الحبوب أنها تخلط على المرأة عادتها فتختلف عليها، وحينئذ تبقى في قلق وشك من صلاتها ومن مباشرة زوجها وغير ذلك. لهذا أنا لا أقول إنه حرام، ولكني لا أحبذه، وأقول ينبغي للمرأة أن ترضى بما قدر الله لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل عام حجة الوداع على أم المؤمنين عائشة وهي تبكي، وكانت قد أحرمت بالعمرة، فقال: ما لك؟ لعلك نفستي. قالت: نعم. قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. فالذي ينبغي للمرأة أن تصبر وتحتسب، وإذا تعذر عليها الصوم والصلاة من أجل الحيض فإن باب الذكر مفتوح، ولله الحمد، تذكر الله وتسبح الله سبحانه وتعالى، وتتصدق وتحسن إلى الناس بالقول والفعل، وهذا من أفضل الأعمال. حكم من أصابها نزيف دم قبل الصيام. 68. شخص يقول: أفيدكم أن لي والدة تبلغ من العمر 65 عاما، ولها مدة 19 سنة، وهي لم تأتي بأطفال، ولأن منعها نزيف دم لها مدة 3 سنوات، وهو مريض يبدو أتاها في تلكم الفترة، ولأنها ستستقبل الصيام، كيف تنصحونها لو تكرمتم، وكيف يتصرف مثلها لو سمحتم؟ ملاحظة من القارئ: هكذا ورد السؤال ركيكا في الأصل. انتهت الملاحظة. الجواب: مثل هذه المرأة التي أصابها نزيف الدم حكمها أن تترك الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل هذا الحدث الذي أصابها، فإذا كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول كل شهر لمدة 6 أيام مثلا، فإنها تجلس من أول كل شهر مدة 6 أيام لا تصلي ولا تصوم، فإن نقضت اغتسلت وصلت وصامت. وكيفية الصلاة لهذه وأمثالها أنها تغسل فرجها غسلا تاما وتعصبه، وتتوضأ وتفعل ذلك بعد دخول وقت صلاة الفريضة، وكذلك تفعله إذا أرادت أن تنتفل في غير أوقات فرائض. وفي هذه الحال ومن أجل المشقة عليها يجوز لها أن تجمع صلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء، حتى يكون عملها هذا واحدا للصلاتين، صلاة المغرب والعشاء، وواحدا لصلاة الفجر، بدلا من أن تعمل ذلك 5 مرات تعمله 3 مرات. وأعيده مرة ثانية أقول: عندما تريد الطهارة تغسل فرجها وتعصبه بخرقة أو شبهها حتى يخف الخارج، ثم تتوضأ وتصلي الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4 والفجر 2، أي أنها لا تقصر كما يتوهمه بعض العامة، ولكن يجوز لها أن تجمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء، الظهر مع العصر إما تأخيرا أو تقديما، وكذلك المغرب مع العشاء إما تقديما أو تأخيرا، وإذا أرادت أن تنتقل أن تنتفل بهذا الوضوء فلا حرج عليها. حكم من أنزلت عادتها بالعلاج قبل وقتها. 69. ما حكم من أنزلت العادة الشهرية قبل وقتها بالعلاج فتوقف الدم وبعد الصيام بثمانية أيام جاءت في وقتها، فما حكم الأيام التي لم تصلي فيها؟ الجواب: لا تقضي المرأة الصلاة إذا تسببت لنزول الحيض، لأن الحيض دم متى وجد وجد حكمه، كما أنها لو تناولت ما يمنع الحيض ولم ينزل الحيض فإنها تصلي وتصوم ولا تقضي الصوم لأنها ليست بحائض، فالحكم يدور مع علته. قال الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فمتى وجد هذا الأذى ثبت حكمه، ومتى لم يوجد لم يثبت حكمه. 5. من أحكام الحج والعمرة للحائض. حكم من ذهبت للعمرة ولم تعتمر بسبب الحيض. 70. فضيلة الشيخ، ذهبت إلى مكة من أجل أداء العمرة، وبعد الإحرام وحين وصولي أنا وزوجتي باب الحرم أصاب امرأتي دم، اعتقدت أنها العادة الشهرية فلم تؤدي عمرتها وعدنا إلى بلدنا ثم توقف الدم، فما الحكم في مثل هذه الحال؟ الجواب: جواب سؤالك ينقسم إلى شقين. الشق الأول أن زوجتك لا تزال باقية على إحرامها. الشق الثاني أنه يجب عليك أن لا تقربها حتى تكمل عمرتها، وعليها أن تعود إلى مكة لتكميل العمرة، وليتك سألت قبل خروجك من مكة حتى تعلم الحكم. والله الموفق. حكم جلوس الحائض في المسعى. 71. هل يجوز للحائض أن تجلس في المسعى؟ الجواب: نعم، يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسعى، لأن المسعى لا يعتبر من المسجد الحرام، ولذلك لو أن المرأة حاضت بعد الطواف وقبل السعي في العمرة أو الحج فإنه يجوز لها أن تسعى، لأن المسعى ليس من المسجد الحرام، ولأنه لا يشترط في السعي الطهارة. حكم من مرت بالميقات وهي حائض. 72. أنا ذاهبة ومررت بالميقات وأنا حائض فلم أحرم، وبقيت في مكة حتى طهرت فأحرمت من مكة، فهل هذا جائز أم ماذا أفعل وماذا يجب علي؟ الجواب: هذا العمل ليس بجائز، والمرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرام حتى لو كانت حائضا، فإنها تحرم وهي حائض وينعقد إحرامها ويصح. والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنه ولدت والنبي صلى الله عليه وسلم نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. ودم الحيض كدم النفاس، فنقول للمرأة الحائض إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج نقول لها: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. والاستثفار معناه أنها تشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة، ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى تطهر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حين حاضت في أثناء العمرة، قال لها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري. هذا رواية البخاري، ومسلم في صحيح البخاري أيضا ذكرت عائشة أنها لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة، فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو العمرة وهي حائض أو أتاها الحيض قبل الطواف فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل. أما لو طافت وهي طاهر وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض فإنها تستمر وتسعى ولو كان عليها الحيض، وتقص من رأسها وتنهي عمرتها، لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة. انتهى الوجه الأول. الوجه الثاني يبدأ حالا. حكم جلوس الحائض في المسعى. 73. إذا كنا جماعة ومعنا امرأة فحاضت هذه المرأة وليس لنا مسكن، وهذه المرأة تحفظت تحفظا كاملا، هل يجوز لها الجلوس في المسعى من أجل البرد أم تخرج من المسجد في التوسعة الجديدة أم ماذا تفعل؟ الجواب: لا حرج عليها أن تجلس في المسعى، لأن المسعى ليس من المسجد، خارج المسجد له حدود معينة وجدار تحجزه عن المسجد الحرام، فليس من المسجد، فإذا جلست فيه الحائض فلا حرج عليها، تنتظر أهلها أو ما أشبه ذلك. قدمت في رحلة وحاضت في جدة. 74. لقد قدمت من ينبع للعمرة أنا وأهلي، ولكن حين وصلنا إلى جدة أصبحت زوجتي حائضا، ولكن أكملت العمرة بمفردي دون زوجتي، فما الحكم بالنسبة لزوجتي؟ الجواب: الحكم بالنسبة لزوجتك أن تبقى حتى تطهر ثم تقضي عمرتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت صفية رضي الله عنها قال: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: لتنفر إذن. فقوله صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي، دليل على أنه يجب على المرأة أن تبقى إذا حاضت قبل طواف الإفاضة حتى تطهر ثم تطوف، وكذلك طواف العمرة مثل طواف الإفاضة، لأنه ركن من أركان العمرة، فإذا حاضت المعتمرة قبل الطواف انتظرت حتى تطهر ثم تطوف. حكم المكوث في المسجد الحرام لاستماع الخطب والأحاديث. 75. ما حكم وجود المرأة في المسجد الحرام وهي حائض لاستماع الأحاديث والخطب؟ الجواب: لا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد الحرام ولا غيره من المساجد، ولكن يجوز لها أن تمر بالمسجد وتأخذ الحاجة منه وما أشبه ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حين أمرها أن تأتي بالخمرة فقالت: إنها في المسجد وهي حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك. فإذا مرت الحائض في المسجد وهي آمنة من أن ينزل دم على المسجد فلا حرج عليها، أما إن كانت تريد أن تدخل وتجلس فهذا لا يجوز. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء في صلاة العيد أن يخرجن إلى مصلى العيد العواتق وذوات الخدور والحيض، إلا أنه أمر أن يعتزل الحيض المصلى، فدل ذلك على أن الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد لاستماع الخطبة أو استماع الدرس والأحاديث. حكم من حاضت وأدت مناسك الحج حياء. 76. قد حججت وجاءتني الدورة الشهرية فاستحييت أن أخبر أحدا، ودخلت الحرم فصليت وطفت وسعيت، فماذا علي علما بأنها جاءت بعد النفاس؟ الجواب: لا يحل للمرأة إذا كانت حائضا أو نفساء أن تصلي سواء في مكة أو في بلدها أو في أي مكان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل للحائض أن تصوم ولا يحل لها أن تصلي، وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك عليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها. وأما طوافها حال الحيض فهو غير صحيح، وأما سعيها فصحيح، لأن القول الراجح جواز تقديم السعي على الطواف في الحج، وعلى هذا فيجب عليها أن تعيد الطواف، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ولا يتم التحلل الثاني إلا به، وبناء عليه فإن هذه المرأة لا يباشرها زوجها إن كانت متزوجة حتى تطوف، ولا يعقد عليها النكاح إن كانت غير متزوجة حتى تطوف، والله تعالى أعلم. 76. من الأحكام الفقهية للنفساء. حكم جماع من طهرت من النفاس قبل 40. 77. وسئل فضيلة الشيخ: إذا طهرت النفساء قبل تمام 40 فهل يجامعها زوجها؟ وإذا عاودها الدم بعد الأربعين فما الحكم؟ فأجاب بقوله: النفساء لا يجوز لزوجها أن يجامعها، فإذا طهرت في أثناء الأربعين فإنه يجب عليها أن تصلي وصلاتها صحيحة، ويجوز لزوجها أن يجامعها في هذه الحال، لأن الله تعالى يقول في المحيض: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فما دام الأذى موجودا وهو الدم فإنه لا يجوز الجماع، فإذا طهرت منه جاز الجماع، وكما أنه يجب عليها أن تصلي ولها أن تفعل كل ما يمتنع عليها في النفاس إذا طهرت في أثناء الأربعين، فكذلك الجماع يجوز لزوجها، إلا أنه ينبغي أن يصبر لئلا يعود عليها الدم بسبب الجماع حتى تتم الأربعين، ولكن لو جامعها قبل ذلك فلا حرج عليه. وإذا رأت الدم بعد الأربعين وبعد أن طهرت فإنه يعتبر دم حيض وليس دم نفاس، ودم الحيض معلوم للنساء، فمتى أحست به فهو دم حيض، فإن استمر معها وصار لا ينقطع عنها إلا يسيرا من الدهر فإنها تكون مستحاضة، وحينئذ ترجع إلى عادتها في الحيض فتجلس، وما زاد عن العادة فإنها تغتسل وتصلي، والله أعلم. حكم الدم الذي يخرج بعد السقط. 78. وسئل عن حكم الدم الذي يخرج بعد سقوط الجنين، فأجاب قائلا: إذا نزل الجنين فنزل الدم بعده، فإن كان هذا الجنين قد تبين فيه خلق الإنسان فتبين يداه ورجلاه وبقية أعضائه فالدم دم نفاس، لا تصلي المرأة ولا تصوم حتى تطهر منه، وإن لم يتبين فيه خلق إنسان فليس الدم دم نفاس، فتصلي وتصوم إلا في الأيام التي توافق عادتها الشهرية، فإنها تجلس لا تصلي ولا تصوم حتى تنتهي أيام العادة. حكم اتصال الدم مع المرأة بعد الأربعين. 79. وسئل فضيلة الشيخ عن النفساء إذا اتصل الدم معها بعد الأربعين فهل تصلي وتصوم؟ فأجاب: المرأة النفساء إذا بقي الدم معها فوق الأربعين وهو لم يتغير، فإن صادف ما زاد على الأربعين عادة حيضها السابقة جلسته، وإن لم يصادف عادة حيضها السابقة فقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال تغتسل وتصلي وتصوم ولو كان الدم يجري عليها لأنها تكون حينئذ كالمستحاضة، ومنهم من قال إنها تبقى حتى تتم 60 يوما، لأنه وجد من النساء من تبقى في النفاس 60 يوما، وهذا أمر واقع، فإن بعض النساء كانت عادتها في النفاس 60 يوما، وبناء على ذلك فإنها تنتظر حتى تتم 60 يوما، ثم بعد ذلك ترجع إلى الحيض المعتاد فتجلس وقت عادتها ثم تغتسل وتصلي لأنها حينئذ مستحاضة. حكم الدم المتقطع. 80. وسئل فضيلة الشيخ عن امرأة انقطع عنها دم النفاس قبل تمام الأربعين 5 أيام فصلت وصامت ثم بعد الأربعين عاد الدم فما الحكم؟ فأجاب قائلا: إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين فإنه يجب عليها أن تصلي ويجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان، ويجوز لزوجها أن يجامعها وإن لم تتم الأربعين، وهذه المرأة التي طهرت 35 يوما يجب عليها أن تصوم وأن تصلي، وما صامته أو صلته فإنه واقع موقعه، فإذا عاد عليها الدم بعد الأربعين فهو حيض، إلا أن يستمر عليها أكثر الوقت فإنها تجلس عادتها فقط ثم تغتسل وتصلي. حكم الدم الذي يخرج من الحامل. 81. وسئل الشيخ عن الدم الذي يخرج من الحامل فأجاب فضيلته بقوله: الحامل لا تحيض كما قال الإمام أحمد رحمه الله، إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض، والحيض كما قال أهل العلم خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة غذاء الجنين في بطن أمه، فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض، لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض على عادته كما كان قبل الحمل، فهذه يحكم بأن حيضها حيض صحيح، لأنه استمر بها الحيض ولم يتأثر بالحمل، فيكون هذا الحيض مانعا لكل ما يمنعه حيض غير الحامل، وموجبا لما يوجبه، ومسقطا لما يسقطه، والحاصل أن الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين: النوع الأول نوع يحكم بأنه حيض، وهو الذي استمر بها كما كان قبل الحمل، لأن ذلك دليل على أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضا، والنوع الثاني دم طرأ على الحامل طروءا، إما بسبب حادث أو حمل شيء أو سقوط من شيء ونحوه، فهذا ليس بحيض وإنما هو دم عرق، وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام، فهي في حكم الطاهرات. حكم تركيب اللولب للنساء. 82. سائلة تقول: بعد إنجابي بثلاثة أشهر ونصف قمت بتركيب لولب، وذلك حتى يتسنى لي إرضاع طفلي، فهل تركيب اللولب حرام؟ ثم إنني منذ قمت بتركيبه حدث لي نزيف ثم قل وأصبح نقطا، ومنذ ذلك الوقت لم أصلي، فهل عدم صلاتي حرام؟ وما الحل في هذا؟ الجواب: قبل الجواب عن هذا السؤال نود أن نذكر النساء أنه لا ينبغي للمرأة أن تفعل ما يمنع الحمل، لأن هذا خلاف المقصود الشرعي، بل الأولى لها أن تبقى على ما خلقها الله عليه من كثرة النسل، فإن في كثرة النسل مصالح عظيمة، ولا يضير الإنسان شيئا في الرزق ولا في التربية ولا في الصحة. أما لو أنها امرأة ضعيفة الجسم كثيرة الأمراض يضرها أن تحمل كل سنة، ففي هذه الحال تكون معذورة إذا تناولت ما يمنع الحمل، ولا بد من إذن الزوج في استعمال ما يمنعه، وأن لا يكون في تناوله ضرر. ولهذا كان المشروع أن يتزوج الإنسان المرأة الودود الولود، أي أن تكون من نساء يعرفن بكثرة الولادة، حتى تتحقق بذلك مضاهاة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، ويحصل بذلك كثرة المسلمين وعزتهم وقوتهم. ثم نعود إلى جواب السائلة فنقول: إن تركيب اللولب جائز بشرطين: الشرط الأول ألا يكون فيه ضرر على المرأة، الشرط الثاني أن يأذن بذلك زوجها. وما يحدث من هذا التركيب من الدم ليس له حكم الحيض إذا علم أنه بسبب هذا اللولب، فقد حصل جرح في أحد العروق وصار ينزف منه الدم، وفي هذه الحال لا يكون له حكم الحيض، ومعلوم أن الحيض له مقدمات من وجع البطن والظهر، وله رائحة كريهة منتنة ولونه أسود، وهو ثخين، فهو يتميز عن غيره، فإذا رأت المرأة دم الحيض الذي تعرف فهو حيض، أما إذا كان له سبب أحدثه وعلم أنه من هذا السبب فهو دم عرق ليس له حكم الحيض، فيجب عليها أن تصلي ولو كان عليها الدم. حكم الدم قبل الولادة. 83. فضيلة الشيخ: بالنسبة للمرأة الحامل قبل أن تضع بأيام وينزل منها دم أو ما أشبه ذلك، متى تسقط عنها الصلاة؟ الجواب: يقول العلماء إن النفاس هو الدم الذي يحصل عند الولادة مع الطلق، فإذا أتاها الطلق قبل الولادة بيوم أو يومين فهي نفساء، وأما الدم الذي بلا طلق فليس بنفاس حتى وإن كان في يوم وضعها، وإذا انقطع دم النفاس بعد الولادة بفترة فمتى طهرت وجب عليها أن تتطهر وتصلي ولا تنتظر تمام المدة. حكم استخدام حبوب منع الحمل. 84. متى يجوز للمرأة استخدام حبوب منع الحمل ومتى يحرم عليها ذلك، وهل هناك نص صريح أو رأي فقهي بتحديد النسل، وهل يجوز للمسلم أن يعزل أثناء المجامعة بدون سبب؟ الجواب: الذي ينبغي للمسلمين أن يكثروا من النسل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لأن ذلك هو الأمر الذي وجه النبي صلى الله عليه وسلم إليه في قوله: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم. ولأن كثرة النسل كثرة للأمة، وكثرة الأمة من عزتها، كما قال تعالى ممتنا على بني إسرائيل بذلك: وجعلناكم أكثر نفيرا. وقال شعيب لقومه: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. ولا أحد ينكر أن كثرة الأمة سبب لعزتها وقوتها، على عكس ما يتصوره أصحاب ظن السوء الذين يظنون أن كثرة الأمة سبب لفقرها وجوعها. إن الأمة إذا كثرت واعتمدت على الله عز وجل وآمنت بوعده في قوله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فإن الله يسر لها أمرها ويغنيها من فضله. بناء على ذلك تتبين إجابة السؤال: فلا ينبغي للمرأة أن تستخدم حبوب منع الحمل إلا بشرطين. الشرط الأول أن تكون في حاجة لذلك، مثل أن تكون مريضة ولا تتحمل الحمل كل سنة، أو نحيفة الجسم، أو بها موانع أخرى تضرها أن تحمل كل سنة. والشرط الثاني أن يأذن لها الزوج، لأن للزوج حقا في الأولاد والإنجاب، ولا بد كذلك من مشاورة الطبيب في هذه الحبوب، هل أخذها ضار أو ليس بضار. فإذا تم الشرطان السابقان فلا بأس باستخدام هذه الحبوب، لكن على ألا يكون ذلك على سبيل التأييد، أي أنها لا تستعمل حبوبا تمنع الحمل منعا دائما، لأن في ذلك قطعا للنسل. وأما الفقرة الثانية من السؤال فالجواب عليه أن تحديد النسل أمر لا يمكن في الواقع، ذلك أن الحمل وعدم الحمل كله بيد الله عز وجل. ثم إن الإنسان إذا حدد عددا معينا فإن هذا العدد قد يصاب بآفة تهلكه في سنة واحدة، ويبقى حينئذ لا أولاد له ولا نسل له. والتحديد أمر غير وارد بالنسبة للشريعة الإسلامية، ولكن منع الحمل يتحدد بالضرورة على ما سبق في جواب الفقرة الأولى. وأما الفقرة الثالثة والخاصة بالعزل أثناء الجماع بدون سبب، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا بأس به، لحديث جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان هذا الفعل حراما لنهى الله عنه، ولكن أهل العلم يقولون إنه لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، أي لا يعزل عن زوجته الحرة إلا بإذنها، لأن لها حقا في الأولاد. ثم إن في عزله بدون إذنها نقصا في استمتاعها، فاستمتاع المرأة لا يتم إلا بعد الإنزال. وعلى هذا ففي عدم استئذانها تفويت لكمال استمتاعها، وتفويت لما يكون من الأولاد، ولهذا اشترطنا أن يكون بإذنها. حكم من انتهت مدة النفاس والدم مستمر. 85. أنا فتاة متزوجة ورزقني الله بولدين توأمين، انتهيت من 40 في اليوم 7 من رمضان، ولكن الدم لا يزال مستمرا، ولكن تغير لونه على ما قبل 40، فما حكم صلاتي وصيامي؟ الجواب: المرأة النفساء إذا بقي الدم معها فوق 40 وهو لم يتغير، فإن صادف ما زاد عن 40 عادة حيضتها السابقة جلست، وإن لم يصادف عادة حيضتها السابقة فقد اختلف العلماء في ذلك. فمنهم من قال تغتسل وتصلي وتصوم ولو كان الدم يجري عليها، لأنها تكون حينئذ كالمستحاضة. ومنهم من قال إنها تبقى حتى تتم 60 يوما، لأنه وجد من النساء من يبقى في النفاس 60 يوما، ويقال إن بعض النساء كانت عادتها في النفاس 60 يوما، وبناء على ذلك فإنها تنتظر حتى تتم 60 يوما، ثم بعد ذلك ترجع للحيضة المعتادة. متى تطهر النساء؟ 86. المرأة النفساء هل تجلس 40 يوما لا تصلي ولا تصوم، أم أن العبرة بانقطاع الدم عنها؟ فمتى انقطع تطهرت وصلت، وما هي أقل مدة للطهر؟ الجواب: النفساء ليس لها وقت محدد، بل متى كان الدم موجودا جلست لم تصلي ولم تصم ولم يجامعها زوجها، وإذا رأت الطهر ولو قبل الأربعين ولو لم تجلس إلا 10 أيام أو 5 أيام فإنها تصلي وتصوم ويجامعها زوجها ولا حرج في ذلك. والمهم أن النفاس أمر محسوس تتعلق الأحكام بوجوده أو عدمه، فمتى كان موجودا ثبتت أحكامه، ومتى تطهرت منه تخلت من أحكامه، لكن لو زاد على 60 يوما فإنها تكون مستحاضة تجلس ما وافق عادة فقط ثم تغتسل وتصلي. حكم صيام من سقط حملها. 87. امرأة أصيبت في حادثة وكانت في بداية الحمل فأسقطت الجنين إثر نزيف حاد، فهل لها أن تفطر أم تواصل الصيام؟ وإذا أفطرت فهل عليها إثم؟ الجواب: نقول إن الحامل لا تحيض كما قال الإمام أحمد، إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض، والحيض كما قال أهل العلم خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة غذاء الجنين في بطن أمه، فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض، لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض على عادته كما كان من قبل الحمل، فهذه يحكم بأن حيضها حيض صحيح لأنه استمر بها الحيض ولم يتأثر بالحمل، فيكون هذا الحيض مانعا لكل ما يمنعه حيض غير الحامل، وموجبا لما يوجبه، ومسقطا لما يسقطه. والحاصل أن الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين: نوع يحكم بأنه حيض وهو الذي استمر بها كما كان قبل الحمل، فمعنى ذلك أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضا، والنوع الثاني دم طرأ على الحامل طروءا إما بسبب حادث أو حمل شيء أو سقوط من شيء ونحوه، فهذه دمها ليس بحيض وإنما هو دم عرق، وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام، بل هي في حكم الطاهرات. ولكن إذا لزم من الحادث أن ينزل الولد أو الحمل الذي في بطنها فإنه على ما قال أهل العلم إن خرج وقد تبين فيه خلق إنسان فإن دمها بعد خروجه يعد نفاسا تترك فيه الصلاة والصوم ويتجنبها زوجها حتى تطهر، وإن خرج الجنين وهو غير مخلق فإنه لا يعتبر دم نفاس، بل هو دم فاسد لا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام ولا من غيرهما. قال أهل العلم: وأقل زمن يتبين فيه التخليق 81 يوما، لأن الجنين في بطن أمه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فقال: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، ولا يمكن أن يخلق قبل ذلك، والغالب أن التخليق لا يتبين قبل 90 يوما كما قاله بعض أهل العلم. حكم السقط بعد 6 أشهر. 88. لدي امرأة وقد أسقطت في حملها وكان عمر هذا السقط 6 أشهر. 6 أشهر، وكانت امرأة تقوم بأعمال شاقة ومتعبة، ومع ذلك كانت تصوم شهر رمضان، وهي تخشى أن يكون موت هذا السقط في بطنها قبل وضعه سببه تلك الأعمال، ومع ذلك دفن ولم يصل عليه، فما حكم ترك الصلاة عليه؟ وماذا على المرأة أن تفعل لكي تدفع هذه الشكوك التي تساورها من موت السقط؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: السقط إذا بلغ 4 أشهر فإنه يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه، لأنه إذا بلغ 4 نفخت فيه الروح، كما يدل على ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح، إلى آخر الحديث. فهذه 120 يوما، أي 4 أشهر، فإذا سقط فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، وسوف يحشر يوم القيامة مع الناس. أما إذا كان دون الأربعة أشهر فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن في أي مكان، لأنه قطعة من لحم وليس بإنسان. وهذا السقط المذكور في السؤال قد بلغ ستة أشهر، فالواجب أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. وبناء على ما ذكر في السؤال من أنهم لم يصلوا عليه، فإن عليهم أن يصلوا الآن على قبره إن كانوا يعرفونه، وإلا صلوا عليه صلاة الغائب وتكفي صلاة واحد فقط عليه. وأما بالنسبة لشكوك أمه وأنه سقط بسببها، فإن هذه الشكوك لا أثر لها ولا ينبغي أن تطرأ لها على بال، وكثيرا ما تموت الأجنة في بطون أمهاتهم وليس عليها في ذلك شيء، فلتنتهي عن هذه الشكوك والوساوس التي تكدر عليها حياتها، والله أعلم. حكم من سقط جنينها في الشهر الثالث. 89. وسئل عن المرأة إذا أسقطت في الشهر الثالث فهل تصلي أو تترك الصلاة؟ فأجاب: المعروف عند أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت لثلاثة أشهر فإنها لا تصلي، لأن المرأة إذا أسقطت جنينا قد تبين فيه خلق إنسان، فإن الدم الذي يخرج منها يكون دم نفاس لا تصلي فيه. قال العلماء: ويمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له 81 يوما، وهذه أقل من ثلاثة أشهر، فإذا تيقنت أنه سقط الجنين لثلاثة أشهر فإن الذي أصابها يكون دم حيض، أما إذا كان قبل 80 يوما فإن هذا الدم الذي أصابها يكون دما فاسدا لا تترك الصلاة من أجله. وهذه السائلة عليها أن تتذكر في نفسها، فإذا كان الجنين سقط قبل 80 يوما فإنها تقضي الصلاة، وإذا كانت لا تدري كم تركت فإنها تقدر وتتحرى وتقضي على ما يغلب عليه ظنها أنها لم تصليه. حكم صلاة وصيام من أصابها النزيف. 90. وسئل الشيخ عمن أصابها نزيف دم كيف تصلي ومتى تصوم؟ فأجاب: مثل هذه المرأة التي أصابها نزيف دم حكمها أن تجلس عن الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل الحدث الذي أصابها، فإذا كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول كل شهر لمدة 6 أيام مثلا، فإنها تجلس من أول كل شهر مدة 6 أيام لا تصلي ولا تصوم، فإذا انقضت اغتسلت وصلت وصامت. وكيفية الصلاة لهذه المرأة وأمثالها أنها تغسل فرجها غسلا تاما وتعصبه وتتوضأ، وتفعل ذلك عند دخول وقت صلاة الفريضة، لا تفعله قبل دخول الوقت، تفعله بعد دخول الوقت، ثم تصلي، وكذلك تفعله إذا أرادت أن تتنفل في غير أوقات الفرائض. وفي هذه الحال ومن أجل المشقة عليها يجوز لها أن تجمع صلاة الظهر مع العصر أو العكس، وصلاة المغرب مع العشاء أو العكس، حتى يكون عملها هذا واحدا للصلاتين، صلاة الشهر صلاة الظهر والعصر، وواحدا للصلاتين المغرب والعشاء، وواحدا لصلاة الفجر، بدلا من أن تعمل ذلك 5 مرات تعمله 3 مرات، والله الموفق. حكم الدم المائل للصفرة. 91. وسئل عن المرأة ترى دم النفاس لمدة 2 أسبوع ثم يتحول تدريجيا إلى مادة مخاطية مائلة إلى الصفرة ويستمر كذلك حتى نهاية 40، فهل ينطبق على هذه المادة التي تلت الدم حكم النفاس أم لا؟ فأجاب بقوله: هذه الصفرة أو السائل المخاطي ما دام لم تظهر فيه الطهارة الواضحة البينة فإنه تابع لحكم الدم، فلا تكون طاهرا حتى تتخلص من هذه من هذا، وإذا طهرت ورأت النقاء البين وجب عليها أن تغتسل وتصلي حتى ولو كان ذلك قبل 40. وأما ما يظنه بعض النساء من أن المرأة تبقى إلى 40 ولو طهرت قبل ذلك، فهذا ظن خطأ وليس بصواب، بل متى طهرت ولو 10 أيام وجب عليها الصلاة، وجاز لها ما يجوز للنساء الطاهرات حتى الجماع. انتهى الشريط الثاني، وبانتهائه ينتهي كتاب 90 فتوى في أحكام الحيض والنفاس للشيخ محمد بن صالح العثيمين، قرأه محمد خير يوسف. تم التسجيل في 10 من شهر رمضان المبارك 1420 للهجرة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: ما هو مفهوم العدة في الإسلام بالنسبة للمرأة التي يتوفى زوجها؟ هل الصحيح هو عدم خروجها من البيت نهائيا وعدم رؤيتها لأي رجل حتى انتهاء مدة العدة والتي هي 4 أشهر و10، علما بأنني تقول موظفة وعندي أطفال. أرجو من فضيلة الشيخ إجابة.
2: عدة الوفاة ليست كما قالت السائلة 4 أشهر و10، ليست كما قالت السائلة 4 أشهر و10، بل هي إما 4 أشهر و10 وإما وضع الحمل إن كانت حاملا. فإذا

0: نفست بعد موت زوجها بليال فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. والمرأة المتوفى عنها زوجها يجب عليها الإحداد، والإحداد هو أولا لزوم البيت، فلا تخرج من البيت ليلا ولا نهارا إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك في الليل أو دعت الحاجة إلى ذلك في النهار. ومن دعاء الحاجة إلى ذلك في النهار إذا كانت مدرسة ولم تعطى إجازة في مدة العدة وكان بقاؤها في بيتها يفضي إلى فصلها من التعليم وإلى انقطاع معيشتها وأولادها، فإن هذه حاجة ولا حرج عليها أن تخرج إلى المدرسة في النهار في هذه الحال ثم ترجع. ثانيا يجب على المحادة أن تجتنب جميع أنواع الزينة في اللباس، فلا تلبس الحلي ولا الثياب الجميلة التي تعتبر تزينا وتجملا، وأما ثياب المهنة والبذلة العادية فلا حرج عليها أن تلبسها، ولا تلبس الحلي لا بيد ولا برجل ولا بأذن ولا برقبة ولا تستعمل التحسين كالافتحال وتحميل الشفتين ونحو ذلك، ولا تستعمل الطيب بجميع أنواعه سواء كان دهنا أم بخورا إلا إذا طهرت من الحيض، فإنها تطهر المحل بشيء من الطيب كالبخور لإزالة الرائحة الكريهة، وأعني بالمحل محل الحيض. وأما مكالمتها الرجال فلا بأس بها، وكذلك مكالمتها في الحافز لا بأس بها، وكذلك رؤية الرجال لا بأس بها، لكن لا تكشف أمام الرجال كغيرها من النساء، فهي بالنسبة لمكالمة الرجال وبالنسبة لرؤية الرجال كغيرها من النساء.
1: السائلة تقول: امرأة كبيرة في العمر كثيرا، عمرها ما يقارب من 65 سنة، توفي زوجها وقد كان هذا الزوج عاجزا ومريضا فلم تعتد عليه، وإنما كانت تخرج من بيتها عند أولادها لأنها لا تستطيع البقاء لوحدها في البيت، علما بأنها كانت لا تتزين ولا تتطيب، والسؤال: هل تأثم في ذلك وماذا عليها؟
0: المرأة التي مات عنها زوجها تجب عليها العدة، وهي 4 أشهر و10 أيام من موته أو وضع الحمل، ويجب عليها في هذه العدة أن تبقى في بيتها ولا تخرج منه إلا لعذر شرعي. فمن الأعذار الشرعية أن تمرض وتحتاج إلى الخروج إلى المستشفى، أو أن يحتاج إلى قاضي في حصر الوراثة مثلا، أو غير ذلك من الأسباب التي يسوغ لها أن تخرج، أما بدون سبب فلا يجوز. وعلى هذا فلا يجوز أن تخرج لزيارة جيرانها أو أقاربها أو لصلاة العيد أو ما أشبه ذلك، بل تبقى في بيتها. لكن لو احتاجت إلى، لو اضطرت إلى الخروج لأن كانت تخشى على نفسها إذا بقيت في البيت، أو جاءت أمطار غزيرة يخشى أن ينهدم عليها البيت، أو أصاب البيت حريق لا يمكنها أن تبقى معه، فحينئذ تخرج ولو في الليل. وقد ذكر العلماء رحمهم

0: الله أن لها أن تخرج لحاجتها نهارا مثل أن تخرج لشراء حاجاتها في بيتها إذا لم يكن لها أحد يشتريها. وكذلك يحرم على المرأة التي توفي عنها زوجها أن تتطيب أو أن تكتحل أو أن تتورف أو أن تتمكيج أو أن تلبس ثياب زينة أو أن تلبس حليا، كل هذا حرام عليها حتى تنجي العدة. وأما مكالمة الرجال ومخاطبتهم والرد على الهاتف والرد على قارع البيت وما أشبه ذلك فهذا حلال لا بأس به. وكذلك أيضا لا حرج عليها أن تغتسل كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر، أو لا تغتسل إلا عند الحيض، فليس لها حكم يختص بها في مسألة الاغتسال. وكذلك لها أن تصلي في أول الوقت وآخره سواء صلى الناس أم لم يصلوا. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: هل يجوز للمرأة في الحداد استعمال الشامبو والصابون المعطر؟
0: نعم يجوز لها ذلك، لأن الأمر كما قلت في السؤال قبله لا يراد بهذا التطيب، وإنما يراد تطيب النكهة، فهو كزهر التفاح وشبهه.
1: إذا ذهبت المرأة لمصلى العيد
0: وإن تركته محادة فهو أولى. نعم
1: الله يبارك. تقول هذه السائلة: إذا لم تعلم بوفاته إلا بعد فترة أكثر من 6 أشهر فمتى تعتد؟
0: الاعتداد يبتدئ من الوفاة لا من علمها، لا من علم المرأة. فمثلا إذا قدرنا أنه توفي في أول يوم من محرم ولم تعلم إلا في أول يوم من صفر، فابتداء العدة من أول يوم من محرم، وعلى هذا تعتد ب3 أشهر و10 أيام الذي هو تكميل العدة. ولو قدر أنه مات زوجه وهي حامل ولم تعلم بموته إلا بعد وضع الحمل فقد انتهت العدة. وهذا يقع كثيرا، يكون الزوج في سفر ويموت وزوجته حامل ثم لم تعلم بموته إلا بعد أن وضعت، فحينئذ تكون عدتها قد انتهت ولا يحتاج إلى إعادة العدة.
1: هل في لبس الساعة شيء من على المحادة على زوجها؟
0: الذي أرى أنها لا تلبس الساعة، لأن الساعة نوع من الزينة، ولكن تجعل الساعة في جيبها أي في مخطاتها، وإذا احتاجت إلى مراجعتها راجعتها.
1: جزاكم الله خير. أيضا تقول: بالنسبة للكلام مع غير المحارم بالسلام وشبهه والسؤال عن الأحوال والكلام بالهاتف، هل في ذلك شيء؟
0: ليس فيه شيء، ليس فيه شيء على المحادة ولا غيرها، إذا كان الرجل من معارفها أي من أقاربها الذين يترددون إليهم كثيرا. وأما إذا كان أجنبيا فلا حاجة لأن تخاطبه أو تكالمه. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: توفي زوجي وعندي أطفال وأغنام، وعندما لبست الحداد كنت أخرج للبر لهذه الأغنام وأعطيها الماء والأكل وأذهب بها إلى المراعي، لأنه لم يكن هناك من يقوم بها غيري وأنا متحجبة حجابا كاملا، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟
0: الحكم أنه لا بأس في هذا، لأن خروجك كان في النهار حسب ما فهمت من السؤال، والخروج في النهار أي خروج من اعتد عدة وفاة في النهار إذا كان لحاجة فلا بأس به. نعم.
1: امرأة لم تعتد بعد وفاة زوجها لجهلها بذلك، نرجو بيان الحكم في ذلك، مأجورين؟
0: ليس عليه شيء ما دام تركت الاحتياد جهلا منها فلا شيء عليها، لقول الله تبارك وتعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى قد فعلت. نعم.
1: وإذا علمت الشيخ بالحكم الآن؟
0: إذا علمت بعد انقضاء العدة ما خلف عليها شيء.
1: بعد انقضاء العدة.
0: وإن علمت في أثنائها تكمل.
1: طيب. أحسن الله إليكم. يقول إذا طلق الرجل زوجته طلاق السنة وطلقة واحدة فقط ولم يراجعها في العدة ورغب في الرجوع إليها علما بأنها أم ولد، فهل يجوز له ذلك مع أنه أي الطلاق من مدة تزيد عن السنة، وكيف يكون ذلك؟
2: إذا طلق الرجل زوجته طلاق السنة ولم يسبق أن طلقها مرتين قبل ذلك وانتهت عدتها فإنها تحل له، لكنها لا تحل له إلا بعقد جديد تتم فيه شروط العقد، وكأنه يتزوجها من الآن، فلا بد من ولي ولا بد من جميع شروط النكاح المعروفة. أما لو كانت هذه الطلقة آخر ثلاث تطليقات فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطلقها الزوج الجديد وتنقضي عدتها، ولا بد أن يكون نكاح الزوج الجديد نكاح رغبة، فإن كان نكاح تحليل ليحلها للزوج الأول فإنه نكاح فاسد باطل ولا يحلها لزوجها الأول.
1: هل يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تبقى طيلة فترة العدة في المنزل لا تخرج منه أبدا ولو حتى إلى المستشفى في حالة الضرورة، وهل عليها كذلك وهي في العدة ألا تحدث من هو أجنبي عنها ولو في الهاتف مثلا، فقد يحصل ألا يوجد أحد في المنزل فتضطر إلى رفع السماعة الهاتف ويكون المتحدث رجل، وهل تأثم المرأة إذا لم تلزم البيت في فترة العدة وخرجت للعمل إذا كانت مدرسة أو موظفة مثلا؟ ما هي المحرمات على المرأة في فترة العدة وما لا يجوز له وما لا يجوز لها؟ أفيدونا أفادكم الله.
0: المرأة المعتدة من وفاة يجب عليها أن تبقى في منزلها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، لقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويدعون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، ولكن لا بأس أن تخرج للحاجة كما لو كانت تخرج لشراء حاجات البيت إذا لم يكن هناك من يشتريها، أو تخرج لأداء عملها في المدرسة، أو تخرج للمستشفى. أما في الليل فقد قال أهل العلم إنها لا تخرج إلا للضرورة بحيث تخشى على نفسها إن بقيت في البيت وحدها أو يكون البيت آية للسقوط وينزل المطر فتخشى أن يسقط عليها، أو يشب في البيت حريق فتخرج. المهم أن الفقهاء رحمهم الله فرقوا بين الليل والنهار، فقالوا في الليل تخرج للحاجة وهي دون الضرورة، فقالوا في النهار تخرج للحاجة وهي دون الضرورة، وفي الليل لا تخرج إلا للضرورة. هذا بالنسبة للزوم المسكن. أما بالنسبة لما تلبس فإنها لا تلبس ثياب الزينة، أي لا تلبس ثيابا يعد لبسها تزينا، وأما ثياب المعتادة فتلبسها سواء كانت سوداء أو خضراء أو صفراء أو حمراء أو غير ذلك، يعني لا يشترط لون معين للثياب، الذي يشترط أن لا يكون الثوب ثوب زينة. الثاني أن لا تتحلى، يعني أن لا يكون عليها حلي من سوار أو قلادة أو خاتم أو خلخال أو غير ذلك من أنواع الحلي، حتى لو كان عليها سن ذهب يمكن أن يخلع بلا ضرر فإنها تخلعه إذا كان يعطي جمالا وزينة، أما إذا كانت لا تستطيع خلعه أو كانت تخشى من ضرر فيبقى، ولكن تحرص بقدر الإمكان ألا تبرزه. إذن السن نقول إذا كانت تخشى على خلع، إذا كانت تخشى من خلعه ضررا فإنه يبقى، ولكن تحرص على أن لا يبرز بقدر ما تستطيع. الثالث أن لا تفتحل ولا تتم بزينة أخرى كتحمير الشفاه والخدين والتمكيج وما أشبه ذلك، كل هذا يجب عليها أن تتجنبه. وأما مكالمة الناس ومخاطبتهم فلا بأس، سواء مباشرة أو عن طريق الهاتف، ولها أن تصعد إلى السطح ليلا ونهارا، ولها أن تخرج إلى ساحة البيت ليلا ونهارا. وأما ما اشتهر عند عامة الناس أنها لا تكلم أحدا ولا في التلفون فهذا خطأ. وبقي شيء رابع مما يحرم عليها، وهو التطيب، فإنها لا تطيب لا بدهن ولا ببخور ولا غير ذلك إلا إذا طهرت من الحيض. نعم،
1: بارك الله فيكم.
3: ما هي شروط الرضاع المحرم مع ذكر الدليل؟ وما مدى صحة الحديث القائل بأن جارية شهدت على امرأة بأنها أرضعت رجلا من المسلمين وكان قد تزوجها، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم دعها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ولماذا أمره الرسول بمفارقتها دون أن يسأله عن عدد الرضاعات؟ فهل يعني هذا أن قليل الرضاع وكثيره محرم أم ماذا؟ أرجو إيضاح هذا الموضوع بالتفصيل.
0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شروط الرضاع المحرم: أولا أن يكون من آدمية، فلو رضع اثنان من بهيمة لم يكون أخوين، لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ولا تصدق الأمومة إلا إذا كانت المرضعة من بنات آدم. الشرط الثاني أن يكون خمس رضعات فأكثر، لما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات حرم، فنسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يتلى من القرآن. فلو أرضعت المرأة الطفل مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا لم تكن أما له من الرضاع، فإذا أرضعت 5 مرات صارت أما له من الرضاع. الشرط الثالث أن يكون لهذا اللبن أثر في تغذية الطفل وتنميته، فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الرضاعة من المجاعة، أي معناه أن الرضاعة المؤثرة هي التي تدفع جوع الإنسان الراضع، وهذا لا يكون إلا إذا كان قبل الفطام. وقال بعض أهل العلم إن المعتبر أن يكون الرضاع في الحولين، فما بعد الحولين فلا عبرة به وإن كان الطفل لم يفطن، وما كان قبل الحولين فهو معتبر وإن كان الطفل قد فطن. هذه 3 شروط. هناك شرط رابع اختلف فيه أهل العلم، وهو أن يكون هذا اللبن قد ثاب، يعني جر واجتمع من وطء أو حمل، ولكن هذا الشرط ليس بصحيح، فإن ظاهر النصوص الإطلاق، وإذا لم يثبت هذا الشرط فإنه لا عبرة به لأن الأصل عدمه. وأما ما أشار إليه الأخ من المرأة التي قالت للرجل مع زوجته إني قد رضعتكما، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بفراقها وقال له كيف وقد قيل، فهذا الحديث صحيح
3: لا،
0: وهو محمول على أن المراد بقولها قد أرضعتكما أي الرضاع المحرم المفهوم عند الناس، وحينئذ لا يحتاج إلى استفصال. ثم على فرض أنه مطلق، فإن هذا المطلق
2: يحمل على المقيد، فلا تترك الأحاديث الصحيحة الصريحة في اشتراط العدد من أجل قضية عين فيها احتمال. وعلى هذا فلو أن امرأة قالت للزوج إني قد أرضعتك وزوجتك، فإنه لا بد من الاستفصال كم أرضعت وكم، وهل كان قبل الفطام أم بعد الفطام.
3: نعم. كيفية الرضع بالنسبة لعدد الرضعات، هل هي بالشبع أو بمجرد المصفة؟
2: هذه أيضا مما اختلف فيها أهل العلم.
3: نعم.
2: فبعضهم يرى أن الرضعة عبارة عن التقام الثدي، فما دام الصبي متقما للثدي فهي رضعة، فإذا أطلقه وعاد ولو في الحال فإنها رضعة أخرى.
3: نعم.
2: وعلى هذا فيمكن أن يأتي بالرضعة الخمس في مقام واحد. وقال بعض أهل العلم إن الرضعة إنها فعلة، فهي بمنزلة الوجبة والأكلة، وأنه ما دام في حضن المرأة فهي رضعة واحدة ولو أطلق الثدي عدة مرات، لأنها كلها تعتبر متصلا بعضها ببعض
3: حتى يشبع،
2: وليس بشرط أن يشبع، المهم حتى تكون هذه الرضعة منفصلة عن رضعة أخرى بعدها، يكون بينهما وقت بحيث لا تعد هذه متصلة.
3: هذه على المجالس، يعني هذه في مجلس.
2: نعم نعم
3: في مجلس.
2: نعم نعم هذا أقرب ما يكون.
3: نعم.
2: كل واحدة في مجلس.
3: والأرجح من الرأيين،
2: الأرجح عندي هذا
3: أن كل
2: معتبر.
3: نعم.
2: المجالس رضعة خمس رضعات، فإذا كانت خمس رضعات معناها لابد أن تحقق كل رضعة منفصلة عن الأخرى.
3: نعم
2: نعم.
3: هناك رجل تزوج من امرأة وبعد أن مكث عمرا طويلا ورزق بالبنين والبنات تبين أنها أخته من الرضاعة، ولكنه مع ذلك لم يفارقها ورفض قائلا أبعد هذا العمر الطويل وهذه العشرة الطويلة أتركها؟ لا يمكن ذلك أبدا، فما الحكم فيه وفي زوجته التي هي أخته من الرضاعة؟
2: بعد أن تبين أنها أخته من الرضاعة تبين أن النكاح باطل.
3: نعم.
2: وأن المرأة لا تحل له بأي وجه من الوجوه. أما أولاده الذين ولدوا في هذه الحال فإنهم أولاد شرعيون ينسبون إليه شرعا، لأنهم أتوا بوطء شبهة حيث لم يعلموا بأنها أخته من الرضاع. وأما إمساكه إياها على أنها زوجة فهذا لا شك أنه محرم، وإن اعتقد حله وهو يعلم أن الرضاع يحرم به ما يحرم بالنسب فإنه يكون كافرا لإنكاره هذا الحكم الشرعي الذي أجمع المسلمون عليه ودلت عليه نصوص الكتاب والسنة، كما قال الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى أن قالوا أخواتكم من الرضاعة. ثم يستتاب، فإن تاب وأقر بأنها حرام عليه وإلا قتل. وفي هذه الحال إذا أراد أن يبقيها عنده على أنها أخته من الرضاعة لا على أنها زوجته لكن تبقى عنده في البيت وعند أولادها فلا حرج، ليس في هذا شيء، إنما يبقيها على أنها زوجة يتمتع بها تمتع الزوج بزوجته، هذا محرم بإجماع المسلمين ولا يحل له أن يفعل ذلك، بل هو محرم بالنص والإجماع.
3: نعم.
2: ويجب على ولاة الأمور أن يفرقوا بينه وبينها في هذه الحال.
3: لكن طبعا يجب التأكد من صحة الرضاع ومن عدده ووقته.
2: إيه نعم، لا بد أن يكون الرضاع محرما.
3: نعم.
2: أما الرضاع الذي لا يحرم فلا أثر له، كما لو لم تكن رضعت من أمها أو رضع أو هو رضع من أمها إلا مرة واحدة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا، لأن الرضاع لا يحرم إلا إذا كان خمس رضعات فأكثر
3: وكان في الحولين.
2: نعم.
4: تقول أختي الكبرى أرضعتها أم والدي لمدة 15 يوما، فهل يجوز لي كشف وجهي ومصافحة أبناء عمي على أساس أنهم إخوان لأختي؟
0: يجب أن نعلم قاعدة مهمة في باب الرضاع.
3: نعم.
0: يتبين بها حكم هذه المسألة وغيرها، وهي أن الرضاع لا ينتشر إلى أقارب الرضيع ولا يؤثر فيهم شيئا إلا ما كان من ذريته، أي أن الرضاع لا يؤثر إلا على الراضع وذريته فقط، وأما أقاربه أي أقارب الراضع كأبيه وأمه وإخوانه فلا أثر للرضاع فيه. وبناء على ذلك فإن هذه السائلة التي تقول إن أختها الكبرى رضعت من جدتها أم أبيها 15 يوما لا علاقة لها في أبناء عمها وليسوا من محارمها، لكن أبناء عمها محارم لأختها التي رضعت من جدتهم، لأن أختها التي رضعت من جدتهم تكون عمة لهم. نعم،
4: بارك الله فيكم. إذا طلق الرجل زوجته طلقتين هل تخرج الزوجة من بيت زوجها أم تقعد فيه وكيف يعيدها؟
0: نعم، إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى فإنها تبقى في بيتها حتى تنتهي العدة، وإذا طلقها الطلقة الثانية فإنها تبقى في بيت زوجها حتى تنتهي العدة.
4: زوجها أم تقعد فيه وكيف يعيدها؟
0: نعم، إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى فإنها تبقى في بيتها حتى تنتهي العدة، وإذا طلقها الطلقة الثانية فإنها تبقى في بيت زوجها حتى تنتهي العدة، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. أما إذا طلقها الطلقة الثالثة فإن كان في البيت سواها بحيث لا يحصل بها لا يحصل خلوة بينها وبين زوجها المطلق فلا بأس أن تبقى في البيت ولها أن تنتقل إلى أهلها. وأما إذا لم يكن في البيت إلا الرجل الذي طلقها الطلقة الثالثة فإنه يجب عليها أن تخرج، وذلك لأنها صارت فائنة منه لا تحل له، وعلى هذا لا يجوز له أن يخلو بها فتخرج إلى بيت أهلها. نعم،
4: بارك الله فيكم. امرأة طلقها زوجها دون أن يسمعها شيء أو يخبرها بهذا الطلاق، هل هذا الطلاق صحيح؟
0: الطلاق صحيح إذا نطق به، أما إذا أمره على قلبه أو فكر فيه أو عزم عليه فإنه لا يقع، لكن إذا نطق به وقع، سواء كانت الزوجة تسمع أم لا وسواء سمعه أحد أم لا، ما دام قد نطق به وقال مثلا زوجتي طالق فإنها تطلق، لأنه تلفظ به، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما لو فكر فيه أو عزم عليه أو أمره على قلبه بدون أن ينطق به لسانه فإنه لا يقع الطلاق. نعم،
4: هل يقع طلاق الرجل في حالة الغضب يا فضيلة الشيخ؟
0: يقول العلماء إن الغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام.
4: نعم،
0: بداية ونهاية ووسط. فأما الغضب في بدايته فلا شك أن الطلاق يقع فيه، لأن الغالب أن الطلاق يقع من غضب. وأما الغضب في نهايته بحيث لا يدري الإنسان ماذا قال ولا يدري أهو في السماء أو الأرض، قد أغلق عليه نهائيا، فهذا لا يقع، وقد حكي الاتفاق على ذلك عن اتفاق العلماء. وأما إذا كان في وسطه، يعني ليس في الغاية ولا في البداية، فقد اختلف فيه العلماء على قولين، منهم من قال إنه يقع ومنهم من قال إنه لا يقع. فالذين قالوا إنه يقع قال إن هذا الرجل يعقل الطلاق ويعرف ما قال ويريد ما قال، ومن قال لا يقع قال إن هذا الطلاق وإن كان المطلق يريد ما قال ويعي ما يقول فإنه من غير إرادة تامة، كأنه مجبور على الطلاق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق. وعلى هذا فإذا سألنا سائل يريد

0: يفتيها. قلنا له أما ما كان في بداية الغضب فلا تتردد في وقوع الطلاق فيه، وما كان في نهايته فلا تتردد في عدم وقوع الطلاق فيه، وما كان في الوسط فهو محل اجتهاد، وينظر الإنسان إلى ما يرى أنه أقرب إلى الصواب. نعم.
1: بارك الله فيكم. أم لطفلين وقد طلقها زوجها، ولكنها وقت الطلاق كانت غير طاهرة ولم تخبر زوجها بذلك، حتى حينما ذهبوا إلى القاضي أخفت ذلك عنه إلا عن أمها التي قالت لها لا تخبر القاضي بذلك وإلا فلن تطلقي، ثم ذهبت إلى أهلها ولكنها تريد الرجوع إلى زوجها حفظا لأطفالها من الضياع والإهمال، فما حكم هذا الطلاق الذي وقع وبها العادة الشهرية؟
2: هذا الطلاق الذي وقع على المرأة العادة الشهرية اختلف فيه أهل العلم وطال فيه النقاش بينهم، هل يكون طلاقا ماضيا أو طلاقا لاغيا؟ فجمهور أهل العلم على أنه يكون طلاقا ماضيا ويحسب على المرء طلقة، ولكنه يؤمر بإعادتها وأن يتركها حتى تطهر من الحيض، ثم تحيض المرة الثانية ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة الإمام أحمد الشافعي ومالك وأبو حنيفة، ولكن الراجح عندنا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن الطلاق في الحيض لا يقع ولا يكون ماضيا، ذلك لأنه خلاف أمر الله ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والدليل لذلك في نفس المسألة الخاصة حديث عبد الله بن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض، فأخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فتغير فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق، قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فالعدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء أن يطلقها الإنسان طاهرا من غير جماع، وعلى هذا فإذا طلقها وهي حائض فقد طلقها على غير أمر الله تبارك وتعالى فيكون مردودا. فهذا الطلاق الذي وقع على هذه المرأة نرى أنه ليس بطلاق ماض وأنه لا يحتسب شيئا، وأن المرأة ما زالت في عصمة زوجها.
1: لا عبرة بعلم الرجل بتطليقه لها بأنها طاهرة أو غير طاهرة؟
2: نعم لا عبرة بعلمه، لكن إن كان يعلم صار عليه الإثم وعدم الوقوع.
1: نعم.
2: وإن كان لا يعلم فإنه ينتفي وقوع الطلاق ولكن لا إثم على الزوج.
3: إنني شاب في 27 من العمر، عقدت قراني على فتاة قبل فترة أكثر من سنة، وأخرت موعد الزواج لظروف لا مجال لذكرها، ثم ما لبثت أن ظهرت مشاكل أعاقت الزواج، وعلى إثم مكالمة هاتفية كان والدها قد قال فيها بأن كل شيء قد انتهى بيننا وبينهم، فقمت بكتابة طلاقها في ورقة وكنت في حالة عصبية نوعا ما، وأنا الآن نادم على ما فعلت ولم ألفظ كلمة الطلاق شفويا حتى الآن، بل كتبت بالنفس أنت طالق يا فلانة، وأخذت الرسالة بنفسي إلى والدها، فهل هذا الطلاق صحيح ويقع أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم، وعلما أني كتبت طلقة واحدة فقط وهو طلاق الغير المدخول بها، وإذا كان الطلاق يقع هل يشترط لإعادة الاقتران أنها تتزوج بآخر ثم تطلق، أم أن حكمها يختلف عن حكم المدخول بها؟
0: هذا الطلاق الذي وقع منك وكتبته بيدك في ورقة على وجه يقرأ يكون طلاقا شرعيا، وحيث إنه قد وقع قبل الدخول فإن المرأة تبين به، بمعنى أنها لا تحتاج إلى عدة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. ولكنه يعتبر طلقة واحدة، فلك الآن أن تراجعها وإن لم تتزوج بغيرك، ولكنك لا تراجعها إلا بعقد، إلا بعقد جديد بشروط تامة. وفي هذه الحال لا بد أن تبذل المهر، وأي مهر اتفقتم عليه كان جائزا. نعم.
4: فضيلة الشيخ، تساهل بعض الناس بالطلاق ومن ثم رجوعهم إلى القاضي يلتمسون العذار، لعلكم توجيه فضيلة الشيخ محمد.
0: نعم. الواقع أن الأمر كما قلت من تهاوي الناس بالطلاق، وكون الإنسان يطلق زوجته عند أدنى سبب ثم إذا طلقها ذهب يقرأ أبواب العلماء ويجلس على أعتابهم لعله يجد مخرجا. ولكن من لم يتق الله فإن الله لا يجعل له مخرجا، قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والواجب على الرجال أن ينزهوا ألسنتهم عن الطلاق، وأن يصبروا، وأن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم عند حلول الغضب، وأن ينظروا في العواقب. وكما أن الناس تهاونوا في مسألة الطلاق تهاونوا كذلك في مسألة اليمين في الطلاق، صار كثير منهم عند أدنى سبب يقول: علي الطلاق لا أفعل كذا، أو علي الطلاق لا أفعل من كذا، أو إن فعلت كذا فزوجتي طالق، أو إن لم تابق حتى تأكل مائدتي فزوجتي طالق، وما أشبه ذلك من تعليق الطلاق بالأشياء التافهة التي ليس الإنسان في حاجة وضرورة إليها. ثم إذا وقعوا في الحنث ذهبوا يطلبون العلماء من كل وجه يسألونهم لعلهم يجدون لهم مخرجا من هذا الضيق. وكل هذا بسبب التهاون بشرائع الله وعدم المبالاة بها. والعجب أن هؤلاء الذين يطلقون بهذه السهولة ربما يكونون لم يحصلوا على هذه الزوجة إلا بعد مشقة عظيمة من الوصول إليها، إما لإعسارهم بالمهر، وإما لكون الناس يردونهم فلا يزوجونهم، وإما لغير ذلك من الأسباب. ومع هذا تجد من أهون الأشياء عليه أن يقول لها أنت طالق. فنصيحتي لإخواني أن لا يتسرعوا في الطلاق ولا في اليمين بالطلاق، وأن يكون عندهم عزم وقوة تغلب غضبهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
4: بارك الله فيكم.
5: تقول فضيلة الشيخ: أرجو الإجابة على سؤالي هذا، حيث أنني بحاجة ماسة إلى أن أسمع الجواب، لأنني أعيش في عذاب دائم، وهو أنني تزوجت منذ سنة وشهرين ولم أستطيع أن أتعايش مع زوجي وأن أحبه بسبب خصال كثيرة لم تعجبني فيه والتي لم أجد لها حلا، والذي يعذبني بأنني ما دمت حتى الآن لم أستطيع أن أتعايش معه، ولا أستطيع أن يكون زوجا لي، ولا أستطيع أيضا أن أكون أنا الزوجة الصالحة التي يتمناها أي رجل، على العكس سأكون له الزوجة العافية والتي لا أتمناها. فأنا والحمد لله متدينة، ولكن لا أستطيع ولكن لا أستطيع، ويعلم الله أنني حاولت ولكن فشلت. منذ أول يوم تزوجنا وأنا لم أحبه ولم أطيقه، ولكن حاولت أن لا أتسرع وأن أصبر، وقد مضى على زواجي سنة وشهرين ولم يتغير شيء. فلو قلتم لي أن أعيش معه وأصبر فإنني سأقترف الذنوب في حقه، وأنا لست بحاجة لتلك الذنوب والأوزار، لن أتحمل هذا الرجل. هل أطلب الطلاق وخاصة بأننا لم نرزق بأطفال؟ وجهوني يا فضيلة الشيخ حيث سأخذ بتوجيهكم.
0: أقول إن هذه الحال قد تحصل لكثير من النساء، لا يحصل التلاؤم بينها وبين زوجها، وتخشى أن لا تقوم بحدود الله تعالى في حقه. وقد وقع ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعرض على الزوجة أن ترد المهر على زوجها، فقبلت، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الزوج أن يقبل المهر ويطلقها. وتلك هي امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه من خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. يعني تريد أن تفارقه لأنها تخشى الكفر في الإسلام. قال العلماء: والمراد بقولها الكفر في الإسلام يعني كفران العشير، وليس الكفر بالله عز وجل، ولهذا قالت الكفر في الإسلام. ولا يمكن أن يكون كفر في الإسلام إلا الكفر الأصغر. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فأمره أن يقبل ويطلق. فإذا تعذر الصبر على الزوج وخافت المرأة أن لا تقيم حدود الله الواجبة عليها لزوجها فلا بأس أن تطلب الطلاق. وهذه المشكلة كثرت في الآونة الأخيرة، وسببها والله أعلم أن كل واحد من الزوجين لا يقوم بحق صاحبه، فتتنافر القلوب ويكفر السب واللعن، وربما يتعدى إلى سب الآباء والأمهات والعياذ بالله، وربما يؤدي إلى ضرب لم يؤذن فيه شرعا، فيحصل الخلاف والنزاع. فنصيحتي لكل من الزوجين أن يتقي الله عز وجل في نفسه وفي صاحبه، وأن يقوم بحقه. وإذا علم الله تعالى منهما أنهما يريدان الإصلاح وفق الله بينهما. نعم،
5: جزاكم الله خير. فضيلة
6: يقول: أنا رجل متزوج وقد حصل مني طلاق في حالتين. الأولى حضرت إلى بيتنا والدة زوجتي وبقيت عندنا مدة قصيرة، وحينما أرادت الذهاب ومعها ابنها منعتهما رغبة في بقائها عندنا مدة أطول، فقلت: علي الطلاق إن لم تمسوا معنا فسأرمي بما تحضرونه لنا في المرة القادمة في البحر. فهم عادة ما يحضرون لنا بعض الهدايا والطعام، ولكنهم لم يمكثوا بل سافروا. فسألت أحد العلماء في قريتنا فقال: في هذه المرة ليس عليك شيء، وإنما في المرة القادمة لو أحضروا لك فرمه في البحر. وقد صعب علي هذا الأمر لعدة أسباب، فأردت المخرج من هذه اليمين. فقال لي: هات يدك. فوضعتها في يده وبينهما منديل أبيض، وجعل يقرأ بعض القراءات وأنا أردد خلفه، ثم قال: اعطي زوجتك مبلغا يسيرا من المال وهذه كفارة يمينك. ولعلمكم فإني لم أقصد طلاق زوجتي، وإنما أردت إلزام والدة زوجتي وابنها بالبقاء معنا، فهل بقي علي شيء بعد هذا؟ والحالة الثانية: حينما حدثت منازعة بين زوجتي ووالدتي، تركت زوجتي البيت وذهبت إلى بيت أهلها، وقد أردت إصلاح ما بينهما، فذهبت وأخذت زوجتي لكي تراضي والدتي، وفي الطريق كانت تتكلم، فقلت لها علي الطلاق ألا تتكلمي في الطريق، ولكنها لم تسكت وتكلمت بعد أن حلفت. فذهبت إلى العالم الأول نفسه وأفتاني بمثل ما فعله في المرة الأولى، علما أنني أيضا في هذه اليمين الأخيرة لم أقصد الطلاق وإنما أردت المنع لها من الكلام، فهل يقع منهما شيء وماذا يلزمني فعله الآن؟ أرشدونا بارك الله فيكم.
2: أرشادنا لك بما نعلمه من شريعة الله أن تتجنب مثل هذه الأيمان، أيمان الطلاق فإنها أيمان غير مشروعة ولا هي معروفة في عهد السلف أيضا في عهد الصحابة، وعلى هذا فهي من الأيمان التي لا ينبغي المؤمن أن يحلف بها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وهذا نسميه يمينا لأنه في حكم اليمين وليس هو اليمين الذي هو القسم بالطلاق، فإن القسم بالطلاق أو بغيره من المخلوقات يعتبر محرما ونوعا من الشرك. قال النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالذي يحلف بغير الله مثل أن يقول والنبي أو الرسول أو الكعبة أو شرفي أو نحو ذلك أو نحو ذلك مما يحلف به الجهال، فإن ذلك محرم عليه ولا يجوز، وعليه أن يتوب إلى الله من هذا الأمر. أما بالنسبة لما وقع منك على والدة زوجتك وعلى زوجتك في المرة الثانية، فقد صرحت في سؤالك أنك لم تريد الطلاق وإنما أردت اليمين، حيث أردت منع والدة زوجتك من السفر وأردت منع زوجتك من الكلام في أثناء الطريق. وما دامت هذه نيتك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولكن كفارة ذلك ليس كما قال لك المفتي الذي استفتيته، بل كفارة ذلك أن تطعم 10 مساكين أو تكسوهم، وإطعامهم إطعام المساكين في كفارة اليمين يكون على وجهين، فإما أن تصنع طعاما غداء أو عشاء فتدعوهم إليه، أي تدعو المساكين إلى هذا الغداء أو العشاء فيأكلون، وإما أن تعطيهم إياه بدون طبخ، ومقداره 6 كيلوات من الرز، ويحسن أن تجعل معه لحما يكون إداما له حتى يتم الإطعام، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أطلق الإطعام ولم يقدر ما يطعم، فقال سبحانه وتعالى فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوته، فبين المدفوع إليه ولم يبين المدفوع. فما جرى فيه العادة أن يكون طعاما فهو طعام، وقد علم أن الغداء أو العشاء يعتبر إطعاما لهم، فيقال أطعمتهم إذا غديتهم. وعلى هذا فأنت الآن يلزمك كفارة يمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، وفي هاتين الحالين اختلف أهل العلم هل يجب عليك كفارتان لكل يمين كفارة لاختلاف المحلوف عليه، أو تكفيك كفارة واحدة، لأن الكفارة من جنس تتعدد الموجبات لها لا يلزم منه تعددها، كما لو أحدث الإنسان بعدة أنواع من الحدث فإنه يسيئه وضوء واحد، يعني أن الإنسان لو نام وأكل لحم إبل وخرج منه ريح وبول وغائط فإنه يكفيه وضوء واحد عن هذه الخمسة كلها، لأن الموجب فيها شيء واحد. فكذلك الأيمان إذا كان الموجب فيها شيئا واحدا فإنه يكفيه عنها جميعها كفارة واحدة. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وإن أتيت بكفارتين لاختلاف الفعلين فهو أحسن وأحفظ.
6: بالنسبة لما أفتاه به هذا الشخص، يعني كونه يدفع شيئا من المال إلى،
2: قلت لا في أثناء الجواب أنه ليس بصحيح،
6: لكن هل بالنصيحة إلى مثل هؤلاء الذين يتولون الإفتاء؟
2: نعم النصيحة إلى هؤلاء الذين يتولون الإفتاء بغير علم،
6: نعم،
2: أن نقول لهم ولأمثالهم ليحذروا من هذا العمل المحرم، فإن الله سبحانه وتعالى يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقرن سبحانه وتعالى القول عليه بلا علم، قرنه بالشرك به، ومعلوم أن الشرك أعظم الذنوب وأكبرها. والقول على الله بلا علم يتضمن القول على الله في ذاته، والقول على الله في أسمائه وصفاته، والقول على الله في أحكامه، والقول على الله في أفعاله. فالمفتون بالأحكام الشرعية قائلون على الله في أحكامه، فلا يحل لهم أن يفتوا بغير علم. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهؤلاء المفتون في الحقيقة يرتكبون إثما عظيما، ولا أدري ماذا يحمل هؤلاء المفتين على التسرع في الفتوى وعلى التسابق فيها. ما أدري ما الذي يحملهم، مع أن الأمر خطير جدا وعظيم. والإنسان مفتي واسطة بين الله وبين عباده في تبليغ شرعه، ومن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق جاءه. فأنا أنصح هذا الأخ المفتي أن يفتي بغير علم، أنصحه يعني عن الفتوى بغير علم، وأحذره من ذلك هو وغيره أيضا. وأقول الحمد لله إذا كنت تعلم وعندك علم فأفتي الناس بما تعلم، واستعن بالله عز وجل واسأله التوفيق والهداية. وإن كنت لا تعلم فإنما عليك الصبر حتى تراجع المسألة وتتبينها من كلام أهل العلم. ثم إنه ينبغي للإنسان إذا نزلت به نازلة لا سيما النوازل المشكلة أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في سؤاله التوفيق، في سؤال التوفيق للصواب، وأن يستغفر الله عز وجل عند إصدار الفتوى. وقد استنبط بعض العلماء ذلك من قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما.
7: لدي مشكلة حصلت معي وأريد الاستفهام عن تلك المشكلة، وهي أنا رجل متزوج ومعي أولاد والحمد لله، وفي يوم من الأيام حلفت يمين على زوجتي وحلفت كالتالي، قلت لها عليه الطلاق، لازم تخرجي من منزلي إلى منزل والدك وتقومي بالمبيت أي النوم هناك بسبب نزاع معها. ثم خرجت فعلا إلى منزل والدها، ولكن الجيران أحضروها في نفس اليوم ولم تنام عند منزل والدها ونامت في منزلي في تلك الليلة. فهل علي يمين وما المطلوب مني حتى لا أقع في يميني هذه؟
0: قبل الإجابة على سؤاله أرجو من الإخوة المسلمين بل ومن جميع الإخوان المسلمين أن يتجنبوا مثل هذه الكلمات، وأن لا يتساهلوا في إطلاق الطلاق، لأن الأمر خطير وعظيم. وإذا أرادوا أن يحلفوا فلا يستهوي أنهم الشيطان، فليحلفوا بالله عز وجل أو ليصمتوا. والحلف بالطلاق سواء كان على الزوجة أو على غيرها اختلف في شأنه أهل العلم، فأكثرهم يرون أنه طلاق وليس بيمين، وأن الإنسان إذا حنث فيه وقع الطلاق على امرأته، ويرى آخرون أن الطلاق أو أن الحلف بالطلاق إن قصد به اليمين فهو يمين، وإن قصد به الطلاق فهو طلاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا السائل الذي قال لزوجته: علي الطلاق، أن تخرجي إلى بيت أبيك وتنزلي فيه أو تنامي فيه، إذا كان غرضه بهذه الصيغة إلزام المرأة والتأكيد عليها بالخروج، فإنه لا يقع عليه الطلاق سواء خرجت أم لم تخرج، لكن إذا لم تخرج فعليه كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة. وإن قصد به الطلاق فإن خرجت لم تطلق، وإن لم تخرج أو خرجت ثم عادت فإنها تطلق، وإذا كانت هذه آخر طلقة له فإنها لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فالمسألة إذن خطيرة، فعليه وعلى غيره أن يحفظ لسانه وأن لا يتسرع في إطلاق الطلاق. وخلاصة الجواب أن نقول: إذا كان هذا الرجل قصد بالطلاق، أو بعبارة أصح قصد بقوله علي الطلاق اليمين، فإن ذلك يمين له حكم اليمين، إن حنث فيه فعليه الكفارة كفارة اليمين، وإن لم يحنث فلا شيء عليه، وإن قصد به الطلاق كان طلاقا، فإذا حنث فيه وقع عليه الطلاق، وقع الطلاق منه على امرأته.
6: يقول: من مدة حوالي 8 سنوات تقريبا حدث مني ظهار على زوجتي الموجودة معي حاليا، وبفعل الشيطان والغضب قلت لها هي كأمي، وذهبت إلى أحد العلماء المشهود لهم بالإيمان وأفهمته القصة، وأفهمني أنه يجب علي كفارة الظهار المذكورة في القرآن الكريم، وهي عتق رقبة أو صيام 2 شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، ولأنني رجل فقير في تلك السنة لا أملك ما أنفق به على 60 مسكينا، ولعدم استطاعتي على عتق رقبة وعدم استطاعتي على صيام 2 شهرين متتابعين، فقد واقعت زوجتي طيلة هذه المدة ورزقت منها بأطفال 5 ذكور وإناث، مع العلم أنني شاب أصلي وأصوم ومتعلم نسبيا، إلا أنني هذه الأيام أعيش في خوف وذعر شديد، وأخشى أن يكون ذلك من غضب الله علي بأسباب ذلك الظهار. وأذكر أنه بعد 2 يوم من معاشرة زوجتي اشتريت عدد 60 رغيفا ووزعتها على الجيران، فما الذي أعمله حتى أرضي الله سبحانه وتعالى علي؟ فأنا أعيش حياة اليأس والندم على ما فرطت في جنب الله، ويعلم الله تعالى كم أنا خائف ومذعور، فأرجو إرشادي إلى عمل يريحني ويرضي ضميري، وفقكم الله لما فيه الخير.
8: ليس عليك شيء بالنسبة لإتيانك أهلك قبل أن تكفر ما دمت كنت مؤثرا،
6: لا.
8: بل إن كثيرا من أهل العلم يرون أنه يجوز أن يأتي الرجل أهله إذا كان الواجب عليه الإطعام لعدم استطاعته الصوم وعدم وجوده الرقبة، لأن الله تعالى قال: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ولم يقل من قبل أن يتماس. فدل هذا على أنه متى كانت الكفارة الإطعام فإنه يجوز أن يمس زوجته قبل أن يطعم. ثم إنك ذكرت عن نفسك أنك فقير، لكن يبقى النظر هل 60 رغيفا التي أطعمتها الجيران هل هي تكفي لإطعام 60 مسكينا، وهل الجيران في ذلك الوقت من المساكين؟ هذه مسألة ينبغي أن تتحقق منها، فإن كان الأمر قد صادف محله وأن هذه الأرغفة تكفي لإطعام هؤلاء 60 وأن هؤلاء 60 كانوا مساكين فإن ذمتك برئت، وإن لم يكن الأمر كذلك فإن الأحوط في حقك أن تطعم الآن.

0: هل تسقط كفارة بالعدل أو لا تسقط؟ والصحيح أنها تسقط بالعدل، لكن الذي فهمته من سؤال السائل حيث إنه أخرج 60 رغيفا في خلال يومين أو ثلاثة أنه كان واجدا.
1: لا،
0: أنه كان واجدا، وعلى هذا فالاحتياط كما قلت له قبل قليل أن يبرئ نفسه ذمته بإطعام 60 مسكينا الآن.
1: يقول: إذا حصلت خصومة بين زوجين فحرمت الزوجة زوجها عليها، فهل يؤثر هذا كما لو صدر هذا التحريم من الرجل؟
0: تحريم المرأة زوجها على نفسها حكمه حكم اليمين، بمعنى أنها إذا مكنته بعد هذا التحريم فإنه يجب عليها أن تكفر كفارة يمين، لأن ذلك داخل في عموم قوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فبين الله سبحانه وتعالى أن تحريم ما أحل الله حكمه حكم اليمين، ولهذا قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ولأن الله تعالى ذكر كفارة اليمين بعد أن أمر بالأكل من الطيبات، بل بعد أن نهى عن تحريم ما أحل الله، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، إلى آخره. فدل هذا على أن تحريم الطيبات أن حكمه حكم اليمين، فتحريم المرأة زوجها من هذا الباب يجب عليها حكم، يجب عليها كفارة يمين. كفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة. وإطعام 10 مساكين على وجهين: إما أن يصنع طعاما غداء أو عشاء فيدعوهم إليه حتى يأكلوا، وإما أن يعطيهم حبا 6 كيلوات من الرز، ويحسن أن يجعل معها شيئا من اللحم يكون إداما لها ليتم بذلك الإطعام.
1: نعم. هل يلزم أن تطعم هي من نفقتها الخاصة أو لو أطعم زوجها عنها لا بأس بذلك؟
0: نعم، لا بأس أن يطعم عنها زوجها بإذنها، فإذا أذنت له أو استأذنت منه أن تطعم من ماله فأطعمت فلا حرج.
1: نعم. عزمت على ترك فعل ما فقلت: تحرم علي امرأتي مثل أمي وأختي لو فعلت ذلك، ولكنني لم أنفذ بل فعلت ذلك الأمر، فماذا علي في هذه الحالة وما معنى عتق رقبة؟
0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن الجواب على هذا: أولا، النصيحة لهذا السائل وأمثاله من أن يتكلموا بمثل هذا الكلام، وإذا كانوا عازمين على الترك أو على الفعل فإن لهم مندوحة عنه، بحيث يحلفون بالله بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولا حاجة إلى أن يعلقوا ذلك بتحريم زوجاتهم أو طلاقها أو ما أشبه هذا، فإن هذه من الأمور التي تضر بالإنسان، وهي أمور محدثة أيضا لم تكن معروفة في عهد السلف الصالح. ولكن لما وقعت من هذا الرجل فإننا نقول له: لا تعد لمثل هذا، وإذا كنت لا تقصد تحريم زوجتك وإنما تقصد الامتناع عن هذا الشيء ثم لم تمتنع منه، فإن الراجح في هذه المسألة أن يكون كلامك هذا حكمه حكم اليمين، حكمه حكم اليمين، بمعنى أن تطعم 10 مساكين تحضرهم فتغديهم أو تعشيهم، أو تعطي كل واحد مدا من الرز ومعه لحم

0: إذا كانوا عشرة في بيت واحد أعطيتهم ما يكفيهم عشرة أمداد ومعها اللحم الذي يكفي، وبهذا تنحل يمينك.
1: مقدار المد بالكيلو مثلا؟
0: أما عتق رقبة فمعناه تحريرها من الرق، بمعنى إذا وجدت عبدا مملوكا اشتريته وأعتقته، أو كان عندك عبد مملوك فتعتقه، هذا معنى قوله تعالى فتحرير رقبة. وأما المد فإن صاع النبي عليه الصلاة والسلام كيلوين وأربعون غراما،
1: نعم،
0: حسب ما تحرر لنا. وصاع النبي عليه الصلاة والسلام أربعة أمداد، فيكون على هذا المد نصف كيلو وعشرة غرامات.
1: نعم
0: نعم،
1: المد نصف الكيلو،
0: نعم، عشرة غرامات من البر الجيد، والذي يظهر أيضا أن الرز مثله يوازنه.
1: نعم.
2: كثير من الناس لا يعطون النساء نصيبها من الإرث، فهل من نصيحة؟
3: لا أظن أن هذا يقع، لا سيما في البلاد الإسلامية العريقة في الإسلام، لأن هذا أمر معلوم بالضرورة من الدين. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن النساء فوق الأنثيين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. وهذا أمر لا يخفى، فلا يحل لأحد أن يمنع النساء من الإرث، ومن فعل ذلك فهو ظالم معتدي متعد لحدود الله عز وجل. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى الآية الثانية من آيات المواريث في سورة النساء قال: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ثم هم مع تعديهم لحدود الله ظالمون لأنفسهم، إذ أنهم اكتسبوا بذلك إثما وأكلوا سحتا، وللنساء أن يطالبن بحقوقهن حتى ولو كان الذي منعهن من أقرب الناس إليهم، لأنهن إذا طلبن بذلك فقد طلبن بحق. نعم.
2: أحسن الله إليكم. تقول: أنا سيدة مصرية ومتزوجة من 32 سنة وما زلت مع زوجي، ولي بنت وولد. البنت تزوجت والولد سيتزوج إن شاء الله، ولي منزل بثلاثة أدوار بست شقق، وأنا سيدة مؤمنة بالله، لم أترك الصلاة فرضا واحدا، وأعبد الله من جميع ما أمرنا الله به من عبادة. ولي موضوع أريد أن تفيدونني فيه أفادكم الله. أريد أن أكتب المنزل لابنتي وابني وأحرم زوجي من الميراث، فسألت بعض الناس فمنهم من قال لي: ربما تموتين قبل زوجك فسيرث، ويمكن سيتزوج من بعدي، والتي سيتزوجها سترث فيه، وأصبح واحدة غريبة ستأخذ الحصة التي كان أولادك سيأخذونها. والبعض قال: حرام، بعد وفاتك سيطرد من المنزل، والذي سيتسبب في طردهم الغرباء، وهو زوج ابنتك وزوجة ابنك. نرجو الإفادة في ذلك، بارك الله فيكم.
4: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لي ملاحظات على ما جاء في سؤال هذه المرأة، منها أنها قالت: أنا سيدة، وكررت هذا مرتين، وكلمة سيدة أصبحت الآن وصفا عاما لكل امرأة حتى وإن كانت لا تستحق من السيادة شيئا، وأصبحت عرفا مرادفة لكلمة امرأة، وهذا فيما أظن متلقا من غير المسلمين، لأن عبارات المسلمين
3: التي أخذت من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها التعبير عن المرأة بالسيدة، وإنما حدث هذا أخيرا. فالذي أرى أن تسمى المرأة بالمرأة أو بالأنثى أو بالفتاة أو بالعجوز إذا كانت كبيرة وما أشبه ذلك. وأما أن ينقل لفظ السيدة الدال على السؤدد والشرف والوجاهة فيسمى به كل امرأة فإنه أمر لا ينبغي. ومن الملاحظات أنها وصفت نفسها بوصف يدل على التزكية، حيث قالت إنها امرأة تطيع الله في كل ما أمر به، والله عز وجل يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وأما الجواب عن سؤالها وهي أنها تريد أن تكتب منزلها لأولادها دون زوجها، فإن كان هذا الكتاب وصية أي أنها تريد أن توصي بهذا المنزل لأولادها بعد موتها فإن ذلك حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، وفرض الله سبحانه وتعالى المواريث وقال تلك حدود الله ومن يعص الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها، وقال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وإذا أوصى شخص لأحد ورثته بزائد على ميراثه فقد تعدى حدود الله. أما إذا كتبت المنزل لأولادها في حياتها بأن وهبته لهم في حياتها دون زوجها فإن هذا لا بأس به، إذا كانت حين الهبة صحيحة غير مريضة مرض الموت المخوف فإن هبتها لأولادها منزلها دون زوجها هبة صحيحة. نعم.
5: ما الحكم من فضيلة الشيخ في أن بعض الناس إذا مات الميت قام الذين خلفه بأخذ ماله كله ويعطون الأبناء من هذا المال ولا يعطون البنات بحجة أن البنات لا يطالبن بهذا المال؟ أرجو التوجيه في هذا الأمر.
3: هذا محرم، بل من كبائر الذنوب والعياذ بالله، لأن الله تعالى لما ذكر الميراث ميراث الزوجين والأخ من الأم وهم أبعد من الفروع والأصول قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها، نعم ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدا فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فبين أن هذه حدود الله وأن من تعدى حدود الله وعصى الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها. فعلى المؤمن أن يعطي كل ذي حق حقه من الإرث سواء كانوا رجالا أو نساء. فإذا مات إنسان عن ولدين وبنت وجب أن تعطى البنت خمس المال وأربعة أخماس للابنين لكل واحد خمسان، لقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذه العادات والتقاليد عادات باطلة جاهلية لا يحل لأحد أن يقدمها على شريعة الله أبدا. والواجب أن يعطى كل ذو حق أن يعطى كل ذي حق حقه، وأن ترفع القضية إلى القاضي حتى يحكم فيها بشريعة الله، فتزول هذه العادة الجاهلية الجائرة الباطلة.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن

0: استشعارا لأهمية المعنى الذي تحمله هذه الآية، سار على طريق الدعوة
1: محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عثيمين
0: على طريق الدعوة،
1: مصطفى مشهور مشهور
0: على طريق الدعوة،
2: عبد الحميد ابن عبد العزيز ابن محمد
0: على طريق الدعوة،
1: سلمان بن فهد بن عبد الله العودة
0: على طريق الدعوة،
3: راشد محمد الخريجي أو الغنوشي
0: على طريق الدعوة،
1: مسترشدين بقوله تعالى
4: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة.

0: على طريق الدعوة.
1: على طريق الدعوة سلسلة مقابلات نجريها مع دعاة الإسلام لمعرفة سيرهم الذاتية وتجاربهم، وهم يسيرون على طريق الدعوة إلى الله. تقديم عبد الرحمن بن صالح العشماوي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المسلم، أختي المسلمة، مرة أخرى نلتقي على طريق الدعوة إلى الله، نلتقي وكلنا أمل أن يكلل الله هذا الجهد المتواضع بالنجاح، وأن يحقق لنا من خلاله ما نريد من نشر للحق ودعوة إلى الإسلام العظيم، هذا الدين الذي تذوب على وهج نوره كل الخلافات والفوارق بين المسلمين المنتمين إليه انتماء صادقا نقيا. نلتقي أيها الأحبة بعد الجزء الأول من الإصدار الأول الذي التقينا فيه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وفقه الله ورعاه، وكان له صداه في نفوسكم، على أننا نعتذر إليكم عن تأخير الجزء الثاني من لقائنا مع سماحته، حيث لم تسمح لنا وللشيخ عبد العزيز مشاغله الكثيرة في أن نستكمل لقاءنا معه، ولنا أمل أن يتم ذلك قريبا بإذن الله تعالى. نلتقي أيها الأحبة في هذا الإصدار الذي يمثل الإصدار الثاني في سلسلة طريق الدعوة بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، هذا الرجل الذي ترى فيه حين تراه شخصية العالم المسلم المتواضع الذي يتخذ من تعاليم الإسلام منهجا لحياته، يسير به ثابت القلب مطمئن النفس زاهدا في مظاهر الدنيا الزائفة. ذلك ما لمسناه من فضيلته، ولا نزكي على الله أحدا من خلقه. بالشيخ الفاضل محمد بن صالح بن عثيمين التقينا، وبإجاباته المركزة على أسئلتنا استأنسنا، وها نحن ننقل إليكم تفاصيل ذلك اللقاء مع فضيلته تعميما للفائدة، ورغبة صادقة منا في تقديم أنموذج من علمائنا أمامكم، وفي العلماء المخلصين قدوة صالحة تضيء للأجيال الناشئة طريق الخير. نرحب بكم أيها الأحبة، وندعوكم للاستماع إلى فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين، والله من وراء القصد.
1: على طريق الدعوة.
2: أخي المسلم، أختي المسلمة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في هذا اللقاء الجديد على طريق الدعوة إلى الله، الطريق الذي يستقبل خطوات السائرين فيه من الدعاة والمصلحين. نلتقي بهم كما تعودنا لنطلع على أساليبهم في الدعوة، ولنفيد من تجاربهم، سائلين المولى عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه، وأن يجعل فيه الفائدة التي نرجوها والتي نسير فيه من أجلها. في هذا اللقاء نلتقي بفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حيث نفيد من تجاربه في طريق الدعوة، وسنبدأ هذا اللقاء بالترحيب بفضيلة الشيخ، راجين أن يتم في هذا اللقاء طرح كثير من القضايا التي تهمكم من خلال متابعتكم لما قدمه الشيخ في طريق الدعوة إلى الله.
3: نعم، مرحبا بكم وأهلا.
2: حياك الله يا شيخ محمد. نحن تعودنا في بداية هذا اللقاء أن نسأل عن تاريخ الولادة والنشأة، من حيث مكان الولادة وتاريخها، ليطلع المستمع على شيء من ذلك. جزاك الله خير.
3: أنا أعطيك إياها باختصار. نعم. ولدت في رمضان عام 1347، ونشأت في عنيزة، وتلقيت العلم على عدة علماء، وانتقلت إلى الرياض للدراسة في المعاهد العلمية أول ما أنشئت، ثم في كلية الشريعة، ثم عدت إلى عنيزة بعد مضي سنتين من الدراسة في الرياض، وأكملت الدراسة الكلية منتسبا، وصرت مدرسا في معهد عنيزة،
2: المعهد العلمي.
3: نعم. ثم انتقلت إلى الجامعة.
2: جميل.
3: نعم.
2: شيخ محمد، بالنسبة إلى طريقة الدراسة، أنت درست في السابق وترى الآن أساليب الدراسة في الحاضر، هل هنالك من فرق، وهل ترى أن الأساليب القديمة أفضل من الحديثة؟
3: في السنوات الأخيرة صار الناس الآن يجمعون بين الأساليب الحديثة والأساليب القديمة وهي الدراسات في المساجد، فقد انتشر ولله الحمد في السنوات الأخيرة الدرس في المسجد انتشارا كثيرا
2: الحمد لله،
3: وصار الناس يستفيدون منه استفادة كبيرة. ولا ريب أن دروس المساجد فيها خير وبركة كثيرة، ويجد الإنسان فيها لذة في تحصيل العلم والاستفادة منه، ويجد ثباتا واستقرارا فيما تعلمه أكثر من المدارس النظامية.
2: الشيخ محمد، إذن بالنسبة للحلقة التي يعني دروسك التي تقدمها في المسجد، ماذا تدرس فيها من العلوم؟
3: درس فيها علوم شتى، تفسير والحديث والفقه والتوحيد والعقيدة والنحو والمصطلح.
4: فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، عضو هيئة كبار العلماء، من المعلوم أن فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين يقوم بإلقاء دروس علمية في شتى العلوم الشرعية، وذلك من خلال حلقة علمية يومية في مدينة عنيزة، وقد تم تسجيل هذه الدروس على أشرطة، وأنتم ممن عرف بمتابعة دروس الشيخ من خلال تلك الأشرطة، فهل لكم أن تتفضلوا بإلقاء الضوء على هذه الدروس وأشرطتها؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين أحد طلبة العلم الذين نحسبهم ونزكي على أحدا أنهم المخلصين في تعليمهم الجادون في حرص على تفقيه المسلمين وتوعيتهم وتعريفهم الحق ودلالتهم عليه، وإن من أسباب انتشار أشرطته كون هذه الأشرطة تمتاز بطابع علمي، فهي أشرطة ذات خير كثير، إذ هي معتمدة على التوجيه السليم والنصيحة الهادفة، فهي ما بين أشرطة تعلم المسلمين الفقه في دين الله وتوضح لهم أدلة الأحكام الشرعية، كما أشرته في شرح زاد المستقنع التي احتوت على تحليل عبارات هذا الكتاب وتوضيحه وبيان أدلة على كل مسألة اشتمل عليها هذا الكتاب، ومناقشة هذه المسائل مناقشة علمية على ضوء الكتاب والسنة، وعرضها عرضا ميسرا سهلا يجعل المستمع لتلك الأشرطة يفهم المراد بأسرع وقت لسهولة العبارة وسلاستها وبعدها عن التكلف، وكون الشيخ رحمه الله يعني يسوق هذه العبارات عن فقه وروية وتأكد مما قال، مما يجعل لهذه الأشرطة روجانا بين طلاب العلم. كذلك أشرطته في شرح العقيدة الواسطية، فإني استمعت لمعظمها، فهي أشرطة أوضحت معتقد السلف، شرحت عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية، شرح فيها الآيات وبين وجه دلالتها على المراد، وبين منهج المسلكية من هذه الآيات، وشرح أدلة الأسماء والصفات من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوضح فيها مذهب السلفي، وسار فيها عن نهج القويم. فمستمع لأشرطة العقيدة الواسطية يجد عقيدة السلفي ميسرة له، موضحة له، يفهمها بأيسر عباراته وأوضحها. كذلك أشرطه العامة ومواعظه العامة، فهي أيضا ذات موضوعية وطابع علمي، ويعالج قضايا المجتمع بحكمة وبصيرة وروية
1: على طريق الدعوة.
2: الملاحظ بشكل عام، وإن كنت ذكرت أمس يا شيخ محمد أنك تدرس التفسير، لكن يرى كثير من الشباب أن هنالك يعني تقصير في الاهتمام بالتفسير من كثير من العلماء، فما رأيكم في هذا القول؟
3: الظاهر لي أن الأمر كذلك، وأن كثيرا من الشباب صاروا يهتمون بالسنة أكثر مما يهتمون في تفسير القرآن، وهذا لا شك أنه نقص، لأن الاهتمام بالقرآن أولى من الاهتمام بالسنة، فإن القرآن قال الله تعالى فيه إنه تبيان لكل شيء، وهو الحجة التي لا يمكن لأحد أن يجادل فيها. وأما السنة فتأتي في الدرجة الثانية وفي المرتبة الثانية بعد القرآن، ولا شك أن الاهتمام بها من الاهتمام بالقرآن أيضا، لأن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. لكن الشيء الذي فيه النقص هو الاعتناء الكامل وصرف الهمة كلها إلى السنة دون الاعتناء بالقرآن وما يشتمل عليه من المعاني العظيمة. فالذي أرى أن يبدأ الطالب أولا بتفسير القرآن قبل كل شيء، ثم بالسنة، ثم بما كتبه أهل العلم من مسائل العقيدة وغيرها. ومن المعلوم أيضا أن تفسير القرآن يحتاج إلى مقدمات ومقومات له من علم العربية وغيرها، حتى يتسنى الإنسان أن يقوم بتفسير القرآن وفهمه على ما ينبغي.
6: نعم، جزاك الله خير. الشيخ محمد يقول بعض الشباب إنهم لا يقبلون على الحلقات العلمية لسببين تقريبا، هذا يعني استقرأناه من بعض الشباب. أولا أن المشايخ لا يحاولون ربط العلوم بالعصر، وإنما يمشون على وتيرة واحدة سواء في الموضوعات أو في طريقة التدريس. ثانيا إن هناك حاجزا بين العالم والطالب، فالكثير من العلماء لا يهتم بالناحية التربوية ولا بالعلاقة مع تلاميذه. فما رأي الشيخ فضيلة الشيخ محمد في هذا الموضوع؟
3: وما لا أستطيع أن أحكم على عزوف الناس أو عزوف الشباب عن الحضور إلى أهل العلم، ولا أدري ما هو السبب. والعلماء يختلفون، فمنهم من ينحى منحا لا يتلائم مع العصر ولا مع الشباب، ومنهم من ينحى منحا معتدلا قائما على الربط بين الحاضر والماضي. ولا أستطيع أن أحكم على السبب الذي يكون به عزوف الشباب عن أهل العلم، لكن مع ذلك أنصح الشباب بأن يكونوا حول علمائهم الذين عرفوا بغزارة العلم وسلامة العقيدة وإخلاص النية والأمانة في علمهم، ليكتسبوا من ذلك، أي من قربهم منهم من العلماء يكتسبوا العلم، ثم يكتسبوا الخبرة التي مارسها هؤلاء العلماء في الدعوة إلى الله عز وجل، سواء كانت الدعوة عامة كالتي تكون في المساجد أم خاصة كالتي تكون بين أهل العلم والمسؤولين عن أمور المسلمين.
6: جزاك الله خير. بعض الشباب أيضا يأخذ على العلماء أنهم يدرسون الكتب التي ألفت منذ أزمنة بعيدة، وفي ذلك لا يهتمون ببعض القضايا المعاصرة مثل قضايا المعاملات والأشياء التي يعاصرها الشباب.
3: نعم،
6: كيف تعلق على هذا يا فضيلة الشيخ؟
3: أعلق على هذا بأن الرجوع إلى الكتب السابقة خير من الاهتمام في قراءة الكتب العصرية، لأن الكتب العصرية فيها عيبان. العيب الأول أن بعضها تجده طويل الكلام قليل الفائدة، ربما تقرأ صفحتين أو أكثر لا تخلص بفائدة
6: كبيرة
3: ترسخ في ذهنك. السبب الثاني أن غالبها، لا أقول إن كلها، تبنى فيها المسائل والأحكام على أحاديث ضعيفة غير معتنى بها، أو على علل يعتقدها صاحبها علة موجبة وهي بالحقيقة علة واهية. فلهذا أرى أن الرجوع إلى كتب السابقين خير وأفضل وأكثر تحصيلا وأشد ربطا للإنسان الحاضر لسلف أمته. ولا يخفى على أحد إن طالع كتب المتأخرين وكتب السابقين، لا يخفى عليه ما يحصل له من الفائدة إذا قرأ في كتب السابقين، ومن ضعف الفائدة أو هزالها إذا قرأ في كتب المتأخرين. لكن مع ذلك أرى أنه قد استجدت أمور في المعاملات وفي غيرها يجب أن تبحث بحثا دقيقا على مستوى عال من أهل العلم حتى يتبين فيها حكم الله عز وجل. ويجب أيضا أن نخلص من هذا البحث الذي على هذا المستوى أن يخلص منه إلى نشر هذا بين الأمة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة.
6: جزاك الله خير. إذا يعني بهذا نقول إن بلا شك يعني العودة إلى الأصول هي الأهم، لأن الأصول ثابتة وواضحة وقد تخضع الكتابات الحديثة لآراء شخصية. هنالك من يرى أنه يجب أن تقدم كتب العقيدة والفقه القديمة بأسلوب حديث، يعني تكتب أو تشرح للناس بصياغة لغوية حديثة وبأسلوب حديث، فما رأي الشيخ محمد في هذا؟
3: والله أخشى أن يكون هذا مثل الترجمة، بمعنى أنه قد يخطئ المقدم وقد يصيب، فيبقى الكتب الأولى على ما هي عليه أفضل عندي فيما لو غيرت. ولكن من الممكن أن تشرح هذه الكتب بشروح تبين معناها حتى يتضح. على أن الإنسان الذي يمارس كتب السابقين ويطالعها بكثرة يسهل عليه فهم عباراتها.
6: إذن هي تحتاج إلى عملية صلة بين القارئ وبين هذا الكتاب حتى يستطيع أن يفهم لغته. فضيلة الشيخ محمد، حررت كثيرا من المسائل الفقهية، هل يأمل القارئ من الشيخ أن يخرجها في كتاب؟ يعني هل نستطيع؟
3: الله، أنا الحقيقة أني أتمنى أن يسيح الله لي فرصة في تحرير كتاب فقهي يكون مبنيا على ربط الأحكام بأدلتها السمعية والعقلية، لأن أرى أن الناس في حاجة بل في ضرورة إلى ذلك لكثرة الخوض في المسائل العملية في الوقت الحاضر، حتى صار بعض الناس يرى نفسه في مكان عال من العلم وليس عنده من العلم إلا القليل. فتجد يتكلم في المسألة فيحلل أو يحرم ويوجب أو يبرئ بناء على فهم فهمه من النص أو على حديث ضعيفة مخالفة للأحاديث الصحيحة التي تعتبر جبالا في السنة، أو يكون مخالفا للقواعد المعلومة في الضرورة من الدين. ولا أدري هل هو لا يعرف أو غفل أن اشترطه أهل العلم في صحة الحديث من كونه يشترط لصحته أن لا يكون شاذا. لهذا أرى يعني أنه من الضروري أن يؤلف كتاب في الفقه يكون محتويا على الأدلة السمعية والعقلية. الأدلة السمعية تكفي المؤمن ولا تجمعها إلى شيء، لقوله تعالى: وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. ولأن هذه هي جادة السلف، فقد سئلت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولكن مع هذا الأدلة العقلية الناس في ضرورة إليها اليوم، لأن كثيرا من الناس ولا سيما من ضعاف الإيمان لا يقتنعون بالحكم إلا إذا كان معللا بعلة معقولة فليطمئنوا إليها أكثر. فأنا أرجو الله عز وجل أن يتيح لي فرصة أتمكن بها من تأليف كتاب على هذا النوال في الفقه.
6: جزاك الله خير وأمدك الله بالعون والعافية حتى تتم ذلك إن شاء الله.
5: أود من الشيخ وفقه الله أن يجتهد في وضع كتاب مبسط ميسر ليكون بمتناول القراء، ولا سيما أئمة المساجد، فلو وضع الشيخ كتابا موسعا ميسرا ضمنه الأحكام الشرعية والأخلاق والآداب الإسلامية ورتبه على الموضوعات المختلفة ليشمل أيام العام، يقرأ في المساجد بعد العصر وبعد العشاء، وليسل على نهجه الوعاظ والمرشدون ليستفيد الواعظ منه والمرشد في إرشاده وموعظته. لو فعل الشيخ ذلك ونرجو أن يوفق لذلك فلعل في هذا خيرا كثيرا، لأن كثيرا من الموضوعات متفردقة في كتب صغار قد لا تجتمع عند كل أحد. ففتاوى الشيخ متفردقة ومؤلفاته الصغيرة المختلفة لو جمعت ثم أضاف الشيخ إليها شيئا من بعض الأحكام الضرورية للناس وجعله مرتبا على الأيام أيام العام كلها ليقرأ في المساجد وفي المواعظ العامة، فلعل في ذلك فائدة، ونرجو أن يوفق الشيخ لهذا.
4: تقصدون يا شيخ على غرار كتاب مجالس شهر رمضان؟
5: أبي على غرار فقه السنة للسيد سابق ومن سار على نهجه.
4: جزاكم الله خير.
5: يكون شامل لجميع أبواب الفقه وبعبارة ميسرة وبأسلوب واضح ليكون بمتناول يد كل أحد. فمجالس رمضان فيها فوائد كثيرة خاصة برمضان، فلعله أن يسلك في هذا الكتاب مسلكا ينفع الناس، فيكون هذا الكتاب يشمل يعني مجتمع على أبواب سواء في الأحكام الشرعية عموما أو في الآداب والأخلاق، فإن الشيخ رحمه وفقه الله له علم واسع واطلاع كثير وأفقه واسع، وهو جمع بين العلم الشرعي وكذلك له إلمام بواقع الناس وتحصل لمشاكلهم من كثرة ما يدعو عليهم الأسئلة وما يستفتيهم المستفتون، فلعل شيخ أن يوفق بشيء من ذلك إن شاء الله.
0: على طريق الدعوة.
6: شيخ محمد، في مسألة العقيدة يرى كثير من الشباب أن الموضوعات التي تمس واقع الحياة المعاصرة، يعني مثل موضوع القوميات وعلاقتنا بالعالم من حولنا، الفكر الدخيل وغير ذلك، يرى الشباب أن كثيرا من العلماء لا يهتمون بهذه الأمور، مما يتيح مجالا لمن ليس لديه علم شرعي موثق أن يخوض فيها بآراء لا توافق الشرع في ذلك، فما رأيك في هذه القضية؟
3: أنا في هذه القضية كما رأيت من قبل أنه ينبغي أن يهتنى بها وأن يبين حكمها للناس، وعندي أن الأفكار الباطلة الحاضرة هي الأفكار الباطلة الأولى، لكنها صيغت بأسلوب آخر أو سميت بأسماء أخرى، وإلا فهي هي، لأنها تدور أو على الأصح يدور الفكر للحادي كله على إنكار الخالق وعلى الفوضى الفكرية والعلمية والعملية، لكن هؤلاء يأخذونه بأسلوبها وأولئك يأخذونه بأسلوب. ويسفل على الإنسان العالم بما كان عليه أهل الإلحاد من قبل، يسفل عليه أن يكيف الإلحاد الموجود الحاضر ليتأقلم بالإلحاد السابق، وحينئذ يكون الرد على الإلحاد السابق من فحول أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية معينا للرد على الإلحاد الحاضر.
6: نعم، لأن المشارب واحدة تقريبا والهدف واحد بالنسبة لهم أو بالنسبة إليهم. فضيلة الشيخ محمد، الصحوة التي نراها الآن هل هي ردة فعل للفساد والبعد عن منهج الله كما يصورها البعض، أم أنها مجذرة ومؤصلة وبالتالي ستعطي ثمارها إن شاء الله؟
3: الذي يظهر لي أن هذه الصحوة لها سببا. السبب الأول، وتكون غالبا من المفكرين، أن الإنسان العاقل إذا نظر إلى ما كان عليه الناس اليوم، بل إلى ما كان عليه غالب الناس اليوم، ولست أحصر هذا في الأمم الإسلامية أو العربية بل في عامة الأمم، إلى ما عليه الناس اليوم من الإنحلال والفوضى والقلق والتعب النفسي، رأى أنه لا حل لذلك إلا التمسك بشريعة الله عز وجل التي أنزل الله تعالى نورا للخلق يهتدون به في حياتهم العلمية والعملية، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ويجد الإنسان هذا تماما فيما إذا توثقت صلته بالله عز وجل، فإنه يجد من شرح الصدر والطمأنينة والنور ما لا يجده من كان معرضا، كما قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فرأى هؤلاء العقلاء الأذكياء أن البقاء على ما كان عليه الناس أو عامة الناس من الانهيار الخلقي والفساد العقدي وتحلل الفكري، رأى أنه لا بد أن يكون الإنسان مرجع ودليل يهتدي به، فرجع إلى الإسلام. وهذا هو الذي يؤمن منه الخير، لأنه رجع عن اقتناع ودراسة وبصيرة. السبب الثاني هو التقليد، فإن الناس يقلد بعضهم بعضا، فهذا الشاب إذا رأى أخاه أو ابن عمه أو جاره أو صديقه اتجه اتجاها صحيحا فعل مثله، ثم قد يرسخ هذا التقليد في قلبه ويطمئن إليه ويقتنع به فيبقى ويثبت، وقد يغيث الشيطان فيتمضحل هذا الاتجاه وينحرف إلى جهات أخرى. فهذا فيما أظن هو السبب في هذه الصحوة. ولكن مع هذا يجب أن نكرس الجهود لإرساخ هذه الصحوة وتثبيتها، وأن نسعى إلى إرشادها العملي والعلمي أيضا، بل إلى إرشادها العلمي والعملي أيضا، لأن بعض الناس استفاد من هذه الصحوة علما كثيرا، لكنه من ناحية المنهجية والتربوية والعملية عنده قصور أو تقصير، لأنه أحيانا يندفع لما في قلبه من محبة الخير وثبات الناس على دين الله، يندفع اندفاعا تاما ولا يقدر أحوال الناس وكيف يعالجهم، مع أن الطريقة الحكيمة هي ما جاءت به الشريعة. فإذا رأينا أن الله سبحانه وتعالى لما أرسل محمد صلى الله عليه وسلم إلى الخلق لم يأتي بالشريعة كاملة في أسبوع ولا في شهر ولا في سنة، بل بقي الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة 13 سنة لم يفرض عليه من أركان الإسلام إلا الشهادتان والصلاة وفي الزكاة خلاف. ثم لما فرض الصيام صار فرضهم على التخير بين الصيام والإطعام، ثم تعين الصيام وتأخر الحج فلم يفرض إلا بعد أن فتحت مكة، حتى لا ينال الناس حرج في الوصول إلى مكة. على كل حال، من شاهد حكمة الله عز وجل في التدرج التشريع علم أن الناس لا يمكن أن يؤخذوا بين عشية وضحاها وينقلوا مما هم عليه من المخالفة إلى الموافقة. فإذا علم الإنسان هذا تمكن بما هداه الله تعالى به من العلم أن يرشد الناس إلى الخير بالحكمة والموعظة الحسنة والصبر والتأني، وألا يريد من الناس أن يستقيموا في يوم واحد، بل من أراد من الناس أن يستقيموا في يوم واحد فقد طعن في حكمة الله عز وجل وخالف شرعه. فالواجب أن الإنسان يقدر الأمور ولا يقيس الناس بنفسه حتى يمكنه أن يصلح ما فسد من عباد الله.
6: جزاك الله خيرا. إذا فضيلة الشيخ، أنت تؤيد الآراء التي تقول إننا نعيش الآن فيما يشبه الفترة المكية، فنتعامل مع الواقع الذي نعيشه الآن بما تعامل به الرسول عليه الصلاة والسلام مع الناس في تلك الفترة؟
3: أستغفر الله وأتوب إليه. أبدا لا أؤيد هذه.
6: أيوة.
3: لو أيدت هذه لقلت الناس اليوم مشركون.
6: لا نقصد هذا.
3: لا ولا نؤيد هذه.
6: أيوة.
3: بل نقول إن الناس الآن كثير منهم بعيد عما ينبغي أن يكون عليه مسلم، لا في المعاملات ولا في العبادات، وفتح عليه من الدنيا ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخشاه على أمته من زهرتها وزينتها فيحتاجون إلى نفس طويل في معالجتها. لكنني أتيت بالشاهد بما ذكرت شاهدا على ما أقوله من أنه ينبغي التأني وأن يعالج الناس بدته أحسن. نعم.
6: إذن فضيلة الشيخ يعني ما يسمى الآن بجاهلية يعني العصر الذي نعيشه أنت لا تؤيد هذه التسمية؟
3: أنا لا أؤيد أن نسمي عصر المسلمين الآن عصر جاهلية على الإطلاق، ولكني أقول إن فيه جاهلية بلا شك. والرسول عليه الصلاة والسلام قال أربع من أمتي أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهم. ففي الأمة الإسلامية جهل كثير بلا شك، ويختلف هذا الجهل أيضا باختلاف البلاد. فنجد في بلاد المسلمين ما يصل إلى الشرك الأكبر المخجن الملة وهم لا يشعرون، مثل دعاء الأموات والاستغاثة بهم والسجود لغير الله عز وجل بما أشبه ذلك. ونجد في البلاد الإسلامية أيضا فسوق كثير كالسباحة الخمور، ويوجد أيضا أشياء أخرى توصف بأنها جهل بلا شك. لكن إطلاق أن الأمة الإسلامية في جاهلية على سبيل الإطلاق لا أرى هذا،
6: لا تؤيد هذا الرأي. فضيلة الشيخ، تقع بعض المنكرات في بعض البلدان كما استعرضناها الآن في بعض البلدان الإسلامية، ويتفاوت حجم هذا المنكر كما ذكرت جزاك الله خيرا، ولكن هنالك حيرة عند كثير من الشباب في مواجهة هذا المنكر، أي يواجهونه بالعنف كما يصنع بعض الشباب، أم يواجهونه بأسلوب آخر فلا يجدون الاستجابة، يعني خاصة في بعض الدول التي في العالم الإسلامي التي لا تحكم شرع الله بالطريقة المطلوبة. فما رأيك، يعني كيف نستطيع أن نوجه هؤلاء الشباب؟
3: الذي أرى أن يبدأ أولا بعرض الإسلام على حقيقته بعقائده وأعماله وأخلاقه، وأن لا يهاجم هؤلاء مهاجمة توجب نفورهم. وفيما أعتقد أن الإسلام إذا عرض على الوجه الصحيح أن الفطر تقبله مهما كان الأمر، لأن الدين الإسلامي موافق للفطرة السليمة. أما مهاجمة الإنسان بما هو عليه من أزمنة قديمة وما عليه آباؤه وأجداره فهذا يوجب النفور والكراهية لما يدعو إليه من الحق. ولهذا قال الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم. فالذي أرى ليأخذ الدعاة في مجتمع كهذا أن يحرصوا على بيان الحق على ما هو عليه وبيان الباطل على ما هو عليه دون أن يهاجموا مهاجمة مباشرة لهؤلاء في أعمالهم.
6: جزاك الله خير يا شيخ حمد. هو الكثير من الشباب في بعض البلاد الإسلامية يقولون إن المنكر يهاجمنا في داخل بيوتنا ويقر في هذا المجتمع، فكيف يعني إذا استخدمنا أسلوب الدعوة الحسنى لم نصل إلى نتيجة؟ يعني هم يقولون أننا نواجه بالعنف لأن الموجة عارمة والمنكر مواجه، فكيف يعني ماذا نقول لهم؟
3: نقول لهم أنه أولا كما قلت يبين الحق ويرغب فيه ويبين الباطل وينفر منه، ثم نرى نقطة الحروف ونقول هذا الذي تفعلونه ماذا تجنون منه؟ هذا الذي تفعلونه مخالف للنص الفلاني، مخالف لأقوال أهل العلم كما كنا قد بيناه لهم. نحن نمهد الطريق أولا ثم نطلب أسوأ كثير. فهذا اللي أضع. فإذا لم يفعل هذا ولا هذا حينئذ يجب مفارقته، يجب مفارقته ولا يجب الإقرار عليه بحيث يفعل المنكر وأنت حاضر مع فعل الأسباب التي فعلتها من قبل ولكن لم تجدي.
6: فضيلة الشيخ محمد، هنالك طرق يسلكها الدعاة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يا ترى ما هي الطريقة التي سرتم عليها في الدعوة إلى الله والتي من خلالها يمكن أن نقدم للشباب نصيحة في كيفية الدعوة وخاصة في موضوع دعوة ولاة الأمر والعوام والشباب الملتزم والفساق وغيرهم من أصناف البشر؟
3: على كل حال أنا أقول عن نفسي أني قاصر وإنما مقصر في كثير من الأمور. والطريق التي أسلكها هو أني أجتهد في الدعوة التي أوجهها إلى من أوجهها إليه من الكبار والصغار حسب الطريق أو الطريقة التي أرى أنها أقرب إلى حصول المقصود.
7: لماذا تنصح الشباب في دعوة هؤلاء؟
3: أنصحهم بما أرشد الله إليه عباده، ودعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجعلهم التي هي أحسن، وهذا يختلف مع كل واحد بحسبه، ولا يمكن أن نعطي فيه حكما عاما يشمل كل واحد وكل حال من الأحوال. أحيانا ربما يكون من الخير أن لا تتكلم مع الشخص في الدعوة إلى الحق، لأنه في حال يبعد أن يقبل منك ما تقول، وربما يرد عليك ما تقول بشيء يؤثمه. وأحيانا ترى منكرا إذا نهيت عنه أو إذا دعوت إلى تركه يتحول المدعو أو المنهي إلى منكر أعظم. فعلى كل حال الإنسان ينظر إلى ما تقتضيه الحال من الدعوة والأسلوب فيها وكيف تخاطب الرجل. هنا
6: فضيلة الشيخ، هل لتعدد الجماعات في الساحة الإسلامية الجماعات الإسلامية أثر سلبي أم أنها ظاهرة صحية؟
3: صحية؟
6: يعني سؤال.
3: إيه لها، يعني هي ظاهرة مرضية.
6: نعم.
3: ما هي ظاهرة صحية؟ والذي أرى أن تكون الأمة الإسلامية حزبا واحدا ينتمي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولست أريد بذلك أن أجبر الناس على أن يتحدوا على رأي واحد، لأن هذا شيء غير ممكن، والخلاف في الرأي موجود حتى في عهد الصحابة رضي الله عنهم وحتى في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالذين قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، وخرجوا من المدينة وأدركتهم الصلاة، انقسموا في فهم هذا النص، فمنهم من رأى أن يؤخر الصلاة حتى يصل إلى بني قريظة وإن خرج الوقت، ومنهم من رأى أن يصلي الصلاة في وقتها وإن لم يصل إلى بني قريظة، وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعنف واحدا منهم. المهم أن الخلاف في الرأي موجود، لكن الخلاف في الاتجاه هذا هو الذي يخشى منه، بمعنى أن كل واحد منا يعتقد بأنه على منهج مخالف لمنهج أخيه، بحيث يتكلم في أخيه ويسبه وربما يخرجه من الإسلام لأنه لم يكن على طريقه. هذا هو الذي يخشى منه، كما هو الواقع من بعض الناس اليوم، تجده إذا خالفه أحد في رأيه وقد يكون رأيا الصواب مع مخالفه، وتجده يهاجمه ويسبه في كل فرصة يتمكن فيها من سبه ومهاجمته، وهذا لا شك خلاف طريق المؤمنين. فالمؤمنون إخوة مؤتلفون وإن اختلفوا في الرأي، بل إني أقول إن الاختلاف في الرأي إذا كان مبنيا على الدليل فليس اختلافا في الحقيقة، لأن كل منا أو لأن كل منا مختلفين إنما يريد العمل بالدليل، فهم متفقون في الواقع لكنهم مختلفون في فهم هذا الدليل. وهذا الاختلاف في الفهم أمر موجود في بني آدم ولا يؤدي إلى اختلاف القلوب.
6: جزاك الله خير فضيلة الشيخ. بالنسبة لجماعة التبليغ، سمعنا لكم فتوى حول هذه الجماعة وأن عندها خير وفيها بعض الأخطاء، ولكن يرى بعض الشباب أن هذه الجماعة لها أخطاء تتعلق بصميم العقيدة، فما رأي فضيلة الشيخ محمد في هذا الأمر؟
3: وهل رأيي أن الذي عنده عنهم علم بأن لديهم أخطاء تتعلق بصلب العقيدة فليبين لنا حتى نرى رأينا فيه لا فيهم، وهل هو مما يخالف صلب العقيدة أم لا، ثم إذا كان يخالف صلب العقيدة فالواجب أن يرشد هؤلاء إلى ما هم عليه من هذه المخالفة حتى يستقيموا على دين الله.
6: هل يمكن أن نذكر المستمع برأيك في الجماعة الذي كان من قبل الآن، يعني رأيك الذي ذكرته؟ يعني قلت أن الجماعة
3: أنا لا أزال أقول إن الجماعة فيها خير، واهتدى على أيديها كثير من الناس، ونفع الله بهم، وهذا أمر لا ينكر، وفيهم من اللين والإيثار ومحبة المعونة ما لا يوجد في غيرهم. ولكن مع ذلك هذه الأخطاء التي تدعى وقد تكون حقيقة لا يجوز أن نجعلها مذمة لهؤلاء بحيث نهاجمهم ونقول كل طريقتهم ساقطة 100%، بل يجب أن نصحح الأخطاء، فإن هذا هو العدل الذي أمر الله به، وإذا حكمت بين الناس أن تحكم بالعدل. وأما أن ننكر جانبا ونأخذ بجانب فهذا خلاف العدل، وهو من الجور الذي لا يجوز في دين الله.
6: جزاك الله خير فضيلة الشيخ. بالنسبة لأسلوب المناظرات بين المختلفين، هذه طريقة كما تعلم طبقها السلف، ولكنها تكاد أن تكون مفقودة الآن، مما أتاح مجالا لأن تمتد يعني مشكلات الخلاف بين كثير من العلماء. فهل ترى أن تعود هذه الطريقة، أو هل من مصلحة في عودتها مناظرة؟ يعني عندما يختلف عالم مع عالم، لو يحصل بينهما لقاء فيه شيء من المناظرة والحوار،
3: أرى أن هذا طيب إذا قصد به الحق، أما إذا قصد به نصر الرأي فتركه خير من فعله. وهذه النية أي إرادة قصد الحق متوفرة في السلف أكثر منها في عصر الحاضر، ولهذا نجد بعض الناس إذا خالفك في أمر حاول أن يدعن رأيه بأمور ضعيفة ليس لها حساب في موازين المناظرة، وهذا هو الذي يجعل بعض الناس يتحرز عن المناظرة، ولا سيما أمام الناس وأمام الجماهير، لأنه يخشى أن يلبس هذا على الناس، أو أن يلبس الحق بالباطل بسبب ما عنده من الجرأة والفصاحة والبيان، وحينئذ يكون الضرر عظيما ليس على الذي ناظره فحسب، بل عليه وعلى من ماثله من أهل الحق وعلى الحق نفسه أيضا. فلهذا كان الناس يحبون أن يبتعدوا عن هذه المناظرات. لكن أرى أن الإنسان إذا ألف في مثل هذه الأمور، إذا ألف في مثل هذه الأمور اللي فيها الخلاف، أن يسلك طريق الإنصاف، بمعنى أن يذكر ما يختاره من القول ويؤيده بالأدلة التي بنى عليها اختياره، ثم يذكر حجج الخصم ويبين أنها لا تقاوم الحجج التي بنى عليها اختياره. فهذه الطريقة لا شك أنها طريقة سليمة جيدة، ويحصل بها المقصود من المناظرة، ولم يمر بي شيء، بل لم يمر بي مؤلف يسلك هذه الطريقة مثل مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فتجده يأتي في مناقشة القول

0: يعلم أنه لا يمكن أن يختار قولا لمجرد هواه إلا كان ذلك على حساب حسناته يوم القيامة.
1: نعم، جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، وسائل الإعلام تؤدي دورا مؤثرا في عصرنا، فهل ترون أنه لا مانع من استعمالها مثل التلفاز لنشر كثير من الوسائل التي قد لا تنتشر عن طريق غيره مثل ما تنتشر عن طريق التلفاز؟
0: كلمة قولك لا مانع من استعمالها، هل تريد في مقابلة من يمنع ولا تريد الحقيقة؟
1: لا، نريد الحقيقة. الحقيقة يعني نريد
0: الرأي. إذا كان الحقيقة فالتعبير السليم أن تقول هل ترى أنه يجب استعمالها؟
1: نعم،
0: ما هو لا مانع. أما إذا كنت تريد أن تدفع قول من يقول أنها ممنوعة،
1: لا لا أبدا. هو نعم، هو أريد رأيك في استخدامها.
0: أنا أرى أنه يجب استخدام وسائل الإعلام في الدعوة إلى الله عز وجل، لأن ذلك مما تقوم به الحجة. والرسول عليه الصلاة والسلام لما خطب عام الفتح وطلب منه أحد الصحابة أن يكتب ما قال، قال اكتب لأبي شاه، والكتابة من وسائل الإعلام بلا شك. فأرى أن وسائل الإعلام تستخدم في الدعوة إلى الله عز وجل على وجوه شتى، بمعنى أن نجعل ركنا في الدعوة إلى التوحيد، ركنا في الدعوة إلى العقيدة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، ركنا في الدعوة إلى إخلاص العبادة لله عز وجل بحيث لا يقصد الإنسان التزلف إلى حاكم أو إلى من هو أكبر منه ما أشبه ذلك، ركنا في الفقه في العبادات، ركنا في الفقه في المعاملات، في الأنكحة، يعني تكون الدعوة واسعة عامة. وأن لا تجعل هذه الأمور أو الموضوعات مكثفة بحيث يمل منها القارئ أو المشاهد، بل يقتصر منها على ما لا يكون فيه إملال للناس وإتعاب لهم حتى ينتفع الناس بذلك أكثر، على شرط أن لا يحل محلها ما فيه ضلال الخلق أو إفساد لأخلاقهم أو ما أشبه ذلك.
1: جزاك الله خير. إذن بهذا نستطيع أن نخرج من مشكلة يطرحها كثير من الشباب المتحمسين لقضية المشاركة في وسائل الإعلام بطريقتها الراهنة يعني في العالم. يعني هنالك بعض الشباب يرون أن المشاركة في وسائل الإعلام طبعا بالخير لتقديمه للناس بشكلها الراهن الموجود عليه الآن لا يجوزها كثير للشباب، بل يتخذون موقفا من يشارك فيها، وحجتهم أن هذه الوسائل تعرض شيئا من المنكر، فالمشاركة فيها هو إقرار بهذا المنكر. ما رأي فضيلة الشيخ؟
0: الذي أرى أنه إذا كان حجر هذه الوسائل وعدم مشاركتها سببا في ترك هذا المنكر فإنه يجب مقاطعتها ومهاجرتها حتى تترك هذا المنكر ثم تنفتح لما هو خير. أما إذا كان هذا الأمر لا يفيد وربما يزيد الطين بلة بحيث تفرغ الأوقات لنشر ما هو أكبر وأكثر، فأرى أنه يجب استغلال هذا الشيء ونشر الدعوة إلى الله تعالى من خلاله. ثم هذا المنكر الذي يعرض كما يقول السائل، هذا المنكر لا يعرض وأنت في نفس الوقت أو لا يعرض في نفس الوقت الذي أنت تلقي فيه الخير، بل هو منفصل عنه، فيكون من أراد الخير استمع إليه وشاهده، وإذا جاء الوقت الذي فيه المنكر يغلق المذياع أو التلفزيون وينتهي منه.
1: نعم، جزاك الله خير. الحقيقة هذا رأي يعني فعلا يبين حقيقة الأمر، لأن كثير من الناس يختلط عليه الأمر في هذا الجانب، إنما هو المقياس المصلحة في هذا الأمر. إذا نصل إلى سؤال يتعلق بك يا فضيلة الشيخ، هل تتابع وسائل الإعلام؟
0: لا أتابعها لأني ليس عندي الوقت، لكن إذا كنت مثلا أتغدى أو أتعشى وكان وقت الإذاعة أستغل هذا الوقت الذي يكون للأكل في استماع الإذاعة. وأما أني أفرغ نفسي لاستماعها مثلا أو لقراءة بعض الصحف فأنا لا أفعل هذا.
1: ألا ترى أن من يعني جزء من مسؤولية العالم أن يتابع ما يجري في العالم من خلال هذه الوسائل؟
0: على كل حال فيه إخوة لنا

0: إذا حصل شيء يحتاج إلى مراجعة يطلعوننا عليه.
1: جزاكم الله خير، شيء جيد. فضيلة الشيخ محمد، الشريط الإسلامي أصبح وسيلة مهمة كما تعلم ذلك إسلاميا، كيف يرى الشيخ وضع هذا الشريط؟ وهل لكم نصائح يمكن أن تقدم، خاصة وأننا في هذا اللقاء نسجل لإحدى المؤسسات التي ترعى الشريط الإسلامي؟
0: والله أنا أرى أن الشريط الإسلامي مهم جدا في رعايته والعناية به، وفيه فائدة كبيرة، لكنني أشير على إخوتي الذين يعملون في هذا الحقل أن لا يكون همهم الكمية، وإنما يكون الهم في الكيفية، لأن بعض هذه الأشرطة يأخذ ما هب ودب، فتجده يأخذ من واعظ موعظته تلين القلوب ولا بأس، لكنها تشتمل على أشياء ضعيفة وعلى أحاديث موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحصل من الشر فيها أكثر مما يحصل من تلين القلب لمدة دقائق ما دام يستمع، لكن يرسخ هذا الشيء الباطل المكتوب الموضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذهنه، ثم يصعب بعد ذلك انتشاله منه. فأرى أنه يجب على أصحاب الشريط الإسلامي أن يعتنوا من هذه الناحية، وأن يعلموا أن أي خلل يصيب المسلمين بناء على ما نشروه في عقيدتهم أو أخلاقهم فإنهم مسؤولون عنه أمام الله عز وجل.
1: جزاك الله خير.
0: العناية بهذا الأمر واجبة حتى لا ينزلق الناس، لأنك ما تعرف العامة إذا سمعوا الشريط المؤثر الذي يوجب البكاء ولين القلب انكبوا عليه،
1: ورسخت المعلومات،
0: ترسخ هذه المعلومات الباطلة في أذهانهم، وهذا شيء خطير جدا.
1: جزاك الله خير. أرجو إن شاء الله من الإخوة القائمين على المؤسسات التي تهتم بالشريط الإسلامي أن يعنوا بهذه النصيحة. فضيلة الشيخ، لكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم، جهود في نشر العلم في جميع أنحاء المملكة، ولكن يلاحظ المتابع أنك لا تسافر خارج المملكة، فهل هذه رغبتكم أم أنكم إذا تلقيتم دعوات ستسافرون؟ يعني هل انشغالك بالعمل في داخل المملكة هو الذي منعك من السفر خارج المملكة؟
0: والله الذي منعني من السفر خارج المملكة، أولا أني ليس لي رغبة في السفر إلى خارج المملكة، هذه واحدة. الشيء الثاني، إن عندي أشغال هنا في رأيي أن فائدتها أكثر مما لو سافرت، لأن الإنسان إذا قدر أنه سافر إلى بلد ما وبقي فيها يومين أو ثلاثة وحاضر في هذه اليومين ست محاضرات مثلا، ست محاضرات، هذه المحاضرات عن ستة أشرطة فقط، لأن الإنسان لا يمكن أن يكيف الناس على مزاجه وعلى ما يراه في خلال لقاء واحد أو لقاءين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، والبقاء معهم مدة طويلة تفوت مصالح كثيرة. فكنت أرى أن المحاضرة مثل ليلة أو ليلتين أو ثلاثة أو أربع ليال تفيد ما يفيده الشريط الذي قلته أنت في بيتك، لأن الناس كما قلت لا يمكن أن يتكيفوا خلق الداعية بمجرد اللقاء مرتين أو ثلاثة، وإن كان لا شك أفيد من الشريط، يعني اللقاء أفيد من الشريط لا شك فيها،
1: تختلف يعني،
0: لكنها لا تتحمل الإنسان يقطع أشغاله هنا ويسافر ويتكبد المشاق.
1: جميل. يعني إذن أنت تقيس السفر بالفائدة، الفائدة إن شاء الله متحققة حتى
0: تقيسها بالفائدة التي أراها،
1: التي تراها،
0: التي يمليها علي غيري.
1: أحسنت.
0: لأن بعض الناس يقول سفرك إلى هناك أفيد وأحسن، وبدل ما أنك تجلس هنا لخمسين نفرا مثلا، هناك يستفيد منك 500 نفر مثلا.
1: لكن أنت رأيك في هذا الأمر بهذه الصورة التي ذكرتها. سؤال تربوي، هنالك بعض الآباء يعاني من عدم التزام أبنائه مثلا الالتزام الكامل بأحكام الإسلام، فتراهم مثلا يحافظون على الصلاة وباقي أصول الإسلام، لكن لديهم بعض المعاصي كمشاهدة الأفلام وأكل الربا وعدم حضور الصلاة جماعة أحيانا وحلق اللحية إلى ما هنالك، فما موقف الأب المسلم تجاه هؤلاء؟ كيف نستطيع يعني نوجه هذا الأب؟
0: يعني الأب هو المستقيم،
1: هو المستقيم وعنده مجموعة أولاد بهذه الصورة،
0: نعم،
1: هل يقسو عليهم كما يفعل بعض الآباء؟ هل يلين معهم؟ يعني بعض الآباء يقع في حيرة من هذا الأمر.
0: والله الذي أرى أنه يجب عليهم يدعوهم بالتي هي أحسن وشيئا فشيئا، إذا كانوا على عدة معاصي ينظر الأشد منها فيبدأ بها ويكرر معهم المناقشة فيها حتى يسر الله تعالى الأمر ويدعوه. فإذا لم يمكن أن يستجيب له فالمعاصي تختلف، بعضها لا يمكن أبدا أن تقر ابنك معك وهو عليها وبعضها دون ذلك. والإنسان إذا تعارض عنده مفسدتان ولا بد من وقوعهما فإن أو من وقوع إحداهما فإن ارتكاب أخفهما هو العدل وهو الحق. ولكن المشكلة التي ترد أيضا عكس ما قاله ما سألت عنه، وهو أن بعض الشباب يعاني من أبيه حيث يكون هذا الشاب ملتزما وأبوه على خلاف ذلك، فتجد أباه يعارضه في كثير من المسائل. ونصيحتي لهؤلاء الآباء أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي أولادهم، وأن يجعلوا من اتجاه أولادهم هذا الاتجاه واستقامتهم نعمة يشكرون الله عليها، لأن صلاح أولادهم نافع لهم في الحياة وبعد الممات، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ثم أوجه الكلام أيضا إلى الأبناء أو البنات بأن آباءهم أو أمهاتهم إذا أمروهم بالمعصية فلا طاعة لهم في ذلك، فلا تجوز طاعتهم ومخالفتهم وإن غضبوا ليست من باب العقوق بل هم من باب البر والإحسان إليهم، حتى لا تزداد آثامهم وجرائمهم بارتكابكم ما أمروكم به من المعصية. فأنتم إذا امتنعتم من المعصية التي أمروكم بها فأنتم في الحقيقة قد بررتموهم، لأنكم منعتموهم من زيادة الآثام عليهم، فلا تطيعوهم في معصية أبدا. أما في الطاعات التي تركها ليس بمعصية فهذا ينبغي الإنسان أن ينظر ما هو أصلح، فإذا رأى الأصلح في مخالفتهم فليخالفهم لكن يداريهم، إذا كانت الطاعة مما يمكن جحدها وإخفاؤها عنهم فليجحدها وليخفيها عنهم، وإذا كانت مما يمكن إظهاره مما لا يمكن إخفاؤه فليظهرها وليقنعهم بأنه لا ضرر عليهم إذا فعلها وأنا لا ضرر علي في فعلها وما أشبه ذلك من الكلمات المقنعة، لعل الله يهديه.
1: جزاك الله خير. فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، نحن سعداء بهذا اللقاء كما الله يعلم، وأود أن نتناول قضية ربما تكون قضية مهمة، التي هي قضية تضخيم أخطاء العلماء من بعض الشباب، كيف يمكن أن توجه الشباب في هذا الجانب؟
0: الحقيقة أني أقول أسأل الله أن يعين العلماء على ما ينالهم من أسنة السفهاء، لأن العلماء ينالهم أشياء كثيرة. أولا أننا نسمع ما ينسب إلى بعض أهل العلم المرموقين، ثم إذا تحققنا وجدنا الأمر على خلاف ذلك. كثيرا ما يقال قال فلان كذا، فإذا بحثنا وجدنا الأمر على خلاف ذلك، وهذه جناية كبيرة. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس كذبا علي كذبا عليكم، أو ما هذا معناه؟ فالكذب على العلماء فيما يتعلق بشرع الله ليس ككذب على واحد من الناس، لأنه يتضمن حكما شرعيا ينسب إلى هذا العالم الموثوق به. ولهذا كلما كانت ثقة الناس بالعالم أكثر صار الكذب عليه في هذه الأمور
1: أخطر،
0: أكثر وأخطر أيضا، لأن كل واحد من العامة لو تقول قال فلان ما يستجيب لك، لكن إذا قال فلان ممن يثقون به استجابوا لك، فتجد بعض الناس له رأي أو فكر يرى أنه هو الحق ويحاول أن يكون الناس عليه ولا يجد طريقا إلى ذلك إلا أن يكذب على أحد العلماء الموثوق بهم فيقول هذا قول فلان. هذه مسألة خطيرة جدا، وليست جرحا للعالم شخصيا، بل هي تتعلق بحكم من أحكام الله عز وجل. هذه واحدة. ثانيا تضخيم الأخطاء كما قلت، هذا أيضا خطأ، خطأ وعدوان. فالعالم بشر يخطئ ويصيب لا شك، ولكن إذا أخطأ العالم فالواجب علينا أن نتصل به وأن نقول هل قلت كذا؟ إذا قال نعم وكنا نرى أنه خطأ، قلنا له هل لديك دليل؟ وإذا دخلنا معه في المناقشة يتبين الحق، وكل عالم منصف يخشى الله عز وجل لا بد أن يرجع إلى الحق، ولا بد أن يعلن رجوعه أيضا. وأما تضخيم الخطأ ثم يذكر في أبشع حالاته فهذا لا شك أنه عدوان على أخيك المسلم، وعدوان حتى على الشرع إن استطعت أن أقول هذا. لأن الناس إذا كانوا يثقون بشخص ثم زعزعت ثقتهم به إلى من يتجهون؟ يبقى الناس متذبذبين، ليس لهم قائد يقودهم بشريعة الله.
1: جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ محمد، مما هو معلوم أن شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم يحظيان بتقدير كبير ومحبة من المسلمين، وخاصة في هذا البلد، فهل للشيخ أن يتكلم قليلا عن هذين الإمامين؟ وماذا استفاد من خلال قراءته لسيرتهما العلمية والعملية؟ فإنك تعلم أن في ذلك دافعا للشباب للاقتداء بهما خاصة، وأن الشباب قد وجدوا في عصر كثر فيه الشرك والإلحاد كما كثر ذلك في عصر الإمامين الجليلين.
0: أنا أنصح جميع طلبة العلم أن ينهلوا منها من بحار وأنهارها هذين الشيخين، لأن لديهما من العلم بنصوص الشريعة والعلم بالنظر السليم والعقل الصريح ما لم أره عند غيرهما. ونصيحتي لإخواني طلبة العلم أن يعتنوا بكتب هذين الشيخين، سواء كانت تتصل بالعقائد أو بالفقه، لأن فيها خيرا كثيرا لا يوجد في غيرها فيما اطلعت عليه. هنا
1: بالنسبة لبعض الكتاب المعاصرين، هل تقرأ لأحد منهم أو توصي يعني بقراءة شيء من كتبهم؟
0: والله لما كانت أشغالي قليلة كنت أراجع، يعني أطالب بعض الكتب مثل السيد قطب رحمه الله، والسيد محمد رشيد رضا وغيرهم أو غيرهما ممن لا يحضرون الآن. لكن لما كثرت الأشغال قلت جدا مراجعتي لما كتبه
1: كتاب معاصرون.
0: اللهم إلا ما يكتب في الأحاديث السنة، يعني السنة عموما، فهذا لي فيه مراجعات
1: تتبعه لترى يعني ما فيه. من هذا المنطلق، بعد ما ذكرت يعني أسماء بعض الكتاب، ما رأيكم في كتاب تفسير في ظلال القرآن لسيد قطب؟
0: والله الكتاب ما رجعته مراجعة أستطيع أن أحكم عليه، لكنه في الحقيقة تفسير أدبي أكثر منه تفسيرا علميا، هو أعني بكلمة علميا من الناحية المنهجية للمفسرين، كما أن فيه مسائل علمية تتعلق بالكون والوقت المعاصر لا توجد في الكتب الأولية. والكتاب فيه أو عليه ملاحظات لا يخلو منها أي كتاب بهذا الحجم، وكل إنسان يأخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هل يمكن أن يوجه الشيخ كلمة للشباب يعظهم فيها ويوجههم ويقدم لهم
0: نصيحة؟ المواعظ كثيرة، وغيري من المتكلمين أشد تأثيرا مني في الوعظ.
1: جزاك الله خير.
0: والشيء الذي يهمني هو أن الشاب يلتزم بالعمل بما علم، لأن بعض الشباب عندهم علم لكن أصبح العلم عند بعضهم كأنه علم نظري لا تطبيقي، تجد مثل يعلم أن إفشاء السلام من السنة، ثم يلتقي بزميله في المدرسة أو في الكلية أو في المسجد ولا يسلم عليه، يعلم أن بر الوالدين من الشرع ومن الواجبات، ولكنه لا يهتم بذلك، يعلم بأن كثرة العبادة من الأمور الهامة التي تصلح القلب، ولكنه لا يعتني بذلك. فمثل هذه الأمور أحب من الشباب الذين وهبهم الله علما أن يحرصوا على تطبيق هذا العلم عمليا حتى ينتفعوا به، ويزداد علمهم بذلك لقوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى.
1: جزاك الله خير. في ختام هذا اللقاء نتوجه إلى فضيلة الشيخ محمد بشكرنا الجزير، ونقول له: جزاك الله خيرا على ما اقتطعنا من وقتك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قلت المسلمين، ونشكرك شكرا جزيلا على ما تعاونت به معنا في إخراج هذا اللقاء، وجزاك الله خيرا.
2: على طريق الدعوة.
3: أيها الأحبة، إن مما قد لا يعرفه الكثير من الإخوة هو أن الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله يقوم بتشجيع طلبة العلم، ذلك من خلال تأمين السكن والرعاية لهؤلاء الطلبة، إضافة إلى اهتمامه بالجانب التربوي. ولذلك أجرينا هذا اللقاء مع أحد طلبة الشيخ، وهو المسؤول عن هذا المشروع، ليعطينا فكرة كاملة عنه.
4: سكن الشيخ حفظه الله التي هي عمارة مكتبة عنيزة الوطنية التي بجوار الجامع الكبير، هي في الحقيقة عمارة من ثلاثة أدوار، كل دور فيه ثلاث شقق، وكل شقة من هذه الشقق فيها أربع غرف، بعض الغرف كبيرة طبعا وبعض الغرف تكون شوي أصغر، لكن عندنا معدل السكن في الغرف لا يزيد على ثلاثة طلبة في الكبيرة، وكذلك لا يعني يكون أقل من اثنين في الصغيرة. طبعا الطلبة يزيدون وينقصون، ولكن ولله الحمد والمنة يعني في جميع يعني منذ خمس سنوات، منذ أن يعني بل صحيح يعني منذ سنة ست سنوات ونصف، يعني منذ أن أتيت أول مرة إلى عنيزة، السكن ولله الحمد والمنة لم يكن يعني في يوم من الأيام يعني على أقل من مثلا 60 طالب. طبعا هذا في السكن فقط، أما هناك شقق للمتزوجين، لأن هذا السكن خاص للعزاب، خاص للعزاب، أما للمتزوجين فهناك شقق، طبعا طالب العلم هو يستأجر لنفسه مع أسرته، فهناك أكثر أيضا من 100 شقة أو أكثر في الحقيقة يسكن فيها طلبة الشيخ محمد حفظه الله تعالى.
2: طيب ما أدري من أي الجنسيات أو أي البلدان ينتمي هؤلاء، كم عدد الجنسيات التي ينتمي إلى هؤلاء الطلاب؟
4: حقيقة يعني حصر الجنسيات الآن قد يكون يعني فيه شيء من الصعوبة.
2: قريب يعني.
4: نعم، لكن يعني الجنسيات المعروفة طبعا السعوديين، والشيخ يشترط في السعوديين أن لا يكونوا من أهل عنيزة، بمعنى أنه يشترط، وهذه سنأتي إن شاء الله يعني إن سألت في موضوع شروط السكن، أن يكون الطالب مغترب، يعني حتى لو كان سعودي لا يحق له الإقامة في السكن إلا أن يكون مغترب من غير أهالي عنيزة، كذلك من دول الخليج من البحرين والكويت وقطر والإمارات، جاءنا بعض الطلبة من الإمارات، وكذلك من عمان، سلطنة عمان، طبعا من مصر وتونس، جاءنا طالب كان من تونس، كذلك من الشام، من فلسطين ولبنان وسوريا، كذلك عندنا طبعا ذكرنا مصر والسودان، كذلك من أريتريا والبلاد الأفريقية، من السنغال كان عندنا، وطلبة اليمن ما في شك أنهم يشكلون يعني عدد كبير، كذلك من الهند والباكستان وأفغانستان، وكان في بعض الطلبة الأسيويين من يمكن أندونيسيا وماليزيا، لكن حضورهم قليل، أن يعني يأتون من سكن جامعة الإمام محمد بن سعود، وأحيانا لا يجدون المواصلات. في الحقيقة هناك يمكن أكثر من الجنسيات التي عددتها، ولكني أذكر بصفتي يعني مسؤول السكن كانت عندنا ما يقارب من 24 جنسية، 24 جنسية التي تستفيد من دروس الشيخ حفظه الله تعالى.
2: طيب أخ عبد الوهاب، نرجع إلى موضوع الشروط المطلوب توفرها في الطالب الراغب في السكن الخاص بطلبة العلم، ما هي؟
4: من الشروط يعني اللي الشيخ محمد حفظه الله تعالى يعني يحرص عليها، أن يكون أولا كما ذكرنا أن يكون الطالب طالب علم فعلا، يعني بمعنى أن يكون الطالب متفرق. وشيخ يعني له رأي في هذا الموضوع، يعني أنه الطالب علم لا يستطيع يعني التوفيق أن يكون مثلا يزاول عمل حرفي مثلا أو موظف أو كذا، وفي نفس الوقت يكون طالب العلم. فمن شروط الشيخ أن يكون طالب العلم متفرق لطالب العلم، خاصة فيما يتعلق بالسكن. كذلك أن يكون مغترب، ليس يعني من أهل العنيزة، من الرياض ومن الدمام والخبر ومن البلاد الأخرى، من البلاد الأخرى مثلا، حتى يعني من أهل بريدة لا يقبل الشيخ أن يكونوا من أهل مثلا بريدة، لأنهم قريبين من عنيزة ويستطيع الذهاب يعني بسيارته
1: على منطقة القصيم تقريبا.
4: خارج منطقة القصيم. خارج منطقة القصيم. كذلك يشترط على طالب العلم حضور دروس الجامعة، حتى لو كان الطالب مثلا يعني طالب الجامعة، فلا يعني يمكن أن يكون الطالب يعني يكتفي بدروس الجامعة فيعني يسكن في السكن، لا، بل يشترط عليه حضور دروس الجامعة. وكذلك أن يكون الطالب العلم عنده تعريف أو مزكى من قبل بعض طلبة العلم المعروفين للشيخ محمد أو المشايخ والعلماء، وهذا يعني فيه حفظ طلبة العلم حتى لا يدخل في طلبة العلم من ليس منه. أما يعني مثلا التزكية والتعريف، فشيخ محمد حفظه الله إذا جاء الطالب وما عنده تعريف ولا عنده تزكية مثلا، وهذا الطالب مبتدئ ما يعني لن يعرفه أحد من طلبة العلم أو الشيوخ أو العلماء، فماذا يعني نعمل مع هذا الطالب؟ الطالب يعني يقيم في عنيزة في أي سكن مثلا، ويعني ارتاد درس الشيخ حتى يتعرف عليه الشيخ فعلا، ويرى حرص الطالب على طلب العلم،
1: يعني يثبت جديته، يعني
4: جديته نعم، وتحضيره ومذاكرته واقتناء الكتب وغيرها. ومن ثم الشيخ محمد حفظه الله يعني يسكنه في السكن. والسكن يعني طبعا بالإضافة إلى السكن يؤمن له الوجبات الثلاث اليومية.
2: أخ عبد الوهاب، من خلال الفترة التي ترقيت فيها العلم على يد فضيلة الشيخ محمد، ما هي الأشياء التي تميزت بها دروس الشيخ محمد عن غيرها من الدروس الأخرى؟
4: في الحقيقة يعني دروس الشيخ محمد حفظه الله تعالى ونفع المسلمين بعلمه تمتاز بأن يعني طالب العلم المبتدئ يستطيع أن يؤسس ويبدأ مع الشيخ، بعكس يعني كما هو الآن يعني معروف في بعض الدروس والحلقات المنتشرة في أكثر البلاد الإسلامية، يعني تكاد تكون يعني حلقات أو دروس يعني المشايخ أو العلماء الكبار لا يستطيع الاستفادة منها إلا الطالب الذي قطع شوط في طلب العلم. أما دروس الشيخ محمد فطالب العلم المبتدئ يعني يقدم على الشيخ ويبدأ معه فضيلة الشيخ في الدروس يعني النظامية المعروفة المنهجية، ومن خلال هذه الدروس الطالب يؤسس يعني الأسس التي سيستمر عليها بمشيئة الله تعالى في قراءة الكتب على الشيخ وجميع الفنون الشرعية. وكذلك ما تمتاز به هذه الدروس الطيبة المباركة أن تجد تفاوت علمي بين طلبة العلم الموجودين في حلقة الشيخ. فعلى سبيل المثال تجد مثلا عميد كلية وأستاذ في الجامعة وقاضي وأستاذ بالمعهد العلمي مثلا أو بالمدارس الثانوية وغيرها، في نفس الوقت يكون مع هؤلاء الطلبة طالب علم مبتدئ صغير بدأ للتو، يعني منذ مثلا 4-5 أيام أو منذ سنة أو أقل أو أكثر. ومع هذا الشيخ محمد حفظه الله تعالى يوجه يعني شرحه ويعني على الكتب التي تقرأ عليه لجميع هذه المستويات، والجميع ولله الحمد والمنة يفهم عليه ويستفيد، بل يعني يتفاعل، يعني بحيث أن طالب العلم الصغير لا يجد يعني غموض أو صعوبة في فهم عبارات الشيخ، وفي نفس الوقت طالب العلم الكبير مثلا الذي قطع شوط في طلبه للعلم كذلك تكون العبارة بالنسبة إليه عبارة يعني في مستواه.
2: طيب الأخ عبد الوهاب، ما هي الفنون التي يتطرق لها أو يطرحها الشيخ في دروسه العلمية؟
4: طبعا دروس الشيخ حفظه الله تعالى يعني يهتم يعني أصول أهل السنة والجماعة وبالفنون التي لا بد يعني لطالب العلم أن يمر عليها ولو مرور، ولكن يعني المواد الرئيسية الفقه وأصول الفقه، التفسير وكذلك أصول التفسير، يعني قرئ على الشيخ قواعد التفسير، كذلك في التوحيد والفرائض وطبعا الحديث ومصطلح الحديث وباقي العلوم يعني المعروفة. والشيخ محمد حفظه الله تعالى يعني مما يعلم يعني الطالب أو يعني ويركز يعني فيه هو الحفظ، ودائما يعني يعيد على الطلبة أن يقول العلم هو الحفظ، فمن لم يحفظ يعني لا يستطيع أن يعني يتذكر أو يستفيد من ما تعلمه. فلذلك الشيخ محمد مثلا زاد المستقنع يعني يشترط حفظه، ويعني منهج الشيخ أن طالب العلم لا بد عليه من حفظ ولو يعني متن مختصر من متون الفقه، فيشترط حفظ متن زاد المستقنع في فقه الحنابلة، وكذلك يشترط الشيخ حفظ متن بلوغ المرام، وكان أيضا فيما يتعلق بكتاب التوحيد، وهناك أيضا النونية و يعني علوم أخرى أيضا مثلا ألفية ابن مالك، الأجرومية بالنسبة للطلبة المبتدئين، وفي مصطلح أيضا نخبة الفكر. وطبعا في التفسير ما في شك أنه يشترط حفظ السورة التي يفسرها حفظه الله تعالى.
3: على طريق الدعوة. أخي المستمع، أختي المستمعة، هكذا كان لقاؤنا مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، وإن لنا لأمل كبيرا في أن تتحقق به الفائدة وأن تتضح به الرؤية تجاه بعض الموضوعات والقضايا التي أجاب عليها فضيلته، وفي ذلك ما يزيل الغبش عن بعض العيون ويظهر الحق جليا واضحا، وذلك ما نصب إليه من خلال هذه السلسلة. ونود أن نذكركم أيها الإخوة أننا كنا نتمنى أن نستضيف فضيلة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني في هذه السلسلة على طريق الدعوة، وقد سعينا إلى ذلك وحرصنا عليه، ثم شاء الله أن يتحقق لنا موعد مع الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، ولكن ذلك الموعد لم يتم حيث أن موعد سفره قد حل قبل أن يتم اللقاء، وإننا لم نيأس ونحن في محاولات جادة لنلتقي مع فضيلته في هذه السلسلة لما له من دور كبير في خدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفه الجميع.
5: أيها الإخوة والأخوات، تم بحمد الله الانتهاء من إنشاء مصنع الرسالة للأشرطة الصوتية كأول مصنع للشريط الإسلامي، وذلك بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 5 ملايين شريط مسجل أو 10 ملايين غير مسجلة كمرحلة أولى على فترتي عمل قابلة للزيادة في المستقبل بإذن الله. هذا وقد تم البدء بالتشغيل التجريبي للمصنع، نسأل الله أن ينفع به، وجزاكم الله خيرا.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
7: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب الشيخ أحمد ابن عبد الرزاق الدويش، المجلد الأول، العقيدة، يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. وقبل أن نقرأ عليكم الفتاوى، لاحظنا أن الأسئلة قد طبع بعضها باللهجة العامية كما وردت للجنة، ونحن بدورنا سوف نلتزم ذلك في قراءتنا للأسئلة إن شاء الله. وإليكم السؤال الأول: التصرف في الكون، هل من يعتقد تصرف أحد في الكون سوى الله كافر؟ جواب: من يعتقد ذلك كافر، لأنه أشرك مع الله غيره في الربوبية، بل هو أشد كفرا من كثير من المشركين الذين أشركوا مع الله غيره في الألوهية. اللجنة الدائمة. سؤال: عندنا أولاد ونريدهم يتفكرون بما خلق الله سبحانه وتعالى، هل الأرض التي على سطح الماء ماذا يحملها عن الماء؟ وقالوا إن الأرض من 7 طبقات، وكل طبقة بها سكان. ومما قالوا لنا إن من طبقات الأرض سجيل أحر من النار، يحط أي يضع الله بها أرواح المذنبين والكفار. وقالوا لنا هاروت وماروت إنهم في الأرض ملائكة معذبين، جزاكم الله خيرا، ما هو عذابهم؟ جواب: أولا، ليس هناك أرض على سطح الماء حتى تسأل عما يحملها عن الماء، وإنما فوق الماء الهواء والسماء، وقد تماسكت الكونيات كلها، ولزم كل منها مكانه بقدرة الله تعالى. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. سورة فاطر الآية 41. وقد يكون هذا التماسك بسر أودعه الله الكائنات، يعرفه من هيأ الله له أسباب معرفته من علماء السنن الكونية وغيرهم. وفي صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ رواه البخاري. ثانيا، أخبر الله بأن الأرض 7 طبقات، فقال: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. سورة الطلاق الآية. والعلماء الذين قالوا باجتهادهم إنها طبقات بعضها فوق بعض، بينها هواء، ويسكن كل طبقة خلق من خلق الله، مستدلون بقوله تعالى: يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. سورة الطلاق الآية. ومنهم من قال إنها 7 طبقات متلاصقة بعضها فوق بعض، ويستدلون بحديث: من اقتطع شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. متفق عليه. ثالثا، سجين من الأمور الغيبية التي يجب علينا أن نمسك عن الخوض فيها إلا بقدر ما بين الله في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. سورة المطففين. فيجب أن نؤمن بذلك ولا نزيد عليه قولا من عند أنفسنا، وإلا وقعنا فيما نهى الله عنه بقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم. سورة الإسراء. رابعا، هاروت وماروت ملكان من ملائكة الله، امتحن الله بهما عباده ولم يفعلا إلا ما أمرهما الله به، فكانا بذلك مطيعين لله فيما كلفا. ولله أن يختبر عباده ويمتحنهم بما شاء كيف شاء، لا منازع له في قضائه وشرعه. قال الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الآية من سورة البقرة. وأما أنهما كانا ملكين ومسخا رجلين، وأنهما أساء بارتكاب المعاصي وحجبا عن السماء، وأنهما يعذبان في الدنيا أو معلقان من شعورهما، فكل هذا وأمثاله من كلام الكذابين من القصص، فيجب على المسلم ألا يقبله منهم وأن يتجنب القراءة في الكتب التي ليست مأمونة، مثل كتاب بدائع الزهور في وقائع الدهور، فإن مؤلفه وأمثاله هم الذين يذكرون مثل هذه الافتراءات، والله أعلم. اللجنة الدائمة. سؤال: صخرة المقدس التي ركب المعراج عليها يوم عرج النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لنا إنها معلقة بالقدرة، أفتونا جزاكم الله خيرا. جواب: كل شيء قائم في مقره بإذن الله، سواء في ذلك السماوات وما فيها والأراضون وما فيهن، حتى الصخرة المسؤول عنها. قال الله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، سورة فاطر. وقال سبحانه: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، سورة الروم. وليست صخرة بيت المقدس معلقة في الفضاء وحولها هواء من جميع نواحيها، بل لا تزال متصلة من جانب بالجبل التي هي جزء منه متماسكة معه، وهي وجبلها قائمان في مقرهما بالأسباب الكونية العادية المفهومة، شأنهما في ذلك شأن غيرهما من الكائنات. ولا ننكر قدرة الله على أن يمسك جزءا من الكونيات في الفضاء، فمجموع المخلوقات كلها قائمة في الفضاء بقدرة الله كما تقدم. وقد رفع الله الطور فوق قوم موسى حينما امتنعوا من العمل بما آتاهم به موسى من الشرائع، وكان محمولا بقدرة الله. قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، البقرة. وقال: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، سورة الأعراف. ولكن القصد بيان الواقع، وأن الصخرة التي في بيت المقدس ليست معلقة في الفضاء من جميع جوانبها منفصلة عن الجبل انفصالا كليا، بل هي متصلة به متماسكة معه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. اللجنة الدائمة. سؤال: هل يوجد في القرآن الكريم الأراضون السبع أو عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن فيه اختلافا بيننا. وفي أي سورة من القرآن الكريم أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ جزاكم الله خير الجزاء. جواب: ثبت في القرآن الكريم أن الله تعالى خلق سبع أراضين كما خلق سبع سماوات. قال سبحانه: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الآية 12 من سورة الطلاق. وثبت أيضا في الحديث الصحيح أن الأراضين سبع، فقد روى البخاري ومسلم عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله يوم القيامة من سبع أراضين. وفي الصحيحين عن عائشة مرفوعا مثله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. اللجنة الدائمة. سؤال: نشاهد ونقرأ في بعض الصحف العربية عن عمليات يقوم بها بعض الأطباء في أوروبا يتحول بها الذكر إلى أنثى والأنثى إلى ذكر، فهل ذلك صحيح؟ ألا يعتبر ذلك تدخلا في شؤون الخالق الذي انفرد بالخلق والتصوير؟ وما رأي الإسلام في ذلك؟ جواب: لا يقدر أحد من المخلوقين أن يحول الذكر إلى أنثى ولا الأنثى إلى ذكر، وليس ذلك من شؤونهم ولا في حدود طاقتهم مهما بلغوا من العلم بالمادة ومعرفة خواصها، إنما ذلك إلى الله وحده. قال تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير، سورة الشورى. فأخبر سبحانه في صدر الآية
8: بأنه وحده هو الذي يملك ذلك ويختص به. وختم الآية ببيان أصل ذلك الاختصاص وهو كمال علمه وقدرته. ولكن قد يشتبه أمر المولود فلا يدرى أذكر هو أم أنثى، وقد يظهر في بادئ الأمر أنثى وهو في الحقيقة ذكر أو بالعكس، ويزول الإشكال في الغالب وتبدو الحقيقة واضحة عند البلوغ، فيعمل له الأطباء عملية جراحية تتناسب مع واقعه من ذكورة أو أنوثة، وقد لا يحتاج إلى شق ولا جراحة، فما يقوم به الأطباء في هذه الأحوال إنما هو كشف عن واقع حال المولود بما يجرونه من عمليات جراحية، لا بتحويل الذكر إلى أنثى ولا الأنثى إلى ذكر. وبهذا يعرف أنهم لم يتدخلوا فيما هو من شأن الله، إنما كشفوا للناس عما هو من خلق الله، والله أعلم. سؤال: هذا الولد من عطاء المرشد، وهذا الذي يزيد في الرزق وينقص، ما الحكم في هذا الاعتقاد؟ جواب: من اعتقد أن الولد من عطاء غير الله وأن أحدا سوى الله يزيد في الرزق وينقص منه فهو مشرك شركا أشد من شرك العرب وغيرهم في الجاهلية، فإن العرب ونحوهم كانوا في جاهليتهم إذا سئلوا عمن يرزقهم من السماء والأرض وعمن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي قالوا الله، وإنما عبدوا آلهتهم الباطلة لزعمهم أنها تقربهم إلى الله زلفى. قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، الآية 31 من سورة يونس. وقال: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، الآية 3 من سورة الزمر. وقال: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، الآية 21 من سورة الملك. وثبت في السنة أن العطاء والمنع إلى الله وحده، من ذلك ما رواه البخاري في باب الذكر بعد الصلاة من صحيحه أن ورادا كاتب المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لكن قد يعطي الله عبده ذرية ويوسع له في رزقه بدعائه إياه ولجئه إليه وحده، كما هو واضح في سورة إبراهيم من دعاء إبراهيم الخليل ربه وإجابة الله دعاءه، وفي سورة مريم والأنبياء وغيرهما من دعاء زكريا ربه وإجابته دعاءه. وكما ثبت عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، والله أعلم. سؤال: هل هناك من الإنسان يجري الرزق إلى غيره من المخلوقات يجريه أو يدفع الضر عنه؟ جواب: الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويدفع الضر، أما الإنسان الحي فقد يجعله الله سببا في كسب الرزق لإنسان آخر ودفع الضر عنه بإذن الله تعالى، أما هو في نفسه فلا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا. سؤال: يقول بعض الناس: كيف يكون الرزق كله من الله وأنا يمكنني أن أزيد في عملي اليوم من أجل أن أحصل على رزق أكثر، فكيف يكون مقدر علي الرزق ومكتوب علي لا دخل لي في زيادته أو نقصانه، وهل هناك كتب تبحث في مثل هذه القضايا لتدلونا عليها؟ جواب: الرزق من عند الله إيجادا وتقديرا وإعطاء وكسبا وتسببا، فالعبد يباشر السبب أيا كان صعبا أو سهلا كثيرا أو قليلا، والله يقدر السبب ويجده فضلا منه ورحمة، فينسب الرزق إلى الله تقديرا وإعطاء وإلى العبد تسببا وكسبا. نظرية التطور والارتقاء. سؤال: هناك من يقول إن الإنسان منذ زمن بعيد كان قردة وتطور، فهل هذا صحيح وهل من دليل؟ جواب: هذا القول ليس بصحيح، والدليل على ذلك أن الله بين في القرآن أطوار خلق آدم، فقال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ثم إن هذا التراب بل حتى صار طينا لازبا يعلق بالأيدي، فقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، وقال: إنا خلقناهم من طين لازب، ثم صار حمأ مسنونا، قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، ثم لما يبس صار صلصالا كالفخار، قال تعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وصوره الله على الصورة التي أرادها ونفخ فيه من روحه، قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذه هي الأطوار التي مرت على خلق آدم من جهة القرآن. وأما الأطوار التي مرت على خلق ذرية آدم فقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. سورة المؤمنون. أما زوجة آدم حواء فقد بين الله تعالى أنه خلقها منه، فقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الآية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كيفية خلق الإنسان. سؤال: هل نفهم من نفخ الروح في الجنين بعد 4 أشهر أن الحيوان المنوي المتحد ببيضة المرأة والذي يتكون الجنين منه لا روح فيه أو ماذا؟ جواب: لكل من الحيوان المنوي وبويضة المرأة حياة تناسبه، إذا سلم من الآفات تهيأ كل منهما بإذن الله وتقديره للاتحاد بالآخر، وعند ذلك يتكون الجنين إن شاء الله ذلك، ويكون حيا أيضا حياة تناسبه حياة النمو والتنقل في الأطوار المعروفة، فإذا نفخ فيه الروح سرت فيه حياة أخرى بإذن الله اللطيف الخبير. ومهما بذل الإنسان وسعه ولو كان طبيبا ماهرا فلن يحيط علما بأسرار الحمل وأسبابه وأطواره، إنما يعرف عنه بما أوتي من علم وفحص وتجارب لبعض الأعراض والأحوال. قال الله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وقال: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد: أنتم خلفاء الله في أرضه. سؤال: وجدت في بعض الكتب عبارة وأنتم أيها المسلمون خلفاء الله في أرضه، فما حكم ذلك؟ جواب: هذا التعبير غير صحيح من جهة معناه، لأن الله تعالى هو الخالق لكل شيء المالك له، ولم يغب عن خلقه وملكه حتى يتخذ خليفة عنه في أرضه، وإنما يجعل الله بعض الناس خلفاء لبعض في الأرض، فكلما هلك فرد أو جماعة أو أمة جعل غيرها خليفة منها يخلفها في عمارة الأرض، كما قال تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. وقال تعالى: قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وقال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أي نوعا من الخلق يخلف من كان قبلهم من مخلوقاته. هل يقال عن الهواء ونحوه إنه طبيعي؟ سؤال: هل يجوز التعبير بما يأتي هذا الهواء طبيعي أم لا يجوز؟ جواب: إذا كان المقصود من هذا التعبير أن الهواء معتدل فهو جائز. توحيد الألوهية، الصفحة 35، شهادة أن لا إله إلا الله. سؤال: لماذا سمي الدين الإسلامي بالإسلام؟ جواب: لأن من دخل فيه أسلم وجهه لله واستسلم وانقاد لكل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، إلى قوله: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وقال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. سؤال: ما معنى العبادة؟ جواب: معناها التأله والتذلل لله وحده والانقياد له سبحانه بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. وقد عرفها العلماء بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. سؤال: هل تجوز الجملة الموت واحد والأسباب كثيرة؟ جواب: نعم، يجوز التعبير بذلك ولا حرج فيه إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: الكلمة الطيبة كما قال رسول الثقلين صلى الله عليه وسلم في الحديث: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة، هذه الكلمة التامة مع الجزئين، أي لا إله نفي وإلا الله إثبات، وذلك دال على وحدانية الله تعالى. والجزء الثاني الدال على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم في أي كتاب أجدها، وإن كانت مع الجزئين في كتاب الله تعالى وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما سواهما في أي كتاب ما جمع مع الجزئين؟ جواب: ورد الركن الأول من أركان الإسلام بجزئيه في القرآن الكريم كثيرا، فالجزء الأول كقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء. والجزء الثاني كقوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وأما السنة ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وفي صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله

0: فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وفي الصحيحين من حديث عتبان رضي الله عنه مرفوعا: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وقد فسر أهل العلم هذه الأحاديث وما جاء في معناها بأن من تلفظ بهاتين الشهادتين والتزم بحقهما من أداء الفرائض وترك المحرم وإخلاص العبادة لله وحده فإن الله يدخله الجنة من أول وهلة. أما من مات على شيء من المعاصي دون الشرك ولم يتب منها فهو تحت مشيئة الله، إن شاء سبحانه غفر له وأدخله الجنة على ما كان عليه من عمل، وإن شاء عذبه على قدر معصيته ثم يدخله الجنة، كما تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن القرآن يفسر بعضه بعضا وهكذا السنة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية في غير التائبين. أما قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهي في التائبين بإجماع أهل العلم، وهذا قول أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن سار على نهجهم من أهل العلم والإيمان كالأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم وأتباعهم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بأعضائها ورئيسها: عبد الله بن قعود، عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه، وسماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رئيس اللجنة. انتهى الوجه الأول.
1: الوجه الثاني يبدأ حالا. سؤال: أود أن أطرح عليكم سؤالا كان محض خلاف بين عدد من الناس، وهو أنه كانت مكتوبة كلمة الله وكلمة محمد بشكل متداخل فيما بينهما في أعلى باب أحد المساجد في محافظة أدلب، وهي كما يلي: فمنهم من قال بأنه لا يجوز كتابتها على هذا الشكل، وبرهنوا على قولهم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم أصبح بذلك في مرتبة الله، وهذا غير معقول. ومنهم من قال بأن كتابتها ليس فيها أي حرمانية، لأن الله عز وجل جعل اسمه بجانب اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرجو منكم الإرشاد الصحيح ولكم مني جزيل الشكر. جواب: مما جاء في نصوص الشريعة القرن بين الشهادة لله بالتوحيد والشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة في مواضع، من ذلك القرن بينهما في الأذان للصلاة وفي الإقامة لها، وفي حديث: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحديث، وغير ذلك، مع بيان ما يجب الإيمان به على المكلفين بالنسبة لكل منهما مما هو أهله، كقول المكلف لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما مزدها كتابة فلم يأتي في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ففيه خطر عظيم، إذ فيه مشابهة لعقيدة النصارى الباطلة في التثليث، وأن الأب والابن وروح القدس إله واحد، وفيه أيضا رمز للعقيدة الباطلة عقيدة وحدة الوجود، وفيه أيضا ذريعة إلى الغلو في الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعبادته مع الله سبحانه. وعليه يجب أن يمنع كتابة اسم الله تعالى واسم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم على هذا الشكل، شكل تداخل حروف اسميهما كتابة وتقاطع حروف اسم كل منهما بحروف اسم الآخر، بل لا يجوز كتابة الله شرطة محمد على باب المسجد ولا على غيره، لما في ذلك من الإيهام والتلبيس لما ذكر من المحاذير وغيرها. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هي حقيقة الإسلام؟ جواب:

0: حقيقة الإسلام جاءت في جواب الرسول صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه الصلاة والسلام حينما سأله عن الإسلام، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ويدخل في ذلك الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، كما يدخل في ذلك الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، لأن الإسلام متى أطلق شمل هذه الأمور، لقول الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وحديث جبرائيل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان أجابه بما ذكر، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن جبرائيل سأل عن هذه الأمور لتعليم الناس دينهم، ولا يخفى أن هذا يدل على أن دين الإسلام هو الانقياد لأوامر الله ظاهرا وباطنا، وترك ما نهى عنه ظاهرا وباطنا، وهذا هو الإسلام الكامل. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. سؤال: ما هي العبودية الحقيقية؟ أهي جعل المرء غيره عبدا ولو كان على غير طريقة الإسلام؟ جواب: العبودية أنواع. واحد: عبودية حقيقية عامة لجميع الخلق في كل زمان، وهذه ليست لأحد إلا لله وحده، كما في قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وكما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الحديث. وكما في الحديث النبوي في الدعاء المشهور: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عبدك ابن أمتك، معصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. فهذه عبودية كونية قدرية حقيقية عامة، مقتضاها تصرف الله في خلقه كيف يشاء، وانقيادهم له طوعا وكرها لا معقب لحكمه، وهو اللطيف الخبير لا شريك له في شيء من ذلك. اثنان: عبودية تشريف وتكريم لأصفيائه وأوليائه من أنبيائه وملائكته وسائر الصالحين من عباده، كما في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الآيات. وقوله تعالى في الملائكة: بل عباد مكرمون. الآيات. وقوله تعالى في عموم الصالحين: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى الآية الأخيرة من سورة الفرقان. وهذه عبودية حقيقية خاصة اختص الله تعالى بها الصالحين الأخيار من عباده تشريفا لهم وتكريما. ثلاثة: عبودية بين مخلوق ومخلوق، وهذه عبودية خاصة محدودة مؤقتة، وهي إما شرعية إن كانت عن حرب إسلامية للكفار خولها الله للغانمين ولمن اشتري منهم وجعل لها حقوقا، وإما غير شرعية وهي التي تكون عن سرقة أحرار أو التسلط عليهم ظلما وعدوانا، أو تكون بشراء من هؤلاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه حقه. متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أريد تفسير كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. جواب: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي الركن الأول من أركان الإسلام، ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وهي نفي وإثبات، لا إله نافيا جميع العبادة لغير الله، إلا الله مثبتا جميع العبادة لله وحده لا شريك له. ونوصيك بمراجعة كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد تأليف الشيخ عبد الرحمن بن حسن، لأنه قد بسط الكلام في ذلك في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وأما كلمة محمد رسول الله فمعناها الإقرار برسالة محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بها والانقياد لها قولا وفعلا واعتقادا، واجتناب كل ما ينافيها من الأقوال والأعمال والمقاصد والتروك. وبعبارة أخرى معناها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. سؤال: من المعلوم البين والواضح المتعين أن الإسلام جاء لتحرير الناس والحرية في الإسلام، كما وصفها أحد العلماء الربانيين أنها أن تكون عبدا لله وحرا لسواه، فالرجاء منكم أن توضحوا لنا باختصار مفهوم العبودية في الإسلام وكيف يتم تحرير العبد من سيده وكل ما تفرع عن ذلك، إضافة إلى ذلك تفسير الحكمة من اتخاذ الرسول صلى الله عليه وسلم لأنس كخادم واتخاذ عمر للغلام إلى آخره. جواب: معنى العبودية الخضوع والتذلل والانقياد لله تعالى بطاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده تقربا إليه سبحانه ورغبة في ثوابه وحذرا من غضبه وعقابه، فهذه هي العبودية الحقة ولا تكون إلا لله. وأما عبودية الرق فهي عبودية طارئة لأسباب كثيرة، أصلها تلبس الشخص بالكفر فيسبى من الكفار بالجهاد الشرعي. أما كيف يتحرر العبد من سيده فلذلك أسباب أوضحها العلماء في كتب العتق، منها أن يعتقه سيده على سبيل التقرب إلى الله سبحانه، ومنها أن يعتقه عن كفارة قتل أو ظهار أو نحوها. وأما اتخاذ الخادم فجائز لما ثبت في حديث أنس وغيره من الأحاديث. ومن الحكمة في ذلك قضاء حوائج النبي صلى الله عليه وسلم ومساعدته في لوازمه الخاصة ومعرفة الآداب والأخلاق التي كان يتحلى بها، وليس في ذلك معارضة للعبودية الخاصة لله وحده. وبالله التوفيق. سؤال: أسلم كافر فهل ينطق بالشهادتين أو يتوضأ أولا؟ جواب: ينطق بالشهادتين أولا ثم يتطهر للصلاة ويشرع له الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الصحابة بذلك لما أسلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: المسائل يطرحها المسلمون من أمكنة كثيرة لمجالس التوعية، وهم يريدون الإجابة العقلية السوفسطائية المسايرة لعقلهم، وهم من الذين لا يؤمنون بالقرآن ولا بالسنة بل يستندون على العقل، أي أنهم ممن يستحسنون العقل فقط، ولهذا يريدون الإجابة العقلية المقنعة لهم، وهم سائرون للترويج لغرض التشويش وتشكيك الجهلاء من المسلمين. منهم من يحسنون المجاملة مع المسلمين كالصينيين الماليزيين، ومنهم من لهم السلطة والسياسة كالبوذيين بفطاني. وما الإجابة عما يأتي؟ واحد: لا يختلف في شيء، حيث إننا نعبد ونسجد لأحجار التماثيل في ماليزيا، بين أنتم تذهبون بنفقات باهظة تبيعون لهم العقارات وما إلى ذلك من النفيسات لديكم، ذاهبون إلى مكة، أنتم هناك تركعون وتسجدون وتطوفون بأحجار الكعبة بالمسجد الحرام، وقد شاهدناها من خلال التلفاز في مواسم الحج، وقالوا الكل على كل حال أحجار بغض النظر عن معتقداتكم غير هذا الظاهر، والمقدم أو مروج لهذه مجوسيون صينيون ماليزيون. اثنان: إن مثل الأديان كمثل الأنهار العديدة المختلفة المنابع، أقصاها من منبع واحد في أراض عالية العالية، والكل جرينا إلى بحر واحد. يريدون من المقولة إن الأديان تعلم معتنقيها الأخلاق الحسنة والأعمال النافعة والهادفة لصلاحية بني البشر وفلاحهم دنيويا وأخرويا، وأخيرا يحشرهم الله أمام ذلك المقصود منهم من المنبع الواحد إلى البحر الواحد. ثلاثة: بمعنى من تمسك بأي دين من الأديان فهو ناج، لأنه حق الله وإلى الله سواء بدين إسلامي أو بوذي أو مسيحي، ذلك للتشويش أو للتشكيك في صفوف المسلمين وخصوصا في أبنائهم. نرجو الإخطار سريعا بوصول المراقب لديكم، إننا ننتظر ساعة بساعة، نشكركم على ذلك مقدما. لا زال السؤال متتابعا عزيزي المستمع. هذا ومع العلم بأن هذا قول أو فلسفة رهبان البوذيين التايلانديين، قام رجال سياسيون تايلانديون بزرع الأفكار في صفوف أبناء المسلمين الذين يتعلمون في مدارسهم الحكومية، فيؤمنون بذلك أغلبيتهم لغرض سياسة الانضمامية الإسلام إلى بوذيهم وملاويتهم في سياميتهم وهكذا، وكذلك يفعلون. وتقول الطائفة الشيعية في تأويلهم قول الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لذكري، فمن ذكر الله في قلبه فلا صلاة له بكيفياتها المعروفة. ومن المعروف أن معتنقيها قاموا بالصلاة الباطنية، وهو أن يغمض البصر برهة يبصر من خلالها عملية صلاته في ذهنه، وقالوا: وبهذا قد قامت الصلاة. قالوا: إن الصلاة الباطنية أقوى وأبقى من أعمال الظاهرية، أي بكيفياتها المعروفة، مستدلين بقوله: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، أي ما عندكم هو عملية الصلاة بالظاهرية أي بالأعضاء، وهي ذاهبة بعد العمل مباشرة، وما عند الله باق أي وهو القلب الذي كمنتم فيه بصوته وصورته تجيء إليكم على الدوام، تعملون للصلوات مرة يوميا، إما من أول النهار وهو في الصبح، وإما من آخره وهو في وقت المغرب، والأفضل أن تفعلوا الكل في أوقاتها. اتابعوا قراءة السؤال المطول عزيزي المستمع. حيث أينما وحيثما كنتم، وحتى في المراحيض وأثناء الأكل وإتيان النساء، هذا ما أفيد بمضمون كلام الشيخ الذي حضر التوعية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. جواب: الفرق بيننا وبين ما ذكرت من الملاحدة عظيم، فالمسلمون يعبدون الله وحده على ما جاء به كتابه العظيم القرآن، ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله إلى الجن والإنس والعرب والعجم والرجال والنساء، وجعله خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وأوجب على الثقلين اتباعه والتمسك بما جاء به صلى الله عليه وسلم. أما الملحدون فيتبعون أهواءهم وعقولهم، والعقول والأهواء لا تنجي أهلها من عذاب الله، ولا ترشدهم إلى الأعمال والأقوال التي ترضي الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وأما قولهم إن الأديان كلها من منبع واحد فهو باطل، بل الإسلام الذي بعث الله به الرسل هو دين الحق، ومنبعه من الله سبحانه الذي خلق من أجله الثقلين، وأنزل به الكتب التي أعظمها القرآن الكريم، وأرسل به الرسل الذين ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وأما الأديان الأخرى فمنبعها آراء الناس وعقولهم، وهي غير معصومة، ولا يصح منها ولا يعتبر إلا ما وافق الشرع الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. وبعد بعث محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل من آراء الناس وعقولهم ولا ما في الكتب السابقة التي قبل القرآن إلا ما وافق شرعه عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال سبحانه وتعالى في شأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ثم قال سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فالواجب نصيحة هؤلاء الملاحدة ودعوتهم إلى الحق وتذكيرهم بمغبة كفرهم وأن مصيرهم النار إن لم يؤمنوا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبعوا ما جاء به، ولكم من الله الأجر العظيم وحسن العاقبة. أما زعم من ذكرت أنهم لا يقبلون إلا ما يقتضيه العقل، فينبغي أن يبين لهم بلغتهم التي يفهمونها أن العقل غير معصوم وأن عقول الناس مختلفة، فلهذا جاء شرع الله المطهر ليوم الاعتماد عليها بعدم الاعتماد على العقول، وإنما يعتمد على ما دل عليه كتاب الله لكونه الحق الذي ليس بعده حق، ولأنه لا أصدق من الله سبحانه، ولأنه أعلم بأحوال عباده، ثم ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولأن كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم عن الخطأ في كل ما يبلغه عن الله سبحانه. ولهذا أمر الله عز وجل في كتابه العظيم بالرجوع إلى حكمه عند الاختلاف وإلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولم يأمر سبحانه ولا رسوله بالرجوع إلى العقول وتحكيمها، وما ذلك إلا لعجزها عن حل المشكلات واختلافها. ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه وأن يعين الجميع للفقه في دينه والثبات عليه وترك ما خالفه، إنه جواد كريم. سؤال: إن الكلمة الطيبة إحدى الأسس الخمسة التي بني عليها الإسلام، علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم الكلمة المذكورة كما نقولها لا إله إلا الله محمد رسول الله، أم علمنا هكذا لا إله إلا الله؟ وماذا ورد في ذلك في القرآن الكريم وكتب الأحاديث الصحيحة؟ وإذا كان في كتاب الله ففي أي سورة؟ وما رقم الآية الواردة في ذلك؟ وإذا كان في كتب الحديث المعتمدة ففي أي صفحة؟ وهو أي قسم من أقسام الحديث؟ وهل منحت للأمة الإسلامية حقوق إضافة أي لفظ أو جملة إلى أي آية قرآنية أو حديث صحيح؟ ولو كان ذلك حسنا وطيبا، وما حكم الشرع في ذلك؟ جواب: الكلمة الطيبة لا إله إلا الله هي كما ذكرت في السؤال إحدى الأسس الخمسة التي بني عليها الإسلام، بل هي الركن الأول من أركانه، وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة الطيبة. وسائر الأركان الخمسة في قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. رواه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. رواه الستة. وفيما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. رواه البخاري ومسلم. وقد أمرنا الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به من التشريع كتابا وسنة، فقال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، سورة آل عمران. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، سورة النساء. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، سورة الحشر. وليس للأمة أن تضيف حكما أو لفظا أو جملة أو تزيد شيئا في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل ذلك بدعة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: من مات وله خمس نسوة أو زائد، أهو مسلم لنصلي عليه بعد موته؟ وقد علمنا قول الله جل شأنه: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا؟ جواب: لا يثبت الإيمان لمن قال لا إله إلا الله إلا إذا قالها خالصا من قلبه، ولا تعتبر عند الله إلا إذا كانت كذلك. أما في الدنيا فيعامل من قالها معاملة المسلمين مطلقة ولو كان غير مخلص فيها، ولأن إنما نأخذ بالظاهر والله هو الذي يتولى السرائر. ومن قالها وأتى بما ينقضها كفر، كمن يستحل ما علم من الدين بالضرورة بعد البلاغ، مثل مستحل الزنا ونكاح المحارم. ومن نواقضها ترك الصلاة عمدا مع إبلاغه وأمره والنصح له على الصحيح من أقوال العلماء. ومنها تعليق الحجب والتمائم من غير القرآن مع اعتقاد تأثيرها، أما إذا اعتقد أنها سبب للشفاء أو حفظه من الجن والعين فهي محرمة ولا تنقض الإسلام، ولكنها من أنواع الشرك الأصغر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وأما تعليق التمائم من القرآن ففي جوازه خلاف بين العلماء، والأرجح تحريم ذلك لعموم الأدلة ولسد الذريعة المفضية إلى تعليق غيره. ومن نواقض الإسلام الاستغاثة بالأموات والأصنام ونحوها من الجمادات، أو بالغائبين من الجن والإنس، أو بالأحياء الحاضرين فيما لا يقدر عليه إلا الله ونحو ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الاستغاثة ودعاء غير الله. الاستغاثة بغير الله. سؤال: رجل يعيش في جماعة تستغيث بغير الله، هل يجوز له الصلاة خلفهم؟ وهل تجب الهجرة عنهم؟ وهل شركهم شرك غليظ؟ وهل موالاتهم كموالاة الكفار الحقيقيين؟ جواب: إذا كانت حال من تعيش بينهم كما ذكرت من استغاثتهم بغير الله كالاستغاثة بالأموات والغائبين عنهم من الأحياء أو بالأشجار أو الأحجار أو الكواكب ونحو ذلك، فهم مشركون شركا أكبر يخرج من ملة الإسلام. لا تجوز موالاتهم كما لا تجوز موالاة الكفار، ولا تصح الصلاة خلفهم، ولا تجوز عشرتهم، ولا الإقامة بين أظهرهم إلا لمن يدعوهم إلى الحق على بينه ويرجو أن يستجيبوا له وأن تصلح حالهم دينيا على يديه، وإلا وجب عليه هجرهم والانضمام إلى جماعة أخرى يتعاون معها على القيام بأصول الإسلام وفروعه وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم يجد اعتزل الفرق كلها ولو أصابته شدة، لما ثبت عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستمون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، هم من جلدتنا وتكلمون بألسنتنا.
1: قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. متفق عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى الشريط الأول من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة، وله بقية على الشريط
2: الوجه الأول يبدأ حالا. وهذا هو الشريط الثاني من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. سؤال: رجل يعيش في جماعة تستغيث بغير الله، هل يجوز له الصلاة خلفهم؟ وهل تجب الهجرة عنهم؟ وهل شركهم شرك غليظ؟ وهل موالاتهم كموالاة الكفار الحقيقيين؟ جواب: إذا كانت حال من تعيش بينهم كما ذكرت من استغاثتهم بغير الله كالاستغاثة بالأموات والغائبين وغيرهم، فهم مشركون شركا أكبر يخرج من ملة الإسلام، لا تجوز موالاتهم كما لا تجوز موالاة الكفار، ولا تصح الصلاة خلفهم ولا عشرتهم ولا الإقامة معهم إلا لمن يدعوهم على بينة رجاء استجابتهم وصلاح حالهم، وإلا وجب عليه هجرهم والانضمام إلى جماعة أخرى يتعاون معها على الإسلام، فإن لم يجد اعتزل الجميع ولو أصابته شدة. السؤال الثاني: إنني أسمع وأرى بعيني يقولون بأن الأولياء عندهم التصرف في الدنيا في العبد، ويقولون بأنهم عندهم 40 وجها أو 40 وجها، تراه رجلا وتراه ثعبانا وأسدا وغير ذلك، ويذهبون عند المقابر وينامون هناك ويدلجون هناك، ويقولون بأنهم من يقف عندهم في المنام ويقول لهم اذهبوا فإنك شفيت، فهل هذا الكلام صحيح أم لا؟ جواب: ليس للأولياء تصرف في أحد، وما آتاهم الله من الأسباب العادية التي يؤتيها الله لغيرهم من البشر فلا يملكون خرق العادات، ولا يمكنهم أن يتمثلوا في غير صور البشر من ثعابين أو أسود أو قرود أو نحو ذلك من الحيوان، إنما ذلك أعطاه الله للملائكة والجن وخصهم به، ويشرع الذهاب إلى القبور لزيارتها والدعاء بالمغفرة والرحمة لأهلها، ولا يجوز الذهاب إليها لطلب البركة والشفاء من أهلها والاستغاثة بهم في تفريج الكربات وقضاء الحاجات، بل هذا شرك أكبر، كما أن الذبح لغير الله شرك أكبر سواء كان عند قبور الأولياء أم غيرهم، فما حكيته عنهم مخالف للشرع بل من البدع المنكرة والعقائد الشركية. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن رجلا خطيب مسجد بإحدى قرى مصر التي نعيش فيها نحن، وهو من الصوفية والطريقة الشاذلية التي يسمونها على أنفسهم، وهذا الرجل يدعو الناس ويعلمهم التوسل بمخلوقات الله مثل الأنبياء والأولياء، ويدعوهم إلى زيارة الأضرحة القباب، ويحل لهم الحلف بالنبي والولي والكفارة في هذا الحلف إذا حنث الحالف، ونحن جماعة من الإسلاميين ناظرناه في ذلك الخطأ الذي يفعله ويعلمه للناس، ولكنه مصر على ذلك ويستدل بأحاديث ضعيفة وموضوعة، فهل هذا يصلى وراءه؟ لأننا لم نتم بناء المسجد، حيث جمعنا تبرعات لبناء هذا المسجد ولكن لم ينشأ إلى الآن، فنرجو فتواكم على هذا السؤال، وفقنا ووفقكم الله تعالى. وغير هذا أنه كفر شيوخ الإسلام مثل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية والإمام محمد بن عبد الوهاب رضي الله عنهم ورحمهم الله. جواب: إن الاستغاثة بالأموات ودعاءهم من دون الله أو مع الله شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام، سواء كان المستغاث به نبيا أو غير نبي، وكذلك الاستغاثة بالغائبين شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله، وهؤلاء لا تصح الصلاة خلفهم لشركهم. أما من استغاث بالله وسأله سبحانه وحده متوسلا بجاههم أو طاف حول قبورهم دون أن يعتقد فيهم تأثيرا، وإنما رجى أن تكون منزلتهم عند الله سببا في استجابة الله له، فهو مبتدع آثم مرتكب لوسيلة من وسائل الشرك، ويخشى عليه أن يكون ذلك منه ذريعة إلى وقوعه في الشرك الأكبر. ونسأل الله أن يعينكم على نشر التوحيد ونصرة الحق وجهاد المبتدعين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: الاستغاثة بالأنبياء والأولياء والصالحين في حياتهم وبعد مماتهم في كشف السوء وجلب الخير والتوسل بهم أيضا في الحالتين لقضاء الحوائج والمآرب، أيجوز ذلك أم لا؟ جواب: أما الاستغاثة بالأموات من الأنبياء وغيرهم فلا تجوز، بل هي من الشرك الأكبر. وأما الاستغاثة بالحي الحاضر والاستغاثة به فيما يقدر عليه فلا حرج، لقول الله سبحانه في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، سورة القصص. أما التوسل بالأحياء أو الأموات من الأنبياء وغيرهم بذواتهم أو جاههم أو حقهم فلا يجوز، بل هو من البدع ووسائل الشرك. اللجنة الدائمة. سؤال: رجل يصلي ويصوم ويفعل جميع أركان الإسلام ومع ذلك كله يدعو غير الله، حيث إنه يتوسل بالأولياء وينتصر بهم ويعتقد أنهم قادرون على جلب المنافع ودفع المضار، أخبرنا جزاكم الله خيرا، هل يرثه أولاده الموحدون بالله الذين لا يشركون مع الله شيئا؟ وأيضا ما هو حكمهم؟ جواب: من كان يصلي ويصوم ويأتي بأركان الإسلام إلا أنه يستغيث بالأموات والغائبين وبالملائكة ونحو ذلك فهو مشرك، وإذا نصح ولم يقبل وأصر على ذلك حتى مات فهو مشرك شركا أكبر يخرجه من ملة الإسلام، فلا يغسل ولا يصلى عليه صلاة الجنازة ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى له بالمغفرة ولا يرثه أولاده ولا أبواه ولا إخوته الموحدون ولا نحوهم ممن هو مسلم لاختلافهم في الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، رواه البخاري ومسلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يقول أرباب الصوفية إنهم يستعينون ويستغيثون بعباد صالحين مجازا، والله عز وجل هو المستعان حقيقة، فكيف ترد على هؤلاء؟ ثم إنهم يقولون حجة لهم في الاستعانة بالصالحين: وما رميت إذ رميت إلى آخر الآية الكريمة، فكيف ترد على هذا؟ جواب: أولا، الاستعانة والاستغاثة بغير الله من الأموات والغائبين والأصنام ونحوها شرك بالله عز وجل، وهكذا الاستغاثة والاستعانة بغير الله من الأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام. ثانيا، الاستدلال على مشروعية الاستعانة والاستغاثة بغير الله بقوله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، استدلال باطل، فإن معناها: وما أصبت عيون الكفار في غزوة بدر مع كثرتهم وانتشارهم في ميدان القتال بما حذفتهم به من الحصى مع ضعفك وقلة ما بيدك من الحصى، ولكن الله تعالى هو الذي أوصله إليهم فأصاب أعينهم جميعا بقدرته سبحانه، فليس في الآية استغاثة بغير الله، وإنما فيها أخذ بالأسباب ولو ضعيفة، وهو حذف الحصى مع الضراعة لله واللجوء إليه، فكانت النتائج بفضل الله وقدرته عظيمة، وكان مع حذف الحصى أيضا دعاء الرسول عليهم وطلبه النصر من الله وحده على أعدائه لا دعاء الصالحين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل الاستغاثة بالغائب أو بالميت كفر أكبر؟ جواب: نعم، الاستغاثة بالأموات أو الغائبين شرك أكبر يخرج من فعل ذلك من ملة الإسلام، لقوله سبحانه: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وقوله عز وجل: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. سؤال: فيه هجوم شديد على السلفيين وأنهم منكرون ولا يحبون الأولياء. ومن ضمن الأدلة التي استدل بها المهاجمون على أن الاستغاثة بالميت جائزة حديث الرجل الأعمى الذي استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. وقد علمت أن هذا الحديث صحيح مما يسبب لبعض الناس حيرة شديدة، فأرجو إفادتنا في هذا الأمر المهم. جواب: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن حديث الأعمى أخرجه الإمام الترمذي بسنده عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدع الله أن يعافيني. قال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال: فادعوه. فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضي لي، اللهم فشفعه في. حاشية الترمذي الجزء الخامس الصفحة 69 و500 انتهى. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر الخطمي. والحديث على تقدير صحته ليس فيه دعاء الأعمى للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فيه دعاء الله تعالى بتوجهه بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، كما دعا الله تعالى أن يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم لتقضى حاجته. وليس في الحديث ما يدل على جواز دعاء الموتى. وقد تكلم أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه في هذا الحديث كلاما طيبا، وأوضح معناه في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، فراجعها لتستفيد أكثر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قال بعض أهل البدع الذين يدعون أهل القبور: كيف تقولون الميت لا ينفع وقد نفعنا موسى عليه السلام حيث كان السبب في تخفيف الصلاة من 50 إلى 5؟ وقال بعضهم: كيف تقولون كل بدعة ضلالة، فماذا تقولون في شكل القرآن ونقطه، كل ذلك حدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبماذا نجيبهم؟ جواب: أولا، الأصل في الأموات أنهم لا يسمعون نداء من ناداهم من الناس، ولا يستجيبون دعاء من دعاهم، ولا يتكلمون مع الأحياء من البشر ولو كانوا أنبياء، بل انقطع عملهم بموتهم لقول الله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سورة فاطر. وقوله: وما أنت بمسمع من في القبور. سورة فاطر. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. سورة الأحقاف. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، وولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به. حاشية في مسند الإمام أحمد انتهى. رواه مسلم في صحيحه. ويستثنى من هذا الأصل ما ثبت بدليل صحيح كسماع أهل القليب من الكفار كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب غزوة بدر، وكصلاته بالأنبياء ليلة الإسراء، وحديثه مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في السماوات حينما عرج به إليها. ومن ذلك نصح موسى لنبينا عليهما الصلاة والسلام أن يسأل الله التخفيف مما افترضه عليه وعلى أمته من الصلوات، فراجع نبينا صلى الله عليه وسلم ربه في ذلك حتى صارت 5 صلوات في كل يوم وليلة، وهذا من المعجزات وخوارق العادات، فيقتصر فيه على ما ورد ولا يقاس عليه غيره مما هو داخل في عموم الأصل، لأن بقاءه في الأصل أقوى من خروجه عنه بالقياس على خوارق العادات، علما بأن القياس على المستثنيات من الأصول ممنوع خاصة إذا لم تعلم العلة. والعلة في هذه المسألة غير معروفة لأنها من الأمور الغيبية التي لا تعلم إلا بالتوقيف من الشرع، ولم يثبت فيها توقيف فيما نعلم، فوجب الوقوف بها مع الأصل. ثانيا، الأمة مأمورة بحفظ القرآن كتابة وتلاوة، وبقراءته على الكيفية التي علمهم إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كانت لغة الصحابة رضي الله عنهم عربية سليمة لقلة الأعاجم بينهم، وعنايتهم بتلاوته كما أنزل عظيمة، واستمر ذلك في عهد الخلفاء الراشدين، فلم يخش عليهم اللحن في قراءة القرآن، ولم يشق عليهم قراءته من المصحف بلا نقط ولا شكل. فلما كانت خلافة عبد الملك بن مروان وكثر المسلمون من الأعاجم واختلطوا بالمسلمين من العرب، خشي عليهم اللحن في التلاوة، وشق عليهم القراءة من المصحف بلا نقط ولا شكل. فأمر عبد الملك بن مروان بنقط المصحف وشكله، وقام بذلك الحسن البصري ويحيى بن يعمر رحمهما الله، وهما من أتقى التابعين وأعلمهم وأوثقهم محافظة على القرآن وصيانة له من أن يناله تحريف، وتسهيلا لتلاوته وتعليمه وتعلمه، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتبين أن كل من نقط القرآن وشكله وإن لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو داخل في عموم الأمر بحفظه وتعليمه وتعلمه على النحو الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، ليتم البلاغ ويعم التشريع ويستمر حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وعلى هذا لا يكون من البدع، لأن البدعة ما أحدث ولم يدل عليه دليل خاص به أو عام له ولغيره. وقد يسمى مثل هذا من لدن بعض من تكلم في السنن والبدع مصلحة مرسلة لا بدعة، وقد يسمى هذا بدعة من جهة اللغة لكونه ليس على مثال سابق، لا من جهة الشرع لدخوله تحت عموم الأدلة الدالة على وجوب حفظ القرآن وإتقانه تلاوة وتعلما وتعليما. ومن هذا قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على إمام واحد في التراويح: نعمة البدعة هذه. والظاهر دخول النقط والشكل في عموم النصوص الدالة على وجوب حفظ القرآن كما أنزل، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما قولكم في مبتدع بدعا شركية يستغيث بالأولياء ويصلي في أضرحتهم راجيا أن يمدوه ببركتهم؟ تزوج بامرأة ثيب بعد أن طلقها زوجها الأخير، وكان يجامعها مرة بعد أخرى خفية حتى حملت منه، فبادر بكتابة العقد عليها بعدما ظهر حملها، وتم هذا الزواج على غير هدى من الله، ووضعت طفلة عمرها سنتان الآن، ثم تاب إلى الله من البدع والتزم سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقرأ كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد وغيره من كتب أهل السنة، وتاب من الزنا وفعل المنكرات، وزوجته حامل الآن، ويسأل: ماذا يفعل؟ هل عليه كفارة من أجل الزنا؟ وماذا يفعل مع أقاربه الذين لا يزالون على بدعهم الشركية؟ أفتونا. جواب: أولا، لا شك أن الشرك أكبر الكبائر، وأن البدع المحدثة في الدين من أقبح الجرائم، وأن الزنا من الفواحش وكبائر الذنوب، وأنه يجب على من ابتلي بشيء من ذلك أن يتخلص منه ويجتنبه وأن يستغفر الله، فنرجو الله أن يتقبل توبته ويغفر ذنبه وأن يحفظه في مستقبل أمره وأن يبدل سيئاته حسنات، وعليه أن يكثر الندم والتوبة والاستغفار والأعمال الصالحات، فإن الحسنات يذهبن السيئات، وأن لا يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. سورة الفرقان. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. سورة النور. وعليه أن يحمد الله ويشكره على التوفيق إلى الرشد بعد الغي والهدى بعد الضلال. ثانيا، عليه أن يجتهد مع عشيرته وسائر قومه بدعوتهم إلى التوحيد الخالص ونبذ البدع والخرافات وترغيبهم في التمسك بالكتاب والسنة والعمل بهما، عسى أن تجدي فيهم الدعوة فيستجيبوا لها ويتوبوا إلى الله من شركهم وسائر بدعهم، وكونوا قوة معه في نصر الدعوة إلى الحق، والله المستعان. ثالثا، إذا كان الواقع من حاله الأولى ما ذكر من سلوكه طريق الجاهلية الأولى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وارتكابه مثل ما ارتكبوا من الشرك الأكبر، وأنه عقد الزواج على المرأة المذكورة أيام جاهليته، اعتبرت توبته من ذلك رجوعا من الشرك والفجور وبدء حياة إسلامية جديدة، فيقر على عقد النكاح الذي جرى منه على هذه المرأة أيام جاهليتها إن كانت مثله حين عقد عليها ثم تابت مما كان منها من الشرك والفاحشة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر من أسلم من الكافرين على ما مضى من عقود زواجهم في الجاهلية، ولا يسألهم عن تفاصيل ما جرى عليه العقد، ولا يجدد لهم عقد زواج، ويعتبر ما كان بينهم من النسل سابقة أولادا لهم، فليس عليهما أكثر من أن يتبع السيئة الحسنة ويكثر من فعل الخيرات وتجنب ما حرم الله من المنكرات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السؤال الأول من فتوى جديدة. سؤال: إذا كان إنسان إمام مسجد ويستغيث بالقبور ويقول هذه قبور ناس أولياء ونستغيث بهم من أجل الواسطة بيننا وبين الله، هل يجوز لي أن أصلي خلفه وأنا إنسان أدعو إلى التوحيد؟ أرجو منكم أن توضحوا لي كثيرا في هذا مواضيع النذر والاستغاثة والتوسل. جواب: من ثبت لديك أنه يستغيث بأصحاب القبور أو ينذر لهم فلا يصح أن تصلي خلفه لأنه مشرك، والمشرك لا تصح إمامته ولا صلاته، ولا يجوز للمسلم أن يصلي خلفه لقول الله سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقوله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، سورة الزمر. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الصلاة خلف من يعتقد أن دعاء الرسول أو الأولياء أو على أبي أو علي بن أبي طالب رضي الله عنه مسموع مستجاب، حيث إن غالب الناس في باكستان يدعون الرسول أو عليا أو عبد القادر الجيلاني لجلب النفع ودفع الضرر؟ السؤال الثاني: ما حكم من يعتقد حياة الرسول والأولياء والمشايخ أو يعتقد أن أرواح المشايخ حاضرة تعلم؟ وكذلك ما حكم من يعتقد أن الرسول نور وينفي عنه البشرية؟ جواب: أولا، الدعاء عبادة من العبادات، والعبادات من حقوق الله جل وعلا المختصة به، وصرفها إلى غيره شرك به، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على تحريم دعاء غير الله. فأما الأدلة من القرآن فمنها قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، سورة يونس. ففي هذه الآية وأمثالها بيان أن دعوة غير الله كفر وشرك وضلال. وأما الأدلة من السنة فمنها ما ثبت في السنن عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، وقرأ قوله سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وما رواه الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. ففي هذا الحديث النص على أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بمن دونه. كره صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ في حقه، وإن كان مما يقدر عليه في حياته حماية لجناب التوحيد وسدا لغرائع الشرك وآدبا وتواضعا لربه وتحذيرا للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال. فإذا كان هذا فيما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم في حياته، فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله عز وجل؟ وإذا كان هذا في الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف بمن دونه؟ وأما الإجماع فالأمة مجمعة على أن الدعاء من خصائص الله جل وعلا، وصرفه لغيره شرك. ثانيا، سماع الأصوات من خواص الأحياء، فإذا مات الإنسان ذهب سمعه، فلا يدرك أصوات أهل الدنيا ولا يسمع حديثهم. قال الله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور، سورة فاطر. فأكد تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم عدم سماع من يدعوهم إلى الإسلام بتشبيههم بالموتى، والأصل في المشبه به أنه أقوى من المشبه في الاتصاف بوجه الشبه. وإذن فالموتى أدخل في عدم السماع، وأولى بعدم الاستجابة من المعاندين الذين صموا آذانهم عن دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام وعموا عنها وقالوا قلوبنا غلف. وفي هذا يقول تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير، سورة فاطر. وأما سماع قتل الكفار الذين ألقوا في القليب يوم بدر نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم وقوله لهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. وقوله لأصحابه: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، حينما استنكروا نداءه أهل القليب، رواه البخاري. فذلك من خصوصياته التي خصه الله بها، فاستثنيت من الأصل العام بالدليل. ثالثا، دل القرآن على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ميت، ومن ذلك قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، سورة الزمر. وقوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، سورة آل عمران. وكذا سورة الأنبياء. وهو صلى الله عليه وسلم داخل في هذا العموم، وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم وأهل العلم بعدهم على موته، وأجمعت عليه الأمة. وإذا انتفى ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، فانتفاؤه عن غيره من الأولياء والمشايخ أولى. والأصل في الأمور الغيبية اختصاص الله بعلمها. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، سورة الأنعام. وقال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون، سورة النمل. لكن الله تعالى يطلع من ارتضى من رسله على شيء من الغيب. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، سورة الجن. وقال تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين، سورة الأحقاف.
0: وثبت في حديث طويل من طريق أم العلاء أنها قالت: لما توفي عثمان بن مضعون أدرجناه في أثوابه، فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك، فقد أكرمك الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت: لا أدري، بأبي أنت وأمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هو فقد جاءه اليقين من ربه، وإني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. فقلت: والله لا أزكي بعده أحدا أبدا،
2: رواه أحمد. وأورده البخاري في كتاب الجنائز من صحيحه، وفي رواية له: ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي، وفي رواية: ما يفعل به. وقد ثبت في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلمه الله بعواقب بعض أصحابه فبشرهم بالجنة. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، رواه البخاري. ثم لم يزد على أن أخبره بأماراتها، فدل على أنه علم من الغيب. وذلك بما أعلمه الله به دونما سواه من المغيبات وأخبره به عند الحاجة، كما أن الله سبحانه أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه مغفور له في سورة الفتح، وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة وهو ابن أبي وقاص، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة رضي الله عنهم أجمعين، وهذا كله من علم الغيب الذي أطلع الله نبيه عليه. رواه الإمام أحمد.
3: الثاني يبدأ حالا، نواصل إجابة هذه الفتوى المطولة، وهي من باكستان للذين يدعون الرسول أو عليا أو عبد القادر الجيلاني. رابعا،

فهذا صحيح، وقد صدر منا فتوى في ذلك، هذا نصها. للنبي صلى الله عليه وسلم نور، هو نور الرسالة والهداية التي هدى الله بها بصائر من شاء من عباده، ولا شك أن نور الرسالة والهداية من الله. قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. سورة الشورى. وليس هذا النور مكتسبا من خاتم الأولياء كما يزعمه بعض الملاحدة، أما جسمه صلى الله عليه وسلم فهو دم ولحم وعظم إلى آخره، خلق من أب وأم، ولم يسبق له خلق قبل ولادته. وما يروى أن أول ما خلق الله نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو أن الله قبض قبضة من نور وجهه، وأن هذه القبضة هي محمد صلى الله عليه وسلم، ونظر إليها فتقاطرت فيها قطرات، فخلق من كل قطرة نبية، أو خلق الخلق كلهم من نوره صلى الله عليه وسلم، فهذا وأمثاله لم يصح منه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصفحة 66 و300 وما بعدها من مجموع الفتاوى لابن تيمية في الجزء 18. خامسا، القول بأن رسول صلى الله عليه وسلم ليس بشرا مثلنا يحتمل حقا وباطلا، وقد صدر منا فتوى في ذلك، هذا نصها. هذه الكلمة مجملة تحتمل حقا وباطلا، فإن أريد بها إثبات البشرية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس مماثلا للبشر من كل وجه، بل يشاركهم في جنس صفاتهم، فيأكل ويشرب ويصح ويمرض ويذكر وينسى ويحيى ويموت ويتزوج النساء ونحو ذلك، ويختص بما حباه الله به الإيحاء إليه وإرساله إلى الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهذا حق، وهو الذي شهد به الواقع وأخبر به القرآن. قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فأمره أن يخبر أمته بأنه بشر مثلهم، إلا أن الله اصطفاه لتحمل أعباء الرسالة، وأوحى إليه بشريعة التوحيد والهداية إلى آخره. وقال تعالى في بيان ما جرى من تحاور بين الرسل وأممهم: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فأقر الرسل بأنهم بشر، ولكن الله من عليهم بالرسالة، فإن الله سبحانه يمن على من يشاء من عباده بما شاء، ويصطفي منهم من أراد ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور، ومثل هذا في القرآن كثير. سورة إبراهيم. وإن أريد به أن الرسول ليس بشرا أصلا، أو أنه بشر لكنه لا يماثل البشر في جنس صفاتهم، فهذا باطل يكذبه الواقع، وكفر صريح لمناقضته لما صرح به القرآن من إثبات بشريتهم ومماثلتهم للبشر فيما عدا ما اختصهم الله به من الوحي والنبوة والرسالة والمعجزات. وعلى كل حال، لا يصح إطلاق هذه الكلمة نفيا ولا إثباتا إلا مع التفصيل والبيان لما فيها من اللبس والإجمال، ولذلك لم يطلقها القرآن إثباتا إلا مع بيان ما خص به رسله كما في الآيات المتقدمة، كما في قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما

0: إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. سورة فصلت. وكما يخشى من التعبير بمماثلتهم للبشر بإطلاق انتقاص الرسل والتذرع إلى إنكار رسالتهم، يخشى من النفي للمماثلة بإطلاق الغلو في الرسل وتجاوز الحد بهم إلى ما ليس من شأنهم بل من شؤون الله سبحانه. فالذي ينبغي للمسلم التفصيل والبيان لتمييز الحق من الباطل والهدى من الضلال. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في هذه الأيام نرى جماعة من المسلمين قد تغالوا في حب الموتى، يدعونهم ويطلبون منهم حاجاتهم ويشتكون إليهم مصائبهم، معتقدين أنهم يحضرون في مجالسهم إذا دعوهم ويفرجون كروبهم. ومن العادات المنتشرة بينهم أن يجتمع الناس في ليلة من الليالي في غرفة مظلمة ويدعون عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه كما يقولون 1000 مرة، معتقدين أنه أمرهم بذلك وأنه يحضرهم ويقضي حاجاتهم إذا فعلوا ذلك، ويستدلون على ذلك بالأبيات التالية ويقرؤونها بكل خضوع وخشوع وبكل حب وإذلال. ومن هذه الأبيات ما يلي: يا قطب أهل السماء والأرض غوثهما، يا فيض عيني وجوديهم وغيثهما، يا ابن العليين قد أحرزت إرثهما، يا خير من كان يدعى محي الدين، يا غوث الأعظم كل الدهر والحين، أعلى ولي بتحكيم وتمكين، أولى فقير إلى المولى ومسكين، أنت الذي بالدين سمي محي الدين، وقد أتاك خطاب الله مستمعا، يا غوث الأعظم كن بالقرب مجتمعا، أنت الخليفة لي في الكون ملتمعا، سميت باسم عظيم محي الدين. ومنها أيضا: ومن ينادي اسمي 1000 بخلوته عزمة بهمة صرمة لغفوته أجبته مسرعا من أجل دعوته، فليدعو يا عبد القادر محي الدين، يا غوث الأعظم عبد القادر السرعة، يا سيدي احضرني يا محي الدين. ومنها أيضا: يا سيدي سندي غوثي ويا مددي، كن لي ظهيرا على الأعداء بالمدد، مجير عرضي وخذ يدي مدي مددي، خليفة الله فينا محي الدين، كهف اللهيف أمان قلب حائري، مأوى الضعيف ضمان قصد ناذري، غوث الذي كان في البحر كان كعاثري، يا سيد السادات عبد القادر. ويقرؤون هذه الأبيات ثم يدعون محي الدين عبد القادر 1000 مرة. وعندنا يوجد قبر ولي في بلدة الناهور، والمسلمون ينادونه بكل خشوع وخضوع في المجالس كالتالي: يا صاحب الناهور كل يا ناصر في السمع والأعضاء وحسن الباصر، ويطول عمر لا بعمر قاصر، يا مجمع الخيرات عبد القادر، كل ملاذا يوم فخر الفاخر، لشدائد الدنيا يوم آخر. ومثل هذه الأبيات توجد كثيرة جدا ولا يخلو بيت من البيوت عنها ولو خلى عن المصحف. ويقرؤون هذه الأبيات في كل المناسبات والحفلات، ويشترك فيها من ينتسب إلى العلوم الدينية ويجوزونها. أرجو منكم أن تفكروا في معاني هذه الأبيات ثم تجيبوا على الأسئلة التالية بأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة بإجابة واضحة، لكي ننشرها ونوزعها بين المسلمين ليظهر الحق ويزهق الباطل ولعلهم يهتدون بها. 1- هل يجوز لمسلم أن يقرأها وأمثالها من الأبيات تعبدا ويعتقد ما فيها من المعاني؟ 2- هل يجوز لمسلم أن ينادي عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه كما يقولون 1000 مرة في غرفة مظلمة بكل خشوع وخضوع ويطلب حضوره؟ 3- ما حكم من يفعل ذلك في الإسلام؟ 4- هل يجوز لمسلم أن يصلي وراء من يعتقد بهذه الاعتقادات ويشترك في هذه الحفلات، وما واجب المسلمين نحوهم؟ جواب: أولا، دعاء غير الله من الأموات والغائبين، والاستعانة بهم في كشف غمة أو تفريج كربة أو شفاء مريض أو نحو ذلك شرك، لأن هذا الدعاء وهذه الاستغاثة عبادة وقربة، فالتوجه بها إلى الله وحده توحيد، وصرفها لغيره شرك أكبر. ومن ذلك قراءة ما في السؤال من الأدعية وأمثالها واعتقاد ما فيها، فهو شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله. قال الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. سورة يونس. وقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. سورة الجن. وقال: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سورة المؤمنون. إلى غير ذلك من الآيات التي دلت على اختصاص الله بالاستغاثة والدعاء. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. رواه الإمام أحمد في المسند. الحديث. ثانيا، على ذلك لا يجوز أن ينادي المسلم الشيخ عبد القادر الجيلاني ولا غيره، سواء كان نبيا أم صالحا، ليحضر أو ليغيث ملهوفة أو يفرج كربة أو لينال الحاضرين ببركته أو لغير ذلك من الأغراض، بل نداؤه شرك أكبر، وهو بريء ممن دعاه ولا يسمعه ولا يستجيب له، كما قال تعالى بعد ذكر آيات ربوبيته: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سورة فاطر. ثالثا، يعلم مما تقدم أن من فعل ذلك ممن ينتسبون للإسلام فإنه يكون بذلك مشركا شركا أكبر بنص كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. رابعا، وبناء عليه لا تصح الصلاة وراءه لأنه مشرك شركا أكبر يخرج به عن ملة الإسلام. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز لمسلم أن يقول في دعائه: أجيبوا وتوكلوا يا خدام هذه الأسماء الحسنى بقضاء حاجتي؟ جواب: نداء خدام الأسماء الحسنى لقضاء الحاجات شرك، لأنه نداء لغير الله من خدم غائبين موهومين لا نعلم له أصلا. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. سورة الأحقاف. وقال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سورة المؤمنون. وقال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. سورة يونس. الآية. وقال عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. سورة الجن. وقال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. سورة الجن. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. رواه الإمام أحمد. الحديث. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على أن الدعاء لجلب النفع أو دفع الضرر إنما هو لله، فصرفه لغير الله شرك لأنه عبادة. سؤال: هل يجوز لمسلم أن يكتب الأسماء الروحانية الجن أو الملائكة أو أسماء الله الحسنى أو غير ذلك من الحرز والعزيمة المشهورة عند الروحانيين بإرادة حفظ البدن من شر الجن والشيطان والسحر؟ جواب: الاستعانة بالجن أو الملائكة والاستغاثة بهم لدفع ضر أو جلب نفع أو للتحصن من شر الجن شرك أكبر يخرج عن ملة الإسلام والعياذ بالله، سواء كان ذلك بطريق ندائهم أو كتابة أسمائهم وتعليقها تميمة أو غسلها وشرب الغسول أو نحو ذلك، إذا كان يعتقد أن التميمة أو الغسل تجلب له النفع أو تدفع عنه الضر دون الله. وأما كتابة أسماء الله تعالى وتعليقها تميمة فقد أجازه بعض السلف وكرهه بعضهم لعموم النهي عن التمائم واعتبار تعليقها ذريعة إلى تعليق غيرها من التمائم الشركية، ولأن تعليقها يعرضها للأوساخ والأقدار وفي ذلك امتهان لها، وهذا هو الصواب. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هنا شخص عبد غير الله أو دعا غير الله أو ذبح لشيخ كما يحدث في مصر، فهل يعذر بجهله أم لا يعذر بجهل؟ وإذا كان لا يعذر بجهل، فما الرد على قصة ذات أنواط؟ أفتونا مأجورين. جواب: لا يعذر المكلف بعبادته غير الله أو تقربه بالذبائح لغير الله أو نذره لغير الله ونحو ذلك من العبادات التي هي من اختصاص الله، إلا إذا كان في بلاد غير إسلامية ولم تبلغه الدعوة، فيعذر لعدم البلاغ لا لمجرد الجهل، لما رواه مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه أحمد. فلم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم من سمع به، ومن يعيش في بلاد إسلامية قد سمع بالرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يعذر في أصول الإيمان بجهله. أما من طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط يعلقون بها أسلحتهم، فهؤلاء كانوا حديث عهد بكفر، وقد طلبوا فقط ولم يفعلوا، فكان ما حصل منهم مخالفا للشرع، وقد أنكره عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفعلوه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم طالب المدد من شخص ميت بأن يقول مدد يا فلان؟ وما الحكم في طلبه أيضا من الأحياء غير الحاضرين لذلك الشخص طالب المدد؟ جواب: أولا، طالب المدد من شخص ميت بأن يقول مدد يا فلان يجب نصحه وتنبيهه بأن هذا أمر محرم، بل هو شرك، فإن أصر على ذلك فهو مشرك كافر، لأنه طلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، فقد صرف حق الله إلى المخلوق. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. الآية من سورة المائدة. ثانيا، طلب المدد من الحي الذي ليس بحاضر لا يجوز، لأنه دعا غير الله وطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، وهو شرك أيضا. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سورة الكهف. ودعاء الحي الغائب نوع من العبادة، فمن فعل ذلك نصح، فإن لم يقبل فهو مشرك شركا يخرج من الملة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أرجو أن تفتون في جماعة يتحلقون في المساجد يذكرون الله ويذكرون رسوله ويأتون في أذكارهم ببعض الأشياء المنافية للتوحيد، مثل قولهم بصوت واحد: وخذ بيدي يا رسول الله، يرددون ذلك ويقودهم أحدهم قائلا: يا مفتاحا لكنوز الله، يا كعبة لتجلي الله، أيا عرشا لاستواء الله، يا كرسيا لتدلي الله، فأغننا يا رسول الله، أنت المقصود يا حبيب الله، أنت يا رسول الله، إلى غير ذلك من هذا النوع المملوء بالشركيات. جواب: أولا، إن ذكر الله جماعة بصوت واحد على طريقة الصوفية بدعة، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه أحمد. ثانيا، إن دعاء غير الله والاستغاثة به لتفريج كربة أو كشف غمة شرك أكبر لا يجوز فعله، لأن الدعاء والاستغاثة عبادة وقربة لله وحده، فصرفها لغيره شرك أكبر يخرج من الإسلام والعياذ بالله. قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. سورة يونس. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. سورة الجن. وقال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، سورة المؤمنون، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب صرف العبادة لله وحده. وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، رواه الإمام أحمد الحديث. وقال عليه السلام: الدعاء هو العبادة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: عندنا رجل يدعى صالح أو من الصالحين، وهو حي على وجه الأرض، والناس يكرمونه غاية الإكرام، وكل سنة أو على الحول يعملون له الوليمة، خاصة من كل رجال القبائل، فيأتيه الرجل ويقول له: أنت يا سيدي فلان عشاك عندي على سبيل التبرك، والآخر يقول له: يا سيدي فلان غداك عندي. وأما الوليمة فهي تكون من ذبيحة أو ذبيحتين، ويجمع على الوليمة من الرجال حوالي 50 إلى 60 رجلا في نفس الليلة أو اليوم، ويلقى الذكر إذا كانت الوليمة في الليل. والحاصل يبلغ تكاليف الوليمة عند الرجل صاحب الوليمة حوالي 100 جنيه، وبعد انصراف الرجل الولي يلحق به الرجل صاحب الوليمة ويعطيه ما لا يقل عن 50 أو 20 جنيها، هذا كل سنة عند الناس الأغنياء، وهو يعلم من يطلب بخاطره أو جاهي عند الله في المغيب. وإليك هذا المثل: عندما يمشي الرجل الذي في قلبه عقيدة أنه رجل صالح، ويأتي في ظروف كربة فيقول: يا سيدي فلان خاطر بركتك وجاهك عند الله أن تفك لي كرب من كروب الدنيا، كمثل مرض أو خوف من طريق أو في ظلام من الليل وهكذا، ويقول له بعد الدعاء: لك مني يا سيدي فلان 5 جنيه إذا شفيت مرضي أو فك عني خوفي من أي نوع كان، وهذا كله في المغيب. وبعد أن لقي الرجل الصالح قال له: خذ جنيه. فيقول الرجل الصالح: هات 5 التي قلتها لي في ساعة كربك. فيتعجب الرجل المكروب من هذا الأمر، وهذا كله في المغيب. فهل هذا الأمر يدل على بشرى عمل الصالح في الرجل المذكور، أم هو من عمل العرافين من الغيب والمنهي عنه؟ ونريد منكم أيضا تفسيرا على هذا الأمر الدال على الصلاح أو المنهي عنه. جواب: أولا، دعاء غير الله من الأولياء والصالحين لكشف ضر أو شفاء مريض أو تأمين طريق مخوف شرك أكبر يخرج من الإسلام. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، سورة الجن. وقال تعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، سورة يونس. ثانيا، ادعاء علم الغيب كفر. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، سورة النمل. أما الذبح لغير الله لقصد بركة هذا الولي فهذا لا يجوز، وفاعله ملعون، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله من ذبح لغير الله، رواه أحمد. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، سورة الأنعام. وأما إن كان الذبح لقصد تكريم الإخوان وإطعامهم وفعل المعروف فهذا لا شيء فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أبي يعتقد في الشيخ المتوفى ويعرف عندنا بالولي فيتوسل به ويشركه في الدعاء مع الله، فيقول مثلا: يا رب يا سيدي عبد السلام، ما حكم الإسلام في ذلك مع أنه يصلي ويصوم ويزكي؟ جواب: دعاء الأموات والغائبين من الأنبياء والأولياء وغيرهم وحدهم أو مع الله شرك أكبر، ولو صام وصلى وزكى، لقول الله سبحانه: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. هامش: هذه الآية من سورة يونس، وهي الآية 66 انتهى الهامش. وقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلكم الله ربكم له الملك، له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. هامش من سورة فاطر، الآيتان 13 و14، انتهى الهامش. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى الشريط الثاني من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، المجلد الأول في العقيدة، وله بقية على الشريط الثالث.
1: في البداية هذه رسالة من السائل مطر أحمد الزهراني، يقول: إذا كان الشخص ليس على طهارة وعنده ماء ولكنه بارد لا يستطيع استعماله، فماذا يفعل؟ وإذا تيمم فهل تجوز صلاته أم لا بد أن يقضيها حال دفء الماء أو تسخينه؟
2: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا يقول إنه عنده ماء بارد لا يتمكن من استعماله، فهل يجوز أن يتيمم؟ وجواب على هذا السؤال أن نقول: لا يجوز أن يتيمم، بل يجب عليه أن يصبر ويستعمل هذا الماء البارد في الوضوء، إلا إذا كان يخشى من ضرر يلحقه فإنه لا بأس أن يتيمم حينئذ. وإذا تيمم وصلى فليس عليه إعادة الصلاة، لأنه صلى كما أمر، وكل من أتى بالعبادة على وجه أمر به فإنه ليس عليه إعادة الصلاة. أما مجرد أن يتأذى من برودته فليس بهذا بعذر، فإنه غالبا ولا سيما من كانوا في من لم يكونوا في البلد، الغالب أنه في أيام الشتاء لا بد أن يكون الماء باردا ويتأذى الإنسان ببرودته، لكنه لا يخشى من الضرر. أما من يخشى من الضرر فإنه لا بأس أن يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه.
1: انتظاره لو جعله يتعدى وقت هذه الفريضة ألا يؤثر ذلك؟
2: لا يجوز.
1: نعم.
2: لا يجوز أن ينتظر حتى تخرج الشمس ويسخن الماء.
1: نعم.
2: ويصلي، لأن الواجب عليه أداء الصلاة في وقتها على الوجه الذي أمر به، إن قدر على استعمال الماء بدون ضرر استعمله، وإذا كان يخشى من الضرر يتيمم.
1: نعم. سؤاله الثاني يقول فيه: هناك بعض الشباب يمزح ويقول كلاما على الله وعلى رسوله من أجل أن يضحك زملائه، وحينما ننصحه يقول أنا أمزح، فبماذا تردون عليه؟ وهل إذا كان مازحا يجوز له أن يمزح بكلام على الدين أو الله أو الرسول أو المؤمنين؟ نعم.
2: نقول إن هذا العمل وهو الاستهزاء بالله أو رسوله أو كتابه أو دينه، ولو كان على سبيل المزح ولو كان على سبيل إضحاك القوم، نقول إن هذا كفر ونفاق، وهو نفس الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الذين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابهم، فنزلت فيهم هذه الآية: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، لأنهم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقولون: يا رسول الله، إنما كنا نتحدث حديث الركب لنقطع به عنا الطريق، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم ما أمره الله به: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فجانب الربوبية والرسالة والوحي والدين جانب محترم لا يجوز لأحد أن يعبث فيه، لا باستهزاء ولا بإضحاك ولا بسخرية، فإن فعل فإنه كافر، لأنه يدل على استهانته بالله عز وجل ورسله وكتبه وشرعه. وعلى هذا الرجل أن يتوب إلى الله عز وجل مما صنع، لأن هذا من النفاق، فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر ويصلح عمله ويجعل في قلبه خشية الله عز وجل وتعظيمه وخوفه ومحبته. نعم،
1: أثابكم الله. هذه رسالة من السائلة رقية الحماد من القصيم الرس، تقول: لي والد متوفى وقد حج والحمد لله أكثر من مرة واعتمر، ولكن إذا ذهبت إلى البيت العتيق وصليت بالحرم سنة لأبي المتوفى، فهل هذا جائز أم لا؟
2: نعم، يجوز للإنسان أن يتصدق عن والده أو والدته أو أقاربه أو غير ذلك من المسلمين أو غير هؤلاء من المسلمين، ولا فرق بين الصدقات والصلوات والصيام والحج وغيرها. ولكن السؤال الذي ينبغي أن نقوله: هل هذا من الأمور المشروعة أو من الأمور الجائزة غير المشروعة؟ نقول إن هذا من الأمور الجائزة غير المشروعة، وأن المشروع في حق الولد أن يدعو لوالده دعاء، إلا في الأمور المفروضة فإنه يؤدي عن والده ما افترض الله عليه ولم يؤده، كما لو مات وعليه صيام، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الصيام صيام فرض بأصل الشرع كصيام رمضان، أو صيام فرض بإلزام الإنسان نفسه كما في صيام النذر. فهنا نقول إن إهداء القرب أو ثوابها إلى الأقارب ليس من الأمور المشروعة، بل هو من الأمور الجائزة. والمشروع هو الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. فقال: أو ولد صالح يدعو له، ولم يقل أو ولد صالح يصلي له أو يصوم له أو يتصدق عنه، فدل هذا على أن أفضل ما نحله الولد لأبيه أو أمه بعد الموت هو الدعاء، أو ولد صالح يدعو له. فإذا قال قائل: إننا لا نستطيع أن نفهم أن يكون هذا الشيء جائزا وليس بمشروع، وكيف يمكن أن نقول إنه جائز وليس بمشروع؟ نقول: نعم، إنه جائز وليس بمشروع. جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيه، فإن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. وكذلك سعد بن عبادة رضي الله عنه، حيث جعل لأمه نخله صدقة لها، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أمته بهذا أمرا يكون تشريعا لهم، بل أذن لمن استأذنه أن يفعل هذا. ونظير ذلك في أن الشيء يكون جائزا وليس بمشروع قصة الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على سرية، فكان يقرأ لأصحابه ويختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: سألوه لأي شيء كان يصنعه؟ فقال: إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. فأقر النبي عليه الصلاة والسلام عمله هذا، وهو أنه يختم قراءة الصلاة بقول هو الله أحد. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرعه، إذ لم يكن عليه الصلاة والسلام يختم صلاته بقول هو الله أحد، ولم يأمر أمته بذلك. فتبين بهذا أن من الأفعال ما يكون جائزا فعله ولكنه ليس بمشروع، بمعنى أن الإنسان إذا فعله لا ينكر عليه ولكنه لا يطلب منه أن يفعله. فإهداء القرب من صلاة وصدقة وصيام وحج للوالدين والأقارب هو من الأمور الجائزة، ولكن الأفضل من ذلك هو أن يدعو لهم، لأن هذا هو الذي أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله أو ولد صالح يدعو له.
1: نعم، هل قراءة القرآن تدخل في هذا؟ هناك من يقرأ القرآن بكامله ثم يهديه إلى شخص ميت قريب له.
2: نعم، قراءة القرآن تدخل في ذلك، لأن القرآن فيه أجر عظيم.
1: نعم،
2: في كل حرف 10 حسنات. ولكن لا يدخل في ذلك ما يفعله بعض الناس، يستأجر قارئا يقرأ القرآن للميت.
1: نعم،
2: فإن هذا من البدع وليس فيه أجر لا للقارئ ولا للميت، ذلك لأن القارئ قرأ للدنيا فقط للمال، وكل عمل صالح يقصد به الدنيا فإنه لا يقرب إلى الله ولا يكون فيه ثواب عند الله. وعلى هذا فيكون هذا العمل يعني استئجار شخص ليقرأ القرآن على روح الميت، يكون هذا العمل ضائعا ليس فيه سوى إتلاف المال على الورثة، فليحذر منه فإنه بدعة ومنكر.
1: للأخت السائلة سؤال آخر، ولكن أعتقد تضمنته الإجابة في السؤال الأول، وهو سؤالها عن جواز تأدية عمرة لوالدها المتوفى.
2: نعم.
1: سؤالها الأخير تقول فيه: إذا أسميت طعاما أو أي شيء ودفعته إلى بعض اليتامى أو الجيران المستحقين وقلت أجره لوالدي المتوفى، ولكن هذا المال من مال زوجي وليس من مالي الخاص، فهل يجوز هذا ويصل أجره إلى والدي أم لا؟
2: أما إهداء الثواب أو الأجر للوالد فهو على ما تقدم في جوابنا أنه يصل، ولكن هذا ليس من الأمر المشروع الذي يطلب من الإنسان فعله. وأما كونه من مال زوجتي، فإذا كان الزوج قد أذن بذلك ورضي فإنه لا حرج. نعم.
1: نعم. هذه رسالة من السائلة ميم ألف عين من محايل عسير، لها سؤالان. تقول في سؤالها الأول: إنها أم لطفلين وقد طلقها زوجها، ولكنها وقت الطلاق كانت غير طاهرة ولم تخبر زوجها بذلك، حتى حينما ذهبوا إلى القاضي أخفت ذلك عنه إلا عن أمها التي قالت لها لا تخبر القاضي بذلك وإلا فلن تطلقي، ثم ذهبت إلى أهلها ولكنها تريد الرجوع إلى زوجها حفظا لأطفالها من الضياع والإهمال، فما حكم هذا الطلاق الذي وقع وبها العادة الشهرية؟
2: هذا الطلاق الذي وقع على المرأة العادة الشهرية اختلف فيه أهل العلم وطال فيه النقاش بينهم، هل يكون طلاقا ماضيا أو طلاقا لاغيا؟ فجمهور أهل العلم على أنه يكون طلاقا ماضيا ويحسب على المرء طلقة، ولكنه يؤمر بإعادتها وأن يتركها حتى تطهر من الحيض، ثم تحيض المرأة الثانية ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة: الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة. ولكن الراجح عندنا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن الطلاق في الحيض لا يقع ولا يكون ماضيا، ذلك لأنه خلاف أمر الله ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والدليل لذلك في نفس المسألة الخاصة حديث عبد الله بن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض، فأخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فالعدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء أن يطلقها الإنسان طاهرا من غير جماع، وعلى هذا فإذا طلقها وهي حائض فقد طلقها على غير أمر الله تبارك وتعالى فيكون مردودا. فهذا الطلاق الذي وقع على هذه المرأة نرى أنه ليس بطلاق ماض وأنه لا يحتسب شيئا، وأن المرأة ما زالت في عصمة زوجها. نعم.
1: لا عبرة بعلم الرجل بتطليقه لها بأنها طاهرة أو غير طاهرة؟
2: نعم، لا عبرة بعلمه، لكن إن كان يعلم صار عليه الإثم وعدم الوقوع.
1: نعم.
2: وإن كان لا يعلم فإنه ينتفي وقوع الطلاق ولكن لا إثم على الزوج.
1: سؤالها الأخير تقول فيه هل السفر بدون إذن الزوج إلى بيت الأهل جائز ولو كان ذلك لمسافة بعيدة، وإن قال إن سافرت وأنا غير راض فأنت محرمة علي، فما الحكم في هذا لو حصل السفر بعد ذلك القول؟
2: يجب على المرأة أن تعلم بأنها تحت زوجها مثل الأسيرة، فالحكم له فيها، له أن يمنعها من الخروج ومن السفر، إلا أنه يجب عليه أن يعاشرها بالمعروف فلا يكلفها ما لم تجر العادة به، ولا يمنعها مما جرت العادة بفعلها إياه. ولكن على كل حال لا يجوز لها أن تسافر بدون إذنه ولا أن تخرج من بيته بدون إذنه، فإذا قال لها إن سافرت بغير إرضائي فأنت محرمة علي، فإن هذه مسألة لا نستطيع أن نتكلم بها من هنا، ونقول إنه إذا وقعت للمرء فعليه أن يسأل أقرب عالم يثق به في بلده أو في غير بلده، إنما نحن لا نحب أن نتكلم بها هنا لأنه يسمعها من لا يفهم الموضوع فيها.
1: نعم. هذه رسالة من السائل خاء ألف نون من جدة، يقول حدث أن تقدمت طالبا يد إحدى قريباتي وقد وافق أهلها وعقدت قراني عليها، وكانت المدة التي بين عقد القران والزواج طويلة جدا، وفي لحظة ضعف مني طلقتها، فأرجو أن تفيدوني هل يقع الطلاق بهذا علما بأني نطقت بالطلاق سرا في نفسي؟
2: نعم، يقع الطلاق عليها وتكون بائنا منك ولا عدة عليها ما دمت لم تدخل بها ولم تخل بها، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وعلى هذا فإن الطلاق ماض وليس لك عليها رجوع إلا بعقد جديد، وفي هذه الحال يكون لها نصف المهر الذي سميت، إذا كنت قد عينت مهرا معينا مدفوعا أو موعودا فإن لها نصف المهر، لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. أما إذا كنت لم تسمي لها مهرا ولم تدفع لها شيئا فإنه يجب عليك أن تمتعها بقدر يسرك وعسرك، والله أعلم.
1: جزاكم الله خيرا. ورد من المستمع علي محمد العلي من الزلفي يقول لو قدمت من سفر بعيد وقبل وصولي إلى بلدي المقيم فيه 10 كيلومتر تقريبا وجبت صلاة الظهر مثلا، فهل أقصر الصلاة أم أتمها؟ وهل لو جمعت العصر معها يكون ذلك جائز أم لا؟ نعم.
2: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السؤال الذي سألت عنه وهو أنك مسافر أقبلت على بلدك وبقي بينك وبينه 10 كيلو وقد وجبت صلاة الظهر، فهل يجوز لك القصر والجمع؟ جوابه أن القصر يجوز لك لأن الصلاة وجبت عليك وأنت في سفر وصلاة المسافر مقصورة، وأما الجمع فلا ينبغي لك أن تجمع لأن الجمع للحاجة، وهنا لا حاجة بك إلى الجمع ما دمت ستصل إلى بلدك قبل أن يأتي وقت العصر. وعلى هذا فصل الظهر 2 ركعة، وإذا قدمت إلى بلدك ووجبت صلاة العصر فصلها 4.
1: بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول: يوجد في الأسواق نوع من الساعات تحمل إشارة صليب، فهل استعمالها مباح أم لا؟
2: ينبغي أن يعرف أن الصليب كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكسره ويزيله عليه الصلاة والسلام، فإذا كان الصليب مجسما وجب كسره، وإذا كان بالتلوين كما يوجد في بعض الساعات فإنه يطمس بأن يرى عليه لون يزيل صورته حتى لا يبقى في الساعة شيء منه. ولا ينبغي للإنسان أن يحمل في يده ما فيه شعار النصارى، فإن هذا فيه من تعظيمهم ما هو ظاهر، وفيه أيضا من التشبه بهم. قد يقول قائل: إن هذا الصليب لا يقصد به التعظيم في وضعه في مثل الساعة وبعض الآلات، وإنما هو شعار الشركة. فنقول إن ظاهر الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا فرق بين أن يوضع الصليب من أجل تعظيمه والإشارة إلى كونه من شعائر النصارى، وبين أن يكون لمجرد الدلالة على هذه الشركة أو هذا المصنع. والمسلم يجب عليه أن يبتعد كثيرا عما يكون من شعائر غير المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. أما ما يظهر منه أنه لا يراد به الصليب لا تعظيما ولا لكونه شعارا مثل بعض العلامات الحسابية أو بعض ما يظهر في الساعات الإلكترونية من علامة زائد، فإن هذا لا بأس به ولا يعد من الصلبان في شيء.
1: أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع صالح عمر الجرو من اليمن الديمقراطية محافظة حضرموت، يقول: ما حكم من تحضره الصلاة وهو يرتدي ملابس قد أصابتها بعض النجاسة ولا يجد ماء لإزالتها، وهو بعيد عن منطقة إقامته إذ لا يستطيع أن يغير هذه الملابس، ووقت الصلاة قد أشرف على الانتهاء كأن يكون في سفر والمنطقة المقصودة بعيدة أيضا، أفيدوني عن ذلك أثابكم الله.
2: إذا كانت النجاسة في سؤال السائل الذي يقول إنه أتى عليه وقت الصلاة وهو في سفر وثيابه نجسة ولا يمكنه أن يطهرها ويخشى من خروج وقت الصلاة، فإننا نقول له: خفف عنك ما أمكن من هذه النجاسة. فإذا كانت في ثوب وعليك ثوبان فاخلع هذا الثوب النجس وصلي بالطاهر، وإذا كان عليك ثوبان كلاهما نجس أو 3 وكل منها نجس فخفف ما أمكن من النجاسة. وما لم يمكن إزالته أو تخفيفه من النجاسة فإنه لا حرج عليك فيه، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فتصلي بالثوب ولو كان نجسا ولا إعادة عليك على القول الراجح، فإن هذا من تقوى الله تعالى ما استطعت. والإنسان إذا اتقى الله ما استطاع فقد أتى بما أوجبه الله عليه، ومن أتى بما أوجبه الله عليه فقد أبرأ ذمته.
1: في مثل هذه الحالة ألا يجوز استعمال التراب لمحاولة التنظيف؟
2: يجب عليه أن
1: يحاول
2: التخفيف ما أمكن.
1: نعم.
2: بالتراب أو بغيره، المهم إذا أمكن تخفيف النجاسة أو إزالتها فهو الواجب، حتى كما قلت لك بخلع بعض الثياب التي كان فيها نجاسة، أما إذا لم يمكن فإنه يصلي فيها ولا إعادة عليه.
1: نعم. إنما الخلع لابد أن يراعي شرط ستر العورة،
2: يعني لابد أن يبقي عليه ما يستر به عورته.
1: نعم، بارك الله فيكم. له سؤال آخر يقول فيه: لقد صليت العصر والمغرب والعشاء في ملابس بها بعض النجاسة، ولم أذكر ذلك إلا بعد فراغي من صلاة العشاء، فهل يلزمني القضاء في هذه الحالة أم ما العمل؟ أفيدوني، شكر الله لكم.
2: نقول أيضا إذا صليت في ثياب النجسة وقد نسيت أن تغسلها قبل أن تصلي ولم تذكر إلا بعد فراغك من صلاتك، فإن صلاتك صحيحة وليس عليك إعادة لهذه الصلاة، وذلك لأنك ارتكبت هذا المحظور ناسيا. وقد قال الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في نعليه وكان فيهما أذى، فلما كان في أثناء الصلاة أخبره جبريل بذلك فخلعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولم يستأنف الصلاة، فدل هذا على أن من علم بالنجاسة في أثناء الصلاة فإنه يزيلها ولو في أثناء الصلاة ويستمر في صلاته إذا كان يمكنه أن يبقى مستور العورة بعد إزالتها. وكذلك من نسي وذكر في أثناء الصلاة فإنه يزيل هذا الثوب النجس إذا كان يبقى عليه ما يستر به عورته. وأما إذا فرغ من صلاته ثم ذكر بعد أن فرغ أو علم بعد أن فرغ من صلاته فإنه لا إعادة عليه وصلاته صحيحة، بخلاف الرجل الذي يصلي وهو ناس أن يتوضأ، مثل أن يكون قد أحدث ونسي أن يتوضأ ثم صلى وذكر بعد فراغه من الصلاة أنه لم يتوضأ، فإنه يجب عليه الوضوء وإعادة الصلاة. وكذلك لو كان عليه جنابة ولم يعلم بها، مثل أن يكون قد احتلم في الليل وصلى الصبح بدون غسل جهلا منه، ولما كان في النهار رأى في ثوبه منيا من نومه، فإنه يجب عليه أن يغتسل وأن يعيد ما صلى. والفرق بين هذا وبين المسألة الأولى، أعني مسألة النجاسة، أن النجاسة من باب ترك المحظور، وأما الوضوء والغسل فهو من باب فعل المأمور، وفعل المأمور أمر إيجادي لا بد أن يقوم به الإنسان، ولا تتم العبادة إلا بوجوده. أما إزالة النجاسة فهي أمر عدمي لا تتم الصلاة إلا بعدمه، فإذا وجد في حال الصلاة نسيانا أو جهلا فإنه لا يضر، لأنه لم يفوت شيئا يطلب حصوله في صلاته. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. هذه عدة أسئلة بعث بها السائل شين ميم ميم من العراق، محافظة صلاح الدين، قضاء تكريت. يقول: أنا أعلم أن للأب والأم دورا كبيرا في بناء الأسرة السعيدة، وعليهما يقع تهذيب وتأديب الأبناء وتعليمهم الأخلاق الفاضلة والحميدة، ولكني لا أجد ذلك في مجتمعي، فأولياء الأمور لا يفقه أولادهم في أمور الدين وما يجب فعله للدنيا والآخرة، وإنما يتركوهم على أهوائهم، وتلك خطيئة عظمى، عظوني زادكم الله موعظة.
2: إننا لا نجد موعظة أعظم من موعظة القرآن، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فموعظة القرآن أعظم موعظة يتعظ بها المؤمن، والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: في هذه المسألة التي سألت عنها، وهي مسؤولية الوالدين عن أولادهما. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فوجه الله الخطاب إلى المؤمنين باسم الإيمان، مما يدل على أن مقتضى إيمانهم أن يقوموا بهذه المسؤولية العظيمة، وأن عدم قيامهم بها نقص في إيمانهم. فتوجيه الخطاب بوصف الإيمان يقتضي مع ذلك الحث والإغراء على القيام بما وجه إليه المرء. ولهذا يذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ثم يبين الله تعالى أن هذا الخطاب الموجه إلى المؤمنين يحتمل أو يتضمن مسؤولية كبيرة، وهي أن يقوا أنفسهم وأهليهم نارا. ومعنى ذلك أن مسؤولية الأهل كمسؤولية النفس في هذا الأمر. وهذه النار بين الله عظمها في قوله: وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فأنت كما أن عليك مسؤولية لنفسك، فعليك مسؤولية لأولادك، عليك أن تقوم بها، وسوف تسأل عنها يوم القيامة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. ثم إن ضرر إهمال الأولاد لا يقتصر على هذا البيت الذي أهمله أهله، بل هو يسري سريان السم في الأجساد إلى جميع المجتمع. فإذا كانوا على درجة من سوء الأخلاق فإنهم يعدون بذلك غيرهم، ويحصل فساد المجتمع رويدا رويدا، حتى يسلم الآباء إلى التاريخ في المستقبل أجيالا فاسدة. فموعظتي لك أيها السائل ولغيرك ممن يستمع إلى هذا، أن يتقي المرء ربه في نفسه وفي أهله، حتى يخلف من بعده ذرية صالحة تنفعه بعد موته، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. نعم.
1: سؤاله الآخر يقول: هل يجوز الحلف بغير الله سبحانه وتعالى؟ فإني أرى الناس تحلف بالكعبة، فإني أرى بعض الناس يحلفون بالكعبة وبالقرآن وبمحمد، وإذا ناقشتهم في ذلك قالوا إن الله سبحانه وتعالى قال: والشمس وضحاها، أو يقولون إنه قال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، فما حكم هذا؟
2: الحلف بغير الله أو صفة من صفاته محرم، وهو نوع من الشرك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وثبت عنه أنه قال: من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وهذا إشارة إلى أن الحلف بغير الله شرك يطهر بكلمة الإخلاص: لا إله إلا الله. وعلى هذا فيحرم على المسلم أن يحلف بغير الله سبحانه وتعالى، لا بالكعبة ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بجبريل ولا بميكائيل ولا بولي من أولياء الله ولا بخليفة من خلفاء المسلمين ولا بالشرف ولا بالقومية ولا بالوطنية. كل حلف بغير الله محرم، وهو نوع من الشرك والكفر والعياذ بالله. وأما الحلف بالقرآن الذي هو كلام الله فإنه لا بأس به، لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم الله به حقيقة بلفظه مريدا لمعناه، وهو سبحانه وتعالى موصوف بالكلام، فعليه يكون الحلف بالقرآن حلفا بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهو جائز. وأما معارضة من تنصحه عن ذلك بقوله

0: سبحانه وتعالى هو الذي حلف به، ولله تعالى أن يحلف بما شاء من مخلوقاته الدالة على عظمته وقدرته. وهو سبحانه وتعالى قد نهانا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن نحلف بغيره، فعلينا أن نمتثل الأمر، وليس علينا أن نعارض أمر الله بما تكلم الله به، فإن الله يفعل ما يشاء. نعم.
1: سؤاله الآخر يقول فيه: سورة الإخلاص يقال إنها تمثل أو تعدل ثلث القرآن، فهل صحيح هذا، وأن من يقرأها 3 مرات كأنه قرأ القرآن كله؟
0: صحيح أن ثلث أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره، ولكن ليس معنى المعادلة أنها تجزئ عن القرآن، فإن المعادلة قد لا يراد قد فإن المعادلة قد لا تكون مجزئة. وانظر إلى ما ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات يعدل عتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. ومع ذلك لو قال الإنسان هذا الذكر 100 مرة أو أكثر لم يجزئه عن عتق رقبة في كفارة. فالمعادلة معادلة الشيء بالشيء لا تقتضي إجزاء الشيء عن الشيء. فنحن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، لكننا نقول إن قراءتها لا تجزئ عن قراءة القرآن، بل لا بد من هذا وهذا. ولذلك لو أن الإنسان قرأها في صلاته 3 مرات ولم يقرأ الفاتحة ما صح صلاته، ولو كانت تجزئ عن القرآن لقلنا إنك إذا قرأتها 3 مرات في الصلاة أجزأتك عن الفاتحة، ولا قائل بذلك من أهل العلم.
1: أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائل فتحي عبد العاطي جمعة، مصري الجنسية، مقيم بالخرج. له سؤالان في رسالته. يقول: نحن جماعة شركاء في مزرعة، وعند موسم الحصاد تأتي لجنة لتقدير الزكاة ثم ندفع لهم ما قدروه، فهل يكفي هذا حتى لو كان المحصول أكثر مما قدروه، أم يلزمنا أن ندفع زكاة عن الزائد إذا بلغ نصابا فأكثر؟
0: نعم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في زكاة الخارج من الأرض: فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنرح نصف العشر. فيجب على المرء المسلم أن يأخذ أن يخرج هذا القسط مما تجب عليه مما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض إذا بلغ نصابا. وإذا قدر أن الساعي على الزكاة وهم اللجنة الذين قدروا الزرع وأخذوا زكاته نقصوا عن الواقع، فإنه يجب على المالك إخراج زكاة ما زاد، سواء كان الزائد هذا يبلغ نصابا أو لا يبلغ. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب سهما معينا، ونسبته كما سمعت العشر أو نصف العشر، فلا بد من إخراج هذا. نعم.
1: سؤاله الآخر يقول فيه: هذا المحصول الذي قد أخرجنا زكاته، هل يلزمنا أيضا أن نخرج الزكاة من قيمته بعد بيعه نقدا إذا حال عليها الحول، أم يكفي تزكيته من جنسه فقط؟
0: إذا زكاه عند حصاده أو عند جنيه إذا كان ثمرا، فإن بقي عنده على ما هو عليه فإنها لا تعاد زكاته مرة ثانية. وأما إذا باعه بدراهم أو أعده للتجارة بعد ذلك فإنه يجب عليه أن يخرج زكاته إذا تم الحول على هذه الدراهم التي أخذها عوضا، أو تم الحول من نيته به

0: التجارة، لأنه إذا نوى به التجارة صار عروض تجارة، وعروض التجارة تجب فيها الزكاة. وإذا باعها، إذا باع هذا المحصول بنقد فإنه يكون نقدا ويتحول إلى زكاة النقد، إلا أنه لا يجب عليه، لا تجب عليه الزكاة حتى يتم له حول.
1: نعم، بهذه الحالة لا يعتبر أخرج الزكاة مرتين؟
0: بلى، هو أخرج الزكاة مرتين، لكن المرة الأولى عن زكاته باعتباره خارجا من الأرض.
1: نعم.
0: والثانية عن زكاته باعتباره نقدا أو باعتباره عروض تجارة. ولهذا بينهما فرق في المقدار، ففي النقود ربع العشر، وكذلك في قيمة عروض التجارة ربع العشر.
1: نعم.
0: نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذه ثلاثة أسئلة بعث بها المستمع صالح علوش حسن من العراق نينوى، يقول في سؤاله الأول: هل معنى قوله تعالى وقل نحمل فيها من كل زوجين اثنين أنه أمر لنوح عليه السلام أن يحمل معه من كل كائن حي زوجين للمحافظة على بقاء الكائنات الحية على الأرض؟ إذا كان الأمر كذلك فلماذا نرى أن كثيرا من الكائنات الحية قد انقرضت والبعض الآخر في طريقه للانقراض؟
0: ظاهر الآية الكريمة كما ذكر السائل أن الله أمره أن يحمل فيها من كل، يعني من كل شيء من الأشياء، زوجين اثنين، وذلك لبقاء هذا النوع، ولا يلزم أن يبقى هذا النوع إلى يوم القيامة، فإن الله سبحانه وتعالى قد يقدر عليه انقراضا أو قلة، أو انقراضا في بعض الأماكن ووجودا في بعض الأماكن، يعني بقاء في بعض الأماكن، وهذا لا ينافي الآية الكريمة، لأن الله تعالى لم يذكر فيها أن هذا المحمول في السفينة سيبقى نوعه إلى يوم القيامة حتى نقول إن هذا يخالف الواقع، بل إنه حفظ لبقاء هذا النوع المحمول إلى أن يأذن الله تعالى بانقراضه.
1: نعم. سؤاله الثاني يقول: ما معنى قوله تعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانه؟
0: هذه الآية ذكرها الله تعالى جوابا على قوله: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، وذلك عند البعث، فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة، فبين الله تعالى أن هذا الظن باطل، وأنه سبحانه وتعالى قادر على أن يخلقه على أتم خلق، بحيث يخلقه تاما حتى بنانه يكون مسوا تاما ليس فيه نقص. والبنان هي الأصابع، كما يقال يشار إلى فلان بالبنان، أي بالأصابع، فهذه الأصابع هي أدنى جزء من أعضاء البدن، وإذا كان الله تعالى قادرا على أن يسويها فما فوقها من باب أولى.
1: نعم. سؤاله الثالث يقول: هل الركعتان الأوليان في صلوات المغرب والعشاء والفجر جهريتان، أي واجب رفع الصوت فيهما بالقراءة حتى لو كان المصلي منفردا، وبماذا نحكم على صلاة من لم يجهر بالقراءة فيها؟
0: الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية ليس على سبيل الوجوب، بل هو على سبيل الأفضلية، فلو أن الإنسان قرأ سرا فيما يشرع فيه الجهر لم تكن صلاته باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، ولم يقيد هذه القراءة بكونها جهرا أو سرا، فإذا قرأ الإنسان ما تجب قراءته سرا أو جهرا فقد أتى بالواجب، لكن الأفضل الجهر فيما يسن فيه الجهر كالركعتين الأوليين من صلاتي المغرب والعشاء، وكصلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيد وصلاة الاستسقاء وصلاة التراويح وما أشبه ذلك مما هو معروف. ولو تعمد الإنسان وهو إمام ألا يجهر فصلاته صحيحة لكنها ناقصة. أما المأموم إذا صلى صلاة جهرية فإنه يخير بين الجهر والإصرار، وينظر ما هو أنشط له وأقرب إلى الخشوع فيقوم به.
1: نعم. لو ترك الجهر بالقراءة سهوا هل يسجد سجود للسهو؟
0: إيه نعم، يسجد سجود السهو لكن لا على سبيل الوجوب.
1: نعم.
0: لأنه لا يبطل الصلاة عمده، وكل قول أو فعل لا يبطل الصلاة عمده لا تركا ولا فعلا فإنه لا يجب سجود السهو.
1: نعم، إذا معنى هذا أنه حتى لو لم يسجد صلاته صحيحة.
0: نعم،
1: بارك الله فيكم. هذه أيضا 3 أسئلة من السائل محمد أبو حمدي، مصري مقيم بالسعودية. السؤال الأول يقول: إذا اشترى تاجر من مزارع ثمرة قبل حصادها بمبلغ 80 ريال للوحدة التي تباع بها، سواء كانت الكيلو أو المد أو نحو ذلك، علما أن قيمتها بعد الحصاد 100 ريال، فهل هذا البيع جائز؟
0: إذا اشتد الحب وكمل فإنه يجوز بيعه لأمن الخطر فيه حينئذ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد. وإذا باعه فلا بأس أن يبيعه بالتقدير، بمعنى كل صاع مثلا بكذا، أو أن يبيعه جملة جزافا، بأن يبيعه هذه القطعة من الأرض المزروعة أو من هذا الزرع على هذه القطعة من الأرض بكذا وكذا. فإذا باعه بثمن ولو كان يباع بأكثر منه لو نقي ثم بيع في السوق فلا حرج في ذلك.
1: نعم. سؤاله الآخر يقول: إذا أخذت من شخص مالك لأرض قطعة الأرض على أن أزرعها بدون مقابل، إلا أنه أخذ مني مبلغا كرهن في حالة تسليم أرضه يعيد لذلك المبلغ دون أن يشاركني فيما أحصل منها، فهل هذا جائز شرعا؟
0: نعم، هو جائز شرعا أن يمنحك أرضا تزرع عليها ويكون الزرع لك، فهذا يكون محسن إليك بهذه المنحة. وأما أخذه رهنا من أجل أن تعيدها عليه فهو أيضا لا بأس به على القول الراجح، لأن هذا توثيق له، وإن كان في الواقع ليس في ذمتك دين له، لكن في يدك عين وهي هذه الأرض، وعندي أنه لا يحتاج إلى هذا الرهن، يكفي بدلا عنه أن يكتب وثيقة بينكما بأن هذه الأرض منحة لك لمدة سنة أو سنتين حسب ما يريد أن يمنحها لك. وأما الرهن فلا داعي له حينئذ، إنما لو فعل فلا بأس به. نعم.
1: سؤاله الثالث يقول: إذا كنت أؤدي الصلاة ثم نزل من أنفي رعاف أثناء الصلاة فوقع على ثوبي، فهل تبطل الصلاة أم لا؟ وهل الرعاف ناقض للوضوء أم لا؟
0: الرعاف ليس بناقض للوضوء سواء كان كثيرا أم قليلا، وكذلك جميع ما يخرج من البدن من غير السبيلين فإنه لا ينقض الوضوء، مثل القيء والمادة التي تكون في الجروح فإنه لا ينقض الوضوء سواء كان قليلا أم كثيرا، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل بقاء الطهارة، فإن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن أن يرتفع إلا بمقتضى دليل شرعي، وليس هناك دليل على أن الخارج من غير السبيلين من البدن ينقض الوضوء. وعلى هذا فلا ينتقض الوضوء بالرعاف ولا بالقيء سواء كان قليلا أم كثيرا، ولكن إذا كان يزعجك في صلاتك ولم تتمكن من إتمامها بخشوع فلا حرج عليك أن تخرج من الصلاة حينئذ. وكذلك لو خشيت أن تلوث المسجد إذا كنت تصلي في المسجد فإنه يجب عليك الانصراف لئلا تلوث المسجد بهذا الدم الذي يخرج منك. أما ما وقع على الثياب من هذا الدم وهو يسير فإنه لا بأس به ولا ينجس الثوب.
1: هذه رسالة من المستمع عبد الله أبو شايع من المدينة، عبد الله أبو شايع من الرياض. يقول: أنا رجل أملك سيارة ونيت، فركب معي رجل يحمل بضاعة تقدر 800 ريال، فأوصلته إلى المكان الذي يريده، وعندما نزل نسي حاجته وذهب، وأنا أيضا ذهبت دون علم بها، وعندما وصلت إلى بيتي شاهدت البضاعة في السيارة، فذهبت مسرعا أبحث عن صاحبها لعلي أدركه، فلم أجده، فبحثت عنه مدة أسبوع ولم أجده أيضا، أرشدوني جزاكم الله خيرا، ماذا أفعل بهذه البضاعة التي بين يدي؟
0: يجب عليك في هذه البضاعة أن تنشد عنها وتعرفها بوسائل الإعلان المتبعة في بلادك، فإذا مضى سنة ولم يأتي صاحبها فإنها لك، لأن هذه حكمها حكم اللقطة، لأنك تجهل صاحبها. أما لو كنت تعلمه فإنه يجب عليك أن تعلن عن اسمه حتى يحضر إليك وتسلمه ماله.
1: نعم. هذه رسالة من المستمع غالب عبده البرشي من جدة، يقول: إذا كنت أقرأ في سورة في الصلاة، مثلا في سورة القلم، ثم انتقلت إلى سورة المزمل ثم إلى سورة الجن عن طريق الخطأ، وأنا في ذلك الوقت إمام ولم يرد علي أحد من المأمومين، فهل يجب علي سجود السهو أم لا؟
0: لا يجب عليك سجود السهو إذا عكست الترتيب في القرآن، يعني بدأت من آخر القرآن ثم رجعت إلى أوله كالمثال الذي ذكرت في سؤالك، ولكن الذي ينبغي أن ترتب القرآن كما رتبه الصحابة رضي الله عنهم على هذا الوجه المعروف في المصحف، لأن ترتيب القرآن بالآيات أمر توقيفي، بمعنى أنه متلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ترتيبه بالسور فإن للعلماء في ذلك قولين.
1: جزاكم الله خيرا. من المستمع سهل هبة مفتاح من بحرة، يقول: كثير من الناس يذبحون ذبائحهم باليد الشمال مع العلم أنهم يذكرون اسم الله عليها، فهل يؤثر ذلك على حلها أم لا يؤثر؟
0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا يشترط في الذبح أن يكون باليد اليمنى، بل هو جائز باليد اليمنى وباليد اليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ولم يقيد ذلك بكونه في اليد اليمنى. لكن لا ريب أنه في اليد اليمنى أولى، لأنها أقوى، وإذا كانت أقوى فإنها تكون أريح للذبيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراحة الذبيحة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسن القتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وعلى هذا فقد يكون الذبح في اليسرى أولى من الذبح في اليمنى، كما لو كان الإنسان أعسر، يعني يعمل بيده اليسرى ولا يعمل باليد اليمنى، ويسمى في اللغة العامية عندنا الأشتف، فإنه في هذه الحال الأولى أن يذبح باليسرى لأنها أقوى فتكون أريح للحيوان وعليه، فيضجع الحيوان في هذه الحال على الجنب الأيمن ثم يذبحه. والأفضل أن يذبح الحيوان ويضع رجله على عنقه ليتمكن من الذبح، وأما الإمساك بيديه ورجليه فليس هذا من السنة، بل إن العلماء يقولون الأولى أن تطلق يداه ورجلاه، لأن ذلك أريح له ولأنه أبلغ في إخراج الدم، إذ أنه مع الحركة يسير الدم ويندفع ويخرج، وكلما كان أبلغ في إنهار الدم فإنه أولى، عكس ما يفعله العامة الآن، حيث يربضون عليه إذا أرادوا ذبحه ويمسكون بيديه ورجليه، فربما يؤلمونه قبل أن يذبحوه. كذلك بعض العامة يأخذ بيد الحيوان ويلويها على عنقه من الخلف، وهذا أيضا أقل ما نقول فيه إنه مكروه، لأنه بلا شك إذا لوى يده على عنقه من الخلف فإن ذلك يؤلمه ويؤذيه، وهو خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وليرح ذبيحته. وخلاصة الجواب أن نقول لا بأس أن الإنسان يذبح بيده اليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط أن يكون ذبحه باليمنى.
1: سؤاله الآخر يقول: إذا مات من لم يصلي وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهل يرثه ورثته من بعده وإن كانوا صالحين؟ وهل ميراثهم حلالا؟ وهل تجوز الصلاة عليه؟ وهل تتبع جنازته؟ أفيدونا أفادكم الله.
0: إذا مات من لا يصلي فإنه مات كافرا كفرا مخرجا عن الملة، ولا فرق بينه وبين عابد الصنم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الذي رواه مسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فهذا كافر وإن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن هذه الشهادة كذبها فعله. فالمنافقون يقولون لا إله إلا الله، ويقولون للرسول عليه الصلاة والسلام نشهد إنك لرسول الله، ومع ذلك فقد كذبهم الله تعالى في هذا، لأنهم لم ينقادوا لأمر الله ورسوله ولم يطمئنوا لذلك. إذن فمن مات وهو لا يصلي حرم تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين، وحرم الدعاء له بالرحمة والمغفرة لأنه من أهل النار، ولا يجوز لأحد أن يدعو بالمغفرة والرحمة لمن مات على الكفر. وكذلك لا يحل لأحد من أقاربه المسلمين أن يرثوه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه الذي رواه أسامة بن زيد: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذن ماذا نصنع به؟ نحمله إلى خارج البلد ونحفر له حفرة ونرمسه فيها بدون تغسيل ولا تكفين ولا صلاة. وهذه المسألة مشكلة عظيمة، لأنها قد توجد من بعض الناس وأهلهم يعرفون ذلك أنه لا يصلي وأنه مات وهو لم يصلي، ولم يعلموا منه أنه آمن بالله وتاب، ومع ذلك يغسلونه ويكفنونه ويأتون به إلى المسلمين ليصلوا عليه، وهذا حرام عليهم لا يجوز لهم، لأنهم بذلك قد خانوا المؤمنين. فإن المؤمنين إذا لو علموا أنه لا يصلي ما صلوا عليه، وهؤلاء قدموه للمؤمنين يصلون عليه. فأنا أنصح إخواننا المسلمين أن ينتبهوا لهذه المسألة العظيمة، كما أنني أيضا أدعو أولئك المتهاونين بالصلاة أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم وأن يصلوا حتى يكونوا من المسلمين، فإن العهد الذي بيننا وبين المشركين الصلاة، فمن تركها فهو كافر، كما جاء ذلك في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نعم.
1: هذا سؤال من المستمع يحيى عبد القادر، يمني الجنسية، يقول: يوجد مسجد في قرية، وكان قبل فترة في هذا المسجد قبر وهو مبني عليه بالإسمنت ويبلغ ارتفاعه نصف متر، وكان بعض الرجال ومن النساء أيضا إذا جاء عشية الجمعة يزورون هذا القبر ويصبون فوقه من الطيب ويقولون إنه ولي من أولياء الله، ونحن نقول لهم إن هذا حرام وشرك، وبعد فترة عزلوا القبر وما فيه إلى جوار المسجد في حجرة بجانب المسجد، ووضعوا العظام في تلك الحجرة، وأصلحوا القبر بالإسمنت بارتفاع نصف متر، ووضعوا لها بابا من الحديد، فما حكم فعلهم هذا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
0: المساجد التي فيها قبور لا يخلو أمرها من حالين: الحال الأولى أن تكون المساجد سابقة على القبر، بمعنى أن المسجد قد بني
2: ثم يدفن فيه ميت بعد بنائه فهذا يجب أن ينبش القبر ويدفن الميت خارج المسجد في المقابر. والحالة الثانية أن يكون القبر سابقا على المسجد، بمعنى أنه يكون قبر ثم يبنى عليه مسجد، وفي هذه الحال يجب أن يهدم المسجد لأنه محرم في هذه الحال، وما كان محرما فإنه لا يجوز إقراره، فيجب أن يهدم المسجد ويبقى القبر في مكانه، لكنه لا يجوز أن يبقى القبر على ما وصف السائل مرفوعا مزخرفا مبنيا بالإسمنت، لأن هذا من تعظيم القبور وإشرافها، وقد قال علي لأبي الحجاج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وكذلك أيضا من المنكر أن يصب عليه الطيب أو توضع عليه الزهور أو يتبرك بترابه أو نحو ذلك من الأمور المنكرة التي تكون وسيلة إلى الشرك، فإن وسائل الأمور تلحق بغاياتها، بمعنى أنها تكون محرمة وإن كانت لا تساويها في مقدار الإثم وفي الحكم، لكنه لا شك أن وسائل المحرم محرمة يجب البعد عنها. الله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وأثابكم. إخوتنا الأعزاء، نشكركم على حسن متابعتكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: نور على الدرب.
4: الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. سؤال: رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يتوسل بغير الله ويقول المدد يا بدوي ويا حسين، أو ينذر لغير الله عز وجل ويتمسح بالقبور، ووقع في الشرك الأكبر وليس الأصغر، فهل يجوز أن نقول عنه إنه مشرك، أو نقول إنه جاهل بالتوحيد ولا نحكم عليه بالكفر؟ وهل يجوز الصلاة خلفه ومناكحته وأكل ذبيحته لأنه يسمي ويذكر اسم الله عليها؟ نرجو من فضيلتكم الإجابة وفقكم الله. جواب: دعاء غير الله شرك أكبر. قال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، سورة المؤمنون. وقال جل شأنه: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. والتوسل منه ما هو شرك، ومنه ما هو محرم وبدعة، وكلها ممنوعة. والآية الأخيرة هذه من سورة يونس. أما التمسح بالقبور فمحرم وشرك، ومن وقع في شيء من الشرك فإنه يبين له الحكم ويقرن بالدليل، فإن تاب ورجع فالحمد لله، وإن أصر على ما هو عليه من الشرك فإنه يحكم بكفره، ولا تجوز الصلاة خلف المشرك ولا مناكحته ولا أكل ذبيحته، وإن سمى وذكر اسم الله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل هناك أحد غير الله يستطيع تفريج الهم والغم ودفع المصائب؟ هذا السؤال تحته 10 أسئلة نجد في أكثر المذاهب سؤالا، وهو: هل هناك أحد غير الله يفرج الكرب أم لا؟ يتكلمون بكل قوة في هذا السؤال، إلا أننا لم نجد أحدا يجيب بالإثبات، فيأتي في ذهن إنسان شعور يبحث فيه عن أساليب مختلفة بأنه كيف يستطيع أحد تفريج الكرب دون الله. هذا السؤال له صور مختلفة، فطلب من العلماء جوابه، والرجاء منهم إفادتنا بالجواب الشافي. عزيزي المستمع، أقرأ نص السؤال وهو مترجم عن إحدى اللغات، وألتزم بحرفيته كما ذكرنا في بداية تسجيل الكتاب. مثلا عندنا زيد يريد تفريج همه وغمه فيطلب من غير الله أن يحل مشكلته. 1- إن كان هناك أحد غير الله يفرج كربه، فمن هو الذي يسمع ويجيب على مسافة لا يعلم حدها إلا الله بينه وبين سائله في حياته وبعد مماته في قبره؟ 2- ولو فرضنا أنه يسمع بهذه المسافة البعيدة، فهناك سؤال آخر، هل هو يفهم لغات أهل الدنيا كلها حين ينادونه باللغات المختلفة مثل الألمانية والإنجليزية وغيرها من اللغات؟ 3- ولو أجبتم بالإثبات فإنه يفهم لغات أهل الدنيا كلها، فينشأ منه سؤال آخر، وهو إن تقدم إليه في آن واحد ملايين من أهل الحاجة بحاجاتهم في لغاتهم المختلفة، فهل باستطاعته أن يسمع شكواهم ويجيبهم لطلباتهم في آن واحد؟ أم يحتاج إلى تعيين أوقات لحل مشكلة كل واحد بالنوبة، أي واحدا بعد واحد؟ 4- هل هذا الشخص الذي يطلبون منه حاجاتهم ينام أم لا تأخذه سنة ولا نوم؟ وإن كان هو يتصف بالنوم فينبغي أن يكون عندنا جدول يبين أوقات راحته بين نوم ويقظة أو يسمع وهو نائم. 5- وهناك صاحب حاجات لا يستطيع أن يتكلم ويبين مراده باللسان، فهو يسأل حاجته بقلبه، فهل هو يجيبه على سؤاله القلبي أم لا؟ 6- الإنسان من المهد إلى اللحد يتعرض لمشكلات صغيرة وكبيرة، فإن كان الله هو الذي يتولى حل جميع مشكلاته فلا حاجة للجوء إلى غير الله، وإن كان غير الله ينجي من هذه الكرب الكثيرة فما هي فائدة الرجوع إلى الله؟ 7- فإن كان غير الله غير قادر على حل جميع المشكلات فيقال إن بعض المسائل يحلها رب العالمين وبعضا منها عند غير الله، فينبغي عند أهل الحاجة قائمة بما هو لله وما هو لغير الله حتى لا يقدم لله ما هو لغيره وما هو لغير الله لله. 8- هل الذي يرفع ويكشف الضر عن الناس هو يستطيع جلب الضر إلى الناس أو هو يكشف الضر دون جلبه فقط؟ فإذا كان يتولى كشف الضر فقط فمن الذي يوقع الضرر؟ 9- فالحاصل لو فرضنا إن كان الله هو الذي يأتي بالضرر وغيره يكشف الضر، فإذا أراد الله أن يأتي بضر وأراد غيره أن يدفعه وكل مصر على ما يريد، فمن المنتصر؟ 10- إذا أراد أن يصلى على محسن أو مسيء فمن تطلب منه المغفرة؟ الجواب: إن الله تعالى وحده هو الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو وحده الذي يسمع دعاء الداعين أينما كانوا وبأية لغة تكلموا، بل يجيب دعاءهم بلسان الحال عقلاء كانوا أم غير عقلاء، وهو وحده الذي يضر وينفع حقيقة. أما ما يحصل ممن سواه فهو من الأسباب العادية التي مكن الله منها لعباده وأقدرهم عليها ففعلوها بتوفيق من الله تعالى ورتب عليها مسبباتها. فللطبيب مثلا تشخيص الأمراض ووصف الدواء بتوفيق من الله، وإلى الله وحده الشفاء، وللحراث حرث الأرض وبذر الحب والسقي بهداية وتوفيق من الله، وإلى الله وحده ترتيب النتائج وإيجاد المسببات بإنبات المزروع والأشجار وإيجاد الحبوب والثمار إلى أمثال هذا من الحوادث. 1- وعلى هذا فليس هناك أحد غير الله يفرج الكربة حقيقة، ولكن قد يكون هناك من جعله الله سببا في ذلك كالطبيب والحراث فيما تقدم، فيكون تفريج الكربة من الله بسبب المخلوق بتوفيق من الله، وليس هناك أحد غير الله يسمع الداعي من مسافة بعيدة ويجيبه، ولا ميت يسمع دعاء من يدعوه ويتضرع إليه ولو سمعه ما استجاب له. قال الله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سورة فاطر. 2. وليس هناك من يعلم جميع لغات المخلوقات سوى الله، فلا يتمكن أي مخلوق من سماع كل سائل ويفهم ما يقول حتى يجيبه إلى مسألته. 3. وعلى فرض معرفة أحد سوى الله بلغات العالم وهو مستحيل، فهو لا يستطيع أن يسمع نداء الكثرة منهم إذا سألوه في وقت واحد وأن يحقق مطالبهم في وقت واحد مع تباين حاجاتهم وتباعد أماكنهم. 4. ولا يتمكن الإنسان ونحوه من الاستماع للسائلين وإجابتهم في كل وقت، فإن من شأنه النسيان والغفلة والضعف والنوم والحاجات والأسئلة والأدعية مستمرة، فلا يقوى على تحقيق ذلك إلا الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. 5. وليس هناك من يعلم ما في ضمير غيره من المطالب والحاجات إلا الله، فكيف يتيسر لغيره تعالى تحقيق حاجاتهم إذا لم يسألوا بلسان المقال. أما من النقطة السادسة إلى العاشرة، فمما تقدم يتبين أيضا أنه لا يكشف الضر حقيقة إلا الله، ولا يعطي الخير حقيقة إلا هو، كما قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. سورة يونس، الآيتان 106-107. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يقول الناس عند النوازل والشدائد يا رسول الله، وينادون غيره من الأولياء، ويذهبون إلى مقابر الصالحين في حالة المرض ويستغيثون بهم ويقولون إن الله يدفع البلاء بهم، نحن نستمدهم لكن نيتنا إلى الله لأن المؤثر هو الله، هل هذا شرك أم لا؟ وهل يقال لهم إنهم مشركون والحال أنهم يصلون ويقرؤون القرآن وغيره من العمل الصالح؟ جواب: ما يفعله هؤلاء هو الشرك الذي كان عليه أهل الجاهلية الأولى، فإنهم كانوا يدعون اللات والعزى ومنا وغيرهم ويستغيثون بهم تعظيما لهم ورجاء أن يقربوهم إلى الله، ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون أيضا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء عبادة وأنها لا تكون إلا لله، ونهى الله تعالى عن دعاء غيره فقال: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. سورة يونس، الآيتان 106-107. وعلى المسلمين أن يقولوا إياك نعبد وإياك نستعين في كل ركعة من صلواتهم، إرشادا لهم إلى أن العبادة لا تكون إلا له، وأن الاستعانة لا تكون إلا به دون الأموات من الأنبياء وسائر الصالحين. ولا يغرنك مع ذلك كثرة صلاة هؤلاء وصيامهم وقراءتهم، فإنهم ممن ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وذلك أنها لم تبنى على أساس التوحيد الخالص فكانت هباء منثورا. والأدلة من الكتاب والسنة على شركهم وإحباط عملهم كثيرة، فراجع في ذلك آيات القرآن والسنة الصحيحة وكتب أهل السنة، نسأل الله لنا ولك الهداية. سؤال: هل للأولياء الصالحين أن يسمعوا نداء من دعاهم؟ ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: والله إن موتاكم لتسمع قرع نعالكم، أفيدوني. جواب: الأصل أن الأموات صالحين كانوا أو غير صالحين لا يسمعون كلام البشر، لقوله تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، سورة فاطر. وقوله سبحانه: وما أنت بمسمع من في القبور، السورة نفسها. ولكن قد يسمع الله الموتى صوت رسول من رسله لحكمة من الحكم، كما أسمع سبحانه قتل بدر من الكفار صوت رسوله صلى الله عليه وسلم إهانة وتبكيتا لهم وتكريما لرسوله صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حينما استنكر بعضهم ذلك: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. رواه الإمام أحمد واللفظ له. وارجع في الموضوع إلى كتاب النبوات وكتاب التوسل والوسيلة وكتاب الفرقان، وكلها لشيخ الإسلام ابن تيمية، ففيها الكفاية في الموضوع. وأما سماع الميت حيث يوضع في قبره قرع نعال المشيعين فهو إسماع خاص ثبت في النص فلا يزاد عليه لاستثنائه من الأدلة العامة الدالة على عدم سماع الموتى كما تقدم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الله في من يستغيث بالأولياء عند نزول حادث به؟ جواب: من استغاث بالأولياء بعد موتهم أو في حال غيبتهم عنه فهو مشرك شركا أكبر، لقوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في شهر رمضان يدعى بعد كل ركعتين بواحد من الصحابة فيقولون: بحياة فلان الصحابي الجليل أن يتقبل الله منا صلاتنا وصيامنا، وقد نصحتهم ولكن بلا فائدة، وبعد هذا أصلي لحالي في زاوية المسجد، هل لي صلاة معهم أم أكون لحالي حسب ما أنا عليه؟ أفتوني جزاكم الله خير الجزاء. جواب: أولا، الدعاء بجاه رسول الله أو بجاه فلان من الصحابة أو غيرهم أو بحياته لا يجوز، لأن العبادات توفيقية ولم يشرع الله ذلك لنا، وإنما شرع لعباده التوسل إليه سبحانه بأسمائه وصفاته وبتوحيده والإيمان به وبالأعمال الصالحات، لأن العبادات توقيفية وليس جاه فلان وفلان وحياته من ذلك، فوجب على المكلفين الاقتصار على ما شرع الله سبحانه، وبذلك يعلم أن التوسل بجاه فلان وحياته وحقه من البدع المحدثة في الدين. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم وغيرهما، متفق على صحته. وقال عليه السلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه أحمد والبخاري وغيرهما، خرجه الإمام مسلم في صحيحه، والله ولي التوفيق. سؤال: إن شخصا أقر بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله ويؤدي الصلاة في الأوقات الخمس، ولكنه يدعو شيئا مع الله تعالى، هل إذا توفي ذلك الشخص يجب عليك أن تشيعه أم لا؟ جواب: الدعاء نوع من أنواع العبادة، وصرف شيء منه إلى غير الله شرك أكبر يخرج عن الإسلام. قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، سورة المؤمنون. وقال: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني المشركين، وبذلك تعرف أنه لا يجوز لك الصلاة على من يفعل ذلك، ولا تشيع جنازته إذا مات ولم يتب. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن في بلادي التي أنا فيها مشايخ كثيرون وهم يفعلون الأشياء التالية:
5: هم يضربون الدفوف ويذهبون إلى القبور ويذبحون عليها الأغنام والإبل والبقر ويطبخون الطعام، هل هذا شيء حرام أم لا؟ هم يبنون قبة خارج المدينة ويضربون فيه الدفوف والطبل، وهناك ترتفع أصواتهم وهم قائلون أغثنا يا شيخنا جيلاني ولغيره من المشايخ الآخرين، ويمشون بين الناس ويأخذون المال ويقولون زيارة شيخ ابن فلان إلى آخره، وإذا مرض أحد من الناس يأخذونه إليهم ويقرؤون عليه الآيات ويقولون تأتي بكبش أو ثور أو ناقة وغيره من المواشي، وفي السنة يدفع الناس مالا كثيرا ويذهبون إليهم، فهل هذا شيء محرم في ديننا؟ جواب: أولا لا يجوز ذبحهم الإبل والبقر والغنم ونحوها على القبور، بل هو شرك يخرج من ملة الإسلام إذا قصد التقرب إليها رجاء بركتها، لأن التقرب بذلك لا يكون إلا لله. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، سورة الأنعام. وكذا لا يجوز الضرب بالدفوف للرجال مطلقا، ويجوز الضرب عليها للنساء في النكاح لإعلانه. ثانيا الاستغاثة بالأموات والغائبين من الأحياء من جن وملائكة وإنس، ودعاؤهم لجلب نفع أو دفع ضر شرك أكبر يخرج من الملة. قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده، سورة يونس. أما الضرب على الطبول فلا يجوز لا للرجال ولا للنساء. ثالثا زيارة مشايخ الطرق الصوفية لمريديهم لأخذ أموال منهم تسول وأكل للمال بالباطل، وينبغي لمن يقدر على نصحهم والأخذ على أيديهم أن يقوم بذلك وأن يقوم بنصح المريدين حتى لا يدفعوا لهم الأموال إلا بحقها الشرعي. رابعا رقية المريض بقراءة القرآن والأذكار والدعوات النبوية الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام مشروعة، أما الذهاب إلى من ذكرت ليقرأ عليه أبياتا ويأمره بذبح كبش أو ثور مثلا فهذا لا يجوز، لأن ذلك رقية بدعية وأكل للمال بالباطل، وقد يكون شركا إذا ذبح ما ذكر للجن أو للأموات ونحو ذلك لدفع شر أو جلب نفع منهم. حاشية: ينظر باب الذبح لغير الله والرقية والصوفية في هذا الكتاب الذي نسجله. انتهت الحاشية، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يقول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها، ما حق من دعا الله بأسمائه الحسنى؟ أيتوسل بعشرة أسماء من أسمائه أو أكثرها، أو يتوسل بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله؟ جواب: دعاء الله بأسمائه الحسنى والتوسل إليه بها مشروع، لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها، سورة الأعراف. ولما رواه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأدله مكانه فرجا. قال: فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. حاشية: رواه الإمام أحمد في مسنده. انتهى. وللداعي أن يتوسل إلى الله بأي اسم من أسمائه الحسنى التي سمى بها نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو اختار منها ما يناسب مطلوبه كان أحسن، مثل يا مغيث أغثني ويا رحمن ارحمني، رب اغفر لي وارحمني، إنك أنت التواب الرحيم. انظر تفسير ابن كثير في الجزء الثاني وما بعده في الصفحة 68 بعد 200. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وربما أضفنا من عندنا ما نعرفه من هذه الأسماء، فهو الله الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن العزيز الجبار، المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار، الوهاب الرزاق الفتاح العليم، القابض الباسط الخافض الرافع، المعز المذل السميع البصير، الحكم العدل اللطيف الخبير، الحليم العظيم الغفور الشكور، العلي الكبير الحفيظ المقيت، الحسيب الجليل الكريم الرقيب، المجيب الواسع الحكيم الودود، المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل، القوي المتين، الولي الحميد، المحصي المبدئ المعيد، المحيي المميت، الحي القيوم، الواجد الماجد الواحد الصمد، القادر المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعال، البر التواب المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. السؤال القادم: هل الدعاء يرد القضاء؟ جواب: شرع الله سبحانه الدعاء وأمر به، فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، سورة غافر. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، سورة البقرة. فإذا فعل العبد السبب المشروع ودعا فإن ذلك من القضاء، فهو رد القضاء بقضاء إذا أراد الله ذلك. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، رواه الإمام أحمد واللفظ له والترمذي وغيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. دعاء الله. سؤال: هل يجوز قول الإنسان عند الاستعانة مثلا بالله عز وجل: يا معين يا رب، أو عند طلب التيسير في أمر: يا مسهل، أو يا ميسر يا رب؟ وما الضابط في ذلك؟ وما حكم من يقول ذلك ناسيا أو جاهلا أو متعمدا؟ جواب: يجوز لك أن تقول ما ذكرت، لأن المقصود من المعين والمسهل والميسر في ندائك هو الله سبحانه وتعالى، لتصريحك بقولك يا رب آخر النداء، سواء قلت ذلك ناسيا أو جاهلا أو متعمدا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الاستعانة. سؤال: ما حكم المناذير، وهو دعاء الجن والشياطين على شخص ما ليعمل به عملا مكروها، كأن يقال: خذوه اذهبوا به، انفروا به، بقصد أو بغير قصد؟ وما حكم من دعا بهذا القول، حيث سمعت قول أحدهم أنه من دعا الجن لم تقبل له صلاة ولا صيام، ولا يقبر في مقابر المسلمين، ولا تتبع جنازته، ولا يصلى عليه إذا مات؟ جواب: الاستعانة بالجن واللجوء إليهم في قضاء الحاجات من الإضرار بأحد أو نفعه شرك في العبادة، لأنه نوع من الاستمتاع بالجني بإجابته سؤاله وقضائه حوائجه، في نظير استمتاع الجني بتعظيم الإنسي له ولجوئه إليه واستعانته به في تحقيق رغبته. قال الله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، سورة الأنعام. وقال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فاستعانة الإنسي بالجن في إنزال ضرر بغيره، واستعاذته به في حفظه من شر من يخاف شره كله شرك. ومن كان هذا شأنه فلا صلاة له ولا صيام، لقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، سورة الزمر. ومن عرف عنه ذلك لا يصلى عليه إذا مات، ولا تتبع جنازته، ولا يدفن في مقابر المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. سؤال: مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقول عند قيامه أو قعوده: يا رسول الله، أو يا أبا القاسم، أو يا شيخ عبد القادر، ونحو ذلك من الاستعانة، فما الحكم؟ جواب: نداء الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره كعبد القادر الجيلاني أو أحمد التيجاني عند القيام أو القعود، والاستعانة بهم في ذلك أو نحوه لجلب نفع أو دفع ضر، نوع من أنواع الشرك الأكبر الذي كان منتشرا في الجاهلية الأولى، وبعث الله رسله عليهم الصلاة والسلام ليقضوا عليه وينقذوا الناس منه ويرشدوهم إلى توحيد الله سبحانه وإفراده بالعبادة والدعاء. وذلك أن الاستعانة فيما وراء الأسباب العادية لا تكون إلا بالله تعالى، لأنها عبادة، فمن صرفها لغيره تعالى فهو مشرك. انتهى الوجه الأول. الثاني يبدأ حالا. نتابع الجواب على السؤال الذي يقول: إن مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقول عند قيامه أو قعوده: يا رسول الله، أو يا أبا القاسم، فما الحكم؟ أرشد الله سبحانه وتعالى عباده إلى صرف الاستعانة له، فعلمهم أن يقولوا: إياك نعبد وإياك نستعين، وقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، سورة الجن. وبين لهم أنه وحده بيده دفع الضر وكشفه وإسباغ النعمة وإفاضة الخير على عباده وحفظ ذلك عليهم، ولا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا راد لما قضى، وهو على كل شيء قدير. قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم، سورة يونس. وقال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، سورة فاطر. وقال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، سورة الأحقاف. وقال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، سورة المؤمنون. فسمى تعالى دعاء غيره في هذه الآيات كفرا وشركا به، وأخبر أنه لا أضل ممن يدعو غيره سبحانه. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. انظر الفتوى في باب الاستغاثة والدعاء. وقال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. سؤال: مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقول إذا رأى شيئا ساقطا ويحب أن هذا الشيء لا يصيبه ضرر إذا وقع، يقول: يا رسول الله، أو يا شيخ أحمد التيجاني، فهل هذا اللفظ يعد شركا بالله، أو أنها ألفاظ لا تضر صاحبها ويجب على المسلم أن يتلفظ بها ولا يعد من المشركين ولا يحبط عمله؟ نرجو منكم إفتاءنا مع كتابة الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جواب: إن الله تعالى وحده هو الحفيظ العليم، فمن أحب أن لا يصيبه ضرر إذا سقط أو خاف أن ينزل به أو بأحد من خواصه وأقربائه بلاء في أي حال من الأحوال، فليلجأ إلى الله الذي بيده ملكوت كل شيء، والذي يعلم السر وأخفى، فيرفع إليه حاجته ويدعوه تضرعا وخفية ليحفظه من البلاء عند سقوطه وفي نومه ويقظته وفي كل حال من أحواله، ويكشف عنه السوء وكل ما أصابه من البأساء والضراء. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب.

أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سورة غافر. ومن استهواه الشيطان فصرفه عن دعاء الله إلى دعاء غيره من الأنبياء وسائر الصالحين أو الجن والشياطين لحفظه من شر يخشاه على نفسه أو على خواصه وأقربائه، فقد أشرك مع الله إلها آخر يرجو نفعه ويخشى بأسه ويركن إليه في تحقيق رغباته وحاجاته، ومأواه جهنم وبئس المصير. ومع ذلك لا يستطيعون أن يدفعوا عنه ضرا أو يقضوا له حاجة أو يحققوا له غاية. قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. سورة سبأ. وقال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. سورة الإسراء. وقال عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يمكن أن يعين ولي من أولياء الله أو يعين أحدا من بعيد، مثلا رجل في الهند ويسكن ولي في السعودية، فهل يمكن أن يعين السعودي الهندي أو يعين السعودي الهندي إعانة بدنية مع أن السعودي موجود في السعودية والهندي موجود في الهند؟ أعيد قراءة السؤال: هل يمكن أن يعين ولي من أولياء الله أحدا من بعيد، مثلا رجل في الهند ويسكن ولي في السعودية، فهل يمكن أن يعين السعودي الهندي إعانة بدنية مع أن السعودي موجود في السعودية والهندي موجود في الهند؟ جواب: يمكن أن يعين الأحياء من الأولياء وغير الأولياء من استعان بهم في حدود الأسباب العادية ببذل مال أو شفاعة عند ذي سلطان مثلا، أو إنقاذ من مكروه ونحو ذلك من الوسائل التي هي في طاقة البشر حسب ما هو معتاد ومعروف بينهم. أما ما كان فوق قوى البشر من الأسباب غير العادية كالمثال الذي ذكره السائل فليس ذلك إلى العباد، بل هو إلى الله وحده لا شريك له، فهو القادر على كل شيء، وهو الذي إليه السنن الكونية يمضي منها ما شاء ويبعد أو يخرق منها ما شاء. ولهذا كانت له دعوة الحق وإليه الملجأ وحده ومنه العون دون سواه، فإنه وحده الذي أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء حكمة ورحمة وهيمن على كل شيء بقوته وقهره، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، لا راد لما قضى، وهو على كل شيء قدير. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء أو وكانوا بعبادتهم كافرين. سورة الأحقاف. وقال: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سورة فاطر. وعلمنا في سورة الفاتحة أن نقول: إياك نعبد وإياك نستعين، كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نسأل إلا الله ولا نستعين إلا به بقوله: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله الحديث. حاشية: انظر الفتوى في الاستغاثة والدعاء. سؤال: هل يعين علي رضي الله عنه أحدا عند المصائب؟ جواب: قتل علي رضي الله عنه ولم يعلم بتدبير قاتله، ولم يستطع أن

يدفع عن نفسه، فكيف يدعي أنه يدفع المصائب عن غيره بعد موته وهو لم يستطع أن يدفعها عن نفسه في حياته؟ فمن اعتقد أنه أو غيره من الأموات يجلب نفعا أو يعين عليه أو يكشف ضره فهو مشرك، لأن ذلك من اختصاص الله سبحانه، فمن صرفه إلى غيره عقيدة فيه أو استعانة به فقد اتخذه إلها. قال الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. سورة الأنعام. سؤال: هل خضر عليه السلام حارس في الأنهار والصحارى، وهل يعين كل من يضل عن الطريق إذا ناداه؟ جواب: الصحيح من أقوال العلماء أن الخضر عليه السلام توفي قبل إرسال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وعلى تقدير أنه بقي حيا حتى لقي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد دلت السنة على وفاته بعد وفاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بمدة محدودة بينها صلى الله عليه وسلم بقوله فيما ثبت عنه: أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس 100 سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعلى هذا يكون شأنه شأن الأموات، لا يسمع نداء من ناداه، ولا يجيب من دعاه، ولا يهدي من ضل عن الطريق إذا استهداه. وعلى تقدير أنه حي إلى اليوم فهو غائب، شأنه شأن غيره من الغائبين، لا يجوز دعاؤه ولا الاستنجاد به في شدة أو رخاء. سؤال: توفي رجل صالح في الهند وقبره في بلد اسمه أجنيز، فهل تجوز الاستعانة به؟ وهل يعين من استعان به ولا يرد أحدا؟ جواب: الجواب عنه كالجواب عن سؤال سبق، من أن الاستعانة بالأموات شرك، وأنهم لا يملكون أن يستجيبوا لدعائهم، بل لا يسمعونهم وسيتبرؤون منهم ومن عبادتهم. والأدلة على هذا من الكتاب والسنة كثيرة، فمنها قوله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقوله سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هناك فرقتان، فرقة تقول إن الاستعانة بالأنبياء والأولياء كفر وشرك مستدلين بالقرآن والسنة، وفرقة تقول إن الاستعانة بهم حق لأنهم أحباء الله تعالى وعباده المصطفون الأخيار، فأي الفريقين على الحق؟ جواب: الاستعانة بغير الله في شفاء مريض أو إنزال غيث أو إطالة عمر وأمثال هذا مما هو من اختصاص الله تعالى نوع من الشرك الأكبر الذي يخرج من فعله من ملة الإسلام. وكذلك الاستعانة بالأموات أو الغائبين عن نظر من استعان بهم من ملائكة أو جن أو إنس في جلب نفع أو دفع ضر نوع من الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله له إلا لمن تاب منه، لأن هذا النوع من الاستعانة قربة وعبادة، وهي لا تجوز إلا لله خالصة لوجهه الكريم. ومن أدلة ذلك ما علم الله عباده أن يقولوه في آية: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، سورة الإسراء. وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء،
سورة البينة. وقوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، سورة الجن. وما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. انظر الفتوى في الاستغاثة والدعاء. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، رواه الإمام أحمد وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه الإمام أحمد والإمام البخاري وغيرهما. ورواه مسلم بلفظ: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. أما الاستعانة بغير الله فيما كان في حدود الأسباب العادية التي جعلها الله إلى الخلق وأقدرهم على فعلها، كالاستعانة بالطبيب في علاج مريض وبغيره، وإطعام جائع وسقي عطشان، وإعطاء غني مالا لفقير وأمثال ذلك، فليس بشرك، بل هو من تعاون الخلق في المعاش وتحصيل وسائل الحياة. وهكذا لو استعان بالأحياء الغائبين بالطرق الحسية كالكتابة والإبراق والمكالمة الهاتفية ونحو ذلك. وأما حياة الأنبياء والشهداء وسائر الأولياء فحياة برزخية لا يعلم حقيقتها إلا الله، وليست كالحياة التي كانت لهم في الدنيا. وبهذا يتبين أن الحق مع الفرقة الأولى التي قالت إن الاستعانة بغير الله على ما تقدم شرك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: جاءنا عالم من العلماء الأبرار فقال: إن أولياء الله يقضون للناس حوائجهم عندما يسألونهم من دون الله، واستدل بقول رسول صلى الله عليه وسلم: إن لله عبادا يفزع الناس إليهم في حوائجهم هم الآمنون يوم القيامة. جواب: الاستعانة بالحي الحاضر القادر فيما يقدر عليه جائزة، كمن استعان بشخص فطلب منه أن يقرضه نقودا، أو استعان به في يده أو جاهه عند سلطان لجلب حق أو دفع ظلم. والاستعانة بالميت شرك، وكذلك الاستعانة بالحي الغائب شرك، لأنهم لا يقدرون على تحقيق ما طلب منهم لعموم قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، سورة الجن. وقوله سبحانه: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، سورة يونس. وقوله عز وجل: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، سورة فاطر. والآيات في هذا المعنى كثيرة، والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الاستعاذة. سؤال: امرأة استعاذت بالله من زوجها أو العكس، فما الحكم؟ تجب إعاذة من استعاذ بالله تعظيما له جل شأنه، فقد أخرج أبو داود والنسائي بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، رواه أبو داود وغيره. وهذا إذا كان المستعيذ لا يلزمه ما استعاذ منه، أما إن كان يلزمه ما استعاذ منه كالدين وحق الزوج والقصاص ونحو ذلك لم تجب إعاذته، والواجب عليه أداء الحق عليه، إلا أن يسمح خصمه عن حقه جمعا بين الأدلة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. النذر. سؤال: في النذر لغير الله تعالى، طائفة تقول: لا نذر إلا لله تعالى، وهو لغير الله تعالى كفر وشرك لأنه عبادة وهي لغيره تعالى كفر. وطائفة أخرى تقول: النذر لهم عمل صالح يوجب الأجر والمثوبة لفاعله. عزيز المستمع، ربما يقصد النذر للأولياء أو لغير الله كأبي العباس المرسي والبوصيري
ومن يدعون غيرهم كالبدوي وغيره، فما هو الحق في ذلك؟ جواب: النذر نوع من أنواع العبادة التي هي حق لله وحده، لا يجوز صرف شيء منها لغيره، فمن نذر لغيره فقد صرف نوعا من العبادة التي هي حق الله تعالى لمن نذر له. ومن صرف نوعا من أنواع العبادة نذرا أو ذبحا أو غير ذلك لغير الله يعتبر مشركا مع الله غيره، داخلا تحت عموم قول الله سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، سورة المائدة. وقد سئلت اللجنة الدائمة عن حكم من يعتقد من المكلفين جواز الذبح والنذر للمقبورين، وأجابت بالفتوى الآتي نصها: من اعتقد من المكلفين المسلمين جواز النذر والذبح للمقبورين فاعتقاده هذا شرك أكبر مخرج عن الملة، يستتاب صاحبه 3 أيام ويضيق عليه، فإن تاب وإلا قتل. أما أخذ ابنه من ماله ما يبني به مستقبله، وكونه يرثه بعد موته في نفس المسألة المسؤول عنها، فإن هذا مبني على معرفة حقيقة واقع الأب ومعرفة الحال التي يموت عليها. فإذا كان أبوه مات على هذه العقيدة لا يعلم أنه تاب فإنه لا يرثه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ويجوز لابنه أن يأخذ من ماله في حياته ما طابت به نفسه له، وهكذا يجوز له أن يأخذ ما يحتاجه من مال ابنه بالمعروف بغير علمه إذا كان فقيرا عاجزا عن الأسباب التي تغنيه عن ذلك، في حديث عائشة في قصة هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان لما اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان لا يعطيها ما يكفيها ويكفي بنيها، فقال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وبهذا يتبين أن الحق مع الفرقة الأولى التي قالت لا نذر إلا لله تعالى، وهو لغير الله تعالى كفر وشرك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إذا كان الأب محافظا على الصلوات 5 وأركان الإسلام ولكنه يعتقد جواز النذر والذبح للمقبورين في الأخرجة والمشاهد، فهل لابنه الموجود أن يأخذ من ماله ما يبني به مستقبله أو أن يرثه بعد موته أم لا؟ جواب: من اعتقد من المكلفين المسلمين جواز النذر والذبح للمقبورين فاعتقاده هذا شرك أكبر مخرج من الملة، يستتاب صاحبه 3 أيام ويضيق عليه، فإن تاب وإلا قتل. أما أخذ ابنه من ماله ما يبني به مستقبله وكونه يرثه بعد موته في نفس المسألة المسؤول عنها، فإن هذا مبني على معرفة حقيقة واقع الأب. عزيزي المستمع، هنا في هذا السؤال وفي الذي قبله خلط، وقد ورد الكلام عن أخذ الابن من مال أبيه الكافر يعني المتغيرين في الدين في جواب الفتوى السابقة رغم عدم ورود سؤال فيها بهذا المعنى، فربما كان هذا تصحيفا والله أعلم. نقول: أما أخذ ابنه من ماله ما يبني به مستقبله وكونه يرثه بعد موته في نفس المسألة المسؤول عنها، فإن هذا مبني على معرفة حقيقة واقع الأب ومعرفة الحال التي يموت عليها. فإذا كان أبوه مات على هذه العقيدة لا يعلم أنه تاب فإنه لا يرثه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، متفق عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم النذر لغير الله؟ جواب: النذر لغير الله شرك لكونه متضمنا التعظيم للمنذور له والتقرب إليه بذلك، ولكون الوفاء به له عبادة إذا كان المنذور طاعة، والعبادة يجب أن تكون لله وحده بأدلة كثيرة، منها قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون،
فصرفها لغير الله شرك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سؤال: عندنا أناس كثيرون ينذرون الذبائح لغير الله من الأموات، وفي نفس الوقت يقولون يا رب، مثلا يا رب لو نجح ربنا أو لو نجح ربنا ابني أو بنتي سأذبح لك يا شيخ فلان خروفا. جواب: النذر لغير الله شرك، والذبح لغير الله شرك، لقول الله سبحانه: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، سورة البقرة. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، سورة الأنعام الآية. وقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. والنذر داخل في قوله تعالى: ونسكي. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: النذر لغير الله باطل لا ينعقد، فإذا نذر إنسان غنما للشيخ محي الدين أو عبد القادر الجيلاني مثلا لإنفاق لحومها للفقراء ووصول ثوابه إلى روح الشيخ، ومن ذلك يحصل البركة إلى الناذر من عند الشيخ في اعتقادهم، وهل ينعقد مثل هذه النذور؟ فإن لم تنعقد، هل يحل أكل لحم هذه الغنم المنذورة؟ وهل يدخل هذا المنذور في ضمن قوله تعالى: وما أهل لغير الله به؟ لأن الحيوان المنذور حيوان طاهر، وهل يحرم هذا بسبب نذر باطل؟ جواب: أولا، النذر لله والذبح لله عبادة من العبادات، لا يجوز صرف شيء منها لغيره سبحانه وتعالى، فمن نذر لغير الله أو ذبح لغير الله فقد أشرك مع الله في عبادته غيره، ويعظم إثم ذلك ويشتد إذا اعتقد الناذر أو الذابح لميت أنه ينفع أو يضر، لكون ذلك شركا في الربوبية مع الشرك في الإلهية. ثانيا، النذر لغير الله لا ينعقد بل هو باطل، وما نذر لغير الله من أطعمة مباحة أو حيوان مباح الأكل ولم يتم ذبحه فهو لصاحبه، فإن ذبحه لغير الله صار ميتا وحرم عليه وعلى غيره أكله، وهو داخل في عموم الآية المذكورة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: الاستعانة بقبور الأولياء والطواف بها والتبرك بأحجارها والنذر لهم والإضلال على قبورهم واتخاذها وسيلة عند الله، ما الحكم؟ جواب: الاستعانة بقبور الأولياء أو النذر لهم أو اتخاذهم وسطاء عند الله بطلب ذلك منهم شرك أكبر، مخرج من الملة الإسلامية، موجب للخلود في النار لمن مات عليه. أما الطواف بالقبور أو تضليلها فبدعة يحرم فعلها، ووسيلة عظمى لعبادة أهلها من دون الله، وقد تكون شركا إذا قصد أن الميت بذلك يجلب له نفعا أو يدفع عنه ضرا، أو قصد بالطواف التقرب إلى الميت. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى الشريط الثالث من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وله بقية على الشريط الرابع. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. لازلنا مع المجلد الأول في العقيدة، يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت، ونتابع الكلام في النذر. سؤال: أنا شاب في المرحلة الثانوية طالب، منذ نعومة أظفاري وجل أهلي في السودان يتوافدون على أماكن أضرحة المشايخ للتمسح والتبرك بها والنذر لهم، فأبت نفسي هذه المشاهد، ولكني لا أستطيع الإفصاح لأني أعتبر في نظرهم كافر، وأنهم سيسمونني قطع ويصيبونني بمكروه، وأنهم أصحاب كرامات لأنهم أولياء، فأغلبهم يدعي أنه رأى الله، فكنت أغبط ذلك في نفسي، إلى أن تعرفت بطريقة ما بجماعة أنصار السنة المحمدية الذين وضحوا لي بأن ما يدعيه هؤلاء ما هي إلا أوهام وشرك، وأنهم أصحاب بدعة وكل بدعة في النار. ووجدت عندهم بعض كتب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولكني لا أستطيع أن أقتنيه لضيق ذات اليد،
وإنما أعتمد على اختلاف كتبهم وإرجاعها لهم بعد مدة قصيرة. فأرجو منك كوالد وداعية إلى الحق أن تبين لي في رسالة خاصة رأيك في هذه الجماعة مع إمدادي ببعض الكتب إن أمكن لتنير لي الطريق، والله من وراء القصد. جواب: إن النذر لأضرحة المشائخ شرك، لأن النذر عبادة من العبادات، وصرف شيء منها لغير الله شرك أكبر، وهكذا دعاؤهم والاستعانة بهم، لأن القصد من ذلك طلب البركة منهم، وقد صح من حديث أبي واقد الليثي ما يدل على ذلك، كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد في باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوها. وهكذا التمسح بالأضرحة بطلب البركة من أهلها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل هناك أناس يذبحون على قبر من مات في بلادهم في الزمن القديم ويقولون بزعمهم ولي الله فلان بن فلان، وقد يجعلون لهؤلاء نصيبا في مواشيهم وحرثهم، قاصدين في ذلك التماس البركة وإبعاد البلاء عن عيالهم وما ينتفعون به في معيشتهم؟ جواب: الذبح عند القبور وتخصيص شيء من المواشي ليذبح عندها والمزروع ليطعم عندها من الأعمال التي حرمها الإسلام وتعتبر شركا أكبر، إذا قصد بها التقرب إلى الولي أو غيره من المخلوقات رجاء جلب نفع أو دفع ضر أو رجاء شفاعته عند الله أو نحو ذلك مما يقصده عباد القبور. سؤال: ما حكم السجود على المقابر والذبح عليها؟ حاشيه: انظر الغلو في القبور، انتهى. جواب: السجود على المقابر والذبح عليها وثنية جاهلية وشرك أكبر، فإن كل منهما عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله وحده، فمن صرفها لغير الله فهو مشرك. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الآية 63 والمئة سورة الأنعام. وقال الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إلى غير هذا من الآيات الدالة على أن السجود والذبح عبادة، وأن صرفهما لغير الله شرك أكبر. ولا شك أن قصد الإنسان إلى المقابر للسجود عليها أو الذبح عندها إنما هو لإعظامها وإجلالها بالسجود والقرابين التي تذبح أو تنحر عندها. روى مسلم في حديث طويل في باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال فيه: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. وروى أبو داود في سننه من طريق ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه الإمام أحمد وغيره. فدل ما ذكر على لعن من ذبح لغير الله وفي تحريم الذبح في مكان يعظم فيه غير الله من وثن أو قبر أو مكان فيه اجتماع لأهل الجاهلية اعتادوه وإن قصد بذلك وجه الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الذبح لغير الله. سؤال: ما هو حكم الذبح للميت الذي يدعى أنه ولي الله ويبنى عليه الجدران؟ جواب: الذبح لمن ذكرت من الميت الذي يدعى أنه ولي لله نوع من أنواع الشرك، وذابحها للولي مشرك ملعون، وهي ميتة يحرم على المسلم الأكل منها، لقوله تعالى:
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب. سورة المائدة. ولما ثبت عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، ما هو المقصود من ذلك؟ ونحن في الجنوب إذا ذبح شخص لضيف أو لأهل بيته يقول: بسم الله وعلى ملة رسول الله، صدقة لوجه الله، اللهم اجعل ثوابها لي ولأهل بيتي. جواب: المقصود من الحديث تحريم الذبح لمن مات من الأنبياء والأولياء رجاء بركتهم، والذبح للجن إرضاء لهم ورجاء قضائهم للحاجات أو دفع لشادهم، فإن هذا شرك أكبر يستحق فاعله لعنة الله وغضبه. أما الذبح للضيوف إكراما لهم أو للأهل توسعة عليهم، والذبح تقربا إلى الله من أجل أن تجعل صدقة على الأموات يرجى ثوابها من الله للحي والميت، فهذا جائز، بل هو إحسان يرجى ثوابه من الله، وهكذا الضحايا يوم النحر عن الأموات والأحياء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: بعض الناس من أهل الميت يسوقون ما يسمونه بالجدف على الميت إلى المقابر ليذبح ويقسم على حاضر القبر، ويذبح على بعد 100 متر عن المقبرة، وهذا الجدف قد يكون من الغنم أو الإبل أو البقر، أرجو الإفادة من فضيلتكم وفقكم الله. جواب: يحرم الذبح عند القبر والمسمى بالجدف لما فيه من قصد التقرب والعبادة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله، رواه مسلم. وأما صناعة أهل الميت الطعام للحاضرين فليس من السنة، وإنما السنة أن يصنع لهم الطعام، لما ثبت من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع الطعام لآل جعفر لما أتى معه حين قتل رضي الله عنه، وصلى الله على نبينا محمد. سؤال: هناك أضرحة للأولياء تذبح فيها كل سنة في عاشوراء أكثر من 40 غنم وغنمة تقريبا، وأكثر من 10 أبقار تقريبا، يجتمع فيها بعض المسلمين المخرفين يقرؤون القرآن باسم الدعاء للأموات ثم يأكلون هذه الذبائح، المطلوب من سماحتكم أن تفتون في هذه المشكلة مع الدليل. أولا: ما ذكرت من ذبح الذبائح عند أضرحة الأولياء شرك، وفاعله ملعون، لأنه ذبح لغير الله، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله من ذبح لغير الله. وعلى هذا لا يجوز الأكل من الغنم والأبقار التي ذبحت عند قبور الأولياء. ثانيا: قراءة القرآن على الأموات بدعة محدثة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته. سؤال: يوجد قبر ولي يذبح فيه كل سنة بقصد الدعاء والصدقة للأموات ثم التوسل إلى أصحاب القبور لإنزال المطر، وهؤلاء من المسلمين الجهلاء لا يعرفون حكمها أو يتجاهلونها، فالرجاء أن تفتون في هذا في هذه أيضا. جواب: ما ذكرت من الذبح عند قبر الولي شرك، والتوسل به فيه تفصيل، فإن كان بدعائهم والاستغاثة بهم وسؤالهم إنزال المطر ونحو ذلك فهذا شرك أكبر. أما سؤال الله بهم أو بجاههم وحقهم وهو الذي يسميه بعض الناس توسلا فهو بدعة لا يجوز ومن وسائل الشرك. والمشروع للمؤمن أن يسأل الله سبحانه بأسمائه وصفاته الحسنى أو بتوحيده أو بالأعمال الصالحة، ويجب على ولي الأمر أن يستتيب من عرف بالشرك الأكبر، فإن تاب وإلا قتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فقتلوه، رواه الإمام البخاري في صحيحه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن في بلادي التي أنا فيها مشايخ كثيرون، وهم يفعلون الأشياء التالية: هم يضربون الدفوف ويذهبون إلى القبور ويذبحون عليها الأغنام والإبل والبقر ويطبخون الطعام، هل هذا شيء حرام أم لا؟
هم يبنون قبة خارج المدينة ويضربون فيه الدفوف والطبل، وهناك ترتفع أصواتهم وهم قائلون أغفنا يا شيخنا جيلاني وغيرهم من المشايخ الآخرين، ويمشون بين الناس ويأخذون المال ويقولون زيارة شيخ ابن فلان إلى آخره. وإذا مرض أحد من الناس يأخذونه إليهم ويقرؤون عليه الآيات ويقولون تأتي بكبش أو ثور أو ناقة وغيره من المواشي. وفي السنة يدفع الناس مالا كثيرا ويذهبون إليهم، فهل هذا شيء محرم في ديننا؟ جواب: أولا، لا يجوز ذبحهم الإبل والبقر والغنم ونحوها على القبور، بل هو شرك يخرج من ملة الإسلام إذا قصدوا التقرب إليها رجاء بركتها، لأن التقرب بذلك لا يكون إلا لله. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكذا لا يجوز الضرب بالدفوف للرجال مطلقا، ويجوز الضرب عليها للنساء في النكاح لإعلانه. ثانيا، الاستغاثة بالأموات والغائبين من الأحياء من جن وملائكة وإنس ودعاؤهم لجلب نفع أو دفع ضر شرك أكبر يخرج من الملة. قال الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. وأما الضرب على الطبول فلا يجوز لا للرجال ولا للنساء. ثالثا، زيارة مشايخ الطرق الصوفية لمريديهم لأخذ أموال منهم تسول وأكل للمال بالباطل، وينبغي لمن يقدر على نصحهم والأخذ على أيديهم أن يقوم بذلك، وأن يقوم بنصح المريدين حتى لا يدفعوا لهم الأموال إلا بحقها الشرعي. رابعا، رقية المريض بقراءة القرآن والأذكار والدعوات النبوية الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام مشروعة. أما الذهاب إلى من ذكرت ليقرأ عليه أبياته ويأمره بذبح كبش أو ثور مثلا فهذا لا يجوز، لأن ذلك رقية بدعية وأكل للمال بالباطل، وقد يكون شركا إذا ذبح ما ذكر للجن أو للأموات ونحو ذلك لدفع شر أو جلب نفع منهم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: فيما يتعلق ببعض زيارة الأولياء أمواتا، يذهب الناس عندهم إذا وقع لهم شيء كالجفاف والأمراض أو ما أشبه ذلك، يذبحون عندهم شاة أو دجاجة لأجل أن يعطيهم الله ماء المطر أو يشفي لهم المريض. جواب: لا يجوز ذلك، بل هو شرك لقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، سورة الأنعام، ولقوله: فصل لربك وانحر، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله من ذبح لغير الله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الله في من يذبح على الأضرحة ويطلب منها الغوث والعون في النفع والضر؟ جواب: الذبح على الأضرحة شرك أكبر، ومن فعل ذلك فهو ملعون، لما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. الحديث. سؤال: ما حكم الله في من يأكل من هذه الذبيحة؟ جواب: من أكل من هذه الذبيحة فهو آثم، لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم الآية. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في بعض قريتنا علماء يضربون الدفوف والطبل ويبنون مساجد على القبور ويذبحون لها الأغنام والأبقار والإبل وغيرها ويأخذون المال من الناس في الشهر والسنة، هل يدخلون في قوله تعالى: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ جواب: نعم،
يدخلون تحت عموم الآية بسبب ذبحهم لغير الله، لأنه من الشرك بالله سبحانه. أما ضرب الدفوف والطبول ممن ذكرتم فمعصية ومنكر، هداهم الله ومن عليهم بالتوبة إليه سبحانه من الشرك وسائر المعاصي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: من ضمن أدويتهم التي يعالجون بها الناس ذبح شيء من الغنم أو الدجاج على صدر الإنسان أو رأسه أو بعض حلق الفضة التي توضع في يد المريض أو قطعة قماش صغيرة أو حفنة من تراب، أظنهم يقولون إنها من ثوب وتراب قبر قريب لهم صالح، فما حكم التداوي بهذا كله؟ وهل يجوز تصديقهم إذا أخبروا عن شيء؟ جواب: يحرم الذبح لغير الله، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله، وهو من أنواع الشرك. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله من ذبح لغير الله. أما التداوي بالطريقة المذكورة في السؤال فهو منكر لا يجوز، ولو كان الذبح لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز التصديق فيما يخبرون به لكونهم من المشعوذين والدجالين. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافة لم تقبل له صلاة 40 ليلة، رواه مسلم وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد وغيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: زوجتي مريضة بمرض يقال له الزار، وهو نوع من الصرع، وهو نتيجة مصادقتنا لأناس موجود لديهم هذا المرض، وإذا أحبوا شخصا أو صادقوه أعطوه معهم، فإذا أتاها فلا تشفى حتى تقوم إحدى هؤلاء الصديقات بعلاجه. والسؤال: وأن زوجتي تريدني أن أذبح لها خروفا لله تعالى من هذا المرض، ولا أعلم هل هو لله تعالى أم لهذا الشخص، وهي إحدى الصديقات، فرفضت ذلك وقد رهنت بعض حليها حتى تقوم بعملية الذبح، فهل هذا جائز أم ماذا علي أن أعمله؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. جواب: الذبح لغير الله تعالى شرك أكبر، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله، فلا يجوز لك الذبح المذكور لعلاج مرض زوجتك. والعلاج المشروع يكون بالأدوية المباحة والرقية الشرعية وقراءة القرآن والأدعية المشروعة، وعليك مناصحة زوجتك ودعوتها إلى ترك الذبح لغير الله، وأن تسلك في علاجها من مرضها ما هو مشروع، يسر الله لها الشفاء والهداية. وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الطواف حول أضرحة الأولياء والذبح لهم أو النذر، ومن هو الولي في حكم الإسلام، وهل يجوز طلب الدعاء من أولياء أحياء كانوا أو أمواتا؟ جواب: الذبح للأموات أو النذر لهم شرك أكبر، والولي هو من والى الله بالطاعة ففعل ما أمره الله به وترك ما نهاه عنه شرعا ولو لم تظهر على يده كرامات. ولا يجوز طلب الدعاء من الأولياء أو غيرهم بعد الموت، ويجوز طلبه من الأحياء الصالحين، ولا يجوز الطواف بالقبور بل هو مختص بالكعبة المشرفة، ومن طاف بها يقصد بذلك التقرب إلى أهلها كان ذلك شركا أكبر، وإن قصد بذلك التقرب إلى الله فهو بدعة منكرة، فإن القبور لا يطاف حولها ولا يصلى عندها ولو قصد وجه الله، والله ولي التوفيق. سؤال: يقول بعض الناس بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذبح ويتصدق عن خديجة، وجعلوه حجة للذبح على الأضرحة، ويقولون بأننا نتصدق عليهم، فهل يجوز؟ جواب: ليس عمل النبي صلى الله عليه وسلم مثل العمل المذكور في السؤال، لأنه لم يذبح على الأضرحة ولا تبركا بالصالحين، وإنما ذبحها تقربا إلى الله ووزعها في صدائق خديجة رضي الله عنهن صلة وصدقة. أما المبتدعة فيذبحون على القبور تقربا إلى من قبر فيها،
رجاء البركة من صاحب الضريح، وهذا شرك. ولو تصدقوا بلحم الذبيحة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يأتينا مطاوعة في البادية ويقولون إن الذي يذبح للجن ما له صلاة ولا حج، وأنا عندما سمعت منهم هذا الكلام تبت إلى الله أني ما أذبح للجن وقد حججت، ويقولون إن حجك باطل، فهل حجي باطل أم صحيح؟ فإذا كان باطلا فسأحج من جديد. جواب: الذبح للجن شرك بالله سبحانه وتعالى، لو مات فاعله عليه دون توبة منه لكان خالدا مخلدا في النار، والشرك لا يصح معه عمل، لقول الله سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فاحمد الله أن وفقك للتوبة من هذا الذنب العظيم الذي لا يقبل معه عمل، وحج من جديد، وإن صدقت توبتك فقد وعد الله التائب بالمغفرة وإبدال سيئاتك حسنات، لقوله سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. سورة الفرقان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم من نشأ في بلده ولم يدرك شيئا إلا الصلاة بل أركان الإسلام الخمسة، ويعمل بكل، ولكنه يذبح للجن ويدعوهم عند حاجته، ولكنه لا يعرف أن الشريعة تمنع ذلك، هل هو معذور لجهله أم لا؟ وهل يقال له أنت مشرك قبل البيان؟ جواب: يجب على من عرف منه ذلك من أهل العلم بالتوحيد أن يبين له أن الذبح لغير الله من الجن أو غيرهم كالأنبياء والملائكة والأصنام شرك أكبر يخرج من الإسلام، وكذا دعاؤهم لقضاء الحاجات شرك أكبر يخرج من الإسلام أيضا، لأن كل منهما عبادة يجب الإخلاص فيها لله وحده، فصرفها لغير الله شرك أكبر. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. سورة الأنعام. وقال: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. سورة يونس. وقال: فصل لربك وانحر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. الحديث. وإن أصر على الذبح للجن ودعائهم لقضاء الحاجة فهو مشرك شركا أكبر ولا عذر له لقيام الحجة عليه بالكتاب والسنة، ويقال له كافر مشرك شركا أكبر. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: من أحل ذبيحة المشرك وهو يحتج بقول الله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، ويقول إن هذه الآية لا تحتاج إلى تفسير، وهو دائم على هذه الآية ولم يسمع قول أحد بعد هذا، هل يكون كافرا؟ جواب: من أحل ذبيحة مشرك الشرك الأكبر، من أحل ذبيحة مشرك الشرك الأكبر لذكره اسم الله عليها فهو مخطئ، لكنه ليس بكافر لوجود الشبهة، ولا حجة له في الآية لأن عمومها مخصص بالإجماع على تحريم ذبيحة المشرك، وعلى من قوي على البيان وعلم ذلك منه عليه إرشاده. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في جماعة عندهم وادي اسمه أم الصفاء، وفي أول الصيف يشترون ثورا أو بقرة ويذبحونها على الصفاء، وهذه تحدث عندهم كل عام في أول الصيف، وأنا أشوف أنها شرك،
والسبب في ذلك أنهم يذبحونها بقصد من في هذا الوادي من الجن والشياطين والخرافات إلى آخره، لأنها في رأس السنة في مكان واحد، ولو كان في أي مكان لا بأس لأنها بقصد الله، فما حكم ذلك وهل هو شرك أم لا ولماذا؟ جواب: إذا كان الواقع كما ذكر من الذبح في هذا الوادي للجن فهو شرك أكبر يخرج عن الإسلام، لقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، سورة الأنعام، وقوله: فصل لربك وانحر، سورة الكوثر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، رواه مسلم في صحيحه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يقال لبعض الناس طبيب عربي وقد يؤتى بالمريض إليه مثل مريض من جان أو غيره، فيأمرهم الطبيب بذبح نوع من الدجاج كأن يقول لون الديك أسود أو أبيض، ويوضع دمه على الإنسان وقد لا يذكر اسم الله عليه، فما حكم الإسلام فيه؟ جواب: الذبح لغير الله شرك أكبر، قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله، ويحرم إتيان مثل هذا من المشعوذين والكهنة ونحوهم ممن يفعل الشركيات، كما يحرم سؤالهم وتصديقهم، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: الذبح لغير الله حرام وشرك، ما حكم الشريعة في الذبح للضيوف أو للقريب؟ أرجو الإفادة. جواب: الذبح للتقرب للمذبوح له لجلب نفع أو دفع ضر شرك، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله. وأما الذبح على اسم الله تعالى لإطعام الضيف أو القريب فلا حرج في ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: طالعتنا صحيفة الرياض في عددها برقم 6411 بتاريخ 1 جمادى الأولى سنة 640 هجرية، والمرفق صورة منه تحت عنوان الذبح على عتبة المنزل الجديد، التي تتساءل المحررة فيه عن مدى صحة هذا الاعتقاد، حيث أنها عادة تبعها البعض، لذا وددت أن أرسل لسماحتكم صورة من هذا الخبر للاطلاع، الذبح على عتبة الباب، عادة أخرى من العادات التي لم أستطع التوصل إلى معرفة جذورها، غير أنه من المتعارف عليه بين الناس أن الذبح على عتبة المنزل الجديد وقبل دخوله من أهم الأسباب لدفع العين ولجعل البيت مباركة ولتجنب المآسي والحوادث غير المستحبة، ولأننا نؤمن بأنه لا ينفع حذر من قدر، لذا لا ندري بالضبط صحة هذا الاعتقاد، غير أن هذه النقطة مناسبة للتوقف عندها وأنباء التقرير ومبارك المنزل الجديد وهداياه إلى آخره. الوجه الثاني يبدأ حالا. سؤال: طالعتنا صحيفة الرياض في عددها برقم 6411 بتاريخ 1 جمادى الأولى سنة 640 هجرية، والمرفق صورة منه تحت عنوان الذبح على عتبة المنزل الجديد، التي تتساءل المحررة فيه عن مدى صحة هذا الاعتقاد، حيث أنها عادة تبعها البعض، لذا وددت أن أرسل لسماحتكم صورة من هذا الخبر للاطلاع، الذبح على عتبة الباب، عادة أخرى من العادات التي لم أستطع التوصل إلى معرفة جذورها، ويرى أنه من المتعارف عليه بين الناس أن الذبح على عتبة المنزل الجديد وقبل دخوله من أهم الأسباب لدفع العين ولجعل البيت مباركة ولتجنب المآسي والحوادث غير المستحبة، ولأننا نؤمن بأنه لا ينفع حذر من قدر، لذا لا ندري بالضبط صحة هذا الاعتقاد، غير أن هذه النقطة مناسبة للتوقف عندها وأنباء التقرير ومبارك المنزل الجديد وهداياه. جواب: إذا كانت هذه العادة من أجل إرضاء الجن وتجنب المآسي والأحداث الكريهة فهي عادة محرمة بل شرك،
وهذا هو الظاهر من تقديم الذبح على النزول بالبيت وجعله على العتبة على الخصوص. وإن كان القصد من الذبح إكرام الجيران الجدد والتعرف عليهم وشكر الله على ما أنعم به من السكن الجديد وإكرام الأقارب والأصدقاء بهذه المناسبة وتعريفهم بهذا المسكن، فهذا خير يحمد عليه فاعله، لكن ذلك إنما يكون عادة بعد نزول أهل البيت فيه لا قبل، ولا يكون ذبح الذبيحة أو الذبائح عند عتبة الباب أو مدخل البيت على الخصوص. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قال بعض العلماء إن اشتراك هذه الأمة بمنزلة أهل الكتاب في تحليل ذبائحهم وتزويج نسائهم أي الشرك، لأن اليهود كتابهم التوراة ونبيهم موسى عليه السلام ولو كانوا كاذبين، وكذلك النصارى كتابهم الإنجيل ونبيهم عيسى ولو كانوا كاذبين، لأن هؤلاء كلهم زعموا ذلك ثم تركوا دينهم، وكذلك مشرك هذه الأمة يزعم أن كتابه القرآن ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك يحل تزويج نسائهم وتحل ذبائحهم مثل أهل الكتاب. جواب: ليس من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم أشرك مع الله غيره بالسجود لغير الله أو النذر أو الذبح لغير الله مثل أهل الكتاب، بل هو مرتد يستتاب ثلاثا بعد بيان الحق بدليله وإرشاده إليه، فإن تاب وإلا قتل، وماله لبيت مال المسلمين، لا يرثه أقاربه المسلمون، ولا تحل ذبيحته، ولا يزوج مسلمة، بل ينفسخ عقد نكاحه بمن كانت معه من المسلمات، بخلاف الكافرين أهل الكتاب فإنهم يقرون على أنكحتهم ويكون بينهم التوارث وتحل ذبائحهم ويدعون إلى الإسلام، فإن تابوا وأسلموا فالحمد لله، وإلا أخذ منهم الجزية ولا يقتلون لكفرهم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يوجد لدينا ناس يزورون الأولياء في قبورهم وينذرون لهم بذبائح ويذكونها على نية نذورهم للولي ويوزعونها بين جيران المقابر أو جيران القبة التي يزورونها، هل لحم الذبيحة التي هي باسم الولي أكلها حلال، أم أن هذا من الذي ذكر الله فيها قوله العزيز: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به؟ جواب: إذا كان الواقع ما ذكر فلا يجوز الأكل من هذه الذبائح، لأنها مما أهل لغير الله به، وهذا العمل من الشرك الأكبر، لقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز أكل اللحم الذي يذبح لمولد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الموالد؟ جواب: ما ذبح في مولد نبي أولي تعظيما له فهو مما ذبح لغير الله، وذلك شرك، فلا يجوز الأكل منه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله. سؤال: ما حكم من يقول إنه مسلم بالقول فقط وهو مع أهل البدع والشرك بفعله، وهل يكون مسلما حقيقة، وهل يجوز أكل ذبحه؟ جواب: من نطق بالشهادتين مصدقا بما دلتا عليه وعمل بمقتضاهما فهو مسلم مؤمن، ومن أتى بما يناقضهما من الأقوال أو الأعمال الشركية فهو كافر وإن نطق بهما وصلى وصام، مثل أن يستغيث بالأموات أو يذبح لهم توقيرا وتعظيما، ولا يجوز الأكل من ذبيحته. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن الكفار يقطعون آذان بعض الدواب ويسيبونها لغير الله أينما شاءت لا يتعرضون لها بشيء بعد ذلك، فهل يجوز للمسلم ذبحها والأكل من لحومها؟ جواب: إذا كان الواقع كما ذكرت وكان لا يترتب على أخذ هذه السوائب ضرر فلا حرج عليك في أخذها وذبح ما يؤكل لحمه منها على اسم الله ذبحا شرعيا والأكل منها،
وقد يكون أخذها واجبا للقادر على ذلك لما فيه من إنكار المنكر والعمل على القضاء على الشرك. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في حالة وقوع خصام أو مشاجرة بين اثنين أو ثلاثة أو أكثر، على أي شيء يكون؟ فإن كبار القرية أو شيخ القبيلة يحضر للنظر فيما بين المتخاصمين، وبعد استكمال جوانب القضية ومعرفة محور النزاع والمخطئ من خلافه، فإنهم يفرضون على صاحب الخطأ الأكبر

الذين حكموا في القضية، وسواء كان المتخاصمون فقراء أو أغنياء فلازم لا مناص لهم من هذه الأحكام. وتسمى هذه العادة البرهة أو العتامة كما يقولون، وهم في معظم القضايا لا يتصلون بالدوائر الحكومية هناك لفض نزاعاتهم. الأمر الذي يهمني معرفته هو الحكم في مثل هذه العادات من ناحية الجواز من عدمه، وهل فاعل مثل هذه الأفعال يدخل تحت قوله لعن الله من ذبح لغير الله أم لا، مع العلم أنه يذبح ويسفك الدم في رضا شخص أو أشخاص وفي رضا رئيس أو رؤساء القبيلة. أرجو توجيه بذلك. جواب: التحكيم في الخصومات لإظهار خطأ المخطئ والانتصار للمعتدى عليه وإصلاح ذات البين والفصل في المنازعات بالحق الذي جاءت به شريعة الإسلام حق مشروع بالكتاب والسنة. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. سورة الحجرات. وقال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. سورة النساء. أما الذبائح التي يذبحها الطرفان المختصمان قليلة أو كثيرة عقب الانتهاء من الخصومة بالصلح، فإن كانت تبرعا ممن ذبحها شكرا لله على الخلاص من الخصومة بسلام وعلى الرجوع إلى ما كان قبل من الصفاء والإخاء فهو حسن رغب فيه الشرع وشمله عموم نص الحث على فعل الخير وشكر النعم وعمل به الصحابة مثل كعب بن مالك، ما لم يتخذ ذلك عادة ويلتزم به التزام الواجبات المؤقتة بأوقاتها وأساليبها، أو يتجاوز بها الإنسان طاقته المادية ويشق بها على نفسه وإلا كانت ممنوعة، وإن ألزم بها من قام بالتحقيق والصلح كلا من الطرفين إلزاما لا مناص لهم منه، بحيث إذا تخلف من ألزم بها عن تنفيذها عد ذلك عيبا وعارا، وربما فشل الصلح وانتقض الحكم وعادت الخصومة كما كانت أو أشد، فهذا تشريع لم يأذن به الله، اللهم إلا أن يكون ذلك تعزيرا للمعتدي أو المخطئ فقط بقدر ما ارتكبه من الاعتداء أو الخطأ تأديبا له وتطيبا لخاطر المعتدى عليهم. فيجوز على قول من يجوز التعزير بالمال من الفقهاء، ويوضع مال التعزير حيث يرى الحكمان شرعا في بيت المال أو في وجه من وجوه البر والمعروف دون التزام ذبحها للحكمين ومن حضر مجلس الصلح. وليس حكم هذه الذبائح حكم القرابين التي تذبح لغير الله من الأصنام وعند مقابر الصالحين، أو تذبح للجن تقربا إليهم، أو رجاء قضاء حاجة، أو دفع ضر، أو جلب نفع، وإنما هي في حالة المنع من الابتداء في الدين والعمل بتشريع لم يأذن به الله، فهي إلى الدخول في معنى قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. سورة التوبة. هي إلى الدخول في معنى هذا القول أقرب منها إلى الدخول في معنى حديث لعن الله من ذبح لغير الله، وإن كان كل من العملين ضلالا وزورا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سؤال: إذا حصل بين قبيلتين تشاجر وخيف عليهم أن يذبح بعضهم بعضا، فإنها تدخل بينهم قبيلة أخرى وتذبح عند أحدهم ذبيحة يجتمعون عليها للإصلاح بين المتخاصمين، ما حكم هذه الذبيحة؟ جواب: إذا لم يكن هناك غرض لذبح الذبيحة عند أحد المتخاصمين إلا الحضور لإجراء الصلح بينهما ثم الاجتماع على أكلها فهي عون